0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجا 3 5 ماي 2026. ساعتين ونص نرجع فيهم كما كل يوم إن شاء الله على مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. رسمي دربي العاصمة الترجي الإفريقي سيكون حاسم في تحديد اسم البطل بعد انتصار الترجي البارح 1-0 بصعوبة في ربع ساعة الأخيرة تقريبا. الترجي اختف الانتصار 1-0 للترجي ضد العمران. الترجي على بعد 2 نقاط من الإفريقي، تعادل يخلي الإفريقي يمشي للجولة الأخيرة بحظوظ كبيرة. الترجي مطالب بالانتصار والتأكيد في الجولة الأخيرة، هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. دربي عاصمة باش يكون سخون برشا نهار الأحد 4 متاع العشية، حسعيد للزوز في في انتظار الإعلان على اسم الحكم وجنسية الحكم اللي باش يدير المقابلة. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا في انتظار الديربي. الأمور تقريبا ما تحركتش برشا في علاقة بما يحدث في إيران، دائما بين التهديد والوعيد ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. نحاولوا نحكيه على آخر التفاصيل بعد شوية. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ابن العمران وابن الترجي البرنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله يا أخويا ديما زيين شيخين فرادين فهمتوا على ربي معملين. نهاركم زين، ربي بقى لنا وعليكم الستر اليوم الستر، وإن شاء الله توفى البطولة المحنونة
0: على خير
1: على خير. شويز ما تشويت مازالوا، واللي بشيفوز صحة ليه، واللي مش بش يفوز
0: هو عم
1: جاي يفوز قدرة الإله. اللي بش يتيح ينجم يرجع، راهي كرة قدم ما فهم حتى شيء. إن شاء الله يا رب يتعدم ذي فيه،
0: هذا ما نتمناه.
1: أمين يا رب العالمين،
0: يا ربي دعوة
1: لنا وعليكم الستر اليوم.
0: ايش فيك بوكي؟ شكرا لك لقرا زياد المكي زيدون بوجور.
2: احلى رفرف واحلى رفاق رفقشن عادي ساعتين ونص ممتازين. انا بارح شماتة نستنى فيك خرشي من دار الفولكس فاجن اخذاشي تاكسي اعطاه التيكروس نسيت ولا شو ماخ. هاي يا رفرف ريت ربي سبحانه.
0: تعرف سبحان الله قالوا لي شماتة في زياد جبدوها من عرش منين، قالوا لي شماتة في زياد باش ما يفرحش بك اللحظة ديك. قالوا لي انت جربت التيجوان وجربت الجولف تو جرب التيكروس.
2: والواسف التاكسيستية ما تخفلوش ما تخفلوش ما تخفلوش يا خيريت ربي سبحانه.
0: ربك كريم
2: جيت بها عادة
0: أكيد.
2: وكل عادة العائلة
0: بتستخلها
2: يا أخويا. صحة وفرحة يا رفيق، شان عديوة ساعتين ونص ممتازين، وكما قال الحاج ربي وفاء على خير، واللي بيش يربح صحة ليه وإن شاء الله
0: ماشي أستاذنا لحد
2: أي أكيد عاد شيء. أما رأي ما تفرش أنا رب ندخل نخرج ندخل نخرج وكل وكا، وإن شاء الله الشامبيونات توفى على خير. امبارح أرسنال وليش حزين على جوارديولا أنا راني

0: نعرفش. أما وين جاية اليوم الصباح في الثنية ريتك واحد من المشاهد اللي ياسر يغيظوني. نعرف قديش فما برشا إفاق قاعدين يتعاملوا على مستوى النقل وتحسين النقل والبنية التحتية للنقل. أما المشهد متاع الناس اللي تستنى في المحطة وتتعدى الكار وما تقفلهمش وهم يقعدوا يشاوروا لها ياسر مازال يعني مازال فما المشهد هذايا موجود ومازال يأثر فيا خاطر أنا عشت برشا سنوات في حياتي. دونك بون كوراج ليهم الناس الكل وبربي بتاع الكار شركات عمومية وإلا خاصة كنت تسمعوا فينا حاولوا تقفوا العبيد أمان في كل محل.
1: تاريخ السلام للناس اللي قصد ربي ربي عين الناس كل اللي خارجة تخدم على رواحها ربي عينهم وربي صبرهم وربي يعطيهم القوة نجم النجوم أسبوع سخون يا ناصر البدوي الكلمة بحسابها والتحليل بحسابه حلل يا البدوي الحكم مازلنا احنا باش حلوا الحكم ما عندنا ما نحلوا إلا الحكم وجنسيته باش تكون من ليتوانيا باش تكون من إسبانيا باش نحاولوا تشوف زوج جمعيات باش يدخلوا في الأصل نتاع الحكم منين عزيزه كل عام جاي يفتح الإمبراطورية الفلانية
2: وشي علاقته بتونس
1: مرة بسمريول فيه أحمر على أصفر على أبيض على ما نعرفش كذا هذا كل باش نحكيه فيه بعد شوية. حس عيد إن شاء الله لزوز في رق إن شاء الله دربي لبيه إن شاء الله 6 بتالعشية يوفى كل شيء ما تشكوره وفقط بدوي بوجور
2: مرحبا بيك مرحبا بيك هاكم أسعد الأيام سلمى عطوان سافي تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. اليوم زادة ما ننساوش ماتش كبير برشا رفيق ماتش بتاع فينال الأرسنال وأتلتيكو مدريد ماتش الرتور ماتش مهم برشا اللي نستناو فيه شكون باش يمشي للشامبيونز ليغ مباراة مهمة بعد مباراة الذهاب وعد نفات 1-1 اليوم باش نستناو شكون الفريق اللي ترشح إن شاء الله في نهاية الأسبوع هذايا نعرفوا شكون اللي باش يهز البطولة تقريبا نقول واحنا راه خاطر تقعد ديما مباراة الأخرانية فاصلة ما بيننا خاطر جمعيات خاطر الكلاسمون يقعد ديما قريب ما بيناتهم لكن باش تكون مباراة حاسمة نهار الأحد يستناو التوانسة الكل توا الأربع خمس أيام أحباء الترجي أحباء الإفريقي الكلهم يستناو معناتها الهداء الفايدة كان الهداء يا ودي كرة القدم الانتصار راه يتعاود وتاريخ الأندية راه موجود مش باللقب هذا باش يزيد ولا باش ينقص تاريخ الأندية مصحح من ذهب بزوز فرق والبلدان التوانسة الكل والفرق التوانسة الكل.
1: حس سعيد أنا أكيد متأكد أنه كل الحكام فرحانين أنه اسمه ما خرجش في الليسة المهم مشينا جيبوه حتى من زحل تصور حكام تورسي في الفار
2: مستقبل حكام تصور حمودي رفيق قل لك تول لحظة هذه باش نعطي الثقة للحكام التونسي
1: لا مستحيل ما يعملهاش الحمودي ما يعمل الحكام التونسي ما يعملهاش مش الحمودي ظروف كيما قلنا ضغوطات كبيرة والجماهير على صبر حاولوا نهديوا شوية الأمور راهو ماتش كورة لن يغير كيما قال ناصر شيء لا في تاريخ الترجي ولا في تاريخ الإفريقي من سيتحصل على البطولة لن تكون لا الأولى ولا الأخيرة وبربي نحاولوا نقلوا نعرف كلامي مش في تسمع ما نقلوا شوية على الاسبكتاكل اللي نشوفوه مهما كان لونجو مهما كان بوسوا بعضهم بيعنقوا بعضهم يخرجوا يمشي الفريق اللي عدى سيزون لدوز اكيب عدى سيزون ممتازة الزوز يمشيوا الجماهير وبسيبوا واحد هز واحد ما هزش هذيك سنة الحياة نحاولوا ما نخرجوش من الإطار هذيك نهديوا شوية الأجواء وحس سعيد لزوز فرق الجولدن بوي ما يحبش يحكي كورة اليوم حاتم بالعاش
3: يا ولدي انت ما حضرتش الصباح يعطي فيا في تعليمات سي زياد مقول هاك ما تقولش هاك وقت اللي نفضلك وما تفضلكش وكل شيء حسيلو ما
1: نعرفش الكوره سي ديليكا الحديث فيها وانت متهور الحقيقه والله دونك هو يحاول يضبطك شويه
2: ما تعرفهمش
3: هيك حل سينو ولا انا البارح ثبت في الكتالوج بتاع فورسفاك ذا اللي بتشقد عامين انت
1: مازالوا لي موديل
3: لي موديل برشا عندك نجم تجرب حتى القدم من يوبي كنا نجرب كوكسين
1: اللي ولاو كوليكسيون
3: البولو الاولى تفكرها محلاه
1: اللي مربعه نجرب الجولف دو باش نقارن بالجولف ويت مازال عندنا ان شاء الله
3: هما راهو ما نعرفش انت ريت وقت تركز مع كرهبة تولي وتراهم برشا كي تحكي لي على تيكوان تو راكن تيكوان يعرفون سينو عملوا البولو الجديده اللي خرجوها عملوا لها تابلو دبور نتاع البولو الاولى معناها كيف كي البولو اون اللي خرجت قبل والتريسيتي ساي كما قلت انا مدام مرفت
1: التريسيتي اش معناها التريسيتي معناها بالضوء معناها ولا
3: التريسيتي
1: بابا عزيزي شكرا لك حاتم بالعاد المتألق رامي الفراتي رامي روم صباح النور
4: يا صباح النور ان شاء الله نهاركم زين طريق سلامه للناس الكل انا على عكس لعبة الكل نحب البطوله تتواصل والله عاملين جو السنه فما منافسه حلوه ان شاء الله ربي يبقي ستر على الناس الكل ولكن جو ذي جو البريمير ليج حلو برشا والراف فاتك قاعده نوستالجيك خاطر حتوم جاب لنا تصاور وهو صغير كان شوف حاتم بالجبه والله مصلي عليه
1: بالجبه وعامل لحيه خير
4: صحيح
1: لكن اللحيه كلها هكا من هنا لهنا

0: في مايكل جاكسون بات حيت حيت هكا كيف حاسيل وصغر الكبر محليه والله فهمنا جهز الكبر مهلمة
1: بارشة ولمهم الكبر الحاج كيخسر شعر وين الكبر حاتم كيف كيف
0: أكثر حاجة المصلحته الحاجة اللي الشعر شدتني أكثر الحمد لله إن شاء الله ربي يبقى سيطر على الناس كل السلام عليكم وإن شاء الله سمعتين ونص ممتازين
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
2: تليق إلى السلام وغيرتم الشعر اللي عنده 100 سنة غيرتم منه هنا حيت وعندي 60 سنة
1: أي نعمة
2: نعمة من نعم الله
1: نعمة للمشاهد وللحاجة خاصة المشاهد لانه دريج درجين وتمشي الامور سلام عليكم الناس الكل طريق السلامة اليوتيوب احمر واصفر واحمر وابيض احمر واصفر واحمر
0: رفيق
1: علامات الترجي الافريقي احكي وش باش تحكي وهيران هرمز اللي تحب انت الناس الكل تحب تحكي على الخضراوي اللي راجع وعجلاسي مش لاعب وقبيلو في فورما حمزه رفيعه الشواد هذا الحديث على اليوتيوب وعلى الفيسبوك
3: ويزيد ترى امبارح تليفوني اصحابي من الكلوب يبعثوا والاسبيرون سبع قول الرافق وين باهي باهي كان اسم تعاود مساجات 200 واحد اللي يجيني يقول له باهي هاك عنده رفيق روي سي زياد احكي على الطرح عام 87 و90 كيفاش نحن تظلمنا وطومه ما تظلمتوش ومن بعد ظلمت يا ولدي تعرف نوريك لي مساج بالله بالوقت
1: يلا ننتظر الدربي ان شاء الله دربي نهار الاحد الاربعاء تاع العشية حمودي العقربي رادس بشوف الدربي وسيكون هناك منتصر وسيكون هناك فائز بالبطولة وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل 27-25 دقيقة
4: انا عندنا مستمعة وفية اسمها امينة ويتار بنكي تخدم في البنكة تسمع فينا حبي نسلم عليها امينة نقولها بروت وربي يفضلك
0: احلى صغار. امينة
4: وربي يعطيك الوقت طيب يا امينة
1: سلم عليها برشا مدام امينة في الاستماع امينه وكل الاطر اجازه ربي ناصر امينه وكل الاطر البنكيه اللي في الاستماع 27 دقيقه الرحله تنطلق والبدايه كالعاده بالزبيك شو صار في حلقه البارح رامي الفراتي في الموعد هذا زبيك وهذه رف مايك حتى للتسعة ونص
5: زبيك
0: اللي يعجبك في حاتم ممكن يحب يحكي في موضوع بسم الله ما شاء الله الكرونيكور الكل واللي كيب الكل ويقفى معه اي لا لا خاصة في الغلة
6: الغلة ما مش كالعادة معناه مفهميش اكل ما خبطتش دانكو اكل البطيخ تحبوا انتك البطيخ
1: موجود
6: اي موجود
1: البطيخ موجود لا نحكيو على موجود غالي ذاك الموضوع الخوخ موجود مش موجود شنو نجيبوا لك
6: ليه مستنس في الفترة هذه ديبي مي ترقى كل شيء البوسة على الواحد
0: موجود
6: اما الخضار عندي مشكلة في الخضار عندي مشكلة في الخضار
1: شبيه زي
0: دخل بعدها ما انت خضار وعنده موم موجود كل شيء
7: ايوه هاي طلعت مشكلة شخصية مع الخضار لا اكثر لا اقل مش خرجوا في الصناعة اي لا بسم الله ما شاء الله ورفيق رفيق رفيق ملسن ملسن
1: شارم اخر للامانه مي مالوروزمو على نفسها جنت برقش هذاك واحد شي يقول
0: هذا يجي بقولها في الدراج يا عبد الوار
6: تاع ميمه
0: فكرني في رمضان البرقش
1: عرفت الحكايه ولا
0: لا عرفت شمع الهك
1: حكيتها اميمه 6 مرات
0: كل رمضان لي 27
1: تعود رابي
0: وجنت البرقش هكا
1: جريت البرقش
7: يا راجل يا ولدي عاملينها كن كوب لافريك كل عامين تتعاود هذي جنت براقش ما لوينك انت يا ما خلينا من هذا يدخل نحكي على الكهرباء وقصة حبي الرفيق والكهرباء اللي مش مشتوف
1: دوشي بريميوم امبيونس من داخل تذكرك في الفواتور دو لوكس بذل خليتك تقعد بذخ
0: لازمك ترى الراف حتى تيرولي يا ماما يرولي وبرتاف وهكا والتوا وانا رفيق وكل وركب بحذيه هنا هو حبش يعطيك يسوق هو حبش يعطيك حد
7: لا والامور بدات تعكر اكثر الناس تحكي لنا في الشارع شافوا حاجه غريبه
1: حتى الركبه تاعها مستحيل حتى درجه الحياه فرص والله
0: امبارح
1: وانا وقفت قدام الدار وهابط وغيظتني غيظتني حاب كل بيزو اتربي انتو والله معناها حاجات بالامانه معناها واحد ما
0: شافوك في النصر تحكي معاه وحدك شافوها عادي شافوك
6: قدام الفنار
0: قدام الفنار يبوشوا الفنار ويعملها هكا
7: ايوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حتى مش لن اي لا قاعد يعمل في السسبانس وكذا وواحد وتيزينغ على هاني شيك الروعه
1: تقول زيد 4-5 سنين ما تحسوش زيد 70 سنين
6: ونهار الاربعاء في الليل نحكي لكم حكايه اخرى خليكم
0: تشوفوا مش يرقدوا العباد يا حاتم ما تضغطش عليهم
1: لا مو انا 12 مليون تورسي على حسابهم
0: يا رفيق انا ما نحبش نجي
7: دوختها الناس يا حاتم دوختها وعايشتهم في ضغط كيف باش كملوها الليله تو هذا كلام تو هكا تو لا اله الا الله والله ايش نقولكم
0: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
1: تحية للجروه راني بعد شوية فقرة العادة بعد شوية التراند على رأس الساحة الأخبار لبوكس نيوز الكويز وغيره من الفقرات ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل هذه رقمك حتى للتسعة ونص طريق السلامة للجميع شهر نهاركم أسعد الأيام نسبحوا لأصدقائنا الحاضرين معنا على اليوتيوب سامية السليتي عمر حبيب بن صالح صديقنا سفيان لطيفة العيادي رغدة الشيحي لميا شمام منال عمري كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماك سلوات سولي كيف كيف شكرا على التفاعل عايشة صغير نهاركم أسعد الأيام ربي يعطيكم ما تتمنون ودمتم أوفياء للرفماك فاصل ثم نواصل ما تبعتوش
8: رفماك تبليسيتي اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش
9: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اسماس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
10: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
11: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم
1: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
1: ديوان FM صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
2: 7:32 دقيقة نهاركم أسعد الأيام صباح الفل للناس الكل السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تنطلق الرحلة البداية كالعادة بالترند وتسويت الأخبار في الرف ماغا
3: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دي جور
2: البلاغ قمنا صباح قريناه للأمانة ما شفتوش بارح في الليل في علاقة بالديربي بلاغ رسمي للنادي الافريقي بلاغ من الهيئة المديرة للافريقي تعرف فيه الهيئة عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير الأقبالي الحديقة في عمل إجرامي خطير لا يمت بسيلة للرياضة ولا لقيم الروح الرياضية وإذ تندد الهيئة المديرة بالتصرفات هذه الإجرامية والخطيرة فإنها ثمن في الآن ذات المجهودات الأمنية اللي أثرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة أكد النادي الإفريقي تمسك الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في الأفعال هذه الخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه كما تدعو الهيئة المديرة الجماهير جماهير الإفريقي للتحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول ناديهم في كنف المسؤولية الاحترام دفاعا عن قيم الرياضة النبيلة عاش النادي الإفريقي هذا بلاغ الأحمر والأبيض والبلاغ الرسمي للهيئة المديرة للنادي الإفريقي لأنه بلاغ رسمي حكينا في الموضوع أنا البارح قلت نتجنب الحديث على مسار منه ومن غادي خلنا هديه ونفوس ومن كب الحديث على الحكايات يزيد مالوروزمون في أمين الجماهير يسخنها وقلنا أعطينا فلاش قلنا رأي وشوفنا الجماهير الإفريقي اللي مشيت وين ستور التاريخ جيش عملت وبعد شفنا جماهير
4: الترجي
2: كيف كيف نمشيوا للعمران وحكي عليهم عبد السلام بوهوش اليوم بلاغ من النادي الإفريقي ما المطلوب باش نريضوا الأجواء عالميا يظهر لي الناس الكل قاعد نسمع توا قاعدة تقول لهدا يا ولادي ماتش يا ولادي راو دربي فما بين 5000 دربي تلعب و10000 باش يتلعبوا الهدا للمسؤولين للأمانة سيبو معناها ما فماش تجاوزات كبيرة في الأسبوع هذايا ولا تصريحات متاع توتر برشا الأمور نحكي على زوز فرق الإفريقي والترجي نريضوا شوية معناها هذا شو بلاغ كين هذا يقوم واحد عليه الصباح يا اخي ما تشكور يا ناصر ما تشكور قدم وافقت ما فهمتش الناس اللي منا ومنا اللي يحبوا يأجلوا الامور شوفوا في العبيد بصوا بعضها وتصر في بعضها ونعاودوا في نفس الخطاب ويروحوا مع بعضهم وراو في راتس نجم واحد يركب في كرابت واحد ويروح راهي علاقه ماهيش بالعداوه اللي تتصوروها انتم ريفاليتي تنجم ما نعرفش شنو يصير في التيران وانتهى مع تصفيرة الحكم ناصر.
4: صحيح بالنسبة لي أنا رفيق، الكلام اللي كنت تحكي فيه نعتبره كثير برشا، أنه نوصله باش النجم ونمسه مقرات ولا النجم ونمسه هيكل متاع نادي، معناتها راه حاجة خطيرة برشا، وهذه حاجة ما نحبوهاش وما يلزمهاش وما يلزمش يخموا فيها أصلا بتاتا. كرة القدم تتلعب على الميدان، كرة القدم أنا لعبت ماتشوات ولعبت برشا ماتشوات وربحت ماتشوات وخسرت ماتشوات، راي العلاقة تقعد ديما علاقة وتيدة بينك وبين الملاعبية وبين الجمعيات، ويقعد كان تاريخ الأندية، هذوما الكل راه حاجات جانبية. صحيح فما ريفاليتي وفما ربح وفما خسارة، وماذا بين هز بطولة وماذا بين هز كاس وماذا بين هز شامبيونز ليغ وماذا بين مش بعيد، أما كل حاجة عندها قانون، عندها الهيكل متاعها، عندها الأساليب متاعها، وقت الحاجة تفوت لحد متاعها تولي نخرج على الحاجات اللي احنا في غناء عنها، ما نسحقوهاش وما نحبوهاش وما نحبوش نشوفوها في بلادنا، خاطر في نهاية الأمر كلها بلادنا، كلها أولادنا، كلهم أولادنا، مهما كان انتمائك لجمعيتك تقعد راك ولدنا ولتونس، وما نحبوش الخير الشر لتونس، وما نحبوش الخايب لأولادنا، وما نحبوش الصغيرات هذوما بتات اللي ينساقوا وراء ناس اخرين اللي يهزوهم الاثنين غالطين غدوة بعد نقعد ونتبكاو، والديهم يوليو يجروا في جرتهم، تولي لنا قدر حبوسات، تولي لنا مشاكل اخرى، هذا كله احنا في غنى عنه على مباراة كرة قدم. شكون باش يهز بطولة؟ شكون باش يهز بطولة؟ يا ودي الهدايا، يا هدايا بالحق الهدايا، راه ولا خاطر في نهاية الامر ما تقعد كان العلاقة البشرية. واليوم انا فما حاجة قلتها مزيانة برشا، انه على الاقل اليوم نحكي فما رزانة كبيرة سواء من مسؤولي الترجي التونسي ولا من النادي الافريقي، فماش كل ديكلاراسيون ما همش ديبلاسي، نقولوا احنا لغتنا في الوقت هذا، وهذا هو المطلوب في المرحله هذه يا خويا، خلي البطوله تكون للاجدر. ما تو اليوم نحكيو الناس الكل اي غاليتي، ماتش نجم يكون مهم بالنسبه للترجي ومهم للنادي الافريقي، ان شاء الله يجي حكم اجنبي، وهذا مؤكد باش يجي حكم اجنبي ينصف الفريق اللي يتحصل على البطوله، وخلي يهز البطوله، وفي نهايه الامر باش ينور تونس في الشامبيونز ليغ، وان شاء الله معناتها كان تونس منوره بالحق. انا حاجات كي من هذوما رفيقي نقوم عليهم الصباح يقلقوني برشا برشا برشا،
2: يقلقوا. والله اتمنى انه الاولاد ذوما اللي هما صغار في العمر، متأكد معناه منا ولا من غادي، الملاعب اللي بشي يهز البطولة راه بشي سيف في أحسن الوتلة، والملاعب اللي بشي يخسر البطولة بشي سيف في أحسن الوتلة. علاش أنت تسيف في الحبس؟
4: حتى اللي ما يهزش يمشي صيف،
2: قلت لك اللي ما يهزش كيف كيف. علاش أنت معناه لأنك تحب جمعيتك تلقى روحك موقف متعدي على القضاء وتعدي سيفك في الحبس؟ هل هذا يعقل؟
5: تمرمد عائلتك،
2: تمرمد ميمتك، وتمرمد أبوك، وتبكيهم وتخليهم يتذلوا ويلحلحوا باش يتسامحوا، وعلاش هذا الكل على ماتش كرة قدم؟ بالحق معناه أتمنى أنه خطابنا هذا يسمع من الفئة المعنية اللي هي في عددها شوية، ولكن مالوروزمون في الامباكت نتاعها على الكورة في تونس وعلى الملاعب قاعدة تأثر وقاعدة تعدي في صورة مش ولا بد. ثم شكون قال لي ما تقارنش فازة صارت وسبان بمحاولة حرق؟ مانيش نقارن، اللي مشاو للستور كانت نجم تصير كارثة وتولي احداث عنف غاديك، واللي مشاو للعمران كانت نجم تصير كارثة، والبارح الخبر كارثي. يعني كي نسمع بلاغ من نادي الفريق يقول محاولة حرق هنا، معناه دخلنا في الكوارث. معناه مش قاعد نقارن، من نحكيو على تصرفات ما تجيش، عندنا ماتش نشجعوا فيه، عندنا استاد نمشيو له، الجمهور اللي من حقه يدخل، عندك كونترينمون جمعيتك امشي جمعه كامله بوستي، شعل جواريتك، دزهم، شجعهم من الترجي والافريقي، وانتهى وفقت وانتهى نهار لحد 6 نتاع العشيه. نمر الى حاجه اخرى، عندنا كوب دي موند ومنتخب، وهذا باش تنسى. اتمنى ان واحد من الناس اللي تسمع فينا يكون من الفئه المعنيه. كلمه زي
6: مريت رفيق ديما شادين، شبيك ما حكيت؟ نحكيو بصفة عامة وما يجيش، وجمهور هذا كيما قلت اللي ما هز الشامبيونا باش يصيف، واللي هز الشامبيونا باش يصيف وباش يكلموا بعضهم الملاعبيه وباش يتقابلوا وباش يفادكوا مع بعضهم. شكون تخلص الفاتورة؟ العائلات. صغير تمشي تعمل هكا تحرق كيف كيف يا رفيق؟ الفيروس هذا وصل حتى للجون، راه وليت تشوف مقابلات نتاع دي جون صغار تقول علاش يعمل هكا ونقز الكرياج وباش يضرب جوار يلعب، معناتها يلعب على الحبس يا رفيق. بالحق لازم نوعيه بعضنا، ونوعي روحي ونوعي الناس الكل، زاد البلاتوات مسؤوليه يا رفيق، هذه راهو في البلاتو تشد تلبس مريول وتبدا تحكي يا خويا، ما قالش بها ربي راهي تحيي.
2: احكي ميساج، البس مريول الترجي واحكي، والبس مريول الفريقي واحكي، لا اما كل
6: استفزازين
2: صحيت العبيد على حسابها جماعه، وناس كل السنه في الدربي اكيد زعما ديكلاراسيون باش نعمل 2000 بارتاج وهذا يقصف فلان والاخر يرد وكلاش وعطاها تريحه بلغه التصريحات هذه. بربي بربي ارحمونا منه، ارحمونا منه. فالجمعه هذه على الاقل بعض البلاتوات، بعض الكورنيكوريت، بعض من تخصص معنا ولا سبيسياليست في الحاجات هذوما. يا خويا خذوا كونجي، خذوا هدنه، ومن بعد اللي يهز شامبيونا يخرج نهار الاثنين الشيخ على صاحبه ما يسالش. اما توا فيها الجمعه هذه اخطاونا من الكلام والاستفزازات وكل عام، وانتوما واحنا وليدات صغار تسخنوهم، ومن بعد تمشيو انتوما لدياركم ويقعدوا هما يعملوا هالتصرفات الاجراميه، ومن بعد يدفعوا هما الثمن والوالدين اللي يدفعوا الثمن. لهدا خافوا ربي في بلادكم، وخافوا ربي في الوليدات الصغار هذوما اللي هما مانيبيولابل، اللي هو يرمي روحه في مخه
6: في كلمه شعل
2: في مخه جمعيه ورجوليه والاجواء هذيك سيبهم. انا عمر خايب معناها سيسوهم، رغم خيوبيه ما قاعدين يقوموا به. برنس،
5: الرياضه مبنيه على شنو؟ على ميثاق الرياضي. ميثاق الرياضي نحترموا الميثاق، لوش يعملوا في ميثاقهم باش نحترموه؟ الكبير والصغير واللي يتبع على الحسين، كي الناس الكل تحترم من ميثاق الرياضي ما يصير حد شيء. والله قاعدين نمثلوا على بعضنا، علاش نمثلوا على بعضنا؟ أكل اللي يحب الكلوب واللي يحب الترجي واللي يحب ستاد تونيزيان كلهم ولاد حومة. انا عشت في حومة شعبية، نقول لك العمران بن الاحمر والفرنسويل وكل شيء راهي مخلطة، ونشيخوا على بعضنا لكن باحترام بعضنا، نحترموا بعضنا. شنو ماشي باش نعمل كذا وماشي باش نكسر كذا ومش هذا كله زايد وما وصلنا لحد شيء. راهي الكرة صفحة توفى تتتوى، اللي ربح نهنيوه واللي خسر نقولوا له ماهوش مشكل. وهذه هي راي الرياضة، احترام ميثاق الرياض.
2: صديقنا يتفاعل معنا في الإثارة بيان سوري، ماذا بينا ما نسمعوش. أي من وصلت يقول لي راف نقص من التوفيق حاجة هكا يذلي، راو تكوين وفاق إجرامي ما تحكيش على أولاد صغار. حتى كان توفيق تكوين وفاق إجرامي يقعدوا راو أولاد صغار في العمر معنا، ولكن بعد القاضي في العقوبة ينجم يطيح شوية يعطي لي دو تيير متاع المدة، خاطر صغار في العمر مش كيما كبار ماجور عمره 30 ولا 40. ولكن في العمر لا يلغي التهمة اللي صارت معنا، تهمة القتل العام تقعد قتل عام حتى لو كان صغير عمله عمره 7 سنين. احنا نعرف جماعة اللي في استادات عمرهم قديش 80% دي زادولي شيء عايشين في الموجة هذه ويحبوا الأجواء هذه، يقول 70-80%، واللي غلط يخلص هذاك قانون ما هيش حاجة أخرى. ولكن نحاولوا احنا نلطفوا الأجواء باش الناس لا تنساق. وانتهى الموضوع. كلمة حاتمية.
7: والله أخزر أنا من رأيي، من عارش بتدخ بعض ساعات هكا تكون حاجات هلامية، علش ليه الزوز في رقمي هبطوش بيان مشترك قبل الماتش؟ يظهر لي نجم يكون عنده وقع مهم لتهدئة الأجواء، وقولوا راهو معناها مقابلة كورة وكل شيء زمها تكون احتفال إلى آخره. وفما حاجة صغار بالحق ستنفينومين جديد رفيق، دوبوي كلكو زاني واللي معاش ترى فهم برشا كبار عاملين مشاكل، مثلا لي زادولت معمانين ولي هالي بلوس
2: شيء أكثر في الجنراسيون.
7: فما جنراسيون تقولش عليه موعد، فما موعد وفما مزايدات، شكون يعمل أكثر، شكون يخلي يماركي للتيريتوار متاعه خطرة بريتو، فهمت هذيك الحاجة.
2: ولات منافسة روحات
7: ولات منافسة نتبع
2: جماعة ذوم يهدوا على البارك هذيك بالواحد يكتب حاجة
7: بالتاقي تاقي
2: وكأني صارت زعمة غزوة زعمة إنجيل الآخر بعد غدوة في الليل يرجع للبارك هذيك يكتب في عقر داره الحكاية هذيك. ما له رزمول كولتورة ذي موجودة يزمنا نحاول ونحيوها من مخاخ لجون على الأقل حفاظا عليهم هم.
7: أخذ النجم وخليوها، ما تتجاوز ما توليش معناها تشعي النار، ما توليش الضرب، ما توليش كلام خايب، خاطر معناها سيسا يلزمنا. راهو حتى الشباب راهو ديما نحن نقولوا ريت الوقت تحكيوا العنف في الكوليج وكل شيء، راهو كله مربوط ببعض. اللي تلقاه عني في الكوليج تلقاه عني في الستا تلقاه عني في دارهم تلقاه عني في الحومه، دونك المعالجه ذي راهو مستقبل ولادنا الكل.
2: لان يلزمنا ما نعرفش شنو اللي صار سامحني هاتم، خاطر نتذكر قبل كنا نتفرجوا في الدرب ندكوا على بعضنا
6: لا ما صارش
2: نخلطوا الليميت.
7: فما الليميت
2: فما ريت ساعات تعرف مثلا الناصر يحب جمعية الفلانية على الاخر، تحس وقتها سيد ليه ما خاطر خسر ولا في دربي سيد توقف تفدليك الدوزي ويلفوا رجع هو سافا تعاود سلك عادي دوزاج نتاع اصحاب نتاع هالدرجة هذه نتاع ولاد حومة. راهم فيهم دو جروب منا ومنا يبداو في نفس الحومة ويقسموا ساعات نفس القهوة يخيطوا مثلا بالخضرة ولا فايات فيها الأحمر ولا الأصفر ولا أحمر ولا أبيض منا من غادي مقسومين تلقاهم قاعدين في نفس القهوة
4: أكيد
2: سميت أسامي متاع حومتي بالخضرة ولا فايات بعد هما اللي يتعاركوا على ماتش الدربي وتوصل الأمور للشيء ذي ربي يحفظنا بالله بالله راه ماتش كورة وانتهى وفقط ما وش يبدل مصير حتى شيء لا في تاريخ جمعيات لا في تاريخكم أنتم قوية زيادة
6: عطيك شوية حب رفيق ديديكاس حب سيرين الغولي تحب تقول لرجلها أشرف جوايز أنيفرسير إن شاء الله مش غلط في الاسم لحظة يودي دل السيرة أشرف أي جوايز أنيفرسير وإن شاء الله ربي فضلك لي ربي فضلكم لبعضكم يا سيرين الغولي وأشرف وإن شاء الله معناتها مزيد من الحب والخيرات حلوة تكسير الراب
2: آمين آمين حلو حلو حلو ساعات نحب نتسائل صديقنا عبد اللطيف بن ناصر مسالش نقراو شوية تفاعلات في هدوء اللي كسر استاد نسامحوه واللي يحرق التران نسامحوه واللي كسر باب مدرسة نسامحوه واللي يكتب على الطاولة نسامحوه تو هذا موقف نتاع إعلام يا أخي شكون قال نسامحوه احنا قلت سامحوه تو أنا في الكلام هذا قلت هذوما الناس اللي تشدت البارح سامحوه ولا ما نسامحوهمش معناه يا أخي بالعربية نحكيو
6: عنده تورناش رفيق
4: لا هو فكرته كان
2: بالحق ما قلنا حرام انهم يضيعوا مستقبلهم على الظاهر كيما نحكيوا على كل شيء اللي عمل اجر ما تشد ثم قانون فما قضاء يحاسب وهذا فلابل على الناس الكل لم نطالب بان نسمحوهم قلنا علاش هما يسخروهم ويضيعوا رواحهم ولكن اللي عمل نحكيوا البارح على جريمه كلام الموجود في بلاغ النادي الافريقي اكثر من انه يستحق نحكيوا عليه لانه خاطر جريمه بكل المقاييس ما قلناش نسمحوه لهدايا ولادي ما تزيفوش الحقائق ونحكيوا بشويه وبهدوء حتى يتعدى هذا الدربي ولا ناخذوش عاد ما نحكيوش الدربي كان الاثنين الجاي
4: لا علاش ما نحكيوش
6: ما عندناش الحكم مهبطش
2: قصروش عندنا تشامبيونز ليغ اوروبيه بشيخو بالكوره ولا فيها لا حكم لا شيء
4: هاكا عندنا خذوا بعض
2: نحاول نلقاو اصول الحكم المنين هذه الابحاث وين باش تحل تو في تونس يلا فاصل ثم نواصل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع
1: راف ماج بليسيتي
8: امون اللي غرو
9: تي هاك زي وعامل جو
8: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
9: صح ترى وريني قداش وليت
8: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
9: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا راتورين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع لي غاف ماغور
11: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride la gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agil Energy
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

الصحية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا، مدرسة تعليم ترفيه وتثقيف، مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:51 دقيقة نواصلوا حديثنا في الأخبار والأخبار مش ولا بد ولكن الوقت والتوقيت مهم ياسر أنا نحكيه فيه حاتم. تعرف الدنيا تسخن العباد كل تولي تهبط للبحورات صرتوا الناس القريبة للبحر ساعات الناس تهبط تعوم حتى في كانال مالورزما هو مغالط وما يجيش. المقدم خليل المشري اعتنى لإحصائيات في علاقة في شهر أفريل شنو صار ربي يرحم اللي توفى والكل وهي فرصة باش نذكروا صغيرة والوالدين ونذكر روحنا بأن نردوا بالنا والبحر غدار. تفاصيل مع المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية.
2: فما حالات غرقة شهر أفريل كان نوعا ما صعيب ما كناش نشهدوا في شهر أفريل غرقة بالشواطئ خصوصا من الشباب اللي بعد الباك سبور الفرحة تاع الباك سبور نعرفوهم يبدأوا فرحانين بعد ما يكملوا يحاولوا يعملوا انديفولمو اللي يمشي يعمل غطسة اللي يمشي للبحر اللي يمشي حتى فما شكون في الليباراج معناها فما عنا حوادث في الليباراج في السدود في شهر أفريل تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة ما بين سدود ما بين أودية ما بين شطوط صدق معناها نحاولوا السادة المواطنين يتريثوا شوية راهو مازال ماهوش وقته راهو البحر مازال ماهوش آمن مازال ماهوش آمن فما لي كورون دو اللي ماهيش باينة للعيان ما نتنجمش العباد الكل تشوفها الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ انت يعني دونك التركيز التدريجي احنا تقريبا يبدا من 15 ماي 1 جوان بداو تدريجيا نركزوا في الشواطئ السباحين المنقذين وعوان الاشراف نتاعنا يعني. الى حدود الساعه مازلنا ما بديناش دونك هنا لازم نتوخاو اكثر من الحيطه والحذر.
1: ربي يرحم اللي توفى و29 هكا قال المقدم خليل المشري حالة وفاة في شهر أفريل رقم يوجع ما بين أودية سدود بحورات فسر قرروا البحر مازال ماهوش امن وقال حاجه انا واحد من الناس ما نعرفش قرر فما ديكورون والتيارات ما تتشافش ما احنا تعودنا التيارات هكا تكبتيهم بالعين على الاقل لا قال لك راهو ثم نوعيه نتاع تيارات توا ما تتشافش وزيد قال راهو احنا نركزوا العمل نتاعنا ابتداء من 15 ماي 1 جوان نبداو تدريجيا في ان نحطوا عوان الانقاذ وكذا في الشطوط. ردوا بالنا حاتم خاطر فينومين هالمشي الدنيا سخنت ويكان ضي نقز ولد صغار مراهقين كذا انا شفنا الفاتوره 29 حاله وفاه ربي يرحمهم وربي يصبر كل بو كلهم حاتم
3: هو تقول صالينا ما مسخوش علينا معني العباد جينيرالمون يبداو يستنيو في الصيف بطريقه ودرج تونس بلاد بحريه مستنسين بالبحورات لكن تعرف لي كوران اللي يحكي عليهم هما حتى في الصيف فما دي كوران خاطر راهي الموجه كي تمشي هكا راوها نحن على العين بالعين هكا المجردة اللي تهبط من اللوطة تجبد على ذلك انت بعد ساعة تبدأ واقف حتى فشت تبدأ حتى لهنا الماء تبدأ تحس روحك هكا تيو بالانس خاطر الكورون اللي فور اللي اسبيران معناها فما عملية جذب للغريق هذه الحاجة. الحاجة الثانية علاش نستناو نحن جينيرالمون مي جوان باش نبداو نعومو البحر يركح خاطره في المطر في الشتاء في فصل الشتاء راهي المطر الريح التغير ما عندكمش فكره على البحر من اللوطه كيفاش معناها
1: حتى كي تبدا ترى فيه
3: حتى كي تبدا في ترى فيه ريك حراو فما بوغاز كبير من اللوطه. الحاجه الاخرى صحيح بعد ساعات تشجع انت ترى معناها الدنيا سخنت وتمشي
1: نعمل غطسه
3: حتى بطنك راه مازال ما مستينس حتى لي زوتوماتيزم نتاع العومين حتى لي موسكل نتاعك تعرف واحد يعوم في الصيف يوميا معناها في ما يخلط شطر جويلي الا بدنو ستينس ولا بري خاطر البدن راه ستون ميموار كارت ميموار راه عندنا بدنا راه ياخذ لي شوك ويعمل ميموار دي شوك كي تمشي انت ساعة البرد راه يعكش لي موسكل برشا يغرقوا خاطر سفري يبدا البحر ركح لكن تيان شوك تيرميك الموسكل نتاعك كيما الكرامب تصير برشا الناس يغرقوا خاطر تصير له كرامب. الكرامب راهي في العومين معناها خطر صافي فينا الماء التريث تنجم تمشي البحر نجم تخطس حتى لحزيمك ما فيها بيس. اما هذي باش تبدا راهو مازال بكري راهو. وهذي التوعيه تقول انت توع برشا عبيد معناها عن جهل. تو مراه مسكينه جهه ولدها نهار عام كامل هو يريفيزي. نحكي على جماعه الباك كي يجي باش يقول لك بعد الباك سبور ماشي يعوم ماهيش باش تقول له ليه ماهيش باش تحرمه باش تقول وليدي خلي يتفرج خلي يتفرهد معناها عدى معناها ما تعب معناها ريت دي فوا راهو مثلا لي زاكسيدون هذوما انوتيل معناها نجموا نتفاداوهم مش هذي حاجه قضاء وقدر هبطت عليك كما تعرف ما حاجه قريتها ولا جو باس دو كوكالا في فرنسا
1: ميرسي
3: بورتو دونك ريت حاجات نتاع اللي
1: مستهينوا بهم
3: مستهينوا بهم كل شيء معناها راجل يكون عنده تداعيات.
1: صديقتنا رورو عمامه تقول لي عمرهم وفاء الله يرحمهم وينعمهم انا صارت لي وغلطت مره وهبطت نعوم في واد شويه غرقت انا وولدي كان ما جيتش عوامه وربي استرني غلطه ماذا بيا الناس ما تعملهاش هلي تترمي في واد وتترمي في براج وتترمي في براج وتترمي وتنقز من القنطره بالحق رسيس رويحنا كما قال حاتم يصعب على الوالدين ولكن يا خويا زاد فما عمر معين ما نعرفش كل واحد وكيفاش. انا ما مشيتش للبحر وحدي وانا صغير ما خليونيش حتى لو كان نمشي مثلا احنا نسيفوا في بني خيار وكذا والدار قريبه للبحر ما نهبطوش للبحر وحدنا بعد كبرنا
4: كلها
1: لا مش بعيد 10 كيلومتر
4: نقول لك وين والبحر تقول لي قريبه بالسنسير على البحر والموجه تضرب في جنينه تفلم على العباد حتى توعية معناتها دي مشيت معاكم 10 كيلو دي وين البياج بتاع قالي بالبرمير بوزيسيون دي حتى في توعية وتشوت سي غراف راو سي تري غراف
5: تي هوف باب الخضرة في بيروان
4: واحد البياج درع الدورة قالي بالبرمير بوزيسيون
1: اولا انا ما قلتش بالبرمير بوزيسيون
4: ريخ خالك بحر هك الموجة ترفع
1: لا معناها
4: يبر دي ماك ما مشيت ما كبرت كل وقت دي نشتو
1: مش لازم
4: نفسر
1: شكون يحب يقول حاجه
6: اللي غير زيد هو علاش يلزمنا نردوا بالنا خاطر زيد البحر ولا واد ولا حاجه ماهوش لعبه فما عباد اللي مش اللي هي ما تعرفش تعوم في بالو بروحه ماهوش لعبه البحر فريمون يلزمنا على الاقل نحطوها في مخاخ صغارنا اللي نعرف ما فماش برشا بيسينات وكل شيء مي حتى كي تمشي مع ولدك وهو صغير كي تحط له شويه كي القواعد اللي زاب يتعلموا كيفاش يعوم على الاقل يبدا عنده كلكو نوسيون خاطر البحر انه نلوحوا فيه رويحنا واحنا ما نعرفوش نعوم. نحكي معاك وانا بالحق ما نعرفش نعوم نخاف دونك ما نمشيش نغامر.
1: اما لو تعلموا قواعد وما تعلموش البحر غدار وفما دي كونديسيون مهما تكون عوام معناها فما بالك تبدا صغير دونك يا خويا ما نعرفش نرجعوا شويه الحاجات تعلمنا الحاجات تعلمناهم قبل ما نبتوش البرة واحنا صغار ما نمشوش نعوم وحدنا واحنا صغار انسرت اناش كل واحد يبدا ياخذ وقته شويه الاستقلاليه مش 12 13 14 مروح بمايو هز باراسول ومشي ترا شنو يا اخي ما نعرفش
7: واختر حاجه في البحر رفيق واختر حاجه نعتبرها انا في البحر
1: اسامه ملولي
4: اي سمح حنيوي
7: بالنسبه لي انا اختر حاجه في البحر انه العناد اللي في الناس يعملوا له وليدات مع بعضها وقت اللي واحد يبدا يتعاند هو واحد صاحبه اللي اخر تلقاه ما يعرفش يعوم غاديك وين تصير بعد ساعات المصيبه وتصير الكارثات اللي نجموا بالحق على خاطر احنا مالوريزمون ما عندناش لي تراديسيون نهز صغيراتنا راهو فما كلتور موجوده انه الصغيرات مفروض في اعمار معينين نزوم اللي يتعلموا العوم بالحق باش ينجم نهار اخر يمنع مالوريزمون هذا مش ما عندناش. واكثر حاجه نقولها لك رفيق لي زاكسيدون اللي صاروا كل راهو بالعناد ما بين الصغار في الموين داج معين
1: بيان سور عناد نتاع بلونجونيت وعبيد في الموجه شكون يتبلانج اكثر ويتشكل اكثر وبعد البحر البحر يختف باش تفهموا الرقم قداش اختير مقارنه بعام ناول من بدايه جوان حتى 15 سبتمبر 80 حاله وفاه ربي يرحمهم وينعمهم توا في افريل 29
3: معناها وقت الذروه 80
1: معناها ريتا من جوان سبتمبر 80 توا 29 في الشهر ومازلنا ما خلقناش
3: مغامره ظاهر
1: ردوا بنا ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حبيت تقول حاجه
4: لا هذاك هو في علاقه باللي قالوا ناصر لازم يكونوا متعلمين بخلاف هذاك راه كما قلت انت راف الوالدين تبع ما قد ما تبع راه واش باش نقول لك معناها صغار وتنجم تمشي وتدوش وتروح وما تفيقش بيه ولكن علموا صغاركم حاجه وميساج حتى الصغار كيف ما يسمعوا فينا يودي قوه الشخصيه راهي احسن حاجه ما تعرفش تعوم ما تهبطش خاطر الله غالب هذاك هو العمر هذاك نتاع التنمر وحتى كانك ما تعرفش تعوم وتخاف على روحك وقعدت وين الباراسول وما هبطتش تولي ادرا شنو وبرا بركه ويجي جرب وما تخافش يا ولدي تعلموا قوه الشخصيه لا معناها لا
1: اما ما نوافقش انه واحد ينجم يمشي يعوم ويتسهد بالشمس ولحمه يبلاح بالملح ودارهم ما يفيقوش للامانه معناها زيد ما فما ولدي
3: في المصير
1: تحتابت الحومه درجين تحمار في تونس معنا بحوراتنا فما بالك تمشي تعوم ربي يحفظنا ربي يشوفوا الحمد لله ولا ربي ما غير لا توريني حاتم المنظر مش يسرح له معناها كيفاش انت سامحوني معناها ما نجمش نوصل ان شاء الله الكاميرا ما خذتهاش
4: كلها خرج
1: ان شاء الله الكاميرا ما خذتش حاتم كيفاش يحب يورينا الوالد كيفاش كانت تعمل له باش تثبت قبل لحم مالح ولا لا باهي نخرجوا الاخبار ربي يرحمهم الناس الكل وربي يصبر عائلاتهم ردوا بينا على صغارنا وان شاء الله الرقم يقفل هنا من هنا لاخر الموسم الصيفي اخبار ثم نواصل
5: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
8: اريدو طور عالمك رافماغ
9: بوبليسيتي

0: مولاندور يودك باش نوازنوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاي 23-121 393.
3: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش.
4: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.
6: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: تدلل تدلل
2: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: يامون اللي غرومي
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
5: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مكحة 9:30 بقيادة البرنس. جيانا السليني، حاتم الحاز، زياد الماكينة، ياسر البدوي ورامي الفوراتي. نمشيو للأخبار توت سويت. البوكس نيوز بيساو جيهنا. بوكس نيوز، نحكيو على الفنان زهير الرئيس. التفاصيل،
1: زهير الرئيس كان عنده حوار الأيام اللي فاتت في قناة تونسنا، حكى على عديد المواضيع. الحوار كان مطول وشيق، ولكن من المواضيع اللي تعاود تتجبد مع الممثل زهير الرئيس اللي كان في السابق زاد مدير المسرح البلدي بالعاصمة، تعاود تجبد على الموضوع متاع العروض اللي فيهم كما الحاضرة اللي فيهم برشا صخب وبرشا برشا حس وبرشا شتيح، واللي هو يحكي فيهم وقتها زاد على عروض الزيارة. يعاود يجبد على موضوع اشتيح في المسرح البلدي اللي يعتبر مونيومون في علاقة بتاريخ تونس، ويقول انه البركون اللي عمره 120 سنة الناس تنجم تطيحه باشتيح.
2: البركون عمره 120 سنة، اكثر من 120 سنة. خاش يعمل الشعب الكريم؟ ما يحمى الضرب والبنادر والدنيا يتخمرون العباد معايا الى حد الان. يخرجوا كل الكريسيات، اكيد راك حضرت وشفت، يخرجوا الكريسي من البركون اللي عمره 120 سنه، وهي هي هي هي هي هي، ويهدوا الدنيا بشتيح، يهدوها بشتيح. يا هل ترى انا هالبركن هذه وين التقاد للحمايه تخدم؟ نهارتها نهار الزياره الحمايه تخدم. يا وانا يدي على قلبي، يا ربي يا ربي، تدلتي الحيوط تزعزع باللي ديسيبال ضاربه الفوق تاع الصون. تي البركون رممنا كل شيء، البركن ما مسيناهمش، سال دو سبيكتاكل ما مسيناهاش، ما ترمتش ما تجددش، ما زدناهاش عمر جديد، مخلخلة.
0: حاتم، فما جانب صحيح فما ليه؟
3: فما جانب صحيح وفما جانب اكزاجيري وفما خلطه. هي خاطر المسرح هذاك تو هكا جاي الديكليك، خاطر كي قال كي يحكي على الديسيبال راهو ما تعملش للميكرويت، ما تعملش السونو، راهو المسرح هذاك كانوا العبيد كي يعملوا مسرحيات بلاش ميكرويت. ما نعرفش الغنية أليبوك، ما أنا معناه المسرح بصفة عامة هو مسرح، لكن بعدش تطور ولا يسال دو سبيكتاك. بون جو بونس فما ما يلعبوش برويح العباد، معناه جو بونس فما انجينيور بيتون يلزم كل عام يعمل دي مزور ويتفقد كل مونيمون. هذه حاجة تكون ريفليكس، سواء باش تعمل عرس سواء باش بتخليه مسكر. اما الحاجه اللي قلقتني شويه في الكليم، حكيت الهاي هاي، راهو الرقص رقص، سواء هاي هاي سواء مش هاي هاي، راهو كلمه هاي هاي معناها تعطيك نترك حتى اللي تقول فيه صحيح. راك سي زهير معناها ظهرت، ما تقولش عليك ما تحبناش نشطحوا، تحبنا نجي ونقعد ساق على ساق نتفرجوا في مسرحيه عطيل ومسرحيه مراد الثالث. ليه راهو الشيء تبدل؟ بون انا جو بونس لي غران سبيكتاكل يلزمهم عندهم مدينه الثقافه، لي سال تبارك الله سون بيان اتيديو، من احسن لي سال اللي موجودين في افريقيا، معناها ما ننكروش. المسرح انا معاه يقعد معناها امونيمو فيه، معناها ما نتصورش اللي الحمايه باش تعطي اوتوريزاسيون باش تعمل فيه سبيكتاكل كان فما خلل ولا فما مشكله.
0: وما نتصورش للامانه النقطه اللي فيها مبالغه انه نوليو نخاف ولا بركون يتيح، معناها زاد ابريتو اشتيح حتى لو كان الناس سخنت وشطحت وعبرت وفرحت، ماهيش عباد معناها ترمي في رواحها من الدوزيام ايتاج وتنقز باش تطيح.
3: هو يحكي ذهلي على البلكون اللي فيه الكريسي، ما هما اللي في الاخر، خاطر الاخرين الكريسي فيكس، خاطر اللي خرجوا الكريسي باش دونك فينالمون لابروش نتاعو هو غايذو كيف يخرجوا الكريسي في بلاصه بالكون اللي كان يقعد فيها الزعيم بورقيبه وقعدوا فيها برشا شخصيات اللي يجيو هذاك فمك البالكون الوسطاني نتاع الشخصيات. دونك فينالمون هو يكون

0: قصد اللي كيفاش كلمة هاي هاي تعطي لفون دو سابونسي، مش هو ضد الواحد يحب هيبة المسرح بين ظفرين تكون ناس قاعدة.
1: أما هو مش أول مرة يحكي على أنه فما اختر، معناه اختر على أنه على المسرح خاطر عمره 120 سنة، وفما بارتي ترمت وبارتي ما ترمتش، ما زيد الناس جاية باش تفرح، والناس عندها ثقة في المسؤولين متاعها، كي ندخل أنا المسرح عارف أنه فما ديزيكسبير جاي وشافوا يعرفوا أنه الأمور ما تنجمش تكون لا قدر الله لفت أدي للكلام اللي يحكي فيه الفنان نحبو برشا متربي برشا زوير الرئيس دونك العبيد تحب تشتح وتفرح معنا حفلة
0: حتى في الأولمبيا حتى في فرنسا يشتحوا يعملوا
1: شفنا حفلة شاكيرا الزملين في البارح في البرازيل في الاخر في الشارع سيفيريا مي معناه العبيد يجيو يديفوا لي مش كيما قلت انت ديما مشي يتفرش في عوتيل وكذا على اهميته ونحب ساعات تدخل فرش مسرحية ولا فيلم وساعات نجي لهدف واحد ديما باش نضحك ديفولي معنوية ناس.
2: هو بالنسبة لي أنا رأوا حاجة كمناكية من أنا متخيلش أنا اليوم الدولة ما نحكي على الدولة ونحكي على مسرح مهم في الدولة التونسية باش تنجم تخلي الأرواح رأوا هو الشارج لبوا هو اللي قلق معناتها العدد متاع العبيد اللي تنجم تكون موجودة غاديك مش الشتيح اللي نجم يأثر أما العدد هو نجم يكون يتحمل نقول واحد 100 كيلو أنت تحط فيه 500 كيلو
1: شكي أمبوسيبل وهو مستحيل
2: هذا ما يصيرش معناتها عادة حاجة ما نحكيش عليها لكن كان هو عنده هكا في مخه 1% اللي فما ريسك ما نعتقد انه الناس المختصة لازم تشوف الحكاية دي شنية
1: ما فماش الريسك ولا باس وهو يحكي كيما قلنا من باب الفكره نتاع انه بوتيتر يليق ما يليقش المسرح البلدي
0: هذيك لابروش
1: هذه لابروش اتصور
3: يلا مش ما حتى لو كان لابروش تقالت في مرات اخرين ما هو هوني يحكي على حكايه انه رممنا ما رممنيش ما خممت قلت علاش ما سكرناهمش البراكن اللي هما البارتي هذيك اللي ما ترمتش نحينا عليها شطيح وقعدت البارتي اللي مرمى نشطحوا فيه
1: قد يكون حل. يلا نحكيو على الخبر الثاني نرجو نحكيو كورة نحكيو البارح على السيتي رامي تروح للدقيقة 97 تقريبا السيتي منهزم ثم يعدل النتيجة ولكن تعادل بتعمل هزيمة تفاصيله
3: يخيم التعادل الإيجابي 3-3 على نتيجة المواجهة المثيرة اللي جمعت ما بين إيفرتون وضيفه مانشستر سيتي نهار الاثنين البارح في المرحلة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبالنتيجة هذية يرفع مانشستر سيتي ليسعى للتتويج بلقب البريمليج رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الحالي أرسنال علما وأنه السيتيز يمتلك مباراة مؤجلة قدام كريستال بالاس في المقابل ولا عند إيفرتون 48 نقطة في المرتبة العاشرة
1: ماتش مجنون تعديل في الدقيقة 97 ولكن عكس ما منتظر رامي السيتي خسر زوز نقاط لعبت كانت السنة في أرسنال باش تخسر زوز نقاط في المقابلات اللي لعبتهم ما زالوا المقابلات قادمة السيتي يخسر زوز نقاط مهمين في سباق البطولة
4: مع العلم السيتي كان خسر 3-1 أكثر منه معناها البوتو بتاع دوكو في الدقيقة 97 ولكن غوارديولا الحق متاع ربي المشكلة جاي مع فريق زي إيفرتون اللي هو يعتبر موسم إيجابي بارابور الفريق خاطر يحب يترشح لل أوروبا مش أوروبا ليغا اللي قبلها هذيك الكونفرنس ليغ دونك المباراة كانت صعيبة وقعد غوارديولا تو بدينا نحكيه على خروج غوارديولا رغم السيتي مع نهاية الموسم بدأت كلمات تحكي على إنزو ماريسكا اللي كان يراني في تشيلسي منتخب إيطالي صعيب شوية الحق بتاع ربي في التومبك الكاريير متاعه مازال صعيب إنه يمشي ولكن هل تكون النهاية متاع غوارديولا اللي هو بش يمشي جوسكو بو إنه كان بش يوفيها بالشامبيونا مازالت الماتشوات مازالت الأرسنال بعد المباراة نتاع اليوم خاصة عندها دور كبير ياسر على البريمير ليغ راه كان الأرسنال تخسر معروف من الفرق اللي تدخل بعضها وتدخل فيها غولة وتخسرهم ثلاث ماتشات دونك مازالت مباريات ومازال غوارديولا وذي هو المتعة نتاع الكرة في الأوروب لاخر سكوندا نتبعوا الباقي فيهم غاديك في البريمير ليغ يا ودي شدوا لك قول بالله الكريم انت وسط ترتيب راه ملك اما شد قول الماتش هذاك حياة او ما وتعرف نتفرج توتنهام واستون فيلا استون فيلا بلوز او موا امورها مريقله بس عندها الشامبيونز ليغ وكذا توتنهام تلعب على التيح كي ربح توتنهام الحزن على وجههم لعبيت أستون فيلا عرفت اللي خاسرين فينا الكوب يقيموا فيهم يا ولدي شفم هذا
1: ما عندهم حتى
4: وجو ما عندهم حتى ربع انجو الناس كل حزينه الجمهور خرج من دقيقه 27 بعد ما خسروا زوز بونتو دونك مازال برشا تشويق وذي الكوره اللي نحبوا نفرجوا فيها
1: نتمنى خروج اذا كان باش يخرج من السيتي غوارديولا بلقب بطوله يستحقه على على مجموع السنوات اللي قضاهم على الكوره الجميله اللي غرسها في السيتي في الكوره الانجليزيه في الباساج نتاعو في البايرن قبله في البارسا يستحق خروج من الباب الكبير. عندنا محبه خاصه ولات لغوارديولا بما واقف بالتصريحات نتاعو في علاقه بالقضيه الفلسطينيه. بنته اللي جت سايف بحذانا في سيدي بوسعيد هنا تتصور بنتنا سي واللي يحب يتزوج يخطب نحن فيها معنا واحنا المسؤولين. دونك نتمنى خروج غوارديولا من الباب الكبير. بعد الفاصل نرجع نكملوا الاخبار مع صديقتنا جهير. ما تبعدوش رافماغ
5: بوبليسيتي. في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء كيف عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات. مونوبري ديما معك.
6: تيهاك زيه وعمل جو.
7: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
6: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
7: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوف يا للا وصلي عني بي.
6: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفر سورين. حياة جروب كومار.
10: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر. أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
11: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اسماس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
12: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان او كور دو فوتر موتور. ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.
13: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: Sitcom. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة نتيرو لمصر نحكي ولا بلوغر مصرية تفاصيل
2: قاعدة تعمل في ضجة كبيرة وبوليميك كبيرة. نحكي على بلوغر الإسماعيلية اسمها دنيا فؤاد، خرجت مؤخرا واعتذرت. علاش اعتذرت؟ على خطرها كانت عملت خيبة أمل عند برشا ناس بعد ما عاونوها ودفعوا لها برشا فلوس باش هي تدبي روحها، على خطر اعتبروها قالت اللي هي اتحارب في مرض السرطان على امتداد مدة طويلة، ولكن من بعد تم اكتشاف الأمر والتأكد من عدم صحة ادعائها المرض، واللي هي استغلت متابعيها باش تجمع الأموال ومن بعد شريت بهم كرهبة ودار. في آخر فصل في الحكاية هذية خرجت دنيا فؤاد وحطت رسالة متاع اعتذار، قالت حبيت الاهتمام متاع الناس الكل بيا، مش معنى كده انه اللي عملته صحيح، لكن كنت نحب نشوف اهتمام الناس بحالتي، انه هذية معناها اعطاها برشا محبة وعجبتها الحكاية، ولكنها قالت نعترف اللي أنا كثرت لها ولكن هذا كان غصبا عني، وتقول اللي هي مريضة نفسانية تقول سامحوني ما كانش قصدي، وتطلب في السماح وتقول توا عاونوني باش نمشي نتعالج نفسانيا.
3: أنا شعر فلوس
1: في كل الحالات، عطوني فلوس يا سرطان يا مرض نفسي يا منارش حاش.
4: هذه حق النجاح في التحيل، حب تتواصل في التحيل شنو عاونوني وين عاونوني تشدوك نقول لك رجع الفلوس اللي خذيت. لا تحايل بالدار، هو راه ذي موجود، راه قداش من طالب تلقى عنده بعداش مالك ديار ومالك كذا. ان شاء الله ربي بقى لنا الستر الى يوم السبت. شفت كل يوم سمعها نقولها ما العباد هذوما ما يد دنيا ولا دنيا، فهمتني؟ لا تحبتك الدنيا تسحر بالاخره،
1: يعني حتى منو عبد ياخرت يتمنى الروح ولا المرض ولا يقول على روحه راني مريض باش يستعطف الناس وباش ياخذ الفلوس يقبلها مخك انه فما بشر يعمل هكا. معناها
3: اغزر
1: تخسرك اوكي، اما انك تخرج وتقول راني مريض ما نعرفش
3: اني يظهر لي اغزر
1: سرقة اوكي، مش معناها سرقة مالية بمعنى اوكي استنسنا نعيشوا في عالم فيه ناس تسرق.
3: اغزر التحايل المادي هذي تحايل عاطفي ومادي، هذي معني ايموسيونيل، هذي ما تحايل على العاطفة متاع الناس. انت تعرف المشكلة مش فيها هي، المشكلة في الناس اللي اعطاها الاحساس متاع انسان معناه يتعاطف مع عبد لمرض، خاصه المرض راهو كيما وكيما. ما نحبش ناخذ ديزيكزون خاطر فما ناس برشا راهو بعض ساعات يقول لك ما يلزك على المول كان اللي يمر منه، اما راهي هي في حالتها هي ما عندها حتى مر وش اللي تكرهبه، معناها الاخلاق كان هي معناها توبه واللي تحب انت معناها وقت اللي تستعرف اللي يتحايل على بلي تحاول ترجع للناس واللي تحطوا المال في عمل الخير، تقول انا راني عندي اضطرابات نفسية
1: هاني باش نرجع الفلوس،
3: هاو ريت الفلوس باش نرجع، ما نجمش بدات نرجع للشخص شخصا لكن هاني باش نعطي الأوفر،
1: هاو اللي لميتهم الكل يمشوا لفعل الخير.
3: الفعل مثلا سبيطار تاع يعالج السرطان، وحاجة أخرى لاحظتها ليامي العاق يا رفيق، المتحايلين معش حاشمين على رواح متحايلوا بالقرادو متحايل يناقش في الـ في الـ في التحايلات اخرى صارت.
1: معناها ما فهمتش
3: معناها فما ناس متحايلين معناها نعرفوهم متحايلين ونعرف وقضاياهم معروفه، ولا هو معناها حتى قام بفعل اللي اجمعوا الناس اللي هو تحايل على برشا من الناس ويعطي في دروس، ومعناه مش خايف، معناه مش خايف اخلاقيا، معناه فما نوع من ريت الاخلاق كنا نضربه بالبوني، كان واحد يعمل عمله يحشم كنا يا ولدي تفسكي وتفيق بيك البروف تعدي جمعه متخبي على زملائك. توا في العالم اون توندونس العباد الكل الفكين ولا مشروع التحايل ولا مشروع، ونهبطوهم مثلا قضايا كبيره، فلان تحايل على شركه تدري شنو، فلان تحايل على 50 واحد واخذ لهم فلوسهم الى اخره، وباقي معني يقول والله دبرها.
1: فما اكزامبل تاع ممثل مصري ما نستحضروش، تحيل بقيمته ما نعرفش قداش من مليون جنيه على عباد وعلى ممثلين اصدقاء وعلى كذا، وهو بيد ومن بعد يخرج ويحكي ويتكلم ويستضيفوه وبيسير
3: وينجم يمثل مع الواحد اللي تحايل عليه.
1: افكتيفمون ممثلين اصدقاء وفما اللي اصدقاء وممثلين معناها اللي ولاو يتحرجوا ويجبدوا الموضوع وهو ما يتحرش ويجبد ويعطي في الدروس كما قلت انت. في وسط نحكيوا فيه هذا الكل احنا النقاش على اليوتيوب شنو؟
3: ما تقولش ديربي
1: لا لا لا نقاش بين الاصدقاء رفيق بوشنيق كان يلعب هون شنو هو البوست نتاعو؟ فما اللي يقول كان بناك، فما اللي يقول كان ما يبدلش معناه ما يهبطش يلعب. وصديقنا هشام المحب رقم واحد قال عندي المعلومه كان شادد التليفونات نتاع الجوارات
5: معناها
1: هذا النقاش معناها يبدو اللي يقولوه هنا لا يعني ياسر المسلمين
5: عاملين تابي
6: لعبات مغرومه بالكلاشي
1: يحبوا كان الكلاشي هما معناها من باب الدعابه وتفليك، اما يبدو انه الموضوع عاملينه كاكومبانيومون والاولاد يحكيو شي يحبوا في اليوتيوب.
2: ويا نزيدك رفيق على خاطر بعد ما صارت التغذية وتم اكتشاف كذبة المحامين انسحبوا من القضية متاعهم، كانوا بشي دافعوا عليها ما عادش يدافعوا عليها، من العبيد اللي تبرعت لها برشا فلوس الفنان تامر حسني، ومن بعد خرجوا عائلتها قالوا راهي كانت مريضة بالسرطان في 2023 وتعافات منه. ولكن أكثر حاجة يلوموا عليها الناس وخيبة الأمل والإساءة اللي عملتها راهي مش في حق روحها ومش في حق الناس اللي اعطوها فلوس، وإنما في حق الناس اللي فعلا مريضة بالسرطان وتستحق شكون يعاودها يعاونها. سامحوني تولي العبيد اللي تكون باش تعاون تتوجس توخر التالي تقول لك ليه ما نعرفش عليه بالك شي يطلع هذا زاد كذاب، دونك الإساءة صارت في حق ناس مريضة بالحق.
1: وهذا اللي يصير ساعات في الدنيا كي تلقى واحد يطلب من بعد فيك بيه انت اللي هو متحيل ولا يكذب سامحوني في العباره ولا كذا تولي العبيد تبني عليها ويا خويا ما عادش نعطي. وانا ذيك الامانه الريكسو ذيك ما تعجبنيش، لانه اللي باش يعطي اجره عند ربي، حتى كي نعطيت لواحد متحيل هو تحيل عليك الاجر عند رب العالمين. دونك ما نسمعوا حاجات كيما هكا، واحد مهم انه يثبت انه يحاول يتحرى هذاك النجم نعطيه ما نعطيهش تمشي الحاجه لبلاصتها. اما كان نسمعوا فما واحد كذب ولا وحده تحيلت ولا واحد طالب فلوس وهو مش محتاج يدبر في راسه كذا ويتحيل، ما نمشيوش في ردة فعل نعملوا فيها على الناس الكل نوليو ما عادش نعاونوا حتى حد. راك انت تعامل في ربي، وحتى كل اللي اعطيته فلوسك متحيل راه باذن الله الاجر ثابت عند رب العالمين. ربي يحفظنا من الحاجة وربي يعاوننا باش نعاونوا الناس وربي يعاون الجميع. نحكيوا على اشهار جينا من تركيا عمل بوليميك التفاصيل.
2: بوليميك وحل تحقيق رسمي اعلان مكنسة كهربائية يثير غضب كبير في تركيا. ونحكيوا هوني على جدل واسع قبل ما يتم سحب الإعلان هذية اللي اعتبروه المنتقدين متاعه إنه مسيء للأسرة وللأمومة ويساوي ما بين تربية الأطفال والحيوانات. الإشهار عبارة على زوز نساء يتقابلوا في حانوت يلوجوا باش يشريوا مكنسة كهربائية، واحدة من نساء هذوما تشوف المكنسة تلفت لها الأخرى تقولها أكيد أنك أم، ويقعدوا يحكيوا على صعوبات الأمومة كذا وكذا والتنظيف، في حين يتبين في آخر الإشهار إنه اللي يحكي عليه كلب. هذايا اللي خلى الإعلان يتعرض الانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما يعلن المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون في تركيا فتح تحقيق حول الإعلان اللي حذفته الشركة بعد الانتقادات هذه. وقال المجلس إنه لن يسمح بالمساس بمفهوم الأسرة، ومن غير المقبول إضعاف قيمة عميقة وأساسية وضرورية للاستمرارية الاجتماعية. يقول كما رابط الأم والطفل من أجل اعتبارات إشهارية، وأن الأمومة ليست حيلة تسويقية.
1: مبالغ فيه ولا لا يا رامي؟
5: والله هو شوية أوفر أما زادة كمي معنى مهمة النقطة أنه من مسوش من في العلاقة ذيك معنى زادة من ولي وزادة والله ما
1: عندي مجال
5: كانيش ولدي وقطوسة بنتي وفهمت وجوة ذيك معنى زادة أوفر مجهتين فهمت مش يكون واضحين. ولكن أنه نمشي والغديك زادة بتاع هاي سيبو هكا كذا واحد هي
1: نلغي والإعلان
2: الشركة ألغت الإعلان
5: أي لي أنتروتر هي ما ألغت وما هيش بالضبط للضغط دونك خطر هي في الأخر أنا نمن اللي الإعلان واللي بيوب وكذا تو في العالم الكل واللي داخل فيه مكان جانب متاع زاد نخرج بحاجة بالضبط ديكالي ومختلفة ونحاول نخرج باش نعمل حاجة تبيع وتجبد العباد وتخلي العباد تحكي عليها. زاد هذايا ما نزيدوش نصعبوا على العباد اللي كوبي رايت وكذا اللي يخدموا في حاجة في علاقة، ولكن مهم برشا راه ولدك الأم ما نردوا هي زاد القطوسة ذاك ولدي وكذا ومش لازم واحد أو عندي سبو زوز كلاب وقطوسة ومعزة أموري مريقلة أنا ما نكثروش
1: سندريلا في فرشة تقول لك صحة عليك أحكي كيما تحب مدام إني غايبة سلموا عليها لسندريلا وسلموا على إلي الجميلة إن شاء الله ربي يحفظها ويحفظ لسندريلا نستنى عودتها إن شاء الله في قادم الأيام والأسابيع. وي حبيت تحكي فيه أنت الموضوع
2: هو من نعرف برشا ناس من أصحابي اللي يقولوا على حيواناتهم ولدي وبنتي حتى يبدأ عندهم صغار ولا ما عندهمش صغار، ولكن أنا بيدي كيما رامي راه ولدك وقطوسك معناها. ومهم زاد الاعتبارات هذه والقيم المهمة معناها تقعد في بلاصتها. الأمومة ماهيش لعبة. راهو الإعلان هذا هبط بمناسبة عيد الأم في تركيا اللي هو الحد الثاني من كل شهر مي. دونك البوب نتاع اشريو مكنسات كهربائية لأمهاتكم، ولكن البوب تحط فيها كلب ما نعرفوش علاش.
3: هو المشكلة هو الكريا، معناها جماعة الكريا اللي يكسروا في روسهم كيفاش يكسروا يلقاو حاجة ديكالي
1: مش
3: سهلة. اي بارفوا يسوزستيم ردة الفعل للمجتمع، خاطر نحن المجتمعات نتاعنا تبارك الله ما نقبلوش برشا ديكالي بالحق، معناها ثقافيتنا معناها اللي شبهونا ما نقبلوش ديكالي برشا، وعندنا بعض ساعات وقت لازمك تكون جدي نعملوا اوفر في الجدية، معناها ما نقبلوش الاوفر في الضمار ونعملوا اوفر في الرياكسيون. انا بودي في تركيا يعملوا دراسة قداش تم تأثير على الأسرة، قداش الناس من السبوتات هذوما نفروا الأسلام وتهديد مفهوم الأسرة.
1: هذا هو ما يتقاسش انستانتاني، معناه يقول لك أنا حاج الباب ذي كان نحله. مثلا كما احنا نقولوا تو مثلا في تركيا منعين انه الممثلين في الدراما تتكيف سيجارو. نجم انت تقول لي انا نعدي ممثل يتكيف، وصار النقد هنا في تونس البرشا مسلسلات خاطر اوفر معناها استعمال الدخان. كي مش تعدي ممثل واحد يتكيف ما بش يصير حتى امباكت، ولكن كان تولي ذيك العاده في كل الاعمال على امتداد سنوات والسنوات قد يغير نظره المجتمع للحاجه ذيك اللي هي خايبه واللي هي الدخان. هذا مثلا ثابت في علاقة بالموضوع هذا ولا بأي موضوع آخر، معناه على طويل على طول المدة وقت تولي تخاف من التأثير. بينكو أنا رأو نشوف في رياكسيون زيدا فيها شوية أفورة، معناه فهمت نسبنا ما يعجبنيش العبارة نقول على كانيش ولدي ولا بنتي، ولكن عموما ما نتصورهاش باش تضر. معناه
3: كما قال الجهين عنا برشا في اللونتوراج متاعنا ناس يعتبروا الحيوانات معناها فرد من العائلة متاعه، وراهم ما ننساوش رانا بعد ساعات ندخلوا في سعادة ناس.
1: صحيح هذيك النقطة اللي غزرت لها هنا،
3: فهمت كيف
1: فما اللي يحب يقول له كيك هو فرحان، يعني
3: هو مع مسكين ما تعرفش على ظروفه، يمكن ولاده ما يجيوش يطلعوا عليه، يمكن ما جابش ولاد، يمكن ينا با يو لا شانس باش يعمل يكون أسرة
1: عائلة.
3: إلى أن شيء عنده قطوس عنده كلب يراه اللي هو يونس فيه، يودي خليه العبيد خلي كل واحد يعيش معناها السعادة نتاعو. ناس تلقت في السعادة بالمغرفة نتاع قهوة.
7: كاني عشت أنا تجربة، عندي كلب صغيرون والله كي يمرض تحسه وكأنه واحد من العائلة نتاعك بصراحة، معناتها تزور الطبيب وتخاف عليه وتقعد معناتها ترد بالك عليه، انه فما ناس وانا نقول لك
5: المشهد النصري حوس كانيش
1: فما مشهد انت كانيش
7: اللي بيكينوا بيكينوا
5: صاروا في ساك لونترينمون
7: راو رفيق والله في وقت من الاوقات تولي تشوف تثبت كلامك ليش تعشى ما تعشاش راو كائن حي نحكي ولي، وراو فما ناس اللي تحس الاحساس هذا رفيق اللي عندها الوحده، ناس فما برشا ناس عايشه الوحده
1: كما كان حياتك دوك يحسوا
7: صحيح يحس هذاك كان حاجه
1: اما بدنيا نصري واتيك دوك جونتا بالحق من مربي بيكينوا راهو سبحان الله ما تجيش مع احترامي للبيكينوا نتاعك، اما الهيئه مش نتاع بيكينوا. بعد الفاصل نرجع نكملوا الاخبار.
0: راف ماج هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 8:54 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتم وصلنا معكم حتى للتسعة ونص على رأس الساعة الأخبار. بعد الأخبار الكويز ولكن قبل هذا نكملوا بأخبار أخير غريب عجيب ولكن المشكلة يمكن برشا عاشوها ولا برشا يعيشوا فيها. نحكي على حادثة جينا من فرنسا. فرنسا تفاصيلها جهنا.
2: التفاصيلها تقول أنه أم بالقضاء مشيت جبت الحكم لولدها باش تخرجوا من الدار باش تقول أخرج عليا سيبورك كبرت وقت اللي هو عمره 31 سنة.
3: واحد وثلاثين سنة
1: يرفض الخروج من
2: أزل يعيش مع أمه واللي هي فيه
1: ويرفض الارتباط الخوف من الارتباط. شكون حس به هذا في وقت ما الخروج من العائلة وأنك تمشي تعمل عائلة أخرى وترتبط؟ شكون حس الخوف هذا يا حاتم؟
4: خرج 14 سنة
3: خرج هارب هذا مع الخروج هذا إنسان مع الخروج والهروب في بالك هو حاتم طاو ديما النقاش يقول مع أمك معتي يخرج عيش نقول له أمي
1: الهروب من اي موقع معناه الهروب من العائله من الزواج ديما يحب يهرب
3: ديما يحب يهرب
1: ديما هو ماشي
4: لا هو كنت صغير ببساطه انا نحب نسهر كانوا ما يخليونيش نسهر باش نقرا في الليل خاطر دونك كل مره مرغطي بالبطانيه ونعمل لومب الكتريك صغيره مره بالشمعه شعلت الدار نحاول نحيوا لي الفيزيك نتاع الضوء بس بالليل
1: والله تعبوا
4: صرت نقرا ببركيه
1: والله تعبوا معك والله تعبوا
4: امل في
1: اي بوردير بعد ينجم يطلع عابد سويك
4: أما هذا يغزر كما تونغي فما الفينومين تسمى فينومين تونغي اللي يكبروا برشا ما عادش يحبوا يخرجوا خاطر المصاريف خاطر الكري غري برشا معناه ما عادش يحب يتزوج باش يقعد عايش في دارهم ماكل شرب ويستعمل في الماشينة لافي
1: ناس
5: شنو بالنسبة لي أنا
1: بالحق بالحق لحظة الخروج ولا أنك ترتبط ما خوفتكش عادي بنيان عائلة حاجة ما تخوفك
5: بالنسبة لي أنا كل وقت وقته شنو بشتغل إلى متى بشتغل
1: تعرفت صغير ناس
5: عمري 28 سنة
1: اي فولا
5: كل وقت وقته
1: خفاما هاو الأخ من يرتفين
3: خفاما مراحل الاستقرار مع ميمتي
5: مراحل في الدنيا رفيق الدنيا مراحل فما مراحل يزمك تعمل عائلة وتعمل صغار وتمشي تشوف حياتك. انا اقول لك حاجه من صغرتي من صغرتي سيرافيل من صغرتي نحب عمل على روحي نحب نمشي قال الراجل نحب نصدم معناتها بكل حاجه نحب نعملها وحدي واي حاجه عملتها وحدي
4: اما وقتها 28 مش صغير في وقته هو
1: سما كبير 28 سما كبير انا عمرك انت 28 سنه بابا جايبني انا وقتي نحكي سيريوز نفس وقتها بدر وافنكات
2: يا رفيق نزيدكم نقطه على السيده ذي اللي خرجته ام وزيد راهو يبارتيسيب او ديبونس ما يشاركش في مصروف الدار دونك قاعد لها في الدار
1: مرسكي.
3: لا ومش كان في فرنسا تو امريكا اكثر من هيك امريكا راهو 16 سنه 17 سنه عايش ولدي ماش حب نروجها كنا نتفرج فيديو كان نهار على بوم هبط معنا يصور كل يوم الباب كيف يدق الاربعه نتاع العشيه ولده عارس وجاب الصغار وكري الدار اللي بجنبهم قالوا يا حاجه يا عاد تو انت خرجني كانوا هيك كل يوم يجي يتعشى ويفطر وكذا راهو في امريكا خيال واسع هذا راهو حاجه ضد العلم تصير
1: عاد باهت كيفاش النمط المجتمعي ولا العادات نتاع مجتمع تنجم تغلب حاجه اسمها غريزه حاجه موجوده في كل انسان عادي سوي معناها طبيعه الاشياء. انا نبدا نغزل بنتي ونقول نهار اللي باش يجي عبد يخطبها ويهزها معناها لولا ان هي تفرح وذيك سعادتها وسنه الحياه نتمنى تصير لها في 60 معناها ولا نبدانا في العالم الاخر. لا لا
3: سيريوس بعد الخيرات هذه دليل
5: الخيرات لزاد ما تجرتك اكيد المولى ديما ما يضيعناش ولكن
1: كمل انه يخلطوا انا يخلطوا في مجتمعي وليو يدفعوا هم في اولادهم للخروج من المنزل في عمر 17 و18
4: يحسوا بالمسؤوليه
1: يحسوا بالمسؤوليه تحت جناحي تاخذ فرصتها تمشي تخدم اما تنقي مش معرسه علاش هي عايشه وحده وانا عايش وحيد بالربي ربي باش الاخر من عمر 18 وانا عايش وحدي
5: رفيق الاسبري برا في كندا 18 سنة يقعد مع والديه طفل فيه مشكلة معناتها يبدأ منعوت بالصبع معناتها يقولوا
1: الإنسان
5: ما عندهمش الاسبريم تاعنا الجار يدق عليك عندك شي ربطة بصل ما عندهمش كل واحد على روحه معناتها بالنسبة لي أنت كروبو
1: وهو غريب أنه بو اللهم يخليه ولدهم يخرجوا ويفرحوا بالقرار ذاك حاجة ضد الغريزة
2: أما احنا في تونس عندنا موديل آخر احنا نخرجوا ويمشي ويعرسوا ما بعد نرجعوا نرجع نجيب ولدي نخليه بحذاك ونهز الحكة متاع المقرونة وكل شيء دوك فما علاقة أخرى تقعد
6: أنا هذا عشته أنا تجوزت صغير يا 22 سنة عشته لكن
1: إن شاء الله من 22
6: توا عندي مع الحاجة تقريب 56 سنة الحمد لله والشكر لله عشته لكن الوالدة والوالد كانوا ذكيين ياسر أنا عشت في دارنا بعد ما تزوجت وروحت من إنجلترا كل شيء 8 سنين أخرين لكن كنت نحضر في روحي باش نخرج في كل مرحله امي تشد لا
1: كل
6: اي الوالده تشد صحيح يا امي هاني الحمد لله يا ربي بني الدار خليني لا تقول زيد بحثي زيد بحثي لقينا الحل
1: كيفاش خرجت من بعد
5: بوه
1: لا لا معناها في الاخر الوالده على سي دي معناها
6: اي قلت لها كي كملت الدار اي الولاد كبروا وكذا أما قعدنا نمشي ونجيو لبعض أما أنا نمشي بحث أمي ولا أمي نجي بحث أنا يا والوالد
1: الله يرحمه علاش تبكي برنس نرمال عادي سنة الحياة
6: سنة الحياة
1: ربي يرحمه من عامه مش
6: بونو بافوار سو بروبليم أنا شعملت بديت لولادي فوقي
1: باش يقعدوا بحذاك
6: باش يقعدوا بحذايا وأحسن حاجة عملتها
1: وي محلاه محلاه فيها تعب ليك باز أما محلاه
6: وقت اللي يهبط لك فطور حاضر ويهبط لك كذا حاضر ويجيوا الأحفاد بعثيك وشيخات والدنيا الحمد لله وأما بنعمة ربك فعل
1: بالموجات الإيجابية دي لك مساعدة
5: وانت ملك الموجات الإيجابية
4: ما عملنا في الدخلة
5: ملك الشو والله حاج تعبك يا رفيق والله يا رفيق وين بشترقى فعلك يا رفيق
6: والله اللي يعمل فيه خارق العادة
5: خارق العادة كل نهار
6: اي ذكرني بميمتي وباي اليوم ديما معي
5: يعني هكا البوكي وين نحب الدولار البلوت عنيش بوياج
1: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: رفماج تبليسيتي اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
8: تدلل تدلل
9: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
8: تدلل
9: جيون يمدللنا

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز، بعد شوية في الرفماق، ولكن نختموا مع الأخبار. بدينا ساعتنا بالكورة ونكملوا حلقتنا بالكورة. بدينا بالبلاغ متاع الإفريقي، لأنه كان الخبر المهم اللي قمنا صباح ولقينا بلاغ النادي الإفريقي وحكينا على تفاصيله. نحكيه على مقابلة البارح، الترجي العمران، الترجي انتصر 1-0 في ربع ساعة الأخير من المقابلة. الترجي حقق الانتصار و اقترب من الافريقي. اليوم الترجي على بعد نقطتين من الافريقي في صدارة الترتيب. ناصر، الترجي العمران المقابله
1: راه بالنسبه لي المباريات هذو من اصعب المباريات، كي يبدا فما فريق يلعب على حاجه ويبدا يلعب على كلاسمون وفريق ما عندوش ما يخسر يلعب على مباراه ومرتاح نفسانيا، هذو من اصعب المباريات. برشا ناس يمكن تعتقد ان المباريات هذو سهله، يقول لك الفريق اللي تلعب ضده عاده يبدا معناتها ما عنده ما يخسر، لكن بالعكس هو يبدا يلعب عليه وانت عندك اوبليغاسيون دو ريزلتا. قد ما يتعدى الوقت، قد ما يكبر الضغط، وقد ما تلقى روحك اوبليجي باش تاخذ ريسك اكثر. ولا بروفوني البارح المدرب نتاع الترجي الرياضي التونسي لعب 4 مهاجمين في الترجي الرياضي التونسي باش يعطي الامكانيه باش الترجي نجم يسجل. المباراه اجمالا الترجي كان ضاغط 100%. نحكيو على مباراه ديفونس كونتر اتاك، باش نبداو واضحين بعض الكرات اللي عملهم الجياسو باش يحاول باش يعمل رده فعل.
0: جياسو جاتها فرصه في الشوط الاول، لكن الازدواجيه هذيك كانت نجم،
1: الكره هذيك اللي تعدت اون دياغونال هذيك كانت تنجم تعمل هذيك في كونتر زاد رابيد صارت هذيك. يمكن الحاجه اللي بدلت شويه المباراه اللي نعتبرها كانت مهمه، وانا نعتبر انه الحكم قام فيها خطا معناتها كبير، هي الورقه الصفراء الاولانيه والثانيه اللي تعطات لبن عمرو، والورقه الحمراء اللي خرج في الدقيقه 26 اللي خلات جياسو تلعب اكثر من ساعه من زمان ب 10 ملاعبيه، ومن بعد خرج جزلاسي هذيك في الدقيقه الاخرى. هذيك ظهر لي اللي كانت مش في بلاصتها، الحق بتاع ربي كانت ديجا بين كل الحكام اللي ديجا احكيوا في اللقطه هذه كانوا اكدوا لا فما الورقه الاولانيه صفراء لا الورقه الثانيه، معناتها السويت اللي على الصفراء الاولانيه معناتها كانت الحمراء غالطه مش في بلاصتها، باستثناء هذيك الضربه الجزاء كانت معناتها مؤكده من الناس الكل. في نهايه الامر انا نقول نهايه الترجي ربحت المباراه اللي لازم تربح، باش خلينا اليوم نقول مباراة لحد تكون مهمة بالنسبة لينا، بالنسبة لزوج فرق النادي الافريقي وبالنسبة للترجي التونسي. لكن حاجة اللي انا حبيت نحكي عليها رفيق قبل ما نكمل نسكر، انا بالنسبة لي على حمزة رفيع حبيت نعطي كلمة على حمزة رفيع. الملاعب هذه لكن دي سي وقت اللي جاء للترجي جاء ببروجي كبير، يمكن الترجي انا ما فهمتش علاش السيدة ذا ما حذرناهش وما عطيناش طون دو جو في وقت اللي الترجي كانت مستحقت له، خاصة في بعض المباريات كانت مستحقة. ملاعبي عنده المواصفات هذوما في 3-4 مباريات الاخرانيين، 3 خاصة الاخرانيين قاعد يعمل في مردود ممتاز، عطى إضافة كبيرة
0: وتعدى من أنه يلعب 3-10 دقائق ل 90 دقيقة ورا أنه يلعب،
1: عطى إضافة كبيرة للترجي بخلاف أنه يلعب اليوم في مباراة كاملة، عطى إضافة اللي كانت مستحقتها الترجي، وهذه حاجة مهمة برشا في نهاية الموسم هذا.
0: برنس أكثر ملاعبي معمل عليه في الترجي في الدربي اسم واحد، وأكثر ملاعبي مخوفك من الإفريقي في الدربي
2: واحد. الكليم تاع المقابلة هذه رفيعة اللي قال عليه
0: رفيعة بالنسبة ليك مفتاح الدربي باش يكون،
2: يعني رفيعة توه حد مشي تدريجيا، رافي لعبوه درجيا درج ربع ساعة تدريجيا حتى لقى الفورم نتاعو يا خويا تبارك الله عليه.
0: ومن الإفريقي
2: يا ودي شوات شنو من الإفريقي هداف البطولة ما تعرفش عليه وقت بشي مركي لا، وتوا عاد زاد عاد في الطنبور نغمة هو يمركي ويعطي باسات تاعت المركي، فهمتني؟
0: دونك شوات رفيعة بالنسبة ليك
3: كيف انا اكثر واحد مخوفني شوات، خطر شوات يبلوكي لك ديفونس كاملة راه، وسي تري رار باش ترقى مهاجم تونسي يعملها. جينيرالمون ترقى مهاجم التونسي يا رابيد يا قوته في الشوت يا بالراس وكل، كي يبلوكي لك ديفونس كاملة

0: أو تولي اختر على الاخر خاطر يفسد لك اللعبه ويعمل لك بيرتورباسيون في الديفونس. واكثر ملاعب فرحان بيه كما قال الحاج
1: حمزه
0: رفيعه، انسان متخلق، انسان اسمع ظاهر الفورماسيون من برا يا رفيق،
1: تحسها في التوج دو بالي،
0: في الكونترول كيفاش يغزر، كيفاش يعدي الكوره يا ودي، تحس فورماسيون عندها قيمه الفورماسيون. تحب ولا
1: ناس ملاعبي ملاعبي في الترجي في الافريقي، اسم اسم.
2: هذا بالنسبة لي أنا شوات باش يكون ديسيزيف كما قلت أنت وكما قال حاج
1: برشا بنحبي الفريقي. يقول لك راهو هجوم الفريقي نوع في حضور الخضراوي، وهجوم الفريقي نوع في غياب الخضراوي. عودة الخضراوي زادة نجم تكون تحت برشا فيفاسيتي
2: اليوم
1: وتسهل الشوات
2: اليوم ولا فما الخضراوي، فما الحرزي، فما أسامة زادة كيف بوكرة زادة كيف كيف ملاعب
1: مش يلعب عنده ترازيم افيرتيسمون،
2: معناتها من الملاعبين نجموا يعملوا إضافة. أما نعتبر شوات معناتها مهم برش بالنسبه لي انا، نعتقد انه دانو هو نجم يكون الملاعب اللي تستحقه ترجي واللي نجم يعمل الفارق في مباراه كبيره كمان.
1: نجم يكون رامي،
3: انا بدي حاسس شوات بيسير هذاك في الفريق، ولكن دانو حاسس اللي هذه فرصته اللي باش يدخل بها في اكثر في الاجواء ويوري اللي هو، خاطر فما سوء طالع ما غير ما نتناقشوا فيه مع الملاعب هذاك. المباراه هذه مهمه برشا لدانو، والكاليتي الحق تاع ربي مضمونه فيه الملاعب، معناها ظاهره فما كاليتي
1: هذا في ترجي دانو في الفريق.
3: في رشوات، في رشوات حقيقه قلبت رايحه من سنين معناها الحق.
1: كلكم سميت وشوات، ثم رفيع وفما دانو الخضراوي اجماع في جمهور الافريقي معناه يقول لك يعطي، وفما راهو زاد فالور سور اليوم ولات في وسط ميدان الافريقي سيدو خان ملاعبي ركز في وسط الميدان من الملاعبيه اللي في وسط الميدان يعطي ثقل ستابيليتي للوسط الميدان. باش نستناو دي جويل مزيانين في وسط الميدان ما بين ناكس نتاع ترجي وشوات، اكس الافريقي ودانو الاظهر كيف كيف، خضراوي منا من عرش ساس من غادي ولا بوعالي من غادي، باش يكون فما دي جويل مهمين جدا ومزيانين. شنو نشوفوا برشا كوره، هذا من نتمنى.
2: انا كلمه نحب نقولها على
1: برشا بونتويت،
2: انا كلمه نحب نقولها على دانو، نهار اللي ينجح دانو في تسجيل الاهداف مش هو اللي يتكون اخر، نجي نقول لك راه اليوم
1: هو اليوم ناقصوا الاهداف
2: بالبوتنسيال هذاك يلقى ثقه الفيليه ويشم الفيليه
1: يلا حس سعيد لزوز فرق في الدربي الافريقي، الترجي الترجي الافريقي دربي العاصمه نهار الاحد الاربعاء نتاع العشيه، مقابله باذن الله باش نشوفوها الناس الكل، وباش تحدد نسبه من مصير البطوله، نسبه كبيره خليني نقول، رغم انه مازالت من بعد جوله. ترجي مع بن قردان في بن قردان، والافريقي مع الاولمبي الباجي في رادس. حس سعيد ان شاء الله لزوز فرق، ان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه. حاتم غير نشرك احسن لاعب منه من عادي تقول لي طارق ذياب والبياري، نعرفك ماكش مواكب
4: لا لا لا، دويل دو غارديان،
1: دويل دو غارديان حقا كان يرجع بن سعيد يشد مميش ولا ما يرجعش بن سعيد ما يخلص دونك مميش الحارس ومهيب حارس النادي الافريقي. حس سعيد لزوز فراق، نمشيو للكويز.
5: كويز
1: يلا سيدي، السؤال رقم واحد حاتم
4: وي
1: جيهان
6: حاضر
1: برنس
4: حاضر
1: زيدو
3: حاضرين
1: ناصر رامي
4: حاضر بدر.
1: كم عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان؟ زيد
3: 45
1: 45 على حنشك يا كرام، كان فيها مروحك إنسان ب 45 عظمة
4: خويا راك سولتونا من 400
1: قديش هاي
4: 400
1: 760
6: 206
1: 206
4: يلا 126
1: 126 210 206 جيهان جواب صحيح 206 عظمة عربية. ما معنى هاتم ينقول وتقول العرب جاء بقرني حمار؟ فلان جاء بقرني حمار زيدون
3: مخه ما هوش قابل باش يفهم
1: معناها مخه مسكر غير قابل للنقاش. برنس
4: جاء بالفوز،
1: جاء بالفوز،
3: جاء بعلوش فيد،
1: جاء بعلوش
4: مخه سيد هو باش يقعد شهر
1: بالرح بالرح بالناس. جيان
6: جيب حاجه ما فهمش منها، حاجه
1: جيب
6: بيزار
1: حاجه ما فهمش منها،
3: جيب انا بدي ذاك خمم خاطر الحمار ما عندوش واحد، جيب حاجه ضد العلم انا
1: ضد العلم
4: كما خفي حنين
1: جاء بما لا يمكن أن يكون اختلق موجود. قصة خيالية ومستحيلة جواب صحيح حاتم جيهان رامي الفراتي، لأنه تو سامبلومون الحمار لا يملك قرون، دونك يقولوا جاء بقرني حمار معناه يكذب جا حكي حكاية ماهيش ولا بد. نقطة للثلاثي، السؤال الموالي زيدون
0: راي بابا
4: عنده برشا مشاش في فرنسا
6: ولا امريكا
1: خليهم له الرحلات هذيكم لل للتلفزه. شكون اول وشكون اخر ريفليكسيون اول واخر لاعب تونسي سجل في كاس العالم؟
3: خزري
1: اول واخر
3: الاخراني خزري
4: الكعبي الاولاني والاخراني
0: فرنسا الخزري
3: اي كعبي الخزري
1: كعبي رامي كانهم الزوز رامي جواب صحيح علي الكعبي الارجنتين 78 وهبي الخزري اخر اهدافنا في كاس العالم ضد المنتخب الفرنسي مقابل حلمنا فيها فك اللحظات ومركينا
3: دنمارك زبدت
1: دنمارك والله دنمارك صح عليها. يلا نمر للسؤال الموالي نقطة رمرومة حاتم
4: يسا
1: ما هي المدينة التي يوجد فيها جسر البوابة الذهبية؟ برنس
2: دمشق
1: دمشق زياد
0: دمشق حتى أنا مش أقول دمشق
1: ناصر
2: بغداد
1: مش عربية جيهان
2: تركيا
1: رامي
3: شنغاي
1: كل الأجوبة خاطئة
4: والجواب صحيح يجي مع حتم بالحال جولدن جيت في نيويورك
1: سام فرانسيسكو نعتبروا صحيح مثال اش
3: مثال
1: وبلس الاداء والثقه من
4: الجزء
1: نقطه على العام كامل على السيره اللي تحب تقرا عندي مثال يلا يلا نقطه السؤال الموالي رامي من هو صاحب روايه الكرنك الروايه اللي تحولت الفيلم سينمائي شهير عام 75 اخراج علي بدر خان بطوله نور الشريف والسندريلا الجميله ربي يرحمها سعاد حسني ويرحم نور الشريف كذلك زيت
0: المخرج
1: الكاتب روايه الكرنك
0: احمد سليم
1: احمد سليم
2: احمد شوقي
1: احمد شوقي
2: خالد ولا
1: خالد ولها
0: يا ولا بتاع كباريه
6: نجيب محفوظ
1: نجيب محفوظ
3: ميخائيل نعيمة
1: ميخائيل نعيمة حاتم
4: ولا وبخصيب نجيب محفوظ ما شككت مش توفيق الحكيم
1: اختار جواب
4: توفيق الحكيم
1: الجواب الصحيح هو نجيب محفوظ جيهان جواب صحيح سرعة بديهة ما هو العدد ريفليكسيون الذي إذا قسمناه على اثنين وأضفنا إليه ثلاثة كان الناتج الريزولتا يساوي قسمناه على اثنين وزدناه ثلاثة يساوي 15
2: ستة
3: 24
1: جواب صحيح جيهان السليني الجواب صحيح
0: لا مخي عمل بال
1: يلا
6: ليه أما قلت 24 قلت مش يضحكوا علي الكل
1: السؤال الموالي ما هو الفرق بين زياد
0: يا بابا أنا معك
1: اليتيم واللطيم
0: يتيم يتيم والدين متوفين ربي يرحم الوالدين الكل
1: واللطيم
0: اللطيم عنده واحد برك متوفي
1: عنده واحد برك متوفي برنس
2: اليتيم يتيم الوالدين واللطيم ما يعرفوش والديه
3: كيف كيف كيما قال الحاج
6: اليتيم يتيم الوالدين معناه أما اللطيم هو يتيم الأم بالذات
3: اليتيم هو اللي ما عندوش الوالدين واللطيم هو اللي قطعوه والديه
4: بول يتيم يتيم نعرفوه الكل واللطيم ظهر لي اللي معناها بوهم ومطلقين
1: بوهم ومطلقين إبا أنا بدي معناها بيت ولكن في العربية اليتيم هو الذي فقد
4: أحد والديه
1: أباه قبل البلوغ واللطيم هو الذي فقد الأب والأم وفما اللي فقد الأم مثالش من باب الثقافة العامة يعتبر ويسمى العجي دونك فاقد الأم عجي فاقد الأب قبل البلوغ يتيم وفاقد الأب والأم يتسمى اللطيم أجوبة خاطئة لرف ماجور لكل دونك اليتيم هو فاقد الأب قبل البلوغ هذا في العربي دونك كلمة تاجر أنت أنا يتيم أنا يتيم عاش جيك زير
0: أنا تاجر بابا
1: لا لا تقول أنا يتيم دي ما تستعملها يلا نقطة لا صفر من النقاط السؤال الموالي ما هو الفرق بين رشا وريشة ما هو الرشاء وما هي الرشاء؟
0: الكريم. أيوة. الرشاء كالريش رفيق.
1: أيوة.
0: والرشاء كال اللي يعملوا به الصغار اللي لمع اللماع.
1: برنس.
7: الرشاء هو اللي يعطي الرشوة، والرشاء هو مستغني لبس عليه.
1: ناصر.
2: الفقر والغنى.
1: جيهان.
6: الرشاء يظهر لي اللي يعطي الرشوة، والرشاء حاجة قريب سمعتها في أغاني هكا صوفية ما نعرفش معنى.
1: رامي.
3: الرشاء هو أعطى الرشوة، والرشاء هو اللي خذ الرشوة.
1: حاتم.
4: أسامي مش
1: ما عندهم حتى علاقة بال
4: بالرشوة. أما من بون الحق لا أدري، معناها نعرف هالكلمة متداولة ما نعرف إيش
1: الرشاء. الرشاء متداولة وفي أغاني وفي
4: الرشاء يمكن النشوة ولا المحبة من
6: حاجة وجودية.
1: نتعلموا عربية. الرشاء هو الغزال، والرشاء هو الحبل، والرشاء هي الرشوة. دونك الرشاء هي الحبل، الرشاء هو الغزال. أجوبة خاطئة لرفما جورس. وإير السلعة
4: الشرق يسميه برشا رشاء.
1: رشاء فكرة الغزال.
6: أما ريت قديش محلية العربية، يعني الشكل ما بين ضمة وفتحة وكسرة
1: تفرق كل شيء. يلا السؤال لمولي سرعة زيادة. ما هي أكبر الولايات في تونس من حيث المساحة؟
2: تتاوين.
1: رامي أسرع جواب صحيح. رامي الأسرع جواب صحيح. تليفون شكون هذا؟
4: هذا السبونسر سبونسر سبورت.
2: رشا على الكلب هذا يا دار.
1: السؤال الموالي. ما معنى بالإنجليزية سيلفش؟ To be selfish. زيد.
4: قلك سيلفش مردود.
1: سيلفش.
2: سيلفي.
1: إيش معنى سيلفي؟
2: نعمل سيلفي. حب سيلفي.
1: معروف بالسيلفي برنس.
2: To be.
7: أوتونوم.
1: أوتونوم. ما معنى سيلفش ناصر؟
2: حب تصور.
1: يحب تصور. رامي.
3: أنا أعرف هذا.
1: حاتم.
4: Yes.
1: أنا جيهان.
6: يعمل على روحه كيما أوتوديداكت.
1: يعمل على روحه.
4: أناني.
6: أناني.
1: أناني جواب صحيح. تو بي سيلفش أن تكون أناني. إيغويست. حاتم. رامي جواب صحيح.
7: أوتونوم ليه رافع.
1: رامي حاتم جواب صحيح. تبدلت
4: اللغة في لندن حتى الوقت اللي قرأ هو كانت أوتونوم.
1: يلا السؤال لموالي.
2: مشكلة دي عروض تلفزية. عروض عروض يجي ورا مونجينا السينما ما ما ما
3: يسكتش تليفون
2: ريزيرفير راب حتى 2036.
1: أكبر لاعب كرة قدم سجل في كأس العالم كان عمره 42 سنة، نحكيه على
3: جورج ميلا.
2: جورج ميلا.
1: جورج ميلا. البونتو هذا ماركيه في 1994 ما يتكلم حد في مقابلة بلاده الكاميرون ضد شكون؟ البونتو اللي جعل منه أكبر لاعب في العمر يسجل هدف في كأس العالم. زيدون
2: توغو
1: ضد توغو. يلا برنس.
7: ضد إيطاليا.
1: إيطاليا.
2: إيطاليا.
1: إلى حد الآن الأجوبة خاطئة. جيهان.
6: هولندا.
3: دنمارك.
1: خمسة أجوبة.
4: أرجنتين.
1: ست أجوبة خاطئة.
6: عودة تغدر.
1: روجي ميلا.
2: مفيش تحال بوتو وقتها.
4: كرواتيا.
1: هو الكل بونتويتو ماركا واش تحف البوتو. اما 42 سنه كان هذا عام 1994 الكوب دي موند
4: اللي قرب الايكيب قويه ولا مش قويه
3: في امريكا.
1: ماهوش منتخب عريق في القاره الاوروبيه.
4: مش صربيا.
2: دنمارك.
3: بلغاريا.
1: مش الدنمارك.
2: سويسرا.
1: نعطي انديس باش تلعوه. اي انديس باش تقولوا
4: مولولب مولولب بعطي الانديس.
2: انا ما نطلعوش
1: هولندا. ما فماش
2: بولونيا.
1: ما فماش انديس. صديقنا البللة وجوابه صحيح. خليل جوابه صحيح.
2: تركيا.
1: نعطي الانديس والاسرع يخو نقطة 3-2-1. دب.
2: روسيا.
1: خمسة اجوبة صحيحة. هو المنتخب الروسي. 6-1 خسرت الكاميرون وقتها.
4: هو
1: ورد بالك الماتش هذاك دخل زوز للتاريخ. دخل روجي ميلا اللي ماركا بونتو عمره 42 سنة، ودخل مهاجم المنتخب الروسي ماركا 5 بونتو في مقابلة في كأس العالم سالينكو نجم المنتخب الروسي. 5 أهداف في مقابلة واحدة. نكتفي بهذا القدر. أعطيوني اسم الفائز في الكويز ولا النتائج.
6: رامي 5 نقاط. جيهان وحاتم
1: الفائز لوغرو. رامي الفوراتي. يا سيدي هكا نختم نهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكامل الفريق. حاتم جيهان لبرنس الناس الرامي زياد. شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى. في الإخراج الرقمي، ريم مخبي في الإعداد، جهان كيف كيف في الإعداد. سلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار، ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. مني لكم أحلى تحية الناس الكل. كلمة للجمهور زياد قبل ما تغادر. شكرا
0: الجمهور، صباحية مباركة وإن شاء الله نهاركم زين. ونحن مزلنا عاد معك خويا رفيق الرحلة الثمانية بتاع الليل.
1: إن شاء الله
0: زينة،
1: إن شاء الله زينة، نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

0: راف ماغ رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام
2: تبع الموسيقى.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

كون فيكم فاضي شوية. هذا حمزة نمرة يوصلنا لستة وخمستاشن دقيقة وأحسن شي من قيوة مع عبد. هكا نحبوه مع عبد النجم نتقاسمه مع أسرارنا وتفاصيلنا مع عبد اللي النجم نشكيوله من غير ما نحن

الكسب ونحكي له من غير ما نخاف وانه سرنا يخرج اعلى برا مع عبد اللي عدلنا ويعدلنا المود امتعنا. ربي يرزقكم الاشخاص الطيبين اللي سرائرهم جميلة ورائقة من اجل انكم تحظوا بالقهوة هذية اللي يحكي عليها حمزة نميرة. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت في الميتيو. ميتيو طقس اليوم الأربعة 6 مايو 2026 يشهد سحب أحيانا كثيفة تتخللها أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب ونتير دواوير رملية وتكون ضعيفة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض بالشمال والوسط مقابل ارتفاعها بالجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:41 دقيقة، ظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:03 دقائق، صلاة المغرب مع 7:15 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8:52 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. نمشيو لروايتنا لليوم وروايتنا للناس اللي مغرومين بالشطرنج. باش نسأل أصدقائي اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على اليوتيوب أو الفيسبوك، تلعبوا اسمعي بين الصباح كي تخلط الحروف، تلعبوا شطرنج وإلا لا؟ إذا كان تلعبوا قولوا لي، اكتبوا لي، خليني نتفاعل معكم. سينو شنو ما أكثر الألعاب اللي هكا تمارسوهم سورتو الألعاب الاجتماعية. بالنسبة للرواية اسمها لاعب الشطرنج للكاتب النمساوي ستيفن زفايك، تعد من أبرز الأعمال الأدبية اللي تناولت الصراع النفسي في ظل القمع. رواية اتنشرت عام 1942 وكانت آخر أعماله قبل الوفاة متاعه، ولكن تحمل أبعاد إنسانية عميقة. الدور أحداث الرواية على متن سفينة متجهة من نيويورك لبوينس آيرس، وين يتواجد بطل العالم في الشطرنج ميركو تشانتوفي اللي هو شاب محدود الثقافة ولكنه عبقري في لعبة الشطرنج. يتحدى ميركو واحد من الركاب، ولكن المفاجأة تجي مع ظهور شخصية غامضة تعرف بالدكتور بي اللي يظهر مهارات استثنائية في الشطرنج رغم اللي ما هوش لاعب محترف. من خلال استرجاع الذكريات يكشف الدكتور بي قصته المؤلمة خلال فترة اعتقاله من قبل جهاز النازي، وين اتحط في عزلة تامة داخل غرفة فندقية من غير أي تواصل أو نشاط، مما خلاه على حافة الانهيار النفسي. في لحظة يأس يعثر على كتاب يحتوي على مباريات شطرنج، فيبدأ يحفظها ويحللها، وأصبحت اللعبة وسيلته الوحيدة باش يقاوم الفراغ القاتل. مع مرور الوقت تتحول الشطرنج من وسيلة إنقاذ إلى هوس، ويبدأ في اللعب ضد نفسه، مما يؤدي لانقسام داخلي خطير كاد أنه يفقد عقله. وقت اللي يواجه بطل العالم على السفينة ينجح في هزيمته في البداية، لكن هكا التوتر النفسي يرجع له من جديد فينسحب خوفا من الانهيار. تعكس الرواية صراع الإنسان مع العزلة والقمع، وتبرز كيفاش للعقل ممكن يكون وسيلة للبقاء أو أيضا سبب للانهيار. تظهر أيضا أنه الذكاء وحده لا يكفي للنجاة، الإنسان يحتاج التوازن نفسي وعاطفي. قصة قصيرة ولكنها عميقة تختزل مأساة الإنسان في مواجهة الاستبداد. لاعب الشطرنج هو مقترحنا لليوم. وصلنا لستة وتسعتاش دقيقة، موصلين معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. ألفي نانسي عجرم، هذه موزيكتنا على ديوان أفام، صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد. اليوم انطلاق امتحانات البكالوريا البيضاء، حبيت نتمنى النجاح والتوفيق لكل تلامذتنا. إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي تراو كل الامتحانات سهلة ولا يضيع لكم مشقة ولا تعب. بعد شوية في فقرة على بكري باش يكون حاضر معنا الأستاذ نبيل النبزاوي باش نحكيه على موضوع البكالوريا البيضاء، الأهمية متاحها، كيفاش نجمو نتعاملوا مع الامتحانات في الفترة هذية. نصائح ثمينة تستنوها معنا في صباح الخير تونس. سينو نمشي لدراستنا لليوم. ركزوا مليحة، ركزوا مليح وخموا في صديقكم المقرب أو أكثر صاحب قريب لكم في حياتكم، خطر الدراسة هذية تقول أنه قد ما تنفق على صديقك المقرب قد ما تعزز صحتك النفسية. التفاصيل في شات ماتان.
0: شات ماتان،
1: تخيلوا قهوة تخلصها على صاحبك ممكن تحسن صحتك. الحكاية ممكن تظهر بسيطة ولكن العلم يقول لك راهو حاجات كيما هكية تنجم تصنع فارق كبير في حياتك. في عالم علم النفس الإيجابي، المال ما هوش مجرد وسيلة للشراء ولكن أصبح أداة لقياس السعادة. بعض الدراسات كشفت أنه الأشخاص اللي ينفقوا المال على الآخرين يحسوا بسعادة أكبر من الناس اللي ينفقوا المال على أنفسهم فقط. السبب أنه العطاء يخلق إحساس بالمعنى والانتماء واللي هما زوز عناصر أساسية للصحة النفسية. ولكن لهنا الحكاية ما تقفش فقط عند الشعور الجيد، فما دراسة من جامعة هارفارد توصلت لي نتيجة تقول أنه العلاقات القوية هي واحد من مفاتيح الصحة وطول العمر. لهنا مش الفلوس بحد ذاتها ولكن ما يخلق من روابط إنسانية. وقت اللي تشري هدية لصديق مقرب أو تستدعاها على فطور، أنت مش تقوم بتصرف عابر ولكن تعزز علاقة تحميك نفسيا، لأنه الوحدة بحسب الدراسات ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب. من ناحية البيولوجية، التفاعل الإيجابي مع الآخرين يحفز إفراز الأوكسيتوسين اللي هو هرمون يساعد على تقليل التوتر، يعزز الشعور بالثقة والراحة، كما ينشط الدماغ بطريقة تمنحك إحساس حقيقي بالمكافأة. والمثير للاهتمام لهنا أنه القيمة مش مهمة لكن اللفتة صغيرة صادقة تكفي. حبيت نقولكم أنه إنكم تودوا الناس اللي تحبوهم، إنكم تودوا الناس القرب منكم، راهو يعزز السعادة متاعكم، يقوي علاقتكم ويخلي حياتكم أكثر توازن وربما أكثر صحة. أيوينهم أصحابي اللي يحبون يا واللي يحبوا يعزوا صحتهم النفسية. أكثر من هكا ما نجمش نعاونكم، تنجموا تبعثوا الدراسة هذه لأصحابكم باش يوليوا يصرفوا عليكم ويوليوا ما يخلصوا القاوي. ربي يفضل لكم الناس اللي تحبوهم وإن شاء الله ربي يديم الصدقات الطيبة الصدقات النقية. كما قلت لكم اللي ما عندوش ويحب صاحبه يخلص عليه، ما عليه كان يبعث الفيديو هذه وإلا يعمل له ايدنتيفيكاسيون باش يفهم أنه قد ما تصرف عليه قد ما صحتك تكون خير. كانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان
1: 26 دقيقة مواصلين معاكم بالموزيكا تدسويت على ديوان فام صوتكم.

0: واشتاق لك صار. هذه سميرة سعيد توصلنا لستة وسبعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله تكون الجو اللي موجود عندنا في الاستوديو قاعد يوصلكم وين منتوما. إن شاء الله نهاركم مزيان. نعرف إنه سيرتو العائلات اللي عندهم البكالوريا صبحية اليوم هكا أم بو سبيسيال البك بلون اليوم استعداد وإلا تقييم خليني نقول صغير للبكالوريا، ولكن راهو ماهوش تقييم نهائي، معناها إن شاء الله نعديو من غير خوف. أهم حاجة جست باش نحط روحي تحدي بيني وبين روحي باش نقول إيش شديت وإيش خليت في ذهني من اللي قريته الكل. وقتها نفهم وين الهينات متاعي، وين المشاكل متاعي، تعاملي مع الامتحانات كيفاش يكون، وهذا تدريب للامتحان الأخير. ربي يفرح قلوبكم يا رب. سينو خلينا نمشي وتدسويت لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحة اليوم تقول لك كيف تنقذ نفسك من حياة لا تشبهك. ممكن الإحساس هذايا ساعات نحسوه وقت اللي يتكرر نفس الروتين، نفس الملامح، نفس الحوارات، من غير ما نحسو إنه الحاجات اللي نعملوها نحبوها. نضحكوا، نخدموا، نجاملوا، نظهروا طبيعيين، ولكن من داخل فما سؤال ياكل فينا، زعما هذه الحياة اللي أنا حبيت عليها. ساعات نقوم ونحس رواح ضايعين، وبشوية بشوية نبدأ نتنازلوا، مجاملة بعد مجاملة، تنازل بعد تنازل، حتى نوليو غرباء في كل بلاصة احنا موجودين فيها. برشا ناس يحسوا من داخل هك الراحة الخادعة، وظيفة آمنة ولكنها مش كما انت تحب، علاقات متأكلة، روتين يشبه الأمان، ولكن في الحقيقة قاعد يسرق لك في حلمتك بشوية بشوية. في الظهر نظروا منش فاشلين، ولكن في العمق مازال عنا طموح، مازال عنا أحلام نحبوا نحقوها. ننجز الحاجات اللي يطلبوها منا، ولكن في المقابل ما نعملوش الحاجات اللي نحبوها. نرضوا بالقليل على خاطر نخافوا أنه نفقدوه، حتى ولو كان هكا القليل هذيك قاعد يطفي فينا هكا الشغف نهار بعد نهار. قديش من مرة قلت باش نبدأ اليوم، قديش من مرة قلت باش نستقيل، قديش من مرة قلت باش نهاجر، قديش من مرة قلت باش نتغير، ولكن هكا القريب هذيك تتحول للدائم، وخلينا نقولوا ما زلت في نفس البلاصة اللي كنت فيها عندك سنوات. تقنع في نفسك انه ما زال بكري، ولكن الحقيقة الصادمة انه الوقت مش باش يكون مناسب أبدا إذا كان أنت ما تتحركش. علامات تخليك تقول وإلا تخليك تفهم أنك قاعد تعيش في حياة ما تشبه لكش. أول حاجة أنك تحس بالتعب رغم اللي ما كش قاعد تقوم بمجهود كبير. التعب النفسي هو إنذار للروح اللي تجبرها على حاجات ما تحبهاش. ثاني حاجة، كل إنجاز يبدو فارغ، أنك تترقى، أنك تخوى كرهبة، أنك مثلا تجيك حتى ركونيسانس، بعد تسأل روحك أي ومن بعد هذا اللي نحب عليه أنا. تخاف من الهدوء على خاطر الصمت يفكرك أنك ماكش مرتاح وأنك مش في بلاستك. رابع حاجة، أنك تعيش من أجل الآخرين أكثر من اللي تعيش الروحك، ترضي الناس الكل وأنت قاعد تخسر في ذاتك في الطريق. وخامس حاجة والأخيرة، أنك تحس روحك أنك تمثل في دور ما يشبه لكش، وكأنك تتقبل وإلا تتقمص في شخصية أخرى من أجل أنه يقبلوك أو يفهموك. هذوما الخمسة حاجات اللي يخليوك تحس أنك تعيش في حياة ما تحبهاش ولا حياة ما تشبه لك. إذا كان وصلوك العلامات هذوما، هما علامات إنذارية، مهم جدا أنك تعمل غكول، تتراجع شوية وتحاول تقول منين النجم نبدأ. والسؤال الأهم، شنية نحب من الدنيا هذية؟ وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: الحكاية راي مش سهلة يا جماعة، ونعرف فيها برشة تعب نفسي، ونعرف فيها برشة ناس اللي قاعدة تعيش في نفس التساؤلات ونفس التوهان عام بعد عام، ولكن نهارت اللي تفيق وتفهم قيمة الدنيا وتفهم قيمة انك قيمة نفسك، سورتو قيمة نفسك، وقتها تو يتبدل كل شيء. 46 دقيقة بعد شوية فقرة على بكري مع الأستاذ نبيل النفزاوي، خليكم معنا في الاستماع لديونا فهم صوتكم.

0: بتمنى ما يتغيرش. هذه أنغام توصلنا للستة وخمسة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. صباح الخير تونس لسبعة متاع صباح تود سويت على بكري.
1: على بكري
0: موعد مهم وأكيد كل تلامذة البكالوريا الموعد هذية يهمهم برشا، خطر فرصة لتقييم مكتسبات متاعهم، فرصة باش يعيشوا تجربة البكالوريا وتجربة المناظرة في اللي كونديسيون اللي باش يعيشوها في الاختبار النهائي. كيفاش نتعاملوا مع امتحانات البكالوريا البيضاء؟ جاوبنا على السؤال هذية الأستاذ نبيل النفزاوي اللي عودنا على نصائحه الذهبية اللي ترافقنا في كل المستويات العمرية مع تلامذة الكل. صباح الخيرات أستاذ نبيل، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح النور والسرور، صباح الورد والفل والياسمين والفرد الوبيين، صباح النجاحات والانتصارات إن شاء الله. مشكورة على الاستضافة ومشكورة على طرح الموضوع اللي هو مهم وشيق الغاية، خاطر نعيشه اليوم نسكن نعرفه على وقع بداية الامتحانات الباك بلون أو لنهار السياسة اختبارات الباك بلون. وبالمناسبة نتمنوا التوفيق والنجاح لجميع وليداتنا وبنياتنا، نحبش نقول لك ينجات بارك ووليداتنا وبنياتنا، هم مستقبل تونس أيضا. اليوم يبدأوا إن شاء الله على بركة الله في امتياز أول امتحان البكالوريا البيضاء الباك بلون. لكن قبل كل شيء عطينا نعطيه بعض النصائح، لأنه التلميذ لازم يستغل الباك بلون هذه بالباهي، لازم يعرف علاش هو يعدي في الباك بلون، شنو السبب باش يستفاد من الباك بلون، وأيضا اللي هو أهم حاجة من هذا كل شيء كيفاش يتم استغلال امتحانات كل الامتحانات الموجودة في الباك بلون. نجم تعاونوا في المعادلة الكورداني وشنو تأثيرها على البعض الكبير إن شاء الله.
0: تقريبا الحوار اللي حضرته أستاذ نبيل أنت اختصرته في بعض الأسئلة. أستاذ نبيل اللي نعتبره صوت التفاؤل والأمل، هذك علاش في كل مرة نختار أنه يكون موجود معايا، خاطر من أكثر الناس اللي نجم يقدم دعم وتحفيز لتلامذة مهما كانت المستويات متاحهم، مهما كانت المعادلات متاحهم في وسط العام. كل ما تسمع صوته تقول أنا قادر أني نقلعها هكا الباك، وحتى بمويان أكثر من اللي كنت نتخيله. خليني نبدأ معاك أستاذ نبيل وخلينا نحكي على أهمية امتحانات البكالوريا البيضاء. هل أنه هي تعتبر فرصة للتقييم للتدارك، أو تنجم تزيد الضغط على التلميذ في مرحلة حساسة قاعد يقترب بشوية بشوية الامتحان النهائي؟
2: البكالوريا البيضاء الباك بلون، أنا شو نقول الباك بلون هي فرصة لكل تلميذ يقرأ باك، إن جاتك فرصة باش تعدي امتحان، هي بكالوريا بيضاء إنك باش تعدي امتحان في كونديسيون كأنها الباك الكبيرة، كأنه امتحان وطني، باش تقيم روحك، باش تعرف النيفو نتاعك أنت فين بالضبط، باش تعرف شنو هي النقائص اللي باش تداركها من بعد في الفريد الجديد. خاطر احنا كنعديو الباك بلون بعد ندخلوا في فترة مراجعة لمدة 21 يوم باش نبداو نعديو الباك الكبيرة اللي تبدأ على بركة الله على 3 جوان. دونك الباك بلون هي فرصة لكل تلميذ باش يعيش أجواء البكالوريا الرسمية الرئيسية، باش يعيش على وقع الامتحان، كيفاش ينجم يستغل الامتحان، كيفاش ينجم يجري الوقت، كيفاش ينجم يتعامل مع ورقة الامتحان في ظروف وكأنه في الباك الرئيسية بالضبط. دونك فرصة لكل تلميذ باش يعيش أجواء الامتحان اللي متاع البكالوريا، باش يشوف كيفاش روحه هو في الدوار، اسكو الوقت فاتو ما فاتوش، اسكو عرف يعمل الأورجانيزاسيون متاع الوقت متاعو، عرف يجاوب ولا عرف يتعامل مع ورقة الامتحان. وهذه ما نسميها إلا فرصة ذهبية لكل تلميذ باش ينجم يفيق ويعرف النقائص نتاعه، يعرف مواطن الضعف في كل مادة باش ينجم يداركهم من بعد في فترة المراجعة، وبالتالي يعدي البكالوريا الكبيرة في أريحية. وكأنه جاتك فرصة من ذهب أنه أعمل امتحان، وبالذات راك عندك قبل الامتحان المهم هاو عندك امتحان قابل أنك تتعود عليه، تتعود على ظروف الامتحان، تتعود على ظروف التعدية. أيضا هو أهم حاجة بالنسبة نأكد عليها هي تتعود على استغلال الوقت. هل أنت خاطر برشا كيفاتنا يخدموا في الدار من غير وقت ياخذ السيري ولا ياخذ الدوار، يخدموا من غير ما يصدر الوقت، وبالتالي هنا ينجم يقع في خطأ كبير في الباك، وقت يجي يعدي الامتحان ما يعملش حساب الوقت ويلقى روح الوقت فات وهو مازال ما جاوبش. دونك البكالوريا البيضاء هي فرصة لكل تلميذ، أول حاجة باش يعرف يتعامل مع ورقة الامتحان جونبار، ودخل فاق أيضا أنه باش يقيم روحه تقييم ذاتي، هل أنا قوي ضعيف، نزلت ناقص شوية، نزلت لازمني نخدم أكثر، مثلا ما دي ماتير أني كنت ماشي في بالي، هذه معلومة مهمة كنت ماشي في بالي فاهمهم، لكن أني طلعت يعني ناقصة شوية طلعت فيها بالغالب ثم حاجات أني ما ركزتش عليها إيه بورتون في دوفوار ركزوا عليها خاطر إحنا ديما نحاولوا في الباك بلون نجيبوا يعني اختبارات كيما مقاييس نتاع البكالوريا الكبيرة يعني في نفس النسق دونك فرصة للتلميذ باش يعدي البكالوريا البلون هذه وأيضا أيضا الحاجة المهمة أكثر دون هذا كل التلميذ باش يتعاون أيضا راهي تعاونك في نجاح في الباك الكبيرة لأنه إحنا نعرفوا راهو المعدل نتاع الباك الكبيرة تنجم لا قدر الله جبت 9 في الباك الكبيرة وتكون من بين استثناء الناشئين أونكا أو عندك معدل فصل العام المعدل العام هو 10 يعني الثلاثي الأول مع الثلاثي الثاني مع الباك بلون عندك 10 مع حسن السلوك ما عندك لارتميتيك ديزويت ديليو دي ماتير لارتميتيك نتاعك في السكسيون نتاعك تنجم تكون جيب 9 في الباك لقدر وحنا 8 وتلم كل جيب أكثر حتى لقدر الله جيب 9 في الباك في السكسيون برنسيبال تنجم اسمك يكون من بين أسماء الناشئين لأنك عندك الرشاء وبالتالي الباك بلون تعاوننا باش نجيبوا معدل به وبالتالي تكون حدودنا أكثر أوفر في النجاح.
0: وهذه هي رسالة للناس اللي ممكن تتهاون شوية في الباك بلون ولا تعتبروا امتحان عادي كما قلت أستاذي تنجم تكون هي فرصتك أو مفتاحك الأول للنجاح وقت اللي تكون قريب من العشرة وتكون قريب من النجاح. أستاذ نبيل حبيت أيضا نسألك إلى أي مدى ممكن تعكس نتائج البكالوريا البيضاء مستوى التلميذ خاطر ساعات يكون إنسان متميز أو تلميذ متميز ولكن في البكالوريا البيضاء ساعات الخوف ممكن من أكثر الحواجز اللي هكا يمنعونا أنه نعديه كيف ما نحبه ساعات يخلينا ننساه واللي رجعناه الكل. هل أنه الإنسان ينجم يقيم نفسه فقط من البكالوريا البيضاء؟
2: هذا سؤالك انت قولاني خطير نوعا ما شويه لانه في بالحق يعني ما فيصل سؤال مهم برشا جدا برشا كذا شي يقول لك كاني الباك بلون باش نعديها باش نجيبه في الباك بلون راه هو ذاك هو مستوى نتاعي راني يعني باش نجيبه في الباك الكبيره انا شو نقول لك هي فرصه جاتك باش تعدي الامتحان سواء جبنا فيه معدل باهي سواء جبنا فيه معدل متوسط سواء جبنا فيه معدل بيه. بالعكس كان جبت فيه معدل ضعيف راه بالحق جاتني فرصه ثم شكون كانه جا سيخني قال لي رد بالك راه المستوى نتاعك لازم تجي تخدم وبالتالي يكون استغلال فتره المراجعه اكثر باش ننجم نجيب معدل اكثر دونك عمرنا ما نقيموا رواحنا بالباك بلون الباك بلون ما هي الا هي يعني باك مجهوله باش انت تعيش اجواء الامتحانات باش انت تشوف لي كونديسيون دي دوفوار كيفاش يتعداو بالضبط باش انت زاد تقيم روحك تقييم شو نقولوا احنا تقييم كامل وجذري تقييم باش انت تعرف روحك النقائص كما ذكرت باش انت تتجاوزها في الفريد اياك رد بالك انك تقيم روحك من البكالوريا البيضاء من الباك بلون وتقول اني زعيف دونك سي با لا بي باش نعدي الباك الكبيره حتى باش نعدي عارف روحي راني ما جبتش معدل باهي في الباك بلون دونك اني راني حدودي في النجاح ماهيش عاليه برشا بالعكس حتى ولو كان الباك بلون ما جبناش فيها معدل به واني ديما راني نزرع في التفاؤل وديما نقول نسالش ونقرا وطنقا عندي يوم جديد راني عندي امل جديد وقادر راني نخلق فيه انتصارات ونجاحات حتى لو كان المعدل ما مشاش معانا وعشنا دي كونديسيون سبحان الله نتكلم اليوم باش يعيشوا دي كونديسيون وكانك في البات رئيسية بالضبط حتى لو كان ما مشاتش معانا راهو باذن الله عندي فريد الريفيزون نجم نخدم على البي ونخليها الباك بلون هذيك انتقام ورد اعتبار للباك الرئيسيه الكبيره وبالتالي برشا تلميذات نعرفهم وهذه تفاؤل نضعوا في برشا تلميذ صدقني برشا تلميذات ما جابوش معدل بي في الباك بلون قريتهم قبل وسبحان الله فاجئونا في الباك الكبيره كانوا من بين المتميزين ماشيين من الدوره الاولى متميزين لانه الباك بلون اللي عدوا هذيك خلاتهم يزيدوا يخدموا اكثر خلاتهم فهموا برشا حاجات وفهموا برشا نقائص وعرفوا مواطن الضعف ومواطن القوه نتاعهم في الريفيجون وركزوا على حاجات اللي هما عرفوا روح مدرسه دونك الباك بلون راهي فرصه ليك باش تدزك فرصه ليك باش تشجعك فرصه ليك باش تقول لك فازي هيا راهو نجاح قريب ان شاء الله.
0: خليني نحكي شويه على دور الاطار التربوي في استثمار نتاع النتائج نتاع البكالوريا البيضاء كيفاش النتائج هذه تنجم تعاونهم في انهم يعزوا قدرات التلامذة وتحضيرهم للامتحانات النهائيه.
2: دور الإطار التربوي أنا ديما نقول عندي ثقة كبيرة في المربين في الأساتذة اللي قريب خاصة الأقسامية احنا راهو التشجيع ديما للتلاميذ الكل كان دون استثناء لكن البكالوريا اليوم باش يمشيو خايفين نوعا ما ونعرف برشا تلاميذ كيما ذكرت أنت صدقني ماشي عادي باك بلون مش عارف حتى شنو أهميتها هاني ماشي نعدي وهو خايف مسكين يعني خايف بالعكس دور المربي انك راه نشجعه. راني شو نقول، حتى لو كان تلميذ ضعيف صدقني قادر بكلمه انت بتشجيعك وتقول راك قادر راك باذن الله تزرع فيها الامل القليل من بروحه بك التشجيع هذاك، وحتى حتى هو ما يصفقش النوت هذيك وانت تقول له راه نوتك ضعيفه فوالا، لكن انت راني نعرفك قادر تجيب اكثر، راك انت باذن الله انت خرج قادر تخرج الجريت اللي فيك، مع انك تكبس روحك اكثر، مع انك تستغل الوقت اكثر، مع انك تزيد تريز اكثر راك تجيب معدل اكثر، وبالتالي انت اللي هنا كنت خلقت من تلميذ كان على وشك اليأس وضعيف قادر يتحسن اكثر ويستغل فتره المراد. نحب نقول كلمه لان مهمه برشا، وانت مع الاسئله ذوق الكل كي ثم نقطه مهمه برشا برشا اللي هي الخوف. نحن الخوف كي زاد مع يمشي يعدي وهو خايف، يمشي يعدي وهو ما عندوش ثقه في روحه، يمشي يعدي وهو زعما ننجح زعما ليه زعما نجيب فيه معدل باهي زعما نجم الامتحان هذا نتوفق فيه. ما تخافش، انت عملت عليك، انت سهرت وضحيت وعييت ودعيت ربي وصليت وعملت عليك، دونك انت مش الامتحان وذاك الامتحان الا باش يكون راهو اداه للتقييم فقط، ماهوش اداه تقييم لنفسك، راك عدي وانت مرتاح، قول يا ربي عملت عليا دمت رجعت، يمكن ثم تقصير تو نكتشفه من بعد الامتحان، عدي الامتحان تاعك بتفائل كبير، وكي تخرج الامتحان نصيحه لوجه الله قيم روحك، اذا ما تسمعش كلام يقول لك ما تخزرش السوليسيون ما تخزرش الكوريكسيون، شوف روحك انت شنو خدمت، راجع روحك، اقف في الدار قدام المرايه وحدك بينك بروحك على طريق ولا يا سيدي، انا اليوم عديت الرياضيات، عديت الفيزياء، عديت العربيه، بين بورت اي ماتير، شو مشيت، شو ما مشيت، شنو مناطق القوه نتاعي، فاش اني ما نجمتش نجاوب، علاش ما جبتش نجاوب عليها هذه، علاش السوس هذه ما عرفتهاش، على خاطر كذا وكذا، على خاطر، دونك لهيك انت حطيت بنقاط الاحرف وحطيت الصبع على الالم ولا عاديه سامحني في الكلمه، لان راك قادر باش تتجاوز كل الصعوبات وقادرك باش تصلح وباش تبني على الصح وباش نبنيو على النجاح. قيموا رواحكم بعد كل امتحان، كل ما تخرج من امتحان قعد بينك بين روحك وشوف روحك شنو عملت في الامتحان هذاك، شنو اللي مشى شنو ما مشاش، وكيف راك انت باش تساهم انك باش تحط روحك الطريق الصحيح وتعرف روحك فين فين ماشي وتصحح وتصلح الطريق نتاعك وتبني، وبالتالي تبني للنجاح الغايه نتاعك. قيموا رواحكم بعد كل امتحان، ما تخافوش، خلي ثقتك في روحك قويه، انت اللي تشجع روحك، انت تقول راني باش ننجح باذن الله وراني باش نعدي الامتحان بالبابا، اني ريفيزت تراجعت ممكن قصرت في حاجات نتجاوزها، وبالتالي باش نجموا ندخلوا خاطر احنا حاجتنا بالباك الرئيسي الكبيره باش ندخلوا نجيبوا فيها معدل باهي، وبالتالي توجهوا توجيه باهي ونفرحوا، ثقوا في رواحكم ما تخافوش، شجعوا روحكم والمربين بربي خاطر احنا اقرب ناس للذات نشجعوهم، خاطر كلمه من المربي كي تقول له انت قادر تنجح صدقني ما تصورش قداش تاثر في التلميذ وتزرع فيه امل وتزرع فيه روح جديده وتزرع فيه تفاؤل كبير كبير، يقول لك سيدي استاذي امن بي وقال لي راك باش تنجح، دونك خلينا نزيد نخدم اكثر كي طلب مني هو تو باذن الله ننجح. لي بارون زاده سامحني كان اطلت
0: لا لا عندك مازال عندنا 30 ثانيه استاذ.
2: لي بارون لي بارون لي بارون بربي راه عندهم دور كبير دور كبير دور كبير، شجعوا الوليدات ما يسلطوش عليهم ضغط كبير ياسر، خاطر الضغط يولد برشا ستريس، وبالتالي تجي ساعات تجي احساس بالخذلان يخاف ما ينجمش يطلع الاجابه، لا لا شو انما خاطر خايف من انه يخذل والديه، شجعوهم وقول لهم راهو باذن الله انت ريفيز تقريب عمل عليك ودق على ربي سبحانه وتعالى، تبقى الباك بلون يعني هي ما شاء الله راهي فيها فيها فيها فيها رمزيه كبيره برشا للتلميذ باش يساس بالباك الكبيره ان شاء الله، وبالتالي يدخل للباك الرئيسي وهو في اريحيه، لانه ديجا عدى بكالوريا بيضاء وشاف ظروف التعدي وفيها شاف ظروف الامتحان، ان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله احسن اختيار اخترته لكم في اول نهار من البكالوريا، الكل تلميذ قاعد يسمع فينا توا على موجدي وانا فاهم برشا تلامذه في البكالوريا قاعدين يتابعوا خاصه بعض الحلقات اللي متعلقه بالبكالوريا، فالف شكر ليك استاذ نبيل النفزاوي، وان شاء الله يا ربي مميز في كل المسيره نتاعك في صناعه المحتوى وفي التدريس، ومحبه التلامذه ظاهره من خلال لي كومونتير من خلال التفاعلات، نشكرك برشا. دونك انت اللي قاعد تسمع فيا توا سواء كنت ولي عندك بكالوريا او تلميذ ايضا تعدي في البكالوريا، ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله ربي ينجحك، وان شاء الله يا ربي نفرح معاكم. نحب كل واحد قال لي راني مدام يومين راني نعدي في البكالوريا ادعي لي، نحب من بعد تقول لي راني نجحت وما تصورش قداش باش نفرح معاك. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس، ميرسي للفريق الكل، ناديه بالحاج في الاخراج وجدعوني في الاخراج الرقمي، ملتقانا غدوه في نفس التوقيت، اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس،
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: UNFM Flash News.
1: وجزء السابعة UNFM مصباح الخير. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يشرعون بذات من اليوم الأربعاء في إجراء البكالوريا البيضاء الامتحان التجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 من ماي بحسب الرزمات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9 من جوان القادم وفق رزنامة وزارة التربية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة استمعت إلى أصحاب المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. واعتبر بعض المتدخلين أن التعميم القانوني لصفة المهن الشاقة على كافة المهن الصحية فيه الكثير من المبالغة، ويتعارض مع النصوص الجاري بها العمل التي تضبط هذه الصفة ضمن قائمة محددة من الوظائف وفق نصوص ترتيبية. وحذروا من الانعكاسات المحتملة لهذا التوجه على توازنات أنظمة الضمان الاجتماعي والمالية العمومية. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. وأضاف رئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال: لقد تم الاتفاق بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية بعد استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفعاليته، موضحا أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وزير الخارجية الصينية يقول خلال لقائه بنظيره الإيراني عن استعداد بلاده لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات، مضيفا أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه، والمنطقة تمر بمنعطف حاسم، واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية. وقال الوزير الصيني إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال على إيران غير شرعية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 6 مايو 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس على مسار في العالم. في ال 24 ساعه نحكي على رابطه الابطال الاوروبيه. البارح عرفنا الفريق اللي باش يكون متواجد في النهائي واللي باش يواجه يا اما البايرن يا اما البي اس جي. نحكيوا على أرسنال اللي فازت البارح ضد أتلتيكو مدريد 1-0 في مقابلة العودة بعد لكنه تعادلوا هدف لهدف الذهاب.

0: يبدأ رسمي أرسنال هو الفريق الأول المترشح لنهاية رابطة الأبطال الأوروبية في انتظار طبق جميل ومنتظر اليوم بي اس جي فرنسا ضد بايرن ميونخ ألمانيا في الأرينا في ألمانيا. من سيكون الفائز؟ من سيترشح؟ هذا اللي باش نعرفوه سهرية اليوم الموعد 8 متاع الليل على قنوات البيين سبورتس. نحكيو في الأخبار، نحكيو في مسار في تونس والعالم بعد شوية، فقرات العادة في الانتظار زعما شكون التراند دو جور على رأس الساعة، الأخبار نلعبوا آخر الحلقة على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام. السلام عليكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم ويواصل قيادته للفريق القدوم الأسطورة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة والهناء، ربي يفضلكم.
0: شنية هالأناقة يا برنس ولا لا تحب
2: رابر أمريكي؟
0: لا مستحيل،
2: يلبس لك الكابوش ويبدأ يرابي.
0: رجل كبير يحب يقول لي رابر
2: إمينيم العرب.
1: والله قلت شنو الريق الحاج، شنو الريق اللي قلت له ندف شويه وكان برد نزك
0: الوحش.
1: ساكا يا ساكا جاك لهنا يا لارسونا، هذه يا لارسونا اللي كيف كنت في بالك يا سي رفيق اللي كان كنت نسكن في هايبري انا في لارسونا الخط قد من البركون وين نسكن انا
0: نجم انت
1: لا نتفرج بلوش خاطر خويا الدخله غاليه وانا تلميذ الله يعلم بيا كان ربي سبحانه وتعالى. هذه هي هذه انجلترا ديما موجوده في الفينال ان شاء الله، وكما نحب نشوف المقابلة تشبه شوية بين النادي الإفريقي والترجي للي ريناه البارح. بجاه ربي روح رياضية، بجاه ربي رانا جيران، باب سويقة وباب العسل والحلفاوين وباب جديد، رأي كل حومة واحد، ربي بقى علينا وعليكم الستر.
0: أمين.
1: إلى يوم الستر.
0: نحب نشوف مقابلة خير من البارح، مش برشا كورة البارح، برشا تكتيك وبرشا برشا برشا واحد تكسير لعب في وسط التيران، ما شفناش لعبة كبيرة، ما شفناش برشا كورة، ولكن شفنا أرسنال ترشحت لوم كبير على دييغو سيميوني على التغييرات اللي عملهم، نحكي فيهم بعد شوية في الأثناء. نرحبوا به، مازال أربعة وخميس وجمعة وسبت أربع أيام وتقوم تلقى نهار الماتش. برا تبنج أنت يعمل بول جرق تشوف مبنج هكا يا صحيح
2: ولا لحد مبنج
0: زيد البكي صباح الانوار
3: بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك العباد اللي قصده ربي الخدمه. امبارح الطرح رفيق حسيت فيه برشا حسابات، نستنى في البايرن والبي اس جي اليوم على الاهداف، بايرن والبي اس جي تحسها عرك حوم الكل هزاد مع بعضها، ما عندهمش معناتها لا ديفونس لا تاك لا شيء. بالحق امبارح طرح ممل ممل ممل، ان شاء الله اليوم نتفرجوا كره مزيانه، وكما قال الحاج ان شاء الله لا حد تنتصر الروح الرياضيه خويا
4: انه تصدق
3: برسمك عليه وقاعد يحكي هكا، ان شاء الله تنتصر الروح الرياضيه وكاو خويا
0: كل ميورغان
3: كل ميورغان وكاو
0: حس باش يكون موجود في 27000
3: نص نهار في بالك نمشي قبل ما يحلوا البيبان، عندي البلاصه نتاعي نتاع الربح وكذا والامور واضحه،
0: عندي بلاصه الربح بلاصه الخساره وكل عندي بلاصه اللي مستانس بها. يلا باش نحكيو على الدربي اكيد، ومازال حكيت برشا في علاقه بالدربي. حس سعيد للزوز فرق جهير السليلي صباح الانوار.
5: بونجور يا جماعه، مرحبا لغاف ماكور، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. طريق السلامه، ان الحقيقه عجبني برشا البارح تصريح نتاع المفتي اللي عاود ذكر بحاجه مهمه برشا، انه شريان العلوش مرتبط خاصه بالاستطاعه، اللي في قدره في مقدره يشري، اللي ما مش في مقدره ما يشريش، دونك كل واحد هو تذكير. ونعرفوا اللي في الاخر الناس الكل نعاودوا ان نخسروا رواحنا ونشريوا العلوش. سينو عندي امنيه في علاقه بالقرار اللي خرجته البارح بلديه المرسى نتاع الاخلاء نتاع مبنى قبه الهوي، اللي هو مبنى يتسمى تاريخي، مبني من اول القرن العشرين، حاجه مع ان بيجو معناها على المستوى الهندسي والمعماري. عندي امنيه انه المهندسين نتاع تونس الكل نحاولوا نخموا في حل، هما يخموا خاطر انا مانيش مهندس، يخموا في حل لانقاذ المبنى هذاك باش ما يغرقش باش ما يتيحش باش ما نخسروهش الناس الكل، وان شاء الله نلقاو له حل.
0: معناها نتمنى انه نكونوا قادرين نلقاو له حل، لانه بقعته مزيانه وهو مزيان، وكما قالت جيهان تاريخي، اجيال واجيال تعرف البقعه هذيك وتعدت منها حتى ماكسيونير معناها اللي حطوا فلوس غادي يبني له دار في دبي، دونك باش تعز بيه فلوسه وين ماشي باش تيح في الاخر. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نجموا نمنعوها
5: ان شاء الله
0: البنية هذيك وشالة تمنع بنية مزيانة برشا نجم النجوم لقرانا سلبيديو سونا سباح النور
3: أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور شلون هاكم زين هاكم مبروك هاكم أسعد ليام سلم على توانسة في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. أنا التليفونات اللي جيتني يا رفيق في الـ 24 ساعة شنو ما سؤالين بالله سمعت شكون الأربيت منين جاي من ألمانيا من فرنسا من إيطاليا
0: ميخد تورسية
3: يا ودي ترشكو يا ودي راه ما نعرفش ما عندي حتى معلوم الناس يا ودي مش راقده والله يدور الناس الكل التوانسه معناتها براتيك مو وخاصه احباء النادي الافريقي ولا ترجي الرياضي التونسي هم من الوحيد شكون الاربيتر وقتاش تجي الاربع بتاع العشيه ويوفى الدربي والناس الكل ترتاح وتتفضل الحكايه هذه راه تتفضل وفي الاخر حبايبات وصحاب ولاد عائله واخوه وما عندها وين تمشي والكوره تقعد
0: تلعب مقابل الكوره وستنتهي كيما نفيت بقول له المقابلات اللي فيها دي تشالنج وفيها ديفيات كبيره وفيها القاب وجو وخسرنا ربحنا وخسر المنتخب وربح المنتخب حس سعيد حس سعيد للزوز فرق المفاجاه انه يمكن الناس اللي يكون حكم المقابله الناس اللي يكون
1: الفار الفار
0: يهزوك بهليكوبتر الجماهير
2: انا نتصور تصور اي حكم تو حتى تعطيه 200 الف دينار نقول له شد الدربي اقسم واحد ما يقسمش نتصور ليه
0: هو اللي باش يجي من برا خايف يروح بعد في طياره يمشي لدارو خايف
3: رفيق راه مش صحيح والله فما برشا حكام يتمناو يشدوا الدربي والله انا نقول لك راه فما حاجات يا رفيق تقعد لك ماركي راه فما حاجات تقعد لك ماركي كانك ملاعبي ولا حكم في اوقات معينين ماذا بيك للتشالنج هذوما يكونوا مهمين بالنسبه في كاريرك انك تقول فك النهار الفلاني فما ضغط كبير
0: وانا كي يبدا حكم كونفيرمي وعمل 3 4 سيزون زيرو فوت يولي من حقه اما الناس كل تو باش تخاف لانه الناس كل قاعده تغلط الفتره السابقه من الفار للحكام تقريبا ما تعدت الجوله لاباس 100% دونك ان توكا مطلب الجماهير اللي هو اهم من ركبه الحكام انه يكون الحكم من الخارج الجولدن بوي
1: بونجور بونجور ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده خاطر عندي الليبريسيون يوم نهار الجمعه من برا نهار اربعة من داخل نهار الجمعه في مخي نهار الجمعه دونك سيناوي دربي حتى انا عندي اصحابي معناها بالكره مهوسين برشا بالكره
0: مهوسين
1: خاطر كي جبت على قبه الهواء اللي جبت على قبه الهواء والهاوس ميوزك دونك في مخي سينو قبه الهواء بالحق معلم تاريخي تونسي بون هو راه استعمله معناه كان قبل برشا موزيكا بالحق راه كنت نمشي برشا ما تعجبني البلاصه السامباتيك ياسر وصحابي ديما غادي بس عاد كتبنا موزيكا قلت حس نطلع عشان نخرج نروح بكري بلاصه الوحيده نروح منها بكري
0: ديما خايف خاطر
1: لسه ختم
2: يقول لك لوخرخش يا غادي
0: خايف من الحقيقه
2: دار البيت
1: مش خايف من الموت خايف لا تطيح عليه حجره
0: خايف لا تتدمج دمغه نقرو رامي الفراتي رامي بونجور
4: معكم اسعد الايام طريق سلامه للناس الكل ان شاء الله ربي يعين العبيد اللي قاصده ربي للخدمه والرفره والجماهير مش هوريك الهبله نتاع الجماهير راه مش كان في تونس كان تشوف في مدريد شو عاملين في ريال مدريد عملوا عريضه الكترونيه على شكون على مبابي
0: عليه
4: فوق 7 ويخرج قداش 2,500,000 توا صوته مع خروج كيليان مبابي من ريال مدريد اي بالضبط يا اخي جمهور فينيسيوس زي جمهور فينيسيوس يا اخي جمهور مبابي ما عجبتوش
0: عملوا عريضه
4: على فينيسيوس عملت مليون في 12 ساعه حاسينه الريال عم جاي مش كسبه زوز كارديالات ومدافع ولاعب وسط حاسينه الامور مش هي تصور عندك مبابي وعندك فينيسيوس والجمهور قاعد يطالب بخروج ملاعبيه هذوما الله اعلم شو باش يصير لازم مش مدرب لازم جنرال تاع جيش يشد عم جاي ريال مدريد وربي يقدر الخير وكهو
0: هلا حد الكلاسيكو ريال برشا
4: هلا حد
0: ان شاء الله بعد الدربي عندنا الكلاسيكو
4: صحيح جاب ربي فمش برشا
0: هزوم شويه كرويه نحكيو على الكره والاخبار بعد شويه سلموا عليكم وين ما كنتوا وقولوا حاس سعيد لوليداتنا اليوم اللي ينطلقوا في الباك بلو اليوم تبدا الباك بلو بالنسبه لوليداتنا العمليات الاحمائيه في انتظار البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح هي فرصه باش الناس الكل تدخل في المود تعرف اش معناها امتحانك شويه الضغط اللي شبه الضغط الباك دونك بروفيتي من هالفتره هذه باش تعيشوا نفس اللي باش تعيشوه في البكالوريا وتكون لكم ان شاء الله احسن تحضير وان شاء الله يا ربي بالنجاح وان شاء الله الفرحه تدخل في دار وكل عائله تونسيه عندها سنة البكالوريا فاصل ثم نواصل هذه رف ماك حتى للتسعة ونص
6: رف ماك ببليسيتي اسمعي
7: عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
9: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام صوت كوم.
9: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة 26 دقيقة البداية كالعادة. شو السر في حلقة البارح؟ موجود لهنا باش يوريكم ويعطيكم اليوم فرق الناس البرنامج رامي الفوراتي. حضر لكم الزابينغ.
9: زابينغ
4: زياد. بسم الله ما شاء الله بقف مع الراف وقف اللطف. اي لا لا لا رفيق يحكي اي حاجة على طفولته ومراهقته وبداياته اللي تحب انت. اعرف لي زياد كشوكة بسم الله ما شاء الله وقف له غاديك.
0: كي مثلا نحن نسيفه في ابن خيار وكذا والدار قريبة للبحر ما نهبتوش للبحر وحدنا. بعد كبرنا
2: كلها
0: لا مش بمير بوزيشن
2: بعيدة 10 كيلومتر نقول لك وين والبحر نقول كلها قريبة مستنسين على البحر والموجة تضرب في جنينة فلم على العباد حتى توعية معناتها دي مشيت معاكم 10 كيلو في وين البياج خلي بالبرمير بوزيسيون لا حتى في توعية وتشوت سي غراف راو سي تري غراف
4: تهوف باب الخضرة في بيروان
2: بعد البياج درع الدورة خلي برمير بوزيسيون.
0: أولا أنا ما قلتش برمير بوزيسيون
2: ريح خليك بحر هك
0: لا
2: الموجة ترفع
0: لا معناها
2: في برها ديماك ما مشيت ما كبرت كل وقت بداي نشطه.
4: أما هذا لا يمنع لي بسم الله ما شاء الله البرنامج هذايا رهيب راه وإلى عنيف برنامج عنيف وفي كلاشات لطف
11: كما تعرف ما حاجه قريتها ولا جو باس دو كوكالا في فرنسا
0: سي تون ابيتود
11: ميرسي
2: سي دو كلاش فرونسي
0: سي دو كلاش
2: رفيق احكي على قد
4: الله الله على الدربيات الله الله خليه الراف يحكي لنا عادي خليه.
0: شكون حاس به هذا في وقت انما الخروج من العائله وانك تمشي تعمل
2: سعيد.
0: عائله اخرى وترتبط شكون حس الخوف هذا حاتم؟
11: خرجت 14 سنه
4: خرج هارب
2: لا هذا مع الخروج هذا انسان مع الخروج انا تو في بالك هو حاتم تو ديما النقاش يقول مع امك معتي يخرج عيش نقول له امي
0: اما الهروب من اي موقع معناها الهروب من العائله من الزواج ديما يحب يهرب
2: ديما يحب يهرب
0: ديما هو
11: لا هو كان
4: اما شفت في وسط ذاير كله كذا وحاتم واحد وناس كلها دغدغ في بعضها الا انه نقطه واحده لازم نكونوا متفاهمين فيها الكل هي هي
0: معناها لولا ان هي تفرح وذيك سعادتها وسنة الحياة نتمنى تصير لها في الستين معناها ولا نبدأنا في العالم الآخر. لا لا سي سيريو
2: صحيح يا رفيق معناها شكون بيهم بعد الخيرات هذه الدليل الخيرات اللي زاد ما في جرتك أكيد المولى ديما ما يضيعناش ولكن
4: والله لشكون مش تخلينا يا راف لشكون مش تخلينا وتخلينا بالجو وهكذا والبهجة والطاقة الإيجابية وين فيش تقاوى هذي
1: الحمد لله واما بنعمه ربك فحل
0: بالموجات الايجابيه دي لك مساعدتها
2: وانت ملك الموجات الايجابيه
11: ما عملناش في الدخله
2: ملك الشو والله حاج تعبك يا رفيق والله يا رفيق وين باش تلقى فعلك يا رفيق
1: والله اللي يعمل فيه خارق العاده
2: العاده كل نهار
1: اي ذكرني بميمتي وباي اليوم ديما معي
2: يعني هكا البوكيه وين نحب الدولار الفلوس علاش بوياج
4: ايوا اش قبلك انت يا احلى كيكه لا ساعه فوق بالبكاء اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله لطف عليك حاج حوج لطف عليك وربي فضلك لينا يا حاج يا بيه حلو روعه. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
9: زابينغ
0: تحية للمتألق رامي. برافو رامي برافو تي ان جران برافو تي ان جران تو اسور تو اكسل.
4: لا شكرا على واجب عايش
0: شكرا لك ميرسي
11: من الاربع يحضر هذا
0: بالحق ما سمعت حد في زكي نخرج فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
9: راف ماك ببليسيتي.
12: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة
13: مع تمويل منزل إن أمن ونحقه.
14: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
15: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 pour moteur moderne, thermique et hybride. La gamme Eni Sint, زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور. Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
16: Papa, il est comment le voyage en bateau?
17: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالويفي مكونكتي.
18: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
19: مرحبا بكم. هل اختص سعيد فرحان برشا برشا برشا برشا. جعفور دو روتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان الثاب من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوانة فاهمة صوتكم.
20: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانة فاهم، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانة فاهم صوتكم.
21: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوانا فهم.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة عملياتنا الإحمائية نمشي وتوتسويت الزعمة شكون؟
0: زعمة شكون؟
1: 3-2-1
2: زعمة شكون؟
1: أنا رجل وأنا من مواليد 26 مارس 82
2: حرقت لي سؤالي
1: أي فوالا سيفي بور
2: كوارجي
3: 86
1: لاعب كرة قدم يلا
3: تونسي؟
1: لا
4: كنت قلت كوارجي هذا مغربي
1: صحيح
5: طول
4: مدام تونسي مغربي يقولوا احنا كوارجية
1: غلط
6: اوروبي
1: اوروبي
6: اسباني
1: يحمل الجنسية الاسبانية
7: عنده كرة ذهبية
1: لم يتحصل على الكرة الذهبية ما كانش محظوظ الكرة الذهبية
6: ايوه
1: علي سهل ما كانش محظوظ جبل
2: لعب وسط ميدان في برشلونة
1: لا
3: لعب في الريال
1: نو
4: هذا ولد الاتليتيكو
1: نو
6: الاتليتيكو اليوفي ولد اليوفي
1: لا
6: هز كاس العالم
1: ما كانش محظوظ في كاس العالم
6: شنو
2: محظوظ معرس ما كانش محظوظ
7: مازال يكور
1: لا ما عادش يكور
7: مش محظوظ ما كملش كارير
1: قبل ما كانش محظوظ كبير لاندي سلام ولي اسباني قلت اسباني
2: يحمل جنسيه ما قلتش اسباني
6: داي اخراك يحمل
1: جنسيه لانديس اي ولا قلت يحمل جنسيه الاسباني
4: اي وما لعبش في الاتليتيكو
1: لانديس الموالي البي بي سي
4: يا بابا
2: لعب في انجلترا
1: لعب في انجلترا
6: كمذيع
3: اشقر
1: ليس باشقر
4: لعب في تشيلسي
1: ما لعبش في تشيلسي
6: كان مدافع في برشلونة مدافع في برشلونة
1: معناه هو قال يلعب في برشلونة قلت له ليه مدافع كنت يتأكد انت
7: ما يتحسش هكاك
1: اسمعني سهرنا ما بعدنا برشا البارح روحنا متلفز العشرة قوم التوعد
6: في والله هذا والله الإجابة هذه من عند زوجتك أعطتني اسم شكرا لك على الفلاش هذا
1: زوجتي وانت رقم زوجتي شو عمل عندك
6: لا في ميسنجر
1: وقتي أجوتيتي بعثكم
6: صباح لي رفيا
1: ناسر
6: ذا الحذاء ذهبي
1: مخلاش السور
7: مدرب توا
1: درب
7: درب
1: نجم نقولوا مدرب
7: نجم نقولوا
1: اي نجم نقولوا مدرب
7: مستجير
2: درب ريال مدريد مديدة ولا
1: لا
3: عمل إشهارات متاع مشروبات معروفة مشروبات غازية مثلا كل اللي بيب اللي عملوهم الماركت الكبار
1: لا عمل مرة جو
4: جو دونج
3: فما دي بيب يبدو معروفين يبدأ فيهم دي ستار
4: بس نقربهم لعب في الأرسنال يا بابا هاي سؤالات
1: لعب في الأرسنال
4: اي نعم انجليتير
1: يظهر لي لعب يلعب في الأرسنال
6: يظهر لي عرفته أرتيتا
1: جواب صحيح
6: أحلى كروبة
1: مدرب الأرسنال أرتيتا للبارح كان محظوظ جدا جدا وترشح لنهائي كأس أوروبا نهائي رابطة الأبطال الأوروبية ما نعرفش أنت رامي تبع أكثر منا عنده تمثق في المدرب
7: عنده حاجه ما تتعديش
1: عنده لقبول ما فهميش
7: رغم اللي كان كوارجي باهي معناه كان يحبوهم لعبيت الارسنال وكان ملعبي بالحق صنع العاب باهي برشا معناه باسيتو كان وعيد بيرلو كذا ولكن القبول
1: حتى مع جماهير الارسنال حتى مع وسائل الاعلام
7: هي جماهير الارسنال تحب مش يكونوا واضحين ولكن أي مواطن في البريمير ليج يشجع فريق راه ما يحبوش ولكن الأرسنال صابرين عليه أكثر من اللي يلزم هو يعيطولو المدرب البناء معنى خاطر ديما يبني ديما قال نبني فريق نبني فريق ما جابش نتائج دونك عيطولو مقاول أكثر منه حاجة أخرى ولكن الجماهير الكل ماهيش قبلته وجماعة الأرسنال توا السنة كان ما عملش الفينال هذا كان ما عملش الفينال كان صعيب ياسر أنه يكمل في الصيف
1: ثلاثة ماتشات مازالوا في الشامبيونات دونجلوتير مطالب بالانتصار باش يهز البطولة الإنجليزية غوارديولا ينتظر تعثر الأرسنال قولي
6: كان البراد روان تاع غوارديولا وكان يحضر الوحيد هو الغوارديولا ويعمل لي رابور ويثق فيه كان هو
1: انت تو احنا نلعب وانت تفسكي وشكرا كروم
6: صاحبي وصديقي بعدها اللي من تليك هو حبوا قالوا لي بيكي عليك معنا تليك
1: تبتي زوجتي تتابع فيها معناها جبت
6: ولاد وتطلب بيكيت بيكيت
1: يلا 37 دقيقة الشخصية الثانية
6: برشا
1: انرجي عندك 2-1 توب كرونو يلا
2: رجلا
6: نشط بالتنهيده
1: سبحان الله يا اخي حاله انسان لحم ودم نجم نجي تاع المهم نجي هذاك العقد اللي بيني وبين ديوان اني نجي
6: القلب ما زلت تجي
2: وتوصلها للتسعه ونص
1: لازمني نوصل القارب الى بر الامان 9:30 عندنا جعفر بعد ياخذ الروليف يلا
3: كوارجي
1: خلينا في الكوارجي يلا كوارجي
4: تونسي
1: ماهوش تونسي مواليد 12 ديسمبر 1946
7: اولد سكول
6: اوروبي رفيق ما هو
1: ليس باوروبي
4: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
7: تونسي
4: لا لا
7: قال تونسي ما عربي
1: ليس بعربي
2: مش برازيلي مش تونسي مش
7: خط بلاد
2: اوروبي
1: لا ليس بأوروبي
3: إفريقي
1: إفريقي نعم
4: كل مركي خربون توس اسمه كل يستحبان
1: لا ما هوش ميلا أخرج سيحتت محاولة
6: لا ما عدتش
4: ما خلش اسم عدين تسميت
6: الكل هتشتح في الأفريق ما
4: عدتش عليك يا زيدون
6: أعطيني واحد ما يشتح
1: ريت أنا كوري أنا كان جيت قاضي وانت محامي تعمل فيرجولة ذي تربح خاطر أنا أعطيت الحكم ديريكت وما بعد دي فيك
6: أرجع المناوب متاعي
1: أرجع العباي يلا
6: رفيق لا إله الله محمد الرسول الله لعب في تشيلسي
1: في تشيلسي يا ما لعبش
4: لا بالون دور رفيقه
7: فماش في سبرهم
1: بالون دور الافريقي
4: ايه
1: خذ البالون دور الافريقي رامي
7: كاميروني
1: ليس بكاميروني فالونس
2: مصري
1: ليس بمصري لانديس المولي سبورتينغ لشبونه
2: اوزيبيو
1: ما تكلمش
3: نيجيري
1: ماهوش اوزيبيو اخرج
3: نيجيري
1: ليس بنيجيري زياد
4: انا خرجت
3: ليه رجعك
6: والله نيجيريا في بالي باش نقول حاجه اخرى رفيق من السنغال
1: ليس من السنغال عندك محاوله
4: عمل السياسه رفيق لا يجيب يقول ازوبيو حتى انا
1: ازوبيو
4: عمل السياسه
1: لا ما عمل السياسه مو جورجويا رامي
7: شارك في كاس العالم ولا
1: لم يشارك في كاس العالم قلنا فالونس قلنا سبورتينغ لشبونه
4: قلونا تمام
1: مارسي
2: 47
4: 46
1: لانديس الموالي النمر
6: يلقب نحكي محاولة والله من مخ
1: يلقب بالنمر الأسود
6: من مخ
7: ده اللي عرفته
1: قول
6: حاج ضيوف لا مش
7: سيسي
1: جبريل سيسي نعم 46 جبريل سيسي لعب كوب دافريكا 2004 في تونس يا ودي راك
3: ما زال على قيد الحياة
1: راك أنا من اللي غايبني الفلوس اللي مشيت للبريفي في القراية بالحق 46 لعب 2004
4: نقول
6: بيه باباس
1: باباس يلا لانديس الموالي قلنا النمر الأسود لانديس اللي بعد مارسي نقوله سانت اتيان
7: شكون
1: ناصر
7: سيف كايتا المالي هذاك
1: سليف كايتا جواب صحيح رامي الفوراتي أسطورة كرة القدم المالية ملاعب كبير برشا سليف كايتا اللي فاز بأول نسخة متاع البالون دور في فريق عام 1970 لاعب كبير برشا تألق في فرنسا مع سانت اتيان مارسي لعب في فالونس لعب في ليسبون أسس مركز تدريب ساهم في تطوير مواهب كبيرة من مالي خليني نقول أكثر من 50% من التالون اللي جاوا من مالي جاوا من مركز التكوين اللي عامله سليف كايتا وكان يلقب بالنمر الأسود ملاعبي ما شفناهاش برشا ولكن ملاعبي كبير برشا التاريخ يحكي عليه تفرشي ناصر شفته تعرفه سليف كايتا يلا نكتفي بهذا القدر فاصل وننطلق في الأخبار راف ماك حتى للتسعة ونص
5: راف ماك ببليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: مرحبا بكم في مدرستي، مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص بيبوز ريال واحد بصفاقس. فضاء واسع ومريح، يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص، حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
10: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
11: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس vivre serein حياة جروب كومار كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش
3: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: كما كل عام، ولا لا يخت عنا عادة، مونوبري تحتفل السنة بعيد ميلادها 93. نقول لها كل عام وانت حية بخير. مونوبري عيد ميلادي يتواصل حتى لـ 17 ماي، وكل عادة مونوبري تودكم وتودنا بالبروموات باللافاريات وبرشة كادوات في الانتظار. كادوات ان شاء الله يكونوا من نصيبكم. بالمناسبة هذه مونوبري تحط على ذمتكم لو غران جو باش تعيشوا معها فرحة العيد ميلاد وتربحكم كما قلت كادوات مزيانين. وبالجملة وشدوا عندكم شنو ما الكادوات اللي نحكيوا عليهم. كرهبة، نعم كرهبة في الانتظار. كرهبة تنجم انت تربحها اللي تسمع فينا، وبعيد على الكرهبة تنجم تربح زادة 30 مليون كاش باك للربح كاملين من اهداء مونوبري. 3 عمرات، دي باك الكترو ميناجي، دي بلاي ستيشن 5، دي تروتينات الكتريك، وكادوات اخرى بالجملة. كادوات بقيمة كبيرة برشا وتهم كل الاعمار. وصحة للي بيش يكون مظهر وبيش يربح بيشارك، سهل برشا. ما عليك كان تيليشارجي لابليكاسيون مونوبري تونيزي، كان مازلت ما هبطتش لابليكاسيون هذه، تكمل الزيتاب متاع الانسكريبسيون والتسجيل الكل. بعد باش يطلع لك كودابار، الكودابار تهز وتمشي لاقرب ماجازان مونوبري، تسكاني في الليكتور دو بري، اكل ماكينه اللي نشوفوا فيها اسوام المنتوجات اللي نشريهم في مونوبري. غادي اون فوا عملت سكان نتاعك تدخل في القرعه وتنجم تكون من الربحين. مع العلم انك تنجم تشارك يوميا باش تقوي حظوظك في الربح. معناها يوميا تعمل تنجيز لاقرب مونوبري، كاني غادي تدخل مرة أخرى في القرعة وكيكا تضاعف حظوظك في الربح. دونك امشي والمونوبري، شاركوا في الجرانجو، عيشوا فرحة العيد ميلاد. برموات بالجملة للربح وبرشة كدوات يستنوا فيكم حتى ل 17 ماي 2026. هابي بيرثداي، جويز انيفرسير مونوبري، وما تنساوش مونوبري ديما معاك. يلا نمشي للترانت وتسويتا
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تراند دو جور، نحكي على إيمانويل ماكرون، حاتم اللي هدد بتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية إذا فرضت أمريكا رسوما جديدة. تصعيد على الأقل بالكلام مرة أخرى من الجانب الأوروبي ومن ماكرون في علاقة بقرارات دونالد ترامب التي لا تنتهي. تقريبا كل نص ساعة قرار يلوج نهاية البلاد اللي متعاركناش معه. يلا قرار، خلينا نشوفوا شو نجمون عنه. ماكرون يحكي على آلية مكافحة الإكراه، تفسروها بعد شوية. نسمعوا الرئيس الفرنسي ونرجو نحكيه في البلاتو.
4: Dans la période géopolitique que nous vivons, des alliés comme les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont bien mieux à faire que d'agiter des menaces de déstabilisation. Nous sommes pour le commerce soit libre et juste et que les règles de l'Organisation mondiale du commerce soient respectées. Et si tel ou tel pays était menacé par des droits de douane, l'Union européenne s'est dotée d'instruments qui devront alors être activés parce que cela correspond à leur vocation.
2: الآلية يتم استعمالها حاتم للرد على الدول خارج الاتحاد اللي تحاول الضغط على دولة ولا على مجموعة من الدول داخل الاتحاد لاتخاذ موقف سياسي عبر الابتزاز الاقتصادي أو القيود التجارية المصنفة غير قانونية. كما قال إيمانويل ماكرون، يتم اللجوء لها في حالة كما فرض عقوبات تجارية مفاجئة وإلا رسوم جمركية جديدة كما القرار اللي ماشي فيه دونالد ترامب. إذا كنت تفعل الآلية هذه يعني فرض قيود جمركية على البلد المقصود بتفعيل هذه الآلية، فرض تعريفات مرتفعة على كل الواردات متاعه، حرمانه من المشاركة في أي مناقصة حكومية داخل أي دولة أوروبية، تقييد تدفق الاستثمارات واللي تنجم تخلط إلى إيقاف أي استثمار أجنبي مباشر من الدولة المعتدية هكا تصنف، تقييد الوصول إلى حقوق الملكية أو حمايتها. هذا ما هذا الفكرة، هذا إيش معناها تفعيل الآلية اللي نحكي عليها، آلية مكافحة الإكراه. حاتم،
5: الآلية ذي معروف أكثر بالآلية بازوكا، هي آلية اقتصادية وتعاملت على الصين، معناها بإعاز من أمريكا عام 23 وفينا الموت طب معناها
2: تطبق
5: ضد أمريكا. وفات السلاح الجمركي ما عطاش أكله في تقاضي عنده أكثر من عام، كل يوم على الصين على في الأخر يوخر، خطر هو فينا الموت العقلية متاع دونالد ترامب عقلية اقتصادية، معناها لا جيو استراتيجي لا يا ولدي هذك الكل ما يعني له حد شيء، يعتبر اللي العالم وصل للمرحلة اللي بيشيلز الفوتريتي ميم لا ديبلوماسي اون بزنس، معناها مقاربه البزنس. ونحن ننساو ديما البريمير واحد نتاعو، معناها الموندا الاول نتاعو اللي كوريا الشماليه، تفكر العبد الكل تستنى المواجهه بعدش عمل مع ايكور اقتصادي ما تدخليش من تالي في على البون نور اللي روت كوميرسيال اللي ماشي لليابان. دونك فينالمون هذه العركه اوروبا مازالت في شأن الاقتصادي والدبلوماسي، خطر على هذاك
2: يصعب جدا أنها تمر للشأن العسكري، ولكن الحرب الاقتصادية المالية كمام عندها تداعيات كبيرة. لو نحكيه على علاقات راسخة منذ عقود وعقود، ديما الاتحاد الأوروبي أمريكا الأمور مريقلة على أحسن ما يرام، ولكن المرة هذه التصعيد متبادل. نجم نمر للفعل من الجانبين، من ترامب يفعل الرسوم، من ماكرون والاتحاد الأوروبي يفعل آلية المكافحة هذه.
5: هو هدد ترامب باش يفرض رسوم جمركية جديدة، علاش؟ لمحاربة صناعة السيارات الأوروبية واللي مجبودة أكثر ألمانيا. علاش نسيتوا ثلاثة أيام التالي متاع رئيس الوزراء الشانسلي ألمان قال أمريكا أفونتور الحرب هذية وما يعرفوش وين ماشين، وكان عنده نقد لاذع جدا للاستراتيجي، وقال ترامب ما هو يفهم حتى شيء. دونك أقل في أقل من 24 ساعة من نجم هو كان يرقى يهب يمشي بورتافيون يلقيه يقنبل ألمانيا، أما هو البورتافيون يعني السلاح اللي عنده توا هي الرسوم الجمركية، طلع لهم قريب يحب يوصلهم ال 40% معناها تقتل البزنس نتاع الكراهب في يوم بلوس. الخيار هذا معناها استراتيجيكمون غلط برشا، خاطر فما انت تو عندك السيارات الصينيه اللي هي قاعده تغزو في الاسواق العالميه، مع حتى حد ما هو مستثني من السيارات هذوما فينا الماء في عوض هو معناها يتكتل هو اوروبا ضد الصناعه اللي جايه من اسيا، هو يلفا بيناليزي المان مي اوفيت هو يلفا سوتو بيناليزي، خاطر في المارشي امريكا راهو الكراهب غادي مش كيما نحن هنا، راهو باش يمشي باش يمشي للبانكر زي اللي بحذف الديستريبيتور يمشي بالكهرباء، ما عندوش المشي على الساقين ما مش مستعرف بيه. دونك فينالمون لوروب توا الحاجه الجديده كونه ماكرو ولا هو الوحيد هو اللي في الواجهة،
2: هو الناطق الرسمي،
5: هو الناطق الرسمي وقاعد يخو في مكانة كبيرة، يحضر في روحه يا رفيق حسب الكواليس اللي صايرة في السيو، يحضر في روحه لرئاسة المجلس الأوروبي بعد المونداب شوف عام جاي. ماكرون في ماي 2027 سيتخلى عن الرئاسة ويقولوا من معني عنده شانس كبيرة باش يخو هو الزمام، والاتحاد الأوروبي قاعد يخم في آليات جديدة باش تولي قوة، خاطر ليفونفير لا ديفونس كوميون باش يعملوا الدفاع. تعرف الانفستيسمون اللي عملته ألمانيا عام ناول أول مرة في التاريخ أكثر من الانفستيسمون اللي عملته الصين، راهو سي إنورم اللي صام
2: باش يمشيو جوسكو بو ولا لا؟ معناها بالنسبة لك
5: إنهم با لو شوا، ما دام ترامب منزل له 3 سنين راهو ريت في عام شعمل معني مش قولها قريب يوم اللي عملوا في عام يعملوا في 10 سنين دوك يساتون داس كل 3 سنين جايين
2: دوك بالنسبة لهم لم يعد خيار اليوم التسعيد مطالبين بالتسعيد على الأقل لمحاولة كبح جماعة
5: هو ترامب. راهو كبسهم يا رفيق أوروبا كانت مسيبة اللعب كانت معاملة على أمريكا في كل شيء في الديفونس يشري وكان من عندها هي دوك هذي اللي صار في إيران كف مهم جدا أوروبا بشوالي أوروبا أخرى
2: أوروبا بشوالي أوروبا أخرى عندك مضيف
6: عندي مضيف يعطيه الصحة فسلنا حتى محلية كيما ماتي يعمل لك الخراب توريتوا الأخبار هذي بالفرنسيس برشا ضغط وكل الكرة تحكي فوق بعضها حاتم خرافة يردها لك دي سانيمي والله تحية لي
2: بربي بعد الرئاسة ماكرون يمشي يمشي خال
6: خال الاتحاد الأوروبي بشي
2: تفايق
6: لا يتبنن بيك تبنين وسياسة
5: حقا موزيك أميمة
2: الأخبار ويا جيان
7: هو ليه حبيت نضيف جملة في علاقة بالكلام اللي كنت تقول فيه رفيق متاع كل يوم يعمل في تصريحات وهو تعارك مع البلاد هذه ستون تكنيك معناه ستون استراتيجي في الكوميونيكاسيون اللي يعتمد فيها على الغموض الاستراتيجي وانه يغرق المجال بالمعلومات فيه صحيح فيه الغلط فيه تصريحات متضاربة اللي هو يسمح له من بعد بالتراجع التكتيكي هو صحيح اسلوب غير تقليدي ولكنه يخليه مسيطر على الاجندات الاخبارية ما فماش قناة اخبارية ولا برنامج اخباري اليوم ما يخرجلوش دونالد ترامب في دونك هو يتصدر الترند تقريبا في كل وسائل الاعلام العالميه ستون تكنيك يعمل فيها بالعاني ما تقولوش راهو مش
6: نجدوا لك عشاي تحضر عركه باش نعمل فقرات جديده ريني با با با ياريا
2: يا باتسالير ياريا الصورة اللي تم اختيارها في الديجيتال هذه باش ما نعرفوش على شكون نحكي واش قولك زياد
6: حلوة هذه سرية
2: المفاوضة معناها هكا ما نعرفوش شكون الرئيس ما يشبهش لتراب جملة ما نعرفش علاش اختيار الصورة جميلة الصورة تحية لصديقتنا في الديجيتال السلام عليكم الناس الكل الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
3: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك رافماغ بوبليسيتي
8: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقد السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23 121 393.
9: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
10: تيهاك زي وعمل جو
11: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
10: صح ترى وريني قدش وليت
11: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
10: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي
12: ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
1: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
13: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
14: Papa, il est comment le voyage en bateau?
15: Il voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
16: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
17: مرحبا بكم في مدرستي مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع يحتوي على صالة رياضية قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة مطعم يقدم غذاء صحيا مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
18: ديوان فام فلاش نيوز
19: مجزوة الثامنة. ديوان فام عسلمة. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يشرعون بداية من اليوم في إجراء امتحان البكالوريا البيضاء، وهو الامتحان التجريبي، وهي فروض تأليفية للثلاثي الثالث تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 17، 18، و12، و13 من ماي بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحكي هذه الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان القادمة. الرزنامة والاختبارات التقييمية للثلاثي الثالث بالمرحلة الابتدائية تكون على نحو التالي: من يوم 30 مارس لغاية 21 من ماي يقيم التلاميذ المرحلة الابتدائية في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، ومن يوم 22 من ماي إلى 2 جوان يجتاز تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مختلف الاختبارات الكتابية والتقييمية. المستشار الجبائي نيسا بن سعيد يقول لنا: من المنتظر أن يتم صرف وزيادة في أجور القطاعين العام والخاص والمتقاعدين بداية من الشهر الحالي، لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لصرف المفعول الرجعي المتعلق بأشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل 2026، وفق ما صرح به خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة.
20: الحكومة معناها صارت بملي خرج قانون المالية، الفصل 13 من قانون المالية أقر أنه راهو زيادة في الأجور وفي الجرايات وفي القطاع العام، راهي باش تصير بأمر حكومي، والأوامر صدرت قبل عيد الشغل، معناها واضح، معناها احتفالا بعيد الشغل أعطينا للأجراء معناها زيادة في الأجور، واللي فيها زادة كما نعرفه مفعول رجعي من 1 جانفي 2026، معناها توا فما الأجر متاع ماي يتصب بالزيادة هذا مما لا شك فيه. بالنسبة للأشهر من جانفي حتى الأفريل باش تكون فيهم رابيل، معناها تذكير على الزيادة في الأجر، واللي ما فماش أجل معناها محدد لصرف الزيادة هذه، معناها التذكير اللي باش يحصل على الأشهر السابقة وإنه قبل آخر العام معناها يزم يقع صرف هالزيادة هذه. و26 أكيد يزم يتصب على خاطر فما زيادة أخرى من 1 جانفي 2027.
19: من المنتظر أن تشهد مختلف مناطق الجمهورية بداية من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع الحالي تقلبات جوية وعدم استقرار العوامل المناخية، وفق ما صرح به الخبير في طقس تونس عامر بحبة. وستشمل التقلبات الجوية المنتظرة ولايات الشمال والشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة بالوسط، وفق المصدر ذاته، لافتا خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة إلى أن كميات الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 1 و15 مليمترا خاصة بولايات الكاف وجندوبة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا في الفترة المذكورة.
21: مفارقة كبيرة باش نعيشوها الأيام القليلة القادمة، غدوة حتى الأيام القادمة. أولا بالنسبة اليوم غدوة الحرارة باش تكون منخفضة بما أنه فما تسرب الهواء البارد، ودونك على شمال تونس وارتفاعات الغربية، دونك باش ننزلوا لحرارة مثلا في جهة مكسر غدوة 17 درجة كحرارة قصوى، في مناطق أخرى 19-20، فما حتى في شمال تونس يعني 20-22-23 درجة، يعني باش ننزلوا ل 23-22-20 وحتى ساعات 19-18-17 على المرتفعات الجبلية كما جهة مكسر مثلا. في المقابل جنوب تونس يعني تواصل ارتفاع الحرارة، هو في الحقيقة الأيام الماضية كانت حارة في جنوب تونس، يعني وصلنا الأيام الماضية حتى يعني 35 و36 درجة آخرها اليوم في توزر، في قبلي، في رمادة، في البرمة، في يعني في جنوب تونس أكثر من 30 درجة في أغلب المحطات. ومن المتوقع أول مرة منذ الخريف الماضي باش نسجلوا 40 درجة باش تكون في جنوب تونس في أقصى يعني الجنوب التونسي. غدوة ممكن غدوة بعد غدوة ممكن نقرب ال 40 درجة، مش مؤكد غدوة، ولكن نهار السبت خاصة يعني في الويكاند سبت وأحد ربما باش نسجلوا 40 درجة.
19: في العالم، جيش الاحتلال ينذر سكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر. وقال الجيش أنه هجم نحو 25 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بمشروع الحرية تكشف عن الحدود الواضحة لقدرة واشنطن على فرض واقع جديد في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي تقرير عن الموضوع اعتبر صحفي أمريكي انطلاق العملية التي قرر ترامب اليوم تجميدها مغامرة محفوفة بالأخطار تهدف إلى كسر سيطرة إيران الفعلية على المضيق وإعادة حرية الملاحة. ختاما، طقس اليوم يتميز بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتجه إلى القطاع الغربي بالجنوب أخير النهار. ويكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطربا ببقية السواحل، أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال وجهة الساحل وبالمرتفعات، وبين 25 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 بالجنوب و 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام عسلمة.
4: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
22: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
23: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
24: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
25: على 91.2
0: تونس،
25: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
25: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
26: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
27: صباح النور، اهلا بكم في مباراة قمة الجولة 29 قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأحد بليدا من الساعة الرابعة بين الترجي والنادي الإفريقي. يوم أمس كان الموعد مع الاجتماع الأمني اللي يسبق المباراة. أهم المخرجات اللي صارت فيه، 27 ألف مقعد باش يكونوا مخصص لجمهور الترجي، فقط 3000 تيكي باش يتم بيعهم أونلاين، بقية المقاعد لأصحاب الشركات السنوية 24 ألف. النادي الإفريقي ذكروا حاضر خلال الاجتماع الأمني هذايا من تكرار سيناريو درب 2022 اللي كان فيه الجمهور موجود في المضمار فوق أرضية الملعب، كيف زاد في كان فيه اكتظاظ كبير في المان كورونت. الفريق يقول انه في صوره ما انه باش يتم تسجيل نفس المشاكل فانه سينسحب مباشره من المباراه. النادي الفريق اقترح امكانيه وجود عدول تنفيذ

0: رائع في خطة مساعد مدرب منتظر اليوم باش ينطلق سامي بالحاج يوسف في مهامه كمدرب أول استعداد لمباراة الشباب الرياضية القيروانية يوم الجمعة. من جهة زاد فريق جي اس كا كان أقر بقرار جديد بمنح 4000 تذكرة لجماهير 4000 تذكرة باش تكون مجانية واليوم باش ينطلقوا في بيحم. الرابطة المحترفة الثاني من المنتظر اليوم باش يتم النظر في ملف احتراز فريق الملعب الجيبسي ضد فريق مستقبل القصرين بخصوص مشاركة مهاجم مستقبل القصرين وليد الجربي مع 3 فرق في نفس الموسم الرياضي. نذكرون المباراة بين الزوز فرق وفي التعادل هدف مقابل هدف. الملعب الجيبسي حاليا قبل جولة من نهاية الموسم موجود في المركز الثاني بفارق نقطة على فريق التقدم الذي سقط الدائر متصدر المجموعة الثانية. نوبي دوري أبطال أوروبا بعد 20 عام كاملين أرسنال يعود إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوز اليوم ضد فريق أتلتيكو مدريد في إطارية بالدور نصف النهائي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله بوكايو ساكا في الشوط الأول. أرسنال آخر نهائي لعبه في دوري أبطال أوروبا يرجع لسنة 2006 ضد برشلونة وكان هزم فيه هدفين مقابل هدف. وأرسنال باش ينتظر الفريق المتأهل اليوم من الدور نصف النهائي الثاني بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباراة الذهاب في فرنسا وفيت بفوز البي اس جي 5-4. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام. نخليكم مع برنامج الرف ماك.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من اللوازم الجديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: امون اللي غرو
5: تيهاك زي وعامل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
5: صحة ترى وريني قدش وليت
6: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
8: اسمعي عنا اوفر جديده تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش
9: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
10: حتى ال 17 ماي مونوبري تويتكوم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و 599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حافلي بالبروموات
11: مونوبري ديما معك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرن زياد المكي، رامي الفراتي، ناصر البدوي، جيان السليني والجولدن بوي حاتم برحاج. بعد شويه الاخبار ولا بوكس نيوز بصوت جيهان، بعد شويه نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي دي وان اف ام. ولكن قبل هذا سعداء باستقبال وبحذانا سي قيس بالحاج جراد، اكزيكوتيف بروجكت مانجر، المدير التنفيذي الكو اينوف. سي قيس صباح النور، مرحبا في الرفماك، منورنا.
1: صباح النور، صباح النور، كيفك المستمعين؟ شكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك انت على قبول الدعوه سي قيس. نحكيو على كو اينوف، شكوني كو اينوف للناس اللي ما تعرفش؟
1: الور كو اينوف هو برنامج يساند الشركات الصغرى والمتوسطه الصناعيه في تنفيذ مشاريعها في مجال البحث والتطوير والابتكار، يعاونها باش تنفذ مشاريعها التشاركية وباش تنجم تحقق أهدافها من حيث تطوير الإنتاجية متاحة، تطوير قدراتها التشغيلية، قدراتها التنافسية، وباش تمكنها من اقتحام الأسواق الأوروبية وسوق التصدير.
0: علاش السعي على البحث والابتكار؟ علاش الشواء هذا معناه؟
1: شكرا على السؤال. علاش البحث والتطوير
0: والابتكار؟
1: خاطر اليوم شركاتنا الصناعية ما عادش عندها خيار كبير، اليوم ينجدوا ونبتكروا وإلا نندثروا، سامحني في الكلمة.
0: العالم كله،
1: العالم أجمع
0: والابتكار،
1: هذا هو. والخيار متاع البحث والتطوير والابتكار هو خيار وطني، معناتها هو استراتيجية وطنية بالنسبة للصناعة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة أفق 2035. وبرنامجنا هو موجود اليوم باش يرافق ويعاون الشركات هذه باش تحقق الأهداف هذه. كيفاش يعاونها؟ يعاونها
0: هذا السؤال، كيفاش تعاونوا اليوم لي بي ام هذوما في علاقه بالبحث التطوير والابتكار كونكريتمون؟
1: الور الاسناد نتاعنا ينقسم الى قسمين، معناتها فما لا كومبوزونت برينسيبال اللي هي التمويل، وما ادراك ما التمويل.
0: تصور الاهم الاول هذيك الاولى الساعه بعد هذيك انا بثاني كلير مهمه.
1: اذا دونك نحن نعطيو منحه لكل شركه معناتها يتم اختيارها تصل الى 100,000 دينار لكل مشروع، وثم نعطيو مرافقه تقنيه مخصصه لكل مشروع طيله مده الانجاز.
0: معناها انتم توفروا اون ايكيب، خليني نقول، من خبراء ترافق المشروع هذاك طيله فتره الانجاز الى جانب ال 100,000 دينار، المبلغ اللي تمولوا به المشروع اللي يتم اختياره.
1: وهو كذلك
0: اختيار المشاريع كيفاش يصير؟
1: اختيار المشاريع يصير بطريقه شفافه، يعني عندنا موديل دو غوفرنانس واضح اي تري ريغورو، معناتها بالنسبه من حيث اختيار ومعناتها الشركات اللي باش تتمتع بالواحد. دونك لو بروسيس الي اونتيرمون ديجيتاليزي، تو سو باس سور اون بلاتفورم، على منصه رقميه مخصصه لكوينوف، كل شيء الي تراسابل. وبالطبيعه عندنا مؤسسات المتابعه ولا هيكل المتابعه، يعني كوبيل وجوري، يعني فما منوال كامل للحوكمه وللرقابه داخل البرنامج هذا.
0: وتختاروا المشروع اللي فيه أكثر دوغري دينوفاسيون، اللي فيه أكثر التجديد، اللي فيه خلينا نقول جانب ثوري أكثر من غيره في علاقة بالتجديد والابتكار، هكا؟
1: هو في الحقيقة رفيق فما عدة كريتير معناتها يتم على أساسهم الاختيار، من بينهم لو دوغري دينوفاسيون، لا فيزابيليتي دو بروجي، نوعية الفريق والكاليتي متاع الفريق العمل، وخاصة نوعية الشراكة. خاطر برنامج كوينوف هو برنامج يدعم الشراكة بين الخاص، القطاع الخاص والقطاع العام، يعني الشركات الصناعية اللي بتقدم مشاريعها مش بتقدم مشاريع بطريقة منفردة بل بطريقة تشاركية بالشراكة مع شريك من القطاع الخاص والقطاع العام. يعني منوال الشراكة هذية والموضوع متاع الشراكة هو دعامة وكريتير أساسي في معناتها اختيار البرنامج او المشروع اللي باش يتم
0: ترافقوه. النتائج اللي حققتوها اليوم وين وصلتوا؟ مثلا قداش عنا من مشروع ممول من كوينوف
1: اليوم؟ كوينوف سي 3 سيسيون، 3 دورات تم برمجتهم منذ انطلاق المشروع في بداية 2024. أكثر من 40 مشروع تم اختيارهم، 34 مشروع منجزة. وكي نقولوا مشاريع منجزة مش أفكار، يعني نحكيه على نتائج اليوم، نحكيه على ديزينوفاسيون اللي قاعدين يخدموا وسط المصانع وسط الشركات اللي تمتعت بالواحد، وتحولوا إلى لوكوموتيف، يعني قاطرة للتطوير والابتكار، تمكن الشركات هذه من تدعيم التنافسية متاعها ومن اقتحام الأسواق المجاورة وخاصة الأسواق الأوروبية. ثم عنا كنتائج نفتخروا بها كون مسينا أو ناكوفير أكثر من 13 ولاية في تونس، يعني برنامجنا وبرنامج وطني بامتياز. واليوم التونزيدو نحكيه كيفاش باش ندعموا النقطة هذه متاع الجهات. أكثر من 35% من المشاريع المرافقة على رأسها نساء معناتها، وخاصة أكثر من 22% من المشاريع منجزة في إطار بحوث، معناتها بالشراكة بحوث علمية في إطار شراكة مع وزارة التربية والبحث العلمي.
0: الجديدة اللي عندكم وباش نحكيه بعده على الإيفينمو اللي باش نظموه بتاريخ 7 ماي غدوة يظهر لي الإيفينمو. مقبل الإيفينمو شو الجديد اللي عندكم اليوم في كوينوف؟
1: الجديد هو سي لو لونسمون متاع رابع وآخر دورة من برنامج كوينوف، يعني فرصة أخرى لتقديم المشاريع، يعني فرصة أخرى باش يحولوا المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. الإيفينمون باش يكون في التكنوبول متاع صفاقس، مشكورين على استضافتنا، أبارتير من الساعة 10 صباحاً، وين باش يكون فما برنامج وفرصة للشركات الصناعية باش يجيو بحذانا، باش يعرفوا أكثر على البرنامج، باش يعرفوا أكثر على شروط المشاركة، باش يعرفوا أكثر على كيفية التقديم الملفات والنصايح اللي يلزم ياخذوها بعين الاعتبار، لكن خصوصا باش يشوفوا شهادات حية من عند دي بي ام اللي رافقناهم على مدى 3 دورات اللي تعديو، وباش ينجموا يسو بروجيت ويشوفوا رواحهم فيهم، وان شاء الله نشجعوهم باش يعملوا الخطوة
0: وتولي بالنسبة لهم الحلمة فوزابل، تنجم تمر إلى التطبيق، تولي حقيقة. كيشوفوا دي بروجي بدأوا معاكم واليوم ولو يخدموا قاطرة كما قلت أنت ولوكوموتيف. ساعة تمني مانيش بنسأل كان أحسن فكرة مولتوها الأخرين باش يسمعوا يغيروا ولا، أما توانسة ماشيين في هالخيار متاع الانوفاسيون الابتكار التطوير قاعدين كروز فيه بالحق، معناه موجود.
1: والله الرفيق الحاجة الباهي اللي معناتها بالحق فما إحساس اللي فما كيفاش يقولوا ليجاسي، معناتها فما موروث تونسي من حيث الابتكار والتطوير والبحث، يعني موروث هذا يلقى القاعدة متاعه الحقيقة في نوعية التكوين والتعليم في تونس، معناتها ونوعية المهندسين الموجودين ووفرة مراكز البحوث، يعني هذا هو سي سيغ سا كون سويت كابيتاليزي. هذه هي اليوم اللي قاعدين، هذا هو الحصان نتاعنا اليوم اللي نجمو نجريو به، معناتها ما عندناش حاجه اخرى، ما عندناش تمويلات ضخمه وما نجموش نعملوا الحرب نتاع الضغط على التكلفه، معناتها هذا خيارنا، يعني مقتنعين به اولا، فهمتني، وقاعدين نقدموا فيه، وكل واحد بالمجهود اللي عنده، نحن من جهتنا، لي بي ام من جهتهم، الوزاره من جهتهم، الاطراف الداعمه من جهتهم، وكما نقولوا يد الله فوق يد الجميع.
0: امين ان شاء الله، هذا اللي نتمناه بالنجاح والتوفيق للجميع. الناس اللي تسمع فينا، الناس اللي انتريسي لي بي ام اللي يسمعوا فينا، كيفاش يشاركوا في ليفينمون نتاع غدوه؟ كيفاش نجموا يكونوا حاضرين؟
1: alors c'est très simple donc tout se passe على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سي كوينوف سي او اي دوزن او في، دونك على الفيسبوك وعلى اللينكدين يدخلوا يلقاو المعلومات الكل، يلقاو رابط نحو التسجيل للمشاركه في
0: الدوره في الايفينمون غدوه،
1: في الايفينمون تاع غدوه ان شاء الله في صفاقس، ويتابعونا طيلة فترة يعني التسجيل وطيلة فترة المشاركة في الدورة هذه. وبعد هزادة بش يكون عنا حلقات للإجابة عن الأسئلة دي زنفو سيشن، on fera deux info sessions pendant cette candidature وين بش نجمو نجاوبوهم على تساؤلاتهم الكل، وين نجمو يحكيو مع أعضاء الفريق مباشرة. دونك وهذا هو encore une fois، نحن نحبو نقربو نحن نمشيو لي بي ام نتاعنا مش هما جاونا، وهذاك اش حبينا نوصلوا من خلال ليفينمون تاع غدوه ان شاء الله.
0: ليفينمون تاع غدوه اللي باش يكون في صفاقس كيما كنت تحكي. خلي لك كلمه الختام والشكر مره اخرى على الحضور سي قيس بالحاج جراد المدير التنفيذي الكوينوف. شو تحب تقول للناس كيفاش يتصلوا بكم، كيفاش يقعدوا يتبعوا، كيفاش يقعدوا على باج مع كوينوف مواكبين ومتابعين؟ كلمه الختام وشكرا مره اخرى على الحضور.
1: عايشك. الوغ كلمه الختام دونك مرحبا بشركاتنا الكل، مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة غدوة في صفاقس، ادخلوا على الباج متاعنا، سجلوا وتفضلوا بحذانا، وين نجموا نحكيوا دو فيفوا، وين نجموا نتبادلوا أطراف الحديث، نعطيكم أكثر نصايح، وخاصة تابعونا طيلة فترة الدورة هذه، تلقاو كل المعطيات وكل المعلومات على صفحاتنا. نحب نشكر في الأخير كافة فريق العمل متاع كوينوف، خاصة فريق العمل بسمارت كابيتال جي زد تي تي، وبتبيع الأطراف الممولة للمشروع، وخاصة شكر خاص التكنوبول صفاقس اللي باش يستضيفنا غدوة إن شاء الله، تتعدى معناتها يعني تتعدى نهار باهي، وإن شاء الله نحقق الأهداف المرسومة من ليفينمون هذا اللي عملناه.
0: ان شاء الله يتعدى نهار باهي وان شاء الله بالربح للجميع، هذا اللي نتمناوه. شكرا لك المدير التنفيذي لكوينوف سي قيس بالحجرات على الحضور، بالتوفيق لكم ان شاء الله، بالتوفيق لكل التوانسه، كل رجال الاعمال، اصحاب الشركات الصغرى ولا المتوسطه اللي هما النسيج الاساسي نتاع اقتصادنا اليوم في تونس. شكرا لكم، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يوم عمل ناجح غدوه في صفاقس. احنا نخرج فاصل ثم نعود نواصل مع الاخبار ولا بوكس نيوز بصوت جيهان السليني. هذه راف ماك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
2: راف ماك ببليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة، وصل واصل بالكهربا اللي تتمنيها، جديدة من الدار ولا مستعملة، تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا، ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: أي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
4: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
5: آه الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس ليونيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
2: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
7: تدلل تدلل
8: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي وان دي مرحبا بيكم. هل اختص سعيد فرحان برشا برشا برشا برشا. جعفور دو روتور ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فاب من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوان فام صوتكم.
2: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez Diwana Femme.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:34 دقيقة البوكس نيوز تسويت
0: بوكس نيوز.
3: والبداية بالأخبار اللي تعلق بأرسنال الإنجليزي اللي البارح 3 حجز أول بطاقات العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد إيابا بهدف دون رد في ملعب الإمارات في لندن، وهذا بعد التعادل ذهابا 1-1، وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ اللي يوصل فيها أرسنال للنهائي والأولى من 2006. ويواجه زد أرسنال في النهائي المتأهل من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نهار الأربعاء.
2: المقابلة المنتظرة الليلة بي اس جي والبايرن في الاثنين، تعرفنا البارح على المترشح للنهائي أرسنال بقيادة أرتيتا، ترشح للنهائي ثاني مرة في تاريخه والأولى منذ 2006. انتقادات كبيرة البارح الخيارات الفنية متاع دييغو سيميوني، رغم أنه مدرب مشهود له بالكفاءة ويعمل في نتائج محترمة جدا مقارنة بالرصيد البشري الموجود، ولكن خيار البارح التغييرات اللي قام فيهم تقريبا أنها حلم الفريق في العودة في المقابلة. وقف الماكينة متاع أتلتيكو اللي بدأت تخو شوية دوسو في الدوزيام ميتو، تغييرات غريزمان لوكمان وكل الربيع اللي قدم
4: والفاريز
2: رامي.
4: هو فما نقطة مهمة في علاقة بسيميوني، انه الحق متاع ربي معناه كأكثر مدرب راو ياخذ في 34 مليون يورو في العام، راو حاجة انورم بارابور للمدربين حاجات راو كانوا ياخذوا فيهم لعبية. كريستيانو في ريال كان ياخذ في 25 مليون يورو، بخلاف ذي في آخر 10 سنين هز بطولة بركة، باقي مازال الاستثمار في دييغو سيميوني. العبيد مازالت مش فاهمة ما العلاقة اللي تخلي مدرب معناه في الاخر ظهر لمصلحة الزوز معناه الاتليتيكو ودييغو سيميوني، يعني كل واحد يشوف ثنيته، ولكن التخريج الملعبية راو العبيد اللي تبع شوية ذي هو دييغو سيميوني سنة حط اوبجكتيف مع إدارة اتليتيكو اللي هو الشامبيونز ليج. إذا نزلوا الشامبيونز ليج البطولة ماكش باش تهزها، تجي الثالثة تجي الرابعة مش مشكلة، الفايدة ترجع الشامبيونز ليج. الفريق اللي هبطوا الشوط الثاني اللي شانجمون بتاعو هو الفريق اللي يلعب في البطولة، معناه نفسه بالضبط كباينة وألمادا وكذا، نفس الفريق قاعد يخسر ضد فرق تلعب على تفادي نزول ليفانتي ورايو فاليكانو كذا. كيفاش قرر انه الملعبيه ذوكم هما اللي باش يجيبوا له الطرح وهما اللي باش يقلبوا له الطرح وهما اللي باش يوصلوه؟ العباد برشا تلوم عليه، ولكن فما نقطه مهمه في الاوروب وميسالش خلي ناخذ الدروس من غاديك. تعرف بعد الطرح كي حكيو مع ديغو سيميوني قالوا له على البينالتي بتاع غريزمان، قال لا فما فوت على الديفنسور نتاعنا، مانيش باش نقف على حاجات بسيطه وتافهه كيما هكا. نحب نقول مبروك لارسنال رغم اللي سخنت اخر المباراه كان لاحظتها، لكنه قال لك ميسالش هذاك هو مبروك لارسنال رغم اللي هذايا شوف قداش عنده من عام 14 سنة من الفشل المتتالي غاديكا خرج بالنقطة ذي. يقولك التحكيم أموره سيبون خذي قراره، وأنا متأكد اللي عندي ثقة ما فماش نية سيئة، ومبروك للأرسنال وإن شاء الله بالتوفيق الأرتيتا. معناه مهم برشا كانت تعلموها ذي، راه 90 دقيقة نجموا نسخنوا وسط الطرح زادة هاك شوتو شعمل هو مسكين مشي قطع دبشو راه ملعبيته معاش تجري في الأخر ولا هو يجري أكثر
2: هو
4: منهم
2: أكثر من
4: بالضبط ولا يفايق فيهم يا الولادي يهديكم قومونا نهار راح. ولكن مهم برشا نتعلموا الحاجات ذي، راه 90 دقيقة
2: وأنه يتكلم مدرب البارح ويقول أي سيفري فما فوت على اللي عملها الديفنسور نتاعي، ذاك علاش ما تزفرتش البينالتي نتاع غريزمان. تقريبا نحكيه على خيال علمي أنه تصير هذه في تونس ويخرج مدرب يقول لك أي سيفري فما البينالتي مقبلها مسبوقة فوت، دونك منطقي الاربيتر ما يزفرهاش. احنا في كل الحركة تبدأ ساعات الحاجة واضحة جدا وخمسين مافيولا المدرب متاع الفريق يخرج يقول لك بو ما نحبش نحكي على التحكيم أنا، ولكن يذهل لي الناس شافت وخلي ما نحبوش نتكلموا، ويعملك ثلاثة جمل اللي تأجل شوية الأمور ألور كي تبدأ إجماع إجماع من تونس من قطر من نيوزيلندا كل الحكام أنه اللقطة ذيك ما فيها حتى شيء. مالوروزمون درجة الوعي هذه معناش في كورتنا لا من ليزونترونور لا من الجوار لا المسؤولين داخل الفرق لا من الجماهير أكور بلوس بيان سور. دونك نتمنى ونخلطوا للشيء هذا فشل جديد للأتليتيكو وترشح للأرسنال. أرسنال اللي سنة وتنجم تهز الكل وتنجم تخلي الكل زي ده
5: إن شاء الله
2: نجم تخلي الكل نجم تهز الكل. أتمنى للأمانة أنه تخلي الكل معناه، لأنه الكل نتمنى غوارديولا يترشح ويفوز بالبريمير ليك حتى لو كان يكون خروج، دونك يكون خروج من الباب الكبير وفي رابطة الأبطال. للأمانة لا يستحق أرسنال يكون البطل قدام زوز عمال قسم بي اس جي ولا بايرن. ناصر كمسؤول في الكرة تحب لونترنور في 30 ثانية، تحب لونترنور اللي برشة تكتيك وحسبة أمور علمية، ولا تحب لونترنور اللي يخلق الكرة؟ معناها اليوم أنت تختار مثلا تجيب غوارديولا للفريق متاعك ولا تجيب دييغو سيميوني اللي هو أخلى مدرب في العالم اليوم؟
5: ودي أنا ما صاحبي قال لي ربحني نزلي تتروي
2: ماك باش تختار
5: نختار بعد نختار بالطبيعة الملعبي هو أوتوماتيكمون المدرب إذا فما بيرفورمانس وفما نجاح فما تترويت. معناتها ما نحكيوش على مدرب ما نجمش يعمل لك فوليوم دو جو ما يخلقش.
2: رد بالك دييغو سيميوني شادد الاتليتيكو، الافكتيف تاع الاتليتيكو ما تنجمش تقارنه بافكتيف البي اس جي، ما تنجمش تقارنه بالافكتيف نتاع البايرن. معناها فما الاخرين اقوى شويه، معناها ماكش حاسبه غادي ما نحكي له شو تكتيك والا يلعب كوره.
5: تكتيك يجغلك تكتيك ويمشي وصل تو عنده 14 سنه هو يعمل في البروجي وقاعد يتعدى وقاعد يمشي تو بالنسبه لي باش يجي وقت يقولوا له السلام عليكم.
2: 14 عام في تونس على
5: طول 14
2: عام
5: يا ودي ما تجامش تقعد
2: 14 يوم به
5: يا ودي 14 يوم وتبدا
2: تشوفوا شو بي اس جي لا بايرن تكهنات لمجموعه للمقابله. نبدا بك بنس 5-4 ماتش لي اللي ما تفرجتش فيه وحللته زوز دونك ترشح البي اس جي في غياب اشرف حكيمي نقطه مهمه في المقابله.
6: بايرن 3-0
2: 3-0 بيزي لما تمركيش غادي ماركي. يترشح الألمان ناصر
5: أنا أقول 3-2 بايرن
2: 3-2 البايرن دونك نلعبوا بينالتيات
4: بينالتيات تعدوا برولونجاسيون شكون
2: يترشح
5: بيزي غوارديولا ما نعرفش
6: ليه ما فهمنيش غوارديولا
2: انت تمثل المقابله
5: واحد شيء
2: تكون
5: بيزي
7: تعرف رفيق شيم من اللي الانتظارات نتاعنا نتاع الماتش كلكو سوا الماتش اللي باش تلعب اون فايتر ديسو معناها بارابور للماتش اللي متعودش. انا نقول 1-1 مستوف
2: 1-1 ويترشح البي اس جي وهو المهم
4: 4-2 للباير
2: 4-2 نعطي سكوري
4: متفرج فيها حتى ذا حكينا على
2: عاد من البارح في التلفزه احنا نسجلوا قلت البي اس جي ترشح معناها اعلنت عليها معناها واش تعدى في الميسيون ان شاء الله ما نوليوش اضحوك تاع العاد ان شاء الله ما نوليوش اضحوك تاع العاد
7: تخلط ناحيه
2: 3-1 3-1 للبي اس جي سيكون درس كروي من لويس إنريكي في الأرينا في ألمانيا. نتمنى انتصار للبي اس جي ويكون العام الثاني والمواجهة بي اس جي أرسنال في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. فهم لاعبي من البيان بشو خرج ورقة حمر
4: متحبش تكشف
6: خلتي جنات
4: تحت شو بتشكب أصبر
2: ما شفتش النومر
6: جيبوا له محفة غتيوه
2: طويل شوية
5: فخر
2: سلط غالي البي اس جي تنتصر وتمر هذا في علاقه برابطه الابطال الاوروبيه ماتش انو باراتي اليوم الليله تجمو تفرجوا في الرف ماك واعاده الماتش شوفوها غدوه صباح على البي. نمشيو للاخبار الثانيه ونحكيو على امتحانات ولادنا وليداتنا الصغار اللي متعارف انهم يعيشوا ضغط في البريود هذه ضغط المكتب ضغط المعلمين ضغط سيدي انيساتي المديره البو الام الاجواء هذه الكل تفاصيل الحكايه جهنا
3: التفاصيل جي في حوار البارح هبط في وكاله تونس افريقيا لل مع المختص في علم الاجتماع متاع التربية محمد النكوع اللي يقول أنه التلميذ يتعرض قبل امتحاناته مع فترة انتهاء السنة الدراسية خاصة بالنسبة للأقسام النهائية وإلى بقية الأقسام إلى ضغط نفسي داخلي اللي هو مرتبط بالتلميذ نفسه وسقف الانتظارات متاعه وخارجي اللي هو متعلق بنواة الأسرة والأقارب والبيئة المحيطة به. هوني يوضح الأستاذ في علم الاجتماع أنه التلميذ يعرض روحه للضغط الداخلي وقت اللي يرفع سقف انتظاراته اللي هي فوق الطاقة متاع الإمكانيات متاعه وهون يلقى روحه فريسة المقارنة مع صحابه وإلا زملائه اللي في عمره اللي أعلى منه وإلا اللي أقل منه في النتائج. كذلك يعتبر المختص في علم الاجتماع التربوي أنه الضغط الخارجي يتمثل في انتظارات العائلة دون مراعاة إمكانيات ابنائهم وإثقال كاهلهم بالدروس الخصوصية لتحصيل نتيجة هامة واللي ولات بدورها عملية تلقين من غير بناء الفكر وكذلك هي استنزاف للموارد المالية وبرشا أولياء يقول هو يعمد أحيانا إلى أنهم يحطوا أولادهم عند أستاذ أو أكثر في الدروس الخصوصية لنفس المادة، وينصح زادة الأستاذ محمد النكوع العائلة بأنها تخلق جو إيجابي وأنها تخرج من التوقعات والمقارنات وتدعم أطفالهم نفسانيا وتعطيهم فرصة للترويح على أنفسهم ويمارسوا الرياضة باش يخرجوا الطاقات السلبية، إلى جانب اتباع حمية غذائية سليمة والابتعاد على تناول المنبهات والمشروبات اللي فيها الكافيين ويرقدوا بكري.
2: ومارس الرياضة والأنشطة باش يبعدوا على الضغط تعطيونا الوقت وقتش معناك يولدك يروح من المكتب الستة يخلط لدار السبعة عنده شوية دروس والامتحانات باش يحضرهم وقتش باش يمارس هالرياضة والويكاند ألور لا ما بين دروس وامتحانات رد بالك حتى والامتحانات فما دروس معناها وباراليل تمشي معناها الويكاند فريمو أكثر من الشارجي الوقت لا يسمح ولكن كمام الفوجيري البريود هذه حاتم شو نعملوا مع صغارنا
7: بسم الله على ولدي
2: نحكي مع حاتم مانيش نخزر
6: لك نحكي معاك
7: صار نبدأ نقول بسم الله على ولدي خاطر اخزر هو شنو هو الامتحان هو باش يحط سيقو الباك بوركوا الباك امبورطون خاطر اول مره التلميذ كان تلميذ خبز ومخبوز في الكو كان في زون دو كونفور اقرا معدل حتى لو ماكس لو درام سيكو هو يدوب اما جه نهار الامتحان يتسمى الامتحان
2: هكا قاعد ترج فيه جه نهار الامتحان احنا نحبوا نحيوا الضغط يا كرونيكور
7: لا كرونيكور
2: يقولوا له سي بون
7: يلزم يجيري
2: كان عايش هو جه
4: كيما جه الغول هذا جه الغول
2: خفيف اش تحكي
7: لا ربي يلزم يلزم يتعلم الجخسة يلزم يتعلم يجري الضغط يجري الواحد الامكانيات باش انت عندك راهو تكتيك راهو الباك انا نعمل نحضر برشا الفيزيك خاطر قوي في الفيزيك في الشيمي عندي مشكله احفاظ اكسترا دونك ناخذ ماكسيموم في الفيزيك وشويه ونحاول نجيب دونك سي اون استراتيجي سي اون ايكول دو لا في عندك مفتاح اذا تنجح اذا اذا بالامكانيات وانا معني شخصيا نعتبر اذا واحد عنده امكانيات موين وينجح سك هو هذاك في عنده مستقبل باهر بيان سور ما نحكيوش على النوابغ نحكيو على اللي عنده امكانيات موين ويقدر ينجح ويتجاوز هذا ويجري الضغط
2: ينجم يكون استراتيجي
7: كل شيء وبعد بيان سور الباك زاد اون اوتر استراتيجي مهمه نحقروها تعرف وقت ينفقوا بها بعد ريزلتا اش باش تعمل من بعد شنو هو الماتير اللي تركز عليه من اول العام تحب تعمل ميديسين سيونس ناتوريل لي ماتيماتيك فهم لي ماتيير اللي يعطيوك دو فوليوم للموين
2: عموما هذاك حتى من لوريونتاسيون يبدا الوليد اختار اثنين كانوا مات خذا المات كان سيونس ويحب يعمل ميديسين باش ياخذ سيونس كانوا انفورماتيك باش ياخذ معناها من السانكيم اني لوريونتاسيون بعد هذاك سكور تحذيرك
7: سكور يلزمك فريمون يسيب لي يعرف لوبجيكتيف نتاعو
2: وين يحب يمشي ولكن البريود هذه نتاع لي زيكزام مثلا انت كأم جي كيفاش تعمل مع ولدك
3: حاولوا ياسر نقصوا انا اكثر حاجه نحب نقول على اللي ما نعملوهاش هي المقارنه شبيه فلان خير منك وشبيه فلان خير منك راهي تقعدك الجمله في وذن الصغير خايف لا يعمل خيبه امل ديسيبسيون الام ولا البوه ويحب يكون كيف فلان دونك اعرفوا امكانيات صغاركم مش الكلنا رانا نعرفوا نجيبوا 17 و 18 وكل شيء الصغير يمكن هو يسيبا جيغي اك ستريس الداخلي نتاعو نتاع نحب نعمل واليوم امتحانات وبرشا قرايه وتعب الفيزيك دونك او موان في الدار نقصوا عليهم ستريس الخارجي ولدي انا فرحانه بيك في كل الحالات باي نوت باش تجيبها حبي ليك ما يتبدلش راهو انا ما نقيمكش على اساس الاعداد نتاعك ولكن هيا نحاولوا اون في دو نوتر ميو في حدود مجهودنا
2: مهم جدا اللي تقول فيه لانه فما جمل يقولوهم لي بارون في بالهم يموتيفيو في صغارهم وهو يركب له في حمل ثقيل على كتافه كي تقول له انت كان تجيب 17 نفرح انا برشا انت فاهم شنو الضغط اللي عايش به وجماعتنا ذيكم كان ما يجيبش 17 هو باش يمثل خيبه الامل لبوه ولا لامه دونك باش يحزن بوه ولا امه دونك ما فهمش علاش وما كناش كنا نجيبه في 17 و 18 ما فهمتش علاش اليوم نحبوا جينيراسيون كل 4 مليون و 3 مليون طفل تجيب 17 و 18 سي كونتر ناتور معناها ضد العلم ضد الواقع ضد الحياه ضد اقدار رب العالمين دونك نردوا بالنا من الجمله هذه مهم انك تذكروا راني نحبك راني فرحان بيك، راني مهما تجيب نوت انا بالنسبه لي فخور بيك، ولكن اجا نقراو مع بعضنا باش نعملوا اللي علينا ومن بعد ما يهمنيش. انا واحد من الناس مع بنتي ما نحكيش في النوتات، هي تبدا تجي تقول لي جبت وجبت وجبت، قول باهي صحيتك برافو. المهم بالنسبه لي كي البريود نتاع التحضير ناس.
5: انا الكلام اللي كنت نقوله قلته انت تجاه
2: لك ناصر في الراديو ولا في التلفزيون، اذا كان واحد زميلك قال الفكره سيناريو تعودها.
5: اذا كان انت انا باش نحكيها من منطلق تجربه، انت عندك ولاد عداو باك
8: هكا ولينا
2: دخلنا في المعايره، معناها حبيت تقول لي جبت بنتك في الكوبر
5: انت ولا
2: ربي يحييني ناصر وبنتي تعمل معاك.
5: انا تو عشتهم التجارب هذوما ونجم نعطيك من منطلق تجربه بالحق، راهو هذوما منطلق تجربه. انا مثلا ايه في في الباك نتاعها في التريميستا الاولى ما جابتش النوت اللي تستحقها ونلقاها ديسو ودخلت بعضها وتنرفزت قلت ايش اقول لك في نهايه الامر الباك راي مويه راي طريقه راي وسيله راي مش بشتوف الدنيا غدوه ما خذيتش الباك راي مش بشتوف الدنيا انت قاعده تجتهد قاعده تخدم قاعده تسعى قاعده تحب تطور روحك والباقي على ربي. راهو الاكزامبل هذا من بعد الا اكسلي وتعديت وتو تبارك الله تشوفها وي معناتها ايش اقول لك الضغط اللي تحطوه على صغاركم الزيد مش في بالكم انتم تحفزوا فيهم راهو غلط ما عنده وين يوصل في الفتره هذيك بالذات وقت اللي هو مرحله تاع شك هو مستحق لك انت تدز معاه وتعطيه الثقه اللي حاجتك به هو ما حاجتكش بالباك
2: بالريزلتات كان هذا في الباك ولا راه حتى صغار يسخفوا
5: صحيح ناس. صحيح
2: تو الباك باللي كبير شويه معناها راهم صغار عمرهم 9 و10 و11 سنه راهم بالحق يسخفوا معناها راهو كميه القرايه كبيره والضغط كبير والنسق نتاع القرايه ما يخليهمش يتفردوا ما يخليهمش يتفردوا والتفرهيد في الويكاند راهو يلزموا فلوس في تونس معناها باش تمشي وتتفرد وتهزوا البارك وتهزوا البقعه الفلانيه دونك مش الاولياء الكل قادرين كل ويكاند معناها صغير على صغير يعدي 3 4 5 6 جمعات صحيح. مسكين ما يخرج قرايه وبعد ويكاند يتفرج كذا خاطر ينوم با لي مويا دونك الصغير زاد يسخف راه
4: فما نقطه مهمه زاد راه باش ما نردوهاش واحد راه شويه ستريس راه مهم زاد وكان شويه ضغط يخليك تعطي يمكن اكثر شويه روندمون. طيب نعطيك عن تجربه شخصيه كذا في علاقه بالاستسهال. انا راه في ما تعديتش لي سي بيلوت عامه النوفيام لسبب بسيط جبت 16.40 لسبب بسيط في عوض نكتب 47 كتبت 74 وكملت المساله كلها كيك ما تعديش بيلوت في جور شنو الاستسهال زادنا داخل وكذا واحد ومفماش ضغط وواحد اكا شويه ضغط اكا شويه ستريس راه مهم يعطيك تعطي اكثر روندمون مش معناها ندخلوا في الاوفر نتاع قضيه حياه او موت وكذا ولكن نعرف ندوزيو معناها زاد راه مهم برشا انه باش نقدموا لازم هكا واحد كان يدزنا شويه باش نمشيو لغاديك
2: بالضبط اليوم تنرفزني برشا كيفاش كي نصلحوا واحد غلط باش يكتب 74 كتب 47 بعد تهبط له الكل تحسبه له غلط ولا تعطيه شطر اذا كان ريزونمون صحيح وكلكل بك 47 هو كل شيء بك نحيله غادي بونت
4: ديمونستراسيون صحيحه
2: والباقي يطلع لك لحظه ليه اللي حاجتك بيه يا حاتم هو عبد عنده لونشيمو
5: الميثودولوجي
2: ولا معناها ما تنجمش تضرب واحد معناها خاطر غلط في 74 و 47
7: وفي الزاده فما نوتخ بوان دو فيو اللي يقول لك زاده كي يطلع لك انجينيور وباستسهال يغلطك ما بين 7 ملم و 4 ملم
2: يولي انجينيور
7: هو يعمل لك
2: انجينيور ثم لوجيسيالات تخدم معناها تحط لي دوني كان نمشي بواقع المرشي معناها مش باش يخلط يكتب 74 ولا 47
7: انا جو بونس فما حكيت الباك راهو انا يظهر لي الصغار فما غلطه نعملوا فيها مش راي مش تبديل البرنامج ولا حط له عمل له تابليت ولا حطوا درد كونكتي القرايه ما لازمش تولي كرفي يا رفيق نحن يولي كرفي انا نحس وانا بنتي يحبوا القرايه يقرا وكل شيء انسخت ماما نتفكر وقت كانوا في الكوليس بيلوت كانت كرفي تجي تقول لي بابا معناها نحس هالمعلمه تعاقب فينا عطاتنا ثلاثه درشنا ويكاند ماني باش نروح حتى شيء دونك هذيك كان باش نعملوا شونجمون كل واحد دي نجم يعمل الشانجمون ذي ما تستنيش معناها أميراك يلزم نحن نعلم أولادنا اللي سيت أغريابل إيه سي أوتيل
2: تعرف حاجة مهمة أروفوار في قرايتنا الدروس مش عادي راهو معناها
4: فما دي بارون تحب رفيق
2: معلم بارون يحكموا في رواحهم احنا نحكيو منهج تربوي سليم مش عادي معلم يقولك أنا الويكاند بالنسبة للصغيرات نحبهم يرتاحوا ما يعطيش ومعلم يعطيك ثمانية ويتام بريمي معناها ولا ستة ريكتو فيرسو يزم يخدمهم الصغير في ويكاند معناها قيس انت على أربع خمسة ماتيارات تلقى روحك انت ويكاندك مدمر مش صغير هذا إلي أروفوار معناها نكتفي بما يحدث في القسم إلا في حالات معينة مش كل جمعة دروس فريمون صغار يتخنقوا عندك من زيد
9: عندي من زيد خاطر برشا ريبيتيسيون انت قاعد تحكي وتعاود تحكي وتعاود اكسر السبور رفيق برا امشي شوف توا الاولياء في السبور تلقى ولده يكور في كوره السبور باش يمشي يتفرهد باش ولده يفرغ معناتها مخ ولات له بريسيون شبيك ما تلعبش ولازمك تلعب باش ولد حتى ما يفكلكش البلاصه ولد رفيق راه هاك ترى ياخذ قولوا
2: سبع مره هذه الصغار
9: وانت هذا بكشي موضوع جديد انت جبته هذا الدروس ولا سكوب عطيته
2: لي هذه بالذات ما ساعات بدل انت خواك ساخر اما هذه لي بارون يمشي
5: يحكي على الباسكت
9: صحيح بدل يحكي على الجولف مانيش نحكي على الكره لا
2: بدلت سبور
9: على نوادي الجولف
2: دونك كل مره سبور
9: وش بيه ولد حاطط جيب الكره
0: راف ماغ بوبليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الكام متاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي اسمعي عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
10: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم.
3: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السابعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
4: وقت اللعب وقت الكاش، ميلودي باي ديوان أفام. توت سويت
5: ألعب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر.
4: معنا في التليفون صديقتنا ذكرى من تونة. ذكرى صباح النور.
6: بونجور
4: ذكرى. صباح النور مجد. باهي معنا مجد في التليفون. مجد صباح النور، شو حوالك يا مجد؟
7: الحمد لله يا ربي في نعيم والحمد لله.
4: اش تعمل في الدنيا مجد؟ منين تكلم فينا؟
7: يعني انا باز عادي مكتف في الموسيقى، انا ملوط في الموسيقى. كما نقول يعني بون، مش نقاري في الوظيفه العموميه، نقاري كما نقول بحكم تعرفوا يا رفيق احلى جاده اليوميه، يعني زين ندبروا روسنا نسافروا رواحنا. كي نقول نقاري في البريفي شويه، في كذا شويه، في كذا شويه، وبحكم احنا جماعه الموسيقى مو كما تعرف
4: جماعه الموسيقى هكا.
7: جماعة الموسيقى اللي عاد اللي غني، دونك نغني شويات شويات في كذا كذا شنو، والحمد لله يا ربي لاباس. بون مش حاجه كبيره، من الحمد لله يا ربي، حكم انه بارونتيز لطف على خويا يسيما الفويون، من الحمد لله يا ربي، جو احلى جو وليك ما عنديش مشكل. الحمد لله يا
4: ربي يحفظك وربي يقويك وربي يشفيك ان شاء الله. ربي يقويك. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ربي يقويك يا مجد وربي يعطيك الحاجات الباهيه الكل.
7: والله الحمد لله يا ربي.
4: في فورما مجد، شكون فنانك المغروم به؟ باش مغروم؟
7: طيب والحقيقة نحب بارش بارش أمل ماهر، نعشقها الحقيقة
4: أمل ماهر. ايه
7: ونحب كيف كيف الكفور يفضل شاكر.
4: والأربع ما عنديش في المنيو، ما الأربع ما عنديش في المنيو. بيه اقعد معنا، اقعد معنا ماجح نشوف وش قول لي
7: برب الحمل. قول لك نخطنا الغالية أمنا العيالي، مبروك من سادك ويا ربي طابع في عزك وحك.
4: أمين يا رب. أمين أمين يفضل.
7: أخذ ربي سبحانه ومكرمه محليه
4: الحمد لله.
7: يا ربي مكرمه
4: محلاه معلش الكل. الحمد لله الحمد لله. سلموا برشا على سندريلا. قعد معنا مجد، نلعبوا مع صديقتنا ذكرى من تونة. ذكرى صباح النور. ذكرى بونجور. ما نعرفش ذكرى ما صوتها متحسن. وي بونجور يا ذكرى.
8: صباح النور.
4: صباح الفل، شو احوالك؟
8: والله الحمد لله.
4: في فورما ذكرى؟
8: الحمد لله.
4: شكون الفنان المغرومه به؟
8: والله إليس.
4: إليسا ما عنديش إليسا كيف كيف اليوم، ولكن عندي على ثلاثة غنيات مطالبة أنت ولا مجد العزوز منهم باش تربحوا الألف دينار. نزربوا برشا لأنه الوقت يداهمنا. سؤال السرعة، مجد حاضر؟
7: إن شاء الله.
4: ذكرى حاضرة؟ ذكرى ما فهم مشكلة، كل ما نتكلم
8: حاضرة ذكرى.
9: حاضرة ذكرى
4: طيش تليفون. ذكرى جاوبنا مالا خاطر ما أنا باش نعرف أنت موجودة، ديما نجم نشك اللي التليفون قاز. ذكرى مجد، شكون الفنان ولا الفنانة اللي غنيت ولا غنى أغنية روحي يا نسمة؟
8: مجد.
4: مجد جورج وسوف كان
9: الأخ. برافو يا مجد.
4: برافو مجد. تلعب مع حاتم جيهان والبرنس وإلا تلعب مع زياد الناصر ورامي؟
7: ولا معلم علم البرنس.
4: معلم علم البرنس.
10: خمسة وخميس عليك كمان.
9: ونعمل اختيار.
10: الله لا.
4: هذا في تاريخ اللعبة ما اختارك حد.
10: الله لا خلا حد.
4: هذا في تاريخ اللعبة ما اختارك.
10: صحيح يا مجد، هزيت لي المراد.
7: يا ولكم عليين احلاكم ما شاء الله لكم.
4: ربي يخليك.
7: عمل حد حوت. في شهر ميلاده في عيد ميلادي بالضبط اللي هي الحاجة الأولى واحد نظامها. والله نحبوه باشا باشا، نحبوكم الكل
4: متواليين. ربي فضلك. ربي خليك. ربي خليك يا مجد وربي فضلك. نزربوا شويه يا مجد خاطر الوقت يداهمنا. ذكرى مجد حاضرين؟
7: ان شاء الله
8: حاضرين.
4: يلا الاغنيه الاولى 3 2 1 توب. لنديس الثاني.
9: اوبا
7: عايش.
4: ماجد جواد.
10: يا ماجد يا معلم.

0: جيرامي
1: عايشه عايشه جواب صحيح الشاب خالد نقطه المجد ذكرى يزمك تعدى النتيجه سينو تخسر الألف دينار ذكرى
0: خليها
2: عادي
1: رفيق عشبيك ما تحبش كلامي ذكرى
3: ما نعرفش
4: بكش تسمعنا بالمخر ولا
2: مركزه في الاغنيات
5: ما تقلقنيش ما
1: حاولوا ما تقلقوكش
3: موسيقى صام
1: حاولوا ما تقلقوكش برشا ذكرى ذكرى مجد الاغنيه الثانيه مجد الجواب صحيح تربح الألف دينار 3-2-1 توبا
0: يلا
2: مشاكل كان يحبك
0: راشد الماجد يا
6: مجد مجد معلم

0: والله
1: ما لمش سيدي ما لمش ما لمش يا بابيلو مجد فاز ب 1000 دينار مبروك عليك يا مجد
2: مبروك مبروك
1: سلموا على صديقتنا ذكرى ذكرى كان عندك على شكون تحب تسلم
3: ان شاء الله نسلم عليكم وان شاء الله تطلع
1: ان شاء الله يا ذكرى تبدا في فورمه اكثر وفي قتلنا اكثر المره الجايه ذكرى خسرت مجد رابح ال 1000 دينار باش نزرب برشا مجد خاطر فتنا وقت الاخبار ترجع غدوه تلعب على 1000 دينار اخرى والا تكتفي بال 1000 نتاع اليوم
4: والله يا اخوي ما نبي نرجع اما ان شاء الله مره اخرى لا تكفي في 1000 مره في
1: الماركه سير
4: صحيح حاسب الفلوس اخويا دعوت والله نحب والله نحب نكمل والله والله دوك من الفلوس والله لو كلام برا ما نطلي ومحلا قعدتكم احلى هلمتكم اما اخوي الغاي الواحد قبل كل شيء برشا خاف وعندي تدخل جراحي اكيد انتم ان شاء الله دوك تحب الفلوس دونك الدوخي من الفلوس
1: اللي عمرها بمبروك ربي يفتح عليك يا مجد وإن شاء الله يا ربي في حياتك الكل ديما ببال محلولة في وجهك مبروك عليك الألف دينار كلمة في 20 ثانية خلنا نعطيك كلمة رغم اللي فوت وقت الأخبار في 20 ثانية يا مجد
4: كلام الناس كله بربي بربي يحبوا الدنيا وحبوا ربي رأي الدنيا محلاها وربي محلاها وصلك على الخير بحول الله
1: بإذن الله ربي يفتح عليك وربي يعطيك ما تتمنى سلموا عليه برشا برشا محلاك يا مجد ومحلى كلامك ومحلى روحك مجد ربح معنا 1000 دينار من إهداء ميلودي نعود بعد الأخبار
5: ألعب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راف ماج على المباشر
6: راف ماج
7: بيبليسيتي
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
9: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: مجزوة التاسعة ديوان افام عسلمة الخبير في الشأن الفلاحي يانيس بالريان يفيد بأن ديوان الوطني للتطهير يضم 128 محطة تطهير تنتج سنويا حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المستعملة ولكن النسبة المستغلة تقارب بنحو 8000 هكتار أي نسبة لا تتجاوز 10% ودعا الخبير الفلاحي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة إلى ضرورة استغلال المياه المعالجة للحفاظ على الموارد المائية في تونس موضحا أن الدولة تطمح إلى استغلال نحو 43 ألف هكتار من المياه المعالجة بحلول سنة 2050
12: المرة اللي ما نهزميها هذه الخرجوة زادة من محطة تطهير 19000 كيلومتر ودونك هذوما الكل قاعدين دولة بصفة عامة خاطر احنا هما تابعين لناس وزارة البيئة ودار الصحة قاعدين يستغلوا فيهم للأسف نستغلوا في جزء صغير احنا سنويا عندنا كما قلت لك 128 محطة تطهير ينتجوا سنويا حوالي 300 مليون متر مكعب ولكن ما نستغلوا كان في نسبة ضئيلة جدا ما تعديش حتى 9-10% نتغلوا فيها خاصة في القطاع الفلاحي هو دونك احنا راي تونس عندها تجربة كبيرة كما قلت لك خدمة كبيرة راي مع البحث العلمي خلينا فرصة نحيي الباحثين رانا من اخر سنوات 90 98 و99 حطوا لي نورم نتاع استعمال من المقاييس نتاع استعمال المياه المطهرة في بلادنا باش نبداو راه ما جاتش اليوم موجودة من قبل وكما قلت قال السيد وزير الفلاحة معناها
11: المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس يعلن عن تنظيم تظاهرة أهل بكالوريا الموجهة لتلاميذ الأقسام النهائية خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 22 من مايو وبمعدل 300 ساعة مراجعة في كافة الاختصاصات يؤمنها أساتذة متطوعون ووضح المكتب أن فعاليات هذه التظاهرة ستنتظم في مقر يوميا من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء الدفاع المدني شرق لبنان يفيد باستشهاد 3 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربية مجموعة الشحن الفرنسية تقول اليوم أن سفينتها سان أنطونيو تعرضت لهجوم في أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. ووضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم الذي وقع أمس، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعوما بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وسط أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيوقف عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي. اسمعي، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
1: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
2: مرحبا بيكم، هل اختص عيد فرحان برشا برشا برشا برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة، من 9:30 حتى 11:30 نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي، ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فاب من الاثنين للجمعة، من 9:30 حتى 11:30 نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوان فام صوتكم.
3: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم لكويز توت سويت في الرف ماكا.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد.
2: أحلى رفرف
0: زيدونا.
2: أي بابا. أي
3: بترا.
0: ما معنى كلمة باكستان؟ مع العلم أنه ستان تعني الأرض.
2: باك.
0: دونك باكستان تعني الأرض. املأ الفراغ زيدونا.
2: قلت لي ستان تعني الأرض.
0: دونك باكستان الأرض
2: الأرض الطيبة.
0: الطيبة.
3: الأرض الخضراء.
0: الخضراء.
4: نقول الأرض الطيبة.
0: الطيبة.
5: الأرض الخصبة.
0: جيهان.
6: الأرض الخصبة.
3: البلاد الخصبة. مش ستان هو.
5: قلتها بالزهر شي ثقة.
0: هي الأرض
3: السلام
0: الطاهرة. أجوبة خاطئة لرف مقورة. سؤال الموالي. مواطن يعيش في مونتينيغرو يسمى أن زيدونا.
2: مونتينوا.
0: مونتينوا. ناصر.
4: مونتينوا.
0: برنسة.
7: مونتينيغروين.
5: ما قالوها كيف ما روح.
6: مونيغاسك.
0: مونيغاسك. موناكو.
6: موناكو.
5: مونتوغومري.
0: مونتوغومري.
3: مونتوغومري
5: في بالي شخصية.
3: مونتينيغرا.
0: مونتينيغرا. اون مونتينيغرين. جواب صحيح حاتم بالحاج.
3: اللي هم مسلمين كيفنا
0: بالحاج. اللي هم مسلمين كيفنا بالحاج.
3: مشيت لعم. مشيت لعندي عمنينا.
0: اي به والله الحمد لله. حاتم يتفقد في الحضاره ودنيا كذا.
3: يتفقد في الامه.
0: والله سبيا كل شيء ممكن في هذه الحياه.
3: اما تعرف تقولش عليك تعيش في روسيا عام 70 تليفونات مازالوا هكا جوت جو ولا ديكونيكسيون توتال. سابولكو سي با شير.
6: انا كي قال هكا قلت صح عليهم. والله صح عليهم.
0: زيدون.
2: اي بابا.
0: من هو الرئيس الامريكي
5: تعبت حاجه اسمها كويس
0: الذي كان يفتخر بانه خياط اصله خياط؟
3: تيرزي.
0: زيدون.
2: بوش الاب.
5: رئيس.
0: برنس.
7: دونالد ترامب.
5: تيلي بو ملياردير.
0: ناصر.
4: كي هو خانتنيش الذاكرة. ريغن.
0: ريغن.
5: غالي خانتك.
3: خيانة عظمى.
0: خيانة عظمى زادة الذاكرة عاملة تالي.
5: واشنطن.
0: واشنطن. جيهان.
6: لينكولن.
0: لينكولن. مازال حاتم.
3: ايزنهاور. ظهر لي.
0: هو رئيس 17 للولايات المتحدة وشد ما بين 1865 و 1869.
3: جونسون.
0: جواب صحيح. أندرو جونسون. جواب صحيح. برافو حاتم بالحاجة. السؤال الموالي زيدونا.
2: أي بابا.
0: كم يحتاج الإنسان من عضلة يحركها في حالة العبوس والتقطيب؟ بالعربي مالك تعمل هكا تبدأ من نرفس
3: تكشبر.
0: تكشبر وجهك تكشبر هكا. قديش من ميوسكل تحرك؟
2: 35.
0: برنس.
7: 42 ميوسكل.
4: 60 ميوسكل.
5: 45 ميوسكل.
6: 36.
3: أصلا نعرف الرقم مشيك في زوز الرقم خاطر الضحك. الضحك فيها أقل.
0: الضحك أقل.
3: دونك 22 هكاك. 21 22.
0: الضحك يحتاج 17 عضلة. والعبوس يحتاج إلى 43 عضلة. الأقرب. برنس. جواب صحيح. برنس قال 42. الأقرب للجواب الصحيح 43 عضلة. باش تتنرفز ربك سهل لك الحكاية. 17 عضلة باش تضحك. ابتسم. أقبل على الحياة.
3: فيهم برشا عضيلات.
4: عضيلات
3: لك عصابك. هذوما جي 16 جنيه اللي غادي.
4: بس يا رفيقتي واحد يوتر لك اعصابك اش تعمل؟
5: تستعمل عضلات الكل.
3: اما عضلات اخرى
0: حاول ما تستعملش عضلات يديك
3: تاع البرالة.
0: السؤال الموالي زيدون.
4: بابا.
0: ما هو البلد العربي اللي كانت عاصمة من العواصم نتاعو اللي شهدها عبر التاريخ اسمها تيبا؟ عرف برشا عواصم عبر التاريخ. هو واحدة من العواصم هذه اسمها طيبة. نحكي على بلد عربي. ما هو هذا البلد العربي زيدونة
2: تيبة تزير
0: تزير برنس
7: العراق
0: جيهان
6: مصر
0: ناصر
4: مصر
0: رامي
5: سعودية
0: عنا السعودية زوز مصر تزير
7: واحد العراق
0: والعراق حاتم لكل كلمة الفصل
3: تيبة ظهل اليمن
0: اليمن
4: تيبة
0: مش هي عاصمة وكان هذا في العصر الأوسط فرعوني مصر جواب صحيح جيهان رامي
7: آه طيب طيب بالسوري
6: جيهان وناصر جيهان وناصر
3: هذا تعطينا شوية بالفرنسي
0: حتى ما عندي ثقافة الفرنسية متاعك شنو
3: ليه خاطر طيب معناها معروفة عاصمة فرعونية أما تيبة
0: توليت تيبة بالعربية وليت تيبة بالعربية معناها نسخة بالعربية
3: الفراعنة كانوا ينطقوها التاب
2: ويزي ربي صديقتنا وأختنا وحبيبتنا حنان الشقراني عندها عرض 9 ماي معناتها في قاعة الجاموسي عرض ممتاز للغاية في صفاقس يا خويا امشي وقصوا تسكركم وبون كوراج الحنونة المزيانة ياسر عرض مزيان اسمه عرض المجيرة تعرفوه الناس الكل باش تكون في صفاقس حاضرة يا خويا امشي وصفاقسي الكل
0: المجيرة بنت الحي العرض نهار 9 ماي في قاعة الجاموسي في صفاقس البجعة سلموا عليها برشا كونوا حاضرين بأعداد غفيرة الضحكة مذمونة مع الجميلة البجعة حنان الشقراني يلا نمشي
3: بالهي لغرفية تتقراتيب
6: بالهي لغرفية
0: بيهي
3: سيبنا منحبش نقطة من به ثقافة عام
0: شكرا لي
2: خوش توتر العصاب يمي رأي شمع الدربي هذا حتى كان يتحط بعد الجماهير والله كان يتحط بعد الجماهير يمي
0: متحبش تلموا في دار تفرجوا
2: امبوسيب ليه ولدي لا نجمش
3: في مطعم
0: وحدك في اللوج
2: لا وحدي ونفس اللبسة ونفس
0: لا هي نفس اللبسة من غير
2: لا
0: تقول
2: لا لا الأخرى رفيق
3: صل نجاحه في الرفماق يجيب نفس اللبسة
2: براد بيت انت على الجاردروب اللي عندك معناتها
7: الحمد لله
2: مش أشر معناتها ولا شامبو
0: ليش أشر
2: الحمد
0: لله أما الكابة وهم 10
2: صحح معاهم صحح
0: فما 800 كل عام قاعدين بالنهار
2: صحح معاهم
0: 800 فضلوا زوز
2: اخويا ما صحح منا
0: اي هزم سيرفيس ريانيماسيون حاجه
2: ما هو هرمز مسكر ما نستنى بالاريفاج عقود
3: ما نجبوش يقوموا لسقوا
0: السؤال الموالي انجلش زيدونا ما معنى ما معنى
4: وينو زيدونا
0: بيخرج
2: كليماتيزور التحيل للانجينيور يا عم يقول لي نتاع فريجيديرات رفيقي
0: ما معنى زياد واحد نقولوا عليه بالانجليزيه وايزا
2: اي نعرفها تعال يعني قلت لك نعرفها بالله ما نقراه الانجليزي رفيق من عقل وايز حنين
0: حنين
7: وايد ولا
0: وايز دبليو في اي اس او
7: مجر
0: مجر ناصر
4: نقول يتغش برشا نرفوزي
0: نرفوزي
6: عكس يتغش برشا حد كول
0: كول
5: حكيم
0: حكيم
3: عميق
0: زي ما هو عميق ساج حكيم عميق جواب صحيح جواب صحيح برافو رامي برافو حاتم بالحاج السؤال الموالي حتوم
3: يسا
0: سألتكم البارح في التلفزة على حارس مرمى فريق المجد اللي هو وليد الكابتن وليد
6: تذكروها يحيى فريق المجد
0: ياسين نذكروها السؤال الموالي في علاقة بالصور المتحركة حارس الاخر رعد معروف
2: ما تفرش فيه كابتن مجد والله حبش لساني مية جملة
0: شكونوا الملاعبي المعروف برشا برشا كان بالتوش متاعه طويلة يرميها كان بصحته هو الوحيد فيهم اللي بصحته ويرميها توش طويلة يجيبها من الجول للجول بيصير في تار خيال العلمي متاع الكورة اللي كنا نتفرجوا فيها برنس
7: ماجد لعبة خشبية
0: لا
6: مش ماجد ذلك
2: سبتي
0: لا ناصر هاني لا هاني في الفريق الاخر صديق بسام
6: مراد
0: شادي اسود
5: والله جزء اللي تفرجت فيه هنا الثاني ظهلين فيهوش عمر
0: لا
5: عمر مع شو اسمه اما يكيبة بسام انت كان على بسام انا
0: هو ما يلعبش يكيبة بسام
6: يلعب مع ماجد
5: يلعب مع ماجد وصحاب مع بسام
0: وقلت صحاب مع بسام في الدنيا النجم
5: لا
6: في الدنيا
5: والله ما نعرف
0: اسمه على اسم طائر
5: نورس
0: لا
6: صقر
5: حمامة شكون مال نسر بوما
6: سقر
0: لا
4: ليش بوما
0: اسمه على وزن موتور زيدون
3: فعور
6: منصور
7: لا تور
0: وعلى اسم طائر وعلى وزن موتور
3: صقور
5: جيتور
4: زهر
0: طائر
5: زرزور
3: زرزور
0: جواب صحيح حرامي الجواب صحيح زرزور
3: مخاف طويل
0: الجواب صحيح أوفا أوفا
4: سيزاري
0: أوفا أوفا أوفا الجواب صحيح زيدون شبيك معاش مركز معنا
2: والله يا رفيق دخت
0: حسن الأغنية ذي شبيك زيدون
2: دخت
0: شو دخت عييت
2: عييت والله
0: مطالب بالعمل
2: العمل
0: العمل ثم العمل
3: إلى الموت نحن ما نلحم ودم واصغر منا زي اصغر واحد فينا ريتا
0: جعفر بشبته شويه نزيدوا شويه في الكويز اليوم يلا السؤال الموالي زيدون
2: يخرج موزيكا لاخر رمق لاخر رمق
5: اقصد
2: يا ولدي ولد الشركه عرفتها يا هو ولد الشركه يا ولدي اعمل شويه غضبكم اخرج دقيقتين خلي لا معاكم سميح مفتاح باش تغيب يجي على شيء يجي على الساعة على الساعة يجي
0: كيستيون دو ريفليكسيون
2: غدوة برنامج مقبول عني
0: أنا هو الحيوان اللي ما ينجمش يخرج لسانه
2: اسأل
6: تمسيح
2: تمسيح تمسيح تمسيح تمسيح
0: تمسيح تمسيح رامي أسرع كان جواب صحيح هو التمسيح السؤال الموالي شكون المنتخب اللي في ماتش من ماتشوات كأس العالم ما لعبش بمريول لبلاده ولعب بمريول فريق نابولي
3: في كأس العالم
0: في كأس العالم يلعب وقت المنتخب هذايا
3: سرعة ولا بلوحة
0: لا لا باش عم تردو تابل بسبب تطابق ألوان القمصان نتاعو هو وقمصان المنتخب اللي يلعب ضده وما فماش عندهم الزي بديل ما جابوش دوزيام جو معناها هما غادي في نابولي خذوا المراول
3: المراول الزرق
0: وهبطوا يلعبوا بهم شكون المنتخب هذا مع العلم انه المنتخب هذا يلعب وقتها ضد المانيا في 1934 من هو المنتخب
7: 34
0: يلا
2: منتخب الهولندي
0: هولندي
7: 34 يكون كان لوراغواي
0: لوراغواي
4: صحيح لوراغواي
0: علاش
4: في لون نابولي نفس اللون
0: صحيح بالمنطق وكان جاي باش يلعب وراه
3: ما تقولهمش على المنطق نجيبو صعب بعد الصف
0: جهان
6: لوراغواي
0: يلا
5: في بالي مجر
0: غلط عندك
3: ذا هل يا خاطر الوان المانيا تشبه للكوت ديفوار
7: ليه 34 يا ولدي ايش بيك
0: 34
3: بولونيا 34 نوري بلوم
0: شكون اعطي محاوله
3: 34 فرنسا
0: نعطي انديس
3: باراغواي
0: نعطي انديس ليالي
5: فيينا اوتريش
0: جواب صحيح الجواب صحيح منتخب النمسا هو اللي لعب شوف الكرة وين كانت والنظام وين كان ما جابوش دوزيام جو
5: منتخبين هما الكل في الكل هي لما
0: أنكور واحد ما أسهل مش نظم خير معناه ما جابوش المريول الثانية بتاعهم لعبوا بمريول نابولي نكتفي للأسف بهذا القدر إن شاء الله
5: نحب زيد
0: نتائج الكويز نتائج الكويز للحلقة الثانية الثالثة على التوالي لوغرو والفائز رامي الفوراتي يلا نكتفي بهذا القدر شكرا لكامل الفريق حاتم البرنس جيهان زياد الناس الرامي ريموخ في الاعداد جيهان في الاعداد صديقتنا نادية بالحاج اليوم في الاخراج تعود معنا يغيب علينا صديقنا عزيز وصديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس شاء ربي يعطيكم ما تتمناه وشاء نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبال حب التسعة غير ربع رفمك على قناة الحوار التونسي الثمانية متاع الليل البي اس جي والبايرن على قنوات البيين سبورتس للأمانة النساء اللي يحبوا يتفرجوا في الرفمك خليوا رجالكم يتفرجوا في الكورة هو بكل صراحة الماتش ما يضيعش أنا إنسان صريح يا ناس الماتش ما يضيعش معنا إذا كان نجمتوا تقلبوا بين تابلت وتليفون وكذا
3: تنجم تحط تليفون هكا وعين على التلفزة وعين على التلفزة كما نعمل لنا
0: برافو حاتم برافو برافو برافو برافو
4: هو الأفونتاج راه فهم برشا ديار ولا فهم زوز تلفز أما ناس تجي تفرج في الكورة وانسى تفرج في الرفمان.
0: حتى حد ما يتفرج في الكورة الموعد تساقر هو على قناة الحوار التونسي رفمان. في حلقة زياد النقيب باش يعمل فيها بعمله
4: حلقته
0: يفتح النار على الجميع.
2: يفتح النار سي فدع
0: يفتح نار على شكون بالأساس؟
2: على رفيق والله عجبني والله تبارك الله.
0: خلينا نقول وتكلم بمية بالمية اللي في قلبه.
4: صحيح
3: جربت تطلبوا اليوم مبروكيكش
0: ولكن إن شاء الله يتعدى ذلك في المونتاج. هذا اللي أتمناه. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. ناس كل تشاو.

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب العمل عليك. 9:41 دقيقة صباح النور صباح النور صباح النور للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام, نهار أغر ما تشوفوا فيه شر, إن شاء الله نهار مسعود مبروك, إن شاء الله نهار الربح والفرتونة, إن شاء الله نهار الزهر, إن شاء الله نهار المحبة, إن شاء الله نهار تقابلوا فيه ناس بهيين, إن شاء الله تقدموا في حياتكم
1: إن شاء الله.
0: دعنا باللي وجعنا يا أخويا, دعنا باللي وجعنا واللي فات مات فهمني ولا, ونغزروا لقدام نغزروا لقدام يا أخويا فهمني ولا, اللي يجبدني بالجراتيل فهمني ولا ما نتبعوش هذي القدام ديما القدام ديما القدام
1: جراتيل
0: اي خويا فهمني ولا, ونغزروا لك النوارات وليداتنا لو كان عندنا وليدات, ونغزروا مستقبلي والأحلامي فهمني ولا, ونغزر روحي وديما ثم أمل جديد
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله والله
1: رب.
0: ديما ثم أمل جديد صباح الخير يا غير فوضى اليوم, صباح الخير يا مدلل, مرحبا مرحبا بيكم, مرحبا بيك كريم, صباح النور
1: صباح النور جعفور,
0: اسعد ليال
1: يعيشك ربي فضلك, صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا, ان شاء الله نهاركم مبروك السعيد, هاكا فما مطره خفيفه لفوا على رواحكم, راهو الفازيت هذوما ينجموا يمرضونا ان شاء الله, ساعه بالفرتونه اللي قالها جعفر دراوين سمعتها انت الفرتونه
0: لا نعرفها من قبل
1: اول مره تستعمل ان شاء الله بالفرتونه للي عاديو في البكالوريا, خاطر اليوم بكالوريا تجريبيه تنطلق الباك بلون, ان شاء الله يا ربي الناس كلها تعدي الفلسفه كيما تحب ونكملوا هالجمعه على خير ويترنوا على رواحهم وتتعدى الباك كيما يحبوا هما, نهاركم اغر ما تشوفوا فيه شر,
0: امين بجرب العالمين ربي صباح النور
2: نهارك زين جعفور, صباح النور صباح كل الياسمين, بونجور ريم, بونجور ميديا, بونجور وجدين مستمعين, ان شاء الله تكونوا بخير, مرحبا بكم, ان شاء الله يا ربي نهار مزين الحاجات الكل اللي قال فيها جعفور الكل
0: ان شاء الله
2: خاطر موجات ايجابيه
0: ان شاء الله. اليوم البكالوريا البيضاء, وما ادراك ما البكالوريا, البكالوريا البيضاء ثم شكون يعدي فيها اول عام البكالوريا البيضاء, ثم شكون ثاني عام سنة البكالوريا البيضاء,
2: مش مشكل
0: وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل
1: حتى اللي ثالث ورابع ان شاء الله كلهم ينجحوا,
2: حتى اللي رجع بعد سنوات مقاعد
1: وحتى اللي يوصل مخر خليه يدخل يعدي,
2: مش
1: حقيقه الحقيقه
2: نجيب بيه
0: والله
2: نجيب بيه
0: نهارك اغر ما تشوف فيه شر,
3: ربي فضلك. ميرسي بوكو جعفور, بونجور ريم, بونجور ربي, سامحوني على التاخير, انا اسفه جدا لكم انتم والناس الكل يسمعوا وللإذاعة والأصدقاء في الغجية في ديزولي أما نجيب بيه فما حتى مشكل سيجاح
0: تدلل المغربيين لا زين
3: ربي فضلك سيجاح
0: نعرف الإمكانيات ونعرف الثقافة والمستوى العلمي تمني ولا وساريف
3: ساريف الحمد لله
0: مرحبا بيك اللي زين, بكنا نحكيوا على البكالوريا البكالوريا البكالوريا
1: البكالوريا
3: البكباكة سمعت
0: هاي هاي
3: ان شاء الله يا رب
0: ادمي
2: ادمي يا امي
0: زيدوني شويه نبكي خاطر انا عامل جاي عندي البكالوريا
3: يا رب كي هالساعه جعفور والله نحب نشوفه عامل جاي وقيد هذا كيف
1: هكا باش يكون
0: هكا عامل جاي البكالوريا البيضاء
3: لا عاد اختها فاطمه خليها مركز
0: لا والله لا لا باش نعطيك معلومه ماش خليها مركزه من الصيف
3: بربي عندي سؤال
0: تفضل
3: عام جاي ما فاطمه باك ولا
0: اختي
3: ساعة تحية العائلات الكل عندهم شكون باك السنة على خاطر عاملين حجر في الدار وفما كوفر غفو على بكري كل انت شنو محضر للعام الجاي وقت المراجعة معناتها باش طيب للناس اللي باش يقراو مع فاطمة باش تقرا وحدها
0: طيب لشكون؟
3: ما هو كي يجي بحذاك
0: زميلاتها
1: وزملائها
2: مش مشكل زعما
0: هذا موضوع بلاش بها البكالوريا
3: بالحق
0: زملائكم
3: يجيو يحضروا في الدار
2: في دارك بحذيك
0: في داري بحذيك
1: طيب لهم ليه
3: طيب مثلا عندك اوقات معينه
0: البنات مشكلة حميتو فيا لحظه
1: ايش نقولك
3: والله سؤال بريء
1: اما معناها اللي باش يتكيف يخرج البر
0: يتكيف في داري يقرا مع بنتي
3: التدخين ممنوع
1: التدخين ممنوع
3: ممنوع طبعا
1: التدخين ممنوع اما ما يسالش انت خمم
0: طبعا داري ممنوع دخول داري ممنوع
1: اصلا ديجا
0: شوف هي عندها صديقتها تو مدة سنوات ترجع هي وياها
1: واحدة برك
0: تقرأ هي وياها فهمني
1: ربي نجحهم
0: الزوء بكالوريا انفورماتيك احنا العائلة معروف يا
2: ما شاء الله
0: مقبل
3: ربي يخليها الطفل ما تقولش العائلة معروفين
2: بالإعلامية خليك كذا
0: بكفو
1: يا ربي وفقه
2: الله مستعان
0: يا ربي يا ربي والله العظيم
3: شنو الكادو شنو ينجم يكون الكادو
0: والله الكادو ينجم يكون سيارة
1: الله
3: إن شاء الله علاش لا
2: إذا نعرف النوع
0: في النصر
1: بورتمان
3: علاش لا
2: نصر
0: قهوة في الأجدو شنو كادو كادو
3: إيه مثلا فما شكون يقعد ولد ولا بنت يقولوا تحدي البيرمي باغ إكزومبل ولا تقول له شيل لك التليفون اللي تحب عليها السنوات هذه الكل ولا يقول له نهدي لك لبسة باهية ولا فما دي باسكيت يحبهم ولا دي فواياج وكل حد والإمكانيات اللي عنده فما شكون يقول الفلوس متاع التهاني الكل خوذهم وأعمل بهم اللي يظهر لك مثلا أعمل حفلة كبيرة كل حد وشنو يقعد أولادهم
0: أنا ولدت البارح قلت لي با كان ناخذ الباك
3: سألتك
0: أي كنخو الباك تعطيني كادو قلت لها نعطيك كادو أنا معها هي اللي نبيع ولا نشري قلت لها الكادو اللي تحب عليه تاخذه باك أما مونسيوني معناتها معدل بيه وكذا
3: إن شاء الله
0: حسب الكادو حسب المعدل للكادو
3: معناتها مونسيون بيان كادو مونسيون تري بيان كادو
0: قلت لها لو كان معدل بيه عندي فكرة متاع كادو قلت لها به انا عندي كرامه مازلت كي خلصت على اللي زين
3: الحمد لله الحمد لله على خلاص الحال الحمد لله
0: قالت لي يابا نحب نقصها من فوق
3: بريولي
0: قلت لي نحب نقصها من فوق ونحب نعملها بالاصفر نعملها شوافر نوريكم التصوير قالت لي الضوء بتاع تعمل لها شوافر عرفت النوعيه
1: عرفت
0: قلت لها خذي الباك بمعدلك مش قصها تروف وتروف
2: هي لحيتها مش نجمش تقول لها ليه
0: شنيه
2: امور قص من فوق الحاجه وبدلها معناها ما
3: نجمش
2: نجمش
0: تقول لها ليه لا جويا انا نوريك صباتي
2: نعرف عادي معناها
0: لا عادي عادي ما تقص قلقناش
2: وركب شوافر باهي علاش ما تعملوش عينين البرودكا الاصفر
0: شنيه
1: سلاسل
2: تعملوا عينين وشوافر
0: قلنا يا زلمه حلقه اليوم تتعدى في كنف الروح الرياضي فاتك البارح مهزله
1: بالحق
2: لا هي
0: ما تروا فيها مازلة
2: والله
0: جعفر ما يعليش نرجو بتولي لا خلي خلي زينب
3: زينب زينب أقول
0: كل شيء صحيح تقولوا
1: لي بلا يجربها معه والله عادي يا زينب نقول
3: قول ربي ما تخبي شيء
0: بعد شوية
1: أفكار متاع زوز ألعاب سمباتيك على الأخر
3: هي جميل
2: فكرة الأولى متاع برينستورمينج دام ثلاثة ثواني قبل لونتين
1: فكرة الأولى متاع الأخترين فكرة الثانية متاع الأختر سمباتيك وقاعدين حاولنا اما نورمالمون نحاولوا لبرا مش في لونتين ما سمعوش الكلام حاولوا في لونتين ومش خايبه والله مش خايبه
0: حاولوا معانا حاولوا معانا
2: بس معانا للاخر
0: لين واحد قال لا اله الا الله اش بكم اليوم
3: جستما واحد من المستمعين عرضني في اللاك لو يعرف روحه
1: قال لك عملوا حاله
3: قال لي بربي سلم عليهم الكل قال لي ديما جعفور يقول ان شاء الله البرنامج هذا يعطي طاقه ايجابيه وان شاء الله يفرهد على الناس قال لي وصل له راه وصلت لهذا واكثر وراه تفرهدوا فينا وراه فرحانين بكم دونك ميرسي بوكو تو يعقل روحه ويسمع فينا وسمع احني ما عنديش اسم
1: ربي بعثنا
3: والله محليهم المستمعين تاع ساعه سيد
0: باش تمشيو طول انيس الغول بعد شويه عندي لكم شخصيه الشخصيه الحقيقه لو كان نقولوا في تروازونا من اللي بدينا لتو انا هي الاصعب هي الشخصيه الاصعب اليوم
3: بي جميل ولي اللي باش طلعها عنده قاعد
1: نفكر شحال نقص الكهرباء من فوق قاعد اش فما نشوف اللاكتو نتفكر مخدم في مخي خاطر انت تاو نوصلوا لبربي مادام رجعنا للباك نسكر الباك يحكينا على الباك
2: بال بال بال بالنجاح والتوفيق والدنيا الكل ساعه اختي تعدي الباك سنين رنيم
1: مغاجر
2: رنيم فلسفه والدنيا الكل وكنزه بنت خالتي وسي دونك عندنا الباك سنه ربي نجحهم الزوز وربي يوفق الجميع الناس كل اللي عندهم باك اللي يسمعوا فينا تفضل
1: ولا بعثوا لي برشا ديديكاسيت على الباك
0: ايه بيسلم عليكم ادريسي قال لكم
2: انا
0: نجم نجم نجير ريفزلهم فهمتني ولا وقال لي بالنسبه لكادو الفطومه فواياج يقترح ولا ايهاب خلينا نخرج
1: تنكلمك
0: نحكي معاه بالكدا بالكدا بالكدا نمشيو لين نسول ونواصل تفضل
4: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علق تنكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: اريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. باحثين من جامعة تفتس قاموا بخلق خلايا خاصة بإمكانها أن تخترع تشريحها الخاص بتجميع دي تيسو أمبريونير ودي سيلول نيرفوز يمكن لهم القيام باكتيفيتي إلكتريك سبونتاني وحركة أكثر تفصيلا. التجربة هذه أظهرت أن التنظيم الخلوي يتم إعادة تكوينه بشكل عميق بمجرد أن يتغير الأجنسمون أنترن دي تيسو. إذن الباحثين قاموا بتطوير دي روبو بيولوجيك عندهم عدد خلايا عصبية والفضل يرجع لضفدع أفريقية اسمها إكزينوبوس كانت تستعمل منذ عقود في علم الأحياء التنموي. دي بيوبوت هم لي بروميير فيرسيون لي برهنوا انهم ينجموا يتحركوا ويكتشفوا كل ما هو موجود في محيطهم وساعات ايضا يتعاونوا. ولما اضافوا الباحثين بقياده البروفيسور مايكل ليفن دي بريكورسور نورونو في قلب سيت اسامبلاج افون لور فيرميتور كومبليت فانه صار تغيير كبير والخلايا العصبيه اصبحت اكثر تنظيم وتقوم بتواصل دائم ما بين بعضها وكونت ان ريزو فونكسيونيل. بفضل كل هذه الاكتشافات والتطويرات باش نعرفوا في مستقبل قريب كيفاش سي نوبوت يعاودوا اختراع بيولوجيا الخلايا من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي وإعادة البرمجة الجينية العميقة. نوعية جديدة من المسيرات أو لدغون باش تظهر قريبا بفضل تطوير تكنولوجي مهم جدا وتتمثل في ابتكار أن دغون سانز أوكون بيس موبيل أي لا فيه لا محرك ولا حتى إليس أو مروحة. الموديل تم تقديمه من طرف دي شيرشور دو روتغيرز ويتمثل في دغون أورنيتوبتر يحتوي على أجنحة ترفرفة بفضل دي ميكروفيبر كومبوزيت ملصقة بالكربون الشيء اللي سهل إزالة المحركات وليزونغوناج وليزوزور ميكانيك. الدغون لما يكتمل تطويره باش يكون حاجة خارقة للعادة لأنه باش يكون من دون أي محرك وما فيه دي روتور ولا دي بيستون ولا غولمان ولا ميكانيك كيسوز ولا حتى صوت. ثورة في عالم الايروسباسيال ترتكز على تقليد البيولوجي لكن عندها اليوم عدة نقائص وبلوزيور ليميت لازم فريق العمل يلقى لها حلول نهائية لأن الكونسيبت من الناحية الحسابية معقول جدا لكن سا رياليزاسيون فيزيك تتعارض مع الحدود الحالية دو لا سيونس دي ماتيريو والمواد المستعملة غير قادرة على رفع الطائرة بدون طيار بشكل كامل ومستقل ولكنها مسألة وقت فقط فينا باش تصير اون روبتور تكنولوجيك ماجور ونتعداو من الميكانيك للالكترونيك solide. شركة ريفلكت أوربيتال اللي تم إنشائها سنة 2021 تطمح أنها ترسل دولوبيتاس 10,000 الأقمار الصناعية مجهزين دي ميروار لإضاءة الكرة الأرضية في الليل عن طريق عكس ضوء الشمس. ريفلكت أوربيتال تعد بإرسال 50,000 قمر اصطناعي والتحكم في الشمس والشركة اللي تم إنشائها من طرف أنسيان دو سبيس إكس تنتظر الآن في الإجابة والقبول من عند الكوميسيون فيدرال دي كومونيكاسيون أو الإف سي سي واللي قاعدة تدرس في المشروع للإطلاق الرسمي لخدمة قادمة من الخيال العلمي وهي لليوم du soleil à la demande. Lancement لأول صاروخ مقرر لسنة 2026 واسمه باش يكون ايرلانديلا 1 وشركة باش تضاعف 3 مرات لا برودكسيون سولير مونديال لأنه في الليل حقول لي بانو سولير يكونوا عديمي الفائدة والكونستيلاسيون هذه باش تملى الفراغ وتشغلهم وتساهم في انتاج الطاقة حتى في الظلمة. العديد من المتابعين للمشروع مش عجبتهم الفكرة ويقولوا أن الأقمار الصناعية هذه باش تعمل اون بيرتورباسيون في الايكوسيستم وعلى النباتات زادة اللي لازمها ضوء في النهار وظلام في الليل. وتجموا تاخذوا فكرة المشروع على موقع الشركة في سيميلاسيون اللي عملتها في السيت متاعها في reflectorbital.com. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.

0: ساعه و54 دقيقه راجل شمشيوه. لا بعد
1: متحمسات على لو
0: سيدي شمشي مباشره طويق التروازون. تركزوا انتوما وبعد كل محاول باش نعملوها باش نسكت شويه باش السيد على اليوتيوب زاد يحاولوا معكم.
1: هل هو رجل؟
0: نعم.
1: تونسي؟
0: نعم.
1: كوارجي؟
0: لا.
1: حي؟
0: نعم.
1: مسرحي؟
0: لا.
1: ممثل؟
0: نعم.
2: دونك تلفزي
1: اكبر منك؟
0: نعم.
2: حي؟ قال حي.
1: حي. صوته معروف برجا، تخدم بصوته كصوت تحريري
0: لا
1: لا ما عنده حتى علاقة بالإعلام راديو؟
0: لا
3: ما عندوش علاقة.
0: ما عندهش حتى
1: علاقة. ما خدمش راديو؟
0: لا
1: لا. وما عندهش حاجات تتعدى في الغاديو؟ دارينا عندي زوز أسماء.
3: ما هوش السيارة؟
0: لا.
1: وما هوش أنور عايشي؟
0: لا.
1: جعفر؟
3: أنور قال لي
1: جعفر زرني. شفته البارح؟
0: لا.
1: سير
0: والله
3: عنده أدوار أيقونية في التلفزة الوطنية؟
0: نعم.
1: عامل لنيت أم ودرافة؟
0: لا لا. ممكن
1: حاليا طو غزة الشيب وشعره هو الشيب بيان سير سامحوني غزة الشيب الدنيا الكل
0: لا.
1: نو
0: باهي
3: يغني صوته حلو؟
0: لا.
1: مثلتم بعضكم في ليالي البيض؟
0: لا.
3: مثل في الخطاب على الباب؟
0: الطبع الباب.
3: اي طبع الباب دور ايقوني في
0: لا
3: لا
0: لا
3: هذيك الباليت كل ناحيه
1: مثل السنة؟
0: لا تي لا كي تقعدوا عام
3: كيفاش كي نقعدوا عام
0: كي تقعدوا عام هاني قلت لك نتحدى اليوم
3: حسابات وعقبات
0: لا
3: لا دوك علي بن نور يونس الفرحي دوك الكل لا
1: صالح جديلي
3: صالح جديلي دوار
1: دي سيت كوم دوار
0: دوار لا
3: النوبة
0: لا
1: عمل كوميديا
2: دي سيت كوم
1: عمل
3: جمرة
1: كوميديا.
3: سيدي المحروس غادينا نشوف
0: جمرة سيدي المحروس لا
1: من نيمة تعروسية
0: لا
3: شوف لي حل
1: شوف لي حل فيها الناس كل
0: شوف لي حل ما نذكرش الناس كل ممكن مثل
3: خاطر لقى الادوار الادوار ايقونيه نحكي على مسلسلات العبيد عودتها برشا واللي معناتها عايشين مع الناس وكذا
1: استنيني
3: كوميديا كوميديا
1: قلت لك لا كوميديا جمله لا
3: ومش مسرح قلت
0: لا
1: وما يلبسش لونيت
3: سينما مالا
2: سينما
1: اي
2: سينما
1: سينما
2: شوف سينما اكثر ولا تلفزه اكثر
1: لازم يجاوبك نعم او لا اختي
2: تلفزه اعمال دراميه
0: سنين فهمتك شنو سنين
1: التلفزة أكثر
0: لا
1: شنو فهمتكش
3: سينما سينما نوري بوزيد
0: لا
3: سينما
1: احنا قلنا
3: سلمى بكار
0: لا
3: سينما جديدة عنده دور في فيلم جديدة خرجت السنة مثلا كيما مهدي الهميلي كيما ليلى بوزيد
0: لا ما شفتوش السنة لا
3: شفتوش
1: أكبر منك برشا
0: لا لا ما لا لا هي قالت لي نوري بوزيد
1: في افلام نوري بوزيد
0: مثل في نوري بوزيد مثل
3: مثل
1: قال لك السينما
3: نوري بوزيد موجود في تونس ولا عايش لبرا من تونس نوري ما عنده جماعه اللي في تونس وجماعه مش في تونس
1: زين بقول له موجود في تونس
0: عاود
3: موجود في تونس
0: لا
1: في ايطاليا اي
3: احمد
1: الحفيين
3: توا هكا توا عمركم نطلع احمد الحفيين توا هيدا توا هيدا
1: سينما كذا مش برشا مسرح ايطاليا احمد الحفيين
3: طبعا احمد الحفيين
1: بريدكتبل
3: نعجبوك نعجبوك
1: سوري مين
0: اللوم عليك انت اكثر وحده
1: ما تلومش عليه احنا نلعبوا فريق
3: لا نعرف هو منين لا نعرف نعرف باش تقول لي هكا توا فخر الصناعه السفري
0: الصناعه السفري
3: بيصير
1: عندي ألف حق اما عندي عليك قال لي اخر انت ما تلوم علي
2: تحفظ
1: احكي راس الحفيين اكبر منك
0: 60 سنه عمره
1: تبارك
3: الله عليه ما شاء الله اما il se maintient très bien
1: تبارك الله عليه تبارك الله
0: عليه
1: 9 سنين تبارك الله عليه فخر الصناعة على حق
0: ممثل
1: كبير ياسر
3: ممثل كبير وجميل طبعا
1: صحيت وربحناك
2: 59 سنه جعفر عمره
0: 51 انا حابب نعطيكم بطاقه تعريف للمستمعين
2: 66 هو
0: شنو
1: من عام 1966
0: 1974 انا 4/9/74 مواليد برج الحضراء.
2: شوف جعفر ما تخرجش من الموضوع اللي احنا طلعناه الشخصيه.
3: ميرسي
0: مرحبا بك. ما كانت صعيبه
2: اما طلعناها.
0: نمشيو للاخبار. نفلت بجلدي. نمشيو للاخبار.
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
6: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 مايو الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجازو العشرة ديوان فم عسلمة. قرار من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة صدر بالعدد الأخير من النائب الرسمي للجمهورية التونسية. وتفتح المناظرة بقرار من رئيسة الحكومة على أن يضبط هذا القرار أو يضبط عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة دكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو شهادة المعادلة لها. كما حدد القرار شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ يؤكد أن جميع الوزارات المتداخلة مطالبة بالتنسيق والعمل معا من أجل حماية صابة الحبوب وضمان نجاح موسم الحصاد. وأضاف الوزير في تصريح لديوان فمن موسم الحصاد يبشر بنتائج طيبة حيث يتوقع أن يكون الإنتاج جيدا معربا عن أمله في أن تكون هذه السنة أفضل من السنة الماضية بفضل العوامل المناخية الملائمة مشيرا إلى أن ما تحقق يعود أساسا لنسبة التساقطات المهمة التي شهدتها البلاد وأن المرحلة القادمة تتطلب مزيد العمل واليقظة للحفاظ على الصفا.
2: برشا وزارات متداخلة نسكل في التحطيب في المستقبل معها إن شاء الله نحمي السابق على أبواب موسم حصاد إن شاء الله يكون واعد دونك نقول ربي وصل بالسلم ونحط دينا في دين بعضنا ويلزم الناس الكل لإنجاح الموسم هذايا وإن شاء الله يكون واعد. معناتها مش أول موسم يكون واعد في تونس المواسم الحق كذلك الموسم الفارط كان باهي المنتوج نتاعو من ناحية المحاصيل نتاعو إن شاء الله السنة يكون كيما عم ناول ولا أحسن ننطلقوا في سيك نتاع السنوات الطيبة فما رب يعطي خير ولكن احنا لازم نخدم على رواحنا.
1: وحدات الشرطة البلدية بحي الرياض من ولاية سوسة حجزت أمس أكثر من 900 قطعة من الملابس المستعملة وكميات من الخضر والغلال وآلات وزن إلى جانب تحرير 4 مخالفات صحية إثر حملة ميدانية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي. وضحت بلدية سوسة في بلاغ لها أن هذا التدخل نفذ بتنسيق مشترك بين مركز الشرطة البلدية بحي الرياض وفرقة شرطة النجدة بمنطقة سوسة الجنوبية وأعوان مصلحة التنسيق بالبلدية. محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل ورجات أرضية اليوم على الساعة 8:06 بالتوقيت المحلي بولاية قفصة بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية جنوب الكتار من ولاية قفصة وفق ما أعلنه المعهد. في العالم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول أن باكستان ملتزمة بدعم الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع بالحوار آملا أن يؤدي الوضع الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار في المنطقة. وأشاد شريف بشجاعة رئيس ترامب لإعلانه بالوقت المناسب تعليق مشروع الحرية بمضيق هرمز. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.net. إلى اللقاء.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

وتو. سمعنا تو ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا العشرة و14 دقيقة. نذكر اللي كون اليوم انطلقت الباك بلون، ان شاء الله ربي يفرح العائلات الكل، الامهات الكل، يا ربي يسر ولا تعسر يا ربي بنجاح. زيدي شوية في البيت.

0: ליכוד.
1: ליכוד.
0: על מה את חויה?
1: בנק.
0: סיונס חויה.
1: סיונס.
0: ללכר חויה. אז ספור חויה.
1: טכניק, ספור.
2: مدام درة الويتي واحنا نحكيو على الباك تقول ربي نجح صغيرات الكل مع بداية الباك بلون بنتي بيا ولد خويا ادم الويتي ولد اختي عبد الرحمن ما شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم امونة زادة كيف كيف تحب تقول لخوها يونس بن سليمان يعدي باك نحب نقول له بون كوراج ورانا عنا فيك الثقة ونعرفك باش تنجح وان شاء الله ربي يوفقك
0: ان شاء الله يا
2: ربي ما نسيت شيء هذوما نتاع البكالوريا فما ديديكاسيون
3: نسيت باش نقول طول طوني نمشيو لخبر سعيد بعد شويه
2: باهي جويني اروى تقول نحبكم برشا بربي اليوم عيد ميلاد اختي اسلام نحب نعدي لها ديديكاس ونقول لها نحبك برشا وان شاء الله كل عام انت حايب بألف خير يا روحي
0: ديديكاس
3: اي
0: مازال ديديكاس فما براوي براوي بعث لك زاد انت ميساج جعفر قال لي بالله نحب نعمل ديديكاس نزادت لي بنتي نهار 28 ابريل 2026 سميتها بيالين نحب نقول لها اللي هي يحبها برشا برشا براوي يسمع فينا من سويسرا براوي نسلم عليك برشا يا ربي تتربى في عزكم وتليلكم بيالين محلى اسمها وفما عواطف بعثت لي قالت لي نحبكم برشا برشا سلم لي عليك بالكل وخاصة جعفور الجميل قالت لي بسم الله ما شاء الله على الطاقة اللي عندكم ميرسي بوكو
3: يا عواطف ذاكر الويتي صديقنا ذاكر الويتي فهمني والله عنده برنامج بتاع هذاك الفار خويا في كارتاج بلوس مش نورمال ولده بكالوريا قال ما تنسيش ولدي
2: ربي نجح
0: ربي نجح
3: يا ذاكر تفرح بيه يا غالي تفرح بيه يا غالي ونمشي ونتعشاو يا غالي
0: على ذكر الضغط اللي انت تعمل فيه توا الفاتومة قبل بعام البكالوريا الجمعة اللي فاتت نتفرج في ميسيون اسمها توب شيف وفما بو قال ولده جملة عاد قلت والله من صاب الأولياء الكل يقولوها لأولادهم حاجة معناتها مريحة جدا قال له أنا ما نحبش نكون فخور بيك نحب نشوفك أنت فرحان
3: ايش
0: معناتها بغير ضغط فهمت مش انجح لي لي هنا وجيب لي واحد لي هنا
3: والله لا قلت انجح لي لي هنا
0: نحكي لك معناتها بصفه عامه شنو باش يطلع لك وشنو باش ينجح
2: قلت لك مريحه الجمله
0: والله مريحه للصغار
2: تكون مريحة.

0: مريحة ومحررة.
1: ما هي الماما كلمت ظفر العابدين. هاي الماما
0: ما كلمتني. هاي كلمتني بالك ليلة اللي باش تعمل انترفيو. قالت لي تحب تقول حاجة وقتي
1: توصلي معلومة.
0: قلت لها بارك الله فيك اختي ريم.
2: قلت له شيء.
3: قلت له
2: بالله. قلت له راي زينب. قالت ما قلت
1: له ان شاء الله يسمع ظفر العابدين. بعثت لها الفيديو بالوقت. قلت لها هاي الماما علينا البارة.
0: جميل جميل.
2: جعفور. لا لا جعفور تأيل. جعفور حتى لو قلت جعفور. مدام إيمان جوبي تحب تقول ولد اختها امير اللي هو يقرا باك علوم ربي معاك وربي نجحك يا احلى واغلى ميرو في الدنيا ان شاء الله ديما متفوق نحبك برشا برشا
0: وكوراج يا ميرو
2: نايا زريبي عيد ميلادها اليوم قلت نبدا الاحتفال معاكم ونقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ورحموش صباح عليكم وتقول ربي ينجح جماعه البكالوريا كل ونقول مريومتي ربي معاك
1: امين بجاه رب العالمين ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل وزاد اليوم نحب نقول ان شاء الله ربي يشفي اي انسان مريض يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي ان شاء الله نهار الفرج ان شاء الله نهار الشفاء يا ربي يا عالي راهو اللي عنده مريض هو زاد مريض ومتقلق كذا الله لا يقلق بشر ان شاء الله ربي يشفي اي انسان مريض بو ام خو زوج زوجه وليد اي انسان يسمع فينا وعنده شكون مريض ان شاء الله ربي يشفي وربي نعمل دعاء جماعي ان شاء الله ربي يشفي اي انسان يسمع فينا نمشي مباشره نترك الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
4: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة
0: وقيت الأخبار هنا في ساعة سعيدة كيف ما كل يوم تاخذوا أكثر فكرة على الأخبار المادية ولا نعطيكم زيادة تفاصيل على الأخبار الجديدة ونعلموكم زيادة كيف دخباير محلية ونحبوا نشاركوكم به احنا باش نبداو بأخبار مادية والبار جعفور والناس الكل تحكي عليها مقبل باش نعطيكم سؤال سمعتوش مثلا بحاجة كيف ما المنجارو مثلا من حبش نعطي مثلا
2: يس
0: بالنسبة لي شو الفكرة الأولانية كي تسمع هكا ذي ماركة من الماركيت ولا نوع من الأنواع شو يجي في مخ مثلا
2: هذايا انا قاعدين يستعملوا فيها بديت في العالم الكل ما عادش في تونس نورمالمون وصلت الحكايه ما نعرفش ان شاء الله ياكدونا انه تنجم تستعملها في انقاص الوزن
0: انقاص الوزن نعم. انت بالنسبه ليك السمعه نتاعك وصل لك انه هذه هي حاجه تستعملها في العالم وحقنة تتعمل حقنة او نعم. دواء يتعمل
2: ليه كانت السكر يقبل
0: كانت نورمال السكر يقبل ولا في انقاص الوزن خلينا ناخذ المعلومات الكل باش من بعد نصحوا الكل شيء
2: انا نعرف اللي الساعه انتشرت احنا وين ريناها برشا في دول الخليج يستعملوها اللي هي زريقه يستعملوا فيها لانقاص الوزن ولكن هي معناها استعمالها الطبي ضد الديابيت معناها للسكري وفما برشا انواع معناها الكوميرسياليزاسيون فما برشا اسامي منهم المانجارو ونعرف اللي فما واحدة منهم مازلت كي خلطت لتونس
0: واحدة منهم مازلت كي خلطت لتونس كما قلت هو براند بو مش مشكلة خاطر مازال ما فماش تسويق في تونس لحتى واحدة منهم دوك هذيك علاش جو مسوي بيرميز باش نقول لكم كلمة مونجارو شنو تقول لكم والا هل الدواء هذا سمعتوش عليه كما قلت رباب فما برشا ناس سمعوا عليه قبل في دول اخرى اللي الناس تستعمل فيه لانقاص الوزن وبرشا لغط حول هذا على خاطر هو اللي بريسكري على انه دواء لمرضى السكري صنف 2 لكن بعد ولات فما استعمالات اخرى على خاطر يقولوا انه الدواء هذا يساهم في انقاص الوزن بنسبه تقريبا 5%
1: هو مرض العصر مرض السكري مرض العصر الحقيقه ثم برشا عائلات عندهم شكون مرضى بالسكر ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله ربي يفرج فهمني ولا معناتها بالنسبه لي انا هذا يبدو انه انجاز طبي كبير
0: هو انجاز طبي كبير تقعد الاستعمالات والكيفيه نتاعها وشكون ينجم صحيت وشكون ينجم يستفيد منها تطور سريع في مجال علاج الامراض المزمنه وامل جديد الحقيقه المرضى السكري ربي يشفي الناس الكل صنف واحد ولا صنف اثنين اللي قاعدين زاد ياخذوا في برشا ادويه دونك هذا يقول لك اللي ينجم يخفف من وطئه الادويه اليوميه على خاطر
1: نفهم مش معناتها صنف واحد صنف اثنين انا الساعه مانيش فاهمها
0: هاي ها باش نمشيو نفهموا على خاطر احنا معنا بالتليفون الدكتور ميديكال ثوم استاذ في الطب ومختص في الغدد والسكري دونك سبيسياليست اللي نجم يجاوبنا على كل اسئلتنا معنا دكتور مهدي
1: دكتور مهدي صباح النور
5: صباح الانوار صباح الكل يا سنين
1: صباح
5: الزيتكم اذاعه ديوان اسئله برنامج ساعه سعيده ان شاء الله ديما نقابلوا في ساعه سعيده
1: ان شاء الله يا رب دكتور صباح الشفاء صباح الشفاء وصباح صباح التطور العلمي في مقابل المرض ان شاء الله ربي يشفي اي انسان مريض دكتور الحقيقه الفيديو هذا نحبوا يدور برشا برشا برشا برشا فهمني ولا لانه باش نحاولوا نفسروا فيه بالضبط فهمني ولا اش معناتها درجه ثانيه درجه اولى شكون ينجم يستفاد بعدها بالضبط لانه الناس ما يش فاهم تفضل الكلمه ليك
5: دونك كما حكيت جا جعفور اول حاجه مرض السكري ولا متفشي ولا منتشر هو المحل في العالم الكل وخاصه احنا في تونس يعني نسبه تاع السكر والماشي تزيد بريكس احنا في 2027 يعني على الابواب معناتها النسبة اللي منتظرة باش توصل حتى فيها على 4 يعني 25% أو أكثر
1: بالفرسون
5: اللي هم يسموا ديابيتيك. مع العلم زاد عملوا ايتيود في الأخر على ما قبل السكر العدد اللي عندهم مهددين بالسكر وصلوا بلاس 50% معناتها من بوبيلاسيون تونيزيان نوك مرض السكر ولا مستشفى.
0: معناتها دكتور قد قول لنا اللي 50% من التوانسة مهددين بمرض السكر
1: دكتور اش معناتها لحظة لا اش معناتها مهددين بالسكر معناتها مش لحظة دكتور مش اسألك انا كمواطن عادي جايك للعيادة معناتها انا ما عنديش السكر ومشيت النهار نلقى روحي مثلا جرام 60
5: جرام 60 اذا عملها في التحليل على اخوة بالدم راهي تتسمى ديجا عندك السكر.
1: لا لا لا مش على اخوة مش على اخوة
5: اذا مش على اخوة اذا تعمل تحليل السكر على اخوة مرتين اذا اكثر من جرام 26 تتسمى عندك السكر والى المخزون طالع اذا لقيت السكر ما بين جرام وجرام 26 يسمى ما قبل السكري ما تسمى معناتها مهدد بالسكر.
1: سامحني دكتور مش عاود نقص عليك مره سامحني دكتور مش عاود نقص عليك مره اخرى انسان قاس على اخوه قاس على اخوه فهمني ولا قديش يلزم يلقى باش هو يكون ما عندوش السكر من الى
5: بالنسبه لتحليل الدم ماذا بينا ديما السكر اقل من جرام معناتها العبد العادي عنده اقل من جرام اذا طلع فوق الجرام راهو ديجا مهدد بالسكر اذا فات الجرام 26 في تحليلتين ورا بعضهم والا المخزون تاع السكر طالع يسمى عنده مرض السكر
1: تحليل والا يقيس بالماكينه.
5: لا الماكينه ديما ماشي صحيحه 100% بالنسبه للماكينه تعطينا فكره وهي نوعا ما ديبيستاج تاع تفاصيل لان طريقتها سهله لكن الكونفيرماسيون دياغنوستيك معناتها باش تتاكد من التحليل ما تنجمش تستعمل على الماكينه
1: باهي
5: التحليل تاع دم يشوف هذاك الطبيب
1: دونك انسان وقت اللي يعمل تحليل ويلقى اللي عنده أكثر من جرام 26
5: نعم يجي اللي تعدى يعمل تحليل نتاع مخزون السكر
1: نعم
5: تعدى يعدي عنده طبيب باش ينجم يشخص المرض نتاع السكر ويعطيه الدواء اللي يمشي معه.
1: دونك
5: زاد جعفورة على أنواع السكر
1: نعم
5: أنا سوق السكر نوع واحد ونوع اثنين اللي هم معروفين شوي ديما الناس تخلط ما بيناتهم أما هي طريقة سهلة باش الناس تعرف السكر نوع واحد هو اللي يجي للصغيرات الله غالب ما تجي للصغيرات يبدو مرضى بالسكر في عمر اقل من 20 سنة يجيهم السكر طالع شوي وفيه مرض مناعي يعني ماهوش مربوط برشا بالاكل والا بالاكثار في الاكل عكس المرضى اللي هو سكر نوع 2 اللي يجي الكبار سكر نوع 1 يزيد يتحقق انسولين لان الدم ما فيهش انسولين دونك الخلايا نتاع البنكرياس اللي تسيب الانسولين ضعفت الخلايا نتاع السكر نوع 2 تخدم لكن بسبب الستريس والضغوطات والماكلة والتلبيز والليجان ديزي والريجيم تولي ماهيش قادر ان تعدل السكر بطريقه معدله ممكن نجم نعاونوها بالحرابش ممكن السكر نوع 2 يجي الكبار نجم نعدلو بالحرابش يبدو في العاده بصحتهم وزايدين شويه في الميزان عكس اللي هم يجيهم سكر نوع 1
1: ما فهمتش دكتور ولا لحظة دكتور بالليل لحظة
0: واحد اللي تولدوا بيه
1: لحظة بالليل دكتور بالليل تزرب بالليل تزرب انا يا اخوي طب شنعدي عندك امشي عاود لي دكتور اي
5: باهي دونك السكر نوع 1 يجي للصغيرات دونك يبدا عنده النقص نتاع انسولين دونك يضعف يضعف السكر يطلع برشا يبدا عنده المخزن هذاك يلزم ياخذ انسولين ما فيهاش حل اخر
1: نعم.
5: بالنسبه للسكر نوع 2 اللي هو في العباد الكبار اللي هو اكثر واحد منتشر معناتها اكثر من السكر نوع 1
1: نعم.
5: السكر نوع 2 منتشر اكثر عند الكبار ويبدا عند عباد بصحتهم فقط البنكرياس ما يخدمش بالباهي تولي يلزم تعاونه بالحرابش ينجم يداوى بالحرابش
1: نعم.
5: ما نجموش نوع نداوى السكر نوع 1 بالحرابش يلزم ديما انسولين والسكر نوع 2 اللي باش نحكوا عليهم اليوم ينجم ياخذوا الحرابش نتاع السكر كيما مثلا الجلوكوفاج اللي هي معروفه الحربوشه الكبيره ولا ثم حرابش اخرى والا نجم نعاونوهم بالزريقه الجديده هذه اللي دخلت السوق مؤخرا
0: احنا تو باش نحكيو على زريقه جديده جوستوم
1: احنا تو جينا للزريقه الجديده
0: جينا زريقه جديده على خاطر تو فما برشا ناس قاعده تسمع ولاحظت جعفور والناس الكل اللي قاعده تتابع فينا على يوتيوب دخلوا برشا ناس انت حكيت دكتور اللي فما برشا عندهم مرض السكري ربي يشفي الجميع والناس الكلها تتسائل على الزريقه هذه سؤالي الاولاني الابره هذه تختلف على الانسولين العادي في شنو
5: بالنسبه لنا دونك هذه كما حكينا الانسولين راهي تجي اكثر السكر نوع واحد الصغار هذه ماهيش انسولين نوع اخر تاع هرمونات وبما ان الهرمونات ما نجموش نوصل بهم في شكل حرابش يبدي يضربوا تحت الجلد قبل هي كانت موجوده في تونس تضرب مره في النهار تو هذه الحاجه النبوتيه هي موجوده رأي في السوق العالميه وبرشا ناس تستعملوها وسمع كلمه منجارو في الكيب نتاعكم اللي هي هذه نوع تاع زريقه تتزرق مره في الاسبوع مره في الجمعه يعني وقادرة انها كهرمونة تمشي بشوي بشوي باش تعدل السكر معدلات السكر في الدم على مدة جمعة كاملة دونك الفرق ما بينها وما بين الانسولين، الانسولين هي هرمون لازم للسكر نوع واحد، هذه نوع تاع هرمون التعاون في تعديل السكر للمرضى نوع اثنين.
0: ما عندي سؤال توا دكتور على هذا، الناس اللي قاعده توا تزرق وهما عندهم ديابيت نيميرو 2 يقول لك هل الحقنه هذه تاع مره في الاسبوع باش تعوض لي لو تريتمون تاعي اليوم؟
1: صحيح.
5: لا للاسف اللي هما يزرقوا ديجا في الانسولين الهرمون هذه ما تعوضهاش، لان يعني الهرمون تاع الانسولين هي الوحيده اللي قادر ان تعدل السكر عند مرضى نوع واحد، والا نوع اللي هما معناتها ماش عندهم انسولين في الدم، هي هذه قادره انها تعاون الدم باش يسيب الانسولين تاعها.
0: دونك سي ان كومبليمون سي ان سوبليمون على الدواء اليومي اللي
5: ناخذه. سي ان سوبليمون يعاون في ترجيل السكر، والحاجه المفيده فيه ان فيه برشا فوائد اخرى منها تخفيض الوزن. احنا رانا طب الغدد والسكر اكثر حاجه نخافوا منها هي
1: زياده
5: الناس الكل، علاش هو تو مثلا العلم يفهمك ان الزياده نتاع الوزن من أسباب تاع الأمراض الأخرى مثلا السكر وضغط الدم والكوليسترول والتريجليسيريد ما فيش خمس الدم كيف أمراض النقرس الكل مربوطين بالسمنة. لذلك إذا فلنا أي دواء ينقصنا في الميزان رانا إحنا
1: كله فايدة
5: لأنه يحمي من مرض السكر، ينقص في المعدلات نتاع السكر نتاع مخزون السكر، دونك يحمي من مضاعفات تاع السكر كيما العينين الكلاوي القلب المخ السقيم اللوطة، دونك في حماية من جميع مضاعفات السكر، وبخلاف هذا دونك يحمي من الأمراض الأخرى كيما التنسيون. دونك مثلا الدواء هذا إذا بيستخدم باش نقص الوزن فما ناس تبدأ عندها ضغط الدم، إذا ياخذ الدواء ينقص الميزان ينجم يتحسن في معدلات نتاع ضغط الدم، ينجم يطيح الكوليسترول واللي هو شحن الدم الكوليسترول يتحسن من غير ما يسحق
0: الميزان. هذوما الحاجات الإيجابية الكل دكتور، فما برشا ناس يخافوا منه على خاطر زيادة كيما أنت قلت الدواء هذا كان موجود في برشا بلدان في العالم قبل تونس، وبرشا ناس يقولوا لي ينجم يكون عنده معناتها مضار جانبية. شنو هو شنو اللي ينجم يكون
5: دونك بما انك ربطت الموضوع تاع الاعراض الجانبيه اللي هما ريزيستي سكوندير تاع اي دواء، اي دواء باش يحطوه بينشر عنده فوائد عنده ديزانديكاسيون اللي هما يكتبهم الطبيب، هذاك علاش ديما ننصحوا ان الدواء ما تاخذهاش عند مشوره الطبيب، ما ياخذش الواحد اوتو ميديكاسيون ياخذها واحده واحده لان فما ريسك عليه، دونك نحكوا على ديزيستي عندي زيراب هنا المشاكل اللي تنجم تصير مع اي دواء، المضاعفات هي ديما قليله، بما ان الدواء وصل تكتب في السوق ودار مده طويله، دونك المضاعفات والا الريسك اللي فيها هذوما سكوندير وإلى المخلفات نجم نعرفوها بالباهي يعني نجم نحططها، لذلك ماذا يكتبها لك الطبيب باش يعطيك الدوزر اللي تمشي معاك وينجم يراقب لك اسكو فما مخلفات ولا اكثر اسي عندي زيراب اللي هو نخافوا منها شوي اللي هو البروبليم تاع المعده، يعمل شويه وجيع في المعده يعمل شويه
0: يعمل التهابات في المعده نوعا ما،
5: يعمل التهابات في المعده
0: هذا اللي سمعني اكثر حاجه في العالم كله
5: دونك التهابات في المعده حتى ثم حاجات خطيره اللي تسمى البنكرياتيت اللي هي التهاب تاع البنكرياس، هذا كمان
1: خوفنا
5: شوي،
1: اذا كنا مراقبه مش اي واحد يجي يستعمل. باهي دكتور، سؤال جانا على اليوتيوب توا قال لك انا ما عنديش السكر الحمد لله من الطب الله واحد ونحب نضعف، اسكو نجم نستعمل الزريقه هذه؟
5: نقدر نرجع لحاجة حكينا على الدواء هذا انه يستعمل عند مرضى السكر، شنو هما ليزانديكاسيون شنو الفوائد نتاعه وليز في انديزيرابل اللي هما الاعراض الجانبيه، تو بالنسبه للعباد اللي هما عادي ما عندهاش سكر اصلا وما عندهاش من قبل السكر مثلا معدلات السكر نتاعها منظمه، اكتشفوا ان الدواء هذا كي يستعملوا الهرمون هذيك اللي تزرق تحت الجلد تقص الشهية، بما انها تقص الشهية على مده طويله 3 اشهر الى 6 اشهر الى عام، الناس اللي يستعملوه يضعفوا بطريقه
1: ملفتة
5: معناتها فورستي اي معناتها بطريقه يوصل حتى 10 الى 15% من
0: الوزن
5: اي دونك معناتها واحد يوزن 100 كيلو باش ينجم يخسر 15 كيلو اللي هي تولي فكره مفيده برشا ناس تلوج عليها
0: اي مغريه
5: اذا هي تنجم اي تولي مغريه، دونك احنا ديما ننصحوا به انه نخلوه لمرض السكر اللي هما ينجم يعاونهم في برشا حاجات.
0: ما انا دكتور سؤالي في جست في النقطه هذه بالذات دكتور سامحني، معناتها كان فما شكون معناتها كيما سال جعفر ايرالي هو ان باسيون اللي بريزونت ان ريسك دان ديابيت، ينجمش الدكتور نتاعو يلوي بريسكري الحقنه هذه يقول وانت عندك الحق انت ماكش ديابيتيك اما انت تنجم على خاطر نجمو ندخلوا في الموبيليتي تنجم تخليك ديابيتيك.
5: اذا هو الباسيون مهدد بالسكر يعني فما ريسك وعنده ما قبل السكري ومعدلات السكر طالعه شوي اما مازال ما مرضش ينشر هنا اذا فما سنه يولي الطبيب ينجم يعطيه الزريقة هذه يستعملها من اجل تخفيض الوزن ومن اجل الرجوع للحاله العاديه معناتها يرجع كان عبد عادي، والهنا ينجم يستعمل مده معينه او يحدث عدد الدواء.
1: دكتور بربي اخر سؤال عائلي شوي.
0: سؤال
1: عائلي شوي. اش معناتها مهدد بالسكري؟
5: مهدد كما فهمتك ريت معناتها هو الباسيون عنده في الوراثه امراض السكر والسكر نتاعها بدا يطلع، يعني في المرحلة هذه كي يعمل ريجيم يرجع عبد عاد، هذا هو الحاجة الوحيدة. كي ما يعملش ريجيم راهو باش يولي ديابيتي، هذيك الحاجه الوحيده.
1: جوستومون معناتها عندنا شكون في العائله فهمني ولا مشى للطبيب قال له راك مهدد بالسكري، ما عطاه حتى حربوشه حتى شيء، قال له ما تاخذ حتى شيء، يلزم الريجيم.
5: هذاك هي معناتها هو مازال في مرحله ما يستحقش دويات، لكن بدا في مرحله الخطر، من المستحيل الريجيم باش يرجع للحاله العاديه نتاعه، يرجع كانه عبد عادي معدلات السكر معدله وما يمرضش. اذا هو واصل في التطبيق لمده سنوات وقت بيان سور بشده كل مره السكر يطلع شويه، يطلع المخزن معه شوي، ويولي بالحق ان باسيون ديابيتيك.
1: نعم
0: دكتور، انا عندي سؤال هو بيناتنا احنا ما يسمع فينا حتى حد، جوست نص الكل تسمع فينا. الناس الكل وقت اللي حكيوا على الدواء هذا نورمالمون ما ولا موجود في تونس. السؤال الاول هو السعر، هل باش يكون في متناول كل مرضى السكري؟ والحاجه الثانيه، هل الكنام باش تقبل الدواء هذا؟ على خاطر تعرف الامراض المزمنه ديجا ان بيدجي كبير برشا على العائلات التونسيه، ينجم يكون هذا زاد بيدجي مرهق. دوك الحوارات وين وصلت؟ ونعرف راه فما في بلدان ماهوش الي بري اون شارج بار لا كوفرتور سوسيال،
5: حتى احنا راه من قبله موجود معناتها الفيرسيون اللي قبل اللي هي ما كانتش بري اون شارج. دونك هذا كيدخل بتاتر مع الوقت معناتها الكلام تبدا تكفل بيه. الحق بور لو مومون مازال الثمن نتاع بار كما تحكي انت
0: قداش تقريبا دكتور باش احنا نعرف؟
5: الجرعه نتاع شهر اللي هو ستيرو اكسبيك اربع جماعات في الزون تاع
0: 350 دينار الاربع
5: سنين، اللي هي اللي ما نستطاع اليه سبيلا. الحق اما في برشا دوائر اللي نجم يستعمل نجم يستعمل، اما طبق بور لو مومون ماهوش رومبورسي بار الكلام. ماكم نستنوا ان شاء الله في قادم الايام باش يدخل في منظومه العلاج بار الكلام.
1: مه واضح، يعطيك الصحه دكتور مهدي. دكتور مهدي سامحنا خلينا لك من وقت برشا دكتور مهدي. دكتور مهدي
5: اي انا صافي
1: قلت سامحنا خلينا لك من وقت برشا.
5: لا لا بالعكس، سمحت في الوقت وفرحت اني تعديت معك في البرنامج.
1: جرب فرحت ولا دكتور مهدي؟
5: والله والله
1: جرب
5: مش مباشر. اسمع لي، بارك الله فيكم، يرحم والديكم، ميرسي بوكو على البرنامج على الاستضافه. ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله ساعه سعيده
0: يا رب. ان شاء الله
1: انا تقابلنا فيها دكتور
0: نزيد ساعه سعيده اخرى.
5: وجه لي وجه، وجه لي وجه،
1: وجه لي وجه.
5: الله يخليك.
1: جوتيم محلي
0: محلي والله، وتري افيكاس وتري كلير. ميرسي بوكو دكتور.
1: ميرسي. نعمل فاصل صغير خاطر انا سالت توا.
0: انا
1: كنت نعدي والله العظيم
0: كونسلتاسيون ديريكت.
1: انت ضربتين سالتهم فهمني ولا ثم شكون شفت من اليوتيوب؟ قال لي جعفر زيد كمل اسال، كان عندك حوايج اخرى. والله العظيم كثرين منهم هذوما.
0: جعفر
1: شوف نتاع رومانتيزم،
0: تعرف ان احسن حاجه عجبتني جعفر في الحكايه قولوا عندي واحد من العائله.
1: بالعائله قصدك ياك كرش دزت. هاي باهي، نعملوا فاصل صغير بعد نمشيو للبكالوريا.
3: سعيدة ساعة سعيدة.
6: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: سعيدة ساعة سعيدة.
1: رجعنا لكم. يودي كده احنا حاطين غنية البكالوريا احنا ستريسينيها طلعت على الباك.
0: ليش ستريس لولو؟
1: امشي بابا.

0: كفور. وجدين صديقتنا إخراج الرقمي ولد خالتها زيد ياسين باك، إن شاء الله ربي معاك.
1: ولا باك بالصدفة ولا باك يا
0: وليد. هاي وجدين، هاي هاي كمان قبل أحكي معاك.
1: شكون عندكم في باك؟
0: ولد خالتها بكالوري ياسين.
2: يا أخي علاش عملت هكا الوجدين وأنت يا عزيز ما تعملوش هكا؟
1: بو حرس الله صلي على النبي. شو اسمه الوليد؟
0: ياسين.
1: ياسين يا غالي يا ودي ناجح ناجح. انس انس واصل واصل.
2: ربي عندي شكون اخر باك؟ انس خرداني بعثت لي ميساج قالت لي نسمع فيكم وين نسوق بنتي باك، يا ربي نجحها ولا يضيع لها تعب. امين يا انس ولا يضيع تعب حتى حد يا رب.
3: خو منار بن عبد الله كيف كيف باك انفو بربي قالك حط لنا الاغنيه كامله يحبوا يسمعوها الكل وداولوا بنجاح ان شاء الله يا ربي. موافقين الناس الكل يحبوا على الاغنيه
1: مدام من بعد الاغنيه هذه خليها كامله عباره باش نحطوا رؤوف ماهر ولا كذا من السهر.
2: اكزاكتو مخاطر باش نحكيوا على الباك جوستومون توا في الاخبار السعيده. اخبار سعيد جدا جدا جدا يهم الناس اللي في البكالوريا. سؤال لكم انتوما كيفاش رجعتوا الباك وحدكم اون سولو اون جروب؟
1: زين زين انا
2: حقيقه الحقيقه
4: في ملك جعفر عندك سؤال سامحني زين قالوا له بلي جعفر انت في الباك بلون قد جبت
2: انا هم منه
3: ما يتفكرش
4: كنت تفكر انا عندي تحب تلمهم الكل خويا تحب تلمهم الكل تدخل عدد ميسالش
1: باك بلون ما نتذكرش عندي عنده برشا زين
2: عنده برشا
1: لحظه ما نعرفش نتذكر
2: حاجه تفكر. لا سؤالي توا
3: كيفاش ريفست؟
2: سؤال سيريو كيفاش ريفست؟ كان عملتوا ايتود قلتوا في دار نصيب قولوا وحدكم ديو مجموعه كيفاش كانت المساله؟
1: تفضل بداو انتم. انا
3: كنت باش نقول زين بحاجه ان شاء الله تسامحني.
2: سمح
3: وليد تعمل كي جعفر راك ساعات
2: شنو
3: تحب نقولهم لك اللي جابات؟ اختك رباب ريفزت واحد.
2: صحيح
3: انا ريفزت
2: مع سالته عمني ولا
3: اي قلت عمني. انا ريفزت انا وصاحبتي ما هي باك سيونس وانا باك
1: ليتر. العدوى الجعفوري
3: جست قاعدين فرد بيت فهمت
2: باش نزهرك كنت جعفور.
4: وانا ريفزت واحد خاطر اون جروب ماهيش ناجحه وننصحكم بكالوريا
3: ونصحتنا عمني
4: باش نعاودها ما تريفز زوشون جروب رايح كيفاش. لا ريفز واحد.
2: اسمع يمكن عاد ونحكيوا على الباك خاطر الباك يجي كل عام يمكن يلا جميل
1: انا مش نحكي على الساعه سعيد نسميه في الاعاده ايفاده وقت نعملوا حلقه في العام
3: قاعدين تحوا بالوعد
1: بالوعد.
2: هو في الاعاده افاده في السيريات وقت اللي نجيو نحفظوا حاجات وقت اللي نراجعوا حاجات في الاعاده افاده فعلا.
4: زي لو بديش عملت ما كنت
2: والله انا الوحيدة اللي ما حكيتش الحقيقه. انا رجعت مع صديقتي امينه نحييها برشا. امينه بجدارات
1: حياليها نفس
2: اوكي نتنفس به.
1: كيفاش عديت؟ كيفاش رجعت؟
2: انا باكي كو الساعه باكي كو جمعت باكي كو الكل يفهموني على شنو نحكي. فما شويه ما لكن فما برشا تاريخ وجغرافيا فما برشا ايكونومي فما برشا جيستيون معناتها عندنا امور فيها شويه حسابات وفما امور تحف. دونك الفازات نتاع الحسابات والسيريات وكل شيء عملتهم اون ديو انا وامين. والحاجات نتاع الحفظ كل واحد في داره. هذا الحفظ من ما حد شد عليه شد عليه كيفاش
3: انت مازلت ان كونتاكت مع صاحبتك هذه؟
2: طبعا دي
3: هي باش تقول لك اللي انت حكيتها عامله.
2: اوكي امينه ميرسي تحياتك.
1: حكيت لها زعما
3: بلا ما بوش داري وانا مازلت حاول
2: الله بوش داري صديقتي امينه بوش داري.
1: لا اله تعاود ياسر زينب وليت
2: كبر.
1: لا اله الا الله
3: زلك البركه
1: والله العظيم. اطلبوا لي دكتور مهدي اطلبوا لي
4: في بالك المره اللي فاتت تعاودنا.
2: انا متاكده اللي باش نحكي عليه توا عمري ما حكيته.
1: جديد ان شاء الله
2: جديد جديد ويهم البكالوري وانا عمري ما حكيت عليه في ساعه سعيد حتى انت جعفر ما حكيتش
1: ان شاء الله اختي
2: وريم ما حكيتش عليه وربيب ما حكيتش عليه. 300 ساعه من المراجعه المجانيه في تظاهره كبيره تهم البكالوريا اسمها اهلا بكالوريا. نحكيه على المكتب الجهوي للمنظمه التونسيه للتربيه والاسره بالسفت دي اول مره عاد متظاهرة أهلا بكالوريا موجهة للتلامذة متاع الأقسام النهائية في فترة ممتدة بين شدوا لذات بالقديش اختون الناس اللي مشيت للهجة سفقسية بالقداريتها الناس اللي في سفقس الكل من 18 ل 22 ماي. فما 300 ساعة مراجعة في كافة الاختصاصات متاع البكالوريا ويأمنوها السادة من الطوعين. أول حاجة نحب نحييهم
4: أسمع
2: بالحق أنا بالنسبة لي ولاية صفاقس اللي كل عام هما الأولانيين صفاقس واحد صفاقس اثنين في نتائج البكالوريا تفهم علاش مش غريب
1: ما هيش شيء بالصدفة. 300 ساعة تطوعية وين
2: هذي يا سيدي؟ المقر متاحة يومي من مالي ساعتين متاع القايلة حتى الستة متاع العشية باش يعرفوا وين يمشي ويقرأ وشنو اللي ماتيغ اللي يتقرأ. فما نوامر تليفون ينجموا يكلموهم. انا الناس اللي قاعده تسمع فينا تاو في صفاقس كان عندكم كيفاش تقيدوا لوليداتكم راهو سوايع مجانيه لاساتذه متطوعين وفي كافه اختصاصات البكالوريا معناتها 74 233 984. نعاود لكم الرقم تكلموه باش تعملوا لي ريزيرفاسيون نتاعكم خاطر طبعا الاماكن ديما محدوده. حلو
1: حلو.
2: 74 233 984 او 70 253 763 او الصفحه الرسميه المنظمه على شبكه الفيسبوك 300 ساعه للمراجعة لإيفينمون اسمه أهلا بكالوريا. مرحبا ماناش خايفين حاضرين محاضرين رواحنا دونك إن شاء الله بالنجاح. أنا لقيت اللي الانيسياتيف الحقيقة باهية برشا وكي يبدأ فما مجموعة من الناس قاعدة تحقق في نتائج باهية كل عام لازمنا نسأله شنو قاعد يصير في صفاقس باش نجموا نحققوا هالنتائج الباهية باش نعملوا كيفهم والناس الكل تنجم تحقق نتائج إيجابية. واحدة من الانيسياتيف هذوما هي شنو قاعدة تقول يصير في ولاية صفاقس والحقيقة سي ان غوند لوسون درس كبير نجموا نتعلموا منه الناس الكل انه فما أساتذة تتطوع فما زادة تلامذة موجودين وفما ولدين اللي هما يشجعوا صغارهم انهم يمشيوا للانيسياتيف هذوما الكل دونك ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل يتعدي بكالوريا السنة.
1: نعم
3: الحقيقة جعفر حاجة يسر باهي على خاطر جينيرالمون كيف تقرب الباك والامتحانات الوطنيه كيف ما هكا نشوفوا مبادرات فرديه نشوفوا على الفيسبوك
1: لا.
3: استاذ مثلا يقول لتلامذته المنطقه اللي هو فيها الليسي اللي هو فيه اللي هو يخصص من وقته ومن معرفته باش يعاونهم وباش يخدم معاهم وكل شيء ويريفزلهم لو بلوس لهنا في المبادره هذه في صفاقس انه لموه ردوه جهد جماعي معناها المواد الكل على نطاق اكبر تلامذه اكثر ولا سادة كلها تنجم تفيد اكثر عدد ممكن من التلامذه محلاها كانت تنظم حتى لو على ليشيل نتاع كل ليسي معناها في الليسي لسادة تنجم تتفاهم مع بعضها يحاولوا يمسوا في الاختصاصات الكل باش يساعدوا التلامذة أولا اللي يستحقوا ثقة يستحقوا دفع من عبد وقتها عارف معناها ومتمرس بالحاجة هذه ويستحقوا زادا يعاونوا الناس اللي ما تنجمش تقدر على الأسعار متاع الاتود. لازم نذكركم اللي هذية توا من الحاجات اللي تصعب ياسر عيشة تونسي لقيت هذية تعرفوا البريود الأخرى تولي أربع حصص في الجمعة هي ستة سوايع صحيت دونك السوم يتضرب في عدد السوايع اللي قاعدين نزربوا باش نعملوا ريفيزيون جينيرال الكل الحقيقة تولي صعيبة برشا على الأولياء فيعطيهم الصحة للسادة هذوما والأولياء سيحتو ركزوا أمشيوا معناها استنفعوا بالحاجات هذية على خاطر تنجم برشا تعاون صغاركم وتعاونكم
1: إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا الحقيقة برشا تفاعلات على الشان يوتيوب متاعنا فهمني ولا ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب يا ربي
2: يا رب ان شاء الله.
1: تقول لزميله
2: لا جوست فما ناس يحبوا على ارقام الهاتف مره اخرى باش يقيدوا ولادهم في التظاهر هذا اهلا بكالوريا نعاود نقول 300 ساعه مراجعه في كافه الاختصاصات واساتذه متطوعين يعطيهم الف صحه دوك الناس اللي تحب على الارقام قيدوا مليح 74 233 984 70 253 763. أنا نحب نحيي الأساتذة الكل اللي يطوعوا في تونس الكل على خاطر عملية وكانت تفكروا فما شكون عطى دروس أونلاين للناس الكل على الديجيتال مفتوحين لتونس الكل فما شكون عملوا جروبات صغار قراوا بهم فما شكون طوعوا وحطوا الدروس نتاعهم ولا ملخصات الدروس زاد على مواقع التواصل الاجتماعي دونك هذوما كلهم ديزينيشاتيف بنجموا كان يعاونوا وليداتنا إن شاء الله بنجاح.
1: يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. ساسبنس
5: ساسبنس
1: حاجة عمري ما عملت أكمل
2: كيفاش رجعت البكالوريا؟
1: لا لا لا تقول تحت في صفي قلبك لا السؤال المطروح ريم قولوا كان يتعاود الزمن تعاود تختار نفس البكالوريا انت بكالوريا شنو؟
3: اداب اداب
1: تعاود تختار اداب
3: بيان سور لا اداب معناها
1: اداب هذا هو السؤال الاولاني
3: شنو
1: نوصف في
3: الحقيقة
1: زينب بكالوريا ايكو
2: ايكونومي
1: اي ايكونومي جيستيون تعاود تختار ايكونومي
2: نعاود نحب الشموليه نتاع البكالوريا هذه
1: فيش السويت لعبة اختي رباب بكالوريا شنو
5: نظرا انا بكليتر مي نظرا لسوق الشغل كنت بدل حاجه اخرى
2: ريت
5: الحقيقه
2: التكتيك يتغير
5: وي حاجه اخرى سيانتيفيك حاجه اخرى معناها فهمت المجال مضيق شويه الحقيقه حقق الحق كما مصر بدوي
2: انت بكالوريا ادب جافو
1: انا بكالوريا ادب انا كان جيت الدنيا بدل اقسم بالله بدلت انفو تبع بنتي
2: باش نقل عليها
1: باش نفهم بقيت نحب نعاون برجو لي
5: هذا اكت شوف ديجا حتى العالم الكل تغير جعفور معناها الشونجمون هذا صاير في العالم الكل مش كنا علينا احنا فهمت
1: صحيح
3: الحقيقه جعفور فيما يخص معناها النقطه اللي قالتها رباب اللي هي سوق الشغل الضيقه انا يظهر لي هو صحيح أما المهن المباشرة معناها أنك كيف باش تعمل ليتر أغلبنا باش يمشيو أساتذة معناها باش نقراو تاريخ جغرافيا عربية فرنسية كذا. الحقيقة أنا يظهر لي التعامل مع سوق الشغل هو اللي لازمنا نبدلوه ولازمنا نعلمه الصغار على خاطر مثلا أنا من أكثر الزملاء اللي قراو معايا وتوسعوا مشاو في مجالات مختلفة برشا وناجحين هم اللي قراو إنجليزي رغم ما تطلعش أستاذ إنجليزية وتقعد معناها تنجم تعمل برشا حاجات في العلاقات العامة في الأوتيلغي في في في, في لازمنا بالحق ان نوريه الصغار ونعلمهم انهم يوسعوا مجال النظر نتاعهم.
1: السؤال الموالي
3: تفضل.
1: انا هو العدد اللي ما تنجمش تنساه خذيته في البكالوريا
2: باك
5: في الباك
1: سواء عدد جميل جدا او عدد يعني
5: والله جعفور طلبي العهد ما يمكنش
1: ثم عدد ما تنساهش
5: قلت لك
1: مثلا عدد
3: الحقيقة كانت أعدادي كلها جيدة
2: الحمد لله
3: جعفر جعفر والله
2: يا أخي تكذب المرأة
3: علاش شو تحبني نقول لك أي خديت 20 في الأنجلي مثلا
1: 20 في الأنجلي برحمة العزري
3: والله
2: برافو لي
3: عايش
1: تربي الفرنسية الأنجلي 20 في الأنجلي
3: وخديت 15 في العربية اللي هي على زماناتي كانت حاجة مهمة ياسر
2: برافو يا ريت
1: تبارك الله
3: جعفر أنا الثانية في الجمهورية في الباك نتاعي 2004
2: فهمت
1: ثاني في الجمهورية
2: فهمت الفزة
3: ثاني على ترتيب الجمهورية بتبيع لولا في ولايتي وكذا فوي جبت 15-28 باكليت 2004
1: الرابع في الجمهورية
3: مرحبا بي
1: الرابع في الجمهورية حسبه
5: ترتيب عكسي
1: ترتيب عكسي زين بعد الدعم البتنسي
2: اللي ما ننسيش فرحني على الاخر خاطرين معناتها الأعوام اللي قبل السيزيام أني كنت تحت شوية فهمت دونك بدلت من الليسي باش نمشي نعمل باك ايكونومي جيستيون كنت في عقبة وليت في معهد الجزائر وكي وليت ايكونومي جيستيون رجعت الفورمه نتاع الاعداد دونك فرحانه وقتها برشا اللي في الباك بلون كي عديت جبت 15 موين مش في الباك الرئيسي لكن في الباك بلون عملت نتاع اي رجعنا الفورمه دونك كنت فخوره جدا بكل موين هذيك ودي نوت بهين ودي نوت اللي كانوا مثلا 17 فرونسي باغ اكزومبل كان احسن نوت في الليسي نتاعي دونك كنت فرحانه ياسر
3: برافو زين
2: شكرا جعفور
5: واكثر نوت جبتها في الباك جعفور يعني قلت لك مرفيت ظهري تربية اسلامية لاني جيتني غريبة شوية فهمت عرفت خاطر تركز في الفلسفة والعربية وكذا تنسيهم الحاجات الاخرى ولي ننصحكم كل شيء تعديه بالكدا فكانت نوت جميلة وقتها 18 باك برانسيبال ديجا حاجة باهية ولا اسلامية جعفور مش هكا يا 18 17 حاجة هكا وفكرني في استاذك اما وقتها احنا في الباك عديت جينا على محمود المسعدي اختي ريم وقتها 12-75 سامباتيك على الاخر اي خاطر كي تشوف خاطر فلسفي اكثر منه
1: واضح
3: مجتهدات
1: صح دونك فت الكويز لهنا
2: ما عجبتوش علاش انت ما جاوبتش
1: انا ثلاثة سنين يجيني كالكابوس نحكي لكم بالمجد كالكابوس في الليل صوت هاتف ما ريتش
2: سمعت صوت
1: هاتف والله في الصحر هاتف كل لاريتميتيك لاريتميتيك لاريتميتيك لاريتميتيك انا احس اي لاريتميتيك اذا بتلم بين الفلسفه والعربيه
2: دونك
1: نتذكر احسن نوت خيط في حياتي اللي هو 13.5 في العربيه باش ترادعت مع الاريتميتيك
2: الحمد لله
5: نعطيك فازه جعفور انا باك نتاعي وقتها وزير التربيه نجي جلول زين الجلول
2: يا شما جدها
5: دونك الاريتميتيك ما عندها حتى معنى 25% تنحت 20 تنحت ما كان عندنا حتى شيء
1: حتى احنا ما غير 25% تدخل بسقيك
5: لازمك تنجح
3: انت قبل التاريخ وهي بعد التاريخ
2: بربي جعفور حبيت نسال سؤال يتسال توقعات
1: انت قبل التاريخ انا قبل التاريخ هي كلهم بريميتيف
2: بربي سؤال قاعد يجي
5: تحية لي نحنا كل شيء
2: شوف انت عملت قصيدة اسمها يا ناجحة في الباك ونسيتيني يا ناجحة في الباك ونسيتيني
1: اي
2: وقتاش هذه
1: مش قصيدة هذه
5: مشيتي للفاكولتي وخليتيني
3: المستمعين ما ينسوا لك
2: قال لي 2007 إذا الشباب قال كذا قلت هذه
1: وراحت أمي يا ناجحة في الباك ونسيتيني
3: ونسيتيني
2: تتفكرها
1: شنية
2: تتفكرها
1: تفكرها بينسيو
2: قول جعفور ترى
1: يا ناجحة في الباك يا ناجحة في الباك نسيتيني نسيتي كي كنتي تقولي لي عديت لك نهار الباك عديتي ونسيتيني مشيت لك للفوايي يا ناجحة في الباك تلفتيني يا ناجحة في الباك نسيتيني كلمة الشعر
5: مشيتي للكاب وخليتيني
1: وخليتيني هذه كتبتها
2: قصة حقيقية
1: هذه من الواقع
2: قصة حقيقية
1: اقسم بالله اقول لك حاجة اللي حبيتهم الكل نجحوا في بالك اللي يحب وينجح
2: حمدون
1: حبيت زوز والبكالوريا نجحوا ما عدا سعيده بون شونس هذيك هذيك هي
5: تونس كما تعرفها سعيده
1: اي اي اخويا نعملوا فاصل بعد شويه اخويا باش نمشيو للتصنيف باش تجينا مش خلي الاغنيه دي
5: تجينا
1: مواطنه من جربه من المحبوبين
2: الله
1: ونعرف دارهم اقسم بالله وهي اللي في بالها
2: يزيان تعرف عائلتها
1: اي سكنوا بعدنا فاصل ثم نواصل

هنا تونس، هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز 11 ديوان FM عسلمة. ديوان البحرية التجارية والموانئ يعلن تسجيل نمو في النشاط الجملي للموانئ البحرية التجارية دون اعتبار ميناء الصخيرة ليبلغ 23 مليون طن خلال سنة 25/2000 مقارنة ب 22.9 مليون طن في سنة 24/2000. وأوضح الديوان وفق بلاغ صادر عنوان نشاط الرحلات السياحية البحرية حقق زيادة بنسبة 22% إثر توفد حوالي 272 ألف سائح تزامنا مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 4% لتشمل 827 ألف سائح. وأضاف أن حركة الحاويات تطورت بنسبة 9% إلى جانب تسجيل نمو بنسبة 9% في توريد السيارات الجديدة، وبيّن في ذات السياق تطور حركة البضائع العامة بنسبة 7% وحركة المحروقات بنسبة 5% مقابل تراجع حركة السوائب الصلبة الغذائية بنسبة 11%. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يفيد في تصريح لديوان فم خلال يوم إعلامي خصص لإطلاق الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، أفاد بأن برنامج الحملة يستهدف تعديل وصيانة أكثر من 1200 آلة حاصدة، وفي نفس الآلات التي تم التدخل بشأنها خلال السنة الفارطة، وذلك عبر فرق فنية مشتركة تعمل على ضمان احترام المعايير الفنية وتحسين أدائها هذه المعدات. وأضاف الوزير أن الحملة لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تشمل أيضا تنظيم أكثر من 68 يوما إعلاميا جهويا إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية تمتد من شهر ماي حتى شهر جويليا القادم بهدف توعية الفلاحين بأهمية الصيانة الدورية والتعديل الجيد لآلات الحصاد.
2: عدد الآلات المعدلة يتجاوز العدد الذي وقع إنجازه خلال السنة الفائتة والذي يبلغ 1200 آلة حاسبة بضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية. إنجاز أكثر من 68 يوم إعلامي جهوي وحملات تحسيسية ميدانية بداية من شهر ماي إلى شهر جويلية، ويندرج هذا البرنامج في إطار برنامج الوطني للإرشاد والتقدير لتحسين إنتاجية الحبوب والتي يتم إعدادها في بداية كل موسم بطريقة تشاركية.
1: وأكد الوزير أن دراسات أثبتت أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز أسباب ضياع الحبوب عند التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة وضياع 15%. وشدد الوزير على ضرورة التدخل العاجل والمنظم للحد من هذه الخسائر، خاصة خلال عمليات الحصاد، وذلك عبر تحسين ضبط المعدات واعتماد ممارسات فنية سليمة لضمان الحفاظ على أكبر قدر ممكن من صابة الحبوب.
2: بينت دراسات ميدانية أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز أسباب ضياع الحبوب عند التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15%، مما يستوجب التدخل العاجل والمنظم لمعالجتها. في هذا الإطار تندرج هذه الحملة الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى أولا تحسين مردودية الحصاد والرفع من جودة المنتوج، الحد من ضياع الحبوب عند عمليات الحصاد، تقليص مخاطر اندلاع الحرائق في مزارع الحبوب، وتعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين من خلال التكوين والتقطير. كما تهدف هذه الحملة إلى تعديل وصيانة عدد هام من آلات الحصاد قبل وخلال الموسم.
1: الهيئة التونسية للاستثمار تعقد دور 24 لمجلسها الاستراتيجي برئاسة جلال بطبيب لمناقشة مشروع تقرير تقييم إطار الاستثمار في تونس لسنة 25/2000 واستعراض تجربة فيتنام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وضحت الهيئة وفق بلاغ صادر عنها أن الحصة الأولى من الأشغال خصصت لعرض التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قدمه مؤسس ورئيس التنفيذي للشركة، واستعرض عرض أهم الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي اعتمدتها فيتنام وبحث أفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. في العالم، مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام يقول لوكالة رويترز اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكدا بذلك تقريرا نشره موقع أكسيوس الأمريكي حول الموضوع ذاته. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.
3: تابعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: لحداش وتسعة دقائق، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، ان شاء نهاركم مبروك، ان شاء نهار النجاحات. اليوم نذكر اللي كونوا بداية الباك بلان، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا وبناتنا فهمني. وبالمناسبة هذية نحب بربي سامحوني لحظة، نحب نقول
2: شو تحب تقول؟
1: لا
2: تسمع في المساج.
1: يوسف ولد الزو، ان شاء الله ربي ينجحك يا يوسف.
2: يا ولد الزو
1: ان شاء الله ربي ينجحك يا يوسف.
2: يا ولد
1: الزو خويا، هنينا هنينا يا خويا هنينا، خلنا نفرحوا يا خويا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يهني العائلة الكل، ان شاء الله تسمعوا كل الاخبار الطيبه.
3: برشا برشا جاونا جعفر على الانستغرام. سلوى عزيز تقول بنت اختي باك وجابت 20 على 20 في باك سبور، ان شاء الله ربي يتمم فرحتنا. عواطف تقول سر النجاح والعمل ثم العمل ثم العمل، ربي ينجح الجميع. وفما مساج من عند مدام ميل العلوي تقول صباح الخير بيبو الفريق الكل، انا عندي ما شاء الله 5 في الباك
2: ما شاء الله،
3: مريم العلوي، رحمه العلوي، اميمة الشلبي، ياسين الديش، وملك العلوي، ان شاء الله ربي ينجحهم بنجاح للناس الكل،
2: يعيشك. انا يسرى بعثت لي مساج قالت لي ان شاء الله بنجاح لتلمذة البكالوريا، وقالت لي ربي نجح بنتي ايه في سنه اولى جامعه، خاطر فما امتحانات اخرين وتوا تحضر. وتحيه قالت لي ليك والجعفور والريما ورباب، سلم عليكم برشا برشا برشا. وفما ساميه بعثت لي مساج فوكال تو نسمع ونقول لكم.
1: نادين بالحاج بنت اخت
3: ربي نجح
2: نادين،
1: فكر فيه في الاسم نادين، قالت لي نادين بالحاج، نادين خويتي فاروق قدامي تو نادين، نادين ان شاء الله ربي ينجحها. نادين ان شاء الله ربي يسمعكم الخير يا رب العالمين.
3: مدام بنتها لمية من بكري تقول لك بالله ولد اختي حمزه حموده يعدي باكسيونس، ربي ينجحه ان شاء الله مونسيون
1: امين بجرب العالمين. شروق صباح النور،
4: صباح الفل،
1: صباح خير.
3: عندك شكون باك
1: شروق؟ عندك شكون باك؟
4: والله فما في العائلة مش القريبة أما وي إن شاء الله ربي نجحهم جماعة الباك الكل، إن شاء الله بالتوفيق
1: أمين بجرب العالمين. هين جاي شروق استنين اللحظة.
4: مرحبا،
2: أنا نحب نسلم على سامية قاسمي، قلت يا أختي عملتونا ستريس، بنتي عم جاي باك ستريس زينة
1: لنفو لنفو لنفو السلام باش نفلي لنفو ذيك الباك نفو باش نتبعهم،
2: حسيته باش يراجع معاهم،
1: باش نراجع معاهم أنا، باش نراجع معاهم. كان ثم برودوي يكون لي انفيزيبل ندخل في وسط خويا نبدا
5: ضمن نلهيوك عم جاي باش تخليها تريفز على راحتها ما تعملهاش ستريس. انا قاولك حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله
5: الحقيقه.
1: شيف شيف شروق مرحبا بيك،
4: يعيشك وبيك جعفر.
1: شروق باش نمشيو الفقره اسمها فطور مع جعفور.
4: اي
1: ساعه نحب نحييك انك جيت بحذانا،
4: يعيشك
1: ميرسي. انت تخرجتي منذ سنوات من الاكاديمي دي شيف، تخرجت
4: اي
1: عام تخدم على روحك، عندك بروجيت وعلى روحك.
4: اي ان شاء الله في الانطلاق على قريب،
1: في الانطلاق ان شاء الله ربي يوصل بالسلامة ونعاونك.
4: يعيشك ميرسي بوكو، يعيشك يا جعفر.
1: اكلت للمناسبات والاعياد والافراح والمسرات وكذا، تعمل ليفريزون للماكله والدنيا
4: في كل وقت. مرحبا بك،
1: اسكت على وقت نعاونك. هاي نمشيو الفطور مع جعفور، تفضلوا
6: سيدي. فطور مع جعفور

0: صدق ذهلي نعرفه وي شنو لقبه الساعة
1: واش
2: حبيب
0: اي لحبيب اي قبولي اي هل طلعنا فرد عيلة ذهلي ولا
2: جيراننا
1: طيح البحث
2: جيراننا
0: دايو حي لي ضب الكل وين عمومتي الكل غادي
2: صحيتي نفسرك حاجة نعمة الجيرة وجاهم خوي نعمة الجيرة ذاك عمك سليمان ومرته فريدة وخوه الصادق نعمة الجيرة يتلموا كل كنا تسبت العائلة كل مع بعضهم يطيبوا مع بعضهم وكذا يا أخوي تعلمنا منهم اللحمة من المحبوبين هذوم تحية ليهم وتحية للمحبوبين أي شروخ نتوكل على الله
0: باهي مادام جبت على جربة أنا اليوم باش نعطيكم حاجة في السبيسياليتي نتاعنا في جربة اللي هي كسكسي بروحين
2: كسكسي بالروحين
1: ايواش
3: بروحين
1: هذه اول مره نسمع بها
2: اول مره نسمع بها
1: شنو هو
0: برشا ما يعرفوش اللي هو كسكسي يا اما بالحوت يا اما باللحم السنوي احنا نقولوا
2: السنوي يا اختي
0: اللحم صغير معناها الغنمي صغير
2: وال
1: ايوا حليب حليب على
0: اكزاكتومون ويكون فيه الخضره مفور يعني اذا كان الحوت نخدمه نعملوه بالسفن السفن معروف في تونس أدبان تاو ما عادش موجود برشا ولا يبيعوا في الكتات تغيير ما أما الروسيت الأصلية تخدم بسفن ولا أي نوع متاع حوت تاو ربيع الحوت رابخ ما شاء الله دونك هذه الروسيت متاعنا متاع البلا برانسيبال
2: نعملوا بالحوت بلي شيف سمح
0: نعملوا بالحوت
2: عايش تفضل
0: باهي نعطيكم الروسيت تاو نكملكم المنيو ساعة
2: أعطينا المنيو بعد نبدو الروسيت
0: باهي بالنسبة للانتخي عندنا سلطة خضرة تونسية أما بالفريز بيسكو تاو موسم الفريز دونك عملت فيها شويه فريز وجبن
2: أوكي.
0: هي موجوده في العالم والفاح نتاعنا باش يكون تونسي مع شويه هكا فينيغريت سبيسيال شويه
2: حلو
0: دونك سالاد فريش مع الحوت تمشي والديسير كريم سيترون اللي هي تمشي برشا مع الحوت وكيف كيف وقت الحوت وقت السيترون تاو
2: جبت
0: لكم حاجه
2: مانيفيك هاي
0: باهي نبداو بالسلطه دونك سلطة الفريز نستحقوا شوية فريز
2: أوكي.
0: كل قدير وقدر وين راني منعطيش بالكونسيتي بالضبط كل واحد شنو يحب يحط فيها بالضبط
2: أوكي.
0: دونك عنا فريز ود القمرة بصل فيك اللي تحب وزد اختيارية تنجم تحط شوية بندق وإلا شوية جوز وتنجم تحطش حتى شيء كيف كيف شوية جبن غنمي ماهيش حاجة أساسية أما يبنن برشا سلطة اللي حاب يزيدها
2: لا
0: عنا شوية نعناع أخضر مش شايح قارص وزيست متاع سيترون نعرفش نحب نعطي فرق صغير ما بين الزيست والزيست اللي هو القشرة البرانية الأصفر متاع القارص مش الأبيض خاطر الأبيض يعطي المرارة
1: باش
0: نقشروها دونك نعطي شوية زيست
2: زيست كمانك طورنا زيست هو الأصفر البراني وزيست هو الأبيض
0: هو القشرة البيضة اللي تحت الأصفر
1: اللي في الوسط
0: هذيك المرة
2: اليوم مش نذلهم على الزيست والزيست
0: دونك هذوما عنا شوية معجون فريز مش نعطي هكا القوم تاع يبدأ سكري سالي انا نحبه برشا ناس يحبوه جربوه ما تندموش ملح في فلكحل وشويه موتارد وبيان سور زيت الزيتون نتاعنا التونسي اي بالنسبه للسلطه نقص المكونات الكل اللي قلنا عليهم الفريز والفقوس والبصل والجبن وبالنسبه للفينيغريت نحطوا مغرفه صغيره موتارد معاها عصرة قارص شويه زيت دو سيترون ونقصوا فيها النعناع الاخضر وشويه فلفل اكحل وشويه ملح نخلطوه الكل مع بعضه ونزيدوا زيت زيتونه وكان تحبوا هيك مغرفة المعجون راهي تبنن برشا معجون الفريز كان ما تحبوهاش نجمو تخليوها فينيغريت سامبل ونعملوا بها السلطه نتاعنا زينوها بشويه نعناع
2: والله لما نجربها
0: ياسر بنينه بالفريز سورتو حاجه فريش
1: ميرسي يا شيف والله بنينه برشا اقتراح جميل جدا
2: اقتراح
0: بالنسبه للسويت عندنا الكسكسي بروحين اللي قلنا عليه دونك ناخذوا الحوت اللي نحبوا عليه هو في الاصل يتعمل بالسفن نجمو نعملوا بالمناني نجمو نعملوا بالوراتا اي نوع معناه نتاع حوت توا موجود دونك ناخذوا رطي الحوت ناخذوا واحده معدنوس واحده سلق شويه كزبر مش برشا اللي هو التابل احنا نقولوا له التابل الاخضره بالنسبه للشبت كيف كيف شويه خاطر الشبت يمشي برشا مع الحوت ويبنوا برشا عندنا شويه هروس والا هريسه عربي نتاعنا مغرفه صغيره طماطم معجونه ما يجيش فيه برشا طماطم الكسكسي
2: صحن نشوفوا فيه هذا تو في
0: هذيك اهو
2: باب واصل اختي واصل
0: شويه تابل ملح وفلفل اكحل زيت زيتونه وبزيد شويه ثوم ويجي معاه مغرفه صغيره كمون ما نكثروش برشا في الكمون باش ما نبدلش المطعم لكن الحوت يلزم شويه كمون
2: شويه
0: شنعملوا نقصوا الخضره هذه الكل ونحطوا الفحات نتاعنا الكل وزيت زيتونه نخلطوهم مليح معاهم الحوت وعندنا كسكيس فما كسكيس ديجا يتباع هو في تونس ونخدموا به بروحين علاش هو يقولوا بروحين فما كسكيس الاول فوق الكسكيس الثاني دونك عندك المقفول نتاعك تحط الكسكيس

0: الأول فيه
1: الخضرة
0: الكسكسي، الكسكسي وحده، والكسكس الثاني تحط فيه الخضرة اللي فيها الحوت نتاعك يفور
1: بالباخ.
0: بالضبط، دونك يتيب بالباخ نتاعو ويتيب فيسا فيسا، خاطر الحوت ما فيهش روح، فيسا فيسا ما يتيب معناها. بعد ما يتيب الخضرة نتاعنا والحوت، وبعد ما يتيب الكسكسي،
1: ذكروا بالخضرة بالليكوتش تفضل.
0: معدنوس معدنوس سلق، شويه كزبر وشويه شبت، فما شكون يحط فيه سنيريا مقصوصه مش ناس الكل، اما نجموا تحطوها معناها
1: تنجح راهي
0: تنجح بنينه
2: برشا،
0: خصوصا السنيريا مع الشبت مع الحوت يعطي حاجه بنا
1: تنجح. ماهيش مقصوصه بعد جراير السنيريا موجودين.
0: وي
1: تفضل استاذ.
0: بعد ما يتيب يفور الكسكسي نتاعنا، دونك نسقيو بك الماء اللي هو راهو لونه ابيض براتيكمون، باش تهبط فيه شويه صوص نسقيو به، وبعد ذلك نحط الخضره نتاعنا من فوق وناكلوه كيما هو. نحبوا نزينوا بقرن فلفل، شويه زيتون، كل واحد شنو يحب.
1: الفلفل والزيتون انا نقترحهم زاد
0: بنين برشا، شفتو مسير
1: حسب التصوير اللي نشوف فيه. الفلفل الاحمر هذاك اللي كيفاش مكلوخ وبجنبه ربع كعبه زيتون، حاجه
2: مكلوخ مكلوخ
1: مكلوخ ما نقولوا مكلوخ.
2: شكون يقول
1: دارنا دارنا دارنا دارنا دارنا دارنا خرجوا لي دارنا مكلوخ معناتها مطيش
0: متكي هاكا فوق الصحن،
1: مش مشكل
2: زين الصحن مكلوخ،
1: مش مشكل نمشي للديسير
2: مفرد نتاع دار كويبي مكلوخ.
0: بالنسبه للديسير اللي هي كريم سيترون، تنجم تاكل وحدها، تنجم تعمل خبز لهوي، تنجم تعملها في تارت كيما تحب معناها، الشوا للي باش يخدمها. دونك نستحقوا 4 كعبات قارص بيسكو توا وقت القارص الباهي، زوز اصفر نتاع عظم وزوز عظم كاملين، 200 غرام سكر، شويه سكر فانيليا والا شويه اروم تاع فاني، مغرفه صغيره نشي، فريمون مغرفه صغيره ماهيش كيما الكريمه العربي نتاعنا، ونجموا نستغنيوا عن شي، اما باش تعطي هكا شويه اونكتوزيتي وكل شيء، دونك نزيدوها. وي 100 غرام زبده، دونك نخلطوا العظم مع السكر بالكدا، نركزوا حتى لين يبيض شويه، نحطوا القارص نعصروه ونخليه شويه زيست معاه كيف كيف، نحطوه يغلي شويه على الغاز دون ما يسخن، تقريبا قريب يغلي هو، نحطوا العظم اللي ركزناه مع السكر ونزيدوا المغرفه الصغيره نتاع نشي والسكر فاني، ونخلطوها بالكدا حتى لين كي تحط السباتول نتاعك ولا المغرفه في وسط الكسرونه تحسها ما عادش تلصق، يعني الكريمه طابت بالكدا. في الاخر دوما تيب نحطوا 100 غرام زبده، نقصوها مربعات ونحطوها فيها، نركزوها مليح ونحطوها في حاجه تبرد، ومن بعد نجمو نستعملوها وقت اللي نحبوا، نزينوها بشويه بسكوي ولا حاجه وناكلوها. دونك هذه الغوسيت نتاعنا نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم.
1: ان شاء الله
2: صحه.
3: هي
2: والله الحقيقه
3: في غوشيرشي وفي وقت
2: في قلب الموسم، الطيارة على الاخر نتاع القارص نتاع الفراول وبين على الاخر زاد الكوسي
3: والحوت، يعطيك الصحه.
2: مانيفيك، برافو
4: برافو شيخ.
3: الخبره تتكلم جعفور،
1: الخبره تتكلم
3: بصمه موجوده.
4: والله جعت والله،
1: لا فاجئتينا
4: فتح لي سكر
1: فاجئتينا كشتي بالروحين والفازيت والزيست والزيست.
2: اسمع من اقوى المطابخ جدا جربه يا خويا، تحيه للجربه.
1: تو كاتب كومنتات على شنو قال، شاهدتني في اللازانيا ما واطل على روحك.
4: شنو هو الفرق بين الزيست والزيست؟
1: الزيست هو الابيض نتاع السيترون، والزيست هو الاصفر، والابيض نتاع السيترون يعمل شويه مراره راهو، الزيست والزيست راهو يفوح بالكدا. فهمتني
2: والله، برافو.
1: البارح الاخرى قالت لي كلمه بالفرنسي زاد بدات لي مش نورمال.
3: كلمة
1: البارحة لو باج
2: ليه
1: شيف شيف شيف شيف شيف شيف
3: شيف شيف
1: شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف
0: شيف
1: شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف شيف
0: شيف شيف شيف شيف شيف باش نعلن عليه بقدرة ربي.
1: أنت معناتها باش تبدا معناتها للعروسات؟
0: أي
2: في الوردية وكل شيء، الناس الكل يمشيوا لها. نحب نعرف مثلا كان حد يحب يقول لك باش نعمل عرس نحب منيو جربي، على خاطر مثلا المطبخ الجربي بنين برشا ومعروف، وفما برشا ناس تحب تزيد تكتشفوا أكثر، يعرفوا اللي هو بنين وتقول لهم أوكي نعملوا.
0: بيان سور، حسب الدوموند تاع الكليون اللي خدموا معناها، احنا عندنا جام كاملة وكيما نقولوا فاريتي كبيره، دونك اللي يحب لك اليوم احنا
1: نفهموا. انستغرام شنو هو شايف؟
0: الزاويه، تريتور الزاويه،
1: تريتور الزاويه
2: دائما هكا في الورديه.
0: وي مازال المحل مش مفعل جمعتين اخرين ان شاء الله يصير اللانسمون
2: ان شاء الله ان شاء الله موفقه يا ربي وان شاء الله
0: بالنجاح يا ان شاء الله بالخير بوكو يعيشك مرحبا بكم انتم كلكم
2: يعيشك
1: انا باش نجيك على هالبروحين هذه الكسكسي ان شاء الله في قادم الايام في مولات مش نصور وكذا ونبعث التصاور لزميلاتي وزملائي
0: ان شاء الله
2: عايشك ميرسي على التصاور
1: شكرا ميرسي شيف
0: عايشك ميرسي بوكو جعفر ومستمعين ديوان اف ان الكل
1: عايشك ميرسي نعمل فاصل صغير ونواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوانا فهم صوتكم
7: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوانا فام.
5: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
1: 11:24 دقيقة بعد شوية بشيو للنومرو مع ربيب وبعض الأسئلة في صلب الموضوع ولكن قبل هذه الزميلة زينب ترفع يعني شارة القيادة تفضل
2: أختي زينب برخشوا فيك ليه مو شارة القيادة لكن شارة الديديكاس اللي هي بعثت لي قتلي ولدي آدم بالحاج يحيى اللي سي منزه نوف قتلي ربي ينجحوا إن شاء الله ربي ينجحوا يا إيه وفما شكون زيدة بعثت لي على فيسبوك وقتلي تحب على ديديكاس أعجبني على الأخر المساج تاع سنة سنة قتلي بونجور أنا بروفيكو في سفيقس وباكيكو عام 1997 السنة عندي 94 تلميذ بكالوريا غدوة تتعدى مادة الاقتصاد تعطيهم نصيحة تعطيهم نصيحة واحدة أقرأوا الأسئلة في عقلكم وافهموا المطلوب الباقي تعرفوا زوز معهد تقري فيهم معهد العمومي الهادي السويسي دو كلاس قتلي تحية لهم ومعهد خاص اسمه القمة بخمير كلاس اون سول كلاس دونك ان شاء الله بالنجاح وقتلي نتمنى نجاح لتلامذتي الكل ولد عمي الياس مسعود وولد صاحبتي يوسف رزاق النجاح يا ربي لهم الكل الكل الكل دونك 94 تلميذ ربي نجاح
3: برافو عليها الحقيقة البكالوريا الناس كل ربي نجاحهم لكن العيد ميلادات ما لازمنيش نظلموهم
1: طبعا
3: بالطبيعة اليوم عيد ميلاد اسلام اختها اروى جويني تقول لها كل عام وانت حي بخير وربي فضلك لينا يا اسلام وعنا صفاء من قربة حارسة انها تهني الوالدة بعد ميلادها اليوم لمنجية في قربة ربي فضلك لها وبنتها صفاء تقول لها راني نحبك برشا برشا برشا كل عام وهي حي بخير
1: بي اخويا ان شاء الله ربي ينجحنا كلنا والحقيقه باش نرجع شويه للبكالوريا بعد شويه نمشي للنور عندي جملتين نحب نقولهم البكالوريا هو الحدث الاعظم بالنسبه لثلاثه من الناس الحدث الاعظم في المرتبه الثالثه للممتحن
2: نعم
1: الممتحن هو يجي في المرتبه الثالثه بالنسبه لي انا في المرتبه الثانيه هو الاستاذ او الاستاذه لانه اللي قري في تلامذه في البكالوريا فهمني ولا عباره هو البو هو الام حريص كل الحرص انه وليدات الكل يقريهم ينجحوا ان شاء الله ربي ينجحهم والحدث الكبير هو للوالدين ان شاء الله ربي يفرح الوالدين الكل بوليداتهم لانه اعظم فرحه في الحياه هي فرحه البكالوريا انا عشتهم الكل فهمني ولا المراحل الكل والاستاذيه وبعد الخطوبه والعرس وكذا والانجاب وكذا بالنسبه للوالدين الباك مش معناتها الباك يعني باك ما تقول لا اما هو مفتاح مهم برشا برشا برشا لوليداتنا والعلم راهو يوصل العلم راهو يوصل ديما نقعدوا ندافعوا على العلم في زمان الحقيقه طغى فيه برشا الجهل نمشيوا للنومرو
2: تفضل مرحبا
1: تفضل مدام
5: النومرو
3: نكونوا تاع اليوم في جوهر علم زاد كيف كيف جعفور. الدراسة هذه تقول لك انه احنا في حياتنا اليومية نجم نتعرضوا لبرشا ضغوطات ونتعرضوا خاصة للجراحة الصغيرة والكبيرة اللي يخليوها ناس اخرين دخلوا في حياتنا مهما كانوا هما خذلين وكلمة قاسية زاد كيف كيف ساعات تتقال ما تتنساش وحاجات الانسان ما ينجمش ينسيهم. دونك برشا ناس يقول لك انا مش نقعد متمسك بالغضب هذايا كنوع من انواع انصاف الذات حفظ الكرامة زاد كيف كيف تقعد في مخك متغشش على العبد هذاك وما تسامحوش لأنه كما تعرفوا أنه التسامح صفة حث عليها الدين فيها بعد تاع أخلاقي روحي فضيلة وغيرها لكن فما برشا ناس ما تنسيش وتخليها في قلبها وما تسامحش. خاصة اليوم فما سند أكاديمي جديد ضيف الدراسة هذية من جامعة هارفرد اللي تقول أنه عملت دراسة شملت أكثر من 200 ألف شخص في 23 دولة مختلفة حول العالم تقول لك أنه الأشخاص ذوما اللي يميلوا للتسامح بصورة اعتيادية معناها تدخل في اللايف ستايل متاعهم سجلوا مستويات عالية من الرفاه النفسي وشعور أكبر بالرضا وعطوا معنى آخر للحياة متاعهم زينب زاد كيف كيف للعلاقاتهم الاجتماعية استقرارهم النفسي والاجتماعي. تقول لك انه الحكايه الكل ماهيش متعلقه بفضيله اخلاقيه اكها ولكن فما اثار ملموسه حتى في وسط الجسد نتاعك. نبداو بعلم النفس يقول لك انك تتمسك بالمراره والضغائن يبقى الجهاز العصبي نتاعك في حاله تاهب مستمر دونك في حاله ترتبط بارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول نعرفوا نسكوليكا ضغط الدم زاد كيف كيف تشنج العضلات وارتفاع احتمالات القلق والاكتئاب ومع الوقت كيتعدى الغضب هذا المقام ما صارتش المعالجه نتاعو يولي عبء بيولوجي ينعكس على الجسد. دونك عنا بعد نفسي وعنا بعد جسدي ويقول لك العلماء بعد الدراسة هذه يقول لك ما تنكرش معناها ما تعملش كديناي هذيك في الفكرة ولا الحاجة في حد ذاتها لكن انك تتخلى على الغش متاعك وتسامح راك تحمي في روحك قبل كل شيء معناها فهمت. دونك هذية الأبعاد النفسية والجسدية لهذه الدراسة سيدي.
1: ولدينا بعض الأسئلة.
3: نعم عندك الأسئلة أطلي طولك معنا.
1: السؤال يقول لكم انتوما وللسادة اللي على اليوتيوب والسيدات نبدأ بريم شكون فينا يسامح فيسا وشكون يعمل أرشيف للغلطات عطا انت من نوع
3: حتى في شكون فينا لهنا معني منكم انتوما انا نختار
2: نبدأ بالفريق
1: مثلا
3: اللي يسامح فيسا رافع رافع يتغشش يطلع فيسا اما يسامح فيسا الحقيقة اللي يعمل أرشيف انا
1: اقسم بالله
3: انا اجا نقول لك ما ننسيش ما نجمش ننسى
2: نسيتش الباك تاع مني ولا مش تنسى سامحني
3: سامحني
2: يا
3: زين الحقيقه ما ننسيش الخايب ما كنتش نسامح مش ساهل وليت نحاول واللي قالته رباب ينطبق عليه على الاخر وليت نحاول لمصلحتي الشخصية نحاول لنا نسامح نتجاوزها العملية الحقيقة باش نرجع نتعامل مع نفس الشخص بنفس الطريقة مستحيل ما نعرفش نتعامل يعني نرجع وليت نرجع نتعامل ولكن انه باش نرجع قبل الزيادات الحقيقة ما نجمش خاطرني ما ننسيش فوالا ما نرجع نتعامل معك لكن ما نجمش ننسى نحاول نتجاوز نتعامل صايب الحقيقة ما نعرفش نتجاوز
1: زين بنفس السؤال
2: والله للفريق شكون يسامح وشكون ما ينساش
1: شكون يعمل أرشيف الغلطات.
2: أنا مع ريم أنه رافع أكثر واحد يتغشش ويعملهم الكل ويحمار ويطلع ويهبط ويعيط ويعملهم بعد ما فهم حتى شيء ما يخلي شيء في قلبه دونك يتعدى لحاجة أخرى وهي يمكن حاجة صحية جدا هو ديما يقولي حاجة بيه الحمد لله النجم نفس ونقول وشكون ما ينساش ريم ريم جمال ما تنسيش لا وليه تجبد لك بالتواريخ وباللامارة وتقولهم لي حتى حاجة صارت 3 سنين تالي وقلتها انت هكي كمات ليه ليه معناتها ان شاء الله ذك حد البيس اما انا شنو قاعدة نعمل ولا شنو نحاول نعمل خاطر السماح ماهوش ديما حاجة سهلة ماهيش حاجة هينة بالكل خاطر فما ناس كما قالت رباب في الدراسة يخليه لك جروح انك تبرمك الجروح هذيك مش حاجة سهلة لازمك تعاون روحك ولازمك تعدي تيرابي ولازمك ناس ترافقك وكل شيء لكن انا رفقت بروحي لي انا حتى كنت وصل للسماح ما ننسيش انسامح وما ننسيش تولي في مكان آخر.
1: نعم زميلة ربيب.
3: والله انا بالنسبه للفريق باش نعتمد صحيته باش نعتمد نفس الاجابه الحقيقه نتاع ربي غافع اكثر واحد ينجم
4: وريم
3: ما تنسيش باهي برشا كي تفكر مشاكلك معاك ساعات انت تنزل وتفكرك اسمعني تفضلك باش نهارتو كذا كذا دونك فوالا
4: رسول الله
3: بالنسبه لجعفر
4: اما ناس مليح
3: لا نفوا شويه خلاص انا يقول لي جعفر ما ينساش ليه
2: أو جاي
1: مرحبا بك تفضل مرحبا بك مرحبا بك
3: طيب سنة
1: أكثر واحد يسامح في المجموعة هو أنا وأكثر واحد يعمل أرشيف للغلطات هو أنا عندي زوز مشاطر
3: حقه
1: عندي زوز مشاطر الحقيقة نكذب ثم شكون نسامحه فهمني ولا لأنه احنا بشر وكذا ولكن الإنسان اللي يسعى باش يؤذيك باش يؤذيك وهو يسعى يوميا أنه يؤذيك ما نجمش نسامح فهمتني دونك عندي الأرشيف موجود وكذا واللي غلطه معايا
2: عمناه ولحكينا على الباك عمناه ولحكينا على الباك
1: حكينا على الباك حكينا على الباك داكور دو باش يكونوا واضحين توا باش نعملوا فاصل صغير فهمني
8: لا واش ما نتيكاش
2: بربي نطلب السماح من خاطري هدد فيا من قبيل على يوتيوب بن سالم ما اسمه فوزي ولا غلطه انا
1: ما يحبش لا مش فوزي
3: لا اسمه فوزي
1: لا لا
3: يا اخي احنا
1: بن سالم اسمه بن سالم
2: خويا فوزي سامحني
3: كان قلت السريه
1: قول له انا بيب قول له انا بيب
2: انا بيب بن سالم سامحني
1: انا راجعين قول له
5: ساعه سعيده ساعه سعيده Publicité. هذا صوت اللي تسمعه ملي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجور ودور البلدان تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفواياج ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمن ونحقه
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوانا فهم صوتكم
7: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوانا فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة لليفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجع لكم 11:37 دقيقة باش نمشيو أول مرة عبر الهاتف مع صديقنا هاني في من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة. في هاني جيت هاني مشيت.
2: هاني جيت. هاني جيت.
1: هاني صباح النور. صباح خير. هاني انت في مقر وزارة الشباب والرياضة، اليوم ثم اجتماع بين زوز رؤساء فرق النادي الافريقي والترجي التونسي، الحمد لله. نحب ناخذ اكثر تفاصيل هاني.
3: بالضبط جعفر، هذا هو اجتماع تقريبا منذ اكثر من ساعة تقريبا. اجتماع ثم مفاجأة ساعة في الاجتماع اللي هي خلينا نبداو واضحين، غياب ممثلين النادي الافريقي على الاجتماع هذايا. نحكيو على رئيس النادي الافريقي محسن الترابلسي والا حتى نائب الرئيس مهدي ميلادي اللي كانوا حاضرين الزبوط في الاجتماع الاول اللي صار منذ ايام قليله. شكون الاشخاص اللي حاضروا في الاجتماع؟ حضر رئيس الترجي النادي التونسي حمدي المدب، ايضا حضر رئيس الجامعه موجود معاذ الناصري، وايضا نائب رئيس الجامعه حسين جنيح. دونك ثلاثه اشخاص فقط، طبعا مع وزير الشباب والرياضه السيد صدق المورالي. هذا الاجتماع شكون فيه؟ معناها من اشخاص الوزير، رئيس الجامعه، نائب رئيس الجامعه، ورئيس الترجي الرياضي التونسي، مع تغيب كما قلنا لممثلين النادي الافريقي. غياب جعفر ينجم يكون بنسبه كبيره كمقاطعه ربما للاجتماع هذايا، بما انه الوزير، معناها الوزير والوزاره كانت استدعات الاطراف الزوز منذ يومين تقريبا وحدت الموعد والكل، لكن تغيب ممثلين النادي الافريقي يحيلنا على انه ربما فما مقاطعه للاجتماع هذايا. في انتظار طبعا جعفر نتعرف على الاسباب الحقيقيه، لانه تم تداول حتى بعض المعلومات انه لاسباب مهنيه تغيب رئيس النادي الافريقي، لكن نعرفه حتى في المره السابقه كان موجود، معناها رئيس النادي الافريقي والناطق الرسمي معناها للنادي الافريقي، لكن المره هذه غابوا كل ممثلي النادي الافريقي. في انتظار نتحصل على معلومات بخصوص سبب الغياب، لكن ما قلت ورجح انه ربما تم مقاطعه الاجتماع عشان الاسباب زاده.
1: نعم.
3: زاده يبقى مطروح في الاثناء. الاجتماع ما زال متواصل حاليا في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور كما قلنا حمدي المدد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وأيضا وزير الشباب والرياضة. الاجتماع ربما يفتحه فيها وتعرف جعفر الأجواء الحقيقة في الفترة الحالية اللي متزومة سخونة شوية بلغة الكرة بالنسبة للمباراة الديربي اللي تلعب نهار الحد الأربعاء تاع العشية. الاجتماع هذا يجي ربما لتنظيم الأمور أكثر، ربما ل انه الوزير باش يحكي، كان منتظر انه باش يتحدث مع ممثلي زوج نوادي باش يحاول يريز شويه الاجواء. نعرفوا الريفاليتي بين زوج فرق، وخاصه انه ديربي المره هذه جعفر المرات النادره من سنوات، معناها ما جاش ديربي باش يكون باش يحكم تقريبا لقب البطوله. بالتالي ديربي هذا سبيسيال شويه مش كما الديربي اللي فاتوا، فالناس الكل تحاول تريز الاجواء. نعرف خاصه بعض الاحداث اللي صارت معناها مؤخرا، قلت البارح الاشخاص اللي حاولوا حرق مقر النادي الافريقي، والبارح كما معناها على واحد من اللاعبين الصغار والجماهير، معناها خاصه في مباراه الشباب طبعا. بالتالي كان برشا احداث جعفر اللي تخلي ربما الاجواء المره هذه تكون ما نحبوش نقوله متوتره، لكن فما شويه كلي حماس اكثر من لازم زايد على الحد. ربما الاجتماع هذا يجي لتهدئه الامور ولتنظيم الامور خاصه من الناحيه الامنيه، وعلما انه البارح جعفر تم كان فما موجود اجتماع البارح في مقر ولايه بن عروس، الاجتماع الامني التنظيمي اللي كان اصلا على بكري. يعني نعرف واحد الاجتماعات الامنيه في العاده قبل المقابلات تصير قبل 3-4 ايام، لكن البارح صار الاجتماع بكري تقريبا قبل 5-6 ايام من مباراه الديربي، وتم الاتفاق فيه على حدود 27,000 متفرج من جماهير الترجي. طبعا 27,000 هذوما من بينهم 24,000 المخرطين بالنسبة للترجي، وباش يتباعوا فقط 3,000 تيكي، لأن 24,000 الأخرين هما طبعا من المخرطين تاع الترجي الرياضي التونسي. ربما أيضا الاجتماع هذا تاع اليوم يجي كتكمل للاجتماع تاع البارح، وأيضا تكون مع وزارة الإشراف باش أكثر تنظم الأمور وباش تحرص على سير المباراة هذيا في أجواء طبيعية وفي كنف الروح الرياضية. احنا مازلنا موجودين جعفر هنا ان شاء الله في انتظار نهاية الاجتماع هذا، وفي انتظار نعرفوا شنو صار في الاجتماع هذا، وايضا نتعرف على الاسباب اللي خلت ممثلي النادي الافريقي يتغيبوا اليوم. طبعا نستناو الجديد في معلومات مزومة تتكمل ان شاء الله من بعد. تبعوا معنا كل التفاصيل في نشراتنا ولا بقيه برامجنا ايضا.
1: شكرا هاني بارك الله فيك. كان مباشرة من مقر وزارة الشباب والرياضة. يعطيك الصحة كما قال هاني في قادم يعني اللحظات السويعات زادة تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل على ديوان FM. طلبت الكلمة زين.
4: لا أنا جيت في نسأل هاني هو جاوب وحده ذاك علاش ما سألتوش. حبيت نعرف معناتها كانوا فات الغيونيون شو المخرجات نتاعها. قال لنا توا الغيونيون ما زالت ما فاتش ما زالت مستمرة دونك الناس الكل باش تستنى المخرجات هذيا في إطار الدربي اللي الناس الكل تستنى فيها لحد
1: نهار لحد. كلمتين بربي على الدربي وعلى
5: لازم برشا كلمات جاوبوا
1: وعلى الـ وعلى الـ وعلى الماتش بيان سور
5: خاطر بخيطوره وماتش تاع كوره شباب
1: طبعا
5: وصعوبنا شويه
1: طبعاً
5: معناه
1: طبعاً
5: يصير
1: ماتش ماتش لا ماتش نتاع كوره وعائله واحده يا خي راه في وسط العائله تلقى شكون يحب الاسبيرانس وشكون يحب الكلوب وتلقى في نفس العائله الموسعه شكون يحب الكلوب والاسبيرانس والاتوال والسياسيس راهي كوره رانا اخوه الساعه في الدين في الاسلام فهمني ولا اخوه في الوطن هذايا رانا جيران رانا اخوات رانا قرينا مع بعضنا رانا بشر ابريتو راهي كوره مدوره راهي طرف جلد 90 دقيقه فهمني ولا معناتها ما يلزموش ياخو اكثر من حجمه فهمني ولا غير على جمعيتك وحب جمعيتك خويا جيسكو بو ومن حقك انك تفرح وكذا فهمني ولا لا للخطابات تاع الكراهيه لا للخطابات تاع العنف فهمني ولا راهو هذا كله غير مسموح به راهو اي واحد يتمس منا ولا منا راهو عباره من عائلتنا فهمني ولا عباره تونسي خونا فهمني خليها تقعد ديما في اطار الكره.
4: هو جعفر هذايا يرجعنا للديسكور أساسي على كمية التطبيع مع العنف اللي صارت سورتو في الديسكور سبورتيف في تونس. معناتها العباد ولات مطبع أنه هذاك هو يقول لك وهذيك جماهير الكورة. لا لا ماهيش هذيك جماهير الكورة وعمره ما التطبيع مع العنف عنده علاقة بالقيم نتاع السبور. نبروا على بعضنا صحيح من أول الدنيا ليسبيرونس وكلوب أفريكان نبروا على بعضنا نضحكوا بعد كل شيء يوفى بعد الماتش ونشجعوا بحماس ونشجعوا جمعياتنا بحماس
1: وننغر ونغير ونعملها والكل
4: ونحب نربح
1: ونتنرفز
4: وهذاك جمعيتي خسرت. لكن التطبيع مع العنف وأنه يولي يصير وتهديدات وما نعرف شنو هذايا الكل راهو مش وليد الدربي هذايا راهو وليد مناخ كامل رياضي اللي ولا فيه لو ديسكور العنيف حاجه عاديه نشوفوه في التلفزه نسمعوه في الراديوات نشوفوه في الشارع نشوفوه من عند مسؤولين ساعات. دونك هذايا الكل لازم مراجعات كبيره برشا باش نشوفوا علاش احنا وصلنا للتونسيون هذايا والاسباس زاد اللي ولا موجود لي ريزو سوسيو الناس كلها اللي تتكلم باسم جمعيات معينه وتعمل دي ديسكور معينين ويحرضوا على شيء معين. انا نحب نقول لا يقدر لا يقدر لا يقدر لا يقدر كان صارت اي حاجة لأي حد في الدربي أيا كان شنو يشجع ولا شكون هو ولا إن شاء الله متعدي قدام الستاد هل أنت قادر تحمل مسؤولية هذية؟ خوي رأي غريبة كبيرة برشا هالدعوة هذية للتناحر وادر شنو على يا خوي بطولة وإلا ماتش وإلا اللي هو نعود نراجع روحنا وراهو المحيط الرياضي بصفة عامة لازم يراجع روحه على الاخر في ناحية المنطوق. التطبيع مع العنف راهو ما يوصل كان الكوارث كبيرة نردوا بينا برشا.
1: نعم واضح هاتك صحة زينوبات. احنا بعد شوية باش نمشيو سين جيم مع ريم ياسمين. جست ياسمين فزاني تتمنى لبوها سي حسن الفزاني عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام هو حي بخير سي حسن ان شاء الله ربي يبقيك وان شاء الله ربي يحفظك ديما تاج فوق الراس. نعملوا فاصل بعد شوية ايه خليها شوية ياسمين زيد صوص زيدها شوية
5: زيد كل عام هو حي بخير
1: رجعت في الاخر وكذا ديما موجود الريزيرف موجود زيدها زيد صوت زيد ياسمين فزاني أحسن سي حسن زيدو زيد زيدو زيدو زيد
4: تقرأ يا ياسمين
1: بيا أوكي أي فاصل طبعا واصل
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
0: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
2: ديوان فهم صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فهم كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فهم صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: سين جيم مع ريم
5: ساعة
4: صباحا
1: نيستي على ديديكاس
6: والله العظيم نيستي سامحني
4: تفضل بيان سور لا نفهم
6: مدام رايا تحيه لها تقول اخوها غاستون كل عام وانت حي بخير ان شاء الله طول العمر وان شاء الله نتلاقاو في الصيف ونحبك برشا فوالا راني ما ريتش ما قريتش الميساج
4: ربي يفضلك
6: ان شاء الله كل عام وحي بخير ومدام نورهين سلام عليكم الكل وتقول صبحيتي تعدى كان بكم يا جماعه
4: ربي يفضلك شكرا جزيلا مسكره طايحه شارجه فور التابلت هذاك علاش خليتها غاديه زينوبة احنا البارح لعبنا سالنا على مفردات باللغه الفرنسيه اللي يبدلوا المعنى من الماسكولين للفيمينا معناها نفس الكلمه بنفس الاورتوغراف كيف تكون يكون عندها معنى وكيف تكون اون يكون عندها معنى ورافع هو
7: صعيب كمان
4: ورافع هو اللي اللي تغلب البارح
6: انا فرق نقطه نيستي تقولها لي انا مرتبه ثانيه
4: انت المرتبه الثانيه فرق نقطه
1: بيه شكون
7: خلينا نزيد نخمم
4: فرق اكثر من نقطة. المهم عادينا خليت شوية عربية لهذا اليوم باش نعملوا اختبار في العربية جميل. عكس هذا مثلا في العربية حبيت نحكيه على كلمات موجودة في اللغة العربية اللي العربية تؤنثها وتذكرها الزوز دونك فما كلمات كانت خموا شوية تتقاو منهم برشا نقولوها مذكر ومؤنث ولها نفس المعنى تره تره شكون ينجم يقترح علي كلمة باللغة العربية نستعملوها في الحالتين نستعملوها مذكر ونستعملوها مؤنث فما مجموعة كبيرة متعدوا علينا هذوما في الكورسوس تاع القراءه شكون يعرف حتى اليوتيوب نستنى فيكم راه كلمات باللغة العربية مذكرة ومؤنثة فما الاستعمالين الزوز مثلا مثلا الطريق هذا طريق طويل وهذه طريق طويلة الزوز موجودين تعرفوا هيش هذي
6: استعمل لما ما تفيقش
4: البارح كلمنا عزيز التوجاني منين يا رباب
6: من
4: زميلنا وين كان
6: من رحبة
4: بي وإلا اسمها
7: البطحاء
6: بطحاء
4: مش الرحبة البطحاء حتى
1: السوق
4: السوق هذا السوق وهذه السوق زيت والله هذا سوق كبير وهذه سوق كبيرة
7: وانتم طلعتوا
4: حتى كلمة حاجة كيما طريق عندها نفس المعنى متاع الطريق
6: زنقة
4: الطريق
1: كياس
6: طروت نيستي
7: طريق
4: اي
1: ثنايا
4: نقولوا عابروا
1: سبيل
4: السبيل هذا سبيل واضح
7: سبيل.
4: وهذه سبيل واضحة جميل. احنا نتكلم طوى هذا البيت وهذه البيت
1: لا تتقالش
4: انا حسابك باش تقول حاجة
6: انت حصلت روحك ولا تحصل فيه
4: جعفور احنا طوى قاعدين نتكلم بلسان
1: بلسان فصيح.
4: فصيح هذا لسان فصيح وهذه لسان فصيحة
7: أوكي.
4: الزوز نقولوهم الزوز
1: لسان يقعد
4: أي التأنيث وارد في الأفصح يا سيدي بماذا نقطع اللحم متاع السكين هذا سكين حاد وهذه سكينة حادة سكين حادة سامحوني مش سكينة ذيك بالدرجة أنا غلط هذا سكين حاد بعثت لك شوف صديقتك اللي من عرفت
7: سعودية
4: السعودية تبع معنا
7: قالت لي فما برشا كلمات
4: صحيح هذا سكين حاد وهذه سكين حادة
7: أعطيك كلمة قالتها أروى
4: أعطيني كلمة
7: ذراع
4: صحيح على خاطر أنا كنت ماشية معكم الأعضاء الجسم
7: أيواش
4: في أعضاء الجسم فما زادة برشا أعضاء تؤنث وتذكر قبل ما نخلطوا للذراع شنو فما في طرف الذراع أحسنتي مش يد هذا شنو
1: كف اليد
4: هذا كف
6: كف
4: نظيف وهذه كف نظيفة
6: لا غبار عليها
4: عندكم عندكم أسماء غير عاقلة
1: لطف
4: أسماء غير عاقلة تعامل بالوجهين كيف كيف مثلا مثلا أنا نحب النهار المشمس ما نحبش المطر وما نحبش
6: الريح
4: صحيح هذه ريح قوية وهذا ريح قوي
1: تقال
4: في الحالتين
7: عندهم يقول
4: عندكم النار هذا نار وهذه نار زادة لكن احنا الاستعمال متاع المؤنث هو اللي دارج اكثر به فما حاجة اخرى قاعدت في الاعضاء الجسم
7: عنق
4: احسنتي اروى احسنتي اروى مستعودية هذا عنق طويل وهذه عنق طويلة كي قلت لي بيت بكري جعفور نحسك باش تقولي بئر نقولوا بئر عميق وإلا عميقة هذه بئر وإلا هذا بئر يا سيدي ما حققتوش لهناني قات أبار أروى في السعودية سلموا عليها خلينا نمشي الحاجة ما ألطف نقعدوا في العربية الفصيحة سي جعفور شنو هي الصفة اللي ماذا نسمي معناها في العربية فائق الذكاء شنو يتسمى
1: فطن
6: مش صفة، اسم
7: عبقري.
6: به العبقري نجم تكون العبقري. به مشيت معك.
1: جن نرقد.
6: ريت فازت جن لما حالة حقني نرجع نشوف بالضبط. كان فما العرب قديما كان فما منطقة كان صدقني ربي في الحجاز اسمها عبقر.
7: عبقر أوكي.
6: عادة يتقال أنه فيها الجن. أنت خاطر قلت جن ذكرني. فكانوا يقولوا الحاجة اللي تبدأ متقنة ويسر مزيانة ويسر مخدومة عبقرية. أصل كلمة عبقرية من منطقة عبقر هذه. ونحب نقول لكم كلمة عبقرية مذكورة في القرآن. تنجم تقول عبقرية على فائق الذكاء وهذه نقطة الجعفور، وتنجم تقول داهية. الداهية هو فائق الذكاء.
1: الداهية ماهيش
6: بيجوغاتيف، ما فيهاش معنى سلبي.
8: لا يروح يقول داهية
6: فائق الذكاء. لا فائق الذكاء هو الداهية. أختي رباب
8: نيستي
6: صائب الرأي والبديهة، يعرف يقراها وديما رأيه صحيح.
7: حكيم فطين
6: تبدأ بالألف.
8: المعيون.
6: أحسنتي نقطة. برافو عليك. صحيت رباب. بسم الله خذيت روحك بالعين. صحيت
8: المعيون. تعجبني كلمة
6: جعفور عنده عبقري وانتي عندك المعيون. تراها أختنا زين.
7: مرحبا بي كريم.
6: أنا باش نعطيك الكلمة وعلى خاطر هي قاعدة تستعمل مغرومين بها المدة هذية لكن مش في بلاصتها الصحيحة. كي نقولوا شخص إمعة. الإمعة. لا الإمعة قاعدين يستعملوا فيها لكن مش بالضبط.
7: إمعة.
6: به شوف مشتقة. أي هي هي صفة ماهيش به. هي
8: من أمعاء.
6: لا ماهيش من أمعاء. تخموا بالتونسي أنتم واحد معدة حاشيكم الكل لكن مش هذيك. شوف مشتقة من قول أنا معكم.
7: أمعاء هذو ما الأخرين وناس الكل.
6: حيت الإمعاء هو من لا رأي له ولا موقف له. اللي ما عندوش رأي وما عندوش موقف وماشي مع الماشيين جاي مع الجايين اسمه إمعة. أنا معكم صحيح. أنا مع كل أحد. اشتق منها لفظ إمعة من لا رأي له ولا موقف. باهي جميل.
8: حلوة بربي هبطها ريل نيسي.
6: حاضر زين بختي.
8: معلومة
6: شنو نقوله صفة المتهور الطائش. شو نقوله له بالعربي؟
7: متسرع. نقوله له
6: المتهور الطائش اللي يعمل حاجات. يعني أنا قلتهم لك زوزو فما واحدة ثانية. المتهور الطائش تبدأ بالآلف.
7: أرعن.
6: أحسنتي. برافو زينب. الأرعن.
7: والله لي
6: برافو عليك. برافو عليك زينب نقطة. الأرعن. أحسنتي. جعفور عديم الحياء ما يحشمش.
1: وقح.
8: وقحن.
6: زيد
8: روت.
7: بنا حرف تبدأ بالله
6: بالصاد.
1: صبياني.
8: صحيح.
6: لولا
1: صفيح.
6: صفي.
7: صفيق. صفيقن.
6: أحسنتي من الصفيق. صفيق. برافو عليك يا زينب. الصفيق هو عديم الحياء. رباب
1: صفيق وقذيق.
6: الدنيء في أخلاقه الخسيس شنو يتسمى؟
7: بنا حرف لي
8: خلينا في استاذ الخسيس
6: بنا حرف لي طلع الدنيء في أخلاقه دنيئة فيها خسة. لا أما خليها سفيه حاجة
8: سفيه كذيب ماني.
6: لا زيد
8: دني.
6: الدني فيه خصة فيه رذالة.
1: الواطي.
8: دني أن
6: تبدأ بالواو.
1: الواطي.
6: لا
7: وضيع.
6: لا
1: وضيع.
8: وق
6: هذا هو الوغد.
8: الوغد. أسهل ما فما أمان.
6: شفت أيها الوغد.
7: وغد
6: زينب ناقص العقل.
1: سبي فين
6: زينب. زيو ناقص العقل. شتائم هم ما به
7: ناقص العقل.
6: أي فيها غباء معناه نستعملوها في الغباء احنا. لا بالالف. لا
1: ابلة.
8: احمق.
6: احسنتي. الاحمق. الاحمق نقطة. الرباب تره جعفور جيب هذي. المتسرع في الاقوال والافعال.
7: ارعن قلناه.
6: لا ذي ها في الاقوال والافعال. بالازد
1: الذي لا
6: يبلبز
1: لا تبل الفول في فمه.
6: مش ما هيش الارفع. مش رفع. المتسرع في الاقوال والافعال.
1: بدنا حرف تبدا
6: بالاه.
1: بالالف. اسرع.
8: ليه تنطلع عصب
6: بن سالم. ماكش بعيد عاود رتب الحروف.
8: نشوف بن سالم.
1: أعطينا الحروف لقلب بن سالم.
7: ألف.
6: الأهوج. الأهوج. وأحسنت يا زينب. الأهوج هو المتسرع في الأقوال والأفعال.
8: شعريد.
6: تراه رباب بكري قالت سفيه في غير موضعها. السفيه
8: كذاب ونيستي.
6: لا ذاك بالدرجة. لكن هاو كان عندكم معرفة بمنطقة بن زرت كيف يقولوا سفاه شي يقصدوا
1: كلام
6: من يفحش في القول من يقول بذيء الكلام يتسمى سفيه.
9: والاستعمال في ولاية بنزرت والاستعمال الفصيح. يوم يقولوا سفاهة كلام سفاهة معناها كلام بذيء. داكور أنا نعرفها غاديكا اكتشفتها غادي. يا سيدي نسلموا على بنزرت كمان. البذيء والذي يفحش في القول. ترى من لا يحسن عمله
10: متقاعس نيستي يخلص برشا فلوس.
7: من لا يحسن عمله
9: يبلبزها زاد في الخدمة بالالف. ديما قلت بالالف الف اروى انقذ زينب كانك موجود
7: والله يعني ما لا باشوله تسمع ديما تلعب برشا ناس يلعبوا معنا راه
9: في ماشي قاعده نشوف
7: الكركار باش ننتج لها لعبه باش نكون المنجم تاعها نتاع لعبه
9: زينب باش تنتج لي لعبه خليكم انا راني
7: حطوا لي التصوير تاعها
9: الالف الاه الاخ
7: أخرق
9: أحسنتي زينب الأخرق ترى أذومة تيك تاك أسئلة متاع السرعة اللي يقول قبل مازال عنا دقيقتين
1: سهلين أذومة
9: متصل الحاجبين
7: عقب الحاجبين
9: متصل الحاجب صفة شكلية نحكي متصل الحاجبين شنو يتسمى تنجموا تاخذوها من الكلمة التونسية اللي يقولها
1: المقرون الحويج
9: ترى بالإيه
1: الأقرن. أقرن.
9: أحسنتي أقرن. الأقرن والقرناء هو متصل الحاجبين أحسنتي ترى ضعيف البصر
7: ضعيف البصر
1: طمش
7: أذي فيها تنمر
9: يزيج جعفور
1: لو
7: تلبس لونيت وتعمل تنمر
9: سكتت
1: يا زين قولها بالعربية
9: جعفور سرعة سرعة ضعيف البصر يتسمى الأعشى
7: الأعشى
9: الأعشى فما شاعر الأعشى بن قيس واسع العينين
7: جحظ
9: لا هذاك
10: بالعكس
9: هذاك فيها نوتو
10: فيها
9: خارجه ايه؟ واسع عيني كبار
10: جحظ جحظ
9: حاجه جماليه
10: حور العين
9: احور هذيك حاجه اخرى الحور هو شده سواد العين في شده بياضها هذاك الحور
1: الله نعرف
9: واسع العينين هو الانجل ومنه نجلاء اسم نجله هي واسعه العينين صغير العينين ضويقين عينيه الاخفش والخفشاء له شيمة طلعوا هذه ويزيكم عنده بوست خال
7: عنده بوست خالة
9: شي تسمى
7: عنده بوست خالة معناتها
9: مشتقة من كلمة شيمة
1: الأشم
9: الأشيم والطفلة
7: شيماء
9: شيماء صحيته الشيماوات اللي عندهم بوست خال نسلموا عليهم الكل هذه كانت سين جيم مع ريم
7: ربحت شي
9: ربحت زينب جعفور
1: العائد إلى البيت العائد إلى البيت
9: جعفور
1: لا بالميم
7: مروح
9: المروح قيس بن المروح
1: العائد غدا العائد غدا شو يتسمى العائد غدا
7: المعاود
1: في المعاود صح نص نهار شكرا ميرسي بوكو يعطيكم الصحة ميرسي
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة بوبليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
11: ديوان افهم فلاش نيوز
12: مجاز منتصف النهار ديوان افهم مع سلامة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس بعد استكمال استنطاق المتهمين في ملف جوازات السفر والجنسيات وتسليمها لأجانب بالحكم بعشرين سنة سجنا في حق نور الدين البحيري وفتح البلدي وثلاثين سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة فرار وبأحد عشر عاما سجنا في حق متهمين اثنين محالين بحالة سراح كما أصدرت الدائرة قرارا بالتشطيب على اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي ومتهمين اثنين استجابة لطلب محاميهما لانتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على دائرة الجنائية وفق ما أكدته مراسلة ديوان فهم ووجهت للمتهمين تهم تعلقت بالإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب أحد الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك، والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظفين عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة، واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفته لارتكاب جريمة، وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وفق المصدر ذاتها. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع غدا الخميس للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس، وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها حفظها ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. عدد من متقاعدي المجمع الكيميائي التونسي بولاية قابس يعبرون عن استيائهم من تواصل تأخر صرف عدد من مستحقاتهم المالية، وعلى رأسها مصاريف الأدوية التي لم يتم تعويضها منذ أكثر من شهر. ووضح المحتجون أن عددا كبيرا منهم يعاني من أمراض مزمنة تستوجب متابعة طبية مستمرة واقتناء أدوية بصفة دورية، اضطرهم إلى تحمل هذه المصاريف من جرياتهم الخاصة في ظل غياب التعويضات في الأجال المعتادة.
13: مش أول مرة نوفو، مش أول مرة نحتجوا، اليوم مطالبين بالمستحقات متاعنا متاع الأدوية، معناها هذه استرجاع المصاريف عندها أكثر من 6 و7 و8 شهور متخلدة، يعني تو مازالوا ما عطوناش وما عطونا حتى خبر عليها، وناس كبار معناها تعاني من أمراض مزمنة ولا لها مصاريف أخرى ولا تصرف من الجراية متاعها، وجينا على خاطر منحة الإنتاجية هذه كي خرجنا من التقاعد مازلنا مستحقين منهم سنة 2022 و23. اليوم قابلنا المسؤول وتعهد المسؤول أن في ظرف 15 يوم يقع استرجاع مصاريف الأدوية هذه.
12: أصحاب المحلات التجارية بناش فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة ينفذون إضرابا عن العمل احتجاجا على حجز سلعهم خلال حملة أمنية نفذتها البلدية يوم أمس ضد الاستغلال المفرط للرصيف. وطالب التجار في تصريحات لمراسل ديوان فم باسترجاع السلع المحجوزة والاستظهار بمعاليم الاستخلاص البلدي الخاصة بإشغال الرصيف، واعتبر المحتجون أن عملية حجز السلع التي تمت باستعمال القوة العامة اتسمت بالتعسف. وأكدت من جهة مصالح بلدية سوسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين بما في ذلك الحجز الفعلي للسلع. في العالم سعر النفط تواصل وتراجع اليوم الأربعاء لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، بعدما أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تعتقد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وانخفضت العقود الأجلة لخمل برنت ب 6.70 دولار أو 6.1% إلى 103.17 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 6.77 دولار إلى 95.50 دولار. في المقابل ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 2.4% ليسجل أعلى مستوى له منذ 28 من أفريل الفارط. نهاية المجاز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس، إلى اللقاء.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان فهم صوتكم. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات والمستجدات الوطنية. كالعادة فقرة عطاير، طبعا شوية نكتشفوا مواضيع اللي اختاروا الأولاد أنهم يحكيوا فيها اليوم. بعد باش نمشيوا معكم لفقرة الأكتواليتي باش نحكيوا على اللائحة التي صدرت عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 2 مايو 2026 على إثر طبعا الجلسة العامة الاستثنائية اللي عقدتها الهيئة نهار 1 مايو 2026. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو أبارتير من نصف نهار وربع عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الحلفاوي، ونرجو معه على التفاصيل المضمنة باللائحة الصادرة عن عمادة المحامين. بعد كالعادة ساعة ثانية باش تلقاو معنا الارتيكل دي جور، مؤتمر فتح مرة أخرى المشروع الوطني الغائب تم بعد مع خليفة، نرجع لتفاصيل المقال اللي اختارهونا اليوم والمعطيات المضمنة فيه، وكالعادة آخر الحصة فقرة بالأرقام باش نحكي وعلى نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي. النسبة ذي اللي وصلت 5.5% خلال شهر أبريل 2026. إن شاء الله في النصف ساعة الأخيرة من برنامجنا اليوم باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو هوني المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء إلياس العاسمي، وباش نحكيه معه على الرقم هذي وكل المعطيات والأرقام والإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء وغيره. نحاول نفسركم قدر المستطاع، ما هي الناس اللي تتبع فينا تقولك فما جزء من الأرقام قد تبدو تقنية إلى حد ما، نحاول نبسطوها لكم ونحكيه في الأرقام هذه من الزاوية اللي تنجم توصلكم أكثر المعلومة وتفهموا من خلالها الوضع والمشهد الاقتصادي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس،
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة هي رفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشين. خليفة مرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي طارق وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك. ما عادش عم بوتياج عاد خليفة في المدخل الجنوب.
2: لا الحمد لله،
1: نظمت الأمور تريقلت نعمة من عند ربي. حاجة باهية على قليل النجم ولا حاجة باهية الحقيقة. طارق الكحلاوي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بجميع المشاهدات، مستمعات، مستمعين، مشاهدين، بخليفة، بالمعدي البرنامج وبضيفنا الذي سيلتحق بنا.
1: مرحبا بكم طارق وخليفة، ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا طوال الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان الفهم.
2: الذي سيكون معنا توجب كبار.
1: باهي جاوبني.
3: لا أنا كنت بشبه فيها يعني صديقي ورفيقي سابق، بالعكس شوقي يعني
1: شوقي
3: صديق قديم جدا يعني
2: صديق عتيق نقولوا احنا.
1: مرحبا به، ان شاء الله بارتير من نصف نهار والربع يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. طارق وخليفة البداية كالعادة بفقرتنا الأولانية عالطاير.
0: عالطاير
1: نبدأ معك طارق الكحلي، تفضل.
3: هو الحقيقة حبيت نتحدث على موضوع هو تم إثارته منذ حوالي الأسبوع من خلال أحد النواب نائب على أحد الدوائر في ولاية تطاوين، مصطفى البوبكري. نشر مراسلة لشركة صينية، الشركة اسمها جارح ويقول الجارح، ما نعرفش إذا كان هذيك الطريقة النطق الصينية. المهم GERH Oil and Gas Engineering Corporation، الرسالة بتاريخ 24 أفريل تتعلق بإنهاء الخدمة بسبب صعوبات مالية مرتبطة بالمشروع. كتبت للموظفين تقول لهم أن صاحب المشروع شركة إيتاب، شركات المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، لم يقم بسداد مستحقاته منذ أكثر من 9 أشهر، مما تسبب في أزمة سيولة حادة لشركتنا. بناء على ذلك نأسف لإبلاغكم بأننا مضطرون لإنهاء عقد عملكم مع شركة جارح، وذلك ابتداء من 10 مايو 2026 إلى آخره. وهذا يعني مثلا مثيرة للانتباه. علاش؟ لسببين. السبب الأول هو أنه الشركة هذه هي الحقيقة هذا مشروع تم إمضاؤه سنة 2019 مع الشركة الصينية، كما تقول في موقعها الرسمي هو من أجل تطوير مشروع للغاز، يعني نشر ديجا الإمضاء مع وزارة مع لتاب في أكتوبر 2019. فيه أنه هذه أول مرة لتاب تطور بشكل مستقل مشروع للغاز الطبيعي في تطاوين، ويعني التطوير هو تحت إشراف لتاب، يعني لتاب هي بشكل مستقل تقوم بتطوير هذا الحقل الصغير اللي مش كبير برشا، مع شركة صينية تقوم بالعمل الخدماتي. يعني 70 مليون دولار هو قيمة العقد، ليس عقدا ضخما بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي لكن عقد محترم أيضا. وتم هذا يجب أن نذكره في الأجواء بتاع 2019 عندما كان هناك نقاش كبير في البلاد في علاقة باعتصام الكمور ودور حقول النفط والغاز في ولاية تطاوين لتقديم خدمات للمواطنين في تلك الولاية والدور الاجتماعي للشركات وغيرها. ويبدو أن القرار هذا كان في هذا الإطار، كان في إطار دور اجتماعي تقوم به لتاب في ولاية تطاوين. لكن عجز لتاب على كما تقول الشركة، لأن لحد الآن ما سمعناش بيان ورد من لتاب 9 شهور

0: عنده ما نجحتش في التحكيم، ويتقال من قبل البعض أنه ربما هذا أحد أسباب إقالة الوزيرة الصناعة والطاقة، لكن ليس لدينا أي تأكيد لذلك. بخلاف شركة زينيت، يعني توعنا شركة صينية جارح، فما كونتونسيو باش يكونوا معاها نورمال مو بسبب عدم سداد الأجور. عنا زينيت وعنا شركة أخرى اللي هي شيل أيضا، وشيل فما يعني فما قضية بين شيل وفي السيردي، بين شيل والمؤسسة الوطنية للبترول بتاريخ عنا حسب المكلف العام بنزاعات الدولة، تم نشر يعني مراسلة قام بها لرئيس الهيئة الوطنية المحامين في بداية أفريل حول نشر طلب عروض بموقع الهيئة، لأنه ينتد بمحامي بشي دافع على مصالح الدولة التونسية. الحقيقة أنا لوجت على ليزيتا فينونسيي متاع شركة ليتاب، ولقيت آخر واحد سنة 2024، ومتاع 2024 ظهر لي معناها في فائض صافي النتيجة النهائية 272 مليون دينار أرباح نورمالمو حسب ليزيتا فينونسيي. هل تغير شيء من ذلك الوضع إلى الآن؟ هل أصبحت الشركة خاسرة؟ أعتقد كما تحدثنا في علاقة بالسي بي جي، من المهم لمؤسسة عمومية أخرى بذات الأهمية، ربما أهم مؤسسة تونسية للأنشطة البترولية، أنها تتحدث للرأي العام وتقول على الوضع متاعها. إذا كانت تمر بصعوبات، يزمني نذكر اللي بالنسبة للسي بي جي لحد الآن مازال معنا حتى معطيات دقيقة مفصلة حول الوضعية المالية للسي بي جي، دفعت وقتها الأجور لكن لم يتم توضيح لماذا تم التأخر في دفع الأجور. هذه مؤسسة عمومية كبيرة ومهمة أنها تبقى في إطار الدولة، لكن أيضا من المهم أنها تكون شفافة مع الرأي العام.
1: واضح طارق، مازلنا مصين طبعا ساعتنا الأولانية، مازلنا مصين معكم فقرة عطاير، بعد شوي بشيكون ضيفنا شفقي الحلفي بعضو بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس في الأثنين. نشوف الموضوع اللي اختاره لنا خليفة في عطاير، تفضل خليفة.
2: والله أنا البارح استرعى انتباهي تدوينة لشاب تونسي اسمه الوليد عبيدي، وتم مشاركتها من طرف العديد من أصدقائه. التدوينة هذه عنوانها ملف مرفوض تجاوز السن القانونية، يقول فيها هكذا بكل بساطة، عبارة باردة جافة أنهت 20 عاما من التعب والسهر والأمل. لا أعلم كم مسافة انقطعت ذهابا وإيابا للمدرسة، لكن أذكر أنها كانت 6 كيلومترات يوميا طيلة 6 سنوات، ثم سنوات في المعهد وبعدها في الجامعة البعيدة. أذكر كل تلك التفاصيل ولا أريد تذكرها. منذ وصلت 6 من عمري قذفوا بي في هذا الطريق، في ذلك الطريق، وقالوا لي سر. تدوينة طويلة برشا يحكي فيها على تقريبا جزء من حياته. الوليد هو عبيدي، هو أحد المعطلين على العمل ممن طالت بطالته، واللي من المفروض كان يشملهم قانون الانتداب الاستثنائي، لكن يبدو وهم الآن يودعون معتها مطالبهم في المنصة، الكثير منهم فوجئوا بهذه العبارة اللي موجودة تقريبا، هو انقلها لجيهم على الانترنت: ملفك مرفوض، تجاوزت السن القانونية القصوى. هذه العشرات منهم تقريبا نفس هذه العبارة تأتيهم جوابا على السنوات اللي قضوها بطال. وللأسف أنا إذا كان جوهر القانون في حد ذاته، جوهر القانون في حد ذاته اللي هو تشغيل من طالت بطالته، فإنه من المفروض هذم الأولى، وهو في الأخير قانون استثنائي نعرفه احنا أن الوظيفة العمومية عندها سن معينة الوظيفة العمومية، لكن دائما في الانتدابات الاستثنائية هذه لمن طالت بطالتهم واللي تعرضوا والمعطلين على العمل هذين، من المفروض يتم تجاوز القانون لأسباب إنسانية من أجل تمتيع الناس هذونا على قلب الحق متاعهم. مجوش نعملوا عندهم سنوات وهم أمام وزارة التربية، أمام الحكومة، مشوا لقصر قرطاج، لم يتركوا شكلا نضاليا إلا ومارسوه، ولم تمر معناتها حكومة من الحكومات منذ الثورة وما تحركوش وما احتجوش أمامها، وما ثماش حزب سياسي معارض قبل وبعد وتوى وغدوة ما استغلهمش وما حاولش يوظف التحركات متاعهم. وفي الأخير بعد المجهود هذا الكل وبعد القانون اللي تصورنا سينصف هذه الفئات بالذات اللي طالت بطالتهم، هذا الفوق 40 واللي نجم يوصل حتى 50

0: واللي تم تعطيلهم، معناتها يجيهم الرد هذا بكل بالفعل برود الإدارة التونسية، هيك البرود القاتل اللي جربوا البطالة وجربوا يمشوا يعملوا مطالب، معناتها يعرفوا البرود القاتل هذا وقت تدخل أنت بكل أحلامك مفعم بالجانب هذا وفي الأخير يعرضوك ما هوش موجود، ولا أرجع مرة أخرى ولا الملف متاعك ناقص. تو يظهر لي ثم رد آخر حاضر على المقاس، قتل أنا نسميه ماهوش رحيم، زاد عنيف جدا، عنوانه ملف مرفوض تجاوز السن القانونية القصوى.
1: هو واضح خليفة وطارق، احنا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوية باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي، وكما قلت لكم باش نستقبلوا ضيفنا عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سي شوقي الحلفاوي، لكن قبل هذايا باش نخرجوا معكم فاصل صغير ورشين.
2: هنا تونس، اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للاكتو، نعمل ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء، من ثلاثه للخمسه متاع العشيه، معايا انا حاتم جزبر.
3: ديوان فهم صوتكم،
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا طوى على ديوان فام، على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شانيل يوتيوب ديوان فام لايف. كما قلت لكم باش نرجعوا طبعا على اللائحة فيما يخص توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين اللي كانت انعقدت بتاريخ 1 مايو 2026، ثم البيان فيما بعد اللي صدر بتاريخ 2 مايو 2026. باش نرجعوا على جملة القرارات اللي أعلنتهم عمادة المحامين. هذه باش يزن مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
4: الأكتواليتي.
1: سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اليوم اللي حاضر معنا للحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع ذي، عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الحلفاوي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
5: شكرا، أهلا بك وأهلا بمستمعي ديوان فام، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك أستاذ شوقي، مشكور على قبولك الحضور معنا. عن الجلسة العامة نتحدث الاستثنائية اللي عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين، واللي فيها عدد من النقاط، أربعة نقاط اللي قدمت فيهم تشخيصها اليوم ووقعها لقطاع المحامين، ووين وصلت المطالب المهنية اللي اتنادي بها الهيئة الوطنية وعمادة المحامين، ثم فيما بعد أقرت جملة من التوصيات أو القرارات من ضمنها إقرار إضراب عام بيوم واحد. تقول هيئة المحامين سيكون مشفوعا بمسيرة وطنية حاجدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الأجال وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحه. دونك انطلقت من التوصيات، باش نرجع معك أنت أستاذ شوقي الحلفاوي على التفاصيل اللي خليت هيئة المحامين تتجه لاتخاذ هذا القرار إلى حين طبعا الإعلان عن موعد الإضراب. تفضل.
5: شكرا. كما يعلم الرأي العام المهني والرأي العام عامة، أن الهيئة الحالية وعلى رأسها سيد العميد انتخبوا في سبتمبر الفارط، وأول اجتماعات لمجلس الهيئة بعد اكتمال النصاب وانتخاب الفروع في أكتوبر. ومن ذلك الحين انطلقت الهيئة في أعداد مشاريع إصلاح المهنة ومطالبها وتحديد مطالبها، اللي هي مطالب عملت عليها الهيئات السابقة كذلك ومتراكمة منذ سنوات، إعادة تحيينها وتجديدها واقتراح الجديد فيها في وضع العام للمهنة من حيث الهيكلة، من حيث التسيير، وضع العام لمرفق العدالة، وضع المحاكم ودور المحامي فيه، والصعوبات اللي يعترضها المحامي داخل المحاكم في أداء واجبه في الدفاع. صيغة هذه المطالب بعد استشارات وداخلية في المؤسسات الهيئة، منها ندوة الفروع، منها اجتماعات في الجهات بالفروع مع السيد العميد ومصحوب بأعضاء مجلس الهيئة، بعد جلسات إخبارية لعموم المحامين وقائد المحامين تمت من خلال السيد العميد، وتداول فيها المحامين الوضع العام للمهنة والوضع العام للدفاع وظروف العمل ومطالبهم. صيغة مذكرة في 23 جانفي 2026 وجهت لوزارة العدل، فيها تعدد فيها أهم النقاط العاب في الخطوط في خطوطها العريضة، وما اللي يمثل مطالب المحامين والمحاماة التونسية في علاقة بالوضع الدفاع في المحاكم، بوضع تسيير مرفق الدفاع من قبل هيكل تسيير الهيئة الوطنية، كذلك وضع العام للقضاء، ورؤية المحامين كأول من يتعامل وشريك في إقامة العدل، ما هو ضروري ما يعاني منها القضاء، وما هي رؤية الهيئة في إصلاح مرفق العدالة وكيفية تسييره، والصعوبات اللي يعترضها المواطن عامة والمحامين كممثلين لهم والسادة القضاة في أداء مهامهم. شخصناها كلها في مطالب، قلنا هذه مطالب المحاماة، ودعونا السلطة إلى الاستجابة، إلى الجلوس والحوار حول هذه المطالب والأولويات الممكنة اليوم واللي ممكنة تصير إصلاحات على مدى متوسط وبعيد.
1: أستاذ شوقي، شنو الأولويات اللي تعتبروها أنتم أكيد حتى في على مستوى المطالب متاعكم والمذكرة اللي توجهتوا بها ذاك ضيفنا عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الحلفاوي؟ أستاذ شوقي، شنو المطالب حسب الأهمية متاعها بالنسبة لي قطاعكم اليوم قطاع المحامين، شنو اللي تعتبروها ربما عاجلة أكثر ربما حتى من المطالب أخرى تنجم يكون فيها وقت إلى حد ما، شنو المطالب اللي ما زلت ما تطلبش وقت في علاقة بالمذكرة متاعكم؟ تفضل.
5: هي الحقيقة المطالب كلها عاجلة ومنها ضرورة الاستجابة إليها وبداية الإصلاح، لأن المراكمة في عدم مباشرة أي إصلاح يزيد عقد الوضعيات في أي إطار من الأطر. احنا اليوم طلبنا بإصلاحات تشريعية في علاقة حتى بهياكل التسيير والمهنة، المرسوم 2011 وأنها أكثر من 14 عام، اليوم باين بعض الممارسة والمحامين وقفوا على ذلك وهياكلهم متعاقبة، وقفت على بعض الإخلالات الإجرائية في التسيير في علاقة في حصانة المحامي، في تتبع المحامي، في العمل حتى بين الفروع الجهوية والهيئة ومجلس الهيئة، رينا عديد الإخلالات والتضارب حتى القانوني بين الفصول والقوانين العامة، رينا ضرورة للتدخل التشريعي لإصلاح وإرساء قانون أساسي للمهنة المحاماة بما فيه من رؤية للقوانين الأساسية للقضاء ولبعض المهن المتداخلة في مرفق العدالة، كلها تأخذ هذه رؤية الهيئة، أنها كلها فماش كل قطاع يعمل نص يطالب فيه بمطالب، مطالب المحامين كلها مطالب غير مادية، مذكرتنا كلها تحكي على الإطار التشريعي للتسيير المهن، تحكي على مسألة حياتية ومهمة للمحامي اللي معناها اليوم هذه من أولى الأولويات، وهي إصلاح صندوق التقاعد والحيطة للمحامين. صندوق التقاعد والحيطة للمحامين هذا أقدم الصناديق الاجتماعية في البلاد، معناها منذ الأمر العلي 1928 هذا محط، قبل حتى الدولة الوطنية وقبل، ومنها تطور بتشريعات من 58 و89 و93 إلى منها الأمر أحداث التغطية للمحامين في 2008، ومنذ 2008 وهذا من الصندوق يقوم بواجبه في التكفل بالتغطية الاجتماعية للمحامين والصحية والتقاعد والأرامل والجرايات الأرامل والقصر، إلا أنه يعرف صعوبات في مسألة التوازن المالي، خاصة بعد ما مرت به من في جائحة كورونا وأغلاق المحاكم إلى فترة، وتعلم أنه الموارد متاعه هي من عمل المحامي والتامبر اللي يضعه المحامي والاشتراكات اللي قدمها المحامي، لا وجود لأعباء مالية للدولة في هذا الصندوق. المطلوب تطويره للمحافظة على توازنه المالي ودعم موارده وتوازنه وطريقة تسييره، وحتى هناك اختبارات معدة ومن الهيئة السابقة والهيئة الحالية تتطلب تدخل تشريعي عاجل هو بيد السلطة العمومية من وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية. هذه لأن مش المحامين إنهم منها يجدوها وحدهم، التامبر بأمر الانخراط بالقانون جاء في الأمر، لا يمكن أن ندعم موارد هذا الصندوق إلا عبر منع صيغة تشاركية مع السلطة العمومية في تطويره وإصدار الأوامر اللازمة لدعم موارده.
1: وخلينا نرجع هنا في النقاش بالطبيعة مع خليفة وطارق في علاقة باللائحة هذه اللي صدرت عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وإقراركم الإضراب العام اللي بيوم واحد اللي مازال ما تمش تحديد الموعد متاعه، هل يمكن اعتبار هذه مهلة قدمتها هيئة المحامين للتحاور والنظر في جملة المطالب اللي تقدمتوا بهم من توما لسلطة الإشراف؟ لكن قبل هذه باش نخرجوا فاصل صغير ونرجع نكمل معكم نقاشنا في البلاتو.
2: هنا تونس.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي وساعتنا الأولانية، ومازلنا نواصل نقاشنا وقراءتنا كما قلتكم لائحة في توصيات الجلسة العامة الاستثنائية لعقدتها الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 1 مايو 2026، والبيان اللي كان صدر وجملة القرارات أو التوصيات اللي أعلنت عليهم هيئة المحامين. كما قلت من بين القرارات إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة وطنية حشدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الأجيال وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحه. ونذكر حضر معنا في السياق هذا ضيفنا عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين شوق الحلفي، ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ. وحضر معنا في النقاش زيدا خليفة جوشين وطارق الكحلاوي. هاي طارق لك الكلمة تفضل.
6: هو مرحبا شوقي. هو الحقيقة كيما صار ربما في اتحاد الشغل عنا يعني نجم نقولوا أجيال جديدة في الهيئات اللي قاعدة المهنية، فانو أيضا في الهيئة الوطنية للمحامين عنا فريق جديد وقاع انتخابه بقيادة يعني عميد مخضرم يعني ببكر بالثابت. لكن كان المؤتمر الأخير للهيئة والعمادة عالي الصوت وعالي النبرة من ناحية سياسية، وجمع حساسيات سياسية عديدة. بمعنى آخر، لم يكن المؤتمر الذي أفرز الهيئة الجديدة والعميد الجديد فقط في علاقة بقضايا المهنة بشكل مباشر اللي هي مهمة وتحرك معظم المحامين نجموا يختلفوا سياسة ويختلفوا في علاقتهم ورأيهم السلطة، لكن يتفقوا في كل الحالات في المسائل المهنية اللي من أهمها مثلا مسألة الصندوق يعني التأمين الصحي الذي ليس تأمينا صحيا. أنا داير بديت نكتشف في الموضوع زوجتي محامية قاعد نكتشف في الوضعية متاع يعني الصندوق براتيكمون كأنه ما فهمش صندوق يعني عمليا يعني الأجيال متاع قدرش يرجعوا سي معناها حاجة ووضعية صعبة بالنسبة. ومحامين ساعات يقعدوا ويكملوا ويفوتوا سن معين اللي صايين نورمال ما يرتاحوا لأنه كان يخرج من المهنة باش ترسيله ما عندوش صندوقي يأمل له المشاكل الصحية متاعه. وهذه في مهنة اللي نورمال ما تعتبر أحد المهن التاريخية للطبقة الوسطى التونسية. تعرف هي كتبت أعمال تاريخية على الطبقة الوسطى في تونس. وعموما شعنا نحن عنا الكار اللي متعلق بالوظيفة العمومية اللي دخلوا من نقولوا الثلاثينات لاربعينات، وعلى أساس هذاك تكون اتحاد الشغل الأساتذة الموظفين العموميين. وعنا الكار الآخر اللي هم المحامي، وهم دير من هذوما تم قيادة الحركات السياسية وحركة التحرر الوطني واتسترا واتسترا. تلقى ما عندهمش يعني، هو دليل بعدها بشكل واضح اللي الطبقة الوسطى بسدد التراجع هو الوضعية متاع المحامين، وتراجع معناتها وضعية الوجهة وضعية المدخيل عدة أشياء يعني. بالتأكيد المسألة المهنية مطروحة وفيها إشكالات، وزيد فما المشكل الآخر اللي هو أنه المحامين فما بيرسيبسيون لأنهم كانوا في السلطة. يعني شفت نحنا كان كيف فما أحزاب سياسية كانت في السلطة، اتحاد الشغل يتغزر له أنه كان يقود جزء من انتقال الديمقراطية، والمحامين أيضا اللي جزء كبير من المحامين يقولوا صديقي هو شوقي لكن ديما صراحة مع بعضنا، اللي محامين كانوا في مواقع مهمة في السلطة في فترة الانتقال الديمقراطي على مستوى البرلمان على مستوى الحكومات. ونجر على ذلك بعض الامتيازات، لكن ليس امتيازات تستطيع إنقاذ المهنة، لأن وضعية إنقاذ المهنة مسألة هيكلية تتجاوز بعد هذا القانون أو ذاك. وزيد اون بلوس عن المهن الأخرى المتنافسة، العدول، عن قانون العدول اللي في البرلمان، المفارقات، أنه عميد سابق توا رئيس البرلمان، لكن وضعية المحامين في البرلمان الحالي ليست على أحسن ما يرام. أنتم زرتوه المدة الأخرى من عارف شنو صار في النقاشات بيناتكم. لكن أنا نحب نرجع للجانب السياسي، لأنه الحامل الذي أتى بالهيئة الجديدة هو عموما مسافة سياسية من السلطة، بعد ما كان عميد وهيئة خاصة عميد أقرب للسلطة العميد مزيو، اللي معناته كان فما ردة فعل نوعا ما على ذلك، أنه القرب من السلطة لم ينتج عنه وضعية جيدة على مستوى الامتيازات. دونك تم أخذ مسافة، وحتى النبرة في الجلسة الأخيرة كانت عالية. أنا سمعت كلمات، أولا ساعة كلمت كلمة من السجن للصديق يزمني نتحدث عليها، الصديق العيش الهمامي يلقاها كريم المرزوقي، اللي تذكر ساعة عدد من المحامين محالين في أجواء لم يحظوا فيها بأدنى شروط المحاكمة العادلة، وتم القاء هذه الكلمة اللي ذكر بها الأستاذ العيشي بالوضع، وضعه هو مش فقط الشخصي بل وضع عدد آخر من المحامين، وكيفهم كيف بقية قطاعات أخرى. معناته هو أيضا يتعرضوا للمضايقات متعلقة بالحقوق والحريات. لكن أيضا عنا ارتفاع نبرة من حتى الأساتذة الموجودين واللي من خلفيات مختلفة. سمعت أنا كلمت سهيل المديمغ عالية النبرة، كلمت يعني عبد الناصر العويني أيضا عالية النبرة، وليقع الحديث أنه مش المطلوب محاكمة عادلة، نحب ولا محاكمة ساعة، يعني أنه يعني كأنه المرفق القضائي ولا فيه وضعية متاع أنه الوضعية القضاة كما قال يعني عبد الناصر، قال يعني نقلة القاضية أسهل من نقلة ربما موظف آخر موظف بريد ولا. وهذه المشكل إذن فما جانب سياسي في العلاقة. وأنا إلى حد الآن من الأسئلة المطروحة لم يتم لقاء مع وزيرة العدل. شنو أسباب عدم لقاء وزيرة العدل؟ هل هو أن هي أولا ما هنتش المحامين بالعميد الجديد والهيئة الجديدة، كانوا موقف مسبق دجا من دوب ما صارت الانتخابات، هل فما إشكال على مستوى أجندة الحوار، أم وزيرة العدل رافضة تماما الحوار؟ يعني هذه مسألة تستحق ربما.
1: وفي نفس السياق أستاذ شوقي الحلفيوي هو إقرار الإضراب العام بيوم واحد وبعد بشكون فما مسيرة وطنية، ولكن الهيئة الوطنية للمحامين في إطار ربما التفاوض واللقاء أو فتح باب الحوار مع سلطة الإشراف في علاقة بإمكانية النظر في المطالب المهنية والمذكرة اللي كنت اشتغلت عليها، ما تمش إلى حدود اللحظة إقرار وقتاش باش يكون تاريخ الإضراب العام، وكأنه فما مجال متاع توقيت للنقاش وللتفاوض في علاقة بالمطالب المهنية وغيره مما التوصيات اللي دعيتوا لها. تفضل.
5: شكرا. أولا نحب صديقي طارق
1: ميكروسي شخص
5: بس مواضيع ومنها أهمها هو تساؤل موجود على مر الهيئات ومر مهما كانت هيئة المحامين المحامات والسلطة. محاماة لم تكن في السلطة ولن تكون. المحاماة كهيكل تسير علاقتها بالسلطة، أي سلطة، سلطة قبل، سلطة اليوم، سلطة غدوة، هو القانون ووضعها كهيئة وطنية قانونية تسير في مرفق عام عدالة، تشارك في مرفق عام عدالة وتسير في مرفق عام دفاع، وأي سلطة ستتعامل معها ويجب أن تتعامل معها من منظور القرب أو البعد أو التفاهم في علاقتها بالتطبيق القانون واحترام الدفاع وظروف الدفاع. وهنا تتحل الحديث ما أي علاقة بالسلطة، علاقتنا بأي سلطة هو انطلاقا من جوابها على حماية الدفاع وتوفير حق الدفاع والمحاكمة العادلة وتطبيق القوانين، إذا إضافة إلى المطالب الحياتية والمهنية للمحامين. هذه علاقتنا بالسلطة قبل وبعد. أما أن يكون داخل المحاماة كجسم هناك طيارات فكرية وطيارات سياسية ومن تقلد السلطة من المحامين، فهذا محمود وهذا اختلاف جيد بالنسبة لنا، وهذا في شق منه دور وطني للمحاماة والمحامين التونسي اللي لعبوه في كل الفترات، وكانوا من ضمن عديد القطاعات الأخرى والمنظمات الوطنية الأخرى مشاركين ومهتمين بالشأن الوطني والشأن السياسي والشأن العام للبلاد، وحتى وضع الناس وحتى الأسعار يتلهوا بها المحامين، وهذا دور المحاماة التاريخي ودور المحاماة الوطنية. إلا أن وجود بعض منها ردة الفعل على علاقة بالسلطة هذا يشأن المحامين، قالوه في الجلسة الانتخابية بكل وضوح، حتى في نتيجة الانتخابات قالوه بكل وضوح، نحن مهنة حرة مستقلة نتعامل مع السلطة العمومية بالقوانين على ضوء إدارة مرفق العدالة ومطالب واستجابة لمطالب المحامين المهنية البحتة كاهتمامنا، من طلب المطالب بمرفق عام العدالة وكيف من وضع العدالة في البلاد. نقولوا ما فماش محاكمة عادلة، اللي أكثر من أحد المتدخلين وصديقنا عبد الناصر قال نحكيه على المحاكمة قبل، أين المحاكمة للجميع للمواطنين التونس؟ المحاكمة اللي ما فيهاش قاضي مستقر، ما فيهاش قاضي مستقل وآمن واستقلاليته تتضمن بمؤسسة تراقبه وتسهر على مساره المهني وعلى تقييمه وعلى كفاءته، وبين قاضي ينقل كل أسبوع في دائرة وإلا في محكمة ولا في جهة من الجهات. هذا الوضع المحاماة طالب فيه كوضع من مبادئ المحاماة واهتمام المحامين، لأن ندافع أمام محاكم وأمام قضاة يجب أن يكونوا مستقلين آمنين ومستقرين. والحركة القضائية ونخلة القضاة في من أسبوع إلى آخر هذه ليست إدارة قد تؤدي إلى وجود محاكمات أصلا للمواطنين ومحامين يؤدي فيها دورهم في الدفاع، وفي المحامين يدافعوا على شقين، يدافعوا على المتهم وعلى الطالب وعلى المطلوب. هناك متضرر بعدم وجود محاكم تبقى القوانين وقضاة تبقى القوانين، لأن هناك تشكيلة وتركيبات غير قانونية في المحاكم، هناك دوائر جزائية جنائية من عين فيها لا تتوفر فيه الشروط القانونية، تبقى الفصل 221 من مجلة الجرائم الجزائية محكمة مركبة خلافا للقانون في رتبة القاضي التي يترأسها. هذه دائرة واثنين عندنا شواهد، عندنا محاكم في الجهات لا تعترف بضرورة أن يكون فما محامي في الدائرة الجنائية، وهذا مخالف للقانون وللدستور. احنا ما نطالب به السلطة هذه هو تطبيق القانون، واي سلطة كان تطبيق القانون وتطبيق المعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية للمحاكمات وسير المحاكمات وسرعة الفصل في القضايا، ويتحدث على الزمن القضائي، الزمن القضائي في القضايا المدنية والقضايا أبنها منها يدوم بالستة وسبع سنوات لفصل الملف، من ابتداء الاستئناف إضافة من فصل يأخذ أربع سنين، من محكمة باب بنات ابتدائية إلى محكمة الاستئناف
0: إضافة شارع بنات،
5: شارع بناتهم الملف الأصلي يأخذ أربع سنوات، ونتحدث عن زمن قضاء منها كم ملفات متراكمة قضاة يدخلوا من من من من التاسعة صباحا توفى جلساتهم منها بعد نص الليل، ومحامين ومواطنين منها متنقلين من جهات وجايين باش يخفوا ويدافعوا على انفسهم، ومنها ينادوا العشرة او الحداش متاع الليل وهو لا يستطيع حتى ان يغادر، لان في كل لحظه ينجم يدور المحامي مربوط غادي والمواطن والمتقاضي من الطرفين مربوط غادي. وهذا وضع استمر الى اكثر، حتى نقولوا حاله استثنائيه لظرف او اصبحت منها الاستثناء الدائم. ولا يمكن نقول المؤسسات موجوده، لماذا لا تفعل؟ المجلس الاعلى للقضاء المؤقت نفسه اللي ما تجد منها استثنائيا وظرفيا الان غير مفعل، عدم سد الشغرات لعدم، وهذه من مطالب المحامين، وهذه طلب السلطة هي اللي هي المسؤولة على هذا، والسلطة مسؤولة على إدارة المرفق العدالة، ويجب عليها أن تسأل أي علاقة كيف لأن ننتخب كإدارة مرفق دفاع وهيئة منتخبة ولا جواب، ما فماش اتصال بالسلطة.
1: وهذا
5: هذا الموقف تسأل عليه السلطة.
1: أستاذ شوقي باش نعطيك طبعا باش نعطي سيد الخليفة يتفاعل، هذاك علاش ربما اليوم هيئة الوطنية للمحامين كهيئة اليوم وقت اللي تقر مبدأ الإضراب العام ما صارش تحديد الموعد، ديما تخلي ربما الموعد في علاقة بالتطورات إلى أين ستتجه الأمور، هل باش يكون فما إعلان حوار أو تفاوض أو ربما تفاعل مع جملة المطالب وتشخيصكم للواقع اليوم بتاع القطاع اللي تمثلوه.
5: شكرا. هي اللائحة اللي صدرت على الجلسة العامة اللي هي أحد مؤسسات الهيئة وإدارة الدفاع كانت واضحة، السبب للاحتجاج والسبب للرزنامة النضالية والنقابية هو أسلوب قانوني تعرف المحاماة منذ تأسيسها، عندما لا يكون هناك حوار مش استجابة، لا وجود لحوار، نحن دعينا المحامين باش في جلسة عامة باش ينظروا بأي طريقة يدافعوا على مبدأ الحوار، ساعة يجي نتفاوض ونتحاور ثم على مطالبنا والاستجابة لها. عندنا 7 أشهر 8 أشهر وإحنا نراسلوا في جميع السلطات لمقابلتها لإصلاح القوانين لإصلاح لإصدار الأوامر، قبلنا الهيئة السابقة كذلك راسلت وجلست في وعملوا منها من لجان مشتركة للحوار حول منها الأوامر اللي يجب أن تصدر في علاقة بصندوق التقاعد أو في علاقة بالهيكلة والإطار التشريعي للمحاماة. اليوم مش ما تحققناش المطالب، لم نجلس للتفاوض، لم السلطة المسؤولة على إدارة مرفق العدالة لا تتصل بالمحامين، فما اتصالات بالسادة القضاة المسؤولين، هذا عمل يومي، فما مراسلات موجودة كذا، أم أن نتحاور مع من يشرف على مرفق العدالة وعلى المحاكم وتسيير المحاكم؟ لا وجود لهذا، وهذا سؤال على يطرحه المحامين ويطرحه جميع المواطنين وحتى طرق، لماذا؟ لمصلحة من ألا نتحاور؟ علاش ما نقعدوش على الطاولة؟
6: يعني وزارة العدل هي رافضة الجلوس ويتقال هذا،
5: احنا بعثنا وطالبنا لقاءات حتى بعد المذكرة
6: ولم يتم حتى التفاعل مع ذلك،
5: حتى الرد على موعد، حتى مش نحكي ايه فما موعد ولا ما فماش ولا فما دراسة ولا ما فماش ولا فما لجنة مش تجتمع ولا ما تجتمعش، لا وجود لحوار مع المحامين.
1: هاي خليفة تفضل.
0: هو الحقيقة اللي تابع الوضع في المرفق القضائي عموما ما يستغربش من هبة المحامين في علاقة بالجانب هذا، لأنه في الأخير أنا ديما نقول مع احترامنا لكل المتدخلين في المرفق القضائي يبقوا معتها القوة الأكثر تنظيما والأكثر نضالية وتقديما للمرفق، هذي هم المحامين، هذا تاريخيا مع احترامنا للسادة القضاة، مع احترامنا إلى مكاتب المحاكم والناس المدخلين وزارة العدل بالفعل يتمثل الإدارة في الأخير، ما نطلبوش منها اللي هي تثور على روحها من أجل تغير، لأنه أي مواطن تونسي يمشي لأي محكمة من المحاكم التونسية نهير يعديه ولو أنه يبعدهم على المحاكم هذا ولا نهير برك وتو شوف الوضعي إذا كانت تحتمل، رأي ما هيش أقل سوءا من الوضعية متاع المستشفيات، تدخل المحكمة وتشوف الوضعية. هذا نحكي لك على متقاضي برا عادي. إذا كان صارت له قضية ما هو يلزم كهوة معناتها في الأخير قالها الأستاذ شوقي ما بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ما بيناتهم شارع تي ملف ورقة ورقة ساعات باش تزيد هالملف تضرب شهرين من ثلاثة شهور أحكام استعجالية. تعرف معناتها اسمها استعجالية يعني المفروض مستعجلة متعلقة بحياتها وموت ساعات ساعة تكون محددة تبقى ستة شهور ما تنفذش برا عاد تلخيص الأحكام وكتابتها ورقنا برا عاد باش تدخل معناتها للواحد باش تسهل على قضية من القضايا هذية والدوخة مع كتبة المحاكم اللي تلقى زوز معناتها في كل محكمة أمامه على الأقل 30 ولا 40 محامي إذا كان مش أكثر كلهم يحبوا ياخذوا معلومات وهذا إذا كان ما جاش مواطن. مكاتب الإرشاد زادة متاع الموجودة في المحاكم هذية والمشاغل تتعرض له هذه مشاكل تخلي فعلا اللي المحامين يهبوا للجانب هذية والمرة هذه لأول مرة حتى المواطنين يزم يفهموا الجانب هذية لا هم مطلب مهني لا المحامين طالبين مطالب مادية لا هم عندهم مشكلة مع تطبيق قانون من القوانين كما صارت في بعض الحالات قبل واللي اختلفنا فيها مع المحامين وقلناه له. الآن المحامين ينتصبوا للدفاع عن المرفق العدالة. صحيح ثم جزء من المطالب متعلقة بوضعية المحامين وفعلا الصندوق متاعهم معناتها يستحق بالفعل تدخل من الجهات هذه لأنه ما تنجمش تستمر الوضعية بالطريقة هذه. وضعية المحاكم حكينا على بعض الشغورات معناتها المتعلقة بالقضاة نخلة القضاة المفاجئة اللي قاعدة تصير اللي تعطت زاد المرفق حقوق المتقاضين في حد ذاتهم وحكينا على أحكام كيفاش استعجالية وتبقى معناتها بالستة شهور والأحكام الأخرى ما كما حكينا تبقى خمسة سنين وستة سنين. علاش؟ لأنه يلزم تلخيص هالأحكام هذه في حين أنه ثم مسألة بسيطة جدا توجدت يضر في لها الرقم لأن هالكل احنا نحكم على الرقم ونحكم على محاكمات عن بعد يتوى صعيبة الرقمنا قداش عندنا احنا من المحكمة أستاذ شوقي معناتها يظهر لي في الحدود بتاع أكثر من 24 في الحدود بتاع ذي معناتها تصور لو أنه
5: 17 محكمة استئناف
0: ما كيك في نقوله 30 هم قل شوية نقوله 30 معناتها عمليا من المفروض لو أنه تمر إلى الرقم هذه تسهل. هي علاش ما نعشوش أكسي المحامي أنا الأستاذ شوقي يزم يمشي يشد الصف على كتابة المحاكم باش يسهل على حاجة من الأشياء هما ونجم يدخل عنده أكسي أي محامي يدخل فهمت ولا ينجم يشوف في دقيقة خير العلاقة ما بين الوزارات ما بين وزارة العدل وما بين وزارة المالية اللي ترجع لها القبضات المالية باش يهز كدس متاع دوسيات من المحكمة باش تهزها للقبضة باش تعمل لك التنبير هذاك هي مش مشكلة تنجم تعمل نوع أكسي مشترك ما بين الوزارات هذه كل اللي ما يتلزش باش يدخل معناتها ثم جزء كبير من التعطيلات فهمت ولا والإبقاء على المعاملات الورقية والمشكلة أحيانا حتى الورق ما ثمش ما تصير لكم يمشي يقولوا ما عندناش ورق ما عندناش ورق معناتها محكمة كاملة وزارة عدل يقولوا ما عنديش ورق لذلك ما ينجم لا يجبد أحكام لا ينجم معناتها في الأخير أنا نعتبرها من أكثر المعارك تقريبا اللي المحامين لهم فيها النصيب الأقل إنما هو دفاع على مرفق العدالة اللي فعلا الناس قاعدة تعذب. احنا رانا يمكن نسمع ببعض القضايا اللي تمس ناس يمكن مشهورين شوي ومعروفين نجم يكون فنان نجم يكون سياسي نجم يكون محامي نجم يكون رياضي نجم يكون صحافي لكن المأساة اللي يعيشها المواطن العادي في التقاضي ما يحكي لها حد وهذا اللي سمحني معناتها يتهز في الدروج بتاع وزارة العدل ومعناتها يتسحل وما يعدل عليه حد يشوف حد يمشي في الرجلين لأنه ما يسمع به حد راه نحكوا على مئات آلاف الحالات راه مش واحد ولا اثنين راه معناتها القضايا تو الناس سمعوا بهم ومهم برشا راه القضايا هذه لأنه معناتها القضايا اللي تعلقت بخلي الناس المنتمين للنخبة خلي نقول خلت عينينا تتحلى على الزمن القضائي قداش يبقى خمزال يقول لك هذونا معناتها في التحقيق ما عندها برشا شفت مواطنين عادين يقول ثلاث سنين واربع سنين احكام معناتها استعجاليه ما تطبقش تمشي للمحكمه الاداريه وتحكم ما تطبقش يقول لك كيفاش ما يطبقوش برا شوف الالاف نتاع الاحكام نتاع المواطنين العاديين اللي حكى ليهم الناصر البارح، ويظهر لي برشا ناس تقلقت حكى ليهم اللي كيفاش معناتها المحاكم ما تطبقش في علاقة بالعديد، في علاقة بالستيج وفي علاقة بعض الإدارات وفي علاقة بالعديد من المؤسسات ما تطبقش عليهم القانون. انظري هذا هم وهذا مشكون المتقاضين في الجانب الآخر، وتلقاهم مواطنين مواطنين عاديين. معناتها وضعية السجون وقتاش عرفنا الوضعية هذه وطريقة النقل وطريقة كذا وبيت الريش لوط اللي دخل لها حبيب وهيك الوضعية كيفاش، هذا كل هذا عرفناه عن طريق بعض القضايا متاع الناس اللي معروفين. لكن الأغلبية الساحقة ونحكوا على 0.00 هذا من القضايا نسموه ما احنا النخبوية، شوف 99.99% من القضايا اللي يوميا يواجهوا فيها المحامين واللي أحيانا يلقى روحه عاجز أمام المتقاضي متاعه أمام المواطن هذاك يقول له ما عندي ما نعمل لك، يشوف في حق المواطن هذاك ضايع وما عنده ما يعمل لك. أنا نقول بالعكس أحيانا أستاذ شوقي نقول وخرت برشا، أخرت برشا على خوض المعركة هذه، ويجب أن تخاض المعركة هذه، ويجب على وزارة العدل أن تستمع إلى المحامين لأنهم طرف أصيل في النهوض بالمرفق العدالي. كي عجبكم الوضع في المرفق بتاع العدالة ما يعجبش، أنا نحكي راه في الحد الأدنى، راه حد الأدنى بتاع الاكتظاظ بتاع الزمن القضايا، مانيش مش نحكي في القضايا البرشا ناس يهوا الحديث فيها تو يحكوا فيها هم، خليني نحكي على 99% قضايا هيك المواطنين الزواول هذوك الموجودين اللي يبقى بثلاثة شهور وبستة شهور، وثم ناس حتى رجال أعمال على جال ورقة وعلى جال قضية وعلى جال حكم استعجالي تم استزاره ونعرف حالات اللي تقريبا صفقة ساعات مرهونة ب 24 ساعة ترسيله ستة شهور ويضيع عليه حقه ويخسر مليارات، ومواطن شغل فهمتوا العباد تطرد وتسكر شركات بسبب عملية التلخيص نتاع الحكم هذا اللي يبقى.
1: خلينا ما جربش يجاوبك خفيت فعلا مع المواضيع على الزاوية اللي طرحتها. هاي تفضل أستاذ شوقي.
5: الحقيقة مطالب المحامين هاي مكتوبة وهذا اللي جاء خليفة ان احنا نحكي على المحاكمة شروط المحاكمة العادلة والزمن القضائي والقاضي المستقل اللي يحكم والمحامي اللي توفر له ظروف الدفاع حقيقية وجوهرية مش شكلية وديكور، هذا كل نحكي عليه لكل المتقاضين التونس، نحكي عليه لكل المواطنين. أي كان قضية يهتم بها الرأي العام متاع شخصية سياسية أو فنية أو غير، أو كما يقولوا زاد المواطن العادي والحفيانة اللي ياش للمحكمة باش يحصل حقه ولا المرأة باش تحصل النفقة ولا غيره، كل هذه شروط المحاكمة ليست بمناسبة قضية أو بأخر. هذه المحامات والمحامين طول عمرهم هذا دايدنها، شروط المحاكمة العادلة توفر حق الدفاع لكل المواطنين للتوانسة الكل. ومطالبنا هذه ان الواحد اللي يكون عليها اجوبه سياسيه وتصنيف سياسي لا يعنينا ايش فيك التو، احنا هاي اجينا تو حتى اللي قبلنا طالبوا بطريقتهم وبعثوا بالمكتوب وقعدوا وتفاوضوا وانتظروا. اليوم احنا عندنا تقاليد في المحاماه، احنا نتفاوض ونقدموا طلباتنا للسلطات العموميه وللمتدخلين الوزارات واهمها وزاره العدل، لكن عندما لا يستجاب لنا او لا يقع الجلوس مع المحاماه كشريك في اقامه العدل واقرب للشان القضائي شان مواطني هو للمحامين فيه اكثر لانهم هما اللي ممارسين وهما اللي مشاركين فيه وهما اللي يعرفوا المحاكم، لذلك الجلوس معنا كالجلوس مع عديد الأطراف في علاقة بمرفق القضاء واستقلالية القضاة وحق الدفاع هذا واجب مع السلطة العمومية اللي يدير في هذا المرفق، وليس حبا في زيد أو عمر ومن يسرف على الدفاع. الدفاع بإشرافه وتسييره وضع المشرع رأى أن يكون لهيئة منتخبة مستقلة في كل تشاريع العالم، هذه المهنة تتطلب من الاستقلالية الذاتية حتى في إدارتها وفي شأنها باش تكون بتحافظ على استقلاليتها وقادرة انها تدافع، لان ممكن يكون الضد متاعها سلطة، لان يكون مع ضد متاع المحامي منها واجهة او لوبي مالي او سياسي او كذا يدافع. يجب ان يكون هذا إدارة هذا المرفق مستقلة وهو اختيار المشرع، وإذا اختار المشرع احنا لسنا جمعية بالصدفة ولسنا جسما وسيطا ولسنا نقابة، نحن هيكل وهيئة قانونية ندير مرفق عام اسمه العدالة واسمه الدفاع، فوضه المشرع لهيئة منتخبة من المحامين وكل هيئة تنتخب من المحامين على السلطة العمومية أن تجلس معها وتشاركها في طالباتها وأولوياتها بغض النظر. وإحنا ما طالبنا في النهاية لا في حتى عبء مالي للدولة، ما نشطلبين زيادات المحامين، إحنا صندوقنا نمولوا فيه بمساهماتنا بتنابر نحطوها في القضايا، ما نجموش نرفعوا فيها كان ما فماش أمر ترتيبي للترفيع في التعمر. الاشتراك في صندوقنا يجب أن تتدخل السلطة العمومية وتهبط الأمر الترتيبي للترفيع في الاشتراك اللي باش يدفعوه المحامين. أنا نحب المحامين تحب تتكفل وتأمن صندوقها ومستقبلها وجراياتها وجريات أبنائها بعد عمر طويل بتوازنات حقيقية للصندوق هذا.
0: تدخل قانوني مش مالي معناها.
5: هذا لمن لصالح من هذا الرفض؟ يسأل عليه السلطة اللي لا تحاور المحامين.
1: واضح، شكرا لك أستاذ شوقي الحلفاوي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على الحضور معنا وعلى كل هذه التفاصيل. نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي ونرجع معكم ساعتنا الثانية نكمل معكم بقية ملفاتنا وأخبارنا لليوم.
2: هنا تونس.
3: Publicité. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
1: وجزوار واحدة بعد الزوال ديوان افام عسلمة. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضوي يطالب بالترفيع في السعر المرجعي للحبوب بعشرين دينارا للقنطار الواحد كحد أدنى لضمان تغطية كلفة الانتاج المرتفعة والمحافظة على منظومة الانتاج الوطنية. أوضح الضوي في تصريح لديوان فام على هامش يوم عالمي مخصص لتعديل آلة الحصاد والوقاية من الحرائق أن هذا المطلب يأتي نتيجة استقرار السعر المرجعي للحبوب وعدم مراجعته طيلة السنوات الثلاث الماضية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن المهام المنوطة للخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها لمندوبي حماية الطفولة. يأتي ذلك على أثر تعمد بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نشر بلاغ قالت إنه مضلل حول هذا الرقم الأخضر المذكور، تمت من خلاله مغالطة العموم والإعلان عن تعهد هذا الخط بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تستمع غدا إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إذا وافقت طهران فإن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران، وإذا لم توافق سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير. بحرية الحرس الثورية الإيرانية تؤكد أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد المعتدين. مقتل 6 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان. أسعار النفط تواصل التراجع اليوم لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين. في المقابل ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 2.4% ليسجل أعلى مستوى له منذ 28 من أفريل الماضي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت أخبارنا مواضيعنا وملفاتنا لليوم، شنحكي معكم طبعا وفي كل مرة بخلاف الأوضاع الوطنية، الملفات الوطنية نحكي زادة معكم ما يحدث في العالم، وفي كل مرة نحاولوا من خلال المقالات اللي تطرح في البلاتو اللي يختاروها المحللين نحاولوا نطرحوا وجهة نظر أخرى أو زاوية أخرى أو محور آخر يخص الوضع عموما في الشرق الأوسط وفي العالم. وأيضا بعد باش نمشي ولي فقرة بالأرقام كما عودناكم آخر الحصة، باش نحكيه على رقم مهم وهو التضخم. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5.5% خلال شهر أفريل 2026. باش نقدم لكم الرقم هذايا، كل المعطيات والأرقام اللي تخصه واللي متعلقة به، باش نحكيكم أيضا كيفاش يشتغل المعهد الوطني لل الأحصاء لاستخراج كل هذه الأرقام والمعطيات اللي تمثل الخارطة والمؤشرات اللي تهم الوضع الاقتصادي عموما في البلاد. وبش يكون حاضر معنا إن شاء الله الجزء الأخير من الحصة المدير المركزي لإحصائية الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء الياس العاصبي، تنحكيه معه بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا. ونذكر تحذير معنا في النقاشوني في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحلاوي، ومباشرة باش نمشيو للارتيكل دي جور.
2: L'article du jour.
1: المقال المرة هذه من نصيب خليفة شوشين، مؤتمر فتح مرة أخرى المشروع الوطني الغائب. خليفة تفضل.
3: والله اختيار مقصود، حبينا نبعد شوية لما حال ما بعدناش برشا على المستجدات والمتغيرات اللي قاعدة تصير في الشرق الأوسط وخاصة في المنطقة العربية. أي. والحرب الدائلة ما بين والعدوان الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والعدوان الصهيوني المتواصل في لبنان. مشينا رجعنا للقضية الفلسطينية، القضية الأم والقضية المركزية واللي هي خلونا نقول بؤرة الصراع الحقيقي في المنطقة هذه. من خلال مقال تحليلي نعتبره بالفعل مقال دسم فعلا وجدير بالقراءة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني والمدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات هاني المصري. أنا معتها تقريبا المقال هذية على جزئين، حول مؤتمر حركة فتح أم الفصائل الفلسطينية والأولى وصاحبة الطلقة الأولى كما يسموها الفلسطينيين. هذا الجزء الثاني اللي مش نحكي عليه من مقال مطول، كان صدر الجزء الأول منه في موقع مسارات وفي العربي الجديد بتاريخ 21 أفريل 2026، وخلص فيه تلخيص معتها سريع للجزء الأول، خلص فيه الكاتب إلى أن الحركة فتح تقف أمام ثلاثة احتمالات وهي مقدمة على مؤتمرها: إما أن تستمر في المراوحة في المكان نفس الوضعية، أو أن تنهض مجددا، أو أن يكون المؤتمر بمثابة مسك الختام أي نهاية الحركة. ورجح الكاتب أن النهوض مستبعد جدا، لأنه حركة فتح تخلت حسب رأيه عن مشروعها الوطني وذابت في السلطة التي تركز على الاندماج بالنظام الإقليمي الأمني والسياسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويريد أن يهيمن عليه الكيان الصهيوني، وتريد الحركة أن تركز على ملفات أخرى. إذن نستكمل بهذا المقال الثاني اللي جاء تحت عنوان مؤتمر فتح مرة أخرى المشروع الوطني الغائب الأكبر، واللي صادر بتاريخ أمس 5 ماي 2026. أكد فيه الكاتب بدءا على جملة من الملاحظات تختزل جزء من أزمة مؤتمر فتح الثامن وهي طغيان الشكل على المضامين. يرى الكاتب أن التحضيرات اللي شفناها ركزت على الجوانب التنظيمية وعلى الأسماء المرشحة وعلى عدد المؤتمرين، فحتى نوع من الاستعراض، وعلى من سيفوز بعضوية المؤتمر الوطني أو اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، بينما بقي البرنامج السياسي والمشروع الوطني غائبا رغم خطورة الوضع الفلسطيني الحالي. في حين يرى

0: وهو ما أدى بالنهاية وحسب الكاتب إلى أن حركة فتح لم تعد تقود السلطة والمنظمة، يقصد منظمة التحرير الفلسطينية، بل أصبحت تستخدم لتوفير شرعية متآكلة لهما في ظل غياب الانتخابات والتوافق الوطني. من الأخطاء القاتلة لحركة فتح أيضا حسب الكاتب تغييب المشروع الوطني والركون إلى تكريس الواقع السلطوي القائم عوض إعادة طرح الأسئلة الجوهرية التي تواجهها أي حركة تحرر وطني. والأسئلة الأربعة هي: أين نقف؟ ما الأهداف؟ وكيف نحقق هذه الأهداف؟ وبأي مقاومة؟ واكتفاء حركة فتح ومن وراءها السلطة والمنظمة بالبديل القائم المتماهي مع برنامج البقاء والانتظار وسحب الذرائع وإثبات الجدارة والتعلق بعملية سياسية ميتة، والوصول إلى نتيجة ووضعية سمتها الأساسية حسب الكاتب مزيد من التكيف مع واقع الاحتلال وشيوع مقولات مثل ليس بالإمكان أبدع من مكان والعيل لا تقاوم المخرس وسياسة قيادية أوصلت الحركة إلى مؤتمر إلى موت بطيء مع فقدان الروح والإرادة بدل الموت السريع لطوفان الأقصى. هذا موقفه اللي كما يحدده الكاتب. ولمزيد تشريح واقع الحركة قام بمقارنة بين فتح الانطلاقة وفتح اليوم. يعتبر أن فتح 65 حين كان الهدف التحرير الكامل بالكفاح المسلح مع جبهة وطنية واسعة، منظمة التحرير التي كانت إطار جامع لكل الفصائل الفلسطينية مع توفر سياق إقليمي ودولي كان داعما لحركات التحرر الستينات وما أدرك من الستينات ووجود حركة التحرر الوطني الكبرى في الفترة ذيك، ثم يقارنها بفتح بعد أوسلو التي شهدت تحولا بنيويا وليس سياسيا فقط من حركة التحرر إلى سلطة تحت الاحتلال مقيدة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وما ترددش الكاتب اللي هو موقفه من التاريخ هو معادي لاتفاقية أوسلو في اعتبار أن الخلل كان في الاعتراف بالكيان الصهيوني دون ضمانات ودخول اتفاق انتقالي بلا أفق دولة ووقف حالة الاستيطان والتمدد الاستيطاني ليتحول الحفاظ على السلطة أهم من المشروع الوطني في حد ذاته. مأزق السلطة وانعكاسه على فتح كان من ضمن النقاط اللي طرق لها الكاتب ليبرز كيف تحولت السلطة إلى مجرد إدارة لسكان تحت الاحتلال دون أي أفق سياسي، وكيف شجعت بنية السلطة على الركون والفساد والاستبداد والخشية من أي فعل نضالي. وينبه الكاتب إلى أنه وبعد حرب الإبادة في غزة هناك خطر تفكك السلطة إلى كيانات محلية، ويخلص إلى أن النهوض يبقى مستحيل طالما ظلت فتح تحت رحمة السلطة وبعد استبعاد آلاف المناضلين وأصحاب الكفاءات. الكاتب ما يكتفيش بالتشخيص والمقارنات والنقد بل يقدم رؤية للحلول الممكنة، وهي ليس بالعودة للماضي بل بصياغة مشروع وطني جديد ينطلق من الواقع يعيد بناء وحدة الشعب الفلسطيني والمؤسسات ويجمع بين الصمود والنضال، ويرى أن الحد الأدنى العاجل الاتفاق على مواجهة الأخطار الوجودية اللي معناتها تهدد القضية الفلسطينية، تعزيز الصمود، حماية الحقوق، وحوار وطني شامل للتوافق على الممكن. ويحذر في إشارة لا تخطئها العين من سعي نجل الرئيس عباس لعضوية اللجنة المركزية ويعتبره اتجاه نحو التوريث، وهو يعتبره أمر بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية. ويخلص الكاتب في الأخير إلى أن المؤتمر سيكرس أزمة فتح في صورة غياب المشروع الوطني، وأن الحركة تحولت من قائدة مشروع تحرر إلى أداة شرعنة للسلطة فاقدة البوصلة. ويؤكد أن أي نهوض يتطلب مراجعة شاملة وإعادة تعريف المشروع الوطني بعيدا عن السلطة.
1: هو ذح خليفة لارتيكل دجور اليوم طارق مؤتمر فتح مرة أخرى المشروع الوطني الغائب، تلخيص ربما لأهم النقاط والمحاور التي طرحت في هذا المقال اللي اختاره
0: خليفة. وينصح بقراءته هو في زوز أجزاء، مقال طويل جدا وفيه تحليل بالفعل ما افتقدناه في المقالات على الأقل حاليا، مقالات تقريبا ولت إخبارية أكثر منها تحليلية.
1: خليفة مؤتمر حركة فتح يقول في المقال هذه أنه الحركة اليوم وكأنها تقف أمام ثلاث احتمالات أو ثلاث تصورات اليوم طارق: أن تستمر المراوحة في المكان أو أن تنهض مجددا أو أن يكون المؤتمر بمثابة مسك الختام. ويرجح المقال أن النهوض مستبعد جدا لأنه فتح تخلت عن مشروعها الوطني. طارق
2: هو الحقيقة نحن بسبب

0: التطورات الكبيرة في علاقة بالمعركة في إيران ولبنان والخليج عموما، تم نوعا ما الخبر الفلسطيني أصبح نوعا ما ثانويا، في حين يلزمنا نذكر اللي هي التطورات هذه كل والصراعات هذه كل تدور حول المحور الفلسطيني. صراع مع الكيان هو الذي يقف في قلب ذلك. يعني مش نفهم وراه الشيء، التحول الكبير الذي حدث في إيران نهاية السبعينات كان أحد العوامل الرئيسية فيه هو العامل الفلسطيني. يعني شنو كان أحد محاور رئيسية في الصراع بين الشاه والقيادة الجديدة مع الخميني ثم خامنئي اللي جاءوا؟ هو الموضوع الفلسطيني. كان الشاه مع الكيان، كانت القيادة الإيرانية الجديدة مع الفلسطيني، كانت مع منظمة التحرير، ثم عندما نشأت التنظيمات الإسلامية. بالمناسبة كانت علاقة قوية جدا بين منظمة التحرير وفتح والقيادة الإيرانية، كانت يعني وصلت الأوضاع أنه يقوم بوسطات الرئيس عرفات مثلا مع قيادات، مثلا وقت اللي صار الحوار العراقي الإيراني قبيل معناها غزو الكويت، صديم حسين بعث عرفات للتوسط مع القيادة الإيرانية. مش نفهم أهمية العامل الفلسطيني في إيران. الحرس الثوري، شنو هو الحرس الثوري بدون فيلق القدس؟ النقطة الثقل في الحرس الثوري هو فيلق القدس المتعلق بدعم التنظيمات المقاومة. يعني هذا يعني الموضوع الفلسطيني في قلب هذا الكل، ما يحدث في إيران، كل هذه الصراعات، نرجع لفلسطين. والموضوع الفلسطيني يتعلق بدوره بالانقسام التاريخي في الحركات والتنظيمات الفلسطينية، اللي كان عموما ليس انقساما تنظيميا فقط بل انقساما سياسيا ايديولوجيا، ونسبق السياسي على الايديولوجي، على خاطر صحيح تنقسم الأطراف الفلسطينية من اليسار الماركسي إلى القوميين البعثيين إلى الطرف نسميها الوطني بين البينين يعني، ثم الإسلاميين. هل انقسامات الايديولوجيه في نهاية الأمر أيضا انقسامات سياسية؟ يعني عندما بدأت حركة فتح، منظمة التحرير بدرجة أقل لأنه فيها تنظيمات أكثر راديكالية من فتح، لكن عندما بدأت تنزح فتح مع أوج الانتفاضة نحو التسوية بالخط الذي قاده الراحل الرئيس عرفات، فإنه وقتها صعدت التيارات الإسلامية الجهاد وحماس، وهو مخذوا مشعل المقاومة مع التنظيمات الأخرى اليسارية، ونلقاو فرد خندق سياسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس مثلا. يعني الانقسامات هي السياسية حول كيفية إدارة الصراع. فهل الانقسام السياسي هذا عندنا زوز رؤوس كبرى، حركة فتح طبعا التنظيم الرئيسي الذي انبثق عنه النضال الوطني الفلسطيني منتصف الستينات مع عرفات والقيادة اللي أسست التنظيم، يعني أبو إياد وأبو جهاد وغيرهم وفاروق القدومي وعدد من القيادات التاريخية لحركة فتح. ثم عنا الرأس الآخر حركة حماس اللي تمثل أهم تنظيم إسلامي مع أهمية تنظيم الجهاد المهمة جدا. أهمية الجهاد هي أهمية سياسية والدقة السياسية لتنظيم الجهاد والقدرات التنظيمية، لكن على مستوى الاتساع الشعبي فهي حركة حماس. ولهنا عنا وضع متاع انقسام تجسم خاصة بعد انتخابات منتصف الألفينات، والانقسام هذا يتواصل إلى حد الآن. وعنا زوز مؤتمرات تقريبا فرد وقت، كما باش يصير مؤتمر فتح، فما مؤتمر هو لمحالة مش مؤتمر شامل اللي في حركة حماس، باش يكون سماوه البعض سد الشغورات على مستوى رئاسة المكتب السياسي وعدد من المناصب القيادية، لكنه باش يكون مهم جدا لأنه يعني في زوز مرشحين، خليل الحية وخالد مشعل، وتقريبا كل واحد يمثل ليس فقط حيثية مناطقية. خليل الحية يمثل قطاع غزة، خالد مشعل يمثل جزء من الضفة والخارج، فإنه أيضا يمثل زوز خطوط سياسية داخل حماس، خط أقرب للإيراني، خط أقرب للقطر التركي، وهذايا باش يكون عنده تأثيرات كبيرة، وأكيد الحرب اللي صارت ستؤثر على ذلك. تم انتخاب خليل الحية كزعيم للتنظيم في غزة، وهذا مهم جدا لأنه ثقل حماس العملي والفعلي هو في غزة، سواء على مستوى امتلاك السلاح أو إدارة القطاع. لأنه خلنا نرجع لهنا النقطة، البعض يعاود يتحدث فيها يقولون هاو خسرت حماس. كيف خسرت حماس وهي لا تزال تدير القطاع إلى حد الآن؟ معنية حماس هي التي تدير قطاع غزة على المستوى الأمني، على المستوى التنظيمي، على مستوى الإداري لازالت حماس، وحتى هالإطار الجديد اللي مازالوا قاعدين يتفاوضوا كيفاش باش يتعمل سيعتمد بالضرورة مثلا على قوة شرطية تنتمي لحماس والجهاد
1: بشكل من الأشكال
0: باش يكونوا موجودين. إذا ثقل حماس هناك، وإذا كان طلع خليل الحية في غزة فإنه سيكون ذلك مؤثر بشكل كبير. لكن أيضا سيكون أيضا الانتخاب الداخلي لحماس متأثرا بنتائج الحرب في إيران. إذا ضعفت إيران بقيادتها الحالية فإنه سيؤثر ذلك على خط خليل الحية. إن عادت إيران إلى وضع قوي، وهذا الأقرب، لأنه توا حتى شفت آخر تسريب لمذكرة التفاهم متاع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أقرب للموقف الإيراني، وستثبت النظام في إيران عمليا، فإنه هذا سيقوي خليل الحي. على كل حال نحن أمام مشهد فلسطيني فيه انقسام تاريخي، لكن ألم يحن الوقت، لأنه اختاني من الديولوجي مرة أخرى، أنه نستخلص الدروس، أنه فما حاجة لا يمكن الاختلاف حولها، أنه الكيان مستهدف الجميع، يستهدف غزة كما يستهدف الضفة، لديه مشاريع توسع واستيطان في غزة كما هو في الضفة، ويرى الفلسطيني واحدا إما سيئا وهو المقاوم أو جيدا وهو الميت. هذيك هو الكيان، حط الكتيكة، إلا إذا قررت أنك تكون جيش أنطوان لحد الفلسطيني تقوم بعملية التجسس على المقاومة، هذيك موضوع آخر. وللأسف جزء من حركة فتح انحدر لذلك الموقع، وهو الخط للأسف الذي يمثله الرئيس الحالي الرئيس عباس. وإذا كان ثبت أنه هناك توجه لضرب الخط التاريخي لحركة فتح، واللي مثله الحقيقة الآن مروان البرغوثي السجين التاريخي لحركة فتح، وتم توريث حركة فتح لأحد أبناء الرئيس عباس، فأعتقد أنها ستكون نهاية حركة فتح، وربما انطلاق تنظيم آخر يمثل الخط التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية.
2: وهذا احترق وخليفة، أنا دائما في متابعة طبعا لكل التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، ولكن مهم جدا جدا مهم زيدا نرجو على كل المعطيات الأرقام والأخبار اللي تم الوضع الوطني، خاصة كنحكيه على نسبة التضخم. النسبة هذه كيف يمكن قراءتها؟ شنو هو معنى التضخم اليوم؟ شنو المعطيات والمؤشرات اللي متعلقة بها مباشرة؟ هذه باش نحكيه في بعد الفاصل في فقرة بالأرقام. نسبة التضخم في تونس اللي وصلت في شهر أفريل 5.5%. فاصل ورجعين.
3: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت، وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 27 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت أخبارنا ملفاتنا وفقراتنا اللي تعودتوا بهم معانا. باش نحكيو كما قلت لكم قبل الفاصل على نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي اللي بلغت 5.5% خلال شهر أفريل 2026. شنو يعني الرقم هذايا؟ كيف يمكن قراءته وتقديم كل المعطيات والمؤشرات المتعلقة به كالعادة على ضوء المعطيات اللي يعلن عليها في كل مرة المعهد الوطني للأحصاء؟ وهذا بشيزنا مباشرة لأخر فقراتنا للساعة الثانية، فقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
2: سعيدة جدا باستقبال ضيفنا لليوم اللي حاضر معنا في البلاتو، المدير المركزي لإحصائية الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للأحصاء إلياس العاسمي. إلياس أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك، مشكور على قبولك دعوتنا والحضور معنا. هيت نبدأ معكم بالمستجد سي الياس العاسمي، برشا توينسا يتبعوا فينا ويسمعوا فينا، ونصور من بين أبرز المعطيات والأرقام اللي يصير تناولها في البلاتوات الإعلامية، ولكن أيضا المواطن التونسي يحب ديما يكون في متابعة لها ويفهم كل المؤشرات المعطيات اللي متعلقة بها سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. نحكيه على نسبة التضخم في تونس نحكيه أساسا على النسبة المتعلقة بشهر أفريل لسنة 2026، ونحكيه على نسبة 5.5%. النسبة هذه طبعا قراءتكم لها على ضوء المعطيات، الأرقام، المؤشرات اللي وفرتوها كمعهد وطني للإحصاء، وشنو معناها ميساج حتى المواطن يتبع فينا التضخم المقصود به، وكيفاش يصير الاشتغال عليها. سيليس تفضل.
4: شكرا مرة أخرى. كما قلت سيادتك، يعني المعهد يصدر العديد من المؤشرات، ما تقريبا أهم مؤشر بالنسبة للمواطن التونسي واللي أقرب ليه ويقع معناتها يحس به هي نسبة التضخم. كي نقول نسبة التضخم ممكن برشا عباد ما يفهموش معناتها، لكن هو مدى غلاء المعيشة على مستوى سنة كاملة. يعني المعهد يتابع بصفة دورية ويومية سلم من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن. كما تعرفوا يعني المعهد كل 5 سنوات يقوم بمسح يعني للأسر التونسية حتى يحاول يضبط مدى إنفاق التونسي خلال سنة كاملة من مواد وخدمات، ومن خلال هذا المسح يقع ضبط سلة من المواد والخدمات، وكذلك يقع يعني ضبط أوزان لاحتساب هذا المؤشر اللي هو مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. حتى يعرفوا العباد مدى أهمية هذا المؤشر، المعهد يتابع تقريبا 1200 مادة وخدمة يقع استهلاكها. كنقولوا مادة يعني مواد غذائية، صحة، نقل، ثقافة، ترفيه، وحتى بعض يعني الاستهلاكات يعني لل دو بوتي وما تابعه. يعني هذه السلة ما فيهاش كل المواد الغذائية. كذلك المعهد يعني من خلال أعوان متاعه على مستوى الميدان يقع متابعة هذه المواد من خلال تقريب 4000 نقطة بيع. الـ4000 نقطة بيع طبعا لازم تكون عندها تمثيلية، يعني تونسي يمشي للعطار، يمشي للجراند سيرفاس، يمشي للمتجر اللي يبيع يعني الملابس، يمشي للسانتي بيبليك، يمشي للمدسان بريفي، ياخذ النقل العمومي وياخذ النقل الخاص ويحط ويستورد، يشري الكاربيرون باش يتنقل على مستوى السيارات. يعني كل هذايا احنا واخذينه بعين الاعتبار، وطبعا من خلال كما قلت لك المسح يقع ضبط بقى يعني كل مادة وكل يعني سيرفيس خدمة عندها الوزن متاعها بالنسبة لقفة المواطن. هذا فكرة عامة يعني على مدى ما هذا كيف يقع تكوين ولا أعداد هذا المؤشر. كما قلت في البداية أنت، يعني هذه النسبة حاليا في حدود 5.5%، يعني هناك زيادة في عامة لكل هذه المواد مقارنة بنفس الشهر السنة الفارطة ب 5.5%.
1: أفريل 25
2: فوالا
4: شهر أفريل، أفريل 26 مقارنة بأفريل مستوى الأسعار في أفريل 25 هناك زيادة 5.5%. ممكن بالنسبة لبعض العباد يقول لك ضئيلة جدا، تنوصلوا للتفاصيل حتى نشوف المواطن فيش قاعد يحس. التفكير فقط يعني هذه النسبة 5.5 كانت في حدود 5 في فيفري ومارس كانت هناك استقرار، وبدينا السنة ب 4.8. المهم زاد اللي راه هذه النسبة أخذت نسق تنازلي تقريب من فيفري 2023 وين وصلنا للأبوجي، عملنا 10.4%. متعرف لي كونسيكونس نتاع الحرب الاوكرانيه والكوفيد خلى يعني عنا كثير من ما يسمى بالانفلاسيون امبورتي ولا التضخم المستورد، يعني متعرف المواد الاوليه تغلى على مستوى العالمي، يعني بالنسبه للكربيرون زاد يغلى والنقل يغلى، هذا يكون عنده كونسيكونس على مستوى يعني الاسعار على مستوى الداخلي. حاليا والحمد لله الى حد الان ما وصلتناش الظروف العالميه الى حد، لكن الوضع يعني يشابه ما صار في 2021 و2022. 5.5% قلنا كانت 5.3 كمعدل سنة 2025، يعني تقريبا قعدنا في تقريب في نفس المعدل متاع السنة الفارطة. كانت 7% كمعدل سنوي ل 2024. وحبيت كما قلت لك نذكر اللي في فيفري 2023 وصلت الى 10.4% مع تقريب 16% على مستوى المواد الغذائيه اللي التونسي يحس بها. اذا تقريبا نرجع شنو الاسباب الارتفاع من 5 إلى 5، هناك يعني تقريبا ظاهره خاصه للفتره الاخيره اللي شهدناها. غالبا بعد شهر رمضان احنا حتى في منتصف شهر رمضان الاسعار تبدا تنزل، تطلع قبل بجمعه تواصل في الارتفاع ال 15 يوم الاولانيين، لكن بعد لدوموند يعني الطلب ينقص الاسعار تنزل. هذا ما شاهدته حسب انت عبر السنوات اللي المتابعه نتاع الاسعار. اثناء اكسبسيونيلمون لاحظنا العكس، الاسعار واصلت في الارتفاع في نهايه شهر رمضان وزادت ارتفعت حتى من بعد شهر رمضان، ولاحظنا هذا الكل على مستوى خاصة المواد يعني الطازجة، حتى عندك الدجاج، عندك الخضرة، عندك الغلال، وشفنا أسعار بين قوسين خيالية شوية. فهمت؟ هذا نتج عنه هذا الارتفاع. غالبا احنا حتى كي تبدأ فما يعني تغيرات على مستوى نسبة التضخم تكون في حدود 0.1-0.2%، المرة هذه فما قفزة يعني ممكن مشطة شوية ب0.5%. يعني المواد الغذائية ارتفعت تقريب 9.3 في هذا الشهر مقابل 7.5 الشهر فات. تلاحظ اللي فهم إن أكسيلاراسيون في الارتفاع دائما موجود. نحب إن بربي ملاحظة صغيرة، ساعات كنقول نسبة التضخم انخفضت، لعبت سحاب الأسعار تخفضت، انخفضت الأسعار غالبا ما ترتفع، لكن ممكن أن سق الارتفاع ينقص شوية. دونك يقولوا نسبة التضخم يعني انخفضت، يعني هذا ان نسق الارتفاع غالبا ما هو يعني هنا نسق الارتفاع.
2: علي سامحني تفاعل انا معاك سيليس العاصمي، علاش التوينسا وجزء منهم كي يسمع نسبة التضخم مثلا نقصت النسبة
4: يقولوا كيفاش
2: يقول هاني كي نمشي نقضي ولا نمشي حاجة نقل
4: احنا كان نفسها في ولا في ما في الكومينيكي دو بريس نحطوا التغير الشهري ونحطوا التغير السنوي الجليسمانيوال. الجليسمانيوال التغير السنوي يعطيك نسبة التضخم، الشهري يعطيك مدى تغير الأسعار من شهر لشهر. غالبا تكون 0.2-0.3-0.4 النص، وساعات 0.6، لكن ديم من شهر لشهر فما ارتفاع. طبعا فما بعض يعني ممكن يعني مجموعات يعني على مستوى الخدمات ممكن النقل ساعات ولا التسكي تليفوني سيرفيس دو تليفوني وكل شيء تلقى فيهم انخفاضات نتيجة بعد، ولا ساعات في فترة يعني الانخفاضات الشتوية اللي سولد هنا تو مثلا هنا انا كونستاتي دو شوز الشهر هذايا المواد الغذائية ارتفعت بصفة كبيرة وفما رتور دي سولد بالنسبة لما كنا عن انخفاض على مستوى الأسعار الناتج على اللي سولد ونيفو دي بالنسبة للمواد الملابس والأحذية، هنا رتور تو رجعوا الاسعار الى مستوى. دونك فما غلاء مقارنه بالشهر الفارط. دونك عندنا المواد الغذائيه اللي هما اثروا بصفه مباشره، وكذلك لفان نتاع موسم التخفيضات. اذا نمشيو اكثر تفاصيل حتى معناتها ناتيو بلوس دو كريديبيليتي ل 5.5 ويحس اكثر المواطن ويحس الارقام. اذا نمشيو للتفاصيل يعني بالنسبه للمواد الغذائيه نشوفوا الغلال عندنا 19.2% ارتفاع مقارنه بالسنه الفارطه. لحم الدجاج 16.1%، لحم الضأن 16، لحم البقري ب 12%، الخضار ب 13.5%. معناتها ديما المواطن التونسي نسبة التضخم ولا زيادة في الأسعار يحسها من خلال هذه المواد اللي هو يشتريها كل يوم. هذا المهم، يعني الإحساس متاعه للغلاء من خلال ما يشتريه كل يوم، وهذا هو ما يحسه مواطن. كي تقول له انت 5% اللي هي داخله فيها الصحه وداخله فيها النقل، والحمد لله الى حد الان ما فماش ارتفاع على مستوى النقل، وكان ممكن جات فتره كانت تذكروش كان
1: نقل جمله
4: ما تنساش اللي جات فتره وقت اللي كان فما تعديل على مستوى يعني اوتوماتيكي للاسعار بالنسبه للبنزين محروقات، تزيد محروقات من هنا الترانسبور من هنا المواد الغذائيه الكل قاعده تستعمل في النقل. دونك يحس المواطن كي يحط في الكهرباء نتاعه، ويحس المواطن في الخضره وفي الغله نتاعه. واحد دونك الى حد الان ان شاء الله معناتها الى حد الان انت الحمد لله يعني حتى اللي قاعد يصير على مستوى العالمي ونشوفه مع العديد من البلدان قاعده تاثر قاعد يصير في المستوى العالمي، احنا والحمد لله الى حد الان ما وصلنا لنا حتى شيء، لكن il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va.
0: Et des mois d'heure qui était la mahala, il se mouit قال au même temps خاطر الصمت متواصل.
4: لا لا كيما قلت لك علاش انا جبت قبل تعديل في في في المستوى يعني محروقات يعني اوتوماتيكمون فما نيفي دونترينمون. دونك ça va arriver. دونك احنا كي تشوف احنا تو احنا ممكن تو بعد ناخذ نحكيوا على الديفيزيون كي تشوف احنا تو الكاربيرون ورزمو قاعدين نجيبوا فيه من جهه روسيا كان
0: اذربيجان
4: والغاز منين من الجزائر دونك المشاكل في دو لوتر كوتي دونك الى حد الان فهمت لكن سان فو با دير كو الاسعار على مستوى
0: هذا شحاب تقول لازم خاطر هذه قاعده تتعاود ما عندناش علاقه بال
4: لا هذا شحاب اقول يعني الاسعار الكل تبع بعضها مش معناتها علاش احنا نجيبوا فيهم غادي شو قعد السعر ديما منخفض يعني لو مارشي يتحكم فينا دونك
1: هو غير اتونسيون صفقات الشراء صارت
4: هذا شنو نحكي لك
0: واللي باش تصير في المستقبل
4: دونك هذا شنو نحكي دونك اذا الازمه شدوم يغا سيغمون ان امباكت نكمل يعني ممكن الزوز حاجات اللي فيهم انخفاض معناتها هام جدا جبدنا على الزيادات فما الزيوت الغذائيه هذا ما فيهم انخفاض ب 6% والبيض يطلع ويهبط مره يطلع مره يهبط فما انخفاض على بالنسبه للمواد المصنعه كما قلت لك الملابس والاحذيه فما سجلنا ارتفاع ب 9.3% مواد التنظيف زاد اللي يستعمل المواطن بصفه دوريه تقريبا في حدود 5% وكذلك ممكن الاسعار الخدمات والنزول زاد متعرف فما دي سيزون دو باس سيزون ارتفاع بدايه السيزون فلاحظنا فما ارتفاع في حدود 15% المواد الحره فيهم متعرف عندنا مواد حره ومواد مؤطره المواد مؤطره والحمد لله مازالوا في وسط الباني دونك يتير فيغ لو با ممكن مركحين شويه الاسعار لكن كي تشوف انت المواد الغذائيه الحره عندنا ارتفاع ب 9.3% من 5 كمعدل المواد الغذائية الحرة في حدود تقريب 9% أو سغابروش دو 10% ممكن الملاحظة الأخيرة هي التضخم الضمني اللي يعتمده البنك المركزي في تعديل نسبة الفائدة هو زاد كذلك ارتفاع كان في حدود 4.6% أصبح في حدود 4.8% أقل شوية من 5.5% هذا تقريبا يعني بالطبع يعني على مستوى العالمي النسب تختلف احنا تقريبا في على مستوى الاوروبي في حدود 2-3% بعض البلدان ان شاء الله ما نكونوش كيفهم كيما مصر وتركيا يعني عندهم نسب تضخم عاليه جدا احنا تبقى مقارنه بال10% نبقى في 5% تقريبا في النص نتصور اللي الارتفاع اللي صار انا حسب راينا ظرفي لانه ناتج على الخضر والغلال للمواد الطازجه اذا بعد الانخفاض الاخير اللي قاعد صار في الجمعه الاخيره ان شاء الله نوصل نتحكموا في هذه المواد ونتحكموا في هذه النسبه
2: واضح شفوا تفاعلات الاولاد هوني في البلاتو طارق وخليفه حاولنا قدر المستطاع وسيلياس العاصمي بالنسبه للناس اللي تبع فينا قدم كل الارقام السياق العام لنسبه التضخم لشهر افريل 2026 نذكر بالنسبه 5.5% وفق الارقام والمعطيات اللي ينشرها كما كل مره المعهد الوطني للاحصاء واللي قدم قراءه هامه بالتفاصيل النسبه هذه ولكل المعطيات والمؤشرات المتعلقه بها واللي تكون ماده حتى للتحليل هوني في البلاتوات وفي المقالات وللنقاش طب تتفاعل في نقطه سليمه
4: لا حبيت بربي نعرج على ما البارح في نفس البلاتو معناتها جبد البنك المركزي والمعهد الوطني للاحصاء
2: قلت البارح
4: لا حبيت ان معناتها بصفه عامه يعني المعهد يصدر العديد من المؤشرات والبيانات منهم يعني ما ذكرناها نسبه التضخم وكذلك التجاره الخارجيه لان كانت موضوع نتاعكم ممكن قلت البارح حبيت ناكد اللي راهو المعهد اولا يعتمد من خلال اصداره لكل المؤشرات على المنهجيات وعلى معناتها المعتمده على مستوى العالمي يعني كل موضوع فيه تقريبا دليل يجب متابعته حتى تكون يعني المؤشرات هذه المعتمده قابلة للمقارنة، علاش احنا مش نخرجوا في انديس بالنسبة لمؤشر الأسعار ولا في الميزان التجاري متى تونس وحد وحد تونس. راو هذه المؤشرات كل ياخذها بعين الاعتبار يعني لي شيرشور ولي ستوديون والباحثين والرؤوس الاموال وياخذوها لي انستيتيون انترناسيونال كيما صندوق النقد الدولي ويعني البنك العالمي. نحب نقول اللي الياناس راهي تعتمد في كل هذه المنهجيات بصفه يعني تحاول الماكسيموم اني تطبق هذه المنهجيات يعني، ومن البلدان القليله ديار اللي معناتها تحاول تفصل الماكسيموم يعني وتعطي اكثر ديتاي. طبعا هذا مربوط يعني فما اللواء ستاتيستيك كي تحكم فينا، فما معطيات شخصيه لابد من احترامها. داك بالنسبه يعني مثلا للتجاره الخارجيه الموضوع متاعنا يعني احنا نقعد نصدروا تقريبا كل شهر الميزان التجاري ونحاولوا حسب القطاعات وحسب مجموعه المواد وحسب البلدان يعني وكل الديتاي محطوط يقع اصداره على مستوى سيت بالتفاصيل الموجوده. طبعا ما نجموش نحطوا كل شيء على سيت وما نجموش نصدروا كل شيء فهمت، لكن احنا ديما منفتحين وكل واحد عنده معطيات خاصه من باحثين ولا من ممكن رؤوس اموال اللي عندهم ممكن بروجي ديتود ولا عنده مارشي واحد يحب يعرف مدى يعني اون فيجن على المارشي نتاعه، رانا سو ديسبوزيشن وقاعدين نجاوبوا بقدر الامكان باحترام للقانون الاحصائي ولا سكري ستاتستيك على كل المعطيات اللي يطلبها اي مواطن تونسي.
2: يعطيك الصحه سيدي ياس. هنشوفوا التفاعلات في البلاتو. طارق تفضل.
0: والله خلينا نبدا بالنقطه هذه الاخرانيه.
5: تفضل. احسن حاجه
0: نحن نحبوا الحوار والجدل والنقاش، ما احنا انتم ياسر ارقام والارقام لا تناقش. معروف الارقام
4: علاش ما تناقش
0: لا نقصد يقول واحد مع واحد يساوي اثنين، ونخش نخذ نتناقش واحد مع واحد
2: يساوي ثلاثة واربعة،
0: وإلا عنا المؤسسة الرسمية المخولة قانونا واللي عندها معناها المصداقية أنها تعطي قوانين معناتها أرقام. أنا مش نقعد بقول لا ليا ناس راهو الرقم هذا غلط أو ماهوش غلط، لا معناتها لكن منهجية الأرقام لأنه يعني حتى في كل شيء هي سردية. طب مثلا كان جاي حد مؤسسة يقول لك أنا تعطيك المعدل مثلا تاع التضخم وما تعطيكش تفاصيل، تولي فما انتقاء، والانتقاء يعكس شنو؟ يعكس منهجية، يعكس رؤية، يعكس سردية. تأخوي نقعدوا في المعدل العام ما تدخليش في التفاصيل. خاطر كي نبدو على المعدل العام في التضخم نمشوا لبيه فايدة، خاطر الناس فاش تستهلك يوميا تستهلك مش في الكهرباء مش في ماكينات ما نعرفش اللي يصنعوا بها المعامل اللي هي ما تتبدلش، تتبدل معناتها تاخذ وقت باش تتبدل. نحكيوا على الطازج اليومي السوق،
4: هذا الاحساس
0: نتاع المواطن اللي به فايده واللي ينعكس على خاطر الاحساس ما يجيش من فراغ، يجي من اليومي من المباشر. دونك كي تحط كان المعدل العام هذاك خيار، هذاك قرار، هذيك سردي. نجيو للموضوع توا نتاع العجز التجاري والفائض والانشور والافشور، لانه مش نذكر ونعطيه عليه صار نقاش. شنو هو الحاجه اللي هو قالها سي جمال العويديدي منه مش موجود معانا توا، اما للتذكير باش نفهموا السياق اللي صار، هو انه في طرح العجز التجاري او الميزان التجاري عموما وطرح الصادرات الخارجيه لا يتم التنصيص بشكل واضح على الفرق بين الانشور والافشور. وهوش يقول مش هو المسألة معناتها موضوعية، أنه الأوفشور في النهاية جزء كبير منه ما هوش ملزم به أنه يرجع لتونس، معناتها بحسب القانون بتاع البنك المركزي. ودير هم بش يخرجوا مقال هالأيامات أعطيني منه نسخة ويتم فيه خاصة الإحالة على تقرير عمله البنك المركزي نفسه تحليل المبادلات التجارية لسنة 2016 وقت زمن الشهد للعياري في حول الأنشور، وعمل تحليل كامل داير لقيته التحليل مهم جدا. أنا بيدي أول مرة نطلع عليه الحقيقة وأنا مقصر في ذلك. أنا تحليل كيمنكية وتقرير كيمنكية يعني أدعو كل المهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري الاطلاع عليها، خاطر يدخل في تفاصيل التفاصيل نتاع الفرق بين الانشور والافشور وضرورة التمييز بيناتهم وكيفاش في النهاية الافشور رقم ضخم. يعني انت عندك حوالي ما يتجاوز في 2016 ما يتجاوز 70%، يعني عندك من التصدير سي افشور، وجزء كبير منهم ما همش بيان سور ريزيدون معنيين، ما همش ملزمين بإعادة الأموال. ولهنا
1: شركات مقيمة أما ماهيش ملزمة بال
4: مقيمة وغير مقيمة ميكس ولا تونسيان وميكس
0: هاو التعبير المستعمل هنا يقول لك 75% اللي يخدموا في إطار نظام الأوفشور هما شركات غير مقيمة دونك فقط الشركات الباقية هي شركات مقيمة اللي ملزمة بإعادة ولا إعادة تدوير فلوسها من العملة الصعبة فقط هذا
4: انتم
0: يعني شنو الحاجة حبيت أقولها اللي فما نقاش ما يتجاوز الستاتيستيك اللي هو انتم معناتها هما انتم عنصر فيه ما يتجاوز الستاتيستيك هي السياسات الاقتصادية وفهم التجارة الخارجية وفهم وضعنا الاقتصادي والمالي هذيك هو الأهم
1: تفضل السؤال تحسب في المبادلات ولا تحسب في الخدمات
2: هاي تفضل
4: لا قتلك فما une confusion confusion بين la balance commerciale de biens ou la balance de paiement هو يحب يلصقهم بعضهم il y a deux choses différentes فما دو مانيوال احنا المانيوال نتاعنا اللي لا بي ام ام 6 اللي يحكي عليها هو يحكي على دو شوز جبد على البي ام ام 6 وجبد على المانيوال نتاع المارشانديز احنا يقول لك اي موفمون كي في فاريي لو ستوك دو بيان بالنسبه للتيريتوار التونسيان يل دو اتر انكلو تحكي على الاوفشور والانشور احنا هو ريبارتيسيون في الديفيزيون الكلاسيك اللي كل يوم نخرجوها احنا انا شوزي كنا نجم مخرجوهاش عندنا سنوات حبينا العباد علاش عندنا دو سيكتور كلي في الايكونومي نتاعنا اللي هما التكستيل ابيمون كوير الملابس والاحذيه والالكترونيك والميكانيك اللي هما 70% نتاعهم سي دو الاوفشور اش معناتها اوفشور ساعة كانت لو 72 كانت معموله كان للي نون ريزيدون بور انكوراجي لي جون ا سانستالي في تونس pour jibl les produits demi-finis ou la matière première il y a la transformation تاعهم il re-export
1: d'accord douane ma tadda tout
4: là il y a l'واحد تاعها فما flux d'argent ولا هذاك c'est la balance de paiement c'est autre chose mais احنا on est obligé de les suivre حتى au niveau de recommandation فما une bonne partie من التيارات اللي يتعاملوا في العالم تو نحكيوا على chain de valeur فما une bonne partie من الكراهب اللي مصنوعين في العالم بارتيات منهم موجودين في تونس دونك لازمك تتبع صنعوا في تونس جات ماتير بريمير صنعت قطعه وبعد مشات ركبت في كهرباء من الكراهب في اليترونجي تو ولات العباد تعمل في ديزيتود باش تشوف الامباكت نتاع الاوفشور هذايا على لا برودكسيون نيفو البرا فهمت دونك احنا راهو الاوفشور يدو اتر انكلو وعملنا خرجناه كنا نجم نحطوه مع بعضه مع اننا ما نخفيه علاش نخفيه بالعكس احنا اوني على ديسبوزيسيون المحلين اون بو با تو ميتر على ديسبوزيسيون هو جبت قال بار بي هو ذاته جا للمكتب نتاعي ومكناه من المعطيات اللي طلبهم وخذا وقت يتبع في فرنسا علاش هو مشكلته مع, مع مع مع مع مع فرنسا قال راهو يفوت ديفالكي الاوفشور والونشور
0: حتينا كل مشكلتنا الكل مع فرنسا
4: لا ما نعرفش عليه لا هو جبت ليكزامبل كان ممكن جي با شوزي لو ميم لو مو لو ميغ مو مشكله اما خذا ليكزامبل هذا بيسك هو اللي سانتيغاس او مارشي فرنسي
0: يهمنا الكل نحبوا نفهموا الفائض مع فرنسا
4: واعطينا حسب المعطيات اللي طلبهم مكناه من المعطيات هو والزميلة متاعه الصحفية اللي وقتها جات باش يتذكر هو واحد كل شيء قابلته في البيرو متاعه فسرت له مثلت له مانيوال مشكلة اللي أنا نفسر له في اللي راهو لازم يكون الأوفشور موجود فهمته هو يقول لي لا راهو المانيوال لا هو المانيوال بالسوري وبالعربي وبالإنجليز موجود فهمته وفما زادة مانيوال دو لوتيليزاتور اللي احنا نتبعه فيه وكان قلت لك احنا من البلدان الاوليه اللي قاعدين نطبقوا في لي ريكومونداسيون
0: اللي هو الامم المتحده
4: الامم المتحده وانا ديجا تو الى اون تران دو ريفيزي سو مانيوال في بعض التعديلات وانا ممبر في الكوميسيون نتاع دونك جو سي سكي اون تران دو سو باسي فهمت
2: واضح سي ساي تفاعل خفيف مازال لنا 7 دقائق خلوا المجال باش يتفاعل معك
1: راه المشكله صحيح تقنيا ما ثم حد نجم يناقشك انت ثم منهجيه نتاع خدمه قاعد تخدم به لكن السؤال اللي طرحه سي جمال وطرحناه برشا عباد لانه زاد وقت اللي تخرج تونس عندها فايض تجاري مع بعض الدول لانه يتحسب معناتها الاوفشور داخل الواحد في حين كان نحوه تو تظهر الحقيقه اللي عندنا عجز كبير ياسر هذا راهو مش ياثر على مساله هنا جايينها مستقبلا اذا كان كتب لها ورات النور اللي هي مراجعه اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي لانه اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي هذه من الأسباب اللي أدت إلى عجز تجاري كبير ياسر في الجانب هذا واللي ضربت نسيجنا الصناعي بشكل كبير ياسر. لأنه السؤال اللي طرحه سي جمال خلينا نقوله تيار كامل في تونس والتيار هذا يا أخويا أنا واحد من الناس من التيار هذا اللي عندنا مشكلة مع فرنسا مش مع فرنسا مع الدول اللي تهيمن على الاقتصاد بتاع تونس واللي الناس هذونا كانت فترة وفترات أصواتهم غير مسموعة سي الياس وناس مقموعين وحتى إعلاميين ما يظهروش الناس هذون وما يتمش الحديث عليهم عندهم تصور ومنهجية ما يصيرش نسمعهم. أنا بالنسبة لكم أنتم بالعكس أنا حتى كنت حاضر هنا وموقفه هو ولا موقفنا
4: لا دائما. أنا شوف
2: بيخليك كم سليس مش نعطيك المجلد
1: المعهد الوطني للإحصاء لا يمكن التشكيك في أرقام كفاءات ويقدمونا في أرقام اللي منها هي نجم نفهم شوية المؤشرات هذه نحكو في مسألة أخرى لأن العلاقة المشكلة في علاقة بمنهجية عمل تعتمد فهمتوا في علاقة اللي تنجم تغلطنا شوي اللي شركات غير مقيمة فلوس هاي كل معناتها تبقى البرة ونحسبوها على أساس اللي هي تابعة التصدير المجهود التصدير بتاع تونس وهذه تعطينا في الأخير نتائج مختلفة في هذا هو اسمع
4: شوف شوف لا لا, لا لا عندك حق عندك الحق في الملاحظه نتاعك لا لا لا لا
1: سيرياس
4: لك الحق في الملاحظه نتاعك قلت لك انا ديما انا نحب جو في لا ديستينكسيون اون دو شوز احنا دايور حتى في الـ في الـ في الكومونيكي دو بريس نقولوا يعني فائض للميزان التجاري للسلع on peut pas dire autre chose parce que la définition au concept c'est le flux de marchandises. Le مشكلة انت تحب تشوف est-ce qu'il y a rapatriement de devises ولا il y a pas rapatriement de devises واحد تمشي للبالانس دو بايمون يا دوش علاش نعملوا فيهم زوز احنا علاش يا با فما ميزان تجاري للمدفوعات وميزان تجاري للسلع احنا تقول لي انت انا جو فو بلوس دو ديتاي مرحبا بك نعطيك ديتاي كيما انا قلت لك انا كنت وفهنا في الـ في الـ في, في الانسامبل كي نحكي على الديفيسيت جي ديفالكي الديفيسيت نتاعي اون دو اوف شور اون شور للي لكن انا ما نشمش نحط اون بو جو با با
0: هاي المساله ببساطه انتوما ابعد ما يكون على السياسه لكنكم انتوما في قلب السياسه هاو كيفاش نعرف ماذا بيكم انتوما السياسه متقربكم مش بعدنا سياسه ما دخلنيش فيها لكنكم انتوما في قلبها علاش هاو شو نقول لك علاش
4: الارقام ديما يقع السياسه
0: مش حتى مش يقع السياسه هي سياسه مش يقع السياسه هي سياسه انا الارقام شنو هي الارقام باش تعكس لي على مؤشرات حول شنية السياسات العمومية السياسات العمومية فيش في التجارة في المال في الاقتصاد أنت في قلب السياسة مش السياسة بتاع السلطة والحركة بتاع السلطة مش هاك
4: السياسة لا لا نعرف
0: شو النقاش اللي فما سيلياس من الأخر شو النقاش اللي فما عنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تعملت في من منتصف التسعينات فما ناس بعد الثورة مباشرة وبعضهم بلوبينج ونجم نعطيك الاسماء كنت تحبها وما عندي حتى مشكله باش نقول الاسماء الكل اللي عملت بلوبينج للاليكا اونتر بارونتيز قالوا لنا اسمع نعاودوا مره اخرى من غير ما نعملوا شنو من غير ما نعملوا تقييم للي تعدى ربحنا ولا خسرنا منها هالاتفاقيه هذه بما فيها فيش فهل عجز هذايا نتاع الميزانيه الدفعات التجاري الكل على بعضها هل النقاط هذه الكل باش نعملوا عملية التقييم هاي. يلزمنا هالديتاي هذوم فقط
4: دونك حدا مشكلة دونك مرحبا بيك
0: لا لا مش مسات مرحبا بيك هاي. انت في النهاية زيدا معني بانه الدولة لا تطلب شوف. منك شيء هذي لحظة انه الدولة تطلب منك عليش خاطر من معني في النهاية بامضاء اتفاق اخر مع الاتحاد الاوروبي اذا كان مش يصير اتفاق اخر هو الدولة وبالتالي من معني بالمراجعة والتقييم هي الدولة ستجم تكون اطراف سياسية وناس كيف جمال وغيره عندهم رأي لكن الدولة محمولة على ذلك وخاصة بعد ما انه رئيس الدولة نفسه يتحدث على شنو على مراجعة الاتفاقية علاش يحب يراجعها ينجم يكون احد النقاط هذه كيما ما ينجمش روان لكن نحن ننتظر من الدوله أنا تطلب منكم معطيات وتنشر للعموم تقييم لهالشراكه
4: كيما قلت لك انا بور كونكلور احنا اوني اوفير لي دوني كل لي سون ديسپونيبل tout en respectant كيما قلت لك المؤشر نجمش نعطي مثلا بحسب المؤسسات ما نجمش نعطيهم دونك لي دوني انديفيديوال ا بار لي دوني انديفيديوال تو لي ديتاي توت لي ديتاي بوسيبل انا شو واحد وكل ما يجينا معطيات اون ريسوا ريغولييرمون دي دوموند دون لو كادر دو بوسيبل اون ريسبكتون لا لوا اوني اون تران دو فورني سيت انفورماسيون باحث ايتيديون اللي تحب انت انستيتيو انترناسيونال على مستوى التقييم جوست انا حضرت مره في لجنه يافي ان بيرو اوروبيان هيك الاشكال اللي هو عمل دراسه مع وزاره التجاره لتقييم دايور دايور بور فينير اون با فاليدي ليتود في الاخر وما نعرفش ايش صار من بعد.
0: هذا برك اللي قلته شفتوا اللي قلته هذا سيريس حاجه كبيره. لا لا يعني لا. من يقوم بتقييم الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي؟
4: هم عملوا ابل دوفر
0: لو
4: عملوا ابل دوفر اي
0: واحد شيء حتى كان
4: عملوا هناك تقييم مدى الامباكت نتاع
0: اللي سيريس تكون موجود في التقييم ومؤسسه تونسيه وبحثين تونسه.
4: مرحبا باي واحد طالب المعطيات. احنا كما قلت لك اوني اوفير اوني لي دوني سون ديسپونيبل. مرحبا بكل واحد اللي حاجته.
2: شكرا
0: لك
2: شكرا لك الياس العاصمي المدير المركزي لاحصائيات الظرف الاقتصادي
4: في المعهد نتاعنا. واضح احنا اصدار المعطيات.
2: نشكر ضيفنا يا طارق يا خليفه. شكرا لك مره اخرى الياس العاصمي المدير المركزي لاحصائيات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء. يعطيكم الصحه على الخدمه في علاقه بالمعطيات والارقام والمدى اللي توفروها لي قراءتها. شكرا لك طارق الكحلاوي خليفه شوشين فاروق السويسي ايمان الشابي نور الفارسي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج جوني تونس. كانت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوشي.
3: هنا تونس.
5: ببليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
6: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.
3: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
8: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان افهم عسلمة. عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الحلفاوي يفيد في برنامج هنا تونس بأن المهنيين طالبوا السلطة بإصلاحات تشريعية تتعلق بالمهنة موضحا أن مطالبهم ليست مادية.
9: هي الحقيقة المطالب كلها عاجلة ضرورة استجابة إليها وبداية الإصلاح. المراكمة في عدم مباشرة أي إصلاح يزيد عقد الوضعيات في أي إطار من الأطر. احنا اليوم طلبنا بإصلاحات تشريعية في علاقة في هياكل تسيير المهنة. المرسوم 2011 لها أكثر من 14 عام. اليوم بين بعض الممارسة والمحامين وقفوا على ذلك وهياكلهم متعاقبة على بعض الإخلالات الإجرائية في التسيير في علاقة حصانة المحامي في تتبع المحامي عمل حتى بين الفروع الجهوية ومجلس الهيئة.
2: وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية هذه السنة الدراسية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس العددية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم حسب ما جاء في منشور صدر أمس على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.
10: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن انطلاق تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق والشروع في تنفيذ برنامج تعديل آلات الحصاد، حيث بلغ عددها الجملي حوالي 2750 آلة، منها حوالي 1000 في حالة جيدة، فيما تتطلب بقية الآلات عمليات صيانة إضافية لضمان جاهزيتها. هذا وتتواصل أعمال المصادقة على مراكز تجميع الحبوب مع التجديد على تسريع وتيرة تأهيل هذه المراكز، إلى جانب إعداد مخابر تحليل الحبوب عبر زيارات ميدانية للمصادقة عليها. مواطنون يعتدون بالعنف الشديد على معتمد سبيخة بولاية القيروان داخل مقر المعتمدية، مما تسبب له بأضرار جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة. وحسب المعطيات الأولية لمراسل ديوان فم بالجهة، فقد عمد أحد متساكن المنطقة إلى اقتحام مقر المعتمدية حاملا مواد حارقة في محاولة لإذرام النار في جسده احتجاجا على تدخل بلدي، قبل أن يعمد رفقة أقاربه إلى تعنيف المعتمد إثر تدخله لمنع عملية الحرق. هذا وتدخلت الوحدات الأمنية في الإبان وأوقفت المعتدي وفتح محضر عدلي في الغرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة بقطاع غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72,619 شهيدا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا في هذه المرحلة بعد أن رصدت إصابات على متن سفينة سياحية. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إجراءات ملموسة من رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لإبعاد الدولة عن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
11: ديوانا فان فلاش سبور.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باجتماع الوزير، وزير الشباب والرياضة صادق المرالي اليوم الصباح مع ممثلي الترجي والنادي الافريقي في بمناسبة الدربي. الاجتماع ذي حضروا رئيس الجامعة معز الناصري، كيف حسين جنيح نائب رئيس الجامعة، حمدي المدب رئيس الترجي طبعا مع وزير الشباب والرياضة، في مشهد تغيب ممثلي النادي الافريقي. نحكي على غياب محسن الطرابلسي رئيس النادي، وأيضا مهدي ميلاد نائب الرئيس، دونك غياب تام أي ممثل عن النادي الإفريقي على الاجتماع هذا. وحسب معلوماتنا فإنه الغياب ذا يأتي كاحتجاج أو مقاطعة بالنسبة للنادي الإفريقي في انتظار التعرف على الأسباب الحقيقية بالنسبة للتغيب هذا. نذكر الاجتماع هذا يجي لتهدئة الأجواء قبل الدربي المنتظر، الدربي باش يكون حاسم في مصير البطولة، بطولة الموسم الحالي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. ماتش تلعب نهار الأحد الأربعاء متاع العشية بحضور 27,000 من جماهير الترجي الرياضي التونسي. نذكر مباراة في الجولة قبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى. في الاتحاد المنستيري، سامي بالحاج يوسف هو المدرب الجديد للفريق بعد استقالة فتحي العبيدي. بالحاج يوسف باش يكون معاه نزار بقراعة في خطة مساعد مدرب، والمنتظر أنه اليوم باش ينطلق سامي بالحاج يوسف في مهامه كمدرب أول استعدادا لمباراة الشبيبة الرياضية القيروانية. في الرابطة الثانية، من المنتظر أنه اليوم باش يتم النظر في ملف احتراز فريق الملعب الجابسي ضد مستقبل القصرين بخصوص مشاركة مهاجم المستقبل وليد الجربي مع 3 فرق في نفس الموسم الرياضي. نذكر أنه المباراة بين زوز فرق وفات بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف، والملعب الجابسي حاليا قبل جولة من نهاية الموسم موجود في المركز الثاني في الرابطة الثانية بفارق نقطة على الفريق المتصدر. نحكي على تقدم سقيط الدير المتصدر متاع المجموعة الثانية. نحكي على كأس أمم أفريقيا الأقل من 17 عام اللي باش تقام من 13 مايو حتى 2 جوان 2026 في المغرب, تحديدا في مراكب محمد السادس في الرباط. برنامج مباريات منتخبنا الوطني التونسي في الدورة المجموعات نهار الأربعاء 13 مايو تونس المغرب 8 متاع الليل, نهار السبت 16 مايو تونس مصر ماضي ساعتين متاع العشية, ونهار الثلاثاء 19 مايو تونس تواجه أثيوبيا انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نمشي ونحكيه على أبرز المقابلات بالنسبة لليوم في أوروبا. طبعا كل الأنظار تتجه الليلة لمباراة إياب نصف نهائي ثاني, مباراة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي, ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل في الأليانز أرينا. نذكر مباراة الذهاب وفات بانتصار الفريق الباريزي في فرنسا 5-4. فلاسبور قدمه لكم هاني إبراهيم, أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقع نادي وانا فان بونيت. بعد شوي يجيكم محمد السياري في ناج التريبينال أودريبا.
11: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
12: نوف أرب واندر.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم, ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط, وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع, لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا, نص عماد بن حميدة, تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا المدينة أوسير, جوهرة من جواهر التراث الحضاري في فرنسا, ومدينة فن وتاريخ وكل ما فيها يملى العين, من الديار الملونة والمزخرفة باللوح واللي صامدة من القرون الوسطى هي والكنائس متاعها, وبالطبيعة المزارع العنب, وما ننساوش اللي احنا في منطقة بورغوني المعروفة بخمورها. الأحداث انطلقت نهار الجمعة 11 ديسمبر 1987 مع الخمسة متاع العشية في طريق يهز الضاحية من ضواحي المدينة هذه أوسير. مراهقة عمرها 17 سنة واسمها إيزابيل لافيل, ما زالت كي كملت قرايتها في المعهد ومروحة لدارهم, وهوكا ما زالوا أيامات على رأس العام, معناها احتفالات موال على أبواب. وإيزابيل تستنى بالدقيقة والدرج وقتاش ترتاح وتمد سويقاتها في دارهم للدفاء وتتفرج في التلفزة, ما طالبة شيخ الفاذة. مختصر الحديثة كالبنوتة ماشية في الثنية والدندن في غناية, وقفت بحدها فورغونات, وخلينا نقولوا كاميونة من نوع سيتروين 75 صغيرة مغطية باش من تالي, وتسوق فيها مرأة عمر وسط هيتها متاع ربة منزل, مازالت كي كمل الطالية متاع صابون. الحاصل وقفت بحدة إيزابيل وسألتها على طبيب معروف في البلاصة هذيك, وقالت اللي نعتوها عليه وهي غبيت في الثنية. وإيزابيل بحكم اللي هي بنتك الحومة وتعرف الناس الكل, بديت تنعد فيها بالفم كيفاش تمشي لهكا الطبيب, والمرأة حاولت باش تفهمها لكن شيء, ومنها قالت لها يعيش بنتي يطلع معايا وريني ونعتني على هالطبيب ونوعدك اللي نشيعك لداركم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إيزابيل هي طفلة صغيرة وفتاة طيبة ومندوها وتساعد الناس الأخرين من غير تردد, وفعلا طلعت بحدها كالمرأة وبدأت تلعت فيها عثنية اللي تهز للطبيب. وعليش ما تقولش وهما هكاكا ويشوفوا في شخص واقف على حافة الطريق في يده بدون صنص فارغ ويشير بيده الأخرى يلوج على شكون يقفلو, يعني هيعمل في ستوب. وهكا المرأة قالت الإيزابيل مسكين دار فيه تاي حمبان, خلينا نقفلو. إيزابيل ما منعتش, والمرأة شدت فران وقفت الكهرباء وطلعت هكا السيد اللي بقى واقف من تالي ما بين الزوز كراسي, يعني ما بين المرأة وإيزابيل على خاطر ما عنده وين يقعد, وبقى متسند بمناك براسه ومطبس باش يشوف الطريق. في نفس التسلسل من الأحداث الكاميونة شادة الطريق وإيزابيل تنعت في المرأة على أقرب كيوسك, وما تفيق كان بيد تحطت على فمها
14: المسكينة تصعقت من الخوف وتهزت وتحدت، وهكا شخصك بس عليها قريب يقطع لها نفس ولا نجمة تصيح ولا تفارع، وزاد جبدها وخلينا نقولوا قلعها من بلاصتها بقوة عجيبة، جيبها في البين متاع الفورغونات تحت الباش. وإيزابيل ولات مرعوبا أبعد الحدود قريب يضربها بوسفير، وعينيها مرشوقين فيها كالمرأة اللي ما تحركت حتى تحريكة. والسيد زادت لكمت عليها وهي باقي تسوق وما تخزر كان للطريقة اللي قدامها وكأن شيئا لم يكن. ورغم المقاومة الشرسة متاع إيزابيل، هكا الشخص تمكن باش يربط لها يديها وساقيها ويكملها فمها بالأديزيف هكا للساق الخشين. والطفلة المسكينة ما هيش فاهمة علاش هكا المرأة ما دافعتش عليها وفكتها منه، وشكون هالعذروت اللي طلع معاهم كتفها وسكتها، وشنية علاقته بالمرأة. بطبيعة الحال المسألة ما فيهاش علم اليدني، وإيزابيل باش تفهم في نهاية الأمر أنه هكا المرأة اللي تسوق واللي طلبت منها باش تنعتها على الطبيب والراجل اللي هزوه زعمة زعمة يعمل في الستوب باش يعبي ليسانس، يعرفوا بعضهم حق المعرفة، وباش تفهم أنه الحكاية مخطة من الأول بشكل محكم، وهيك المرأة تختار الفريسة وتطلعها والراجل يعمل روحه وتوستوبر ويطلع يكتفها. لكن إيزابيل ما كانتش تعرف شنوما الدوافع متاع هالزويز مجرمة، زعما اختطفوها باش يعملوا شونتاج لدارهم ويطلبوا من عندهم فلوس

أبيل شعرة لتستعف الحديد، ووقتها فهمت من شدة الفراء أنهم بش يقفوا، وما فاقت كان بهك السيد جبدها بقوة من زندها شعرة لسللها طابق من طوابقها. هبتها من الكاميونة ودخل بيها لدار مهجورة قريبة تيح، كلها وسخ ومغبرة ولا فيها لكرسي لطاولة، ومنها ربتها وبقى يخزر لها في عينيها واسألها سؤال غريب عليها. قال لها أنت صبية ولا لا؟ معناها حب يعرف ما زالت محافظة على بكارتها، بعبارة أخرى يحب يعرف اللي هي عذراء أم لا. إيزابيل المسكينة جاوبته ما بين شهقتين وبالغصة والرعب قريب يقتلها، ومات له براسها إين عم، وهكا العذروت عينيه برقت، الدم جرى في وجهه كيف اللي تنعوش، وتنطر عليها تنطيرة واحدة نحالها كالحبل، وما ندخلوش في أكثر تفاصيل. اغتصبها شر اغتصاب، وحتى كي حاولت باش تقاوم بالجهد اللي مازال لها، فشخها تفشيخ بالضربة قريب يقتلها. وقتها جاتها كالمرأة باش تعاونوا على أساس يزيد يركحها، والمسكينة إليزابيث تم الاعتداء عليها عدة مرات أخرين قدامها كالمرأة وهي تتفرج. هذا خلف الضرب والتفشيخ، حتى لينها كالوحش خليها تفغم وما عادش فيها عرق حياة. في نفس الإطار المحزن واليدمي القلب، إليزابيث المسكينة كانت تتصور اللي السيد بعد ما خديها غرضه منها باش يسيبها، أشنو اللي حب آخر، وتصورت أنه بكاها وتلحليها وتوسلاتها باش يخليها يحن عليها، وهكا المرأة اللي معاه قلبها يرق وتسيبها. لكن حسابات الطفلة المسكينة باش يطلعوا غالطين، وبتبيعة هي كانت خشيمة وما زال فيها جانب كبير من البراءة، وما هيش فاهمة اللي هي طاحت في مخالب دي بريداتور سيكسويل، يعني زوز مفترسين جنسيين، وما همشي باش يخليه لا حتى فرصة. في مجريات الأحداث، وبعد ما إليزابيث ذاقت الأمرين من الاغتصاب والضرب والتعذيب، هكا الشخص المغتصب شدها بيديه الاثنين وخنقها وبدأ نزل عليها مدة طويلة، غفصلها البحشيشة متاعها تخفيس، وما سايبها كان جثة هامدة. وهكا المرأة اللي معاها تتبع في العملية وتتلذذ، وبريق متاع نشوى المع في عينيها. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت، هكا المجرم الغاصب حط إيزابيل على كتفه وهز رميها في بير غرقه 30 متر، وطلع هو واللفعة متاعه وطاروا تيران. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أكيد راكم تتصوروا في الفجعة متاع أم وبو إيزابيل لافيل، لأنه بنتهم كانت معدلة كالمنقالة، وبالوقت مشاو باش يعلموا على اختفائها، وقالوا للأمنين أنه إيزابيل خرجت من المكتبة مع الخمسة وما روحتش كعادتها، وبقاو يستناو فيها حتى للتسعة متاع الليل وريحتها ما فماش، وحد من زملائها ما شافها أو عنده عليها خبر. الأمنيين استناو 24 ساعة فماش ما تظهر الطفلة، ومن بعد انطلقوا في الأبحاث والتفتيش، علقوا لها تصورها في كل مكان، وسائل الأعلام دخلت على الخط، والتفتيش بدأ نهار الأول الثاني أسبوع عشر، حتى لين الشرطة أيست والعباد أيسوا زادا. في التور هذا من القضية، وعامين تعداوا على مقتل إيزابيل، ونهار 20 ديسمبر 1989، وفي بلاصة يقولوا لا سان سيرفي موجودة بحدة مدينة نامور البلجيكية، نفسها كزوز مجرمة لاكبين في الكاميونة متاعهم السيتروين سي 25 ويدوروا ويحوموا ويصطادوا، يلقاوش فريسة وشافوا طفلة عمرها 12 سنة اسمها إليزابيث بريشي خارجة من دار، وهم بقاوا يتبعوا فيها لوين ماشية، حتى لين دخلت الدار أخرى ما هيش بعيدة وباش تظهر من بعد اللي هي دار صاحبتها. مختصر الحديث، وقفوا كاميونتهم وبقاوا يستناو فيها، وباش ما نفوتكمش بالحديث، طلعوا شكون اللي كان معاهم في الكاميونة نهارتها.
لأنه هذه

0: يجيش البالكم بالكل. بكل بساطة اللي كان معاهم هو ولدهم بيبي رضيع عمره أقل من عام وحاطينه بحذيهم في لوندو، معناها طفل ملايكة ودخلوه في عمايلهم وبش يردوا منه شريك في جرائمهم. في نفسها الترابط من الأحداث هكا اللفعة والثعبان متاعها بقاو يستناو في الطفلة إليزابيث حتى لين خرجت من الدار اللي كانت فيها. وقتها خدموا الكاميونة ومشاو لها، ودوب ما وصلوا بحذيها وقفوا سألوها على طبيب أطفال وراوها ولدهم وقالوا لها اللي هو في حالة ماهيش طبيعية بالكل، وهاك تشوف كيفاش فيهم بالبكاء ويتوجع. وثرنتها كجرومة أمه تلسع فيه كاللفعة من تحت لتحت باش تبكيه. مختصر الحديث هكا الطفلة إليزابيث حبت تنعتهم على البيدياتر يعني الطبيب متاع الأطفال، وقالت لهم مستانسة الداوي عنده هي وإخواتها. قالوا لا تعمل مزية اطلع وصلنا ليه، وهذاك هو اللي صار. طلعت معاهم، وحتى لو كان إليزابيث كانت كبيرة وعمرها 30 ولا 40 بتبيعتها بش تصدقهم وتيح في الفخ، لأنه شكون اللي بش ياخد حذره من امرأة وراجل ومعاهم ولدهم الرضيع. في نفس الترابط من الأحداث إليزابيث بعد ما ركبت معها كاللفعة والثعبان بيشتفهم اللي هما ما كانوش يفركسوا على طبيب، لأنهم عاد شادين الثنية اللي نعتتهم عليها وإنما شدوا بها الخلايا المخلي. وقتها حبت تهبط، وهكا الشخص اللي كان قاعد على الكرسي متاع المرافق ما خليهاش توصل للباب، وخلف هذا بكلهم مسكرين. والمسكينة بقت تبكي وتعيط وتسيح وتنط وتنقز من بلاسة لبلاسة وتضرب على البلار، ودخلت في هستيريا وتحب تخرج من تحت الباش لكن ما نجمتش. ووقتها بدأت تتقرب وتلحلح بهكا زوز مجرمة، لكن شي منفع معهم حتى لين الكاميونة وقفت، وهكا السيد سكر لها فمها واختفها من حزامها وهبتها وهي تفرفت ما بين يديك الفروج متاع الدجاج، ومشى بها حتى لين خلط القصر مهجور ماهوش بعيد على مدينة سيدون الفرنسية. وهالقصر هذا اسمه شاتو دي سوتو، وما تتصدموش كي نقولولكم اللي هو على ملك هالقاتل المغتصب. وكيفاش مجرم كي من هذا يملك قصر؟ يظهر شي زادة من سلالة متاع ملوك أو متاع نبلاء، وإلا غني ما يعرفش طرف خلاهوين أبدا، لا هذا ولا ذاك. وتوا تعرفوا في مجريات الأحداث أشنية الطريقة اللي كسب بها هكا القصر. مختصر الحديث تخلب هكا الطفلة وهي في المخالب امتيعه وتقول عجيبة هبطت على فريسة، وما استحقش بش يسألها سبية ولا لا، لأنه الطفلة عمرها 12 سنة وما زالت ما دخلتش في المراهقة. لكن هو ظهر مغروم بالعذارة، ويبدأ النهار وما طوله هو يلوج عليهم بالفتاشة وما يهموش عمرهم حتى لو كان يبدأ ورضع. والأشياء هذه موجودة وصارت حتى في بلادنا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الطفلة المسكينة إليزابيث المصير متاعها كان كيما مصير اللي سبقتها، يعني إيزابيل دو لافيل. اتربطت وتحطت لها لصق على فمها، ومن بعد تم اغتصابها وفض بكرتها وتعاود الاعتداء عليها عدة مرات. وهكا اللفعة تتبع في الشي اللي يعمل فيه الأفعوان واقفة لا تحرك ساكنا، تتفرج كعادتها وتتلذذ، وهوكا كيستحق لها زوجها المصون تعاونه. باختصار هكا الوحش بعد ما خذيها غرضه من الطفلة اجبد مسدس وأطلق عليها النار عدة مرات، ومن بعد هزها وحفر لها حفرة وردمها في محيط القصر متاعو. في المرحلة هذه من القضية ربما راكم تتساءلوا شكون هالمجرم اللي خيط من فرنسا لبلجيكا يغتصب في العذارة ويقتلهم، وما هوش وحده، عنده شريكة ومن ذهب مرت وحلاله بصداق، ومدخلين معاهم البيبي متاعهم في العجة، معناها عاملين وطعم للبنيات، وهو المسكين مازال ملايكة. وباش تفهموا الحكاية هذه يلزم نرجع بيكم في مرحلة أولى لنهار 26 جوان 1987 لفرنسا، يعني نهارة اللي لا كور داسيز يعني محكمة الجنايات متاع إيسون حكمت على واحد موقوف من مدة 3 سنين ب7 سنوات سجن، منهم 2 سرسي، وهالحكم هذا من أجل اعتداءات جنسية واغتصابات في جهة باريس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السيد هذا اسمه ميشيل فورنيري، لأنه نطق ميشيل فورنيري أصعب، وكان عمره في الوقت ذاك يعني 1987 45 سنة. وباش يسيبوه من الحبس نهار 22 أكتوبر 1987. ولهنا يقول القائل، علاش تسيب هالسيد هذا بالسرعة هذه؟ بكل بساطة لأنه خلفه كالسرسي زاد تمتع ب3 سنين تقليص عقوبة لحسن السيرة والسلوك كالعادة بتبيعها. وبما أنه موقوف ومحطوط في السجن من نهار 25 مارس 1984، القى روحه حر طليق، يعني ما عدا كان 3 سنوات. لكن مش هذا الأهم في حديثنا، وإنما الشخص اللي تعرف عليه سي ميشيل فورنيري هذا في السجن، وكانوا يتقاسموا مع بعضهم نفس الزنزانة. وهالشخص هذا أشهر من نار على علم، وتورط في عمليات متاع سرقة وبركاجات وتجارة مخدرات، واسمه بيري الجوارش، وكان ينتمي لعصابة عرفت بصفة كبيرة في ثمانينات القرن الماضي، واسمه لوغونغ دي بوستيش. وما هو الحبس يطر نفوس المربيت، والوحدة والحسرة يخليهم يلوجوا على رفيق وقت الضيق، والذيب يوليو يشوفوه نعجة حتى كي يبدأوا من هكا المجرمة اللي أمهم ما يثيقوهاش. المهم أنه بيير الوارش هذا استلت فورنيري، يعني جاه على قوفو على المضاغة، ولاو صحاب، ومن بعد ولا يسارر فيه واعطاهم فاتح حياته بكلها. وهوك في الأثناء وهو في السجن، ميشيل فورنيري اتعرف على واحدة اسمها مونيك أوليفيه. يقول القائل كيفاش؟ عمل إعلان في نشرية تدخل الحبس اسمها لوبيلغان، يعني الحاج، كما يعملوا برشا مربيت. وقال في هالإعلان هذا أنه يحب يعمل تبادل متاع رسائل مع أي كان باش يعاونوا على فك العزلة متاعو. وبالمسلط جاوبته مونيك أوليفيه هذه اللي ذكرناها، وكانت أصغر منه ب6 سنين، مطلقة وعندها 2 صغار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة ما بين ميشيل فورنيري ومونيك هذه باش تولي وطيدة جدا، ودوب مخرج من الحبس ولاو يعيشوا مع بعضهم تحت سقف، وبالتحديد في منطقة ما هيش بعيد على أوسير. وربما راكم تقولوا شو مدخل سي بيير الجوارش هذا، وشنية موقعه في القضية؟ هاو جايكم الحديث. في نفس السياق، وبعد ما ميشيل فورنيري خرج من الحبس، بيير الجوارش وهو في السجن بعث رفيقته أو صاحبته اللي اسمها فريدة حميش الميشيل فورنيري، وقالت له اللي بيير طلب منه باش يمشي يجبد غنيمة متاع بركاج مردومة في جبانة. والغنيمة هذه عبارة على سبايك ذهب وقطاع نقدية ذهبية، والحد اليوم وبثها القضية المصدر متاعها مجهول. ويقولوا اللي هي جات من عملية قام بها واحد من أقطاب لوغونغ دي بوستيش واسمه أندري بلايش. وقتها ميشيل فورنيري وفريدة حميش ومعاهم مونيك أوليفي امشيوا لها جبانة هذه، وخرجوا هكا الكنز وهزوه حسب تعليمات بيير البورتمان فارغ في مدينة فيتري، واللي فريدة حميش عندها المفاتح متاعو، وخباوا هكا الغنيمة هذيك ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. في ترابة هالأحداث، وبعد ما تم استخراج الكنز وخباوه في هكا البورتمان، ميشيل فورنيري بدأ يخمم وحب يغم على كالكنز، وعمل خطة محكمة باش يخلي بيير يظن اللي فريدة صاحبته خانته وهربت له بالذهب. اشنو اللي عمل؟ كلم فريدة وقال لها راهو بيير طلب منه باش يجيب أسلحة مخبية في مقطع متاع حجر موجود في كلير فونتين في ضواحي باريس، ويحبها تمشي معاه في أقرب وقت وما تقول الحد. وفريدة استغربت من الطلب هذا، لأنه في العادة رفيقها أو صاحبها بيير يقول لها على يلزمها تعمله مباشرة، ما يستعملش آستا بيناتهم حتى ولو أنه ميشيل فورنيري صاحبه. ورغم هذا مشيت معاه نهار 12 أبريل 1988، وغلطتها أنها ما علمتش صاحبها اللي في الحبس، وركبت مع ميشيل فورنيري ومونيك في الفورغونيت متاعهم كاسي 25 المأثورة. ودوب ما خلطوا لك الكاريير المطرفة، أول فرصة فريد اعطات فيها بالظهر الفورنيري اجبد المسدس متاعه وقتلها. وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تخلص من فريدة باش وقت اللي تختفي جملة على الأنظار بيير الجوارش اللي مازال في الحبس وقت اللي يخرج باش يفهم اللي هي غمت له على الذهب والسبايك الكل. وهذاك هو اللي صار. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الجثة متاع فريدة ما لقاوهاش إلى يوم الناس هذا، ولا ميشيل فورنيري ولا مونيك اعترفوا بأي حاجة أو قالوا على المكان متاعها. لكن زعما وقت اللي بيير الجوارش باش يخرج من الحبس باش يكتشف الحقيقة متاع الشيء اللي صار، ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا. مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة.
2: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها انطلقت نهار 11 ديسمبر 1987 في مدينة أوسير الفرنسية، مرأة وراجل قاموا باختطاف مراهقة عمرها 17 سنة اسمها إيزابيل لافيل، وهزوها لدار مهجورة، والراجل قام باغتصابها عدة مرات وأفقدها عذريتها، وبعد ما أشبع غرائزه الحيوانية قتلها خنقا. وبعد عامين تقريبا على هالواقعة نفسها الثنائي، لكن المرة هذه معاهم ولدهم الرضيع اللي عاملينه طعم، قاموا باختطاف بنية سألوها على طبيب على أساس باش توريهم البلاصة وطلعت معاهم في الكهرباء. وهالضحية الثانية اسمها إليزابيث بريشي، عمرها 12 سنة، ولقات نفس المسيرة اللي تعرضت له كالطفلة المسكينة إيزابيل اللي سبقتها. وكما تعرفوا في الجزء الأول، السيد هذا اللي نحكيه عليه هو مفترس جنسي اسمه ميشيل فورنيري، والمرأة اللي معاه هي رفيقته أو زوجته واللي تعرف عليها في مراسلاته وقت اللي كان مسجون، اسمها مونيك أوليفيي، وهي اللي تصطاد له في البنيات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ميشيل هذا غريب الأطوار، لأنه من اللي تولده هو مفترس جنسي، ولا حاكم ولا قضاء ولا أطباء نفسانيين باش يتفطنوا بالانحرافات متاعه، ولا مبالات متاعهم وعدم اكتراثهم بخطورة السيد هذا باش تتسبب في كارثة كبيرة. ولهنا يقول القائل، شنو اللي أهل ميشيل فورنيري باش يكون وحش ضاري بالصفة هذه اللي سمعتوها؟ ولهنا نعطيكم فكرة عليه. ميشيل فورنيري تولد في وسط عمالي، بوه كان يخدم في معمل فولاذ في سيدان، لكن الكوليك وعنيف، ومرته وصغاره هما اللي تسلط عليهم على العنف هذا. وأم ميشيل في نهاية الأمر ما حملتش وطلقت، لكن هي بدورها باش تولي عنيفة مع صغارها. وأساسا ميشيل اللي كانت تضرب وتهين وتجوعه، وهي اللي في نهاية الأمر بطريقة غير مباشرة حطته على سكة الانحراف الجنسي، لدرجة أنه ولا يغتصب ويعذب ويقتل ويستهدف بالأساس ليفيرج، يعني لبنات الصبايا، ويفقدهم عذريتهم. وكان عنده نهم كبير للنوع هذا، وهذاك علاش ولا يصطاد فيهم من بلاصة لبلاصة. ومونيك أوليفييه رفيقته أو مرته تعاون فيه عليهم، وهذاك علاش يختار فيهم أطفال. وبالنسبة لي قد ما يبدأوا صغار حتى لو كان رضع، قد ما يضمن اللي هما محتفظين بالبكارة متاعهم. وهذا اللي خلى جرائمه فيها جانب من البيدوفيلي، يعني التحرش بالأطفال. وربما راكم تتسألوا اش وصلوا للانحراف الجنسي هذا. او جايكم الحديث، في المرحلة هذه من حياة ميشيل فورنيري، اول الاسباب اللي لازمكم تعرفوها انه ميشيل تولد في وسط محافظ ومتدين جدا، معناها هكا اللي طبقوا تعاليم المسيحية بحذافيرها. ولهنا الحديث يخص أمه مش بوه، لأنه حاد على الطريق. والعنف متاع الأم هذه مع أولادها، الخلفية متاعه هي تلقينهم مبادئ الدين متاعهم، وما كانش عندها أي فكرة عن المفاجآت اللي محضرتهم لها الحياة. وأول مفاجأة أو صدمة صارت ميشيل فورنيري كانت في زواجه الأول مع آنات في عام 1964. والصدمة بالنسبة لي تتمثل أنه نهارة اللي عرسوا في ليلة الدخلة، اكتشف اللي مرته هذه آنات ما هيش عذراء، وهذه بالنسبة لي مصيبة ليه والعائلته والوسط المتدين اللي عايش فيه. ووقتها ميشيل فورنيري قبل بالأمر الواقع تجنبا للفضيحة، معناها بلع السكينة بدمها، لكن المسألة هذه باش تولد عنده نقمة كبيرة على المراهقات والفتيات، واستياده للعذارة وتنكيله بيهم وقتلهم هي نتيجة هكا الصدمة اللي كلاها. وبعد 3 سنين من زواجه باش ينطلق في عملياته الانتقامية، بعد ما جاب صغيره الأول ودخل الحبس من أجل الاعتداء على قاصر، وهذا اللي خلى مرته أنات تطلب الطلاق في عام 1967. والسيناريو باش يعاود يتكرر في عام 1970، لأنه ميشيل فورنيري عرس بوحدة اسمها نيكول، لكن بقى معاها أكثر شوية من مرته الأولى وجاب منها طفل وزوز بنيات تواما. ومن بعد نفس الشيء تعاود، مشات على روحها يعني طلقوا. ولهنا نسكروا القوس متاع تاريخ ميشيل فورنيري ونرجعوا للحاضر متاعو، يعني الفترة اللي قتل فيها فريدة حميش مرت صاحبه اللي في السجن، وبعثها له على أساس باش يجبدوا كنز من الجبانة وخباوه في البورتمان. وعلى هذاك باش نرجعوا بيكم لهاك القصر اللي اغتصب فيه الطفلة الصغيرة إليزابيت واللي عمرها 12 سنة ودفنها غادي. فيها التطور هذا من القضية يلزمكم تاخذوا فكرة على هاك القصر اللي شراه ميشيل فورنيري بعد مدينة سودان. والمسألة وما فيها أنه بعد ما تخلص من فريدة واخذها كالذهب باعوا في بروكسل في جون في 1989، وشراه منوار يعني هاك القصر الصغير واللي اسمه لو شاتو دو سوتو، وكان مبني في وسط غابة كثيفة من أوائل القرن 19، وتكلف له ب 12 مليون فرنك فرنسي متاع هاك الوقت، معناها فرتونة. لكن الإشكال متاع سي ميشيل فورنيري وقت اللي سمع بصاحبه مولا الكنز يعني بيير الغوارش باش يخرج من الحبس، اخرج من هاك القصر ومشى كره في قربي في مدينة سودان. هاوكا زعمة فقير الحال، والحكاية تعديت على صاحبه. وقت اللي وليت فما تحريات على هاك المنوار يعني القصر، ميشيل فورنيري باعوا كما يقولوا بالسرقة حس تحت مس في عام 1991. وإيزابيل الضحية الأولى اللي حكينا عليها أو فريدة حميش وإلا إليزابيت بريشي ما همش الضحايا الوحيدين متاع ميشيل فورنيري، وإنما كانت ثم قائمة متاع ضحايا قبلهم وبعدهم، وهو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس هالإطار وتسلسل الجرائم متاع ميشيل فورنيري يلزمكم تعرفوا أنه قبل مقتل بريشي اختفت فتاة اسمها ماري أنجيل دوميس، كانت خارجة نهار 8 جويلية 1988 من مبنى تابع المغازة لوكلير في أوسير، ومن نهارتها معاود شافها حد. ونهار 3 أوت 1988 فتاة أخرى اسمها فابيان لوروي أو لوروا كانت خارجة من سوبر مارشي، وجاها ميشيل فورنيري طلب منها باش تعاونوا على مرته على أساس هي حبلة وجاوها وجايع وخلاوها تفقد وعيها. وهالطفلة المسكينة فابيان جدت عليها الحكاية وطلعت معاها في الكهرباء كسي فان سانك على أساس باش تشد له مرته حتى لين يوصل للطبيب. ومن نهارتها الطفلة اختفت تماما. ونهار 18 مارس 1989 ميشيل فورنيري قابل فتاة طالبة عمرها 22 سنة اسمها جان ماري ديرسامو، كانت في الترينو اللي جاي من باريس. وميشيل استدرج هالطفلة هذه بالمساعدة الثمينة متاع مرته مونيك وهزها للدار، ومنهارتها ذابت كالملحة. وهوكا باش ما نبقاوش نعاودوا في السيناريو هو نفسه، ميشيل ما كان يصطاد البنات إلا بمونيك، وهي اللي كانت تهيئ له الأجواء وتفرض على أغلب الفتيات اللي يتيحوا في الشباك متاعهم باش تنظفهم وتغسل لهم حتى الأجهزة التناسلية متاعهم بتبع قبل ما يعتدي عليهم ميشيل فورنيري ويقتلهم. والاعتداءات هذهم يحملوا نفس الموديوس أوبيراندي، يعني نفس الطريقة والشكل والمراحل متاع الاغتصاب والقتل. في نفس السردية لحياة وجرائم ميشيل فورنيري تزوج بصفة رسمية من مونيك نهار 28 جويلية 1989، والسلسلة متاع الجرائم متاعه في حق العذارة تواصلت، وفيها من جملة ما فيها فتاة بريطانية عمرها 20 سنة وزوز فرنسيات، واحدة عمرها 13 سنة والأخرى 18، وفتاة أخرى فرنسية من أصل تايلاندي عمرها 13 سنة. والجريمة المروعة والمروعة جدا هي اللي جات في حق الطفلة المسكينة إستيل موزان، ما زالت ما غلقتش 9 سنين، ووقت اللي تم اختطافها وميشيل فورنيري اعتدى عليها، مرتو مونيك كانت نازلت لها على كتافها بركيبها وشدت لها ساقيها، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيلها الاغتصاب والقتل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ميشيل فورنيري خلف الفتيات اللي قتلهم قتل طفلة كانت تخدم عنده في الدار في عام 1993 وعمرها 16 سنة. والصادم في القضية أنه الجرائم هذه بدأت من عام 1987 وحتى قبل، وتواصلت العام 2003 مع جريمة الطفلة إستيل موزان. في المرحلة هذه من القضية، السؤال المطروح إيش كانت تعمل الشرطة الفرنسية في الأثناء؟ الإجابة كانت تسجل في البلاغات اللي تجي من أهل المفقودات، وهوك تعمل تحريات وأبحاث طفيفة، شوية فركيس بلغتنا، والملف يتسكر. وحتى محقق وحتى شرطي وحتى منطقة أو جهة أمنية ما كانت تعرف أو حاولت باش تعرف إذا كان هالاختفاءات هذم وراهم قاتل متسلسل وإلا لا، وما كانوش يعرفوا أو يتصوروا أو يتخيلوا اللي سفاح العذارة هذا هو قاتل تسلسلي من أوحش ومن أفظع اللي عرفتهم فرنسا في العصر الحديث ويمكن في تاريخ الكل. وميشيل فورنيري هذا تجاوز في عملياته الإجرامية زوز من القتل التسلسليين واللي كانوا معاصرينه، واللي هو مع التوالي البلجيكي مارك ديترو، واللي في سجله 5 بنات اقتلهم خلف اللي اغتصبهم ومنعوا منه، وإيميل لويس زادة اللي تولد في أوسير وقتل أقل شيء 8 بنات. لكن ميشيل فورنيري فاتهم 2 كما وكيفا، وبالطبيعة استغل الخمول والتخاذل متاع الأمنيين. في الحقبة هذه من القضية، ميشيل فورنيري باش يتم إلقاء القبض عليه بالصدفة، والأمنيين اللي عملوا عليه تحقيق ولا سعاوا باش يشدوه. والحكاية صارت نهار 26 جوان 2003، ومش بعيد على منطقة ناميور اللي قتل فيها بديشي. نهارتها فورنيري وقف الفورغونات متاعه كالعادة، وكانت معاه مرته مونيك بالطبيعة، وطلب من طفل عمرها 13 سنة اسمها ماري باش تعاونوا على مرته على أساس مريضة. نفس السيناريو يستعملوا فيه، وطلعت معاهم، وفي الثنية كالطفلة المسكينة فهمت اللي هما اختطفوها، وتمكنت باش تحل الباب التيلاني بتاع الفورغونات وقت اللي وقفت في الفو، وهربت وطلبت النجدة من واحد سايق لأنه شاف ميشيل فورنيري يحب يلاحق كالطفلة ماري وقت اللي هبطت. والسايق هذا هز البنية للشرطة، وبالوقت تنصبت البراجات وتم إلقاء القبض عليه. وبالنسبة للأمنيين من غادي باش يبدأ مسلسل من نوع آخر، لأنه الاستنطاق مع ميشيل فورنيري باش يكون صعيب برشا. لكن في نهاية الأمر وبعد عدة أشهر من الاستنطاق اعترف ب7 جرائم، ومن بعد بدأ يتقطر عليهم زادهم 4 أخرين ولا 11، وقف غادي. لكن الحسبة بالنسبة للأمنيين أكثر من هكا برشا، ويبدو أن قتل زاد راجل الريبريزنتون دو كوميرس، وهذا في أوائل الثمانينات، وكانك من مرته مونيك وليت تلعب على الحبلين، مرة تقول كانت معاه ومرة تنكر وتتهمه هو مباشرة باش تغرقه وهي تمنع. والأمنيين فهموا أنه ميشيل فورنيري هو اللي حرف فيها ويشجع باش تلبسوا أكثر ما يمكن من التهم على أساس هي تمنع. وخلف الاعترافات الأمنيين باش يلقاو رواحهم في مسلسل آخر متاع اكتشاف الجثث، وشي يلقاوه بعد 10 سنين وشي آخر بعد 12، ووحدة كما إيزابيل لافيل القهوة في قاعة كالبير اللي يرماها فيه ميشيل فورنيري، واكتشافها تم بعد 19 سنة، وهو بنفسه اللي دلهم على المكان، وإلا ما يلقاوهاش بالكل لأنه هاك البير سددته البلدية في الأثناء. في الحقبة هذه من القضية، المحاكمة بتاع ميشيل فورنيري بدأت نهار 27 مارس 2008، والرغبة متاعه كانت أنه الجلسات هذه تصير دون حضور العموم، ورفض باش يرد على أسئلة القاضي، ورفع ورقة بيديه مكتوب عليها سانوي كلو بوش كوزو، معناها ياسر لتكون فارغة وإلا ما نقول حتى كلمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحاكمة متاع ميشيل فورنيري دامت فوق الشهرين، بما فيهم سماع الشهود والمرافعات متاع المحامين، وفي النهاية لوغر دي زاردين كما سماوها الإعلام أو سفاح العذارة تحكم بالسجن مدى الحياة، وباش يتوفى وهو في الحبس نهار 10 ماي 2021، وسنه يناهز 79 سنة. وسبب الموت متاعه حسب تقرير الطبيب متاع الحبس هو مشاكل في التنفس مع أعراض متاع نوبات قلبية. بالنسبة لمرته مونيك اللي تحكمت بالسجن مدى الحياة، ما زالوا يستناو فيها 3 قضايا أخرين، منهم اختطاف وقتل واغتصاب إستيل موزان، وعاودت وقفت قدام المحكمة نهار 27 نوفمبر 2023. في نهاية هالقضية أكيد راكم تتسائلوا على كالطفل المسكين الرضيع ولد ميشيل فورنيري ومونيك، واللي كانوا عاملينه طعم باش يصطادوا به البنيات. هالرضيع هذا اسمه سليم وعمره اليوم 35 سنة، وما هم يقولوا ولد الفار يطلع حفار. النهار 25 جوان 2023 اعتدى على مراهقة في الاسانسور متاع البلاص اللي تسكن فيه، وما هوش اعتداء عنف وإنما اعتداء جنسي، ولو كان ما قامتش تصيح وفزعت الناس ولا راهو صار فيها مسار. ورغم الهروب بتاع سيسليم فورنيري البوليسية كرفتوه، لكن طلع محظوظ برش على أبوه لأنه الحاكم ما حبش ربطه في الحبس، وإنما فرض عليه البراسلي إلكترونيك، معناها السوار الإلكتروني. ومن هنا لهاك الوقت إذا كان يلقى رفيقة بمواصفات أمه أكيد راهو باش يمشي على خطابه سفاح العذارة. ولهنا ما بقى كمش نقولو لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: راديو انا فام. على ديو انا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو انا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام عسلامة
1: عسلامة. ديوانا فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوانا فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوانا فام نحب نحط النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانا فام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانا فام.
5: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
6: ناس الديوان
5: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
0: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزوة الثالثة. ديوان فام عسلمة. المدير والمركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء إلياس العاصمي يرجع ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.5 في أبريل 2026 إلى ارتفاع أسعار الخضر والغلال والمواد الغذائية في الفترة الأخيرة وفق ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فام، مضيفا أن ارتفاع نسبة التضخم سيكون ظرفيا.
8: شنو الأسباب ارتفاع من 5 إلى 5؟ هناك يعني تقريبا ظاهرة خاصة للفترة الأخيرة اللي شهدناها. غالبا بعد شهر رمضان، احنا حتى في منتصف شهر رمضان الأسعار تبدأ تنزل، تطلع قبل بجمعة تواصل في الارتفاع ال 15 يوم الأولين، لكن بعد لدوموند طلب ينقص الأسعار تنزل. هذا ما شهدته حسب أنت عبر السنوات اللي المتابعة متاعي متاع الأسعار. السنة اكسبسيونالمون لاحظنا العكس، الأسعار واصلت في الارتفاع في نهاية شهر رمضان وزادت ارتفعت حتى بعد شهر رمضان. ولاحظنا هذا الكل على مستوى خاصة المواد، يعني الطازجة الدجاج عندك الخضرة عندك الغلال، وشفنا أسعار بين قوسين خيالية شوية. هذا نتج عنه هذا الارتفاع. غالبا احنا حتى كي تبدأ فما تغيرات على مستوى نسبة التضخم تكون في حدود 0.1-0.2%. المرة هذه فما قفزة يعني مشطة شوية 0.5%.
7: وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم. وزارة الشؤون الثقافية تفيد بأن الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي ستنتظم بمدينة الثقافة شادلي القليبي، وذلك في الفترة الفاصلة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر 2026. إلى الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن معادلة جديدة بمضيق هرمز قيد التثبيت بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية. القوات المسلحة الفرنسية تفيد بأن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة. جيش الاحتلال يؤكد أنه لا تزال هناك أهداف كثيرة جاهزة للقصف في إيران، حيث تم القضاء على أكثر من 2000 من مسلحي حزب الله منذ بداية العملية في لبنان. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: اسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوانا فان صوتكم.
3: المرة 3 و7 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، رونديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية. سواتي مزمين نرجع في الأكتواليتي كالعادة وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس وإلا كالعادة على www.dwnfm.net داخل وخارج حدود الوطن. نسلموا على أصدقائنا على شين يوتيوب dwnfm live، مرحبا بكم شباب، باب ان شاء الله تكونوا بخير، ورحبوا ايضا بكل ما يتابع فينا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لي باج فيسبوك ديوان اف ام، سبور باي ديوان اف ام. حلقه جديده ورحله اخرى من اكسترا تايم بتاريخ 4/6/2026. اليوم باش نحكيو بطبيعة نحكيو على ديربي العاصمة، نحاولوا نحكيو أكثر عدد ممكن كرة، لأنه برشا مساجات وبرشا رسائل قاعدة تجينا بربي كان باش تحكيو كرة ديربي. بربي احكيو لنا برشا على الكرة، احكيو لنا على تاريخ الديربي، احكيو لنا قبل على عيشونا شوية.
4: رد بالك تجد لنا حاجة أخرى غير الكرة، تحمس وليتك
3: باهي هكا،
4: تجد لنا حتى موضوع أخر غير الكرة.
3: ما تعرف حسام،
4: لو انت قلت ما قلت حتى شيء
3: والله نحاول. تعرف حسام ما مساش، احنا تخلنا منكم واليكم، خليني نرحب بيك، مرحبا بيك حسام، طبعا نكمل نحكي والدخله نتاعنا يا سيدي. مرحبا بيك حسام،
4: مرحبا بالاولاد الكل،
3: مرحبا بيك ناصر،
5: اهلا بيك، مرحبا بيك حتومه، مرحبا بالحضور، وحتومه راه توحشناك
3: يا خويا، ربي
5: الحمد لله على سلامتك وان شاء الله هذاك حد الباس
3: وربي
5: يفضلك وربي يعطيك صحه البدن.
3: عايش خويا،
5: نحبوك برشا يا حاتم، خليك تفصل
3: لنا والله سيريسي بروك. عايش خويا،
5: يعطيك
3: الصحه، وفرحان برشا ايضا بملاقات نجوم وارمدا اكسترا تايم، وخاصه بوجود مجدي المصراتي. مرحبا يا مجدي.
6: مرحبا حاتم، مرحبا بالحضور الساده المستمعين والمشاهدين،
3: مرحبا بيك مجدي. وتعرف هو كي يكون فما حلقه كنحاولوا طيح شويه في التنس اللي قاعدة صايرة كل يزمنا يكون صحافي متوازن ويحكينا على النوستالجي، يحكينا على أوروبا، يحكينا على برشا حاجات. دونك سعيد جدا بوجود بلال فطوم. مرحبا بلال.
7: مرحبا بيك، مرحبا بيك زميل العزيز حاتم، وعاد الدر إلى معدنه. مرحبا بيك وبعد الإصابة، عبارة إصابة معناتها
4: مهاجم
7: خطير هاوكا خويا حسام وناصر.
4: قلت له جاتك فان سيزون تو تعمل بريباراسيون ترجع على ديبي شامبيون.
7: لا لا سي بون، لازم الأوبجيكتيف
3: تاعنا
7: كيما ليفاندوفسكي مع برشلونة،
3: مرحلة التأهيل البدني شوية هكا الكيني والتيسين وكل إن شاء الله. علاش طبيعي يا خويا، مرحبا بيكم الأولاد. أنا باش نرجع لحسام، علاش حسام؟ خاطر ما تنجمش تخالف الواقع، ما تنجمش تخالف في الاكتواليتي، لانه اللي قاعد صاير معناه توا. قبل كنت انتوما، انت كورت حسام، انت ناصر كورت، انت مجدي كورت، معناه الاولاد لعبتوا كوره قبل ديربيات والكلاسيكوات، وكنا بقى نستناو فيهم، نستناو في كوره، نستناو في سبيكتاكل تاع جمهور، نستناو. لكن ما رانا توا اللي قاعدين نشوفوا فيه انه خطابات نتاع تأجيج وضع، سمعوني في الكلمة، نتاع برشا في تن، نتاع برشا كلام مضر بالحق، مضر بالبلاد. راهو في الاخر سي تان ديربي، راهو ليماج نتاعنا قاعدة تتسوق لبرا من البلاد، راهو ديربي العاصمة والكلاسيكو طرح كبير، راهو يتفرجوا فيه ملايين المتابعين والمشاهدين. دونك اللي قاعدين نشاهدوا فيه، اوكي تنجم تقول لي ان الكرة خارج الميدان فما قانوني باش يكون فما الحاجات هذية، فما الغير قانوني زادة، ولكن انه بلاغات واجتماعات وكل. دونك هذا رو قاعدين مش كان المرة هذية، عمنا ولو تعمنا ولو عنده تقريبا 4 أو 5 سنوات في كل دربي، والله العظيم حتى التحضير تاع الحصة يكون صعب علينا وعليكم. انتم تعرفوا انه حتى مساجاتنا في الخدمة نحاولوا ديما الولاد انه يكون خطابنا متوازن، خطابنا واقعي منطقي، ونحاول نحكيه اكثر كورة بخلاف البلاغات. ناصر،
5: هو والله تصديق لكلامك حاتم، كلام كنت تحكي فيه مهم. احنا ديما مع القانوني، اللي مش قانوني احنا بدنا ما نحبوش يصير، وماذا بينا ما يصيرش، وماذا بينا ما نشوفوش، وذا في الملاعب متاعنا ولا في حتى حياتنا العادية، ماذا بينا كل شيء يكون قانوني، وماذا بينا للأجدر في نهاية الأمر يتحصل على البطولة ولا يتحصل على اللقب ولا يتحصل على الكاس. وذاك اللي نسعى له الناس كل، راهو حتى احنا في الميكرو هذا اللي هو مسؤولية صعيبة بالنسبة لنا احنا، باش الرأي العام الرياضي والانتماءات على حسب الانتماءات نتاع الجمعيات، باش واحد يكون نزيه مع الناس ويعطي حق الناس. خاطر انا واحد من الناس نتكلم من منطلق تجارب عشتهم، ولا من تجارب اني نعرف شنو الوجيعة نتاعهم وقت اللي مسؤول تسرق له ايفور ولا تسرق له مجهود ولا ولم لعبية كيف كيف صحيح. ولا هذا علاش راهو بعد ساعات نعطيو الراي نتاعنا على خاطر عشنا سواء انا واحد من الناس على الاقل عشت من من من لي دو كوتي عشتها كلاعبي عشتها كمسؤول كمدير رياضي معناتها نعرف شنو معناتها الوجيعة نتاع حاجاتك وذاك علاش احنا ماذا بينا اليوم الناس كل تاخذ حقها وكما قلت انت حاتم من نجم نقولوا راي الكره كانت لم ما تفرقش الكره راي ساعه ونص ما بين زوج جمعيات وهذه مش توا مش البارح ومش عمناو راهو نحكيوا الدربيات اللي البارح نسمع في هاني معناتها المباريات عدد المباريات اللي تلعبوا ما بين الترجي والنادي الافريقي ذا اللي فاتت ال 230 ولا قداش ما بين مباريات وديه ومباريات رسميه
3: وما قبل الاستقلال
5: وما بعد الاستقلال وهذاك علاش انا ماذا بيا ديما اليوم اخويا راهو خليوا كره القدم لكره القدم الناس اللي تحب تاجج وتحب تعمل حاجات جانبيه ماذا بينا الناس هذوما يا اخويا افتوا مراو كرة قدم راي ساعة ونص ماهيش باش توفى الدنيا بعد ساعة ونص لا تاريخ الكلوب باش يتمس لا تاريخ الترجي باش يتمس لا الكرة باش توفى لا لي ديفي باش يخفوا وهذاك علاش ماذا بينا تكون الناس كل ركحة ونركزوا احنا وخلي المباراة تتعدى
3: نقرا في شوية تعليقات حول الإعلام يتحمل المسؤولية أحسن تعليق نقرا راهو الناس الكل مسؤولة راهو مش كان الإعلام فقط راهو فما خطابات راهو الميكرو هذايا أمانة ومسؤولية ونحاولوا دائما نراعيو مصلحة البلاد قبل أي حاجة راهو في الآخر ديربي راهي كرة قدم راهي ترجي التونسي والنادي الإفريقي أقطاب العاصمة وكبار كرة القدم في تونس نحاولوا اليوم أنه يكون الوضع ما يتعداش 90 دقيقة وربي يهدي الجميع وربي نحاولوا نرضيو النفوس الكل.
6: هو شوف حاتم الملاحظة بتاعه السيد اللي عمل كومنتير صحيحة لأنه شوف فما الحقيقة برامج رياضية صراحة كاتاستروفيك وأنا مش كل شيء يتعدى راه في الراديو في التلفزة ساعات معناتها تجيب كرونيكور بالحق معناتها بشوار يروح الجمعيات ويكون كوا هو عنده برشا بارتنانس ولا يعدي مساج خايب برشا والحقيقة مشكلة عقلية جنراسيون هذه جديدة راهو فاهمين برامون فاهمين الحرية بالغلط دونك الحقيقة إن شاء الله معناها إن شاء الله شوف ان شاء الله الناس كل تفهم اللي في الاخر بكل رياضه كما قال خويا ناصر في الاخر بكل معناتها ماتش كوره مش علاش معناتها باش ناجلوا معناتها الوضع هذا ونخليه معناتها عباد تعارك وتتناحر في الشارع بصراحه مش معقول
3: بالحق مش معقول يلا باش نحكيوا على باش نحكيوا قانون الطريق باش نحكيوا قانون لانه في مواضيع جديده نرجع لك بلال اكيد انا بعد شويه تقدم رياضي بسقيط الدائر في معطيات بخصوص مباراه ملعب الجابسي باش يحكيوا هما لكن احنا باش نحكيوا كوره ديجا تفهمنا الاولاد انه باش نحكيوا كوره بعد شويه بعد لحظات تنطلق الرحله في اكسترا تايم
8: Écoutez
3: Extra Time. www.diwanfm.net

0: اهلا مساء النور
1: سي حاتم، مرحبا بكافة الضيوف وبطبيعة الحال مرحبا بكافة مستمعي ديوان فام.
0: منور، شكرا لك سي ثامر. اليوم نعرفوا اجتماع مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، الموضوع يهم الملعب الجيبسي وفي علاقة بمباراته ومستقبل القصرين، ولكن على مستوى الكلاسمون يهم برشا التقدم الذي بيستقيت للدير. عندك معطيات بخصوص مباراة الماضية في أولمبي جيبس قدام الملعب الجيبسي؟ ليبرونتين عندك ميكرو محلول ونحاول نتفاعلوا معك. تفضل سي ثامر.
1: شكرا سي حاتم، شكرا لتاح الفرصة. كما تعرف نحبينا احنا ذاك تقدم رياضي بتقييد دائرة راتلنا الرابطة، عنا معطيات نحب نوصلها. مشكورة مكتب الرابطة قبل الاجتماع، انا توا في الوقت الحالي في ثنية للمكتب الرابطة رونديفون كان ان شاء الله 3:30. بطبيعة الحال المعطيات تتعلق بالاحداث والواقع متاع المقابلة. كما تعرف عشنا الحقيقة المقابلة هذيك برشا حاجات سلبية وحاجات ما نحبوش نشوفوها في كرة القدم التونسية، خاصة أهم حاجة اللي هو اجتياح الميدان، خاصة تصويب المفارقات تجاه اللاعبين وإصابة حارس المرمى، خاصة زاد إصابة والاعتداء بالعنف على مدلك الفريق وعلى مدرب الفريق زاد وعلى أمني اللي هو أغمي عليه في وسط الملعب. دونك هما الواقع موجودين سواء كان في تقارير تعمل نصفين عامين وإلا موثقين بالفيديو. مشينا إن شاء الله كالرابطة باش نوصلوا الواقع هذا والأحداث، وإن شاء الله يستندوا على القانون، يستندوا على الفصل 56.
0: بماذا يطالب؟ أنت تفهم في القانون، بماذا يطالب بالضبط التقدم الذي بسقيط الدير؟ أنك تقول لي الارتيكل 56، شنو يقول الارتيكل 56 هذا؟
1: احنا نطالب بطبيعة الحال بتطبيق القانون، تطبيق القانون الفصل 56. إذا في صورة ما صار فما اعتداء على أوفيسيال اللي هو موجود مدون على ورقة المقابلة أو حتى الأمنيين الموجودين ولا الحماية المدنية ولا المنسقين العامين ولا الكوميسير دو ماتش، بطبيعة الحال الاربيتر لنا il doit impérativement، نعاود نقولها il doit impérativement c'est une conséquence، ما هيش ممهدية الفصل 56. دونك لنا الاربيتر حتى ما وقفش المقابلة بطبيعة الحال، الرابطة مطالبة باش تطبق القانون 56 اللي صارت الاجريسيون، والاجريسيون صارت مش كان على شخص برك، يعني فما كما نقولوها فما العود. لأول مرة تضرب المدلك الفريق، ثاني مرة تضرب الأمني، وثالث مرة تضرب مدرب الفريق. كان حاجة كما نهكية، معناتها نمشيو في مقابل كرة قدم ونشوفوا حاجات كما نهكة ورابطة ما ناخذوش الديسيزيون، معناتها حنشجعوا على العنف. وحنا في الوقت الحالي تفضل.
0: هي ميسيرش تفضل انت فنتفاعل معك فقط.
1: شكرا. وحنا في الوقت الحالي في امس الحاجه باش نشوفوا كره نظيفه، في امس الحاجه باش نشوفوا سبيكتاكل، في امس الحاجه باش نشوفوا السبيكتاكل نتاع الكره، ومش باش نشوفوا قوارير طايشه ولا نشوفوا مقذوفات ولا نشوفوا اعتداء. دونك لنا الحقيقه الرابطه يلزمها تاخذ هذا بعين الاعتبار الكل، وهي اللي مش تمهد الطريق سواء كان للدربي ولا الغير الدربي.
0: واضح. اذا انتم في الطريق توا باش تاخذوا معناها باش توصلوا المساج نتاعكم والصوت نتاعكم مكتب الرابطه الوطنيه، واللي كان استجاب للطلب نتاعكم سي ثامر.
1: بطبيعه الحال احنا مش توا في الثنيه للرابطه باش نوصلوا المساج نتاعنا باش نوصلوا الحقائق اللي صارت، وهذا بالمؤيدات سواء كان بالناقله الرسميه اللي هو قناه الديوان اللي موجوده موثقه كل شيء، فهمني، ولا تعتمد عليها جامعه التونسي كره القدم، ولا عند طريق تقارير وشهادات طبيه في الغرض هذا موجودين.
0: واضح. يعطيك الصحه سي ثامر، شكرا لك. خذيت بالضبط 3:31 في المداخله نتاعك، سعيد جدا. باش يكون ايضا حاضر معنا الكاتب العام لفريق الملعب الجيبسي سيد مرسي بن رمضان، اكيد خلينا في الكوت سمع شنو قال السيد ثامر المكور، وعنده الاجابه وعنده توضيح على كلام سي ثامر المكور. مساء النور سي مرسي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: مساء النور سي حاتم، ومشكور على سمحت لنا باش ندخلوا في الموضوع هذايا. سمعت سي ثامر اشغال لكن برشا
0: تفضل. ديجا كما قلت لك هكا هو تكلم 3 دقائق و31 ثانيه و32 ثانيه عندك تطلع لي برونتي.
2: انا نتكلم في دقيقتين ان شاء
0: الله. لازم ندردش معاك انت في علاقه بمباراه مستقبل القصرين، بخلاف انه الحقائق ولا الواقع ولا الكلام اللي قاله السيد ثامر المكور. تفضل.
2: باهي. خصوص اللي قالت تستعمل مكوض خصوص لا تكلس في ساكونتي. أنا أقول لك تكتو مش موجود.

0: Mojoud Gueden, suite à une agression physique constatée d'un officier. L'arbitre doit impérativement se concerter avec les officiels présents au stade, directement mandaté pour décider l'arrêt du match. L'arbitre a mis le pénal. وقتها الممرن نتاع ساقيه الدير طاح في اللوطا معناتها الريف الريف دي ماتش ما صارتش اصل ودونها الاربيتر في ورقه المقابله اشار لالقاء القوارير في ثلاث المقابله نزلت احداها على ممرن الساقيه دون اصابه اشار لها دون اصابه لخطر ادراج بعد شوي ناض وقام بتصاريح واحتفل مع جماهير الساقيه في طريقه من جبهه الساقيه وكل شيء ما تأثر جدك حاجة أخرى أنا لو كان الإصابة صارت للممرن لا الإطار الطبي الموجود في الطيران بتاع الحماية لا الإطار الطبي بتاع الصحة العمومية الموجودين تنميكا معناتها الساقية معناتها هزت من غدوة شفت الإطار وعملت كونستار للممرن أنه هو اصاب بقارورة ماء
1: معناها الإصابة نتاع المدرب جات بعد نهاية المقابلة بقارورة مياه حسب يقول سيد مرسي برمضان وأنه التقارير اللي تم التقارير الإضافية اللي قامت بها تقدم الذي بسقيط الدير تجي بعد تقريبا 24 ساعة من المقابلة هذا شنو تقول؟
0: هذا هو
1: واضح سي مرسي إذن أنت هذا كلامك معناها بخصوص التقدم الذي بسقيط الدير يوم موعد الحسم جماهير ملعب الجيبسي تنتظر قرار مكتب الرابطة الوطنية المحترفة في علاقة بمباراة مستقبل الذي بالقصرين وملف اعتراض الملعب الجيبسي على مشاركة اللاعب وسام الجربي هكا ولا ليه هذا هو اعطينا توا افونغو نعرفك انا سي مرسي راه ما شاء الله اللي جاب 7-5 نقاط معناها راه معناها فما برشا قراءات قانونيه وبرشا الحقيقه خدمت دونك اليوم جميل ملعب الجيبسي تنتظر في اضافه 2 نقاط اعطينا افونغو حول القرار كيفاش تشوف انت الموضوع
0: والله سي حاتم واضح القانون واضح الفيدراسيون تنجم تمنح اي لاعب سياسه إجازات لكن القانون يقول للواح فيفا تشير أن ما ينجم يشارك إلا مع فريقين هني ما نجموش نحمل الجامعة لا الرابطة بأن من حدث هذا إجازات نحمل الفريق اللي ينتمي لخطر أهل الواضح يا حاتم لو كان أنت ما تحلش كما نقول ما تحلش الكتاب على الجوار اللي تنتبه ما لا شكيات انت ما تخدر تحل الكتاب تشوفه أنت وين خذير المبارات وين خذير من وين كان يلعب كل شيء تعرف شنو هو الصحيح لك في الكونترا لذلك راهو صح في العقد راهو فما في الصفحه الاولانيه نتاع العقد حاطين لك قايد فيها اربعه ولا خمسه خانات قايد فيهم الفرق اللي لعب فيهم اللاعب في اخر فتره متاعينا معناتها الخطا هني ما ارتكبتها جمعيه القصرين والله ما نستغرب كيفاش يصير معناتها خاطر حتى احنا نزرع ملعب الجيبسي صارت لنا وقع عرض علينا لاعب في نفس الوضعيه الصدمه
1: واضح من العب في اللي مع مرسي جوست نفسروا في القانون لانه برشا ما تفهمش انت قلت انه اللاعب لديه الحق انه يتحصل على 3 اجازات في الموسم لكن يشارك الا مع 2 جمعيات انا تقريبا حسب ما فهمت انه مثلا تنجم انت مثلا صححت انت مع جمعيه الموسم هذا يخذيت مع اكس واي وزيد اكس واي لعبت معاهم وزيد ما لعبتش معاهم تنجم تكون ريزيلاسيون كونترا صارت ولا غيره هكا ولا ليه
0: صحيح ولا لا ما هي اغلبتها تصير الحاله هذه في وضعيات اللاعبين مثلا نقول الشبان مثلا اعمارهم ما بين الاسبوار والسينيور مثلا الكيب نتاعها تعمل لها اجازه الاولى ما يلعبوش يلعب معاها تمشي تسلفها في جمعيه اخرى ما تفهمش في اللي عاود يرجع لها في الريتور عاود تسلفها في الجمعيه اخرى
1: واضح
0: ترى باش ما يبقاش اللاعب في بطاله راه الموضوع كله عملت الفيفا باش ما يبقاش اللاعب في البطاله ما ينجم حتى ولو كان انت كفريق مستحق اللاعب نجم صحيح له تروجيم اجازه ثالثه وعلمه كبيره ولاعب معزوز خلي لك انت عامل جاي مثلا مازال في الكوتا نتاعك مثلا هما مع ديز جوار بارتيزون مازالوا لك دي كوتا وما معناتها ماكش مجوز تاخذهم لكن تاخذ جوار لاعب مع جوز في رقص تحفظ به العام الجاي صحيح له كونترا ديزون ولا تروزون
1: هذا واضح سي مرسي وقتاش يتم اصدار القرار اليوم بلوتار غدوه الصباح وقتاش نجم نعرف
0: اليوم ان شاء الله اليوم نورمالمون اليوم
1: واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي مرسي برمضان الكاتب العام لفريق الملعب الجيبسي حكينا على 2 وضعيات سمعت ناصر شنو اللي تقال في تقدم ساقيطة للدير وأيضا فريق الملعب الجيبسي انت ديجا حكيت عليه برشا الموضوع هذا ناصر تقريبا أسبوع كامل وانت تتحدث عليه باش نعملوا كلوتير متاع الموضوع هذا
2: بالنسبة لي أنا الموضوع بتاع كما قلت أنت بكري حاتم أنا في المداخلة أي مسؤول يحب يدافع على جمعيته وإذا كان حر في الأمر عنده نصوص قانونية عنده مؤيدات عنده حاجات ينجم يبني عليها إذا كان حر لكن زادة كيف كيف أنا من شيرة أخرى نقول أنا زادة كيف كيف علاش الجامعة التونسية لكرة قدم مغترم لعبي ما عندوش إمكانية باش يشارك وتعطيه إجازة
1: رابطة
2: ما كزادة تورط الرابطة
1: جامعة وكرابطة
2: لا الجامعة الجامعة اللي تعطي الليسانس الجامعة اللي تعطي الليسانس كيفاش تعطي الليسانس أنت باش تزيد تورط جمعيات باش ندخلوا في المتاهات هذوما زادة كيف كيف هذه وكأني بيع وسيلة زادة كيف كيف حاتب من شيرة أخرى باش نبداو واضحين هو معناتها أنا اليوم تعطيني إجازة وتقول لي ملاعبي هذاك بارك الله فيه وبعد يلعبش وبعد نمشي نعمل عليه ريزيرف انا عندي ان تعمل ريزيرف انا ما نشوفش مانع وما نشوفش حاجه معمول بها وانا واحد من الناس استعملتها باش نبدا نحكي أي. واضح وقت اللي انا عندي استعملت بقصير انا عندي فما قانون ينجم يحميني مصالح جمعيتي باش يقول لا انا ما استعملتش نعم
3: في
2: برشا ماتشات استعملت
1: برشا ماتشات
2: ربحت اي بيان سور ربحت في برشا ماتشات واستعملت
1: فتنا في القانون
2: عادي مثلا في الـ في, في الكاف 2013 اللي هزيناه ممكن عملنا ماتش نيل وتعدينا بريزيرف بملاعبي ملاعبي ترونجي وقتها عملنا عليه وهزينا بها كوب دي لاكاف معناتها قانونيا تنجم تستعملها كيف كيف معناتها هذه حاجه عاديه انا هذا قانون
1: علاش قلت لك
2: لا خاطر فما ناس تقول لك الاداره والاداره يا خويا كان فما اداره حكيمه وتعرف الإدارة. تتصرف يا خويا هذيك حاجه
3: من ما فهمتوني تو ملعب كيف يصير بحال
2: ما نعرفش لا
1: انا مانيش مؤهل بالرمضان
2: انا مانيش مؤهل مانيش راجل قانون باش نجم نقول هذا يربح ولا هذا يخسر انا نحكي على المبدا العام
3: ممكن ربحت برشا مرات
2: لا ما نعرف ما عنديش ديتاي انا كيفاش ربحت انا وقت تجيني معلومه ونمشي ناخذها ونمشي بها للموضوع متاعي وهزيتهم المواضيع اللي انا يهموني الموضوع مفهوم. هذا بالذات ولا خلافه ما نعرفش عليه
1: وحسب كلام سي مرسي بن رمضان وقراءته القانونيه كل واحد عنده الحق باش يدافع على روحه وراه كيما بديت معاني بدايه البرنامج قلت راهي كره القدم توا مالوريزمون والا اوروزمون نعرفش كيفاش يحلوها انه تلعب راهي على الميدان وخارج ارضيه الميدان
3: مالوريزمون اللي يخسروا
2: مالوريزمون اللي يربحوا زاد سامحني خاطر مادام حكينا على الملعب القابس حتى ساقيه الدائر اليوم من حقها زاد كيف كيف كان عندها مؤيدات وعندها عندها اوراق اخرين وعندها حاجات اللي تجب تصرف باش تدافع على روحها زاد من حقها باش تدافع على روحها
1: ما ننساوش
2: ما ناخذوا احنا مالوريزمون هذيك كورتنا تو باش نشر الدول مدينه فاضله هذا صاير عنده سنوات وسنوات عندنا عوام نقول الكره تتلعب في, في, في, في المحاكم في اروق المحكمه نتاع
1: كل واحد عنده الحق باش يدافع على روحه كيما راهو مره يكون نجم يكون الضر لسوء فهم في القانون والا لخطا قانوني راه ما ننساوش في الماضي ليس ببعيد الملعب الجيبسي كانت خصم من رصيده 6 نقاط في يوم واحد في علاقة بمباراة اتحاد رياضي ببن قردان وقت اللي تم بما يسمى هو معتبره اعتداء على جلباية وقت شفنا انه ليس اعتداء على جلباية لانه لا علينا لنعود باش نرجع لتالي برشا زادة وزادة يتم خصم في نفس النهار 3 نقاط على خطأ قانوني تنجم تقول اليوم تلوم إدارة الملعب الجيبسي على دم الفتنة في القرار ذاك لكن هي وقتها ضرت اليوم تحاول انها تنتفع في الاخير فما رجال قانون وكل واحد عنده الوثائق قدامه ويحاول يدافع على روحه الانتصار يكون الاجدر سواء على الميدان والا تنقول حتى القانون ماشي
2: معاك اكثر بتاتر خذيت الدرس من الحكايه هذيك بتاتر خذيت الدرس من الحكايه هذيك خاطر انت بعد ساعات كي من الناحيه الاداريه تصير لك اخطاء اداريه وانت تخليك تخسرك في مباريات ولا تنجم تمسك بالتاريخ تتعلم منها وتحترس منها وتولي انت ترد بالك منها زاد كيف
1: كيف انا نشوف ديما بلال راي الحكمه اش رجع له حسام سامحني حسام قلق شويه
4: لا بالعكس خذ راحتك نحكي لك على الدور عليهم غير ما ترجع لك خذ راحتك ترجع لي
1: لا باش نحكي على النيفو نتاع الكره
4: اي مثال تنجاوب
1: في ظل ما نحبش نقول كلمه توتر نحبش نزيد ولكن في ظل المشهد اللي قاعدين نشاهدوا فيه بلال سؤال عام ما هو المطلوب؟
5: باهي زميلي عزيز حاتم انا باش نحكي توا خلينا نحكي ساعه على النقطه المهمه اللي شاروها الاخيان وخويا مجدي ليش شنو؟ راهو حسب رايي الموضوعي الخاص صحفي كي ياخو من رئاسه الحكومه عنا بطاقه تسند كل اخر سنه اسمها بطاقه صحفي رياضي محترف راهو يتكون قدها يتمشي تخدم خدمة أخرى خاطر كما قلت راهو المنبر ذي مسؤولية أنا تو نتوجه تو خلنا نحكي ساعة على دوماني أنا على نحكي على الزملاء الصحفيين راهو فما الزملاء أنا يعرضوني ولاد حومتي والتاكسي والعطار يبدأوا يحكيوا لي على الزملاء اللي هما تقول في الفيراج يتكربس فما هدوءا يا جماعة راهو فما مسؤولية كما المحلين كما ليزوسيان جوار كما المدربين كما المسؤولين زادا بزادا مسؤول زادا يستعرض عضلاته زادا يجيب شوار يروحوا قدام الناس وميساجات الكراهية ونحن توا في فترة بتاع نهاية موسم ونورمالمون توفى ان شاء الله الشمزال وجولتين في البطولة الناس الكل تعمل مثال
4: جولتين في الاولى تعمل وجولة
5: تعمل في تعمل, في تعمل هدنة مثالش جاي سيف وسخانة وباكونس وجاي كوب دي مونت والناس تهدي الامور وتولي تتلف حول المنتخب هذا نداء اخير توا الدربي هذه طبعا حنرجع نحكيوا عليه بيتنا من بعد الدربي هذه هي واجهة وانت تعرف مصر بلد الثاني ديما نمشي لمصر والإخوة في مصر مصر بلد المئة مليون اللي يبداوا هما مبهورين منبهرين بتونس تونس ونعودها هذا البلد الصغير اللي رغم كل كما يقولون احنا السلبيات والناس اللي تغزر لشطر الكاس كما يقولون احنا بسلبية انا نحب من هنا نعطي طاقة ايجابية هو ما شاء الله حتى اخويا حسام ومجدي عنا اليوم دقوشي ما شاء الله عنا دقوشي وعنا كارديان ما شاء الله اللي حبيت نخدم به بعجالة اللي توا لازم مساجة التادية هذية وراهو شو تونس واجهة كبيرة وراهم يتفرجوا فينا نحن كصحفيين ونتنقلنا المغرب الجزائر مصر بارتو راهي الناس تبع فينا وانا نقول من المنبر هذية يا سيدك حتى دوري روشن السعودي بنجومه نحن نفسه نحن سافر
4: بعد شوي باش نحكيو على الديربي بعد شوي انضم الينا ايضا هاني لبراهيم باش نحكيو على اجتماع وزير الشباب والرياضه باش نحكيو بعد شوي حتى على نيفو كما قلنا بتاع رابطه محترفه ثانيه فصل الشهري والوصل

0: مولان دور يودك بشنواز رولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: مرحبا بكم من جديد ومهم جدا باش نحكي بعد شوية على الديربي على اجتماع وزير الشباب والرياضة. هاني البرامي كان حاضر في الاجتماع اليوم. مرحبا هاني, مساء النور.
3: مرحبا بك حاتم, مرحبا بك كل مستمعين ومشاهدي دولة.
2: تحية ليك هاني وشكرا لكل من التحق بنا في الاجتماع. لكن نحكيه على على على على رابطة محترفة ثانية, انه النيفو اللي شفناه سواء في البولولة مجدي حسام, انا مش الحسام البولولة ولا البولة الثانية, تقدم ساقيه الدائرة, ملعب الجيبسي, مستقبل قصري, نشوف الاخرى تلقى فيها اما الحمام سوسة, اتحاد الذي بتطوين رياضي بيحمم الأنفرة, وبخلاف أنه فما أندية, لأنه يعني أندية شفناها قبل في 10 سنوات 20 سنة أندية كانت تونس في رابطة محترفة أولى. اليوم شاهدنا نيفو محترم جدا, خلينا من القرارات والقانون وغيره. حسين,
4: هو صراحة مش لازم نحكي على المستوى الفني, ما المهم ثم إثارة, ثم منافسة, ثم حاجة بها اللي أنا صراحة سعيد بها, كلمت فيها جمعة اللي فات على الرابطة المحترفة الأولى. اليوم وليت معناها النوادي ما عادش تحسب, نشوف في بعض النتائج معناها فريق متصدر ولا يلعب على الصعود يلعب ضد فريق في وسط الترتيب وتلقى النتائج تعادل, وفريق اللي ما يلعب حتى شيء يكبش في الفريق الاخر, وهذه هي الكوره. عندك مريولك وعندك جمهورك وعندك ناس تخلص فيك تلعب لهم سوى رابح طالع طايح, ما تلعب على حتى شيء, العب على مروان الوين مريولك ولا جمعيتك, ومن بعد اللي يطلع يطلع واللي يهبط يهبط, ماكش مسؤول انت, خاطر روكي تسيب لهذا ولا تكبش في هذا ولا اي حاجه راك تضر مصالح نوادي اخرين. خلي كل واحد كيما راهو فيها في العالم الكل, انت تسمع نشوفوا الدوريات الاوروبيه الكل تقول اه والله الفريق هذا بطل مازال جورني يلعب كنت ليكيب طاحت سي تحل غدوه تلقى الكيب هذه اللي طاحت ربحت ولا تعادل مع الفريق هذاك وتنحت من البطوله. كل عام والله ما ننسهاش يوفي ديرنير جورني تلعب معناها على شامبيونه هي وروما, روما تلعب مع ليتشي اخر جورني ناس ليتشي طاحت من ملالي طاحت واحد من قبل يكون 7 أو 8 جورنيات, والماتش في روما وروما تتعادل ناصر تس شامبيونه وفشل شامبيونه وفات جمعيه طايحه ملالي ليتشي تربح روما في روما وتنحي نحيلها شامبيونه. علاش نلعبوا كوره
2: كوره
4: العب كوره تربح تخسر. اليوم ما دامك كي تنحاو الحسابات راهو الناس كل تلعب مرتاحه. بالنسبه للموضوع نتاع تو لي ريزيرف وكل شيء, تعرف علاش ثم برشا ريزيرفات؟ وحنا نتبعوا في اليوم ما دام عندك الانترنت وعندك لي ريزو سوسيو نتبعوا العالم الكل. اسكو في البطولات الاخرى هنتبعوا تو القرب الدوري المصري والمغربي والجزائري, اسكو تسمع ريزيرفات هذوما؟
2: لا ما تسمعش. مرة صارت ريال مدريد
4: لنا تصير في العالم الكل, اما تصير انكا في الشامبيونه احنا تصير تروا كاف جورني
5: كل صحه تكون جورني فما
4: علاش حسب رايك علاش
2: علاش
4: خاطر تسمع العباد يقول لك لا والله السكرتير جنرال مش متثقفين ما يعرفوش القانون والله هذا لا مش هذا المشكل
2: مال شنو
4: المشكل اللي القوانين ماهيش واضحه القوانين فلو جري كي تقرا قانون كي يقول لك هذا قلت 56 هذا يقراها بطريقه والاخر يقراها بطريقه دونك انا كي عندي جول مثلا مش نلعبه كي نقراها حسب قراءتي انا نقول له عنده الحق يلعب والاخر كي يقراه لا ما عندوش الحق يلعب ومن بعد تقعد الرابطه هي مره بالفوت
5: جنجل جنجل
4: مره بالفوت
5: بالفوت
4: مره بالوقت نحكي
5: وقتها بالفوت
4: حتى الرابطه كي ما عنديش قانون واضح كيفاش تحكم
5: حسام حسام تعرف شنو معناه بالفوت معناه الانتماء
4: مش انت ايه معناه ايش معناها وعلاش وصلوا هكا خاطر القانون جري يحتمل القراءات اثنين اليوم اللي ريزيرف ذوم الكل ثم الحاجه الوحيده هي الواضحه هي تروز فيرتسمو تروز فيرتسمو يتعاقب هذاك ريال مدريد خسرت بيه في الكوب هذاك واضح اما هذايا راو ليسونس واثنين وثلاثه وتضرب جوار وتضرب مسؤول وهذا تسجل وهذا ما تسجلش وهذا الكوميسار قيد وهذا دونك مادام الحل الوحيد باش تنقص هذيا يلزم يقع تنقيح القوانين ناخذوا بلاد من البلدان اللي في العالم اللي ما فهمش منها يا اخوي خذ القانون نتاعهم وترجم
6: وفما بلاتفورم تتحط يا حسام يا حسام راهو يجي يقول لك عش خويا اليوم ما نجمش انا 2026 ما عندناش بلاتفورم فيها لي كارتون جون وكارتون روج حسام احنا لعبنا يجي يقول لك يا حسام انت مفروض فما وقت اللي تبدا فيها بلاتفورم فيها تاريخ نتاع الملاعب والهيستوريك نتاعو وفيه القوانين وفيه حاجات اللي تجم تبدا واضحه
4: هذه معاك
6: اليوم راهو بالريت المشي احنا معنا الثقه في بعض احنا معنا الثقه في بعضنا ونادين حاجه نقولوها وهذا تو كان يحكي يقول لك نقول لك انا اليوم بالفوت بعد ساعات تربط بالمصالح نتاع الجمعيه وبعد نتاع الناس الحضور هذا موجود اليوم راهو المشكله الكبيره يودي ريت احنا معنا الثقه في بعضنا شنو هي الحاجه الوحيده تجم تنظمنا هو القانون
4: ما فيهاش قلت لك انا القانون
6: ووضوح القانون مش قانون واحد
4: القانون موجود
6: وضوح القانون يا اخوي انا وقت اللي تبدا عندي بلاتفورم واضح يا اخي احنا كنا نحضروا في الاجتماعات هذا نتاع الكاف ولا نبداو في الشامبيونز ليغ ولا في الكوب دو لا كاف يجيك الكوميسير دو ماتش يقول لك الملاعب 28 عنده عقوبه الملاعب الفلاني عنده غايب درا شنو المسؤول الفلاني ما عندوش الحق يا اخي توهومه عملوه في الكاف باش يتبع لك جمعيه تلعب يمكن تتعدى بالاربع خمسه ماتشات في التور هذيك واحنا ما نجموش نعملوه في بطوله عندنا سنوات واحنا نديو بحاجات كي هكايه يا ودي خلينا نحيوا النقص والضبابيه خلينا نقصوا المشاكل هذه اللي عاملنا فردو قابس هاو جاي الراجل من قابس يعني يا ربي غادي والاخر جاي من صفاقس من ديبلاسي ترقى داش من كيلومتر باش يجي دافع يودي نقصوا مشاكل خلى قل تولي تقعد لنا لمشاكل مينيم نقصوا منها قد ما نقصوا من الفراغات هذوما من نقصوا مشاكل هذوما قد ما احنا اليوم على الاقل فماشي ما نلقاو ثقه في بعضنا راي ايش نقول اكبر مصيبه في الكره التونسيه انه معنا ثقه في بعضنا
4: والله الحاج البايس هي نصر كلام نصر راني انا معاه 100% بلاتفورم اما البلاتفورم هذه باش تحط فيها العقوبات هكا ولا هذا معقب هذا مش معقب هذا تسمع هذا عنده حمرة المشكل اليوم أكبر لريزيرف مش على العقوبات على عدم وضوح البند القانوني ما تنجمش البلاتفورم مش تحط لك اسكو هذا عن الحق يلعب ولا ما عندوش الحق يلعب
7: حرف ينجم يبدل صيغة كاملة
4: مش حرف تي فيرغول
7: فيرغول
4: صحيح دونك اليوم إذا ما توريش الوضوح علاش تقول كيصير فوت على خاطر انا نقراها حكا وانت تقراها وزوز القراءات
6: ايه توا يا حسام
4: واضح قانون واضح
6: يا حسام توا احنا اليوم وقت اللي نشوفوا المحامين اللي معاه موجودين عندنا في الكفاءه الرياضيه وقت اللي نشوفوا الناس الاكفاء رجال القانون ودنيا هذا كله حنا فيه احنا توا بالليزيك اكسبيريونس اللي تعديناه من العوام الكل ما نجموش نقعد شاير من زمان ونحطوهم اخويا لي بوان نوار اللي عندنا واللي صاروا لنا فيهم تكرار واللي صاروا فيهم مشاكل نحطوهم
4: يعني عم قلت لك شو نحكي لك انا قلت لك هي سهله باش تعمل اسكو عملوها
6: نعملوا ايش
4: هي تروح تقول لك انا اعمل قاعده ونقح القانون كل كان انت يا سيدي ماكش كابابل انا قلت وصلت كان انت ماكش كابابل خذ قانون نتاع فيدراسيون ناجحه ما فيش واحد يا خويا وترجمه ماكش قادر سينو نوادي الكل
7: سينو مازال باش تكبر
4: يا ودي مش باش توفى ما دام كلها جري كلها فلو هنا يزمو يقعدوا النوادي الكل المحترفه والغير المحترفه والدنيا الكل ويقع تنقيح القانون ببنود شنو هذه قدامها فلاش تعطي العقوبه هذه مش كان عمل هكا راهو هكا اما كان الاخر قال برا مادام كان وكان وكان انا نقراها بطريقتي وانت تقراها بطريقتك ونقعد ريزيرف واستئناف وتعقيب وتاس
6: وفلوس
4: ويمشي ساعات توفى السيزون باش تبدا السيزون الاخرى وحنا نستناو في التاس شنو باش تقول
7: صارت معي للشباب قبل
4: مع الكل صارت قلت لك انا مادام ما يقعش توضيح القانون كلير اينات واحد مع واحد يساوي اثنين هذه غلطه مع هذه تساوي هذه
7: انا كمستوى مجدي انت تتبع
4: هكا خليتني نحكي في القوانين
7: حكيت القانون فرغت قلبك مجدي على مستوى الاداء باش احكي له على الاداء رجع القانون
5: حسام قال لك ما نحبش نحكي يا ممكن نطقته
4: ليه خاطر وليت كل ما يدخلوا معنا مسؤولين نفس الواحد 56 58 114 143 مسؤول تاع جمعيه هذه يقول لك عندي الحق والاخو عندك الحق
6: يا مراوي يا حسام راوي هذا مربوط به لا مثال لا خاطر راوي جا نقول لك راوي هذا مربوط بهذا انا واحد من الناس راني قلت لك انا عشت من التجربه انا واحد من الناس نتذكر قداش مره فما القاب هزيته بنقعد نستنى في الصيف حتى لين تمشي ودراوين وتعدى للتاس وبعد ارجع وبعد شنو الشيخه نتاع التيتر تهزوا وين الكيف نتاع التيتر
7: والله الاولاد وكانكم تحكيوا في كلام لانه احنا الحمد لله مدينه فاضله مدينه محليه تونس يا حسام احتراز زيت تباع على انت تتمعش منها وتاخذ منها في الفلوس ربي يخلي لنا توا
4: اي دونك ايش تحب
7: اذا واقعنا تقول انت تنادي بالالكترونيك ونعمل ريزيرف حبيت تعيش راه من الريزيرف ويكلم الكاتب العام تاع الجمعيه الفلانيه يقول له عندك ريزيرف برا ب 10 ملايين و15 و20 والحقائق موجوده والشواهد
6: اي هذا باش يجنعها
7: اي صاحي باش
6: يجنعها بالقوانين وتنظيم القوانين باش يجنعها هذا اللي تحكي فيه كله مانجمنت نحا كان بالقوانين وتنظيم القوانين
7: وبتنظيمها وبرقمنتها حاجه الكترونيه معناها تكون موجوده هذا هو يا سيدي مجدي كورة نحب نحكي كورة الحقيقة على مستوى رابطة محترفة ثانية التي أشرفت على النهاية هذا الموسم
5: مستوى الفني سنان الرابطة ثانية الحقيقة مستوى محترم جدا شفنا معناها دو كلوب معناها في مستوى باهي كما والحقيقة معناتها الفرق اللي تستحق باش تكون في الرابطة الأولى اللي نشوفهم ميني معناتها هم اللي موجودين توا كما سقيت دير كما ملعب جيبسي اللي عمل ريمونتادا ملعب جيبسي ما بداش الموسم كما يلزم لكن رجع في وسط الموسم وعاود رمم الفريق و نظم رواحهم وقال روحهم يلعبوا على الصعود كيف كيف حمام سوسة اللي الحقيقة جيت من البعيد زادة مع المدرب عماد جابلا تفكري حاتم خذيه يظل في المرتبة 11 ولا 12 طولة تلعب على الاكسيسيون كيف كيف حمام لنف عمل تعم به تتوين دونك فما برشا ملعبية بارزين في الرابطة المحترفة الثانية الرابطة المحترفة الثانية ديما تعطينا ملعبية بهين تفكروا مهل حناشي كيفاش كنا نلعب في الرابطة الثالثة يظهر لي ولعب وطلع وعمل معناتها كارير باهي برشا كيف برشا كيف برشا في يوسف اللي كان في مساكن وتو
4: كابتن مهر الحناشي
5: في استاد تونسيان
4: ماني قابلته المرة اللي فاتت
5: مدرب
4: فريق النخبة تاع استاد تونسيان فما جوار يلعب عنده مشيت للتمرين نشوف فيه على منتخب تاع 23 وقعدت نحكي معاه لي قال لي تعرف عام 2001 انا ندرب في شبيبة سكرة قال لي ولعبنا ماتش بتاع طلوع ديسيزيف باراج كونتر المتوية قال لي انا وقت نلعب في المتوية وقت انا صغير وطلعوني اول ماتش شويه نلعبوا سينيور
7: في المتوية
5: العب في المتوية بعد في القلعه
4: ايه وقت وقتها هو قال لي قال لي نلعب في المتوية ولعبت كونتر وقت طلعتوا انتوما وروحتوا 2001
7: شو وقت منزم كان
4: 25 سنه التالي
7: كانت الرابطه المحترفه الثانيه وكانت قبلوا ياما خرجت ملعبيه وقت اللي انا ما فهمتش حاجه ممكن علاش مثل ملعبيه قانون الاجانب قانون الاجانب بليل نحاوى من الرابطه المحترفه الثانيه اللي كانت نجم تعاون نحكي لك على ملعبيه حضرنا عليهم وعشناهم في الرابطه المحترفه الثانيه قبل ديزاتاكون صحاح معناها كاميرا جيسكا كلود غوندو قبل بابا جورج كانت فما برشا ملاعبيه معنا خرجوا من الرابطه المحترفه الثانيه للاولى
5: وبرزوا
7: واحترفوا نتذكر اوغونداغا لعب في اولمبيك مدنين لعب في الرجال المغربي
4: لعب في الرجال لعب في نال الشامبيونز ليغ الافريقيه
7: معناها الرابطه المحترفه الثانيه اليوم كانت قبل اكثر
4: شو اسمها هي
7: شنو هي
4: الرابطه
7: المحترفه الثانيه
4: هي علاش نحيتوا اللاعبين المحترفين واللاعبين الاجانب هي رابطه محترفه اللي عنده الامكانيه يجيب جوار ب 100 مليون واللي ما عندوش يجيب جوار ب 30 واللي ما عندوش اقل يجيب جوار ب 10 ما يخليهم كل واحد وعينه ويجيب علاش تحرمه من بعد تجي في الكوب تقول له انت ما عندكش ترونجي تجبر الفرق تاع الرجوله تمشي لعب غير ترونجي
6: زاد ما نكونوش متناقضين مع بعضنا تو عندنا دي اعلم بهم من الرابطه الثانيه انت ما مش لاقيين باش ياكلوا ايش
4: تقول لهم يجيب علاش تحرمه
6: هذا اللي ما
4: موجود يقول عندك حق في زوز
5: صحيح
6: ومن بعد تقايل يتورط بعد تقول شبيه جامعة تونسية لكرة القدم ما نظمتش الهيكل هذا يا أخوي نقول لك حاجة قبل ما تحكي على هذا كل ونبدل القانون ألقى له موارد مادية والقى استقرار مادي بالنسبه لي انا النوادي في حد ادنى في معناتها نقولوا احنا سقف نتاع اجور ولا نتاع فلوس ولا مداخيل ولا
4: هي الرابطه الاولى تورطت ناصر زاد
6: نحيلها مالك في الرابطه الثانيه المحترفه تسافر نهار الماتش امان حاتم نكون زاد متناقضين نبداو نحلموا صحيح هو فما ريتم نشوفوا فيه باهي وفما جمعيات فما بوادر نتاع جمعيات باهيه وفما بوادر
7: يا ناصر انت سمانة بي جبتوا من جرزونا
6: ايش بي
7: انت سمانة بي جبتوا من جرزونا
6: لعبي في زدونا ما بعد عمل الاكسبلوا نجح كيما برشا ملعبيه اخرين
7: معناها وقت فما جمعيات راه في الرابطه المحترفه الثانيه كان عندها الامكانيه
5: لا شوف
7: حتى من جماعه
5: الرابطه ما عندكش لي مويان علاش انت عندنا جمعيات في الناسيونال يخلصوا في مليون ومليون ونص في الفيليز ترونجي
4: ثم 800
5: صحيح ما عندناش انت في جمعيه في ديفيزيون 2 تجيب ملاعبيه معناتها مغمورين وصغار ويبرزوا عندك وما يتكلفوا عليك حتى شيء.
7: اي اي بليش.
8: انا حسب رايي ما عرفش انا خاطر مخي ديما في الهروب انا انجلش بريمير ليج راهو يا ناس يا عالم يا قوم هذه كيما نقول احنا الرابطه المحترفه الثانيه ولا دوري الدرجه الاولى بالنسبه للبطولات المحترفه العالميه راهو تسمى بين ظفرين خويا حسام اونتي شامبر
4: خويا بس ممول الوحد
8: معناتها يوجدوا في النهر يوجدوا في البحر راهو تنجم انت مركز على ما نعرفش انا تجيب من كوت ديفوار ولا اكس ايغريك زد بلاد اخرى وتلقى بحذاك وموجوده وفما مقارنات تصير صحيح انا نزيد على كلام خويا مجدي اللي فما بعض الانديه في المحترفه رابطه محترفه ثانيه اقوى محترفه الاولى وعندهم زاد يجيبوا عندهم عين ويجيبوا جوارات اللي اعطى نوادي ما تخلوش فيها ولا وسدى وبيجي صغير
7: دونك اليوم نستناو القرار مكتب رابطه الوطنيه المحترفه بخصوص الاعتراض المقدم من طرف الملعب الجيبسي على مشاركه لاعب اسامه جربي لاعب المستقبل الذي بالقسرين بعد شويه نحكيه على فحوى اجتماع وزير الشباب والرياضه بحضور رئيس الترجي حمدي المدب ولماذا غابت هيئه النادي الافريقي تفاصيل بعد شويه مع هاني البراهمي
9: من الاثنين للجمعه
7: ليل
9: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام إكسترا تايم
7: مرحبا بالجميع باش نحكيوا على ديربي العاصمه باش نحكيوا على النوستالجيا باش نحاولوا نرجعوا شويه لزمن الجميل نحاولوا نبعدوا اكثر ما يمكن عن البلاغات وغيره في الاخير كما قلنا مع بدايه الحصه راهي في الاخر مباراه كره القدم والانتصار ان شاء الله يكون للاجدر يعني هاني الابراهيمي اجتماع وزير الشباب والرياضه مع رئيس الترجي التونسي حمدي المد مقول هيئه الترجي وغياب هيئه النادي الافريقي تفاصيل معك تفضل هاني
3: بالضبط حاتم الاجتماع كان دار اليوم الاسبوع في مقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع كان بدعوة من وزير الشباب والرياضة قبل بنهارين تقريبا كان وجه الدعوة للزوز أطراف وطبعا الجمعة التونسية لكرة القدم اجتماع تقريبا بدأ اليوم في حوالي 10 بتاع الصباح تقريبا كان موجودين رئيس الجامعة معز الناصري أيضا نائب الرئيس حسين جنيح كيف كيف أيضا كان موجود رئيس الترجي حمد المدب لكن الاجتماع شد غياب رئيس النادي الأفريقي محسن الطرابلسي وأيضا نائب وإلا من يمثل معناه النادي الأفريقي الأسباب يبدو أنه عنده أسباب مهنية سيد محسن طرابلسي رئيس النادي الأفريقي على الأقل هذه الأسباب الواضحة طبعا إذا كان فما أسباب أخرى خفية هل هي مقاطعة للاجتماع أم فما غضب هذه طبعا يبقى كل شيء نسبي حضر الاجتماع الماضي وكان معاه الناطق الرسمي وقتها السيد هشام المناعي وكانوا حاضرين الزوز الاجتماع ذي ما حضر حتى حد لا سيد هشام مناعي لا محسن طرابلسي ولا حتى السيد مهدي ميلاد اللي هو نائب رئيس النادي الافريقي كما قلت لك الاسباب تبقى ربما مهنيه في ظاهرها لكن في باطنها نستناو خطر واضح انه ربما فما شويه مقاطع نجم نقول الاجتماع ذي لكن تبقى الاسباب غير معلنه على الاقل لحد اللحظات هذه في انتظار نجم ما نعرفش نجم نشوف بلاغ من النادي الافريقي نشوف تصريح ما نعرفوش مازال حتى شيء مش واضح لكن واضح جدا انه ربما فما شويه تململ الحاجه الاكثر الأهم ربما بخلاف الغياب بتاع النادي الأفريقي اللي هو حضور عدد كبير من القيادات الأمنية اليوم في الاجتماع ذي عدد كبير الحقيقة وانا اللي شفتهم حتى عنا الفيديو معناها من برشا أسلاك معناها مختلفين بأزياء مختلفة بشعارات مختلفة برشا أسلاك أمنية وهنا نفهموا الفحم بتاع الاجتماع أنا عملت حتى بعض الاتصالات بعد الواحد خاطر متنوا هم الحقيقة على التصريحات معناها كسوار الجامعة حسين جنيح وإلا معز الناصري كيف كيف حمدي المدب وإلا حتى الوزير وغيرهم متنوا على التصريحات الكل لكن حسب ما فهمنا انه اجتماع النقطه الابرز فيه هي التهدئه بالنسبه لمباراه الديربي تهدئه الاجواء وانه الناس الكل تقعد على نفس الطاوله وخاصه انه مباراه الديربي تتلعب في كنف الروح الرياضيه وانه جماهير الترجي المطالبه اللي باش تحضر مطالبه انه الامور كل تمشي كما لازم لانه ايضا البارح في الاجتماع الامن النادي الافريقي كان طالب انه يكونوا فما امور تنظيميه واضحه يقول لك انا مانيش مستعد مثلا البارح النادي الافريقي يقول لك مانيش مستعد يصير كما 2022 وقت كان عدد كبير من الجماهير المرمى نتاع في رادس يقول مش مستعد المره هذه يصير نفس الشيء وذي اللي طالبوا به البارح في الاجتماع الامني وتم الاستجابه البارح من القيادات الامنيه ربما هذه زادت تم تداوله اليوم في الاخر مش ما نطولوش حاتم على الناس تسمع فينا النقطه الاهم اليوم في الاجتماع رغم غياب النادي الافريقي هي التهدئه وانه المباراه تلعب في كنف الروح الرياضيه وانه المباراه تتعدى لباس في الميدان البرة من الملعب وعلى ارضيه الميدان وفي المدارج خاصه ان شاء الله هذا يصير والاسلاك الامنيين اللي كانوا حاضرين بالطبيعه هم اكيد في ديهم السلطه نتاع القرار والسلطه التقديريه باش ينظموا الامور وان شاء الله الامور تمشي كما لازم
7: ان شاء الله الامور تمشي كما يلزم هاي نصر البدفي على كلام هاني الإبراهيمي اليوم حضر الترجي التونسي وغابت النادي الإفريقي. يحكي هاني على حضور مع سيد وزير شباب ورياضة قيادات الأمنية وغيره قبل تقريبا 4 أيام من دربي العاصمة. دربي منتظر اللي يربح فيه تقريبا 99% سيتوج بالبطولة.
6: هو راهوش تبداو واضحين وقت اللي نحكيه على اجتماع بالأهمية هذوية والنادي الإفريقي يكون مش حاضر، فما نقطة استفهام متجم تكون كان فما نقطة استفهام، خاطر باش تقول لي سي محسن ترابيسي اليوم جاش بتعالة عنده ديزونجاجمون ونجم يكون هذا، لكن فما نائب وفما ناس نجم تعوض. اليوم نحكيه على فريق اسمه النادي الإفريقي، أما أنا النجم نقول حسب المعلومة مش معلومات لكن حسب اللي كان يحكي فيه هاني يمكن فما النادي الإفريقي عنده موقف، احنا ماذا بينا النادي الإفريقي كان عنده موقف يقولوا باش الناس الرأي العام يعرف شنو موقف النادي الإفريقي، لكن انك ما تحضرش في الاجتماع هذا فما حاجات اللي يمكن احنا ما عندناش بها علم اللي بتاتر نادي افريقي ما قالهاش ولا ما زال ما عبرش عليها ولا بتاتر ما حانش الوقت باش يقولها، هذا يمكن نجم نعرفوه في الاوقات الجايه ولا في الساعات الجايه، وتو نحاولوا كان عندنا اتصالات بالناس هذوما نجموا يجاوبونا ولا نجموا يدخلوا معنا باش يعطيونا في الموضوع.
7: حتى اتصلنا من بعض الاطراف هسه التليفون رفضوا تصريح ناصر، اتصلنا حتى صحفيا نحكي لك حتى هاني والاولاد
3: حاولنا الكل
7: اتصلنا لكن فما شكون يهزش التليفون، فما شكون اللي
3: يمتنع
7: عن الاجابه يقول لك راني والله لا عندي حتى معلومه حتى التو، هو ديجا كما قلت لك راه المعلومات ممكن الاجتماع في السريه التامه في انتظار باش يكون ربما ان شاء الله نلقاو على الاقل بلاغ من إدارة ترجي تقول شنو اللي صار بالاجتماع وإلا نادي الإفريقي توضح أسباب الغياب ومم
6: هو نحكي على الغياب
7: لأنه ترجي الجهة المنظمة.
6: ترجي كان حاضر،
7: ترجي الجهة المنظمة
6: إيه ترجي كان حاضر كفريق منظم لك. وفما حاجة اللي أنا زادة نخذها بعين الاعتبار، بالعكس أنا نفرح برشا وقت اليوم تقول لي أنت فما قيادات أمنية حضرته بالعدد هذية، بالعكس يا باش الناس تعرف أهمية المباراة هذية والتدقيق قبل المباراة بالإطارات الأمنية اللي كانت موجودة من نجم كان ينجح المباراة، وهذا المطلوب هو في شيء ذا رأوا هني، هذا هو المطلوب بالضبط. إنه لابد المباراة هذه تنجح تنظيميا تحكيميا، يلزمنا ننجح على كل الجوانب، يلزمنا خاطر مباراة كرة قدم خليوها في كرة القدم، خليوها في الجو ذا نعطيوها كل الصلاحيات باش تنجم تنجح. وانا فرحت برشا بالعكس اللي كنت تحكي فيه نعتبره مهم، في برشا مسؤوليه من حضور الكل من حتى السيد الوزير من الناس اللي كانت حاضره على اهميه المباراه وعلى نجاح تنظيميا باش نجموا نخرجوا من المباراه هذه الصيف.
7: مجدي المصراتي اهميه الرهان نجموا نقولوا عادي، نسال سؤال انا تورا عادي اللي قاعد يصير انه يصير فما اجتماع ما بين قطبي الكره القدم التونسيه مع الامن مع الوزير مع الناس الكل في مباراه رهان كبيرة والتتويج بالبطولة، لأنه فما ناس ديما نقول راهو تعتبر أنه فما مبالغة ربما في الأخير يقول لك مباراة كرة قدم، وفما شكون يعتبر أنه مباراة مهم الفائز فيها باش يتوج بلا قبل البطولة، وهذا عادي شنو يصير ليصير المحكم لتنظيم المقابلة.
5: بون هو الدعوة للاجتماع هذا نتصور لأنه الوزارة تشوف التنسيون طالعة شوية والبلاغات نتاع جمعية الزوز، نعرفش شفت ذلي بلاغات يعني وشفت حاجات معتها في المواقع التواصل الاجتماعية، فما حاجات الحقيقة مش بيها كما شفت الناس كل معتها فئة من الجماهير متاع الجماهير هذي عملت نعرفش شنو حابة تعملوا وكيف كيف فما رد فعل من غادي، وده كل مش مقبول ومش معقول. يمكن هذاك علاش الوزارة معناتها طلبت الاجتماع هذي تحب تهدأ معتها الجو بصفة عامة. بالنسبة للمقابلة يظهر لي من مدة ما شفناش مقابلة الدربي باش تكون بالحق ديسيزيف، عندنا مدة من مدة كيف ما شفناش مقابلة الإياب في الدربي يكون فيها نادي الإفريقي متقدم في الترتيب على الترجي التونسي، مقابلة مصيرية للقب، سلسلة إيجابية كبيرة برشا النادي الإفريقي ظل من 21 مقابلة ما خسرش، الترجي الرياضي حب يمنع الموسم بعد خيبة تشامبيونز ليج بشامبيونات في تونس، ان شاء الله معناتها بيرسونالمون ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره تليق بالحق بالفريقين، وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه، وان شاء الله ما نشوفوش بلاغات انت تظلم بعد المقابله، مقابله كبيره برشا
7: تحكي بعد المقابله
5: لانه علاش قلت لك ان شاء الله كل واحد
7: يعني ياخذ حقه، من تو شكون فما بلاغات بعد المقابله
5: ان شاء الله لي
7: ان شاء الله
3: لي ما كانت النتيجه
7: ان شاء الله
5: لي ان شاء الله لي ان شاء الله لي مو شوف هو كل واحد يمكن شوف الدربي ديما راهو شوف الدربي ديما في مخالفات ايجابيه وسلبيه
7: هاي.
5: الفريق اللي باش يخسر مهما كانت وضعيه النوادي راهو حتى كان يلعبوش على الشامبيونان احنا ساعات الدربي في وسط الموسم وتلقاهم في فما ليكار موجود بين زوز فرق وديما فيه مخالفات إيجابية. اللي باش يربح بعدها باش يكون عنده معناتها جو باش يكون باهي وموتيفاسيون والأمبيونس تتبدل وكل شيء. والخاسر كيف كيف باش ينجم يدخلوا فيه يعمل بيه ديفياسيون خايبة في الـ في, الـ في الباركور بتاعه. إن شاء الله ماتش كيما ماتش كبير ماتش ديسيزيف إن شاء الله يا ربي كل واحد ياخو حق
7: كل واحد ياخو حق. وبيلال برشا ديربيات في العالم كلاسيكوات باري لوام بوكا ريفر انتر ميلان برشا برشا مقابلات متقول لي لا تجوز المقارنة ولكن للأمانة أنه نشاهدوا قاعدين معناها فما حاجات نجمش تكون عادية معناها في جمعة متاع ديربي لأنه علاش نقول هكا بيلال لأنه في السنوات الماضية والديربيات الماضية ما كانتش كيما كانت السنة نجم تقول لي الرهان كبير أوكي ولكن أقوى حاجات من الرهان هذي
8: صحيح الدربي دربي ظلي بداية تسخيل الدربي من توا بغياب معناتها مسؤولين نادي الافريقي اللي حبيت نقوله في اي بلاد معناتها مؤخرا الاهلي والزمالك في مصر
7: انت تمشي برشا لمصر الاهلي والزمالك يصير كما هناك تصور يصير
8: يصير يصير,
7: يصير اكثر حتى من هناك
8: وكما قلنا احنا تجيش برشا حاجات والصحافه وكله ولكن صحيح الدربيات ما ثماش انا اقول ديما 50 50 على خاطر ينجم يكون الكلاسمون بتاعه واحد من الفريقين مش باهي والديربي حافز باش يربح مثلا في مصر الاهلي خارجه من كل شيء سنه معناتها حتى الشامبيونز ليغ مش باش ترشح على الموسم المقبل ونلقاوها تربح الزمالك معناتها في ثلاثيه نظيفه بالنسبه للديربي التونسي على فكره الديربي هو يجينا يوم الاحد 8 نتاع الليل ما تنساوش زاد فما كلاسيكو ريال مدريد برشلونه
7: فما بيه تفضل وسط وسط
8: في هذا الإطار اللي حبيت نقوله انا اللي الدربي يتلعب على الميدان النادي الافريقي صحيح مع المحنك فوزي البنزرتي عمل سلسلة إيجابية سنة وقريب من التتويج الترجي صحيح بعد نكسة الشامبيونز ليج هذه مباراة الفيصل ان شاء الله تكون دور في كنف الروح الرياضية وان شاء الله يا ربي اللي يستحق يفوز
7: هذا هو ان شاء الله اللي يستحق يفوز انا خليت حسام ريت باش نبدا بيه بالساعه الثانيه حسام باش نحكي كوره باش نقول له حسام انت لعبت برشا دربيات قبل في التسعينات وغيره البلاغات وغيره
5: الزمن الجديد
7: ولا لا خلي يعيش على الاقل الجيل الجديد
5: بلاغات ما سميهاش
7: والله خلي الجيل الجديد هذا
8: مش فيسبوك
7: خلي يسمع كيفاش كان دربي العاصمه
8: علاش ديما نقول لهم انا المقارنات لا تجوز هي اما كورتنا خير من كورتهم
7: كورتكم خير من كورتكم
8: خير من كورتكم
7: بعد شوية حسام خلينا
8: مهما تكون كانت المنافسة وكل الناس الكل يخرجوا من حومهم يمشيوا على ساقيهم يوصلوا حتى للاستاد للمنزه واحد يمشي منا واحد يمشي منا ويخرجوا واللي يجي من نابل واللي يجي من سوسه واللي يجي من صفاقس يجوا في استافات والباب محلول من التالي مخلطين هذا بيضربوا هذا وضربوا هذا
7: يعطوا في الاستاد
8: ويقعوا في استافات ويعاودوا يروحوا
7: خلينا شويه بعد الاخبار
8: بعد نحكي على الكوره اما لا تسمع قبل الماتش لا يحكيوا شكون الاربيتر ليش كون عمل ليش كون كذا جمهور منا معبي وجمهور منا معني ويروح وتلعب الكرة في الماتش تصير فيها مثلا تحكي فيها وتصير فيها غلط تصير فيها كل شيء اما يروح وناس كل روح
7: وترجع الماتش الجاي
8: توا مع الكرة ولا تقولها لزكوتي اكثر من الكرة
7: نحب نبارك صديقنا الفنان محرز حسني شاكل وخويا بزواجه ان شاء الله مبروك ان شاء الله بالرفاه والبنين سامحني خويا نعتذر منك ما نجمش تجي عندي شويه التزامات
8: ما نجمش يفتح
7: قدام خويا ان شاء الله بالرفاه والبنين وان شاء الله الف مبروك وتحيه من خلال الاستوديو
5: مبروك
7: ديونا فامل شاكل والفنان المميز والقدير محليك توحشناك برشا وان شاء الله ربي يهنيك على فلاش نيوز ونرجع نكملوا اكسترا تايم مرحبا بكم
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
11: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
12: ديوان اف ام عسلامة
13: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
14: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
12: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
15: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
16: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
12: مالا كابتن موجة صفاقس
17: على 91.2
12: تونس
17: 93.5
12: نابل والوطن القبلي
17: على 106
12: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
18: مشاهدي الرابعة diwanafm عسلمة الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا حسن القصار يقول للإذاعة الوطنية أن تواجد الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس لن يغير التركيبة الديمغرافية للبلاد إلا بعد 200 سنة وبنسبة ضئيلة حسب قوله لافتا إلى أن تونس ستكون في حاجة لعمل الأفارقة من جنوب الصحراء في عدة قطاعات مثل البناء والمطاعم والخدمات المنزلية والفلاحة مضيفا أن تونس ستحتاجه مستقبلا كقوة عاملة. المركز الوطني البيداغوجي يعلن عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة موضحا أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البرايل لفائدة مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث أو توسيعة مشاريع وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 ويأتي هذا القرار في سياق دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أحمد عمارة يفيد بأن عدد الأضاحي المتوفرة تبلغ 14,000 أضحية في قبلي حسب ما صرح به لمرسل ديوان فم بالجهة لافتا إلى أنه سيتم افتتاح نقطة بيع بطريقة توزر نهاية الأسبوع الجاري.
19: الأضاحي المتوفرة في الأضاحي العيد هو شغل شاغل حاليا للتوانسة ما يقارب عن 14,000 أضحية موزعة على النحو التالي 9,000 تعلوش صغير والباكوس 3,000 رأس البريشن 2,000 رأس. بطبيعة كل عام من جميع جهوية الفلاحية تأمن المراقبة الصحية البيطرية لأسواق الدواب بشكل أسبوعي سوق قبلي سوق دواب قبلي نهار ثلاث وسوق جروز نهار الخميس والفوارة كل جمعة.
18: إلى الشأن الدولي رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يعلن تسجيل وقبول 35 وثيقة تتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال الحرب المفروضة لدى المحكمة الجنائية الدولية. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باختيار مواصلة الحرب في ظل تعثر الدعوات لوقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 91.2

0: Touraine, Béja, Elselienne, Diouen FM, Didier Mamrak, à 103.2.
1: Extra time. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوانا فهم؟ صوتكم.
2: مرحبا بالجميع، نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مازلنا مش نحكيو على الديربي كما قلنا، كان معانا هاني البرامي وحكينا على فحوى اجتماع وزير الشباب والرياضة، مش نحكيو بطبيعة على الديربي. 27,000 من جماهير الترجي باش تكون حاضرة في ديربي العاصمة. أخبار على الديربي ب20 كاميرا مرتبطة كلها بتقنيه الفار، نحكيو أيضا على سرية تامة بخصوص طاقم تحكيم المقابلة، ولكن مصادرنا الخاصة تقول أنه حكم ألماني سيدير مباراة الديربي، وتم الاتفاق معه في كل الجزئيات المادية واللوجستية حول التنقل، في انتظار دائما الكشف عن الاسم. ديما قول الخبر بكل احتراز انه نسبة مئوية كبيرة انه سيكون حكم ألماني لإدارة مباراة ديربي بين الترجي التونسي والنادي الافريقي. نحكي على الامبيونس حسين، مهم جدا كما قلت انت، حتى مساج الجينيراسيون الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها في السوشيال ميديا، قاعد تحكي فيسبوك وانستغرام وتيك توك ومساجات وفيديوهات وغيره، لكن هذه مع شوش قبل ديربي العاصمه كيفاش كان، كانت فما بلاغات قبل، كانت فما مشاكل، كانت فما ضرب لمضروب لحتى شيء. او سام انت عايش الدربيات، نجم انت لو سؤال تحكي لنا في بلاتو، تفضل.
3: لا الحقيقه كانت معناها سواء كنت انا نلعب ولا حتى قبل ما كنت نلعب، انا كنت كجمهور نمشي للستاد، نبداو ديجا ديبيوت سيزون، اول ما تخرج الكالندريي جمهور الكلود ما يخزروش، يبدا يلوج وقتش الديربي. كانت عاده ديما الجوله الثامنه، كانت تقريبا ديما الجوله الثامنه، كانت 13 جوله ديما الجوله الثامنه، ديربي الجوله الثامنه. دونك الكوره كانت تلعب على التيرا، وجو الكوره شنو هو، شيخ عليا ونشيخ عليك، ومره انا ربحتك مره انت ربحتني، مره انت هزيت مره انا هزيت، مره عندك مره عندي، وكالضحكه بعد الماتش في القهوه يتقابلوا في الحومه، ومن بعد من غدوه نرجعوا اصحاب ويرجع كذا، ويروحوا راهو الناس الكل تروح بعضها من الستاد، راهو ما ثميش ناس تخرج من هنا ولا تخرج هنا، وبراج امني ناس كل تروح مع بعضها، فرد كراهب فرد كار على ساقيهم يتمشى ويضحك عليه يضحك عليك، وكل خاصه يبدا مغشش، ومن بعد في الريتور تتبدل الحكايه، مره هكا مره هكا، خاطر الكره راهي ما توقفش، مره عندي مره عندك مره عندي مره عندك، والمسؤول الباهي انه هو اللي يعمل افكتيف باهي، واللي يجيب مدرب باهي، واللي يوفر ظروف باهي لجوارته، مش المسؤول الباهي راهو اللي يغور واللي يعمل بوليميك واللي يلوجك اللي زكوتي ويعمل فيتن ويعمل، راهو نحيوا هذيا. ابداو احنا، نبداو احنا ساعه هاي. وكل ما كورون تبدا نظيفه قبل ما نسمعوش بها كلمه ما كورون، تلقى كان البنك المسؤولين ولا الكونترولات والجوارات واللي رومبلاسون، توا وليت الدنيا وتشوفك العباد من انواع الكل ومن الاشكال الكل تحوس، وهذا شنو هو الدور وهذا شنو هو يعمل هنا، هذيا راهو اللي يزيد ياجل الامور، خليها الكوره للجوارات. راي بربي راو تو الحمد لله، معناها عنا القنوات العالميه اللي نتفرجوا. انا كان نسال اي واحد نقول شكون البريزيدون تاع ارسنال ولا بريزيدون تاع اتلتيكو مدريد ولا شكون شكون، حتى حد ما يعرفه ريتش ما مسؤول انت يطلع يتكلم في التلفزه بعد الماتش ولا واحد كذا. اليوم راو هما يعرفوا الكوره للجوارات والستاف والمدربين، انت كمسؤول تخدم خدمتك، توفر في كيف باهي، مدرب باهي، ظروف باهي، استاجت باهي، ظروف تاع تمارين باهيه، وخلي جوار التلعب، مو مره باش تربح ومره باش تخسر ومره باش تهز ومره باش يهز الاخر. اليوم راهو اللي نسمعوه من اول الجمعه من هذا الاثنين ثمن لحد ماتش، هاي برا شكون الاربيتر، ها هذا هذا اخوه هذا عمه هذا نسيبه هذا ولد وين ترينا الاخر بس كذا الاخر درا شنو الاخر درا شنو، ومن بعد المسؤول هذا اش قال والمسؤول هذا والجروب هذا اش عمل والجروب هذا اش عمل، ما تسمع حتى شيء لا على تحذيرات ليش كون في فورما ليش كون مش في فورما لا كيفاش باش تلعب. راهو قبل حتى في القهوه يا ناصر تحكي كان شكون التشكيله شكون باش يلعب شكون في فورما شكون هذايا احسر هذايا شكون باش يتشد هذايا او باش نشيخوا عليكم. اليوم راهو اللي تسمعوا راهو سي نورمال ياجج الامور، راهو سي نورمال، راهو
4: مش هذا مش هو مش وضع مش نفس مش نفس الوضع
3: عليه ناصر.
4: اليوم التليفون هذا
3: اي خويا
4: حاجه ولا مصيبه التليفون هذا
3: خويا، نخليو الكره للكره خليو الكره للناس هاي ناصر، خليو الكره للكره
4: مصيبه قاعده ولات اليوم تاجج، ولا اللي كل واحد ينظر وكل واحد يحكي بطريقه نتاعو، عنده نقول روح الكفاءة ولا ما عندوش. وفما ناس راهو كيما تعطي الميكرو كيما هذا راهو اصعب من الميكرو، راهو اصعب من الميكرو، راهو التليفون اليوم ولا اصعب من الميكرو اللي اي الإنسان ينجم يعمل لك فيديو باش يأجج ويقول ويعمل شي يحب ويعمل تخمينات كيما يحب هو وينجم. فما ناس ما عندهاش المخ والوعي اللي باش يميز ما بين البي ما بين الخايب, وفما ناس تنسيق في حاجات اللي هي يمكن مش موجودة, وراو فما حاجات اللي هي بالحق قاعدة تصير اللي هي راو هذه زيادة ما تجمش تبني الوقت متاع قبل. كنا في القهوة وتنبير في القهوة في الحومة وتحت بوتو الضو وكنا نبر على بعضنا وجمعيات كانت نبر على بعضها وملعبية نبر على بعضها, توا ما عادش. اليوم بذي كل واحد يخرج لك فيديو بطريقته هو, وكل واحد يخرج لك ينظر لك تنظير, ما عاد يقول لك كلام صعيب وكلام مش في بلاصته وكلام درش. وهذا هو المشكل الكبير راهو يا حسام, وهذاك يكبر النفوس ويخلق الفتنة ويخلق المشاكل ويخلق. هذا هو المشكل اليوم راهو بالحق راهو مصيبة قاعدين نعانيو فيها راهو هذين الناس. وبرا قول انت ايش تحب انت توا عادة راهو فما حاجة اللي يزن قلوب ناخذوها بعين الاعتبار يا حاتم. راهو برشا ناس ما تسمع لك الكلام الخايب الكلام البي يعتبروا وكأني بي ما قلتوش ولا وكأني بي معناتها كلام يهز الريح. راهو فما برشا ناس ما تحب كان تسمع الكلام الخايب, وهذا المخطر في هذا الكل راهو هذا مخطر.
2: حسام انت لعبت سامحني لعبت مقابله نتاع الدربيح حسام قبل كان في رهان هو التتويج بلقب البطوله كيما هكا
5: ديسيزيف.
2: لا معناها ديسيزيف
3: لا معليش ما كانتش قبل وقت نحن علاش خاطر عاده زي قلت لك الدربي يجي جوله ثامنه قبل خمسه جولات عمرنا وقت نلعب انا وعمره ما جاء قبل جوله ولا قبل جولتين
2: من البطوله. في كلام ناصر يختلف الرهان
3: اي ديما قبل لا ما كانت ثم مباريات فيها رهان كبير, اما توا كلام ناصر معناتها

0: وان شاء الله يخرجوا هو الجمهور.
1: والله يا حسام سامحني والله انا قاطع كل مره خاطر ان نحكي من منطلق واقع يا حسام. والله كان جي يخرج مسؤول من جمعيه معينه يقول اي برا
0: نمشيو
1: تو يبيعوه ويقولوا انت ترشوه انت بايع الطرح. راهو اليوم هذا مشكل كبير
0: يا ناصر ما حكيش على الطرح حكيش على ماتش. انا كان المسؤولين تخرج تتكلم ديما كان على الكوره. اما اذا انت شعب ثم شعب معناتها تفكيره قد كي يخرج المسؤول يقول له راهو الماتش راهو فيه وعلي راهو الاربيت ايش يعمل هو ذاك يشعل. كي يخرج المسؤول يقول لك لا احنا الماتش مش عدى به وان شاء الله الخير في التيران حتى ذاك اللي يكون سخون وما نقولش سيدي يهدى 100% ما يقول لك هو المسؤولين الزوز خويا نتاع الماتش مش عدى في التيران. اما انت هما يهدوا لعبت سخان
2: مشكلة عقلية
0: والمسؤولين تزيد تشعل الدنيا خاطر المسؤول هو بيدو في بالو كي يعمل هكا معناها راهو يدافع على جمعيته وراه والله يدافع على
2: حقوقه هو ليه هو طفش يعمل هو
0: ايه غطي
2: هو برشا حاجة
0: ايش قلت لك انا دونك يلزمنا مو يلزمنا نبدا ولا الله غالب ثم عباد فكر هم قد ثم نسخوا كانك باش نخضعوا للموضوع هذا ونقولوا هذاك هو راهي كل عام اخير من الاخر يلزمنا نبداو بينا احنا كما قلت ساعة اللي يكون السور نتاع الكره والمسؤولين يبداو يهديوا الامور ثم ماشي مي او موا تنقص شويه باش تنحى ليه مي او موا تنقص شويه مو
2: مشكلة عقلية. احنا اليوم فما برشا من الجماهير الحقيقة عقولهم بسيطة يتوجهوا احنا فما معلقين في تونس يبدا يعلق على مقابلة يوجه راي عام كامل فهم لاعبين تلقاه هو مستوى الفني تحت الصفر هو يردك فيه لهم لاعبين به ويشكر فيه كيف كيف فما برشا برشا لاعبين دار عليهم جماهيرهم على خاطر معلق قال فيه كلام مشكلة عقلية
3: مشكلة عقلية
4: تأكيد تأكيد الكلام مجدي العقلية والعقلية به انا اللي حاب نقوله علاش ليه نقطة البداية علاش ليه نقطة البداية وأنا في المرة هذه نختلف مع أخويا النصر فيش نختلف معه. أنا مع المساج البوزيتيف أنا ننسى الباجيات ننسى كل شيء ونركز في مصر فما حادثة شهيرة محمود الخطيب بيبو مشى وبوكي ورد ومشى للنادي الزمالك وكانت عندها صدى كبير بالرغم ألترس الأهلي وعندهم تعصب معناش عن تونس أنا شفت بعيني غادي اللي حبيت نقوله علاش ليه بادرة أنا من هنا كبير الفطوم صحفي رياضي محترف أنا نطلق نداء للترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي لرؤساء جمعية الزوز يسيدي كي يعملوا بادرة من خلال إكسترا تايم هاي بادرة على المباشر لما لا زيارة من وفد من
0: في بلاصة النوتر يا سيدي كل واحد شكون باش يمشي الاخر
4: يا اخي بعاد هما
0: شكون باش يمشي الاخر
4: في المريخ
0: شكون باش يمشي الاخر
4: البارك الاسبيرونس حتى البارك الكلوب يمشي وفد من التراجي يستقبلهم ولما لا بعدها فتره صغيره المسؤولين الافريقي ولما لا تكون بادره تاريخيه وما هي تنقص من حتى شيء ويزيونا بالله يزيونا من العقد ويزيونا رانا توا في داخلين على القرن 22 راهو ناس
3: وحالت
4: توا فما ذكاء اصطناعي يا خويا خلي الناس تطلع شويه في المستوى مثالش ونبعدوا على الرجعيه والتخلف ويكون ميساج بوزيتيف وكما قالوا لخيان من بكري الله تاريخ التراجي عظيم تاريخ الكلوب بزاد ما شاء الله والفرق التونسيه الكل علاش ليه بادره طيبه ونبداو ومن هنا يظفر الاربيتر
0: وخلي الكره تلعب في التيران وخلي الكره تلعب في التيران خلي الكره تلعب في التيران
3: من ناحيه الامن اكيد ما عندناش اختلاف انه الامن باش يخدم على روحه وخدمته كوم الفو كما تعودنا ما عندناش اختلاف ايضا انه باش تكون فما كما قال الاخبار مفاده 20 كاميرا كلها مرتبطه بتقنيه الفار حكم اجنبي ظروف النجاح شفنا التعزيزات الامنيه شفنا غيره خلي الكره على ارضيه الميدان في الاخير مباراه اللي هي كبير واللي باش ينتصر هو اللي يتوج بالبطوله
4: والله سامحني قصة كيف بلا سبب كي تبدا كما قال خويا ناصر كي تبدا النيه خايبه ما تحطهمش 20 كاميرا تحط لهم زوز بلاي كاميرا 2000 كاميرا يطلع لك غلطه لازم يطلع لك طلع خليه الكوره نظيفه تتلعب على التيران
3: في الاخير هي في الاخير
0: تعمل اللي عليك
3: صحيح من اجتهد واصاب فله اجران معناها اخدم على روحك حضر انت المباراه لوجستيا وتنظيميا وامنيا وكل ومن بعد تبقى مباراه على ارضيه الميدان انت مجدي قبل تفرجت في الدربيات معناها كيف من يفور من التسعينات وتبعد من الالفينات معناها قبل الحقيقه فما يفور فما كوره نستناو راهو دربي العاصمه عندنا زوز دربيات في العام وبرفواتكم فما في سباق كاس تونس نبداو نستناو في مباراه دربي باش تفرجوا كوره باهي فاصل الشريق اللي فاروق ونرجعوا نكملوا اكسترا تايم نعطيك كلمه مجدي تفاصل
5: اكسترا تايم Publicité. تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل
6: يحييها المايسترو هلال بن عمر.

0: اكسترا تايم.
1: ديما نحب نحكي كرة مجدي معناها زوز فرق أحسن خط دفاع ضد أحسن خط هجوم فنيا الموسم أشرف على النهاية وإن شاء الله يوفى عن بوتي أكيد باش يكون فما متوج في الأخير كيما نحبوا ديما قبل ما يمشيو كوب دي موند لأنه أيامات قليلة باش تكون ليستا تاع المونديال راه شهر مازال كوب دي موند صحيح مازال شهر نبداو ندخلوا في الجد نتاع مع الكوب دي موند نحبوا نكملوا سيزون أون بوتي فنيا كيف تشوف أنت الدربي نجم تقول لي بكري شوية نحكي على الدربي ولكن أنت فنيا بين زوز فرق ترجي ونادي الافريقي مجدي
2: فنيا الحقيقة كما قلت لك نادي الافريقي في سلسلة إيجابية باهية برشا 21 مقابلة دون هزيمة من مدة كما سبق قلت لك حاتم من مدة ما شفناش دربي الإياب في نادي الافريقي بتقدم على مستوى الترتيب بار كونتر ترجي الرياضي التونسي تعدى بريود خايبة شوية بريود تعدوت آخر مقابلة ربح فيها رجعت فيها الروح مصيره بين يديه زادا كيف كيف صار فنيا باش نشوفوا مقابلة فيها مستوى معناتها باهي نتاع مستوى فوليوم جو باهي كما نقولوا معناتها مستوى فني إن شاء الله باش يكون باهي مهم برشا التقنيات اللي باش تكون موجودة لأنه التقنيات هذه تخليك تنقص من هامش الخطأ معناها بتبيعها فهمتها معناها دونك ان شاء الله الطاقم التحكيم زاد يكون معناتها جاهز لجورجي ولي ديسيزيون نتاعو يكونوا كل صحاح
3: ان شاء الله دولي الطاقم
2: باش ان شاء الله دولي
1: اكيد يلزم
3: شوف يا حسين قال لك صعيب دولي صعيب
1: دولي اسمح اللي يلعبوا
3: كلهم
1: يلعبوا في المونديال صعيب واللي باش يزفروا في المونديال صعيب نلقاو حكم مونديالي معناه ما نجموش
2: ان شاء الله حتى كان مجدول ان شاء الله ان شاء الله يكون في فورمه نهارتها ويكون معناتها جاهز ومركز لانه كل غلطه بحسابها وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه هكا
1: نصر البدوي فنيا ديما نحب نحكي الكوره فنيا الترجي الافريقي لافيش المنتظره اليوم 4/6 ماي متقيله تفصلنا دربي العاصمه نصر بياتي بوقت مختلف برهان كبير فما بطوله ترسم في التاريخ بالنسبه لهذا الفريق او ذاك دونك دربي انا نحب نشوف كوره ولكن حسب ما قاعد نشاهد توا البريسيون هذا الكونسنتراسيون مش تكون كبيرة بريسيون ترجع ممكن بالسلب على الملعبية كيف تشوف الأداء والنيفو في المقابلة دي
4: هو بالنسبة لي أنا معناتها الدربي بتشوفوا فيه زوز فرق جاهزين وخاصة النادي الإفريقي اللي الأرقام اللي قاعد يعمل فيها سنة ذلك كانت أرقام مهمة برشا معناتها بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي عنده مدة كبيرة ما عملش أرقام بالكيفية هذه مع فوزي بالزرتي النادي الإفريقي لحد الآن خلق 150 فرصة في كل المباريات اللي كان فيها طرف هذه يأكد النادي الافريقي من الفرق الهجومية معناتها اللي تعرف تنتصر وتعرف تربح مبارياتها النادي الافريقي سجل أكثر من 20 فرصة عن طريق هجمة منظمة وهجمة دقيقة هذه ما حاجات يأكدوا أن النادي الافريقي قاعد يخدم في خدمة باهية والفريق معناتها حاضر وعندهم لاعبية من الإمكانيات اللي تخوله باش ينجم يعمل مباراة كبيرة النادي الافريقي عنده آليات متاع لعب اللي زادها كيف يتمناها كل مدرب وقت اللي نحكي على غيث زعلوني ملاعبي اللي قاعد يعمل في إضافة كبيرة نحكي على أسامة سهيلي اللي زاد ملاعبي قاعد يعمل إضافة نحكي على الخط الهجوم اللي فيه في رشوات قادر يعمل استثناء في كل المباريات نحكي على سميري الولد اللي قاعد عمل مباراة محترمة برشا ضد الملعب التونسي وقت اللي نحكي على بوغر
1: شريمي
4: اللي عمل مباراة محترمة ضد الملعب التونسي وكان ديسيزيف في المباراة الزوز نحكي على بوغر من هسته دي يلعبوا
1: الخضراوي عمل توضيح على انستغرام وقال انه راه يحب يلعب دربي قرر امنيتي وحكى لصحابه انه يحب يلعب دربي ولكن هو باش يغيب المقابل
4: الخضراوي اللي كان مع تسبوندو الماتش هذايا في وقت مش بعيد ولا حل في الـ في الـ في النادي الافريقي اليه اللعب اللي ولا خان سيدو خان اللي ملعب وسط التيران اللي
2: سمحت الناس على سيدو خان بالنسبه لي معناها ما نحكي كفني ولا كونسيون جوور ما فهمتش علاش ما يلعبش كل مقابله ملاعبي بلانت كاليتي ما فهمش ملاعبي في النادي الافريقي بالكاليتي نتاع سيدو خان جات فتره ما كانش يلعب
1: حسام سيدو خان
2: بصراحه معناتها ملاعبي ما شاء الله عليه معناتها بلوست ريليور الكوره نتاعه كل ما تلعب في البروفوندور معناتها يلعب يفسخ
4: يلعب ديما فير لافون
2: ديما فير لافون بصراحة معناتها بحل كبير برشا في وسط النادي الافريقي.
1: بيه حسام
4: نكمل انا ما كملتش. بالنسبة لي انا الترجي الرياضي التونسي كان في فترة صعبة ربح المباراة اللي يجب يربحها مش يقعد في البطولة. تعرف الترجي مش متعود يعمل ثلاثة مباريات ولا أربع مباريات تعادل وراب عظم معناتها نجم الساحلي ترجي جرزيس نادي البنزرتي والنادي سفيقس ماذا كانت سيكل
3: وجوز في الشامبيونز ليج
4: بخلاف
3: ستة
4: ماتشوات ماذا ترجي عمل انتصار اللي يلزمه باش ينجم يرجع معنويا. هذاك علاش ترجي من الفرق اللي عندها آليات لعب. وقت اللي نحكي على الترجي معناتها المجموعة بتاع الترجي ملعبية وقت اللي تبدأ في نهار كبير تبدأ حاضرة دانو بالرغم انه الناس برشا تلوم عليه انه مش يسجل لكن النكد لك نهار اللي باش يسجل السيد هذا باش يكون رقم صعيب في البطولة التونسية. الترجي عنده آليات لعب اليوم متاع اليوم نشوف ايش اسمه الملاعبي متاع الوسط الترجي معناتها اللي حمزة رفيعة اللي قاعد يعمل فيه إضافة عنده مدة مش قاعد يلعب وتوى معناته عنده الماتش الثاني على التوالي يلعب تيتولير وفما إضافة كبيرة قاعد يعمل فيها. أوكبيلو كان أحسن ملاعب ضد العمران عمل المباراة كبيرة معناته الترجي عنده آليات لعب عنده إمكانيات أنه قادر ينتصر في المباراة هذه. هذاك علاش أنا أقول مباراة صعبة على زوز الطرف.
1: حسام الترجي والنادي الإفريقي شنو يلزم يصلح باتريس بوميل وفوزي البنزرتي قبل المقابلة هذه مقابلة نعرفوا ريانا كبيرة نبداو باتريس بوميل ترجي شنو هي باريكزومبل أنه النقائص اللي شفتها في البريود الأخرى تخلي توا قدام حتمية أنه يعني انتصار يلعب على حتمية الانتصار في المقابلة هذه.
3: شوف حاتم هو ماشي للزوز ما ثم حد شيء ما يتصلح توش مازال جاي جمعة ماتش بتاع فان سيزون مازال باش يتصلح المدرب عندك ما تصلح توا هذيا ماتش نتاع ملاعبيه هذيا ماتش نتاع ملاعبيه نجم تعمل اللي تحب انت وتصلح وتشوف وفيزيوناج وتعرف شنو ماتش الماتش اللي فات وترى كل شيء وما عاد جوار يجيك نهار ماتش خاطر هذا ماتش تاع شنو ماتش نتاع شخصيه
2: ماتش نتاع سامحني لك لازمك سيدا تلعب بالملاعبيه اللي تشوفهم نجم يفيدوك في الوقت
3: الحالي متفهمش الاختيار كهو
2: الاختيار
3: فماش تصليح زعما انت تختار الجوارات المناسبه للماتش هذا
2: لا انا
3: اما تكتيكيا وفنيا
2: بار اكزومبل حسام شفت اني مثلا نشوف اللي اشرف الجبري في وقت من الاوقات يجب يكون موجود لانه دانو ملاعبي ما شاء الله عليه لكن فهم بلوكاج مونتال واشرف الجبري كل ما تخلى عطاه برشا حلول نجم يكون حل من الحلول
3: اي هو كان تمشي بالحلول ثم برشا حلول حتى مش اشرف الجبري يقول لك دياكيتي قبل ما يتنحم يرجع دانو كان هو البيوتور تاع الشامبيونز ليغ وماركي 4 بونت وماشي في كوربا سونتو هي راهو الاختيار برشا هنا المدرب يعرف يوظف خاطر تعرف جمعة كاملة ترينا مجد شكون الحاضر احنا توا نحكيو على وسط الجمعة تجمع الجوار ترى وسط الجمعة كبر عليه الماتش مش حاضر بريسيون قوت عليه يبدأ مش في نهار وماش ما راو ماتش هذي يا راو علاش قلت كنا ماتش سبيسيال مش ماتش كل ماتشوات الاخرين ثم برشا ظروف اخرى تخليك تختار غير الجاهزية الفنية ولا الجاهزية البدنية خاطر تفيق انت يا راو احنا كنا نلعب قبل ما نلعبوا الديربي في وسط الجمعة تفيق وشكون المفورم ولا مش المفورم تراه ظاهر لاعب حاضر للماتش هذا ثم جوار تغلب عليه تغلبهم البريسيون ما ينجمش يلعب ماتش كيما هكايا تلقاه حتى واحد ناصر حتى في الانترمات قام تخبي ماذا بيه ما يلعبش يقول لك نهبط زيميتون نهبط 20 دقيقه الاخرانيه فك عليا باش نتحمس ولا ماتش كيما هكا دونك هنا هذه بالحق ريت يقول لك ثم ماتشات المدربين مهمين في الاختيار في الشوا تكتيك فاش باش تلعب خاطر انت شو فريق مطالب الانتصار ولا غير الانتصار والنادي الافريقي تعادل ولا انتصار يكفي. ينجم يكفيه دونك انت هنا شوى متاع المدربين خاطر زد راهو كي باش تلعب انك ما تخسرش نجم تكون خايبه ليك راهو توخر التالي وتلعب بلوك باي يجيك بريسيون ذيب باش تغلط دونك علاش قلت لك هنا شوى متاع لي زونترونور اما من بعد في التيران راهي الابليكاسيون هي ديما في كل كره الابليكاسيون للجوارات اما سورتو لي ماتش هذوما عندك شخصيه ولا ما عندك شيء راهو اللي يخاف الماتش هذا واللي يهبط سوبريسيون واللي يهبط خايف لا يغلط واللاعب اللي خايف لا ما يضيع واللي خايف لا كذا راهو هو اللي يعدي تروح خايب دونك سي بور سا المدربين دورهم يختاروا طريقه اللعب كيفاش باش تلعب سورتو معناه سورتو كي ما عندكش الكره
0: باش تاخذ
3: باش تضغط عالي باش تضغط في انا منطقه باش تلعب الهجمه المرتده باش تلعب الهجمه السريعه كل واحد عنده بلون جو نتاعو اما من بعد لي جوور كومو حتى يلفون ابليكي خاطر راهو توا الفريقين تقريبا معناها عنده مشاكل شفناها تو نادي افريقي مثلا من اول عام تقريبا عنده مشاكل في وسط الميدان. علاش المدرب فوز بنزرتي تقريبا كل ماتش ثم تريو كل ماتش يتغير وقت ما ثمش ساتيسفاكسيون. اما عنده ثوابت واضحين لي دو زيرال تيرو لاك سنترال خرج عليه يوسف تخلي صحيت واضحه عنده مشاكل في وسط الميدان. عنده مثلا تو الجناح اليمين مره المسماري مره الخضراوي مره كينزومبي معنا ثم حاجات ترجي رياضي نفس الشيء عنده وسط الميدان كل مره ثم كان اوكبيلو ثابت تقريبا هو اللي ثابت الاظهر في الترجي الرياضي زوز ما ثمش اضافه كبيره على من الناحيه الهجوميه معناها لا بن حميده سوى يلعب بن علي ولا يلعب دراجر ولا اللي باش يلعب ما ثمش اضافه كبيره توا عنده مشكل زاد زياده بالنسبه للترجي الرياضي هو لك سنترال معنا عقوبه جلاسي مرياح اسكو في ماتش كيما هذا بعد قدش عنده 3 موا 4 موا
2: عنده قريب 3 شهور
3: معناها 3 شهور تقريبا غايب ماتش هذا ماتش سبيسيال وشكون عندك انت في هوم بوينت عندك شوات مع لازمك تكون حاضر 100% باش تنجم تربح لي دويال مع شوات
2: وتو جاي خرج في ماتش اسكو جاهز
3: قلت اسكو جاهز دونك معناها ثم حاجات مي ديما نرجع نقول راهو ماتش نتاع جوارات ريتها في بلغتنا الكوره ناصر شي يقول لك ماتش عندك ولا ما عندكش هذايا الماتش ريت وقتش لعبنا من جورنيه احنا
4: 28
3: باهي بخايب وماتش باهي ماتش خايب ماتش ضيع ماتش ما ضيعش الماتش هذايا مش مسبوح 1% نسبه خطا فيه في التيران فنيا لا ديفونسوريت لا لي
2: زاتاكون في نفس الوقت ما يسحقش موتيفاسيون
3: قداش باش تجيك فرص باش تجيك محزوبه يزمك تكون ليفيكاسيتي على الاخر سور البلان ديفونسيف ممنوع الخطا راه تنجم تقبل وفي الماتش الجارديانات كيف دور مهم تاع لي دو جارديان بيوت معناها اليوم معناها مهيب الشامخ عنده طموح وعنده امل يمشي المونديال وماتش هذا نجم يكون حاسم بالنسبه لي صحيح. تعمل ماتش كبير في الديربي مشيره الاخرى بشير بن سعيد مصاب لا مميش. عندك مميش يحب يثبت انه هاني راني نجم نعارك على فرصه تخونك دوك برشا راهو حاجات حاجه برك ان شاء الله يا ربي يتلعب ماتش على التيراك هاو 11 كونتر 11 في التيران ما غير حتى حاجه خارج نطاق كره القدم وخلينا نعديو الماتش هذا على خير
4: باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري سامي الحاج يوسف يخلف فتحي العبيدي في تدريب الفريق حبينا كان بدل شويه حتى المود موسيقى تسويت هذه شيرين كتير بناشا اكيد زوز تعشق الترجي والنادي الافريقي جمال الفريقين الرجاء التهدئه وان شاء الله يكون ديربي على مستوى التطلعات والانتظارات كرويا

0: الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة تويت هذه شيرين تغني لكم كتير بينا عشان كملوا معكم المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. نحكيه على الاتحاد الذي المنستيري برشا مستجدات في الفريق فتحي العبيدي يقدم الاستقالة من تدريب النادي قبل زوز جولات من النهاية. رئيس النادي هل تراجع عن الاستقالة مجدي المصراتي رئيس الاتحاد الذي المنستيري؟
1: اللي في بالي بيه معناتها اليوم ولا غدا فما اجتماع مع والي الجهة نحكي على الهيئة المديرة كل مع رئيس النادي. في بالي اللي الرئيس مسلم سلامة متمسك بالاستقالة ولكن عنده اجتماع مع والي الجهة وبعد يشوف اسكو معناتها باش يكمل في القرار نتاعه ولا لا.
0: ماذا حدث في الاتحاد المنستيري؟ علاش تسارعت ربما الأحداث؟ علاش ما هوش الاتحاد الرياضي المنستيري اللي شاهدناه في ثلاثة أربع مواسم الماضية مجدي المصرات؟ يظهر لي برشا حاجات صارت السنة، شفنا برشا مدربين دربوا الفريق، فما تقريبا ثلاثة مدربين الموسم هذا واللي كانت تقريبا نعتبروها سابقة في السنوات الأخرى بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. بدأ الموسم عن بوتيكا مثلا لكن بعد ما توصلت النتائج، شنو صار في الاتحاد المنستيري؟
1: وشوف اللي صار كما كنت أحكي أنت، عدم الاستقرار على المستوى الإداري والمستوى الفني يخلي الرزلتات تكون عدم الاستقرار على المستوى النتيجة بتبيع. دونك برشا هيئات متعاقبة أثناء كانت هيئة تسيرية بعد صارت انتخابات وتقدم رئيس مسلم سلامة بعد ثلاثة مدربين توا الرابع. هذوما حاجات يخليه الفريق ماهوش مستقر لا على المستوى معناتها مستوى النتائج بتبيع بشي أثر. حاجة أخرى، شوف الموسم هذا فكرني بموسم 2020-2021.
0: تفكروا احنا
1: 2019-2020 الاتحاد المنستيري كان أحرز على كاس تونس وكان خذ المرتبة الثالثة اللي خلوته باش يلعب
0: كاس كونفدرالية.
1: العام اللي بعده خرجوا برشا ركائز، وقت خرج أكبدو، خرج أوكبوتو
0: نيجيري
1: المهاجم، خرج موزيس، خرج برشا من لعبية. العام اللي بعد 2020-2021 الاتحاد المنستيري كمل شامبيونا مركز 11 دولي. دونك علاش؟ لأنه خرجوا الركائز تاع الفريق والملعبية اللي جاو ما كانوش في مستوى الملعبية اللي خرجوا. السنة كيف السنة نحكي لك في أول عام خرج المستوري، خرج له اي تراعي، هذوما خرجوا باروبليغاسيون لانه الاتحاد المنستيري كل صيف يبيع باش يخلص الديون نتاعو، لانه تعرف انت معناتها ثقافه طموحات كبير برشا ولا دو كونترا كبار. ما نسوش كيف انت بارانتيز الباسكيت فيها برشا مصاريف، ما فيهاش مداخيل مش كيما الفوت. في الباسكيت تنجم تشري لك ما تبيعش، في الفوت تجيب لاعبيه وتنجم تسوقهم. هذا يخلي معناتها الفريق ديما معناتها على المستوى المادي معناتها يزم برشا مصاريف.
0: خروج من الحرزي، خروج بعد معز حاج علي،
1: اختلي تخرج مستوري، مهاجم معناتها الدولي، تخرج الطريعي، يخرج الحاج علي، كيف
0: حرزي.
1: موزيس كيف عاد خرج خاطر رجعوا عاد خرج. وتجيب 11-12 ملاعبي منش حوالهم كان زوج ولا ثلاثة، سي نورمال باش تقعد تعاني عام كامل.
2: ما تجيب لهم حاجه باهيه انت،
0: سوء اختيار
1: والله. شوف
2: تجيب لهم حاجه باهيه انت،
1: لا الاسنان ما جبتش فاش النبي الحقيقه، لا
0: العينين معناها الاختيار تاع
1: الكاستين كان غلط الحقيقه. فهمت مع سيفوزي كان موجود بعد خرج، هذوما كل حاجات تخلي الفريق مش مستقر. وهذا اللي صار برشا ضغط بالنسبه شوف للهيئه هذه برئاسه سيد مسلم سلامه. مسلم سلامه
0: ظهير ايمن محمود
1: غربال
0: ايضا زيد
2: السيد، انت كنت تخمم تطلق مزال
0: ولا كنا نحكيوا
2: على سيزون هيك نحكي لك
0: كل مره خرج محمود غربال
2: يخرج لك اسم.
1: الهيئه هذه بالنسبه لي معناتها هيئه الحقيقه يحبوا الجمعيه كله.
0: فورات السلطاني ظهير رئيس،
1: فورات السلطاني صحيح،
0: فورات السلطاني
1: شفت ذم
2: ما زلت تلقى
0: كل مره قال لك اسم
1: على جمعيه كامله خرجت
0: جمعيه كلهم في الدبرال تاع جمعيه اريو دروار يار غوش ميليو تيران بيفو
1: اتاكو صحيح. هاي الهيئة هذه معناتها جاوا حبوا يخدموا اجتهدوا سوير الشرطة عملوا برشا غلط، ما عندهمش تجربة كبيرة برشا، لكن اللي نعرفوا عليهم يعني هيئة الحقيقة عبيد نظاف حبوا يفيدوا جمعيتهم، نجحوا في حاجات وما نجحوش في حاجات. باركونتر حاجة أخرى، سنة حاتم يظهر لي سنة العام الوحيد اللي جروب المبروك ما عاونش فيه اللي هو الممول الرسمي للنادي، جروب مبروك قاعد في برشا فلوس. السنة العام الوحيد اللي ما عطاش فيه فلوس، دونك برشا كيميل تاع برشا حاجات خلاو الفريق ما يكونش في افضل حالاته. فما حاجه اخرى ملاحظه صغيره، فما معناتها دي سبورتر قراب برشا من الجمعيه، عاونوا برشا جمعيه سنة. فما واحد فيهم حاب تذكر اسمه مازال كيهاب ستاتوي معناتها نهارين تالي، قال بارك الله فيك معناتها على عملته معايا، لانه بالحق حسين نحكي لك على شخص معناتها بالحق يحب برشا ليوسام، يعاون كل عام وكل ما يوحلو يلقاه هو سبوه وخونوه
2: هذا هو العادي في تونس،
1: يعطي فلوس وسبوه وخونوه لنا ننطق وهبط ستاتوي وقال بارك الله فيكم وبارك الله فيكم اللي فيقتني على روحي. معناتها بالحق منها تشوف معناتها الاكزامبل نتاع الشخص هذايا. شوف اني باش نلخص، ما شفت حتى مسؤول في تونس ديما فما سب وشتم وتخوين. بالنسبه لي اللي نشوف هنا تو ما عادش نلقاو مسؤولين في تونس، ما عادش باش يقدم شكون باش يقدم.
0: والاكثر موضوع نبه فيه نصر بدوي، اكثر ما نصر بدوي اربع خمس سنوات راه باش يقولوا لهم راكم باش يجي نهار
2: ما عادش تلقاو رؤساء جمعيات،
0: تلقاو رئيس نادي ما كنتش باش تلقاو مسؤولين، تعطي الفلوس ناس تحب الجمعيه لكن ما نعطيكش هكا نصر.
3: صحيح على خاطر اليوم كيما كان يحكي مجدي مشكله في الانجريتيتود اللي موجوده بالناس، وراو المشكل الكبير زاد كيما كان يحكي مجدي، اي انسان دوناتور يعاون جمعيته من منطلق الحب والانتماء للجمعيه كل واحد يلقى له ثنيه، واحد يقول له انت عندك مصالح، والاخر يقول له تغطي في روحك، والاخر يقول له ادري شنو، والاخر يقول له معناتها هو ذاك. علاش اليوم ما احنا مالوريزمون في الظرف الصعيب هذا كي نلقاو الناس تعطي في الفلوس. انا اليوم قلتها ونعاودها، اللي يخدموا كل بارك الله فيهم واللي قاعدين يشدوا ويترأسوا في المسؤوليات واللي يشدوا مسؤولين في الجمعيات الله يرحم والديهم اللي هم موجودين في الصعوبات الكبيرة هذه اللي موجودة. راه المسؤولية يا حاتم يلزمك تعيشها وتشوفها وتمارسها باش تجم تعرف الضغوطات اللي تجد على المسؤولين. راه شي يلبس الملاعبي مريول من الاثنين للحد، كيفاش بتعدى ليسيون سونتريمون، كيفاش باش يترينيو، كيفاش في هذا، وكيفاش يمشي ستاج، وكيفاش باش يديبلاسي، وبعد ساعات تبدا ما عندكش ابسط الاليات باش تنجم تعمل هذا الكل. راه مش حاجات سهله تعاني فيها الناس كل، وربي معاكم.
0: باهي مهيب بن حسين يطلب في الكلمه في اجتماع مكتب الرابطه الوطنيه المحترفه باش نعملوا ريكاب لايف شنو اللي صار بطبيعه على مستقبل القصرين، ايضا توجه لمكتب الرابطه، الملعب الجيبسي، ساقيه الدير. سعيد جدا بوجود مهيب بن حسين. مرحبا يا مهيب، مساء النور، اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بمستمعينا في الإكسترا تايم على راديو ديوان فام. مسلسل الاعتراضات والاحترازات والإثارات الفنية كل ذلك، لكن هذه المرة في الرابطة الثانية والمجموعة الثانية الخاصة بالصعود. نتحدث على ثلاثة فرق: التقدم الرياضي بساكتة الدائرة، المستقبل الملعب الجيرسي، المستقبل الرياضي بالقاسرين. اليوم يتم النظر في الملفات والإثارات والاعتراضات الخاصة بكل هذه الأندية. في البداية تم النظر في الملف الخاص بفريق بإثارة أو اعتراض فريق المستقبل الرياضي بالقاسرين على لاعب على من فريق الملعب الجيرسي على لاعب المستقبل الرياضي بالقاسرين. تمت المداولة والاجتماع تقديم كل تقريبا المرافعات أمام مكتب الرابطة. كان حكي الممثل القانوني لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين المحامي حامد المغربي، وأنه تقريبا عنده كل المؤيدات التي تثبت أنه اللاعب يعني لما لعبش في ثلاثة فرق، وقال عنده مفاجأة بعد المرافعة، والمفاجأة ربما اللي تمت ونزلت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي هي إجازة اللاعب اللي تحتوي وغياب فريق القلعة الرياضية عن الإجازة. هذا ما يخص خاصة في الموضوع الأول.
0: بالنسبة إجازة اللاعب وسام جربي،
4: وسام الجربي بالفعل اللي قاعدة تدور حاليا موجودة حتى على
0: موجودة سبور. موجودة موجودة أنا عديوة أنا بعثوها للجماعة عديوة هاي باهي
4: موجودة على الفاش تيم سبور باي ديوانا فام. بالنسبة للملف الثاني هو تعرف الملف التقدم الرياضي بسخية الدائر حول إصابة المدرب فمدرب التقدم في مباراته أمام الملعب الرياضي أمام الملعب الجيبسي. بالنسبة حكينا كان فما تصريح مع السيد منير ملاك رئيس التقدم، حكي قال أنه الإصابة اللي تمت عرضها على مستوى المباراة، ثم بعدها حس بأوجاع وآلام، ثم بعدها حس ربما حتى بتطور نوعا ما للحالة الصحية، تم نقله إلى المستشفى ربما في المستشفى الجهوي بجابس ربما بعد تم القيام ببعض الفحوصات اللازمة. لكن في الليل يوم الأحد تعكرت حالته أكثر. قال إنه حتى حالته الصحية حاليا مازال متعكرة شوية. قدموا التقارير الطبية ملحنا حاتم حكيها حتى في التصريح متاعه، وقالوا إنه حتى أخصائي العلاج الطبيعي تعرف زده لإصابة على مستوى الرقبة. قال ثم حتى بعض الأحداث اللي صارت في المباراة سواء من في هذه في مباراة الملعب الجيبسي حكي على كل هذا. مدوا تقريبا قاموا بالمرافعة ومدوا المرافعة بتقارير خاصة تثبت الحالة الصحية للمدرب وأخصائي العلاج الطبيعي، طلبوا بتطبيق القانون ومقتضيات الفصل 56 من القوانين الخاصة، ويطلبوا بثلاثة نقاط على أثر.
0: أبقى معنا مهيب، أبقى معنا جيس مهيب باش نتفاعل معك، لأنه أنت قلت لنا على الإجازة، هي موجودة الإجازة على سبور باي ديوان اف ام. ديما ننقل الخبر كما هو، إجازة وسام الجربي بعنوان بلا أثر للقلعة الرياضية. ديجا نتمعنا نلقاو فيها الشباب القيرونية وفيها المستقبل هذه بالقصرين، ما فيهاش القلعة الرياضية هذا، لأن السوق ديما في الخبر كيما موجود عندنا، معناه ما عندنا حتى نية وطرف مع أي جهة، ولكن هذا اللي موجود. تفضل تواصل معك. تفضل.
4: أنها كما قلنا فريق التقدم الرياضي بساخية الدائرة المرافعات بحضور الممثل القانوني سامي بو سرسار ورئيس النادي منير مليك، وأيضا سامر المكور أعتقد المدير الرياضي لفريق التقدم الرياضي بساخية الدائرة. ثم حاليا موجودة اللجنة القانونية لفريق الملعب الجيبسي بخصوص هذا الملف، حاليا قاعدة ترفع على مستوى مكتب الرابطة في انتظار نهاية المرافعات وتقديم الوثائق، وربما من فريق المستقبل فريق الملعب الجيبسي في انتظار القرار النهائي اللي ممكن يصدر الليلة للتعرف على الأقل حاتم كما نحكيه على المجموعة الثانية لبرشة مسلسلات صارت فيها هذا الموسم. ولكن أكيد الأجدر في النهاية نحب الكرة نشوفوها على أرضية الميدان، والأجدر للفائز في مقابلات كرة القدم. موعد هام حاتم إن شاء الله هذا الأسبوع مع رابطة الأولى والديربي وكرة السلة وكل المواعيد الرياضية. تزالت الخطوة أكثر تفاصيل تقوى على سبور بايدي وانا فلا.
0: شكرا مهيب، يعطيك الصحة زميلة مهيب بن حسين. كل التفاصيل والفيديوهات تلقاو على سبور باي ديوان فام، حتى الإجازة اللي كانت تحدث عليها ديجا موجودة مهيب، موجودة على سبور باي ديوان فام. ننتظروا دائما شنية القرارات شنية القوانين وماذا يقول القانون في هذه الحالة، لأنه يقولوا طرف ملعب الجيبسي يقول أنه وسام الجربي يلعب مع القلعة الرياضية مع أول الموسم، وفما بتبيع تقدم ساقية الدير مستقبل قاسين يقولوا أنه اللاعب لم يلعب مع القلعة الرياضية وهذا غير موجود على مستوى الإجازة. نحكي شوية موندو فوت، الأولاد مهم جدا، نحكي على أرسنال أتلتيكو مدريد في انتظار برونستيك بتاعكم ماتش بايرن بي اس جي تول سويت في الموندو فوت.
5: الموندو فوت
0: عندك ما تحكي على أرسنال ولا بعد شوية بيه هذا. نمشي لحسام، نمشي لحسام دياغو سيميوني. حسام نعطيك شيفر قداش صرف في 10 سنين ولا 1.2 مليار
2: مو قبل كانوا يقولوا لا
0: بطولة واحدة
2: يقولوا ما يشريش، وهي كانت ترجع الحساب عمو 6-7 سنين الاخرانين كل عام تشري بين 150 و200 مليون دولار.
0: في 10 سنوات صرف 1.2 مليار أورو،
2: أغلى مدرب في العالم،
0: أغلى مدرب في العالم يتقابل 35 مليون يورو شهرين
2: وصفر كرة قدم
0: في الموسم،
2: وصفر كرة قدم كرة اللي يحبوها عامة شعب. أوكي فما ناس تحب الكرة دفاعية مش ممنوع، أما وقت اللي تلعب وقتش بطريقة هكاية وقت اللي ما عندكش اللي موية اليوم تشوف معناها لا تديكو مدريد الإفكتيف اللي فيها معناها ثم الكاليتي في كل الخطوط خاصة المنحة هو شوال يشري تروا كات وسان كاتاكون كل عام ويحطهم يلعبوا ديفونسوريات ويفكوا اكثر من اللي يلعبوا سور بلون اوفنسيف. والتجربه اثبتت معناها اموا في السنوات الاخيره تصير ليزيكسيبسيون فريق دفاعي يهز نجم تصير ماشي راي ماشي عيب، اما عاده اللي يصنع لعب واللي يهاجم واللي ماركي برشا هو اللي يهز. شفنا بي اس جي وشفنا مانشستر سيتي وشفنا ريال مدريد وشفنا برشلونة، لا لا لا أموال والبايرن العوام الاخرين اللي ايكيبات اللي تصنع اللعب وهي اللي تهاجم وهي اللي تحطك في تركينا. دونك صراحة البارح معناها دو دومي فينال زوز في رقم متشابهي بايرن وبي اس جي، زوز عندهم فكر هجومي وزوز مدربين يأمنوا كان بالكرة الهجومية وبالواحد وزوز مدربين يبنوا اللعب متاعهم على عدم قبول الأهداف، صلبة دفاعية، استغل بالاريتي ما تقبلش يسكر المساحات. دونك شاهدنا ماتش علي ورتور شبه البعض.
0: أنا نستغرب ساعات ناصر حتى في إدارة أتلتيكو مدريد مثل هو عمل تجديد عقد دييغو سيموني، ولكن تقريبا حسب الكونفرنس بريس تاع البارح وكأنه بلغتنا احنا زي ما عاش بشي يكون فما ممكن يغادر.
3: ايه هو راه الحق متاع ربي توا بعد سنوات كما كان يحكي حسام تنجم في وقت من الأوقات تقول أنا باش نبني فريق ولا باش نحط فريق اون بلاس، لكن كنت تقعد كل عام بنفس الآلية تظل إذا حتى تغييرات تقام بها حسام البارح كانت كارثية بكل المقاييس. معناتها بالنسبة لي أنا مدرب
2: تخرج الباريز وتخرج لوكمار وتخرج غريزمان
3: وشنو ناوي تخرج من لعبية بالقيمة هذوما باللوفونسيف الكل وبعد تقول لي تحب نرجع بالرزلتا. معناتها بالحق فما حاجات اللي هما معناتها ما تلقى لهمش موازين، وهذا لو نحكيه على مدرب كما قال بكري معناتها من أكثر المدربين
2: أكثر
3: أجرا، أكثر مدرب
2: أخلص أجرا أكثر واحد يخلص في العالم
3: ياخو حتى أكثر من كريستيانو في السلار متاعه. معناتها باش تجم تفهم الفالور متاع المدرب هذه، لكن في نهاية الأمر أنا ظهر لي السيكل متاعه وظهر لي وفاء مع الريال
0: مدريد بذكريات 2006
2: بذكريات بذكرت 2006
0: سول كامبل
2: ونهائي الشهير
1: ورقة حمل تليمان
2: في فرنسا
0: مش عنده الماتش هذاك
2: 20
0: سنة كبر الواحد
2: 20 سنة
0: وكانوا لا كبر لا والله كبر
2: كنت تذكروا كنت تذكروا
0: لا والله
1: كبر 20 سنة
0: أنا تحب تقول لي بونتو كامبل بالرأس سول كامبل في بالي ليو وبيليتي
2: والورقة الحمر
1: بيليتي أمبر فيرمية
0: لا كبر الواحد
1: تري ورينا يا برشا
2: وسامولي
1: تري ورينا هكذا يا برشا وليمان
0: ورقة حمر بتاع ليمان عنده 20 سنة المقابلة هذه
2: 20 سنة
0: سول كامبل بالرأس مركز
2: سول كامبل هدف
0: بعد مش كبيره مجد اكيد الارسنال جدي خليني
2: انا نحكي على ارسنال بذكريات الهايبوري كنقولوا باتريك فييرا دينيس بيركامب تريوري يان سليمان
1: ايمانويل بوتي
2: ايمانويل بوتي
1: بيريس
2: روبرت بيريس هما كانوا كما قلنا احنا لي انفنسيبل هما خذوا الشامبيونا 2004 سون ديفيت الكيب الوحيده في تاريخ الانجليش بريمير ليج اللي خذت البطوله معناتها من غير هزيمه وننساوش ارسن فينغر فما تشابه في الاسماء ارسن ارسنال ارسن فينغر وقصه الحب اللي امتدت على اكثر على برس كذا 20 سنه اللي تخلى حتى في الاستراتيجي نتاع النادي اللي بنى نادي اقتصاديا وكان هو صاحب فكره الانتقال الى ملعب الاميريت ستاديوم واللي ملعب ضخم وكان يشرف مشيت له بالتحديد في أفريل 2022 مشيت للإميريت ستاديوم ملعب ما شاء الله أنا ندعوكم نشيو نتفرجوا نهار عالم آخر اللي حاب نقول الإدارة متاع الأرسنال خويا حسام وصحيح قلدت شوية الإدارة متاع أتلتيكو مدريد ما كانوش يصرفوا ولكن في السنوات الأخيرة حطوا ميزانية ضخمة وتم استقطاب مع عديد الملاعبية
1: اللي
2: غالين على الأخر كما ديكلان رايس
1: فوق 100 مليون
2: جويكيريس الملاعب السويدي اللي هو هداف سبورتينغ لسبون اللي بيش يلعب لنا إن شاء الله في كأس العالم بوكايو ساكا أوديغارد وعندهم الجارديان حارس المرمى دافيد رايا اللي باش يفوز بالقفاز الذهبي الثالث الموسم الثالث على التوالي عنده اكثر عدد نتاع كلين شيت
1: وهو طبعا كلين شيت مش مربوط كامل بالحارس
2: اي
1: حتى لاكس نتاعو
0: حتى لاكس زاد
2: وهو توا
1: زوز بوليسية عنده
2: كي يلعب صليبا ويليام صليبا وكيحب يلعب ويلعب إن شاء الله الفينال اللي بشي تلعب يوم 30 ماي في ظهر لي في المجر بشي تلعب
1: والله بشي كل ترح يا هذي اللي بشدوا في تركينا بشدوا في تركينا
2: ريا بيبع وجلة ريا بشي كما قلنا احنا بشي طيح الركور متاع يان سليمان أكثر من 35 ماتش في دوري أبطال أوروبا فرصة الأرسنال وأرتيتا باش ياخذوا أول كأس ذات الأذنين أرقص أوروبية
0: وبدأت التحضيرات تاعك الكوب دي موند أنت ولا ليه
2: بدأت التحضيرات
0: نتاعك
2: أنت زادة
0: وإن شاء الله ربي سهل
2: شكرا قريبا من المكسيك
0: إن شاء الله شكرا بليل شكرا مالك صحة مرسي على الحضور شكرا ناصر مرسي حسين يعطيكم صحة الأولاد فاروق إيمان غدوة من 3-5 يجيكم كريم مقني في داتا فوت وبعد شوية يجيكم سماح مفتاح وكامل الفريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحد الإذاعات إلى اللقاء
5: إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من 2-4 من 3-5 متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
6: ديوان فهم صوتكم مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. باحثين من جامعة تفتس قاموا بخلق خلايا خاصة بإمكانها أن تخترع تشريحها الخاص بتجميع دي تيسو أمبريونير ودي سيلول نيرفوز يمكن لهم القيام باكتيفيتي إلكتريك سبونتاني وحركة أكثر تفصيلا. التجربة هذه أظهرت أن التنظيم الخلوي يتم إعادة تكوينه بشكل عميق بمجرد أن يتغير الأجنسمون أنترن دي تيسو. إذن الباحثين قاموا بتطوير دي روبو بيولوجيك عندهم عدد خلايا عصبية والفضل يرجع لضفدع أفريقية اسمها إكزينوبوس كانت تستعمل منذ عقود في علم الأحياء التنموي. دي بيوبوت هما لي بروميير فيرسيون لي برهنوا انهم ينجموا يتحركوا ويكتشفوا كل ما هو موجود في محيطهم وساعات ايضا يتعاونوا. ولما اضافوا الباحثين بقياده البروفيسور مايكل ليفن دي بريكورسور نورونو في قلب سيت اسامبلاج افون لور فيرميتور كومبليت فانه صار تغيير كبير والخلايا العصبيه اصبحت اكثر تنظيم وتقوم بتواصل دائم ما بين بعضها وكونت ان ريزو فونكسيونيل. بفضل كل هذه الاكتشافات والتطويرات باش نعرفوا في مستقبل قريب كيفاش سي نوبوت يعاودوا اختراع بيولوجيا الخلايا من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي وإعادة البرمجة الجينية العميقة. نوعية جديدة من المسيرات أو لدغون باش تظهر قريبا بفضل تطوير تكنولوجي مهم جدا وتتمثل في ابتكار أن دغون سانز أوكين بيس موبيل أي لا فيه لا محرك ولا حتى إليس أو مروحة. الموديل تم تقديمه من طرف دي شيرشور دو روتغيرز ويتمثل في دغون أورنيتوبتير يحتوي على أجنحة ترفرفة بفضل دي ميكروفيبر كومبوزيت ملصقة بالكربون الشيء اللي سهل إزالة المحركات وليزونغوناج وليزوزور ميكانيك. الدغون لما يكتمل تطويره باش يكون حاجة خارقة للعادة لأنه باش يكون من دون أي محرك وما فيه des rotors ولا des pistons ولا roulement ولا mécanique qui s'use ولا حتى صوت. ثورة في عالم الأيروسبيسيال ترتكز على تقليد البيولوجي لكن عندها اليوم عدة نقائص و plusieurs limites لازم فريق العمل يلقى لها حلول نهائية لأن الكونسيبت من الناحية الحسابية معقول جدا لكن sa réalisation physique تتعارض مع الحدود الحالية de la science des matériaux والمواد المستعملة غير قادرة على رفع الطائرة بدون طيار بشكل كامل ومستقل ولكنها مسألة وقت فقط فينا باش تصير une rupture technologique majeure ونتعداو من الميكانيك للإلكترونيك سوليد. شركة ريفلكت أوربيتال اللي تم إنشائها سنة 2021 تطمح أنها ترسل دولوبيتاس 10,000 الأقمار الصناعية مجهزين دي ميروار لإضاءة الكرة الأرضية في الليل عن طريق عكس ضوء الشمس. ريفلكت أوربيتال تعد بإرسال 50,000 قمر اصطناعي والتحكم في الشمس والشركة اللي تم إنشائها من طرف نوسيان دو سبيس إكس تنتظر الآن في الإجابة والقبول من عند الكوميسيون فيدرال دي كوميونيكاسيون أو الإف سي سي واللي قاعدة تدرس في المشروع للإطلاق الرسمي لخدمة قادمة من الخيال العلمي وهي للمي du soleil à la demande. Le lancement لأول صاروخ مقرر لسنة 2026 واسمه باش يكون ايرلانديل 1 وشركة باش تضاعف 3 مرات لا برودكسيون سولير مونديال لأنه في الليل حقول لي بانو سولير يكونوا عديمي الفائدة والكونستيلاسيون هذه باش تمنع الفراغ وتشغلهم وتساهم في انتاج الطاقة حتى في الظلمة. العديد من المتابعين للمشروع مش عجبتهم الفكرة ويقولوا انه الاقمار الصناعية هذه باش تعمل اون بيرتورباسيون في الايكوسيستيم وعلى النباتات زادة اللي لازمها ضوء في النهار وظلام في الليل. وتجمو تاخذوا فكرة المشروع على موقع الشركة في سيمولاسيون اللي عملتها في السيت متاعها في reflectorbital.com. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
7: أريدو طور عالمك
8: ببليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
10: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
11: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تستمع إلى جهتي المبادرة حول كل من مقترح القانون المتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال الماء المياه وتوزيعها ومقترح القانون المتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللوحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها. وبيّن النواب أصحاب المبادرة أن هذا المقترح ينص على أن كل الممتلكات الخاصة بالمجامع المائية ستحال إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفق شروط محددة على غرار تصفية وضعيتها الإدارية وتسديد ديونها، مشيرين إلى أن المجالس الجهوية بصدد العمل على فض هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة على غرار جدولة الديون. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدان الضاوي يدعو إلى مراجعة معايير تصنيف الجودة التي تتسبب في حرمان الفلاحين من المنح المالية إثر التغيرات المناخية ونزول الأمطار، وإلى إعادة النظر في الاقتطاعات الموظفة لفائدة صندوق التعويض وصندوق الجوائح الطبيعية. وبيّن الضاوي أن تعديل السياسات السعرية ومراجعة الاقتطاعات سيمكنان من دعم دوائر الإنتاج الوطني وتوفير هامش ربح يضمن استمرارية النشاط الفلاحي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. إلى الشأن الدولي، مكتب الرئيس الفرنسي يفيد بأن باريس وشركائها قادرون على ضمان أمن مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي يفيد بأن لديهم القدرة على إنتاج النفط ليس فقط لتلبية احتياجات الولايات المتحدة بل أيضا لتزويد أصدقائهم وحلفائهم، مضيفا أن أسعار النفط حاليا دون حاجز $100 للبرميل بكثير، والعالم لديه إمدادات كافية من الطاقة. حزب الله يعلن تنفيذ 10 عمليات عسكرية بمسيرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ردا على خروقات وقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: ناف
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
4: كله عادي اللي انت شمس طلع، كله حلو اللي انت بس روعة، شكلي وقاتي فيكي اوبس اوعى،

0: بوبليسيتي. تي هاك زاهي وعامل جو؟
1: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
0: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
1: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
0: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
2: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهرباء مع مصرف الزيتونه. وصل واصل بالكهرباء اللي تتمنيها، جديده من الدار ولا مستعمله. تمتع بتمويل سياره ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء ورجع بالاقساط اللي يناسبوك مع تمويل سياره اليوم وغدوه ان امنوا حقه.
4: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
5: مرحبا بكم في مدرستي، مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزريير 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح، يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص، حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.

0: اهلا بيك سمير.
1: اهلا بسيد عميد.
0: انا عندي نداء للشعب التونسي.
1: يلا
0: تشري علوش، اذا كان العلوش باش يكلف اكثر من 55 دينار كيلو اللحم ما تشريهش. راني اللي قاعد نشوف فيه يشريوا في علالش يا سماح، الكيلو باش يتكلف 110 دينارات. معناها التونسي باش يشري علوش كي يروح ويسلخوا باش يتكلف له كيلو العلوش ب 110 وناس تشري.
1: يعني
0: انا سمحت طليت يا ولدي اتقوا الله اتقوا الله يا ولدي، بعد ولينا كزرزور ناكلوا ونعيطوا يا اخي، مش شيرة تعيطوا واو غلاء ونشيلها تشريو. مانيش فاهم انا، وانا بالحق يا سماح يا كابتن مخي يحبس. انتم تعيطوا على الغلاء وتشريو في علالش قطاطس ب 16% و 17% و 19%، فهموني فاش قاعدين تعملوا. تخليهولو تخليهولو قبل نهار العيد بنهارين تولي ب 8000. عندنا متناقضات غريبه في الشعب التونسي يا اخي، مش حكايه. شوف راهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي ما يعاقبكش ماكش بالضحي، ما تعبيش جوب البندية بالفلوس.
1: مفتي الجمهورية هشام بن محمود كان قال أنه التوانسة راهو يزم يخفوا من الصعوبات المادية اللي عليهم مش العكس، وأكد أنه الشريعة الإسلامية تقوم على الرأفة والرحمة واليسر وليس على التشديد أو تحميل الناس ما لا يطيقون. شدد المفتي على أنه شعيرة الأضحية رغم أهميتها تبقى مرتبطة بقدرة الشخص واستطاعته. قال من لم يتمكن من اقتناء أضحية العيد فلا إثم عليه ولا حرج، واستشهد بالمثل التونسي اللي يقول على قد كساك مد رجليك.
0: بالضبط
1: عميد،
0: بالضبط. لا وعام راهو شوف ربي ينظر الينا ويعرف ربي عام خير، عام اللي ما صرفوش كانوا يتعلونا ويقولوا ها الخليط غالي والعلفه غاليه، السنه ما فماش عارف يا سماح، الدنيا خيرات ربي، راهو ما عندك حتى فكره العلالش كيفاش قاعده تستقات مع عند ربي يا اخي، وياكل مع عند ربي والله. كان باش تمشي في جيب الفلاح والله العظيم حلال وبركه مثال شي تعب وكل شيء، اما راهي جماعه قشاره تهز منها تحط من غاديك، ثم راه على فقت يا سماح تروا نيفو، القشاره الاولى يشري يبيع القشاره الثانيه القشاره الثالث باش توصل المواطن فوا دو من الخارج. علاه يا رسول الله؟ قلت لك كان ترجع للفلاح، انا معاه، انا متاكد الفلاح قاعد يبيعوا بعد 12% وماكسيموم، بعد لقاه بالزبلين وزبلين نص وثلاثة ملايين، شو اللعبة ذي؟ يزيد نفيقوا شوية توانسة احنا وشوية اللي عنا شوية وعي وشوية هكا فهمتني قدرة على التحكم في النفس، واحنا مش نتحكم في السوق، راهو الشعوب الواعية هي اللي تتحكم في الأسعار، مش اللهفة ونشري وبعد نقول شبه تخلط
1: بلا. وتلقاه الكريم مش خالص وفاتورة الماء مش خالصة، فاتورة الضوء مش خالص، وهو يمشي مسكين يدين وساعات ياخذ القروضات وغيره وليزافونس سيغ سالير، فماشي ما يخلط على زوز وثلاثة ملايين متاع العلوش. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بيك سماح، تحية ليك، تحية السيد العميد الكابتن نوروزة في إيمان، تحية السادة المستمعين السادة المشاهدين وكل قدير وقدروا، ونحن ديما نرجعوا ونذكروا كل عام نحكيوا في نفس الحكاية، شبيه العلوش غالي شبيه الزقوق غالي، شبيه كان نحن تو تشوف انت نحن نلوموا على شو اسمهم المسيحيين في الاحتفالات تاعهم، كما تشوف مارشينا نويل فما لي بروموسيون فما الدنيا تنقص على ولا. كل قدير وقدر والشوكولاتة الجاتو من عشد رشون، ونحن خويا باش نقول لك مسلمين ما فهمتش نستغلوا في المعنتها في العباد علينا نحن كتوانسة، كما كان يحكي سيد العميد نبدلوا العادات تاعنا الله غالب هكيك فهمت، هي بون لا محالة، معنتها سنة مؤكدة، معنتها العباد الكل تحب تعملها، هي كي ما تنجمش زوز ملايين علوش شنو زوز ملايين
1: فهمت. هذيا راهو اللي يقولوا العقل واللي يقولوا الدين، على خاطر مفتي الجمهوريه كي كان صرح في موزايكا فام كان قال انه الصعوبات راهي او ارهاق الميزانيه بما يفوق طاقه الانسان راهو هذيا شرعا ماهوش مقبول، معناها ديننا يقول ما يلزمكش تقترض ولا ترهق روحك وقت اللي يكون يسجد عيد الاضحى.
3: نعم
1: طليني
3: والله باش نقول لك في تالي معنا شيء شدي يقول لك يا كابتن انت ربي يفضلك
1: شحوي
3: لك انت لاباس غبت علينا البارح فهمتي، ولكن احسن تعويض ما عندكش فكره معني.
1: بنتي
3: هي اي كسر رونالدو البارح
1: الحمد لله الحمد
3: لله مزيد
1: عندكم ما تشوفوا منه مزيد
3: مزيد سيد العميد الدكتورنا الغالي شكرا ماكو فاروق يا باي فهمتي مالها، وكالعادة إيمان. أنا عندي دخل شوية كما هو أتكلم على الواح أنا لأصدقائي الأعزاء ربي يستر لأصدقائي الأعزاء
1: فهمتي لا أبداها بيعيشكم بنفضلكم
3: بنفضلكم عايشكم بنفضلكم ولا أصدقائي المرة ذي مش جميع جماعة لابالت أنتم معني على شريط الساحل أنا أتمنى

0: منكم، لا والله بالعكس تري سيريو، اتمنى منكم تمشيوا للمناطق اللي فيها شواطئ، ما معنى، وتعملوا اجتماعات مع المسؤولين المحليين اللي مش عارفين قيمة الرمال، راهو مش رمل ذاك، راهو يحمي الشواطئ من الانجراف، يعيشكم راهي ثروة طبيعية. احنا في حمام الشط يمكن بعد عامين معاش مش نلقاو ارمل، ما معنى اكل ودياني اللي يجيو يبدا اكل نعرف شكون يعمل حق من نعرف شكون الواحد اللي تغرف هذيك فهمتني سسمة الكبيرة باكل لاكل بيدوزير وسسمة يبدا يغرف
1: تراك
0: صحيح يبدا يغرف يحفر يحفر يحفر هذا كل علاش باش يسد الفم نتاع الواد وش يصير بعد ها صار توا يصير الماء غلب ذاك رجع كي رجع هما سدوا ما غادي تخللوا في الديار هما باش يوريو راهو البحر باهي ليه مش هيك مش هذا الحل لبالي عايشكم اعملوا دوره وريهم قيمه الرمال في الشواطئ راهي تحمي الشواطئ من انجراف والرمل تاع الشط ليس رمل بس فوالا
2: طالبين حلول مش طالبين ترقية
0: بارك الله فيك
2: ما ترقوش شوفوا لنا حلول واضحة نوروزة الجميلة أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا بك سامح تحياتي لك تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن فاروق إيمان سلمى اللي يسمع فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن على رأسهم الكتيبة كما العادة
2: مرحبا بك نوروزة نسلم على شادلية بحثنا في الريجي مرحبا بكم الناس الكل نمشيو توت سويت سان ترانزيشن لضرب البارح
4: ضرب البارح
2: انت ضربت البارح نورز دونك شوف لنا اليوم ضرب البارح هي ضربت البارح في ناس الديوان اليوم هيت نحكي على ضرب البارح
3: ميرسي نحكي على حالات تسمم في صفاقس تحديدا اكثر من 7 اشخاص صار لهم حاله تسمم علاش هذا الكل بسبب ميلفوي وغاتو هيت نفهموا شنو اللي صار بالضبط وشنو التفاصيل متاع الحكاية من عند رئيس هيئه السلامه الصحيه سي محمد الربحي في تصريحه كما عودناكم لناس الديوان
5: خلال الفترة هذه بالذات المقضية من 2016 تم تسجيل 6 بؤر منها أخيرا زوج بؤر في بتاعة تسومات غذائية في جهة صفاقس وقتنا نتكلم على بؤرة يعني وقت اللي تم تسجيل حالتين فما فوق عند نفس الأعراض وواكلين نفس الماكلة نعتبروها بؤرة بتاعة تسمم غذائي جماعي بالنسبة للحالات اللي تم تسجيلها أخيرا في جهة صفاقس تم تسجيل بؤرتين البؤرة هي بتاعة تسمم غذائي جماعي هي وقت اللي يبدا عنا حالتين فما فوق عندهم نفس الأعراض ومستهلكين نفس المادة الغذائية عدد الحالات اللي وصلتنا إلى حد الآن 8 ولكن قد تكون أكثر بطبيعة التسممات التسمم الغذائي هذية اللي صار في صفاقس من جراء استهلاك مرتبات تم اقتناها من محل بيع مرتبات وطبيعي جدا احنا وقت توصلنا الديكلاراسيون اللي هي اجباري تبليغ اجباري نعمل عمليات استقصائيه في الحين ونمشي على عين المكان نشوفه تمت ملاحظه بعض الاخلالات على مستوى مكان التصنيع مكان الصنع وهذايا بطبيعه احنا بالنسبه لنا باش يتم اتخاذ الاجراء الاداري مباشره لأنه العمليات الاستقصائية لا تزال متواصلة باعتبار وأنه تم قطع عينات ونحلوها طبيعي جدا ثم إجراء وقائي اللي باش يتم غلق المحل بصفة فورية ثم من خلال قراءة النتائج يتم اتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض طبقا للقانون
2: واضح شكرا لسي محمد ربحي رئيس هيئة السلامة الصحية على تصريحه الناس الديوان ميلفوي وغاتو تسبب في تسمم للعديد من التلاميذ دكتور
6: هي تسبب كي يبداو معناتها لي كونديسيون ديجين مهمش معناتها ما نحترموهمش كي تبدا الماكله محطوطه بالشمس يتسبب يا اخي الملفاي والجاتو وفيه العظم وفيه فهمت دونك نجم يكون السلمونيل نجم يكون الاستافيلوكوك نجم يكون برشا حاجات نستناو التحاليل ان شاء الله ما يبداوش باش يعطيونا شنو اللي صار معناتها ديما نقولوا فيه هذا معناتها السلامه وحفظ السلامه وحفظ النظافه وهذا الكل فهمت في الماكله هذا مهم في التجمعات نحن انا ولا سيد العميد نجموا نحكيوا معناتها على في مثلا في العسكر كيفاش هذا سي ستريكت معناتها فما دي فيتيرينير فما لي ميكروبيولوجيست يخدموا على الشيء هذا فما دي لابوغاتوار معناتها مخابر تكونترولي في ذي كل في العالم المدني قدامهم كاتب الأمور مسيبة تلقاها نصبة صغيرة وكاو نشوف فيهم في الشوارع نحن تبدأ الماكلة محطوطة وعليها كل كل كل موستيكار يبدأوا حاطينها منها للشمس منها للدخان تاع الكراهب منها للتلوث تاع البيئة الكل للذبال للناموس مساليدين كاو فهمت نحن ديما نوعيو باش من العباد ما تاكلش من البلايص هذوما
2: والعباد تاكل من البلايص
6: اي اما العباد تاكل من البلايص
2: اما اذا راهو حبتي صغيره وشراو منها صغار
6: لا خلينا نحكيو ساعه على الوحود تاع العشوائيه ساعه العباد تاكل من البلايص هذوما ما زاد وين الدوله باش تنحي المظاهر هذه زاد معناتها اللي عامل قريطه تحت قنطره وبيع في كاسكروتات اللي مرقاز مشوي تحت القناطر ما نشوفوا فيه هذا كل يوم دي مو انا قاعد نشوف فيه معناتها كي نروح نشوف العباد والعباد تبدا بصف
2: صحيح
6: ومن بعد نقولوا كيفاش يصير التسمم الغذائي معناتها لي توكسي انفيكسيون هذوما اليمونتير كوليكتيف
2: احنا هيت نزيدوا نقولوا كان هذوما عائلات هزوا صغارهم خذيو من الباتيسري وصار التسمم ايش نحكيو مالا على العشوائيين هذوما اللي يبيعوا تحت حيط وفي قاريطه وفي غيره راهو ربي يجيب القسم للناس الكل اما نلعبوش بصحتنا
6: نظموها نظموها معناتها العبد توا شفتهم هذوكم اللي بيعوا تحت القنطرة موجودين راهو حتى في اوروبا وحتى في الولايات المتحدة اما منظمين وعندهم كاي تشارج ومش هكاكا معناتها بعد يخدموا فهمت تابعين معناتها وعندهم باتونت ويجيهم كونترول وانا ديما نتسائل معناتها الكونترول تاع ليجين في المطاعم ولا في لي باتيسري ولا في اللي هو شنو هو الكادونس كيفاش يصير واذا كان تشد ان ديزانفراكسيون شنو هو العقوبات العقوبات شنو معناتها خطيه ماليه كهو
2: ما
6: فهمت ولا غلق ولا معناتها هذه سي ما نعرفوش نحن كوما ساسباس
2: وهل عندنا الامكانيات البشريه واللوجستيه باش نراقبوا الكل معناه yeah. اسكو احنا فاهمين وحاطين كل الامكانيات اللي لازمها تكون متوفره ولا لا
6: شوف انا اللي نعرف واللي موجود في الكتب راهو معناتها في الريستوراسيون يلزمك سكون ابل ان روبا تيموان معناتها كي طيب انت ديما عندك روبا تيموان باش اي كونترول يجيك تمد هذاك اللي حلوا عليه معناتها مثلا طيب انت ملوخيه عندك صحن ملوخيه محطوط منظم كونسيرفي جي كونتروليو انا متاكد هذا غير محترم في تونس
2: فوالا هو احنا اللي فهمناه خاطر نورس كنت موجوده مع فرق المراقبه الصحيه كيفاش يخدموا نورس كيف مشيت معهم
3: اول ما مشيت معهم الساعه يقوموا بمراقبه كامله وشامله للتسكي الماكله الموجوده ليجيين
2: هما اللي يختاروا يشوفوا مش اللي يبيعه ولا
3: مدلهم الطبيعه اللي يحلوا يشوفوا حتى التريكن اللي هما ما يجيبوا لهمش بال كي يشوفوا حاجه مش ولا بدو حاجه معناها على غير الصياغه القانونيه معناها يوليو يعطيو تنبيه يستدعوه للهيئه يفهموا شنو اللي ناقص شنو كذا دورين افون كي يرجعوا له يلقاو نفس الوضعيه ولا ما تبدلش حتى شيء والا بدل على عينيهم وما تخلش فك لي ديتاي ينجموا يحروا محضر والا يقوموا بغلق المحل هذيك
2: فوالا دونك هكا سي كوم سا كو سا سفي بي ميشيل عميد والكابتن مقبل دكتور شو اعراض التسمم
6: الاسهال السخانه والاسهال والغثيان معناتها نوزي فوميسمون دياري وتنجم تكون السخانه موجوده ولا سا ديبون خاطر انت ونوع الجرثومة سا ديبون معناتها بكتيريا ولا فيروس مي ديما فما معناتها الغثيان والاسهال معناتها نوزي فوميسمون دياري هذوما سي اون غاسترو انتيريت
2: ساعات حد كيبدا عنده اسهال يقول له بيه اشرب برشا ماء واستنى هل نمشيو طول احنا للطبيب ولا نستناو كمان تنجم تكون حاجه
6: سا ديبون سا ديبون انت وال معناتها والمريض بيدو خاطر حالات الاسهال وين يخوفوا هما يخوفوا ديما فيك الاعمار معناتها يا الاعمار الصغيره برشا يا الاعمار الكبيره برشا فهمتوا عندك النساء الحوامل زاد ما نساوهمش الحالات هذوما ينجموا قلقوا انت في الاخر انت والجرثومه في شنو معناتها مش كيما اون سالمونيل مينور كيما اون سالمونيل ماجور معناتها تبدا حالات اسهال تاع نهارين ثلاثة ايام مش برشا ماء ومش لازم حتى انتيبيوتيك سيستيماتيك وسي بون ترجع الامور كالعاده وفما حالات تستوجب حتى معناتها لوسبيتاليزاسيون
2: يرقد في
6: السبيتال دونك نحن شنو نقولوا قدام اي معناتها اعراض انت بعد ماكله ماذا بيك تمشي تشوف الطبيب تاعك
2: فاصل ورجعين
1: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: Publicité.
7: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: سوبر سيستا الجرية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوران. حياة جروب كومار.
1: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: حالات تسمم في صفوف بعض العائلات في صفاقس بسبب الملفي والمرطبات. تغدو تابل سيد العميد ثم الطليني.
11: مش نرجع كلام سليم قال مثال المؤثر العسكري. أنا شفت الفريق بتاعك في الشيخدم وشفت في الماء في المدنيين حياة بديك الشيخدم. تعرف الفريق جاء مشى البقعة عمري ما كنت صورها. مشى أخذ إشانتيون من أظافر الجماعة اللي حضروا في الأكل. قعدت مستغرب أنا. وفعلا الدنيا كلها نظيفة. مريقلة الديفول الوحيد القوة في انكرويابل. لا لا يزقش رابيز مش ظهر طوال لا هز إشانتيون خاطر يحضر فيه. فهمتني؟ ما تجيش بال شيطان. الفريق الآخر مشى الفويي فاق بحاجة عمري ما كنت نتصورها. أتصور بكوة القهوة تلقاها مغشوشة، القاء اتيكيت فوق دات اتيكيت والقاء هز بلها إشانتيون بعثوها للمنوبة يلقاوها ديجا فيها دي شو اسمهم دي شامبينيون على القهوة غير صالحة للاستهلاك وهي جاتنا مسكرة. بعد شوية جاتني تعليمات قال كل ما هو مفتوح ممنوع، معناها الملفوي والقطو والمشتقات كلها تمنعت، بقالنا كل مسكر يعني كيك مسكرة إذن كل حاجة سيلي جاي من معمل معناها جاي كذا. هذاك الوحيد المسموح توا وهذاك عين العقل. توا الدنيا سخن يا سماح وردوا بالكم.
2: مازلناش نسمعوا
11: سليم على السالمونيل ويحكي على عليك المايونيز تسخن الدنيا عاد وعلى الشمس وعلى القطوات المعروضة في الشمس.
6: يا اخوي عاد انت بويون دو كولتور
11: لا تلقي بنفسك للتهلكة. انا توا باني قد باني نعس قد نعس ما حكيت لكم قلت لك وليدي بثلاث ايام بين الموت وحياتكم. بو عسكري ربما تعدى ثلاث ايام هم في المستشفى العسكري يصارعوا في الموت من اجل مشى يتبع في الجماعة دار مش حتى البرة دار
2: كعبة
11: ملاوي دار كعبة ملاوي بالمايونيز شوي لقط ثلاث ايام بين انش مرعوب انا وقول التوانسه بالله يردوا بالكم على ارواحكم وعلى وليداتكم بالله علموهم ما يشريوش هالامور هذه المشبوهه. ثم محلات مراقبه ثم نقفوا غادي يا اخوي. مش نمشي مش معناها نمشي دار ناخذ منها شو معناها ومعناها راني هاني نعس في الاخر غدرني وشوي لا تعدى في الطويل.
2: هو سيدة مبروك تقول راهو حتى في النزول الكل يجب اخذ عينه من اظافر عند اعوان النزول راهو معمول
6: هو مثلا في معناتها الميدان العسكري البيرسونيل تاع الكوشينا كانوا كل شيء يجيو يعملوا تحاليل عن كل شهر فهمت نحلوا لهم نعملوا لهم نيكزاما بارازيتولوجيك دي سيل اون كوبروكولتور ونعملوا حتى بريليفمون في الخشم نتاعهم بشوفوا عندهم شي بورتاج تاع ستافيلوكوك اقل اقل اقل دوت يخرج من الشان ياخذ تريتمون نتاعه ومن بعد يولي نيجاتيف يرجع يخدم على روحه.
2: فوالا
6: معناتها فهمت علاش ما يسيدوش هو ما تنجمش انت تكون راهو افيكاس 100% اما كي تخلي ريسك تاع 1% ديما هذا وخيم اللي تبدا الامور مسيبه. اسكو ريستورانات المحلولين الكل البيرسونيل تاع الكوجينا تاعهم قاعدين يكونتروليو فيهم هذاك علاش انا قلت لك راهو زاد شويه هكا وشويه هكا
2: واهو
6: كذا اوني با اسي ستريكت في ليجين اليمونتير في تونس. ممكن مونك دو مويان مونك دو بيرسونيل
2: ما فماش انضباط كيما
6: يلزم اي ممكن
2: توتافي طاليان
0: والله ما ريت
2: قليني واحد من الناس اللي ياكل حتى شيء من البر.
11: لا شيء
0: لا امشي اقول لك تو يكون 7-8 سنوات اي ليش حريش بدي مشيت ما دخلت السيرفاس
2: اي
0: عاملين جلاس
2: ايوه
0: معني شوي لموت
11: ايوه
2: فوالا
0: شوي لموت
11: ضربت قتول
2: في العظام زاد الجلاس
0: اي كل با بنحب با بعد ايش قلت اسمع خلت انت منعت فيش تقول كذا مشيت البي دي جي نتاعها قال لي بارك الله فيك قلت له انت داتي من تحت
11: اي اي اي
2: اه
11: مال شنو
0: انت داتي من تحت ما حق فهمتي ورجعت من غدوه لقيت الحظبه ما تاخذوش الكلاس قلت ما
11: تاخذوش
0: ما تاخذوش راني البارح شويه لموت وكذا وكذا وليك نتو في تونس ما هو البديل انت عني سدو ما تفوت دي لافيريتي دكورتو معاكم راهو اختر وكذا وموت انا بقى في جراند سيرفاس وزد على ذاك الكلاس الاخرين اللي في كذا محل وتشعل كيف كيف الدكتور بحذانا معمولين بالعظم ومعمولين بكذا ونعرف شنو وين الاجراء الوقائي تو انتوما وقائي تو انتوما قبل تتكلموا عن الاجراء الوقائي
11: صحيح لا
0: وين المراقبه المستمره
11: المسبقه
0: المستمره مراقبه مستمره والتقييم زاد المستمر المفاجئ انا ريتهم في فرنسا
2: يزيدهم العقاب
0: انا ريتهم في فرنسا
11: الرحمه
0: يبداو يدخلوا ريستوران اكيك ما في استخبار تي فان كذا وعندهم انتم تعرفوا نعرف شنو الجبن يدخلوه كي بعد يشوفوه نعرف شنو هذيك الالات يقيدوا وبعد يا خويا تلقاه تسكر وتلقاه اون اموند وتلقاه يشهروا به هذيك مش بؤره نتاع واحد ميكروبات هذيك بؤره موت عايشكم مظلك دونك البديل شنو البديل ما احنا خلينا كل شيء تمشي كما قلت تو اسمع الدلاع بالربع ونص عمر ما عمري في حياتي مريت في الشمس الماء في الشمس العظم في الشمس الغله في الشمس الماء نتاع هذاك نتاع الوديان يبيعوا فيه معناها وين احنا وين دونتو سا شنو
11: حمصها كل قدامهم
0: ايه ما نتحركوا زاد شويه
11: حمصها كل حاطين كداس تاع ماء منو ربي منو الشمس
0: توا توا انتم تبارك الله خاطر الجندي جندي بقيمته معناها يلزم يكون تريبون فارم وكذا اي واحنا المواطنين واحنا المواطنين يا كابتن احنا المواطنين ولادنا وكذا سي فري معني عايشكم يا حكومه عايشكم شوفوا حاجه تحركوا شويه تحركوا ولا
2: يلزم ونسكت. حل جذري ما مازالتش تتكلم وما زالوا برشا عناوين
0: والله زيد قداش نتكلم فيه تو 20 سنه
2: كل المجالات يلا باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو
1: توب اكتو
3: الأربعة 6 ماي 2026 ومن استوديو هادي ونف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 5:39 رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ يقول 15 مليون على الدروس الخصوصية لأحد تلاميذ البكالوريا صفاقس 300 ساعة من المراجعة المجانية في تظاهرة أهل بكالوريا البوزوغار من أكثر الفيروسات انتشاراً حالياً في تونس وزارة الأسرة تقول الخط الأخضر 1809 مخصص للإنصات والتوجيه وليس لتقديم خدمات مالية سيوفر حوالي 320 عرض شغل تنظيم ملتقى التشغيل في قطاع السياحة بجربة يوم 14 ماي في القيروان نقل معتمد السبيخة إلى المستشفى إثر تعرضه لاعتداء بالعنف ونختم بأريانا ورفع 664 مخالفة اقتصادية خلال أفريل المنقضي
2: رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ يقول أنه بطلب منه تحصل على وثيقة من إحدى الأولياء تكشف الحجم الكبير للمصاريف اللي تم إنفاقها على الدروس الخصوصية خلال عام عام بالنسبة لتلميذ بكالوريا قديش يتكلف في نورز دروس خصوصية
3: حوالي 15,000 دينار 15 مليون وقال في تصريح الإذاعة جوهرة اف ام اللي تكلفة الدروس الخصوصية يمكن أن تصل إلى حدود 2,000 دينار شهريا بالنسبة للتلميذ الواحد وهو ما يعكس العبء المالي الكبير اللي تتحمله العائلة التونسية في سبيل دعم أبنائها دراسيا وفي سياق متصل اعتبر الزهروني اللي نسبة النجاح الحقيقية في امتحان البكالوريا لا تعكس الأرقام الرسمية المعلنة مشيرا اللي إنها ما تتجاوزش 20% إذا ما تم اعتماد عدد التلاميذ اللي التحقوا منذ البداية بالسنة الأولى ابتدائيا في نفس السن وبين اللي النسب الرسمية اللي تتراوح بين 50-60% يتم احتسابها انطلاقا من عدد المترشحين لاجتياز الامتحان وهو ما لا يأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الانقطاع المدرسي في المراحل التعليمية المختلفة
2: واضح شكرا نورز 15 مليون في الشهر تلميذ بكالوريا عميد الباك احنا واليوم الباك بلون ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل وليداتنا في البكالوريا، وان شاء الله يا رب يكون الباك بلون احسن بدايه للدوره الرئيسيه والدوره بعد دوره التدارك. اللي عديوا توا في الباك بلون على الاقل 80% منهم عملوا ايتود نتاع سبور، يعملوا ايتود نتاع سبور قبل الباك سبور. الحصة بين 100 و150 دينار.
12: والله بدعة ورحمة الله. بدعة شو البدعة دي؟
2: شوف راهو اليوم التلميذ على الأقل يقرأ بين 5 و6 ماتيارات يعمل فيهم دروس خصوصية، بين 5 و6 ماتيارات، كل ماتيار أموا أقل أستاذ 100 دينار، 25 دينار الحصة، والأستاذ اللي مسكين تلقاه في هكا حتى حومة نص نص 20 دينار الحصة، 80 دينار الأربع حصص.
11: به سيد أولا ساعة دليل على أنه بلادنا تطبيق قانون ملح خفيف، حكاية فارغة. أولا الليتيود ممنوع في تونس، ممنوع إلا في إطار المدرسة وفي إطار المعهد اللي يقرأ فيه التلميذ، البرة ممنوع. هذه النقطة الأولى. دونك أنا هذا ساعة قانون لون مش مطبق، جماعة تفلح وحده. اثنين، عمري ما منت بالليتيود ومش في شي نهار رمى به، يعني انا واحد من الناس ما قريت حتى ساعه ليتيود في حياتي، وسيد دفع 15 مليون مع احتراماتي ليه خسر 15 مليون عندي انا. ليش؟ احنا في زمان المعلومه متوفره في الصباع،
2: زمان بوعمبه،
11: في الزمان نتاعنا هذايا، في زمان بوعمبه كنا نمشي 4-5 كيلومتر باش نمشي المكتب ولا نمشي هذايا تو بالذكاء لحد ينجم. انا ثم شكون جاتني والله صار نقاش هذايا في عائلتي،
2: اي
11: بوا قلت لها جيش إيجا، أنا أقعد قعدت شنو الدرس تحب تقرأه؟ جبت لها 100 أستاذ يقريوا تواس وبراني فاكشا بيتر ذاك. قلت لها أستاذ اللي بيش تفعله فلوس أنت ما نجمش عودك 50 مرة، أنت تنجم تعاود الدرس 100 مرة، خطي إكزرسيس هاد جاي هابلز إكزرسيس كلها بخل ذهني. صدقني الحكاية القراية نعودها للسيدة المستمعين لكل، القراية راهي 80% تنظيم و20% قراية. إيش معناها تنظيم؟ إنسان اللي هو كابابل فاهم إيش معنى القراية ساق بكل شيء، قراية مش حفاظ، الحفاظه الحفاظه راهي حكايه فارغه، راهي المعلومه ولا سيميلاسيون لو تو دا سيميلاسيون قداش باش تستوعب، هذه نقطه الاولى. اثنين، كيفاش تنظم في شتك التوقيت باش تقرا فيه، الزمن المدرسي والزمن اللي انت باش تراجع فيه دروسك، طريقه المراجعه والذكاء في المراجعه ما تستحق حتى ساعه ايتود. هذا كلامي انا، ونقطه الخلاف بيني وبين زوجتي الوحيده هي هذه، خاطر هي مازالت تمم بالايتود، وعملت عملنا تحديات. قلت لها يا سيدي برا امشي هزو كي يزيد حاجه بالخطار. قلت لها خل هاي هاو تكمل يا سيدي، هاو كمل قرا ليتود ايبا طلع كلامي صحيح. وقلت لها بنتي راهو صغير راهو مرهونه في قدرته على الانتباه وقدرته على الاستيعاب واستعمال المعلومه استعمال صحيح لا اكثر ولا اقل، ويبعد بطبيعه الحاله على المشتتات. اليوم علاش قاعدين يضروا التلامذة؟ عديد المشتتات دخلت في المجال، التليفو والصحبة والخلطة الخائبة وخص مع التليفون، وقلت التليفون الاستعمال السيء بتاع التليفون. لو كان إنسان يركز ويعرف كيش ينظم في شيته ويعرف كيش يقرأ ويعرف المراجع الصحيح ويرجع التليفون يستعمله استعمال صحيح، لأن المعلومة اللي موجودة اليوم مهما كان نوعها ما استحقش يتيوت.
2: فلا المشتتات إن نزيد عليهم الأولياء اليوم قاعدين يخدموا الأم والبو يخدموا من اللي صغيرهم يقرأ سنة أولى ابتدائي، دونك بالنسبة ليهم باش يعوضوا على الوقت اليوم ما نجموش يكونوا موجودين فيه ولا ما نجمش يرجع له ولا مخه يبدأ ياسر معبي بالخدمة يحطوا يقرأ إتود من سنة أولى ابتدائي. المشتتات نزيد معهم أنه الزمن المدرسي راه يخلي التلميذ يروح تعب، دونك ما يحبش يراجع في الدار، أو كفما كالساعتين اللي بين الكور ولا ليزور كروز يمشيو يقرأوا فيهم في الإتودات. والمشتتات هما زادة حتى رو لو ديجيتال والفيسبوك والصفحات اللي قاعدة تهبط في الأسوام وين نقري وشوف فلان شت قد يجيب، إذا كل مش حكيو فيه بعد الفاصل.
13: تبليسيتي Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس ديوان مع سامح مفتاح.
2: نور زعتيني أكا الصفحات الهيلة اللي قاعدة تقول رانا هيلين ونقريو في إتود هيل.
3: نحكيوا على ناس تهب دي بوبليكاسيون يقول لك انا حاضر اني نقري ولدك والا بنتك ايتود اما بكذا فلوس بتبيع الفلوس معناها الاسهم تتراوح من 40-45-50 حتى المية وانتي طالع
2: الحصة.
3: لكن الحصة طبعا أي. لكن لهنا مش الإشكالية مش لهنا الإشكالية في الناس اللي تهبط في الببليكاسيون هذوما حسب ما أنا دخلت عملت هكا دورة وثبتت وكل ما عندهم أي. حتى علاقة بالتعليم يعني هما عندهم شهيد في اختصاصات أخرى لكنهم يحاولوا أنهم يتواصلوا مع ناس باش يقريوا يتود وهما ما عندهم حتى علاقة بالتعليم. نذكروا زيد سماح اللي راو صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نهار الجمعة 17 نوفمبر 2023 قرار من وزير التربية ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 الخاص بضبط المبالغ المستوجبة متاع الدفع من قبل أولياء التلاميذ اللي بيشروا الدروس الخصوصية وين تم تحديد الأسعار هذه بالنسبة للمرحلة الابتدائية نذكروا 30 دينار شهريا للتلميذ الواحد المرحلة الإعدادية 35 دينار سنوات الأولى الثانية والثالثة ثانوي 40 دينار وبكالوريا 45 دينار هذه الأسعار المحددة من وزارة التربية
2: ونزيد ونفسر مليحة خاطر وزارة التربية حددت أسعار للناس اللي تقرأ دروس خصوصية في المؤسسة التربوية نتاعها راهو بالقانون ممنوع منعا باتا بالقانون انك تقوم باعطاء دروس خصوصيه في دارك ولا في جراج ولا في دار كريهه ولا في اللي هو دكتور.
6: والله شوف انا ديما في المواضيع هذوما نعمل مقارنه بالدول المتقدمه.
2: اي
6: زعما سؤال زعما في فرنسا والولايات المتحده بريطانيا عندهم ظاهره تاع الدروس الخصوصيه هذه و500 15000 اورو ولا 15000 دولار ولا بون دونك الاشكال انا يظهر لي في التعليم تاعنا خاطر يظهر لي التلامذة تاعنا لي زيتود هذوما والليكود هذا راهو ماهمش يقراو معناتها باش يخرجوا السوالخ يقراو في المات اللي يقراو فيه التلامذة الاخرين في الدول الاخرى في الفيزيك هو بيد والشيمي هي بيدها معناتها لو ميم نفس المستوى التعليمي ما فهمتش علاش نحنا وصلنا للحاله هذه نتاع الدروس الخصوصيه. هو السؤال معناتها عنده جواب تاعه ونعرفوا حاله المدرسه التونسيه حاله الخلاصات تاع المعلمين تاع الاساتذه حاله التعليم في القطاع العمومي بصفه عامه وين وصلت. تقول لي انت اي الكونستا هذا عن شنو اللي باش نعملوا نقول لك والله اهل مكه درب دياره بشعابها يا ربي معناتها على وزاره التربيه هي اللي يلزم تلقى الحلول هذه وتصلح المناهج التعليمية معناتها بصراحة مش معقول معناتها تلميذ بكالوريا ولا غير بكالوريا اتود سبور اتود فرنسية اتود عربية اتود فلسفة مازال كان الديسان والفنون مازال ما عملناش فيهم اتود. انا كي سمعت والله سمعت ديرنيغمون اللي فما اتود سبور والله العظيم دور مات وفيزيك تنجم تفهم دي ماتيغ سيونتيفيك صعاب واحد كذا. شوف يلزم بصراحة وقفة حازمة لحالة التعليم في تونس والمشكلة ماهيش دروس خصوصية بركة المشكلة راهو بنية تحتية شهادين تاع الأساتذة اللي هم بصراحة معناتها سي دي سالير معناتها شوية على الأخر ومن بعد ما تنجمش تحكم معناتها اللي هو ما يستحيلش وما يعملش دروس خصوصية وكما قال توا كان يحكي سيد العميد فما القانون تاع المنع تاع الدروس الخصوصية ويجا نتفاهموا فيهم الدروس الخصوصية توا مون عملنا نحن ان سيستيم في الصحة العمومية قبل عملنا سيستيم تاع لابي سي لاكتيفيتي بريفي كومبليمونتير ديجا عملوه في التعليم ومون يعمل ليتود في المكتب والمكتب ينجم
2: ما يدخلش فلوس
6: لا مو نحن نشوفه كيفاش مش المكتب الفلوس هذيك يصلح بها البنية التحتية نتاعو والأستاذ يخدم في النور ما يخدمش في الظلام.
2: توتافي سامي سيتي تقول لك دكتورة فما دروس خصوصية في الديسان في الديسان احنا شفنا قلنا في الدول الأخرى في العالم
6: في فرنسا
2: شو أحوال الدروس الخصوصية الظاهرة هذه تسمى في العالم private tutoring التعليم الموازي فما شكون يسميه تعليم الظل shadow tutoring تتسمى في اليابان مثلا فما مراكز خاصة تسمى جوكو وهي مدارس مسائية يلتحق بها التلاميذ لتحسين مستواهم والاستعداد للامتحانات. في كوريا الجنوبية
14: هذيك أكثر واحدة. أكثر واحدة
2: أكثر بلاد في العالم أما تقري دروس خصوصية تعرف هناك بالهاجوان. الطلاب عندهم ديريكتومون بعد القراية ما فماش شكون ما يمشيش يعمل ساعتين ثلاثة. لكن اللي يفرق بيناتنا احنا وياهم
14: الاكسلونس هذوك
2: الفلوس.
14: لا بار هذوك بتعرفوا ماشيين هذوكم هذوكم هم راهم جماعة اللي باش يشدوا الشركات الكبرى. هذو جماعة اللي قراوا في النسولي في ليتود راهو بعد تبعوهم عملوا عليهم برنامج كامل في فرنسا.
2: في فرنسا فما
6: نقطة مهمة. اسكو طلاب ولا تلامذة؟ هذا تفرق
2: تلامذة طلاب من سنة أولى ابتدائي. هذه يقول لك برايفت توتورينج. بالنسبة لفرنسا بريطانيا توا قاعدة تنمو الظاهرة هذه ويظهر لي أنا خاطر فما جالية عربية كبيرة برشا في فرنسا يظهر لي عديدهم. في الولايات المتحدة الأمريكية قبل كان عيب كبير أنك تعمل دروس خصوصية. اليوم دو بلوز أن بلوز التلامذة ولاو يعملوا في الدروس الخصوصية.
6: نحن سابقين معناتها العصر نتاعهم.
2: أكبر أي أكثر دولة نمر واحد في الدول العربية تونس في الدروس الخصوصية. شكون اللي يجي بعدنا؟ مصر. مصر عندهم برشا دروس خصوصية. الأقل هما دول الخليج. وممكن فما شكون يقول خطر دول الخليج فيها برشا الانترناشنال سكولز هذوما المدارس الدولية ديكو ماشيين بنفس التوجه متاع المدارس هذه. ما فماش برشا دروس خصوصية. لكن تونس ومصر من أكثر البلدان. في كوريا الجنوبية مثلا في أمريكا وأوروبا بين 25 و $80 للساعة. لكن ديما كي يقولوا هكا مذبين الناس اللي تسمع فيها تقارن هما شي دخلوا فلوس وحنا شن دخلوا فلوس. مش كنقول لكم أنا $80 معناها راو كيما في تونس. معدل المتوسط العالمي $60 في الساعة معناها $185 تونسي. احنا توا خلطنا راو في الغيفيزيون للباك $80 الحصة.
6: لا لا لا
2: خلطنا تقريبا 80. فما شكون يطلب $100 الحصة ومش نحكيه على حصة في الجمعة. راهو في البيريود دو ريفيزيون الحصص براتيكمون كل يوم هذوك متاع الريفيزيون. الحقيقة كما قاعدين نقولوا وقت اللي العلوش غالي ما تشريوش. وكما قاعدين نقولوا الحاجات اللي غليوها علينا في الماكلة ما نشريوهاش. حتى الاتود الغالي ما تقريوش. ما تقريش اتود وما تسنسش صغيرك من اللي هو في الابتدائي باش يعمل دروس خصوصية
12: في الديسة.
2: وين انا كي نحكي راني ما قريش صغاري اتود. قد فما عباد يبداو يقولوا بون زعما انتوما كيفاش عاملين. انا صغاري ما تقراش دروس خصوصي
12: ما قريناش
2: اتود. اما يقراو في الدار يزم فما نظام نتاع قرايه. ان شاء الله ربي يكون في عونهم مع الاولياء نتاع البكالوريا. خاطر اليوم ولي كي تقولي $2000 يزم يصرف في الشهر على التلميذ
11: صراحه
2: كيفاش وين كيفاش يخلط.
11: شو عندك احسن مثال عندي البنيه خير من الولاد 100 مره وعمرها ما قرات اتود. ها شهادته يجيب مزاد شيء والبناية هاي طائرة طيران ما غير لا يتود لحد شيء. فهمت الحكاية منظمة تقرأ وحدها.
2: وراه الدروس اللي حكينا عليهم في العالم ناس ما يخذروا خص مش تخدم في النوار راهو وتخلص في الليزامبو متاعهم للدولة وعارفة أو حتى شنو يقريوا في الدروس الخصوصية. راهي الدولة تتدخل في البرنامج متاع الدروس الخصوصية. مانيش نحكيه على قراية تحت حيط خاطر هذه قرايه في النوار. ونقعد ونقول دكتور فما مشكله اخرى. الباغون يطلب راه الولي راهو الولي هو اللي يجري
12: شو ما عنده يعمل وراء
2: الاستاذ
12: صحابه وكذا. احنا ما كناش نعمله الحمد لله يا ربي معناها بون كنا في ناخذوا كل وقت قبل الباك نمشي نلموا بعضنا في دار واحد لمينا بعضنا ونعملوا ريفيجن خاطر ريفيجن كبيره عندك فرنسي ولا شو استوار جيو وكذا وكذا فهمتي. وحاول الحمد لله يا ربي فهمتي. في فرنسا 25 اورو لور كي تمشي للدار كيما ويخلص عليها تمشي من 25 ل 45 فهمتني. بون وفي الاخر تخسر 15 مليون ماهي والكهرباء تقعد اون بان بعد ما ينجحش في الباك.
2: واش عملنا؟
6: فلا باش نزيدك انا معلومه اللي الظاهره هذه ماشي وتتفاق نتاع الاتيود راهي ولات موجوده حتى في الكليات.
2: اي بالو في
6: الفاكولتي غير الاخير والله ما زالت حاشمه شويه الظاهره. اي
2: حاشمه
6: اما موجوده
2: يعملوا
6: اتيود في الفاكولتي في ليسيونس فوندامونتال كي العاده المات والفيزيك والشيمي وهذوك
2: فوالا
12: سيد العميد.
2: وغالية دكتورة
6: والله ما الحق ما نعرفش ما نعرفها موجودة الظاهر.
2: فوالا
11: شوف سبيح اللي
12: سيد العميد تفضل قبيلة قلت زمان بوعنبة
2: أين أين قلت يا طليل؟
0: ولا أنت؟
2: أين طليل؟
0: إيش معناتها؟
2: قل لي أنت.
0: إيش معناتها؟
2: هيلا
0: محليها يا كابتن. خل نخرج.
2: عليك أنت.
0: خل نخرج. خل نخرج. مصطلح تونسي شعبي.
2: لا لا أعطيني الميكرو ترى مش تسمع مليح. أنا زمان بوعبة.
0: مصطلح تونسي شعبي.
2: هي.
0: يشير إلى الزمن الجميل.
2: هي.
0: به. وارتبط تاريخيا يا أخوي ضحكة ضحكة قبيلة بريال بوعنبة.
14: ريال. ريال بوعنبة.
0: بوعنبة. الريال هذه عملة تميزت. هي عملة فضية قديمة تميزت حطوا عليها عنقود عنب.
14: أيوة. وسباب وعنب.
0: عنقود عنب. ويرمز للزادة للجمال للفترة اللي فيها رخص الأسعار وتيبة العيش.
2: كريال
0: يجيب ما يجيب فهمتي ولا معناه ويرمز هذا في الذاكره كما قلت انا على على على تيب العيش دونك
2: وعنبة هي سي لا بيس دو موني
0: هي ريال هي ريال
14: في
0: اي في مصور عليها عنقود عنب يرمز الى الزمان الجميل ويرمز خاصه الى العيش الطيب والى رخص الاسعار ورخص احنا تو في احنا تو في زمان شنو في زمان الهريسه
14: سماح على حالك تذكر القرايه الملاحظه اللي خرجت بها من تجربتي في الجامعه ماستر واحد ماستر اثنين جيل كانه ما همش علموا فيهم يفكروا النقص الفادح في لا ميثودولوجي في منهجية التفكير راهو ما عندك حتى فكره تلقاش كعبه اثنين في القسم فيه 30 اللي عندهم شويه هك شويه مش برشا زاد البقيه كانه ثم خلل من الاول انه يحفظوهم ويخليهم ما يسمى يخدموا للدفوار وهي اخطر حاجه فانا بعد الدفوار انتهى الموضوع دونك يفقدوا هك الملكه نتاع التفكير معناه منهجيه والتفكير المسترسل والاستدلال هذايا مفقود تماما اللي هو كافي عادنا احنا كان هذاك هو هذا الاستاذ كان يقول لي سعد زكي الذي يقول لي تحليل سطحي وراني وشاهد فينا قتلنا مش لعب يقول لك لا تعمق وين مستدات نتاعك اليوم نحس اللي ثم صراع سطحية كبيرة ما يعلموش في الصغيرات كيفاش يفكروا كيفاش يعملوا معناها تفكير مسترسل كيفاش يستدل كيفاش معناها الديمونتر
2: من الجمل اللي تقالت في البلاتو لهنا وقت اللي جاب حدينا متفقد من وزارة التربية متفقد تعليم ثانوي شو قال قالينا نمشي للمعاهد باش نتفقد ما نلقاش تلامذة على خاطر الكل ما عاملين على تيودات ما عادش يجي يقراو قال نلقاهم قدام المعهد مش الداخل يقعدوا قدام المعهد ويقول لك انا بعد باش نقرا اتيود وعلى الاقل على الاقل كي تقراو اتيود بربي لا تقراو عند الاساتذه نتاعكم
0: صحيح يجيك في الاخر
14: لا لا فما تولي امور مشبوهه
2: ما تقراش عند استاذ
0: جوجي بارتي
14: لا بار قال ما صدقتهاش انا من البريمير
2: لا مش معناها راهو انه الاستاذ مثلا راح ننزه الاساتذه طبعا لكن وقت اللي انت تقرا عند الاستاذ نتاعك وتخلصوا فلوس
14: مرزينا
2: من بعد كيفاش العلاقه بين التلميذ والاستاذ وتحيه لبرشا اساتذه يقول لك انا ما نقريش قسميره مستحيل تقرا عندي في القسم انا راني ما نقريكش دروس خصوصيه لازم يقري ناس
0: ما يكونش حل سميح وقديش مره قلنا هنا هو التوقيت الدراسي والنقص من الماتير نقص من الماتير خلي الوليد
14: حشو
0: خلي الوليد يستوعب خلي الوليد يفهم خلي الوليد يولي يقارن خلي الوليد يولي كما قال قبيله سرديه القصه كيفاش يعملها كيفاش يبني كيفاش يبنيها القصه كيفاش يعمل كذا خاطر شو نقول لك معناها تعفن الامخاخ تعفنت بهالذيه بهالتليفونات وبالدنيا وكذا ونعرفوا ان شاء الله ان شاء الله احنا نجاهدوا على الوقت الدراسي وتنقيس المواد المدرسي. الزمن الدراسي ونقصوا من هال يعمل له كات ماتير وخليه يروح الروح وبعديش يمشي على السبور يعمل تمثيل يعمل موسيقى يعمل شنو هز وقت عنده مش هز برويته معاه في الذيه هذيك مش معقول
2: فوالا اخبارنا ورجعين في ناس الديوان مرحبا
1: ناس الديوان
4: Publicité.
15: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23 121 393.
16: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
0: موجز السادسة، ديوان افام عسلمة. ارتفاع عائدة النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة على موقع بورصة تونس. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضوي يطالب بالترفيع في السعر المرجعي للحبوب 20 دينارا للقنطار الواحد كحد أدنى لضمان تغطية كلفة الإنتاج المرتفعة والمحافظة على منظومة الإنتاج الوطنية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ويأتي هذا القرار في سياق دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي في القطاعات الواحدة. وأفادت الوزارة بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن انتخاب نقيب الصحفيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس. وتحصلت تونس للمرة الأولى على هذا الموقع داخل الهيئة القيادية للاتحاد بعد سنوات من الوجود الفاعل ضمن عضوية اللجنة التنفيذية. إلى الشأن الدولي، استشهدوا 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارتين للاحتلال على جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لم تقم بالرد على باكستان بشأن وجهة النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا، والمراجعات بشأن النصوص المتبادلة لا تزال مستمرة. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطربا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و25 درجة بالجنوب. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
3: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

0: Diwana FM. Diwana FM. Flash Sport.
1: مساء النور، الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي قاطع اليوم اجتماع اللي دعت له وزاره الشباب والرياضه من اجل تهدئه الاجواء قبل مباراه الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لمحسن الترابلسي رئيس الافريقي، اعتذر اليوم عن حضور هذا الاجتماع بسبب التزامات مهنيه، مع الاشاره لانه الاجتماع شهد حضور رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معاذ الناصري، وبالنسبه لنائب حسين جنيح ايضا كان حاضر، ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد. مذكر انه ديربي العاصمه بين الترجي الرياضي المستضيف والنادي الافريقي باش يكون نهار الاحد بدايه من الاربعاء متاع العشاء. اليوم كان الموعد مع اجتماع مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة، تم النظر في ملفي اعتراض الملعب الجيبسي ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين الجربي. بالنسبة للممثل ستايدا يقول انه الملف قانوني، من المفروض يتم معاقبة المنافس بالخسارة. في المقابل ممثل القانوني لمستقبل القصرين يقول انه فريقه قام مقام حتى خلل اداري في اجازة اللاعب، والجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي تتحمل المسؤولية، في انتظار ديما صدور القرار النهائي إما في الساعات القليلة القادمة أو في الأيام المقبلة. كيف كيف اليوم كان اجتماع ممثلي تقدم ساقية الدير بخصوص مطالبة الفريق بمنحهم نقاط المباراة ضد ملعب الجيبسي بسبب الاعتداء على مدرب الفريق يسري بن كحلة. نعاود نقول القرارات مازالت ما صدرتش، صحيح فما بعض التسريبات لكن في انتظار ديما قرارات نهائية ورسمية نمدوكم بها في الإبان إما على صفحتنا سبور باي ديوان اف ام أو في مواجيزنا الرياضية على ديوان اف ام. المنتخب الوطني التونسي الصغر يستعد لخوض غمار كان 2026 بالمغرب لأقل من 17 عام. بروغرام ماتشوات المنتخب التونسي نهار 14 ماي تونس ضد المغرب 8 متاع الليل، نهار السبت 16 ماي تونس ضد مصر بداية من الساعتين، نهار 3 19 ماي منتخبنا يواجه إثيوبيا بداية من 8 متاع الليل. مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم كشف عن شروط اعتبرها ضرورية لموافقة بلاده على المشاركة في كأس العالم 2026 المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك بداية من 11 جوان القادم. بالنسبة لتاج، طالب الولايات المتحدة بصفتها إحدى الدول المستضيفة بتقديم ضمانات رسمية بعدم التعرض بالإساءة للمؤسسات العسكرية الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري خلال فترة إقامة البطولة، ولوح بإمكانية انسحاب منتخب إيران في حال عدم الاستجابة لهذه الطلبات. من المنتظر نذكر أن منتخب إيران يشارك في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه نيوزيلندا في لوس أنجلوس نهار 15 جوان، ثم بلجيكا في نفس الملعب نهار 21 جوان قبل ما يواجه منتخب المصري في مدينة سياتيل في ختام دور المجموعات. الختام بأمر أبرز الكؤوس في القارة العجوز، دوري أبطال أوروبا الليلة الفرجة بشكون مضمونة في الأليانز أرينا في بافاريا. بايرن ميونخ الألماني يستقبل بي اس جي الفرنسي، هي قمة تكسير عظام بين العملاق البافاري والعملاق الباريزي. كما قلنا بايرن ضد باريس سان جيرمان، ماتش لالي في البارك دو برانس فاز به الفريق الفرنسي 5-4. مباراة من الزمن الجميل، 9 أهداف كاملة في انتظار شو منتظر ليلة كما قلنا في الأليانز أرينا، والمترشح ليلة يواجه في الفاينل في بودابست فريق الجانوز أرسنال الإنجليزي اللي ترشح للفينال بعد 20 سنة من الغياب. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان. في الأمان وتحيا فلسطين.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: جراية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجراية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تيهاك زيه وعمل جو
2: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهريه
1: صحه ترى وريني قداش وليت
2: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
1: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لونيتك نتاع القريب
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, d'elle la lignique.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: ورجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. وآخر حول العالم، آخر التطورات في الشرق الأوسط. ما قبل نمشي معنا ورزا المشراوي. زعمة صحيحة،
2: زعمة صحيح،
0: زعمة صحيح.
1: شكون يبدا؟
3: هي تي
1: دكتور مؤثره.
3: نفرح بيه البارح غايب، حتى غدو غايب. اوكي، افرح بيه دوبل.
1: ايوه، 4 ملايين جنيه. مؤثره مصريه ادعت انها عندها سرطان.
3: 4 ملايين شنو؟
1: جنيه. دونك مؤثره مصريه ادعت انها عندها سرطان وجمعت 4 مليون جنيه ولا جنيه. أي؟ على أساس أنه فما ناس يحبوا يعاونوها باش تقوم بالعمليات أو تدخلات الجراحية باش هي تبر.
3: صحيح،
1: الأخبار صحيح مع الأسف يا دكتور. هكا فرحت نعطيه تفاصيل الأخبار. الأخبار هذا أثار جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه المؤثرة هذه تبعوا فيها برشا على الانستغرام والتيك توك. وحسب ما كشفته الصحفية نداء الجبالي خلال ظهور إعلامي في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، تفاصيل مثيرة حول الواقعة كشفتها وقالت وأكدت أنها كانت ضمن الداعمين في البداية قبل ما تكتشف الرواية الصحيحة حسب كلامها طبعا. وأشارت اللي هي قامت بمراجعة التقارير الصادرة عن المركز الطبي العالمي اللي ظهرت أنه ما فماش حتى دليل على تلقي المؤثرة هذه علاج كيميائي وإلا شعاعي وإلا إصابتها بأورام خبيثة، رغم تأكيداتها المتكررة بخوضها رحلة علاج طويلة ومعقدة وكانت تهبط في تصورها وتعمل في لي لايف ولي فيديو إنها هي تقوم بالعلاج. كيف كيف هي وقت لي واجهتها وحكيت معها الإعلامية هذية، قلت لها ماذا بيا ما تعلمش، يعني ما تقولش على الحكاية هذية ورو بيناتنا، ماذا بيا يبقى سر. لكن من بعد كشفت الحكاية كما ذكرنا على MBC مصر، وفما حتى معناها تسجيلات ومؤيدات. الشيء اللي خلاها المؤثرة هذه تقوم بتسليم نفسها هي وزوجها والاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها. والحكاية أثارت جدل كبير في مصر وصدمة خاصة في صفوف محبينها ومتابعينها. المؤثرة هذه ما ذكرناش
4: معناها إلى أي مدى ينجم الإنسان يكذب ولا يبدل حقائق باش يلم الفلوس. طليل
3: فهم ترامب لم الفلوس 1.4 مليار من اللي بدأت الحرب ليبراسيون البارح. الوحيد الرابح هو ترامب وعائلته.
1: ايه
3: فوالا، كل بالحق يكذب واسكيل باري داخل في البورس والعائلة ويلعب. واليوم مش تتفهمنا احنا وإيران، واليوم شو نقول لك؟ فهمتني؟
5: محكين عليها ويقول فكرت حكين عليها مليكي
3: على الفلوس مالكي
6: إنه بعد سكربول الإنسان هذايا لا أخلاق له. هذاك علاش يعمل كل شيء، تستنى منه كل شيء.
3: تعرف قديش 4 مليون ليفر ايجيبسيان؟ اي 220,000 دينار،
1: 220,000 دينار تونسي. فوالا، دونك هذيك علاش يلزمنا ديما نثبتوا. راهو برشا ناس قاعده تحاول تستغل الشهره نتاعها ولا تستغل كذا باش تجلب التعاطف. لشكون السؤال موالي دكتور؟
3: الكابتن.
1: ايوه
3: فوالا، دونك زيكزاك ديال
1: الكونال. كابتن، نحكيو على امراه قاعده تتعلم في سياقه الطيران مده اشهر. علاش هذا الكل؟ باش تقوم بتهريب زوجها من السجن عبر المروحيه.
3: هذه في كولومبيا 100%. خدت الشركه
1: انا ما عطيتش المكان. ما عطيتش المكان.
3: ليه خاطر كولومبيا كي عملوا حتى في فرنسا عملوا هكذا. فرنسا ولاو بالدرون،
5: كولومبيا
3: ولاو بالدرون ولاو يلوحوا الواحد الكنابيس وكذا. هذه تصير، هذه ماركه واحد تصير. هذه
1: اي الاخبار صحيح ولا
3: لا؟ صحيح.
1: اي متاكد كابتن؟
3: متاكد.
1: سيد العميد،
3: انت سيد العميد
1: صحيح ولا غلط؟
3: يا ولد ست دقيقه،
6: هليكوبتر باش
3: يسهر سيد العميد.
6: سيد
3: العميد
6: وش اشهر يا عوامه؟ شوف
3: يا والله عملوه في فرنسا وغطى.
6: لا لا لا، هليكوبتر هليكوبتر يبدا بيلوت شفروني. مش اللي تو حتى البيلوت العادي، لا لازم بيلوت معدي معدي معدي ليني من اصعب الاشياء.
1: قديش لازم
6: على خاطر بور ستابيليزي الهليكوبتر؟ الهليكوبتر يمشي هكا يمشي، اما باش توقفه في بلاستو ستاسيونير وش يعمل عملي كما كاي يلزم مش بيلوت مقرح بيلوت
3: معدلي
6: دونك حكيت اشهر كان عوام نقول لك اشهر ما صدق
3: يحمل انت
6: ما صدقش
3: انت قبيل عطيت نصيحة قول خليه الناس تفكر وتفكر بافكار
6: اشهر مش تعال سوق الهليكوبتر
3: انا هذيك
6: وتعمل ستاسيونير
3: فوق الحبس وش قولك انت وش قولك في الانسي سبتمبر شهرين الانسي سبتمبر وش قولك دخلوا بالطياره في التور قالك عندهم شهرين من يتعلم
6: كلام فارغ ما بعد تطلع الحكاية فارغ جابوا لي مير بيلوت وقالوا ما عملوا سيميلاسيون ما نجموش
3: يا اخي شكون عملها
6: تي ظاهرة تي ظاهرة بني عمنا
3: تو شو المرة هذه
1: اي تو كيفاش
3: نرجعوا لها المرة هذه ربي مين من كولومبيا
1: لا الاخبار صحيح صح قبل كل شيء ما فهمتش بكم نهارنا دوما
3: انت قلت لي شد
1: في فرنسا في فرنسا تحديدا الحكاية كان امونة تعطينا صورة شوية اخر الحكاية ان المرأة هذه ما تحب رجلها برشا لكن رجلها قام بعمل اجرامي الشيء اللي خلاه يدخل الحبس دونك هي قعدت اشهر طويلة
4: شوف الحب ايش يعمل في مولاه
1: اي اشهر طويلة وهي تتعلم في الطيران من بعد أصبحت يعني خذت رخصة طيار رسمي وقامت ب معناها كريت هليكوبتر وبعد مشيت على السطح هذه الصورة متاع الطيارة هذه اللي أصبحت هي معناها سائقة متاع طيارة ومشيت هزت يعني الهليكوبتر وحطته فوق معناها وهزتها وسقطها وفوق الحبس ونجمت أنها
6: تهربوا التصوير ظهرت هي فيك فيك زاد
1: لا ماهيش فيك
6: هات أقول لك فيك الطيارة هذيك معاش موجود لا لويت دو هذيك معاش موجودة خلاص هي عجبك شي تو الطياره هذيك ديكلاسيه عندها فوق من 20 سنه ردوا بالكم ردوا بالكم من الاخبار ردوا بالكم
1: يا سيد الطياره صوره تقريبيه وهذه صوره
6: تقريبية. الصوره هذيك الطياره هذيك ما عادش موجوده في الكره الارضيه
1: صوره تقريبيه
6: ديكلاسيه عندها 20 سنه
1: تقريبيه تقريبيه يا سيد العامل
4: شو تقول نقول لك اللي هي صارت الحكايه
6: التصوير هذيك هي مصوره
4: خليني من التصوير هذيك صارت الحكايه
1: هذيك المراه هذيك اللي في التصويره الصغيره اما الهليكوبتر هذيك صوره تقريبيه انا جيت حبيت نوريكم العمليه كيفاش كانت
6: خاطر ردوا بالكم
4: خليني التصويره ايمان
6: اهرب التصويره خاطر الصوره هذيك
1: لا لويت هذيك
3: ما عادش موجوده الكونستيتيوشن
4: فيرتوال الاخبار صحيح برافو طاليني
3: فوالا ميرشو
1: برافو للدكتور
4: انا نحب نحكيو شوي على اغرب واكبر عمليات الهروب من السجن في التاريخ فما حكايات شهيره جدا
6: الكاتراس وما
4: فوالا
6: الكاتراس
3: فما الحج فما برشا
4: الكاتراس 1962 يعرف هذايا بالهروب المستحيل
6: مستحيل
4: حتى كي حاولوا يخدموا عليها افلام قال لك صعيب شويه محاكاه اذا كان السجن الاكثر تحصينا في العالم يقع في جزيرة. وسط جزيره وسط مياه بارده جدا وتيارات قاتله الطريقه فما زوز خوات واحد اسمه انجلين الثاني اسمه فرانك موريس استعملوا رؤوس مستعاره صنعوها من الصابون ورق الحمام والشعل الحقيقي ووضعوها في اسرتهم لتضليل الحراس عملوا فريمون معناها قش عليه حبد راقد في الفرش نتاعهم الوسيله كانت انهم حفروا انفاق باستخدام ملاعق طعام ومثقاب صنعوه من محرك مكنسه كهربائيه ومن بعد صنعوا قارب مطاطي من معاطف المطر
6: صحيح
4: من اللي بلوزون
6: تاع
4: النتيجة اختفوا تماما ولم يعثر لهم على أي أثر حتى انهار وتعرف القضية هذية بأكبر قضية مفتوحة ما تسكرتش القضية لليوم من 1962 فما زاد قصة الهروب العظيم من سجن ستالاج لوفت هذه في ألمانيا 1944
3: لا جراند ديفازيون مش هذه في الحرب هذوما
4: في الحرب العالمية الثانية
3: فيلم خارق العادي كيفاش حفروا الدنيا خارج
4: تعتبر أكبر عملية هروب جماعي منظم في التاريخ العسكري المنافذين نتاعو كان 76 ضباط من قوات الحلفاء كانوا أسرى عند النازيين حفروا ثلاثة أنفاق سرية جدا سموهم توم ديك وهاري باش هما يبداو يحكيوا على الأنفاق نتاعهم لتجاوز الأسلاك الشائكة استخدموا الواح الأسرة لتدعيم الأنفاق وصنعوا نظام تهوئة يدويا النتيجة رغم أنه 76 نجحوا في الخروج إلا أنه ثلاثة فقط هما اللي نجموا يبعدوا على الحبس هذيك ومن بعد ما تم أعيد اعتقال البقية وأعدم 50 منهم بأمر من هتلر هتلر بيدو هو اللي دخل في هذا الشابو في المكسيك إمبراطور المخدرات خواتي خواكين غوزمان التشابو نفذ عملية هروب كلفت ملايين الدولارات من سجن تيبانو اللي هو سجن شديد الحراسة. رجال متاع التشابو حفروا نفق طوله كيلومتر ونص وصل مباشرة إلى تحت فتحة الاستحمام في الزنزانة متاعه، وهبط سي التشابو وهرب. النفق كان مزود بالإضاءة التهوية أو حتى دراجة نارية معدلة على قضبان حديدية لنقله بسرعة جنونية، وهرب التشابو. فما 1983 في إيرلندا الشمالية هروب سجن مايز، أكبر عملية هروب في تاريخ بريطانيا من سجن كان يعتبر الأكثر أمانا في أوروبا وقتها. هربوا 38 سجين من أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي، ما حفروش أنفاق لكن سيطروا على الجناح بالكامل باستخدام أسلحة هربت إليهم. بعد استولوا على شاحنة متاع توصيل الطعام وتخبوا داخل الخروج من بوابة الرئيسية. فما زيدا سيد العميد 2021 هروب من سجن جلبوع من العمليات اللي كانت هزت المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا للتحصينات التكنولوجية الكبيرة اللي كانت في السجن هذية. 6 أسرى فلسطينيين بقيادة محمود العارضة كانوا حفروا نفق امتد من تحت المغسلة متاحهم في الزنزانة حتى لخارج أسوار السجن. استخدمت في العملية أدوات بسيطة جدا، قيل إنها ملاعق ولا أدوات معدنية، سموه نفق الحرية برغم أنه تشدهم بعد احنا تبعناها وقت العملية هذية، لكن كانت عملية رمزية أنه الأسرى ينجموا يخرجوا من السجون الإسرائيلية مهما كانت الطريقة. دونك هذوما غيمون شوية من أغرب الحكايات متاع الهروب.
5: التصويرة اللي عديتها إيمان رأيت نجم تكون صحيحة، دخلت عليها ليفازيون اللي حكيت عليها نور، استطعف عليها صارت عام 86.
6: أيوة مش توا
5: عام 86 ليفادي اسمه ميشيل فوجور وهرب من بريزون دو لا سانتي، هذه بريزون دو لا سانتي اللي لبات فيها ساركوزي
6: عام 86. الطياره هذيك موجود، الطياره هذيك موجود عام 86
5: عام 86 ومن بعد ريكابتوري عاودوا شدوه.
1: اي عاودوا شدوه كمان
5: عاودوا شدوه.
6: علاش ريت ثم امور صعيبه
5: عام 86
6: تو كان تو الطياره هذيك الهليكوبتر ما كان تور دو كنترول، ما عادش كان مسيبه الدنيا تو خدت تشعبت الدنيا، ما عادش تسوق طيارة مش كهرباء، هي ما عندها الحق تمشي من بقعة لبقعة إلا ثم تور دو كنترول تبعها وتعطيها المسار نتاعها. معنى توا صعيب في الزمان اللي احنا فيه ولا صعيبة ياسر الحكاية.
1: فوالا
3: فما إيفاجيون أخرى
1: إي
3: عملوا فيلم، هو عمل الكتاب بعديش يشكوا في الكتاب بتاعه، قال كو تقمص حاجة أخرى. هو سيتم بنيار اسمه أوري شاري وهزوت فرنسا في ليل دو جيانا، دي الذي تسمى ليل دو ديابل. كيف كيف في واحد كذا صعيب ياسر باش توصل للواحد قعد انا ريته في الفيلم نعرفش عمل للوات كوكو ونعرف شو مشى بيهم في البحر وكذا، وعمل فيلم خرق العاده، عمل كتاب بالسيناريو معناها كيفاش هرب من الحبس هذيك امبوسيبل معناها الاتلانتيك وهم وجو واحد وديركا وكذا ومن هذا اسمه بابيون
6: معروف
1: فما هروب آخر نكملوا به ونخرجوا للفاصل اللي هو هروب ريتشارد مات وديفيد سويت.
3: فما
1: الصومالي ما
5: هربش
1: نكزم الشباك. ريتشارد مات هذي وديفيد سويت 2015 في نيويورك، والعملية جت بعدها سيري معروفة برشا اسمها بريزون بريك اللي كسرت الدنيا السيغي هذية. خذوها استخدموا الزوز هذوما أدوات كهربائية وتهربت لهم وسط الحم مفروم مجمد للسجن، وحفروا في جدران الزنزانة الفولاذية، مروا عبر أنابيب البخال المعقدة وخليوا وراهم كتبوا نتمنوا لكم يوم سعيد في الحبس كمان قبل ما يخرجوا. فاصل ورجعين.
7: تبليسيتي مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك. عزيزة الدار دارنا.
8: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: من الاثنين للجمعة من 5 للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يديكم هاقل هذيك
6: طلعت عام 86 طلعت هذيك
4: طلعت جوستومون من عام 86 رجعنا نورز مازال نحن توا في المباشر يا نورز احنا في المباشر يا نورز مازال نحكيو على الهليكوبتر
6: طلعت 86 طيارتك لا ثم اشياء ما نخطئش فيها حاجات باهرة فهمتي
4: اعطيه سؤال وخا نشوفوا زعما صحيح
1: باهي نحكيو هذه جاوك عاد سيد العميد في الفلبين معلمة تجبر التلاميذ على ارتداء الأقنعة المضادة للغش
3: يعملوا ايتيود
6: مضادة للغش كيفاش هذوما هو
1: نعطيك التفاصيل هي
6: فيلبين من البلاد مستغرب انا حد شيء
1: هما يلبسوا أقنعة معني هكا في روسهم الكل كان أمونة تعطينا الصورة شوية آخر في الفلبين هي الحكاية أنهم يلبسوا هكا أقنعة في ريوسهم على أساس ما ينجموش يتلفتوا لا يمين لا يسار ما ينجموش ينقلوا على
6: الفلبين صحيح
5: يردوك إزاي لما
4: ينجم يقول لي صحيح ولا غلط
6: صحيح في الفلبين
1: وهذه الصورة اللي أثارت
4: اللي كان موجودة عام 2020 ولا الأقنعة ذي سيدابيس يطلعوش أقنعة 86
5: صحيح
4: صحيحه دونك المعلومه
1: نورز كلكم عرفتوا اليوم الاخبار كلها صحيحه
4: ما نورز زيد حضر لازمنا نشوفوا اخبار من نوع اخرى
3: عرفنا التكتيك نتاعك
4: بدل.
1: لازمنا نبدلو
4: فوالا بدلنا التكتيك عرفت شي تكتيكات ترامب
3: ترامب اكبر كذاب
4: فوالا باش نعطيكم تو سويت تصريحات دونالد ترامب وانتم تقولوا لي زعما صحيح في حول العالم
9: حول العالم
1: عليكم أبرز أحداث الشرق الأوسط بإيجاز نيويورك تايمز ترامب يواصل البحث عن حل سحري غير موجود لإنهاء الحرب مع إيران ترامب يعلن تعليق عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز طهران تشترط إنهاء التهديدات الأمريكية لضمان العبور الآمن بمضيق هرمز عراقجي التعاون مع الصين سيكون أقوى في ظل الظروف الراهنة أكسيوس تفاهم أمريكي إيراني مرتقب ينهي الحرب ويفتح مفاوضات لمدة أشهر الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بإطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود فورا مجموعة حاملة طائرات فرنسية تتجه إلى البحر الأحمر وخليج عدن والصحة العالمية تقول خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع ما يزال ضعيفا
4: شكرا نورز سيد العميد هل نجم نقول اليوم أنه دقت الساعة الأخيرة
6: لا الساعة الأخيرة بالبنط العريض اكتب مسؤوليتي أنا الحرب انتهت واللي أنهاها هو المبادئ العسكرية والعلم العسكري دون سواه في الأخر ترامب اللي عمله الكل في الأخر اللي الحق عليه واللي شده واللي خلاه ينهي الحرب هما المبادئ العسكرية التي لا حياد عنها نبدأ من الأول بكل سماح وقت تدخل حرب من غير مخطط عمليات هذاك اللي يصير وقت تدخل للحرب وانت ما تعرفش عدو متاعك هذاك اللي يصير وقت تدخل للحرب وانت تسمعش القيادة العسكرية متاعك هذاك اللي يصير وقت تبدأ الأهداف اللي انت حاطها مستحيلة ومش عسكرية سياسية لأنه دائما الحرب وراها أهداف والأهداف متاعه إسقاط النظام ما صارش الإنهاء يعني القوة الصاروخية ما صارش إنهاء القوة النووية ما صارش شنو اللي صار باي هذا كله صار في نفس الوقت شو عملوا الإيرانيين وقال هم ديما سليم أنا نسترجع نعطي حق الناس سليم هو الواحد قال راه إيران نقلت الحرب من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية وفي الأخر ظهر اللي مضيق هرمز هو المفتاح آخر محاولة عملها ترامب اللي بعدها باش يوقف الحرب وقف الحرب وراه قالوا حتى روبيو قال وتوا باش يقبلوا وتوا شوفوا بعد نتائج استراتيجية علاش الحرب انتهت لأنه جرب آخر حاجة هو ما سماها عملية حرية باش يخرجك الألفين سفينة الموجودين حاصلين في مضيق هرمز بالقوة لكن ناسية عدد أشياء وهو ثم شريط يدور توا مصورينه لوكالة التسنيم من وقت دخول أول بارجة في المضيق كيف صارت انه تحضير هنا لازم تعرفوا راه البحر مش مسيف البحر راهي ثم قاعات عمليه تتبع ثم مسمى سيمافور اللي هو ابراج مراقبه حذروا البرج الامريكيه قالوا له راك دخلت في المنطقه وباش نرميه عليك البرج الامريكيه جاوبت قالت انا نمشي حسب القانون الدولي قالوا لها فمش قانون دولي هذه مياه اقليميه ايرانيه وارجع خير ما نضربوك رجعت به اللي نساه ترامب اللي الفي السفينه هذوما
4: ايوه
6: اللي يحب يخرج بالقوه مش يخرجوا حتى ولو فتح الباب. علاش؟ لاني اولا شركات خاصه وشركه تامين ان هي السفينه اللي مش تقمر بروحها. سفينه تسوى دي مليار دولار وراها تامين باش تاخذ على عاتقها ان تخرج في الخطر. اللي يحاولوا ضربوا شفتوهم كعبتين اللي يحاولوا يعني يتعداوا التعليمات الايرانيه ضربوا. اذا ماذا بقي لترامب؟ فهم ان العمليه مستحيله، انه لو كان يجيب قوات البحريه العالميه كل ما تنجمش تعملها العمليه هذه. اولا لشساعه الشريط الساحلي الايراني نجم تجي نيران من اي مكان. ثم اللي قلناه مره تفكروا كان البعوث، تفكروا ولا البعوث تحرك البعوث البعوث اول برجه تحركت خرجوا لها الزوارق الانتحاريه وخرجوا لها يعني الطائرات المسيره. وهذاك تصوروا توا يصير لاي مدمره ولا بارجه امريكيه ما صار لشيفيلد، تفكروا شيفيلد ماذا بقي من حرب المالوين؟ حتى صوره ما بقات، رغم اللي راهي بريطانيا ربحت الحرب، بقيت صوره المدمره شيفيلد وهي مقسومه في اثنين وتغرق. وكان صدمه للبريطانيين صاروخ صغير اللي هو اكزوسيت، صاروخ هذا تاع البحريه الوطنيه التونسيه عندنا منه، هذا صاروخ بحر بحر بحر فهمتني، يضرب معناها خاص بالسفن هذايا الاكزوسيت يا سماح، صاروخ صغير قاص. فما بالك اللي ايران ربما يطلع عندها الاسم 302، وهذه المشكله المعضله الكبيره، لانه عندهم المعلومه اللي الصين عطات الصاروخ هذايا لايران ويضربوا مدمره. ايش مش يبقى من الحرب؟ ايران الكل غرق مدمره ولا فرقاطه امريكيه. اذا انسحب ويظهر انه مش الطبقه السياسيه اللي خدت قرار، هم الطبقه العسكريه، لانه قالوا له راهو هورا ويسي ستوب. ثم الاخر معناها ما تبقى اليوم من العلم العسكري اللي هو ما يرحمش، اللي لكل عسكري مقاتل هناك اربع عسكريين للوجستيك. واللوجستيك امريكا منين يجي يا كابتن؟ يجي من 12000 كيلومتر كي نبداو في القتال، والقاعده اللوجستيه توخر 30 كيلومتر نهبلوا 30 كيلومتر فقط. اذا كان انت تقاتل مجموعتك تقاتل وتقدم تتحرك واللوجستيك نتاعك بعيد عليك 30 كيلومتر تقف. ونذكركم قعدوا الامريكان في حرب العراق شهر واقفين في ام تمر لانه القاعده الخلفيه وخرت اللوجستيك والكل. اذا هذه الحرب العبثيه اللوجستيك والجغرافيا حكموا فيها حرب عبثيه، وتو وقفت والرابح هي الورقه. مو قال سليم مره قال
4: انتهت الحرب،
6: انتهت الحرب، اكتبوا بالبط العريض. اللي يخوف اليوم والفشل تاع ترامب فك الورقه نتاع ال 14 بند. اي سيدي ايش نية خلاصه تو ايش ربحت امريكا؟ ايران باش توخر المشروع النووي 12 سنه بعد ترجع للتخصيب الايراني، وباش يفتح ماضي قرمز اللي كان مفتوح. هذه شروط امريكا وشروط ايران، رفع العقوبات اللي هي باش ترجع تردها الصين جديده، لاني كانت 40 عام مخنوقه. راهو تصورتي ما نجموش يعملوها 40 عام، عملوه في الحرب هذه باش تعرفوا قيمتها، قيمة استراتيجية. يعني الشرط باش تقبلوا امريكا راهو خاطر وصلوا طوال للهزاع الاخير والاموال المجمدة، فلوسهم اللي مجمدة في البنوك العالمية تبع مليح سماح، والابقاء على قوتهم الصاروخية. يعني في الاخر اللي ما نجمتش ايران تعملوا 40 عام بغباء ترامب باش تعملوا بورقة تو. وهذا هو اللي باش يصير، وسترون الارتدادات الاستراتيجية والعسكرية على امريكا وعلى جيشها، لانه اليوم شيء شيء
4: يعني
6: كبير.
4: يعني حقق ترامب ما تمنته
6: ايران 40 عام بالضبط. هذا هو اللي ما نجمش تعمله ايران 40 عام بكل المحاولات، راهي محاولات دبلوماسيه وكذا امور، وعملت معناها دي بروكسي، وعملت معناها قوات اخرى تحارب في بقعتها، ما نجمش تعمله. جاء ترامب بذكائه النادر وعبقريته سمح لايران ان باش ترجع. واستناوا ايران توا في صناعتها، صناعات رهيبة، 15 نوع تاع سيارات، شاحنات ثقيلة، أسلحة، دواء، من أكثر الدول متقدمة في صناعة الدواء، ما شفناهاش لأنه كانت مخنوقة، وتشوفوا صناعات دقيقة. يعني جاء شمل، أو في الأخر نقولها جاء حل أجنحة إيران للأبد، وباش تولي معاش قوة إقليمية، هانا جايينها وتشوفوا، خاصة مع شراكتها مع أخوها الكبير شكون؟ الصين اللي هو تم لاعب خفير. ترامب يحضر في مشيته للصين، والصين تضغط من تحت لتحت، لانه حتى سياسته نتاع التعريفات بقت بالفشل، والصين طلعت رابحة فهمتي وتوا جاي هو باش يمشي للصين براس وديك ما يجيو نتفهموا لانه سحب البساط من تحت قدميه وكما قلت لك راهو ترامب سرع انهيار امريكا اللي كان باش يصير 15 سنه قدام سرعوا مرتين وثلاثه
4: على خلاص. الأقل سرعة في أنه إيران تكون هي اللاعب اللي في الآخر باش يوم للشروط
6: نتاعها هذا هو هذا هو هذا يعني. هو سألتني قلت لك كيفاش يربحوا كيفاش نقولوا ربح أنا خاطر قلت لك راهو إذا كان ثم جيش ربح جيش راه ثم وثيقة استسلام شفت وثيقة استسلام يا كابتن ما فماش فما توا تفاوض كي نتفاوضوا راهو ما ثماش ربح وخسر وجه نتفاهموا يا ولدي أنا ما نجمش نغلبك أنا هجمت عليك وجه نتفاهموا نعملوا وثيقة ونتفاهموا على النقاط كي شفت 14 بند طلعت ايران رابحه وذي سليم اجابه سليم قالت ونشوفوا الوثيقه نتاع التفاوض هي اللي باش تقول لك من هو المنتصر ومن هو المنهزم وقراوا هكا اكسيوس خرجتها وشوفوا تلقاو اللي بالحق فعلا راهو كما قلت لكم امريكا لم معناها خسرت 100 مليار دولار في الحرب هذه استنفذت ذخائرها حتى من الذخيره الاستراتيجيه خرجتها راهي فضايح بالجمله والتفصيل وفي الاخر حتى بعض الخسائر تاع البنيه التحتيه تاع ايران رابش يسترجعوها في سرعه قياسيه وحاجه اخرى وحدوا الايرانيين اللي ما كانوش يتوحدوا راه ايران كانت فيها معارضه قويه اليوم اصبح المجتمع الايراني مجتمع معسكر يعني الكل وراء الجيش نتاعهم وراء الحرس الثوري وهذا نجح فيه ترامب بعد كانت عندها معارضه قويه راه معارضه داخليه معارضه خارجيه اليوم مو تعرفوا النخوه هذيك نتاع الفرس قال لك لا تو احنا في الحرب لازم نكون صف واحد نجح ترامب في تجميعهم وجعل منهم قوة وتو نشوفوا المفاوضات عما ستثمر من بعد
4: دكتورنا
5: والله شوف
4: من نفس التوجهات العميدة أنه انتهت الحرب اليوم وحتى النقاط هذه اللي توا قاعدين باش نحكي عليها هي نقاط في الأغلب لصالح
6: روبيو يعني. قال روبيو مش وزير الخارجية قال انتهت الحرب
5: نحن توا في مرحلة ما أنت موك تعرف بعد كل حرب فما مرحلة المفاوضات السياسية توا نحن في مرحلة المفاوضات المفاوضات هما اللي باش يعطيونا شكون اللي وين معناتها لي شوز اون باسكولي اون فافور دو كي فهمت معناتها شنو اللي بيخرجوا نقاط تاع المفاوضات نحن باش نفهموا شكون اللي كبد خسائر اكثر للخصم نتاعو في الحرب هذه خاطر في الاخر ما ثماش منتصر 100% وديما نقولوها عدم انهزام ايران يعتبر انتصار معناتها نظرا لفارق القوى العسكريه والتكنولوجيه ومعناتها اللي هم متحالفين زوز دول معناتها على دولة واحدة تبقى أنا يظهر لي سوء التخطيط وقلناها قبل معناتها توا قداش من رئيس أمريكي تعدى بعد ما تحط النظام الإسلامي في إيران من عام 79 معناتها فما أموا 4-5 رؤساء يمكن تعدوا على الولايات المتحدة الأمريكية من ريغان البوش الأب بوش الابن كارتيل كلينتون نخم في الكورة كلينتون أوباما
4: عشان تحكيوا أحاديث جانبية جو الكابتن
5: أوباما شوف قداش من رئيس وحتى حد ما اتخذ القرار باش يعمل حرب مع ايران بيان كو الامور معناتها معاديه معناتها انا ما نتصورش هذو السيد هما كلهم غالطين فما كان ترامب صحيح بالحق هذا راهو سابو سيكسبليكي معناتها سكون ابل ان تروبل ديليرون بارانوياك معناتها واحد عنده اون كرويونس اون فوس كرويونس فيكس في راسه ومؤمن بها وفي باله هي الصحيحه دونك نقول لك معناتها توا نشوفوا المفاوضات ومن بعد اون فونكسيون شنو باش يخرج شنو اللي باش يصحح اي معناتها لاكور ديفينيتيف التسريبات نعرف اللي موجودين بعد لاكور ديفينيتيف وقتها نجموا نحلوا بالكدا على خاطر ديما ما راهو ما تعرفش وقتاش سابو معناتها تمشي منه ومنه تنجم البارح ولو البارح فما وقع قصف معناتها نقلات تبع الامارات معناتها لي شوز مازالوا توندو فما تحالفات تاع ايران والصين نستناو المفاوضات ونستناو شنو النتائج نتاعها وقتها نفهموا بالكدا مي انا راني جو سوي كيما معناتها في ثنيه سيد العميد معناتها جو بونس اللي ايران خذات لو دوسو في الحرب هذه بذكاء وتخطيط استراتيجي دبلوماسي ذكي ومهم معناتها اللي كيما استعملت الجانب الاقتصادي الجانب العسكري الضغط النفسي الدبلوماسيه التحالفات عرف عرفت كيفاش تخرج من الموضوع هذا بذكاء ودهاء سياسي كبير ياسر على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بصراحة.
4: وممكن حتى في التاريخ المعاصر اليوم إيران من أكثر الأعداء بالنسبة لأمريكا اللي حطتها في موقف حرج وحطتها فريمون في حرب غير تقليدية. حتى الحروب الأمريكية هي في الأصل حروب بالوكالة.
3: صحيح.
4: الحرب هذه هي حرب غير تقليدية. وكنت قلت سليم من المرات الأولانين قلت راوي زمان نفهموا اليوم أمريكا دون حلفائها التقليديين هذه راهي نقطة. وحرب زادة حكيت عليها طليني قلت حرب اقتصادية بالأساس عبر مضيق هرمز وقال عليها العميد حرب عبثية ما فيها حتى لوجيستيك. معنى كيف نحطوا الإزليمون هذوما الكل للأسف بالنسبة للبعض اللي ماذا بيهم نقولوا لهم كلام آخر الميدان هذا شي يقول قليل
3: شو احنا تكلمنا على الويف هكا ولا ايه برايتك صحة عندك ميموال
4: اي
3: تكلمنا على الويف ووتر عندنا تشهر
4: اي
3: انرجي فود
4: اي
3: هذيك الحرب
4: صحيح
3: على الماء
4: صحيح
3: نحبوا هذا الماء الانرجي هي الطاقه والفود كما بعديش اكتشفت انا اللي فما لي زونغري وفما نعرشوا لينا اليوم ونعرشوا تك تك تك معناها انا اقول ترامب شكرا عزيزي ترامب وغباء ترامب كشف لنا عظمه ايران. ما كناش إن عمري ما دخلت على إيران وعلى الإمبراطورية الفارسية وعلى وعلى وعلى التاريخ وعلى الحضارة وشكون كانوا وكذا وأمور معناها حتى الأمريكان اكتشفوا عظمة إيران. الفرنسيس توا عندهم أسبوع وهم يقولوا هاي إيران لا يكذبوا عليكم إيه شكرا غباء غباء غباء زوز وكان المنتن فهمتني ولا اي هذاك هذاك اللي ما يحبش هذاك توا قاعدين باش
6: لا هذاك توا هذاك
3: باش الحرب
6: يعطيك الصحه
3: باش الحرب تستمر.
6: هو ضرب امارات وحب الحكايه يحطها في في في ايران.
3: ايران في الاخر بالكل كما قال اسمه والله فما فما فما خبير هو ايراني وحضر في في في اسمه نسيت هو اللي حكينا على فانس يقف ويعمل تليفون نتنياهو هاو السنة هاو نهار شو معناه كأنها إيران تتحاور
4: هذيك أنا أحكيها حتى خبير باكستاني
3: أي. تتفاوض تتفاوض أي. مع إسرائيل
6: نعم
3: وانت تبارك الله يعني انت مش تكلموا انت يا اخويا
6: لا لا لا ولا لا
3: التفاوض عمرها ما تنجح وقت فما ندية لأن إيران وراج معناها حطت روحها ند للند من أمريكا
6: صحيح
3: عمره في كل التفاوض فما خسر فما رابح هنا كما قال سليم فما ولو أن إيران هو الرابح الاستراتيجي أن العالم مش يتغير وغرب آسيا والشين وكذا وأمور والزيارة نتاع وزير الخارجية في هذا الوقت مهمة مهمة جدا قبل
6: صحيح.
3: زيارة قبل زيارة
6: الصين.
3: ترامب
6: الصين
3: 14-15 مايو كانت في مارس وآخرها على الحرب
4: صحيح.
3: فما دي زونجو كبار اللي هما فما إيران فما تايوان فما لدروا الدوان فما الأمور الأخرى نتاع التليفونات اللي مفهمها شو نعرف شنو الإلكترونيك وكذا وكذا وفما فنزويلا اللي قطع عليها اللي وش عملها جاء قطع فنزويلا كما قالوا قبيل سلمان ديسبرسيون استراتيجيك للشين دونك خسروا فنزويلا خسروا أسكيل باري لوكانال سسمو اللي غاديكا
6: بنما
3: بنما كان معناها مش يحبوا يقصوا شريان الاقتصاد الصيني شو بعدش لإيران إيران بل هل ذي الزيارة زيارة هامة مهمة جدا دخلت الصين أوفيسيلمون على خط التفاوض على خط المفاوضات
6: صحيح.
3: زيد نفس الوزير الخارجية يتصل بشكون يتصل بوزير خارجية السعودية خطر فما توا ما وزير
6: تغير موقف السعودية تغير موقف قطر تغير وفهموا قد كان الإمارات يعني عملت خطأ استراتيجي كبير لأني عزت نفسها لما تخرج من لوباب وتحب تخرج من مجلس التعاون الخليجي اللي كانت محمية به اليوم راهو يعملوا في غلطة فادحة وربي يسترهم
3: هما على حكاية تايوان بارح اليوم في الموت حكاية تايوان وتو ماشي أما قال لهم خاطر هما للشينوا خاطر تايوان تعرف شو الأهمية نتاعها وكذا باش يريدوا للشينوا للأمريكان واش عملوا يا في 11 مليار دشا دارم لتايوان وقفوها قبل زيارة دونك باش يوريك ان امريكا في وقت معناها تو ماشي تعمل مفاوضات حتى مع الشين داكوردو عندها سيكارت قبيله نقرا عندها سيكارت فهمتني ولا ولكن في الوقت هذايا اللي معناها ماشيه ويكذب عليك وفي الاخر لا كونكلوزيون اليوم تاع لو مود فيكارو الكونكلوزيون يقول لك يكذب عليك راهي الشين عمره ما تسلم في امريكا خاطر اوي
10: بيان سور
3: تو احنا
10: مارشي تاعها الكبير
3: هي احنا تو وكل عاطفه وكل مزاجيه فما خويا سياسه اخرى انا والله تعلمت وقعد نكتشف
5: وين يبيعوا في الصلاه
3: ولا
10: بعدين تو مارشي تاعها
5: 250 مليون
3: تو قاعد نكتشف مو قالوا هما تو اللي العالم تغير هكا ولا بعد 45 وكا حكيت وكل الامور وشيخوا بها هما الغرب وكذا ولونيو تليونو يضحك اليوم لونيو في يتكلم على ايران وعلى لبنان كي غزه والله يا ربي معاهم وقلوبنا معاكم يا لبنانيين ايش عملوا لونيو اليوم بربي سيبوا هكا جماعتك تاع الشوط
10: تاع
3: ليه البطو
10: تاع البطو تاع تاع
3: تاع فهمتي
10: اسطول الحريه
3: شوت واخيرا باش ما كذا اقرا على عشين على المفاوضات وعلى لاساجيس نتاعهم يا طبيب فما ساجيس مخدينا من تاول التويزم التويزم هذه الحكمة الرهبانية يعني شو عملوا يقول لك للتويزم كيما الماء الماء إن فرانت جامي لي زوبستاكل لي كونتور
1: صحيح
3: هذه السياسه سينوا وعندهم ماخذينها من مع شو ايديولوجي غاديك هذا
10: سانسو
3: تاعهم الفيو فاي هذه الفيو فاي هذه مالها في فاي لو تقرا والله بارك الله فيكم واحد تثقف سي لو نو اجير وش يعملوا يقول لك اخوي نستنى ونشوف ونقرا العواقب ونشوف وبعد وبعد وبعد جاجي ils ont agi hier ولا avant hier avec le président وش يقولوا سلم يقولوا راهو احنا تاعنا الشريك استراتيجي ايران معناها ردوا بكم
1: هذه قبل القمه
3: ولا قبل القمه ذي الكل وتو شوفوا بعد خاطر حتى تو ايران وانهي ايران ما جاوبتش انا جاي في الدار ما جاوبتش امريكا شو اسمح ليها الذل فيها الذل فيها شو المحتوت ان بوان التوفى الحرب مش انا باركه تقف في لبنان وتقف في اليمن وتقف في العراق لبروكسي نتاعها الكل فوالا
1: شكرا طلياني كانت هذه حول العالم
9: حول العالم
1: دقيقة عميدة في الدنيا هذه الكل نستحق سند اللي نجم يكون يد تعاونك عائلة تحتويك شخص يدعمك وقت الظروف تقسى عليك فما برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي للصغار هذوما أكثر من مجرد مساعدة تعطيهم عائلة تعطيهم فرصة جديدة للحياة تخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا مستقبل كبير اليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه الحكاية بسيطة تختار تكفل طفل عن طريق البيابي تدخل على الموقع www.sosbu.in تعمر بياناتك تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب مش طفل ولا اثنين أكثر من 30 ألف صغير يستناو في دعمكم قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbu.in ذكركم زيدا أنه خدمة الاسماس تتواصل مدة 3 أشهر تنجم تدعموا قرى الأطفال SOS تبعثوا اسماس قيمته زوز دينارات غير خاضعة للأداءات على رقم 85510 وهذا من أي مشغل شبكات هاتف جوال ولا تكلموهم على 58 371 002 ربي يحفظ صغيرات SOS ربي يحفظ صغاركم ربي يفضلكم ناس الكل ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية سامح مفتاح تقولكم في لمن
0: ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
11: موجز السابعة مساء ديوان فهم مع سلمة المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول بعض الأمطار المتفرقة هذه الليلة بأقصى الشمال وهبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية والمعهد يتوقع أن يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و 25 درجة بالجنوب وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد على أهمية عنصري المتابعة والتقييم لكل الأنشطة التي تقوم بها التمثيليات التجارية بالبلدان العربية، خاصة مع المستجدات التي تعرفها بلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، خاصة منها الخدمات واللوجستيك والتجارة، داعيا في هذا الإطار إلى مزيد المتابعة الحينية والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر ذلك. كما دعا الوزير إلى متابعة المستجدات بأسواق بلدان الاعتماد وبناء تصورات على ضوئها، والعمل على الاستفادة من كل التغيرات بتحويلها إلى فرص جديدة للشركات التونسية لتطوير تعاملاتها التجارية، واستغلال كل الإمكانات لبناء شراكات استثمارية وتجارية متينة تعود بالنفع على المبادلات التجارية. وفي هذا السياق أفاد الوزير بضرورة الحرص على تقديم الخدمات اللازمة للمؤسسات التونسية من خلال مرافقتها وتمكينها من جملة المعطيات لاستغلالها على أحسن وجه، وتقديم الدعم لها مما يساهم في إنجاح مهمتها وتحقيق أفضل النتائج على مستوى نسق المبادلات التجارية وتطوير الصادرات التونسية وتموقعها جيدا بالأسواق العالمية. تنمية القطاع السياحي في ولاية بن زرت وحلحلة المشاريع المعطلة من أبرز محاور فعاليات المجلس الجهوي للسياحة الملتئم اليوم بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية. ووفق المدير بالديوان الوطني للسياحة هارون العوني، فيهدف تحول الوفد الوزاري إلى ولاية بن زرت اليوم إلى إيجاد حلول فعلية وعملية للمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع وتقريب الإدارة من المواطن، مقرا بأن القوانين الحالية المنظمة للقطاع السياحي قديمة جدا، مما يستوجب العمل على تطويرها وتحسينها لتواكب المتطلبات الحديثة وتقليص العوائق البيروقراطية التي تعيق تقدم المشاريع، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
12: طبعا تعليمات السيد الوزير في حلحلة المشاريع وخاصة المشاريع الاستثمار في القطاع في بن زرت، معناتها جينا هنا تنقلنا بحضور السيد الوالي والأعضاء الوزارة الكل دونك باش نشوفوا الحلول فعلا للمشاريع هذوما. دونك هي عبارة تقريب الإدارة بالمواطن والمستثمر باش نلقاو نجاعة أكثر للاستثمار في منطقة بن زرت. هي نعرفوا أنه القوانين كلهم معناتها تنجم تقول قديمة برشا في القطاع السياحي، وقاعدين توا قاعدين نحسنوا معناتها باش نلوجوا حلول بارتيغ دو سا معناتها باش نجمو نعملو قوانين جدد بكرة الشروط هذوما في الاستضافات العائلية والأنماط الأخرى، باش نحاولوا الماكسيموم كوبوسيبل باش نسهلوا ونقصوا من حل حد الإشكاليات والبيروقراطية متاع القوانين الموجودة.
11: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب، متوقعا أن تكون الموافقة احتمالا كبيرا. ويأتي ذلك وسط أنباء عن قرب توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتمهد الطريق لمفاوضات مفصلة. ومن جهته، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد عدم إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مكذبا بذلك تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد محادثات جيدة جدا مع طهران وفق زعمه، معتبرا أن أخبارا كاذبة يتم استخدامها للتلاعب بأسواق المال والنفط والخروج من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة والكيان المحتل وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

Diwan FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوارنا ينطلق معكم توي، توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامه للناس الكل، تحيه للناس اللي تسمع فينا وشهدت الخدمه بالليل، ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعطيكم القوه. مرحبا اهلا وسهلا بالناس اللي مكمله الخدمه ومكمله قضيه النهار ومروحه لدارها زاده، مرحبا وشهيه طيبه ان شاء الله. تحياتي للجميع، الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج أكيد زد التحية خاصة، وإن شاء الله نكونوا مونتينكم وتابعوا أخبار البلاد عن طريق في 60 دقيقة. شو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتشويتا.
2: لغكاب
1: 300 ساعة من المراجعة المجانية لتلاميذ البكالوريا في تظاهرة أهلا بكالوريا في صفاقس، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في الأكتوية. حصريا محامية الفنان فضل شاكر تكشف بعد الحكم عليه بالبراءة في أول ملف قضائي، ما هي بقية القضايا المرفوعة ضده ومتى سيتم الإفراج عنه؟ موضوعنا في العيون. بعد الشروع في وصف الدواء الجديد لمرض السكري، صنف 2 الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة تستنكر إقصائها، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتوية. رغم إحالته على التقاعد منذ منتصف السنة، أستاذ يصر على مواصلة تدريس تلاميذه في البكالوريا ويثير الإعجاب، موضوعنا في فيسبوك. بعد إعلانه عن مخالفة التمارين المنزلية والحفظ لقواعد التدريس، متفقد عام مدارس ابتدائية يثير الجدل، نستقبله الليلة في فسفاسة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تعلن أن تكلفة الدروس الخصوصية للبكالوريا تصل إلى 15,000 دينار، موضوعنا في فيدباك. ما هي تفاصيل الزيادات الأخيرة في جريات المتقاعدين ومتى سيقع صرفها؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ولأول مرة في تونس لقاءات الفرنكفونية للنقل والتنقل تنتظم في صفاقس، موضوعنا الليلة في بومبلون.
2: في 60 دقيقة
1: صبري بعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كنت ديجيتال، هدى البرغمي معكم كنت ميكرو للتسعة متاع الليلة.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بما أنه اليوم أول يوم في البكالوريا التجريبية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل وليداتنا وبنياتنا اللي عدوا في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي الفرحة في كل البيوت التونسية. الحدث يأتي من صفاقس، نحكي على 300 ساعة من المراجعة المجانية لتلاميذ البكالوريا في تظاهرة اسمها أهلا بكالوريا. شنية التظاهرة هذية؟ شنية تفاصيلها؟ وكيف سيستفيد التلاميذ من هذه الساعات المجانية؟ موضوعنا تتشويتا. ضيفنا رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس محمد العذار، مرحبا هلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا بك ومرحبا بكل أوفياء ومستمعي أفام ديوان أفام، تحية شكر لكم ومن خلالكم لكل أوفياء ديوان أفام. وفعلا يعني تنطلق إن شاء الله نهار 18 ماي 2023 تظاهرة أهل البكالوريا في دورتها الثالثة. في الواقع احنا ثالث عام توا ننظموا تظاهرة أهل البكالوريا اللي باش تكون كما قلنا الانطلاق نهار 18 ماي وتتواصل إلى يوم الجمعة 22 ماي على أن تختتم إن شاء الله نهار 30 ماي بيوم معناها يوم للورشات.
1: معناتها من 18 حتى 22 هي أيام متاع مراجعة، ونهار 30 ماي هو يوم للورشات.
5: اليوم للورشات، ورشات مختلفة المواد، ويكون اختتام التظاهرة. التظاهرة فيها معناها 300 ساعة تدريس لمختلف الشعب ولكل المواد، وباش يكون فيها كذلك 21 ساعة يعني وحدة معناها ورشات للإعداد الذهني والإعداد النفسي والإعداد الصحي.
1: معناها 321 ساعة
5: 321 بالضبط 321 300 كما كنا أشعة تدريس لمختلف المواد ولكل الشعب، ثم كذلك 21 أشعة هي الإعداد النفسي والصحي والذهني لأبنائنا التلاميذ، اللي بالمناسبة نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق.
1: كيف سيستفيد تلامذة من هذه التظاهرة معنا؟ كيفاش باش يستفيد وكيفاش تلقاو الدروس هذه؟
5: بالضبط، هو بالنسبة لنا احنا الدعوة نوجهها إلى جميع أبنائنا التلاميذ، شرط وحيد أنه يكون تلميذ باش يجتاز البكالوريا. هذا الموعد باش يكون بمقر المنظمة التونسية للتربية والأسرة بدار الأسرة تريكي جريمدا كيلومتر واحد. الدعوة موجهة للجميع لمتابعة هذه الدروس اللي هي في تنطلقي مكون نهار 18، باش يكون ثم زوز حصص من ساعتين الأربعة ومن الأربعة للستة. يعني كما قلنا في مختلف المواد. في الأيام القادمة القليلة القادمة باش يكون باش جدول الجدول التظاهرة، يعني جدول كامل
1: تفصيلي بتاع الحصص،
5: تفصيلي بالضبط بتاع الحصص والأساتذة وغيره. هنا لابد من توجيه تحية شكر كبيرة برشا لكل الأساتذة اللي تطوعوا للقيام بهذه الحصص، ومعناها دعما لأبنانا. وكما قلنا الحضور يعني هو مجاني، يكفي شرط برك أنه التلميذ يكون معني ويكون تلميذ بكالوريا وباش يستاذ امتحان البكالوريا. هي تطوعية مجانية لفائدة أبنانا، 300 ساعة تقريبا معناها ما يقارب زمن متاع ثلاثية كاملة. فهمني، هي فرصة لأبنانا التلاميذ باش يراجعوا فيها، وباش الحاجة اللي مش واضحة ينجموا مع الأساتذة يوضحوها، حاجة اللي ما فهموهاش ينجموا مع الأساتذة يفهموها. ومعناها يعني بالإمكان، وإحنا التجربة دي كما قلت لك للعام الثالث، ومن خلال التجربتين الفارتين كانت تجربة ناجحة، وعديد الأبناء الواقع اللي كانوا معناها يعني تمكنوا من حصول على شهادة البكالوريا وكانوا متابعين لتظاهرة أهل البكالوريا، اللي كذلك أثناء زادة نتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ، ونقول لهم راهو الدعوة مفتوحة لهم وإحنا على ذمتهم الكل، باش على الأقل ندعموا المجهودات اللي من الأولياء، وتعرف خاصة نحن في ولاية صفاقس وبصفة عامة هو الشغل الشاغل لكل عائلاتنا وأسرنا هو النتائج والدراسة والقراية والامتحانات. على كل علة هذه تكون مساهمة من المنظمة التونسية للتربية والأسرة ومن مكتب الجهوي بصفاقس في كما قلنا للمساهمة ودعم أبنائنا التلاميذ اللي كما قلنا نتمنوا لهم النجاح والتوفيق.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الصغيرات بطبيعة، وهذا مش غريب على صفاقس ديما اللي تحتل المراتب الأولى مش من فراغ، مع تجاوب اليوم 300 ساعة، خلينا نقول 321 ساعة لفائدة تلامذة البكالوريا بصفة مجانية. ربي يفرح إن شاء الله كل الصغيرات وكل العائلات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا إلى لبنان، إلى لبنان وين توجهت كل الأنظار اليوم إلى محكمة جنايات بيروت، أين انتظر الجميع إصدار حكم ضد الفنان النجم اللبناني فضل شاكر اللي أحبائه بالملايين في كل أنحاء العالم. شنية القضية التي تم تبرئته فيها؟ هل هناك قضايا أخرى مرفوعة ضد الفنان فضل شاكر؟ شنية القضايا هذية وشنية التهم الموجهة ضده؟ شنو مآل هالقضايا هذية؟ ومتى سيتم الإفراج عن فضل شاكر؟ هذا هو السؤال اللي طرحوه الملايين اليوم من محبيه في العالم. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تدشويتا
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
1: على عيون ضيفتنا في المباشر محامية الفنان فضل شاكر الأستاذة أماتة مبارك. مرحبا أستاذة، مساء النور، أهلا وسهلا.
6: مساء النور، مساء الخير،
1: أهلا وسهلا، مرحبا. تبرئة الفنان فضل شاكر في أول ملف قضائي هذا اليوم، ما هي التهم التي تم تبرئته فيها في أول ملف قضائي أستاذة؟
6: هيدا الملف يتعلق بمحاولة قتل، تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمد.

0: بناء على كل المعطيات توصلت المحكمة إلى قناعة إلى تبرئة الفنان.
1: لكن لماذا لم يتم الإفراج عن الفنان فضل شاكر؟ ما هي القضايا الأخرى المرفوعة ضده؟
0: لا تزال هنالك ملفات عالقة أمام المحكمة العسكرية المتعلقة بمعركة عبرة وبتأخير اختلاط مع دولة أجنبية وتمويل الإرهاب والفترة وأن هذه المحاكمات يعني أيضا يعني أصبحت بمراحل متقدمة والمحكمة العسكرية يعني نحن بانتظار أن نرى ما ستؤول إليه.
1: كأستاذة مطلعة على الملف، حسب رأيك ما هو مآل هذه القضايا التي تتعلق بالإرهاب والتخابر مع جهات أجنبية وغيرها؟ هل لقد قلت أنه تقدمت الأبحاث في هذه الملفات؟
0: ليس تخابر، تعكير اختلاط مع دولة أجنبية مع دولة صديقة، يعني مع دولة قريبة من لبنان، وليس تخابر. هذه الملفات هو فضل سابقا قال وهو لا يزال يصر على أنها كلها مفبركة وأنه فضل بريء من التهم المنسوبة إليه، وفي الاستجوابات تدريجيا المحكمة تقوم باستجواب شهود وأشخاص آخرين في الملفات وبانتظار أن نرى يعني ما ستقرره المحكمة.
1: هل تم تعيين موعد للجلسة أو موعد للإعلان؟ متى سيكون؟
0: هي هن أربع ملفات والجلسة ستكون ب 26/5 يعني بعد 3 أسابيع، بس كمان يعني الإجراءات لا تسير يعني تسير وفقا للأصول أمام المحكمة العسكرية.
1: ويوم 26 ماي هل سيتم الإعلان عن حكم معناتها بات في هذه القضايا أم أنه يمكن أن تطول أكثر الإجراءات القانونية؟
0: لا أظن أنه سيكون هنالك حكم لأنه نحن أصلا ما أخذناها للحكم، هو في إجراءات يجب يعني نحن كمحامي أنا كمحامي فضل أن أطلبها لكي تكون المحكمة يعني الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، وبالتالي هول الإجراءات نحن بعد ما وصلنا لهم. نحن بعد في شهود المحكمة طالبة أن تستمعهم بهذه الجلسة القادمة من أجل التحقق طبعا من أنه فضل لا علاقة له بمعركة عبرة ولا بالملفات الأخرى اللي تم الادعاء بها عليه.
1: يعني لن يتم الإفراج عن فضل شاكر في جلسة 26 ماي؟
0: لا جواب. لأنه أنا أبدا لا أستطيع أن أسبق الأمور أو أتخطى المحكمة. نحن بنعمل الإجراءات على أكمل وجه والقرار هو للمحكمة.
1: معناته يمكن يعني أن نتحدث قانونيا، يعني قانونيا يمكن أن يصدر قرار إفراج،
0: يمكن أن يطلق سراح فضل؟ لا يمكن. يعني الموضوع عند المحكمة وليس عند أي شخص آخر، يعني أنا كمحاميته أنا علي أن أدافع عنه وأن أحاول إقناع المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن القرار عند المحكمة.
1: واضح.
0: واضح. المحكمة
1: كمحامية محامية الفنان فضل شاكر، ماذا تقولين لجمهوره العريض الذي ينتظر مآل هذه القضايا أو نتائج هذه القضايا، وربما معناتها ينتظر عودة الفنان إلى هذا إلى الساحة لأنه عنده متابعين بالملايين في العالم؟
0: وأنا أهم شيء عندي أنه أن أصوب للرأي العام فكرة أنه بكل ملف أن نصل إلى خواتيم سعيدة، يعني أن نصل إلى إثبات للجميع ما كان دوما فضل ينادي به بأنه بريء وأن التهم التي هي تم نسبها إليه كلها مفبركة وملفقة، وأنه بملفات كثيرة تم زج اسمه فقط لأنه هو فضل شاكر. فما يمكن قوله بهيدا السياق هو أنه تدريجيا يعني سنسعى بأنه بكل ملف مظهر أنه فضل عن جد مظلوم وأنه فضل يعني يستاهل أنه يرجع للحرية.
1: واضح. شكرا أستاذة، نتابع معك تطورات الملفات القضائية أو الأربع ملفات التي ما زالت تحت أنظار القضاء العسكري في لبنان وموعد الجلسة القادمة يوم 26 ماي. شكرا أستاذة أمتا مبارك محامية الفنان فضل شاكر.

0: أي من خلالك لك كل الشعب اللبناني الشقيق. احنا بنوصل معكم مشوارنا. مرحبا 7:22 دقيقة على موجاتنا. لكتو بعد الشروع في وصف الدواء الجديد لمرض السكري صنف 2 الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة تستنكر إقصائها، فما هي الأسباب وما هي التفاصيل؟ موضوعنا مع رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلة دكتور الحبيب الجربي. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي هدى، مرحبا بكل مستمعين ديوان أفهاء.
0: شكرا. هو أمس بدأ تسويق هذا الدواء الجديد هكا ولا لا؟ وزارة الصحة معناتها حصرت وصف هذا الدواء على أطباء معينين، وتم إقصاء أطباء الطب العام والطب العائلي من وصف هذا الدواء. استنكرتم هذا القرار دكتور، ما هي الأسباب؟
1: أول حاجة لأنه هذا ينقص من دور طبيب العام أو طبيب العائلة. طبيب العام وهو عنده دور محوري في متابعة مرض السكري، أولا في التقصي تشخيص والعلاج. متابعة مرض السكري هو اللي يضمن المتابعة المنتظمة ويثقف المريض ويعدل العلاج، وكذلك يكشف عن الكشف المبكر عن المضاعفات. دور هذه ما يعملش طبيب آخر، كان طبيب الخط الأول من طب عام أو طب عام. وإقصاء طبيب العام من وصف دواء معنا دواء هذه لزمبيك هو يعكس واقع، لا يعكس هو معنا واقع الميدان، خاصة في بلد كما تونس يكون فيه الوصول إلى معنا أطباء الاختصاص مش سهل. احنا تو في تونس عنا برشا ديابيتيك، دونك أطباء الاختصاص نجموش يتكفلوا وحدهم بعلاج هذا معناها هذه الظاهرة، خاطر وضع السكري وظاهرة. دونك المشكلة الحقيقية الحقيقة هي مش في من يصف الدواء، بل في كيفية وصفه، معناها مش الوصف، احنا معناها يلزم شروط الوصف. دونك الطبيب العام إذا كان معناها مكون ومؤطر وقادر تماما على وصف هذا العلاج بطريقة يعني سليمة وآمنة، معناها الحل هو مش إقصاء، بل تنظيم وتأطير عملية الوصف من خلال معايير تعملها الوزارة مع التعاون مع كما نقول الجمعيات العلمية، معايير تكون واضحة ومتابعة دقيقة خير من نعمل استبعاد طرف أساسي في المنظومة الصحية.
0: معناتها اليوم أنتم تدعيوا أنه لا يتم استبعادكم من المنظومة هذه، ويتم السماح للأطباء الخط الأول أنهم يوصفوا الدواء هذا للمرض. معناتها انك تعطيه الدواء والا انك تتابع معاه استعماله للدواء. معناتها هو الاقصاء صار في شنو؟ لانه احيانا مثلا الطبيب المختص يعطيك دواء معين تقعد تستعمل فيه، لكن المتابعه تنجم تقوم بها مع طبيبك نتاع العائله. انتم تم اقصائكم من عمليه المتابعه كاريمون والا من وصف الدواء للطبيب للمريض؟
1: الوصف أختي بري، خطر الطبيب العام هو ركيزة المنظومة الصحية في البلاد، معناه ما نشمش نستغنى عليه، هو معنى الطبيب العام هو ركيزة الأساسية في متابعة المرضى السكر. إخصائه في وصف الدواء هذا قد يعرق الوصول إلى العلاج. معنى الحل ليس الإخصاء، بل وضع قواعد واضحة وتنظيم عملية الوصف. يعني إحنا ونلمتفال لبريسكريبتور ميلا بريسكريبتور، معنى إحنا نحطه احنا للتذكيره، وعندنا نفس الدواء ما الحق نتاعو يكون يومي نفس الفصيله معناه موجود في تونس، وهذا يخلع لي موافقه مسبقه من القناع موجود مقبل اللي يمتاز به الدواء.
0: معناته عندنا نفس الدواء هذا اللي دخل جديد، اما هو فيه في اكور نتاع قناع،
1: اي في اكورنا، لكن يكون الحقنه يوميه على عكس يعني
0: الدواء جديد
1: ولا موجود. وعنده قواعد من الكلام، حتى قواعد انه معنى المريض يكون ما عدلش السكر نتاعو، يكون وزنه معنا مرتفع، وفيها زاد كما نقول متابعه، يعني بعد 6 شهور عملوا تقييم. ذكر في كلمه 6 شهور هي حكايه علميه، يعني بعد 6 شهور نقيم اذا كان وصلناش الاهداف، ليس إذا في دار المال العام.
0: وهذا معناتها وانتو الدواء اللي موجود معناتها سدجا منذ فترة في تونس، انتو ما كأطباء خط أول معناتها تعطيوا الدواء هذا، توصفوا الدواء هذا للمريض؟
1: اي نسويه نتاكد ويكون عندنا الدوسي معناها واضح للكلام والاطباء المراقبه في الكلام، اذا كان يلقاه يستجيب للشروط اي لماذا.
0: اذا علاش الاقصاء في نفس الدواء معناتها اذا كان هو نفس الدواء ما جوست معناتها طرق الاستعمال مختلفه شويه ولا المده مختلفه شويه معناتها علاش الاقصاء هذا نعطيه وهذا ما نعطيهوش معناتها
1: اختي ودين
0: هذا هو السؤال معناتها انتم اللي تطرحوا فيه
1: لماذا معناتها احنا نطلب شنو معنى تحديد معنى يعني شروط الوصف لا اقصاء الوصفين معنى لانه احنا انا جزء العلمك اني شركه ملول في هيئه دوما دخل الدواري لتونس وكان من المفروض ان يقيدوا ثلاثه بركة لكن اني من مواقع دفعت على الطب العام بالطبيعة وطب العائله وكذلك تبعت دفعت على زوج اختصاصات اخرين ما نعرفش نذكرهم اللي ممكن مش موجودين
0: وتوا موجودين الاختصاصات هذوما
1: اي موجودين بين الخمسه
0: معناتها انت دفعت عليهم هما خذاو انت
1: لا مش دفعت عليهم لكن العلم الطلب هكا ما تجيش تبي بقلب ولا تبي بكولات تقول ما تقيدش الدواء معناها سي انفون تعمل ما تجيش معناها تعرف من اهميه الدواء هذايا بخلاف انه كيفاش يعني جست عندك لمحه مع الدواء هذايا هو معناه هو يحاكي هرمون معناها هضمي موجود طبيعي تمام نظائر الجي ال بي 1 هذايا دوره أنه معناه يزيد في الأنسولين وينقص في الجلوكاغون، الجلوكاغون هي هرمون أخرى معناه دفع ترفع السكر ويزيد يساهم في إبطاء فراغ ينقص في إبطاء الفراغ المعدة ويزيد ينقص الشهية شهية الأكل وهذه بتأثير مركزي معناه المفعول بتاعه مش في المعدة في المخ معناه وهذاك علاش هما ناخذ النقطتين الأخرانيين هو معناه إبطاء فراغ المعدة معناه ينقص هذا ونقص من الشهية الزوج نقطين هذو هم اللي خلوا أنه اللي يستعملوا ينقص الوزن لكن هو في السكر نوع اثنين ما يتدخل إلا كتاب السكر مرتفع مع ديجا
0: مرتفع وعندك أوبيزيتي معناتها وعندك سمنة في سمنة في الموضوع معناتها معناتها مش الناس كل تنجم تاخذه دكتور كما تم التسويق
1: له مجهول السكر يسم في سنين
0: يعني مش كل مرضى السكر يسم في سنين ينجموا ياخذوه
1: في فرنسا عندهم نفس الدواء سيما جديدة عندهم تسمية تجارية واحدة تستعمل للسكري وفيها معناها كل 0.25 0.5 دونك يكون تدريج وفما نفس الموليكول مع نفس الواحد لكن بتسمية تجارية أخرى هذا يستعمل للسمنة معناها وعلى الناس اللي عندهم يعني مؤشر تاع الجسم الانديستما كوربولي يساوي 30 وإلا اللي ما بين 27-30 وعنده كما نقولوا عوامل الاختصار ما موجودة
0: مرتفع
1: لفاكتور دو ريسك وفي فرنسا مؤثرة معناها مش مسيبة معناها احنا ما نطلبوش نسيبوها أثر معناه
0: في فرنسا أطباء الخط الأول نجموا يعطيوه الدواء هذايا ولا لا؟
1: يعني استبعت يعني في ال أونلاين معناه تكوين الأطباء العامين في استعمال الأدواء هذية معناه مش يعني عادي.
0: بلا عادي بلا فقط انتم اليوم مع دعوتكم لوزارة الصحة مراجعة عملية الإقصاء اللي صارت في الموضوع هذا هكا ولا لا وإلحاقكم بالقائمة متاع الأطباء اللي نجموا يعطيه ولا ينجموا يوصفوا الدواء هذا الجديد لمرضى سكري نذكروا اللي هو سمه مازال مرتفع هكا ولا لا دكتور
1: أيوة طول الترميست تكلف فوق المليون وشوية معنا
0: مليون وشوية تريميست هو 355 دينار هكا سومو
1: في شهر يعني في الثلاثة يجي مليون وشوية
0: فوالا هذا هو
1: احنا تو بالنسبة للي خرج هو اللي معنا بين ظفرين نجم نقول يضحك اللي خرج هو بلاغ كومونيكي دونك هو كان نشوفوا امور قانونية هاي ملزم كومونيكي من الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية
0: معناتها مش كومينيكي من وزير الصحة
1: مش سيمبا ان دكري ولا اون سيركولير
0: مش قانون معناتها مش امر ولا فوالا
1: امر اي كومينيكي من هذه لاجونس ناسيونال دي ميديكامون بور دي سونتي
0: معناتها تنجموا انتم مش ملزم هذا بالنسبة لكم نحكي قانونيا ديما
1: قانونيا لان احنا الفارماسيان معناها خاطر سان كومينيكي
0: بالنسبة لكم هو مجرد بلاغ.
1: إيه هو أحد في الأخر أستوديك. اللي في الإمبورتون هو المريض معنا.
0: مصلحة المريض.
1: يكون عنده أكسي أسوء. لكن المهم إحنا تقول الأطباء العامين وطب العائلة ما منتشرين في كم تراب المريض. ولا الاختصاصات المذكورة هذيك مش موجودة في كامل التراب الجمهوري. يعني ما تنقص
0: وحنا كي نمرضوا أول حاجة نمشيو لطبيب العائلة فوالا هو اللي يبلش لكم بعد.
1: هو القبلة الأولى بالطبيعة معناها وكما قلت لك هو اللي يتقص هو اللي يشخص هو اللي يبدأ العلاج ويتم ويعمل المتابعة معناها إقصاء يعني ستينابيلاسيون. احنا شنو نطلبوا معناها مراجعة هذا القرار وتمكين الأطباء معناها الخط الأول معناها باش يقيدوا هذه أما يعملوا لنا ضوابط معناها. ويلزم زاد فهم المراقبة ما يلزم يكون فما سجل معناها ريجيستر عند الفارماسي وتلقى خاطر احنا مراقبين مش خاطر اطباء معناها في القطاع الخاص الوزارة عندها الحق باش تراقبنا وتشوف لنا شنو يقيدنا وفي اي لقاو فما اون ابيراسيون حتى الاختصاص مش باش ينحي معنا ليزابيراسيون نلقاو معناها اغلبية الاطباء لقيت نزهة تعرف كي حاجة كي يكون نقول تمنحها تولي فيها العزم يحتوي الأمور ما عنده شيء يحب يخاف ما عنده إنار يعني نقول له المرأة ذاك الدواء تاع مرض السكري سنف سنين ما عندوش بلا سخرة هذه لا ممتعه معناه
0: ومش كل المرضى نجموا ياخذوا سكري سنين هكا ولا معناتها لازم مع فما شروط أخرى نسبة عوامل الاختطار موجودة وغيره وعنده سمنة وغيره معناه
1: أخصو مش معناها في معناها أول حاجة هو ديابيت سنف سنين سنف واحد لا مثلا يزو عنده ذا ديابيت نون كنترولي رغم خلال الدوايات الأخرين تاع السكري ولو عنده الوزن كما قلت سيادتك وعنده هذوما عوامل الاختطار معناها
0: اللي فما شروط معناتها في الموضوع هاي أيوة. مش واحد سكر ومريقل وياخذ في الدواء نتاعو جو باهي يمشي ياخذ الدواء هذايا معناتها
1: يتعطى في السمنه مي مش في كيما نقولوا في المجال هذا عنده سنيه اخرى مي هذيك عندها شروطها وقوانينها ما ونعطيو زاد عند الناس اللي عندهم السكري للوقايه من مخاطر مضاعفات السكري خاصه في القلب والشرايين
0: واضح
1: عنده حدود هو فما ناس مثلا عنده مشاكل في الهضميه مع في الجهاز الهضمي اللي مش نعطيهم ممنوع عن الصنف واحد على الحوامل وبعض الامراض في الجهاز الهضمي دونك احنا باش نطالبوا المراجعه اما نحط ضوابط تاع
0: الاستعمال ولا وصف الدواء هذا وهذا الوصف واضح واضح شكرا دكتور ان شاء الله صوتكم وصل دكتور حبيب الجربي رئيس جمعيه تونسية للطب العام والعائلي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا تحيه لكل الاصدقاء وصديقات الانترنت وكل يتواصلوا معنا السيده يحيى مساء النور مرحبا يا حمدي بسمه قعلول نصف الدهش لميا شمام مرحبا اهلا وسهلا منال المنصوري مرحبا بك اهلا وسهلا مساء الفل تحيه للجميع واهلا وسهلا وشكرا على تفاعلكم في كل المواضيع اللي احنا نطرحوا فيها يلا مواصلين معاك فدوى دليبي مساء النور اهلا وسهلا نيكسوس هكا مرحبا اهلا وسهلا مساء النور تحياتي لكم نحكي على استاذ صنع الحدث الحقيقة وخطف الأذواء نقول احنا واشاد به الناس الكل لانه قام برسالته التربوية مش على اكمل وجه بركة تجاوز ذلك رغم حالته على التقاعد يعني قانونيا انه هو من منتصف العام ينجم يرتاح ويحال على شرف المهنه لانه عنده تلم ذاته في البكالوريا كمل معهم العام للنهايه بصفه مجانيه وبفرحه وبورود وبتكريم تم تكريمه في صفاقس باش نحكيوا معها على التجربه هذيا باش نحكيوا معها على التضحيه اللي قام بها ايضا في الموضوع هذيا وان شاء الله يكون مثال لكل مدرسينا ولكل مربينا في تونس وحتى في العالم نحكيوا في الموضوع وتفاصيله يلا تتفيت
2: صوتكم
0: فيسبوك سيد عبد الرزاق البادري استاذ الفلسفه المتقاعد اللي نحكيو عليه اليوم سي عبد القادر البادري استاذ الفلسفه المتقاعد اللي نحكيو معاه اليوم هو ضيفنا في المباشر سي عبد القادر شنو حوالك مساء النور
3: مساء النور مساء الخير
0: نورتنا اهلا وسهلا مساء الفل شكرا جزيلا مرحبا سي عبد القادر نرجع معاك لتجربه الاحاله على شرف المهنه وقتاش معناتها جات التقاعد نتاعك وكيفاش اخذيت هالقرار هذايا باش تكمل العام بصفه مجانيه مع زعيرتك
3: هو في الحقيقه الاحاله تمت نهارت في اول افريل
0: اول افريل اي
3: معناتها اول افريل تلمذ على باب الامتحانات وبش يوقع إرباك حتى في المعهد معنا عندك ما إمكانيتين امكانيه الاولى انهم يجيبوا معوض جديد ما يجي يتكلم التلامذه لاول مره، وانا عندي بقى اقسام بكالوريا. اثنين والا يقسموهم على الزملاء هما مش ناقصين. انت والتلامذه باش يرتبكوا معناها، خصوصا اللي هما ضرب اربعه خيرت نكمل الشهر هذايا نعطيت 40 سنه خدمه من 85.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هاي
3: ماهوش مش يعز عليهم هالشر هذايا معناتها باش نكمل معاهم.
0: اي قلت يلزمني نكملوا مع صغيراتي هالشاير هذا،
3: يلزمني نكمل معاهم ونوصلهم ان شاء الله شاطة الامان ونأدي اللي بديت معاهم. أي. وربي يوفقهم وان شاء الله يعديوا وان شاء الله يجتازوا الامتحان وينجحوا ان شاء الله.
0: كملت معاهم امتحانات الثلاثي الثالث يعديوا في البكالوريا التجريبيه هما توا هكا.
3: وهما كرموني ليله البكالوريا التجريبيه.
0: فوالا ليله البكالوريا التجريبيه.
3: كانت مفاجاه حقيقيه يعني ما كانش على بالي. او كيف تشوف هذه الفيديو تشوفني انا ما عرفتش ايش نعمل معناها نبكي نضحك.
0: مفاجاه كانت.
3: اي كنت نتصور كل شيء هكا معناها هالكمية الحب الكبيرة مع عند التلامذة بشكل هذايا يعني كل التلامذة كل أقسام حتى
0: أنت تستحق كل هذا الحب معناتها سي عبد القادر. لأنه نعرفه معناتها كنت تنجم نهار 1 أبريل تذكر تبلت كنت تروح على روحك هكا القانون شي يقول هكا ولا لا؟
3: اي شوف المسألة مش مسألة قوانين.
0: فلا أنت غزرت للمسألة من من من من من زاوية أخرى من مصلحة صغيراتك، وهما قدروا أنك أنت معناتها حسيت بيهم وراعيت لهم المصلحة نتاعهم.
3: وأنا ما كنتش ننتظر حد شيء، ما أنا بخلف أني نكمل لهم.
0: ما انتظرتش مقابل.
3: لا أنتظر مقابل، وما انتظرش مقابل يعني هما كبيري معناها صغاري. جد ما أنا اللي عشت معهم واللي ذقت آلامهم وآمالهم وعشت معهم في كل لحظة ما ننتظرش حتى كيف يجيبوا لي كادو معناها هذه كادو أنا حسيت ياسر عليهم.
0: معناتها ما حبيتش تكلفهم تقول أنت معناتها حبيتهمش.
3: أي
0: ما هم بكل حب أكيد جدا وما فكروش في بالنسبة ليهم حركة رمزية تقدير المجهودات اللي أنت قدمتها لهم طيلة هذه السنوات. هم في البكالوريا تجربية تكمل معاهم معناتها تقعد معاهم بتواصل، هو شو مشي من توا يكملوا بكالوريا تجربية وبعد يدخلوا فترة المراجعة وشو بيصير بالضبط؟ شو يصير بالضبط؟
3: المراجعة هم بعد البكالوريا التجربية يدخلوا فترة المراجعة وربي ينجحهم. انا كملت البرنامج لاخر الكلمه لاخر لحظه عملت معهم المراجعه اللي لازم يصير صار.
0: وعمليه الاصلاح نتاع الفلسفه شكون شي يصلح لهم البكالوريا التجريبي؟
3: والله هو قانونيا ما عندش الحق.
0: اي قانونيا هاي
3: انا مش نحاول نصلحهم وكو
0: تحاول تصلح لهم معناتها الدفارات نتاعهم وترشدهم وتوجههم معناتها للطريق الصحيح ان شاء الله. نذكروا فانو معهد تقري سي عبد القادر باش نحييو
3: معهد 20 مارس نخدم فيه من سنه 1996.
0: ما شاء الله مسيرك دارك معناتها عباره في دارك.
3: بديت التدريس 1985.
0: ما شاء الله بعد 11 عام وبعد شديت في المعهد هذا مباشره يعني لين كملت
3: يعني عملت 5 سنين في سليانة بعد 5 سنين في الحديد المعزون.
0: هاي
3: بعديك بقيت بعد شديت 96 في اول نتيجه اللي شيء متحول من مهني الى ثانوي. 96 من 96 شديت الثنيه نتاعو معناها برسك ما نجمتش نسلم فيه رغم اني معناتها بعد عليا وحولت الثنيه ابعد تنسكن في السلطنيه كلمه 9. ومع هذا
0: مسافه طويله.
3: اي ومع هذا ما نجيبش نسلم فيهم التلامذه يعني تكونت علاقه حب وعلاقه
0: دارك عباره دارك المعهد ولا معناتها
3: داري انا يعني انا حتى في التكريم ما عرفتش قلت لك نبكي يعني الام الوداع ولا نضحك نفرح على اللي صار يعني فعلا
0: قالوا لك يعطيك الصحة يرحم والديك. أنت اعتبرتهم أولادك مش مجرد تلامذة. ربي يسترك ويحفظك ويرحم والديك. عمل الخير تلقى الخير والقات في الأخير لقيت دعاء الخير معناتها. هذه تحية تجيك من سي حمدي. سيدة منال المنصور تقول لك نعمل أستاذ. سيدة يحيى تقول كذا موديل قديم وأحساس نبيل برشا. برافو ليك أستاذنا. تقول لك كثر منك الأساتذة إن شاء الله. حمدي يقول لك ما كانش أناني الأستاذ اعتبر الوظيفة ما اعتبرش الوظيفة مجرد ساعات قضيها في القسم جسمه يروح. هو مقتنع أن يؤدي في رسالة وأمانة عنده. برافو سيدي الكريم. هذا تحيات لزنتر نوات اللي تواصلوا معنا عشان ريتو بتاعنا متى أبر تحيات بتاعت لمذتك وغيره. فما ناس يقولك مش من فراغ أنه صفاقس تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني حتى في نتائج البكالوريا. يقولك التعليم والتربية وحب التربية والتعليم مغروس من الأستاذ للتلميذ للولي للمنظومة كاملة. متأكد الكلام هذا يا سي عبد القادر؟ معناتها ربما معناتها أستاذ يصر باش يوصل صغيرات والعائلة الكل تصر تليم ذات في حد ذاتهم. يعني فما حب القراية وفما التشبث بالقراية في صفاقس ربما مش موجود في جهات أخرين.
3: أنا شوف نعتبر مشكل القراية حب المهنة حب. أنا كنت نخدم ما نتعبش وناس تقول لي عجب احنا عملنا 28 كارير وانت احنا تعبنا. كنت نشتغل فيها بحب. انا الخدمه مش
0: وظيفه تاخذ منها في الفلوس بالنسبه لك غرام،
3: خصوصا ماده الفلسفه. يعني كي تحس انك انت قادر باش تبني عقل
0: اي
3: وتبني جيل يفكر وتخرجه من ظلام هكا التقبل الفكر النقدي يولي، ما انت تحس انك فعلا تبني يعني تعمل في بناء، يعني تبدل تغير. ماكش تقعد تأدي في وظيفة وتاخذ أجها مقابل. المقابل المادي ما يسوي حتى شيء قدام اللي تبني فيه.
0: مقابل الرسالة اللي انت تقوم به هذا هو.
3: ونصور انا هدية صحيح يمكن في صفاقس موجودة، لكن اي جهة من الجهات معناها اي جهه تؤمن بالرساله وتؤمن بالعمل وتؤمن بالحب وحب المهنه وحب العمل، خصوصا مهنه التعليم نعتقد انها هي مهنه اكثر لبلينو بالمعنى يعني الشريفه جدا، برزق يتعداو عليها كل الاختصاصات الاخرى. يعني اذا ما تتعاملش معها بحب وما تتعاملش معها بعطاء تفقد قيمتها وتفقد أهميتها.
0: المادة اللي دخلت على التعليم سي عبد القادر وأنت أدرى، وإحنا موضوعنا بعد شوية إن شاء الله مع جامعة الأولياء والتلاميذ في الموضوع هذايا، وخاصة المادة في البكالوريا وتكلفة الدروس الخصوصية مثلا اللي ولات ما كانتش قبل ولا التو، ربما أنت مريت بجميع المراحل. تحشوا أن المادة في حد ذاتها اللي دخلت في المنظومة التربوية خليت هالشغف وهذا الحب يطيح شوية وخليت ربما العلاقة زادت تتوتر شوية، ولا أنا غلطة سي عبد القادر؟
3: لا ماكش غلطة. صحيح. لأن المجتمع مش تحول كان في التعليم، هو تحول اجتماعي كامل. المجتمع كله تحول إلى مجتمع مادي، مجتمع استهلاكي. العقلية مش عقلية التعليم، وإذا كان المجتمع تبدل يعني باش ينسحب على التعليم وعلى الطب وعلى الهندسه وعلى كل شيء،
0: على كل المجالات
3: على كل المجالات. معناها الحق معنا باش نقول لك ان الرجل التعليم يكون مستثنى من هذا، هو داخل عقليه، هو داخل
0: مجتمع كامل، هاي منظومه كامله.
3: العقليه تبدلت، يعني كرامه الكلمه طاحت ماشي كالعاده صراحه. انا تو الاغلب اللي كلموني ساعة بركة اللي كان فيها إنسان تلميذي قديم من الكويت، قال لي أنا كريت الفيديو بكيت. تلميذة أخرى قرأت عندي في التسعينات قالت لي أنا تمنيت نكون حاضرة. يعني الجيل القديم هو جيل كان فيه النوع من الطيبة، الجيل اليوم جيل مادي، معناتها المادة تغاث ياسر على الحياة. ما نجمش نقول لك أنا التعليم مش يعني يمثل اكستيرسيون
0: مش هو الاستثناء باش يكون
3: مش استثناء. معناها صحيح هو مهنة نوبل وهي كذا، أما ما دام المجتمع أصبح مجتمع متآكل يتكالب على الفلوس بشكل غريب ياسر، أنا ما ننتظرش. يعني لازم المجتمع يتبدل الحق.
0: فوالا لازم المجتمع يتبدل،
3: ما هوش خارج المنظومة الاجتماعية.
0: كنت سعيدة جدا بالمصافحة هذه، وريت فيك أستاذي اللي قراني في الفلسفة، وريت فيك أساتذتي اللي قراني في البكالوريا، وحبيت نحييك ويعطيك ألف صحة وشكرا على كل الرسائل اللي قدمتها طيلة مسيرتك، وشكرا على كل الأجيال اللي خرجتها لنا معناتها طيلة مسيرتك. وكنت نعمل أستاذ ويعطيك ألف صحة، وإن شاء الله تكون خليت رسالة ربما جيل الجديد من الأساتذة يقتدي بها وياخو عليك المشعل وياخو على غيرك زاد المشعل، لأنه احنا في حاجة اليوم لشكون يثمن يثمن المنظومة الرسالة التربوية متاعنا ويقوم بها على أكمل وجه. سعد القادر البادي شكرا، شو الرسالة تحب تقدم بها في النهاية؟
3: قلت لكم الشكر والجزيل يعني على هالتكريم هذا الثري، ونتمنى التلامذة إن شاء الله ينجحوا في البكالوريا، نتمنى بالنجاح والتفوق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا. شكرا لك يا عبد القادر البادري، أستاذ فلسفة متقاعد، تقاعد تقريبا نهار 1 أبريل، لكن كمل المسيرة مع صغيرات وصنع الحدث فتحية مكشط قراني بكالوريا 2005، إنسان صادق وماهوش مادي ويعطي بكل جوارحه للتلميذ. أستاذي الغالي ربي يبارك لك في صحتك وفي صغيراتك، هذه رسالة جايتك من أحد تلميذاتك سي عبد القادر وغيره من الرسائل اللي وصلتك. شكرا جزيلا، احنا مصير معكم شوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. اعلن عن في بودكاست كان حاضر، بودكاست مسجل بطبيعة كان حاضر فيه، واعلن على انه تقريبا العمل المنزلي او التمارين المنزلية ومواد الحفظ ايضا هي مخالفة للقواعد التدريس. تصريحات بحقيقة أثارت الجدل، يعني صغيرات الكل يحفظوا في الدار فلا، والصغيرات الكل يخدموا في التمارين المنزلية في الدار، لكن ما مدى قانوني ذلك نحكي في الموضوع تتشويتا.
2: تسمعونا في سفيقز على الفريكانس
4: ناف أرب واندر
2: فسفاس فسفاس
0: سرياض ماضي متفقد عام المدارس الابتدائية. سرياض مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا مرحبا، يعطيك الصحة على الاستضافة ومرحبا بالجميع.
0: شكرا. شفت السيكونس اللي كنت حاضر فيها بودكاست كلاسور مع زميلتنا إنصاف بن بيجي، تحية لها. السيكونس هذايا وقت اللي كنت حاضر معها في كلاسور أور هكا ولا لا البودكاست فوالا كلاس اور هكا ولا كلاس اور
5: فوالا
0: هي كلاس اور فوالا هي كلاس اور بسم الله بالفرنسيه فوالا هذا هو. مرحبا سرياض، قلت انه التمارين المنزليه والحفظ يعني القران والمحفوظات في الدار ممنوع، فسر لنا شنو الحكايه.
5: هي جاء في قالب سؤال
0: نعم،
5: فنحب نوضح أنا بالضبط اللي قلته، لأن اللي قلته متشبث به أنا
0: هاي.
5: أما زادا أنه نوضح
0: واضح هاي.
5: نحن شنو من مواد الحفظ اللي عنا؟ عنا المحفوظات، عنا القرآن، عنا أظن أهم حاجة اللي
0: نحفظوها
5: في القسم
0: هاي.
5: نحكي على الحفظ الساعة. نحن في المدرسة عنا في الأقسام متاع الصغيرات عنا محفوظات أسبوعيا نصف ساعة
0: نعم،
5: والأقسام الكبيرة 20 دقيقة. المدرس ما عندوش عدد معين من القطاع اللي باش يحفظها في العام، ما عندوش مطالب بعشرة ولا بعشرين، يعني كيف يعمل قطاع نتاع المحفوظة هو عنده أهداف معينة. كيما يخدمها على قطعة، كيما يخدمها على زوز، حتى حد ما هو زيربو. لأنه إحنا نخدم على سلامة النطق، على الاستظهار معناتها باحترام مواطن الوقف، إلقاء المعبر. يعني أنا وقت اللي يقول لي مدرس رني الوقت ما يكفينيش،
0: معناتها نص ساعة كيقولوا للصغيرات شكون معناتها سنة أولى سنة ثانية.
5: بالنسبة للأقسام تاع الدرجة الأولى والثانية
0: أي
5: عندهم نصف ساعة،
0: ومن الثالثة للسادسة عندهم 20 دقيقة،
5: ومن الخامسة للسادسة، الخامسة والسادسة 20 دقيقة.
0: معناتها من الأولى والثانية والثالثة والرابعة نص ساعة.
5: والرابعة.
0: هاي.
5: في الأسبوع 30 دقيقة.
0: والآخرين الخامسة والسادسة 20 دقيقة. معناتها بالنسبة لك أنت يعني معلم يقول لك 30 دقيقة غير كافية باش نحفظ أبيات بتاع محفوظات في القسم ماهوش مفهوم.
5: لا هو مطالب باش يعرض قدام التلامذة زوز أبيات.
0: هاي.
5: باش يقراوهم تلامذتك الابيات هذوكم
0: في كل حصه
5: قراءات متتاليه
0: اي
5: نفسروا بعض الكلمات الصعبه، وهو عنده توصيه المدرس، عندنا وثيقه احنا نتاع الوزاره مكتوب فيها التدريب على الاستظهار الجيد. يعني نحن مطالبين في القسم باش نقراوها المحفوظه في البيتين هذوكم راهو يقراها وندربوا الطفل كيفاش ينطق، وبعدك نستعملوا المحو التدريجي. هنا هنا حتى إذا بقات حاجة في الدار بقات حاجة في الدار التلميذ باش يراجع وحده لأنه هو في القسم شافها. يعني ما أنا نعطيك حاجة معناتها الأسبوع هذا
0: أي
5: يجيني تلميذ يقول لي راني أنا من حصة كذا لحصة كذا تعدينا طول. إيش معناتها تعدينا طول؟ كما نقولوا يلزم نكمل هو المحفوظات، كما نقول ياخذها محفوظات بعد القراءة.
0: أي
5: يلقى روحه من القراءة يتعدى إلى اللغة وين ال 20 دقيقة وين ال 20 دقيقة
0: نتاع المحفوظات.
5: احنا ما نقول لك انا ما نقولش المعلم ولا المعلمه مع تقعد يعمل في حاجات اخرى، لا يقول لك هي اعطوا يحفظوها في الدار. فهمتني؟
0: ما فماش يحفظوها في الدار بعد.
5: نعم
0: ما فماش هذه يحفظوها في الدار يعني في القانون.
5: نحن في القسم مطالبين باش ندربوه على الاستظهار الجيد. اش معناتها؟ يعني يقرا ويعاود، وحتى كان وصلنا باش نعطيه حاجه للدار يعني ما يطلبش تدخل الولي، ما يطلبش إنسان بشي يخريه. فالكلمات الصعبة اللي هو ما نجمش ينطقها في القسم تجاوزها وقت الربط وغيره، ما نجيبوش تلميذ في معناتها في القسم يتعدى دقيقتين ثلاثة ونقول له أحفظ في الدار.
0: فوالا معناتها لازم تعطي. وقداش في الأسبوع معناتها محفوظات زمنيا يعني عندهم حصة المحفوظات في الأسبوع قداش مرة في الجمعة؟
5: أنا يعطيك الصحة، هي نحن نمشيو بأسبوعين بالتوقيت نقولوا 30 دقيقة. المدرس يعملها في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعمل 30 دقيقة كاملة.
0: أي
5: يعني كما نقول نهار الخميس.
0: أي عنده يوم في الأسبوع.
5: عندي من 11 ونص محفوظات.
0: أي
5: من 11 ونص كيتخصص زوز أبيات وتكون كاتبهم من أول الحصة قبل ما تدخلوا للقسم. يكفي أنك باش تهز عليهم كما نقولوا الأخطار اللي أنت بغطيهم، ولا باش تعلق السابورة لأنه مكتوبين.
0: أي
5: باش نقرأهم مرة مرتين ثلاثة، بعدك نمسح كلمة الأولى نمسح الكلمة الثانية، يبقاو التلامذة يقراوا في الفراغات نسميه وذايا المحو التدريجي. بعد الصغير ما هو محفوظة مثال فيها 10 كلمات.
0: أي.
5: أنا نجي كل كلمة نعملها إطار بالأحمر وأخرى بالأصفر وأخرى بالأزرق، بس يقرأ التلميذ كما نقوله أنا الفتن نظيفه.
0: أي.
5: بعدك نفسخ له أن نظيفه، تبقى له الإطار بالأحمر لكن كانت موجودة غادي. بعدك نمسح له أنا، بعدك نمسح له الفتيات في الاخر بكل شواني على السابورة موجود مجموعه نتاع اطارات، يعني كما نقول احنا مستطيلات. هذاك تترسخ في ذهنه.
0: فوالا
5: كي يخرج من عندي يروح للدار باش يعمل مراجعه وحده، ما يطلبش لا ابوه
0: تدخل ام ابوه معناتها وشدوا عليه وجه
5: العائله كامله واقفه معاه ولا الناس يحفظوا فيه. معناتها نشوف انا في حاله في العائلات يعني مزعجه ياسر للاولياء ولل الصغيرات.
0: معناتها تعتبر بالقانون المعلم يعمل هكا مخالف القانون؟
5: مش بالقانون، هو
0: أمال.
5: التمشي الصحيح
0: مخالف للمناهج التربوية.
5: انا نحكي لك انا الساعة.
0: أي.
5: انا باعتباري متفقد ونمشي نزور المدرسين.
0: اي
5: وقت عمرها ما صارت قدامي انه قال المحفوظة ذي تحفظها في الدار، انا كنت حاضر تحفظها قدامي واضح.
0: ممكن تبدا انت مش حاضر تصير بعدك ولا للامانه معنا
5: اكاك تشوفوا نتائجه في العائله معناتها.
0: فوالا تسالوا العائلات. فوالا
5: تشوف العائله معناتها قدامك صغير جاي محفوظه يقرا فيها وقت اللي هو في قسم ربما ما قراهاش، وراني هنا من عامه مش راني.
0: فوالا معناتها ديما الشاذ نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليك.
5: انا تو شفت
0: يعني نعرف معناتها فما كونترول منكم انتم كمتفقدين للمدرسين هكا ولا معناتها تدوروا عليهم وتشوفوا يطبقوا في المناهج التربوية ولا؟
5: أنا نحكي على إنسان، نحن اليوم عندنا برشا مدرسين من أصناف مختلفة، ثم اللي متخرجين من شعبة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم.
0: أي.
5: اللي هم تعرضوا مثلا إلى المسائل هذه أثناء فترة التربص. ونحن تو حتى سنين أخرى حتى التربص ولا مثلا مش موجود. فعندنا ناس اللي وقعت تسوية وضعياتهم المهنية كانوا نواب. وموجودين في بعض الدوائر، يقول الدوائر يعني في بعض الجهات معناتها كما نقولوا 5 مدارس 10 مدارس نتكلف عليها متفقدة تسمى دائرة هذيك.
0: فما
5: دوائر عندها سنوات ناس متفقدين. فأنا اليوم نتوجه بالملاحظة هذه للناس هذوما باش ما يعرفوا على شنو قادمين. راهو ما نعطيهوش للصغير
0: محفوظات في الدار. فما حاجة أخرى زي التمارين المنزلية اللي أنت تحدثت عليها، فمش عمل منزلي في الدار؟
5: التمارين المنزلية أنا كنت نقرأ بعض التعليقات، نحس ثم ناس هما خارجين السياق أو كما استعملت هذية. طيب نحن كيف نقريه ونحكي مع إنسان يعرف، نحن كيف نقريه مفهوم. عندنا مجموعة من التمارين نعملها وكما نقولوا 10 تمارين قبل أن نتعدوا المفهوم الجديد، نعملوا 10 تمارين. عندنا التمرين الأولاني عنده نسميوها وضعية استكشافية، بعدش عندنا 3 ولا زوز نسميوها أتدربوا، بعدش عندنا أوظفوا، بعد عندنا أقيموا. هذوما كلهم من الجمش يكون واحد منهم تعمل في الدار من الجمش، خاطرني أنا كل خطوة باش تعمل قدامي ونشوف الكلام ده يلزمني نتخذ قراري الحيني ونتدخل. في أنا كيف نعطيها مجموعة تمارين في الدار يعملهم ويجيني غدوة، أنا نتحدى أي إنسان من المدرسين معناتها اللي يجي ضد الفكرة دي، نقول له كي تعطي 4 ولا 6 تمارين في الدار غدوة شنو تكتب على الدفتر متاعك في القسم، نكتبوا إصلاح تمارين. ما عندك إصلاح تمارين، خاطرني كي نصلح معاه في القسم تمارين، أنا قاعد نصلح في أخطاء متاع أبوه، نصلح في أخطاء متاع أمه، نصلح في أخطاء متاع الجارد متاعه. أنا نحبه، أنا نحبه يغلط قدامي ونسأل، عندي سؤال نسأله له ونقول له كيف توصلت إلى الحل، فهو يحكي لي على التمشي اللي هو اتبعه. أنا نعرف الخلل وين، أنا تجيب لي تمارين مخدومين المرة كل نهار عندي وضعية نحكي لازم نحكي لك. ثم مجموعة متاع أطفال دخلوا العشية جابوا الخدمة متاعهم، طلعوا قسم كامل بنسبة 90% غالطين، لأنهم علاش؟ لأنه التمرين ذاك يخدموه في الجارد، والسيدة متاع الجارد اللي نمتهم
0: خدمته لهم بالغارد،
5: جابوا 90% غالطين، 3 تلامذة 4 تلامذة جابوا صحيح لأنه خدموها في ديارهم.
0: يعني فعلا
5: يعني وقت أختي سألتهم المعلمة، المعلم سألهم راجلهم قالوا مش بيكم كي، قالوا له رو عملناه عند ستي فلانة في الجارد. يعني المعلم مش يصلح حتى المعلمة.
0: أي سمحني معناتها سرياض، هل أنه معناتها منعش تسميوها أنتم الضوابط الإدارية متاع وزارة التربية ولا المناهج التربوية ولا شنو بالضبط هي التي تمنع ذلك ولا شنو بالضبط معناتها العمل المنزل؟
5: نحن عندنا مقاربة الكفايات نطبقوا فيها.
0: أي مقاربة الكفايات. أي
5: أي طبعا كان يجيني شخص ويجيب لي رأي آخر
0: يقولوا
5: نحترم رأيك، أما رأي المقاربة نعتمدوا فيها هاي شروطها. أنت تحب تجيب لي مقاربة ناجحة 100% في بلاد، خاطر احنا عندنا حاجات يقول لك نكلفوا 3 بعمل خارج المنزل.
0: معناه مقاربة الكفايات اللي انتم تعتمدوا فيها
5: الكفايات.
0: ممنوع فيها تكليف تلامذة بعمل خارج المدرسة.
5: لا ما تجيش هكا ممنوع فيها هي.
0: ماله
5: ما تجيش كلها المقاربة بالكفايات، الدرس يمر بخمسة مراحل.
0: أي
5: كما نقولوا هو هما يا 4 يا 5. 4 شنو هما؟ استكشاف وتدرب وتوظيف وتقييم، واذا درس ما مشاش تقييم نعم دعم وعلاج. حتى مرحله منهم هذيا ما تنجم تكون خارج قسم، حتى مرحله ما تنجم تكون خارج قسم. بس تقول لي انت واللي يحب يعمل انا بعد ما نعطي حق الكلام ده عندي 80 عدد 4 عدد 5 نعرفه اللي انا يعني اعطاه فايده نتاعه في تمرين اخر. فانا نقول الكلام ده يا جماعه التمرين الرابع اللي يحب يخدمه في الدار يخدمه. يقول لي سيدي وقت تصلحوه، يقول له لا جيبوا لي وقت الراحه عطوني عملت لنا. نقول لك صحيح
0: ما تصلحوش في القسم،
5: ما تصلحوش في القسم، لاني انا وقت نصلح في القسم تذكرتك منذ حين قلت لك راهو التصليح في القسم راني عباره عطوني نصب في حاجه في الرمل، نصب في الباب في الرمل، لاني قاعد نصلح في اخطاء مرتكبش تميل ذكرى.
0: واضح جدا، وهذا ما يتمشيش مع مقاربة الكفايات اللي انتم تعتمدوا بها اليوم تعتمدوا فيها في المدارس. نرجعوا لك ان شاء الله سرياض لانه الحديث معك ذو شجون وقاعد تعطي فينا في برشا اضاءات اليوم على المنظومة التربوية متاعنا. شكرا جزيلا سرياض مالي متفقد عام المدارس الابتدائية على كل التفاصيل اللي تقدمت بها، الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضية مع قدور. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة، مرحبا بكم الكل في 60 دقيقة.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل.
4: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
6: موجز الثامنة مساء، ديوان FM عسلمة. مؤشرة نشاط شركة الخطوط الجوية التونسية المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس تظهر تحسن نسبة الامتلاء لتبلغ 75.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل 74.3% في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1.5 نقاط. والناقلة الوطنية تشير إلى ارتفاع حجم ديونها نتيجة لجوئها إلى قروض جديدة خلال سنة 25 و2000 وبداية سنة 26 و2000. ويشار إلى أن الخطوط التونسية قد استحوذت على حصة سوق قدرها 24.5% خلال الثلاثي الأول من 26 و2000 مقابل 24.2% خلال الفترة ذاتها من 25 و2000، أي بتحسن قدره 0.3 نقاط. المركز الوطني البيداغوجي يعلن اليوم عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. والمركز يوضح في بلاغ نشرته وزارة التربية أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البرايل لفائدة مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بوحدة الطباعة التابعة له بمونفليري بتونس، وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حقوق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف. في 18 من مايو الجاري تنطلق تظاهرة أهلا بكالوريا في دورتها الثالثة بولاية صفاقس، وهي تظاهرة تطوعية توفر حوالي 300 ساعة من المراجعة المجانية لتلاميذ البكالوريا في مختلف المواد ولكل شعب، بالإضافة إلى 21 ساعة مخصصة للورشات المتعلقة بالإعداد الذهني والنفسي والصحي للمترشحين، وفق رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذار في 60 دقيقة على ديوان FM.
7: تنطلق إن شاء الله نهار 18 ماي تظاهرة أهل البكالوريا في دورتها الثالثة في الواقع، وتتواصل إلى يوم الجمعة 22 ماي على أن تختتم إن شاء الله نهار 30 ماي بيوم للورشات. التظاهرة فيها معناها 300 ساعة تدريس مختلف الشعب ولكل المواد، وبش يكون فيها كذلك 21 ساعة معناها ورشات للإعداد الذهني والإعداد النفسي والإعداد الصحي. الدعوة نوجهها إلى جميع أبنائنا التلميذ. شرط وحيد انه يكون تلميذ باش يجتاز البكالوريا. الموعد باش يكون بمقر المنظمه التونسيه للتربيه والاسره بدار الاسره تريكي جريمدا كيلومتر 1. باش يكون ثم زوز حصص من الساعتين الاربع ومن الاربع للسته في مختلف المواد. في الايام القليله القادمه باش يكون جدول التظاهره تفصيل الحصص والاساتذه وغيره. الحضور يعني هو مجاني، يكفي شرط برك انه التلميذ يكون معني ويكون تلميذ بكالوريا. هي تطوعيه مجانيه لفائده ابنائنا 300 ساعه تقريبا، معناها ما يقارب زمن متاع ثلاثية كاملة. هي فرصة لأبنائنا التلاميذ.
6: وفي الشان الدولي، جيش الاحتلال يشن مساء اليوم غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، زعم أنه استهدف من خلالها قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله والتي تعد من أبرز التشكيلات العسكرية داخل الحزب. الجيش الأمريكي يفيد اليوم بأن مقاتلة تابعة لبحريته أطلقت النار على ناقلة نفط وأعطبتها، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
4: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان FM.
8: ديوان FM،
4: ديوان FM
8: صوتكم.
9: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
10: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
9: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
8: ديما
4: لافام،
8: صوتكم.
11: ديوان افام فلاش سبور.
12: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وجملة من القرارات اليوم. أبرز قرار اليوم هو قبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه في الأصل. الرابطة أقرت النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان بالمستقبل القصرين والملعب الجيبسي وهي تعادل هدف في كل شبكة. هيئة السيدة نذكر كانت تقدمت باعتراض ضد مشاركة وسيمة الجربي بدعوى انتماء لثلاثة فرق في نفس الموسم. الملعب الجيبسي حاليا في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من الرابطة الثانية على بعد نقطة وحيدة من المتصدر تقدم ساقط الدير قبل جولة من النهاية. الرابطة أصدرت زادة جملة من العقوبات، أبرزها عقوبة ضد الملعب التونسي بخطية وتوبيخ بقيمة 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثاني من أجل رمي المقذوفات. كيف معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بخطية مالية قدرها 10,000 دينار من أجل العود المرة الثالثة في رمي المقذوفات. عقوبة للشبيبة الرياضية القيروانية كيف 10,000 دينار. بالنسبة للمستقبل الرياضي بيجي بس خطية مالية قدرها 10,000 دينار. نحكي زادة على النادي السفاقسي خطية في حدود 7,500 دينار من أجل العود المرة الثانية في إشعار الشماريخ ورميها على أرضية الميدان. وعقوبة للنادي الإفريقي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2,500 دينار. بقية القرارات موجودين في مقال على صفحتنا سبور باي ديوانا فاما. من قرارات الرابطة نحكي على النادي الإفريقي لقرار رسمي المقاطعة اجتماع الوزارة وزارة الشباب والرياضة من أجل تهدئة الأجواء قبل مباراة الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لمحسن طرابلسي رئيس النادي الإفريقي اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب التزامات مهنية، مع الإشارة أن الاجتماع شهد حضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معاذ الناصري، نائب الرئيس حسين جنيح، ورئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد. الختام بقمة الليلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حاليا انطلقت مباراة القمة في الأليانز أرينا في بافاريا. العملاق البافاري بايرن ميونخ ضد العملاق الباريزي بي اس جي الفرنسي. ماتش لليل ذكر 9 أهداف كاملة، 5-4 للبي اس جي ضد البايرن. والمترشح الليلة يواجه في الفاينل في بودابست العاصمة الهنغارية فريق الجانرز أرسنال الإنجليزي لأزاح البارح أتلتيكو مدريد الإسباني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.
13: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة متوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الأصدقاء وصديقات الإنترنت اللي تتواصلوا معنا كل عشان اليوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. في الجزء الأولاني تحدثنا على مخالفة التمارين الملزمية والحفظ لقواعد مقاربة الكفايات اللي تم اعتمادها في المدارس الابتدائية حسب متفق عام المدارس الابتدائية سرياض ماضي. تحدثنا على رغم حالته على التقاعد منذ شهر أفريل، أستاذ أصر على مواصلة تدريس تلاميذ البكالوريا وأثار الإعجاب، وكان ضيفنا سيد عبد القادر بادري أستاذ فلسفة في صفاقس بعد الشروع في وصف الدواء الجديد لمرضى السكري. الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة استنكرت إقصائها من وصف هذا الدواء، وكان ضيفنا دكتور الحبيب الجربي رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي. تحدثنا على 321 ساعة من المراجعة ومن الإعداد الصحي والنفسي بصفة مجانية لتلاميذ البكالوريا في ولاية صفاقس، وضيفنا كان رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس محمد العذار، وكنت معنا مباشرة من لبنان حصريا محامية الفنان فضل شاكر بعد الحكم عليه بالبراءة في أول ملف قضائي. فضل شاكر مازال ملاحقا في 4 قضايا أخرى و4 ملفات أخرى، وموعد الجلسة القادمة هو يوم 26 من مايو القادم. الجمعية التونسية لأولياء والتلاميذ تعلن أن تكلفة الدروس الخصوصية البكالوريا توصل إلى 15,000 دينار، تكلفة كبيرة وباهظة على عائلة تونسية. نحكي في الموضوع تتسويتا.
1: فيدباك.
3: رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ سيدي ذا الزهروني، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: بيك لله هدى، الحمد لله، أنا أسأل عليك الخير كما يقولوا. تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة في الوقت.
3: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. وقت البكالوريا وإحنا توا
4: إن شاء الله
3: واحدة توا في طنبك البكالوريا البيضاء والبكالوريا التجريبية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لصغيراتنا الكل. ووقت المراجعة اللي تتكثف فيه الحقيقة دروس الخصوصية، تحدثتوا على 15,000 دينار كتكلفة أو كمعدل، شنية الوضع اليوم وضعية الدروس الخصوصية في البكالوريا؟
4: وشوف يزمن الوضح السادة وسيدات المستمعين والمستمعات، راهو أنا مرة فموالية استطمرها تحكي نحكيه هكا، قالت لي راني صرفت برش على ولدي باش خذ الباك. الحكاية عندها تقريبا عم تعرف أنت الموضوع الدروس الخصوصية هو ديما موضوع جديد قديم متجدد، كل مرة فما امتحان لازمنا باش نحكيه على الدروس الخصوصية. عاد جبت لها قلت لها بربي، قالت لي والله صرفت 15 مليون، قلت لها بربي ابعث لي هكا اكستري شنو، ما عطاتني لو ديتاي بارماتير، معناتها وصلت هي 15 مليون بالاكيد مش العائلات الكل يصبوا 15 مليون مش العائلات الكل عندهم اهل الامكانيات هذه باش يوفروها لاولادهم وبناتهم. مي اللي هو اكيد ومتاكد انه الدروس الخصوصيه هو انا ديما نسميها معناتها مرض لابد منه، معناتها اليوم يلزمنا نقتنعوا خاصه اصحاب القرار، على خاطر في العديد من التدخلات يقول لك لا الأولياء يحبوا الأعداد المتميزة، توميوك يحبوا الأعداد المتميزة وهما يهونوا على أولادهم باش أولادهم وبناتهم يجيبوا أعداد متميزة. هذا ما يقلقنيش، أنا بالعكس أنا نشد في يدين الولي اللي يخير نجاح ولد ولا بنته بتميز خير من اللي يخلي فلوسه في الكونت متاعه ولا تحت المخدة. ما المشكل مش غادي، المشكل في اللي ما عندوش فلوس. انا ديما في التدخلات نتاعي راني ناكد اللي ما عندوش فلوس، على خاطر في الواقع وقت نتعامل مع الدروس الخصوصيه يلزم اقرار للناس الكل بما فيه المسؤولين، راهو ما فهمت من دون الدروس الخصوصيه يصعب النجاح، اذا ما نقولوش يستحيل. والاستثناءات موجودة والاستثناءات راهي تؤكد القاعدة لا تنفيها. باش نكون واضحين، هو رئيس الجمهورية ثلاث سنين التالي معناتها اثر احتفالي خلال احتفاله بيوم العالم قال لك باش تعرف خريطة الفقر في تونس شوف خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية، معناتها علاقة تفاعلية ما بين الامكانيات المادية والنجاح في المسار الدراسي. اليوم هالدروس الخصوصية اكيد هي راهو علاش نقول اكبر مظلمة في المنظومة التربوية التونسية. علاش اكبر مظلمة؟ على خاطر اولا بالذات الولي اللي هو يمول في المدرسة العمومية يضطر باش يدفع فلوس اخرى باش يقري ولده ولا بنته وينجح ولده ولا بنته، ألورك هو ممول المدرسة العمومية وتعرف المدرسة العمومية
3: باش ينجح ولده ولا بنته. معلومة معناتها مقاربة معناتها مهمة جدا، أنت قلت هل أنه اليوم من غير دروس خصوصية وصلنا ما نجموش ننجحوا صغارنا؟ هذا سؤال.
4: أكيد وانت تشوف أنت حتى ما نعرفش أنت المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يتابعوا فينا ربما على صفحة الفيسبوك نتاعك يقولون شكون، معناتها كلنا نعرف والناس الكل على خاطر في نهاية الأمر راهو أداء المنظومة التونسية تو وخاصة المدرسة العمومية، نحكيو على المدرسة العمومية اللي هي يلزمها تكون مصعد اجتماعي يلزمها تكون ضامنة لتكافؤ الفرص، الشيء هذا منعدما تماما بالأداء الحالي ما تنجمش تنجح ولدك ولا بنتك، أولاد وبنات يقراو براتيكمون العام علاش يدور في الصيف في الصلاعات يوم الاحد يوم السبت في المواد الكل، نحكيو على السبور الموسيقى اللغات الكل في المستويات الكل من السنه الاولى ابتدائي حتى في التعليم العالي، معناتها هذا الواقع، الواقع هذا بدايه الحل هو ان نقر بهالواقع هذا وبعد نقدمه ونشوفوا علاش. اما اذا راوه وبرشا متعاملين مع الموضوع الدروس الخصوصيه يقول لك كونسيست لوكس، معناتها حاجه زايده البو يحب ولده يجيب 17 ما يساعدوش 14 نقول سامحني مش هذا بكل، والنتائج نتاع المنظومه التربويه في معناتها في مؤشريها الاساسيين اللي هو الانقطاع المبكر عن الدراسه والنجاح في الامتحانات الوطنيه وفي خاصه في امتحان البكالوريا رانا احنا في مستويات معناتها خطيره، عندنا ارتفاع كبير 4 مرات في الانقطاع المبكر عن الدراسة وعندنا معناتها ضعف الربع في مستوى النتائج في الامتحانات الوطنية، الناس تنجح في 70-80% وإحنا ما نجوزوش 20% والناس عندهم بالنسب 25,000 معناتها في حجمنا إحنا 25,000 منقطع سنوين على الدراسة وإحنا عندنا 100,000 منقطع سنوين على الدراسة.
3: لأنه التكلفة المادية معناتها عندها دور في الانقطاع عن الدراسة يعني.
4: لا لا بيصير على خاطر اللي قاعدين ينجحوا بالدروس الخصوصية هذه المعادلة والتفاعل اللي لازمنا نفهموه.
3: اليوم باش تصنع تميز لازمك تدفع فلوس وتخسر وتستثمر، معناتها نقول فوالا هاي
4: باش تنجح مش باش تتميز، على خاطر باش تميز العباد اللي قاعدين يتميزوا ويبداوا من السنوات الاولى وهم يقريوا من السنه الاولى ابتدائي هو يقري ولده ولا بنته فما اللي يبدا حتى في التحضير، معناتها اليوم باش تنجح يلزمك تكون عندك امكانيات ماديه تصرفهم في الدروس الخصوصيه اللي هي مش متوفره عند الناس الكل، ما متوفره الا عند الربع في احسن الحالات من مكونات المجتمع التونسي. الثلاثه ارباع الاخرين راهم ما عندهمش ما في حالهمش. اذا انت اليوم تخلص زوز ملايين موظف نحسب وتخلص زوز ملايين وعندك زوز اولاد ولا وليد وبنيه، ونعرفوا احنا اليوم السيونس ب 50 دينار تقري 4 سيونسات في الشهر 200 دينار تضربهم في العام صافي 2000 دينار في ماده برك، اذا زوز مواد نحطوا حتى الشطر نتاع نقول فيه معناتها مصاريف كبيره اللي هي مش في متناول الشهر يفول أبوه، معناتها ما نجمش يقري، وهذا قاعدين نشوفوا فيه في النجاحات راهو نشوفوا أنه راهو نسبة النجاح متدنية بصفة خطيرة على خاطر فما مغالطات لله ده يقول لك راهو نجحوا 60% في الباك هكا ولا لكن 60% اعتبارا القاعدة على قاعدة المترشحين يعديوا 140,000 ينجحوا منهم 60,000 إيفكتيفمون 60% ولا 50% 70,000 ولا 60,000، لكن الحساب الحقيقي هو ما قداش دخلوا في عام اكس وصلوا كملوا المسار نتاعهم
3: ديراك
4: الميتر بيان سور قداش تعداو منهم للبكالوريا وقراو التعليم العالي وقداش خرجوا اللي هما 50% لقاو في القطاع المبكر على الدراسه و15% ينجحوا يخرجوا في السنوات الاولى نتاع التعليم الثانوي الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اللي يوصلوا للباك باش يعديوا الباك 35% من كل جينيراسيون.
3: لكن الباك اليوم مش حتى شكون يوصل فقط الباك اليوم قداش يجيب معدل تجيب فوق ال 15 ولا تحت ال 15 باش نجم تكمل ولا تقرا في جامعه معناتها انت تحب عليها ولا تنجم تخرج لبرا
4: هذا اللي عنده ريت هذا اللي تحكي عليه انت انا بالنسبه لي انا ربما هذا اللي عنده طوميو صح ليه ونفرح له اما بالنسبه لي انا اللي ما عندوش اللي ما خرجش اليوم على خاطر وقت يتخرج انت تشوف التعداد السكني نتاع 2014 و2024 وقت يقول لك اكثر من 50% من مكونات المجتمع التونسي المستوى نتاعهم الدراسي ما يتجاوزش الابتدائي نفهموا الواقع للهدى راهو الفولير لي شيفر مع لازمهم ما يقراوا السادة المسؤولين الناس الكل اللي يتكلموا ويبداوا يحكيوا نحكيوا معناتها بالاعتماد على الارقام على المؤشرات الصادره والمؤشرات الرسميه نتاع المعهد الوطني للاحصاء نتاع الهياكل المختصه نتاع الخبراء راهو نتكلموا واحنا ربما نقيموا في الاداء على حساب عائلتي انا كيفاش عايش ولدي ولا بنتي ربما ولد خويا ولا بنت خويا انا خاطر عندي لبس عليا فهمت راهو هالمقاربه هذه المقاربه الشخصيه من التجارب الشخصيه بيان سور انسان يحس بروحه متفرد انا من امن بالنسبه لي انا ما نغزرش لولدي اللي ربما عنده بوه لبس عليه نغزر كل اولاد تونس وبنات تونس اللي موجودين على التراب التونسي الكل وهنا معناتها وقت يشوفوا حتى خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية تو نلقاو المركز الثقل نتاعها الجهات الساحلية عمال وانت تدخل داخل التراب التونسي وعمال القطاع المبكر عن دراسة يرتفع ونسبة النجاح في الامتحانات الوطنية تنخفض على هيك يلزم وقت نتعاملوا مع الدروس الخصوصية لكن فما حاجة أخرى يلزم نركز عليها وربما نذكرها راهو حجم كبير راهو رقم معاملات كبيرة متاع الدروس الخصوصية راهو نحكيه على 1.5 مليار دينار إلى 3 مليار دينار معناتها ما يمثل من 20% إلى 40% من ميزانية وزارة التربية معناتها تصور أنت
3: من 20 إلى 40%
4: من ميزانية إلى 40% من ميزانية وزارة التربية
3: هي هو حجم الدروس الخصوصية في البلاد
4: حجم رقم المعاملات نتاع الدروس الخصوصية ورقم معناتها
3: شكون أعلن عليه الرقم هذا يا سيدي ضايع معناتها
4: نعم
3: شكون اعلو الرقم هذايا معناتها
4: المنظمات فما منظمه استهلاك وفما ما عندها فما منظمات لكن حتى انت كي تعمل عمليه حسابيه وقت انا عملت انت خذ الربع نتاع التلاميذ اللي يقراوا 600000 تلميذ وحط كل تلميذ يقرا اون سيونس برك ب 50 دينار في في الجمعه صافي 200 دينار تضربهم في 10 شهور 2000 دينار تضرب 600 تلميذ نحكيوا على الربع نتاع التلاميذ رانا 600 تلميذ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ 2000 دينار بار بارون زوج ملايين في العام نلقاو روحنا 1.2 مليار دينار ابري مع تلوشيف مع تري بروزيبل هالارقام هذوما اللي نحكيوا عليهم المداوله راهي اكيد على خاطر وميسرة الامتحانات اسوام اخرى نحكيوا على دي باكيج معناتها نتاع مليون زوج ملايين معناتها امور غريبه نحكيوا هكا الرقم المعاملات هكا اللي هو ماشي الساعة ديجا في سيركوي اللي هو باراليل ان كونترولي معناتها هذا معناتها ما يمثل معناتها كاباسيتي تقري بها انت نتاع حوالي 20 الى 40% من الطاقه الحاليه نتاع المؤسسه التربويه التونسيه سي دو فوا من زوج مرات الى اربع مرات معناتها حجم طاقه استيعاب المؤسسات الخاصه معناتها فلوس اللي هي ماشيه ويلزمنا احنا كدولة نحاولوا باش نربحوا المواطن على خاطر الواقع هذا يضرب في القدرة الشرائية يضرب في مبدأ العدالة على خاطر حتى الأساتذة بيدهم المعلمين مضروبين في الحكاية خاطر فما مواد ما يمشوا لهاش فما جهات ما فيهاش إمكانيات متاع عائلات باش تقرأ دروس خصوصية الناس قاعدة فريمون تتصور في فلوس كبيرة وقت أنت عندك قسم فيه 20 تلميذ وكل تلميذ 200 دينار عندها أسفي 4000 دينار بار موا في 10 شهور ما نحسبوش واحد 40 مليون معناتها il faut نقول انا prendre conscience de la gravité الخطوره الوضع خاطر مش الفايده باش تخرج منشور السيد الوزير وتقول راهم دروس الدعم في وسط المؤسسات التربويه وتعمل تعريف الابتدائي وتعريف الكذا لا هذا كله معناتها ما يحل حتى مشكله وعمره ما يحل حتى مشكله المشكله انك ترجع للسبب علاش اليوم التلميذ التونسي العائله التونسيه تضطر تلتجأ معناتها رغم أنفها إلى الدروس الخصوصية.
3: واضح.
4: واضح. وهنا بربي شو نقول راهو هنا الإصلاح يودي نصلحوا المدرسة التونسية نصلحوا
3: فقط سؤال أخير نختم به معاك سي رضا الزهروني في ظل تحدثت عليه أنت الكل اليوم في ظل غياب العدالة وفي ظل الشيفر اللي تقدمت بهم وفي ظل أنه اليوم معناتها الدروس الخصوصية فما مواد حتى في في في في الأساتذة في حد ذاتهم ويطرح هذا موضوع آخر أنه ما عندوش معناتها يحليل وصغار ومشاو معناتها في الوضع احنا زلنا نحكيه على مجانية التعليم احنا نحكيه على مجانية التعليم ومجانية الصحة في تونس لكن هل نحن التعليم ما زال مجاني اليوم في بلادنا؟
4: ما زالش ما هوش مجاني ودير حتى رئيس الجمهورية كما قلت أنا قبليك أكد ذلك في في بنفس الاحتفال بيوم العالم لكن أنا الميساج الإسبوار اللي حاب نوصله للسادة المسؤولين اللي عندهم رب الحل موجود راهو سوفي اللي قلت ميزان تسمع فيها لأنه ده سوفي معناتها انقاذ المدرسه التونسيه راهو في متناولنا يلزمنا نبداو من الاساس نركزوا على المرحله الابتدائيه راهو الكلام اللي قاعد نقول فيه مانيش انا نخلق فيه نبتدع فيه معناتها قريت وشفت معناتها الانظمه كيفاش تتقدم كيفاش تطور في الاداء نتاعها راهو اليوم يلزم الخدمه الصحيحه تبدا من السنوات الاولى في الابتدائي تركز على القراءه والكتابه والحساب والاحترام تحط قدامك معناتها شرط الارتقاء المستحق لأكبر عدد من أولادنا وبناتنا وهل هل هل هل الرسات هذه هي اللي تخليك أنت تستهدف الانقطاع المبكر عن الدراسة خاطر الكارثة جاية من الانقطاع المبكر عن الدراسة إذا أنت قومت الانقطاع المبكر عن الدراسة ريت الأمراض الجانبية الدروس الخصوصية العنف المدرسي معناتها التمييز هذا بين كلهم بشوية بشوية ستسمحل ونوليه في منظومة تربوية اللي هي قادرة باش تكون فيها المدرسة العمومية بالحق مجانية مصعد اجتماعي لولاد تونس وبنات تونس أين وجدوا متى وجدوا وضامنة لتكافؤ الفرص وهذا اللي نحبوه أحنا
3: شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا نزولا عند رغبة عديد المستمعين والمستمعات وخاصة فئة المتقاعدين في بلادنا اللي ما فهموش الزيادة الأخيرة متاع الأجور قديش باش تزيد في الجرايات متاعهم بمختلف الأصناف متاعهم العباد كل تسأل المتقاعدون شنية تفاصيل الزيادة باللي كاتيجوري مختلفة متاعهم وتقريبا يعني احنا معنا أجيال يعني متاع الصرف لكن تقريبا والمعمول به في العادة متى سيقع صرف الزيادات هذا نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
1: ناف أرطواندر
0: لانفيتي دو جور
3: الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي سعيدة جدا أن يكون ضيفنا في المباشر مساء النور أهلا وسهلا شنو حوالك سيد بدر الدين
5: مساء الخير مساء النور اختي هدى مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ديوان اف ام
3: شكرا جزيلا مرحبا اهلا وسهلا الزيادات في الاجور للمتقاعدين والمتقاعدات بمختلف الاصناف نتاعهم هات نحاولوا نفسروها ونبسطوها للساده المستمعين سي بدر الدين
5: نوضح قبل كل شيء باش نكونوا دقيقين في المصطلحات
3: هاي.
5: هو انه المتقاعدين طبعا هي على مستوى الاعلام كل شيء نجم نقبلوها لكن الادق هو انه نتحدثوا على المنتفعون بجرايات اللي هما يكونوا ثلاثه اصناف اللي هما المتقاعدون اللي وصل لسن التقاعد وحيل على التقاعد
3: هاي.
5: والارامل نجمع يعني الارمل تكون او الارمل يكون مازال وصلش لسن التقاعد والايتام ثم جرايات التقاعد والارامل والايتام هذوما الثلاثه يشملهم الإجراءات هذه اللي تم التنصيص عليها في الأوامر اللي صدرت يوم الخميس الماضي
3: معناتها الزيادة اللي صارت تشمل الأصناف هذوما ثلاث
5: بالضبط كنقولوا جرايات كلمة جرايات تشمل مش فقط المتقاعد كلمة المتقاعد هو اللي وصل لسن التقاعد وما عادش يخدم. أما ثم الناس القريين يتمتعوا أيضا بالزيادات اللي هم الأرامل واليتامى. هذه التوضيح الأول.
3: واضح.
5: بالنسبة للجرايات يتقسموا إلى زوز أنواع، يا أما جرايات اللي يأخذوا فيها من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو الجرايات اللي يأخذوها الناس اللي تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالضبط CNRPS CNSS. الطريقة متى احتساب الجراية تختلف من صندوق إلى آخر. طبعا هذه فيها مثلا يعني تاريخية، مش لازم نتخذها وخذها مش وقته، تبقى الفرق كبير. بالنسبة للCNRPS كيفاش تقع الزيادة؟ تقع الزيادة بناء على الزيادة اللي تقع للمباشري. معناتها يبدأ مثلا اليوم أستاذ متقاعد، نشوفه قداش زميله من نفس الرتبة زادوه، وهو يحصل على نسبة من زميله حسب ما النسبة اللي خذها كي أحيل على التقاعد. مثلا ثم شكون نخدم 35 سنة وخذ الجراية نسبة 80%، مش ياخذ 80% من الزيادة اللي وقت زميله. اللي يخدم مثلا 30 سنة طنك عنده 70%، مش ياخذ 70% من المبلغ اللي خذاه زميله من نفس الرتبة. شوف يعني يعرف يروحوا زملائه وتوا قداش خذاه.
3: معناتها نفرض واحد في الآ واحد في الكاتيجوري متاع آ واحد 120 دينار، يعني المتقاعد اللي بش اللي عنده 80% بش ياخو منها 80%، والمتقاعد اللي عنده 70% بش ياخو منها 70%. لكن فقط انه القصص مش كيف كيف هكا ولا لا، مش كما المباشر للمتقاعد.
5: انا اليوم راني مش نتحدث على الخصم بعنوان الحيطة الاجتماعية فقط، اللي هي أول حاجة يقع خصمها من الجراية. وحتى بالنسبة للمرتبات متاع اللي يخدموا تورا، وأول حاجة تتقص هي متاع الضمان الاجتماعي. وهذا في جانب هام جدا، أنه إعطاء قيمة للتأمينات الاجتماعية قبل حتى الضرائب اللي تمشي للدولة. المشرع التونسي في القطاع العام وفي القطاع الخاص وبالنسبة اللي يخدموا وبالنسبة للمتقاعدين أعطاه أولوية للاقتطاع من الأجر الخام. أول حاجة هي الضمان الاجتماعي. مش تبدأ واضحة. احنا بالنسبة للوضعية اللي نتحدث فيها تولي هو المتقاعدين متاع CNRPS، أول حاجة يقع الاقتطاع متاعها هي الخصم بعنوان الحيطة الاجتماعية. بالنسبة بعد ما يقع اقتطاع الحيطة الاجتماعية نجيه لمسألة الضرائب. الضرائب أنا مش نتحدث عليها. أول حاجة أن نجي في مرتبة ثانية، والحاجة الثانية مش اختصاصي، وحاجة ثالثة هو أني تختلف من شخص آخر. بينما المبالغ اللي تو مش تحدث عليها النسب راهي تنطبق على كل المتقاعدين وكل المنتفعين بجريات من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كل كيف كيف، مش كما ضرائب يختلفوا.
3: معناتها تحكي على الخصم بعنوان الحيطة الاجتماعية.
5: بالضبط. أول خصم يقع هو التقاعد، النسبة هي 11.95% من الزيادة اللي جاتوا.
3: أنت تحكي على الخصم هوني للمتقاعدين المنتفعين بجرايات، معناتها حتى هما يخلصوا معناتها حيطة اجتماعية، مش يقولوا بعد ما ياخذ الريتريت متاعه ما عادش يخلص لحكايات هذوما ولا يقعد يخلص؟
5: لا، هو شوف الفلسفة متاع التقاعد، بالفعل كلمك السؤال متاعك وجيه. التقاعد وقت اللي ياخذوا هو ديجا كان قبل يخدم يقصره، لكن الزيادة هذية شنو الهدف متاعها؟ الهدف متاع الخصم هذا يقول لك وكأنه كيف كان يخدم خلص عليها، ما يخذهاش صافية. يلزم أي زيادة يقصره منها 11.95%. بقى هنا نحب نوضع حاجة ربما تثير الاستغراب رغم اللي يسمعوا فيها من الريتريتين قاعدين يقصولهم، لكن انتم مش يستغربوا. طب انت خذيت المثال متاع اللي يخدم 28 دينار واللي متقاعد خرج بنسبة 80%، 80% متاع 120 دينار جي أقل حتى ولا ال 11.95% ما يقصوهاش على المبلغ اللي خذاه مثلا 105,000 ولا 107,000، لا يقصوه على 120 دينار.
3: فوالا على المبلغ الكامل معناتها.
5: بالضبط. وزميله اللي خدم 30 سنة وخذا 70% كيف
3: يقصوا له على 120 دينار؟
5: ناخذوا شي في الراه، ناخذوا شي في الراه 100 دينار، 100 دينار ماشي يقصوا عليها 11 دينار 950 هكا ولا؟ اللي يخدم 100 دينار ماشي يقصوا عليها 11.95. اللي خذا التقاعد ب 80% مش ياخذ 80 دينار
3: اي
5: مش يقع الخصم 11.950 واللي خذا واللي خدم 30 سنه وعنده 70% مش ياخذ 70 دينار مش يحصل 11.950 الى اخره. دونك قدر ما يكون النسبه اقل قدر ما يكون القصاص اكثر لانه الخصم يقع وكانه قد وقع الاقتطاع على هذا المبلغ وكانه
3: هو يخدم يشتغل كانوا يخدم فوالا هاي فوالا
5: دونك هذا الاقتطاع الاول. الاقتطاع الثاني
3: هو الضرائب
5: راس المال عند الوفاه.
3: شنو هو الثاني شو اسمه
5: راس المال عند الوفاه
3: كابيتال
5: دي سي وقت اللي كان يخدم يقصر 1% وقت اللي خرج للتقاعد يولي يقع الخصم 0.55% فقط نفس النقطه. والاقتطاع الثالث هو التأمين على المرض اللي هو يولي 4% كي كان يخدم كان يقصر له 2.75% والمؤجر نتاعو يخلص عليه 4% الكل يمشي للكنام 6.75% وقت اللي يخرج للتقاعد 2.75% تولي شويه والعرف نتاعو ما عادش ينجم معناتها قانونيا يصب عليه. دونك التأمين على المرض يقع الاقتطاع بنسبه 4%. اذا كي نعملوا بالجمله نلقاو الخصم على الزياده هذه اللي مش تجي نحيو منها 16.45% وبعدها يبدا الخصم بعنوان الضرائب كما قلت بالنسبه للضرائب يختلف شخص اخر. دونك حاجه تختلف هذيا
3: معناتها مهما كانت الجرايه كبيره ولا صغيره
5: مهما كانت الجرايه بالنسبه للسي ان ار بي اس الجرايات ويقع الاقتطاع عليها مهما كانت خلافا للضرائب اللي ثم هكا المساله انه اقل من 5000 دينار ما يقصوش الى اخره. لا بالنسبه للسي ان ار بي اس
3: 16.45% تشمل الكل معناتها فوالا
5: تشمل كل
3: مهما كانت النوعيه نتاع
5: من الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية.
3: واضح هذوما متقاعدي السي ان اس اس السي ان ار بي اس متقاعدي السي ان اس اس
5: السي ان اس اس عندنا الطريقة نتاع تعديل الجراية أو الترفع فيها بالنسبة للمنتفعين بجرايات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما تمشيش على أساس الزملاء نتاعهم اللي يخدموا. مش أقوله مثلا واحد يخدم تو عامل فيه معمل نسيج تو متقاعد نشوفه زميل لا يقع التعديل نتاعها حسب النسبة اللي جات في الأجل الأدنى. الأجل الأدنى سميك وقعت الزيادة فيه بنسبة 5%. إذن كل متقاعد اليوم يشوف الجراية متاعه قديش يعمل 5% تو يلقى الزيادة متاعه تبقى هذا الكل في إطار هذا يتسمى الجراية القانونية. في السينسيس تم الجراية القانونية وتم النظام التكميلي واللي يسمعوا فيها من السينسيس يعرفوا اللي عندهم أكثر من 6 مرات أجل أدنى. وقت اللي يخرج التقاعد الجراية متاعه مش يحسبوا له على الأجر الذي لا يتجاوز 6 مرات الأجر الأدنى. هي نقطة بطبيعة الحال فيها
3: نقاش فيها جدل ونقاش كبير فوالا
5: دونك الزيادة اللي مشتاقة هي 5% في حدود 6 مرات الأجر الأدنى وما زاد على ذلك هذا في إطار نظام التكميلي. والنظام التكميلي من 2019 ما زادتش قيمة النقطة نتاعو بقات في 414 وهلا ما تلاحظ برشا وخيان يعني متقاعدين من سي ان اس اس اللي يتشكاو يقولوا راهو بالنسبه لنا الزياده هذه في اللي وقعت في الاجل الادنى مشيتش منا فقط في حدود 6 مرات الاجل الادنى وقاعدين يطالبوا بمراجعه نقطه انتماء النظام التكميلي. بالنسبه نرجع لمساله الزياده في سي ان اس اس الزياده ستكون بنسبه 5%
3: قداش نحيو من الجراية
5: باش نحيو منها
3: نزربوا شويه مشان وقتي بدري
5: نزربوا شويه. اول حاجه تتقسم الزياده هذه هي 2.75% من المبلغ نتاع الزياده. مثلا واحد حصلت الزياده 50 دينار نحيو له منها 2.75% اللي هي المساهمه في نظام التقاعد واللي هي تنتهي نهار 31 ديسمبر 2026 علما وأن الزيادة اللي وقعت في جانفي 2025 راه وقع اقتطاع منها 2.75% التي انتهت يوم 21 ديسمبر 2025. دونك كل زيادة نقص منها 2.75%
3: لاخر العام
5: حتى تجي الزيادة اللي بعدها حتى تجي الزيادة اللي بعدها احنا اخذنا وقت الزيادة اللي بعدها بعد نحيو 2.75% نحيو 4% تأمين على المرض. دونك في الكل نحيو 6.75%
3: غيره من هيك الخمسه من مبلغ الزياده ديما نحكيوا مبلغ زياده الارامل
5: كيف كيف الكل هذا ينطبق على المتقاعد، كل الجرايات ينطبق عليه نفس الشيء
3: 5%،
5: كلهم 5%. ثم نقطة أخيرة كان
3: نختموا بها بسرعة،
5: تاريخ الفاعلية. تاريخ الفاعلية بالنسبة للسي ان ار بي اس الناس الكل 1 جانفي 2026، وبعد 1 جانفي 2027، وبعد 1 جانفي 2028. بالنسبة للسي ان ار بي اس يختلف كل ما هو نظام الأجراء سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي، الزيادة تبدأ بداية من 1 جانفي 2026. بينما المتقاعدون الذي كانوا يصبوا على رواحهم في نظام العمل غير الأجراء، تكوردو فهمت هذوما، الزيادة تبدأ من أول يوم من الشهر الموالي للثلاثية التي وقعت فيها الزيادة. نفسر الزيادة في السمي وقعت بداية من 1 جانفي، العمل غير الأجراء الزيادة متاعها ما هيش مش تبدأ من جانفي، مش تبدأ من أبريل 2026. على خاطر
3: تكوردو
5: الرابال اللي مش يجي للناس اللي أجراء مش يجي من رابيل من جافي،
3: والمتقاعدين اللي صبوا على أنفسهم مش يجي من رابيل شهر واحد ظهر لي هكا ولا بالحسبة هذي
5: مش يجيهم مال في الزيادة ويجيهم من رابيل
3: أفريل
5: فقط، لأن الزيادة تبدأ بالتريميستر اللي بعد. ونفس هذا علاش، لأن التو اللي قاعدين يخدموا ويصبوا راهو الزيادة مش تقع لهم زيادة في الكوتيزاسيون، لكن الزيادة تبدأ من أفريل مايجوا مش من جافي.
3: والأخرين ياخذوا حتىش الجانفي،
5: الاخرين كيفاش
3: الاخرين ياخذوا حداش الجانفي، يعني باستثناء المتقاعدين اللي هما كانوا يصبوا على رواحهم، بقيه المتقاعدين ياخذوا حداش من جانفي.
5: النقطه الاخيره بما انه ما عادش وقت، هو انه ثم نظام اخر اسمه نظام العمله، بعض اصناف العمله اللي هما محدودي الدخل اللي هما كما عملت المنازل، هذوما الزياده نتاعهم نتاع 26 ما ياخذوهاش تو، ياخذوها من اليوم الاول من السنه المواليه للسنه التي وقع فيها الترفيع في الأجل الأدنى. وحيث أن الترفيع في الأجل الأدنى وقع يوم 1 جانفي 2026، فإن الجرايات نتاعهم الترفيع سينتفعون بها بداية من جانفي 2027.
3: واضح جدا، واضح جدا. الميق
5: نتاع 27 يبدأوا يتمتعوا بها جراية في جانفي 2028 إلى آخره.
3: واضح. سؤال أخير، وقتاش يصبوه الرابيل؟
5: أنا مانيش
3: نعرف، ما تقريبا المعمول به
5: المعمول به ثم برشا تجارب، ولكن بالنسبة ثم برشا يعني حالات وقعت قبل. بقى أنا نتوقع باعتبار التأخر 3 شهور و4 شهور، باعتبار الضغط نتاع غلاء الأسعار وكل شيء، وتعهد الدولة بالقيام الدولة الاجتماعي، أتوقع وأتمنى أن كل شيء مش يصب في آخر ماي قبل العيد إن شاء الله. نقول إن شاء الله لا أكثر ولا أقل. أنا متفائل، ما عنديش معلومة رسمية ولكني متفائل.
3: التفاؤل باهي. شكرا جزيلا سي بدر الدين السماوي الخبير في الحوار الاجتماعي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا لأول مرة في تونس. اللقاءات الفرنكوفونية للنقل والتنقل تنتظم في صفاقس، نحكي في الموضوع تتفيتا.
1: صوتكم بون بلان.
3: هو أستاذ محاضر في النقل واللوجيستيك بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس كريم كمود، مرحبا نورتنا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوانا إف إم.
3: شكرا جزيلا، مرحبا. شنو هاللقاء هذايا للنقل والتنقل لأول مرة ينتظم في صفاقس تحت إشراف جامعة صفاقس؟
6: بالفعل هو الملتقى الأول، لكن هو في النسخة الثامنة متاعو لأول مرة في تونس، وباش ينتظم أيام 11 و12 و13 ماي في مدينة الحماد بإشراف جامعة صفاقس، وبتنظيم مشترك مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف صفاقس، المعهد العالي للتصرف الصناعي، وجمعية البحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفاقس. والملتقى هذا باش يضم العديد من الباحثين والخبراء والفاعلين في قطاع النقل والتنقل واللوجستية، وهو يمثل فرصة لاكتشاف ودراسة العديد من الإشكاليات اللي تخص قطاع النقل واللوجستيك في تونس وفي العديد من الدول في جنوب المتوسط.
3: كيما مثلا المشاكل اللي باش يتم
6: احنا هنا باش الملتقى باش يضم العديد من الخبراء في مجالات الاقتصاد، في مجالات المقاربات الاجتماعية، التقنية البيئية، التكنولوجية، باش يكون هناك العديد من الخبراء معناتها في عديد الاختصاصات لتباحث في كيفية تطوير البنية التحتية للنقل. وهنا وقت نحكي عن النقل، نحكي عن النقل البري والنقل الجوي والنقل الحديدي والطيران، باش نهتموا التحديات اللي يتعرض لها تو قطاع النقل من ناحية التحولات البيئية، التحولات الرقمية الإيكولوجية اللي هي قاعدة تو تعمل في الضغط على قطاع النقل وتجبره باش يكون مواكب للتطورات الموجودة توا في الساحة العالمية.
3: شنو الدول المشاركة باش تجينا باش تكون ضيفة على تونس؟
6: بالفعل الملتقى هذا فيه العديد من المشاركين وخاصة في اليومين الأخير جاونا العديد من المشاركات، وإن شاء الله باش نكونوا في حوالي 250 باحث ومختص معناتها في قطاع النقل، واللي هما جايين من العديد من الجامعات. أول حاجة الجامعة التونسية، معناتها نحكي هنا جامعة صفاقس، جامعة سوسة، تونس، جابس، قفصة، نحكي زادة من الجامعات الفرنكوفونية الإفريقية، الكوت ديفوار، نيجر، عندنا زادة باحثين من الدول الشقيقة كما المغرب والجزائر، وعندنا العديد من الباحثين من فرنسا، من بلجيكا، من كندا، من المكسيك. معناتها الملتقى هذا يجمع العديد
3: كستو
6: من الحمد لله الحمد لله معناتها الملتقى ان شاء الله البوادر نتاع البرنامج برنامج ثري جدا باش يكون فيه على مدة يومين ونصف، معناتها باش يكون فيه العديد من المداخلات فوق 150 مداخلة باش تتنظم على في مدار اليومين ونصف هذوما، مع دائرة مستديرة على ريزيليونس نتاع لي انفراستركتور دو ترانسبور، ومعنا دو بلينيير، واحدة على لانتروديكسيون دي نوفيل تكنولوجي دون لو ترانسبور، واسونسيلمون نحكيوا هنا على التنقل الذكي لو ترانسبور انتيليجون، خاصة تو احنا المدن المتوسطية تحب تولي مدن ذكية، وباش تكون مدينة ذكية لازم يكون عندك زادة نقل ذكي ونقل جماعي يكون زادة يلبي تطلعات المواطنين والشركات زادة.
3: فوالا نذكر وقتاش ان شاء الله الموعد
6: 11 و12 و13 ماي وان شاء الله زادة هنا نحب نشكر زادة وزارتي الإشراف، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل اللي قدمونا العديد من الدعم، وإن شاء الله الافتتاح باش يكون مع السيد وزير التعليم العالي، وهذا يبين اللي انخراط معناتها والوزارة التعليم العالي وجامعة صفاقس في البحوث والتدريس في مجالات توا متجدة كيما النقل والتنقل. وهنا نحب نأكد زادة لجامعة صفاقس جامعة رائدة في هذا المجال، من أول حاجة مثلا في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف كانت من أول الكليات اللي صارت مناقشة متاع أطروحات الدكتوراه في التنقل. في المعهد العادي للتصرف الصناعي عندنا أول ماجستير بحث في جامعة صفاقس في النقل والتنقل، عندنا مخبر لمحاكاة النقل Centre de Simulation في الترانسبور، عنا إجازات في النقل، وهذا الكل باش نحاولوا أول حاجة نلبيوا حاجيات القطاع هذا الشركات العاملة في القطاع هذا، لكن هناك العديد من الإشكاليات اللي يجي من الباحثين يتطرقوا لها ويساهموا من خلال البحوث متاعهم في وضع استراتيجيات جديدة لتطوير المدن، لتخطيط المدن، للنهوض بالبنية التحتية، لمواكبة لوفر لا دوموند سور المارشي، خاطر في الأخر احنا سور المارشي دو ترونسبور، وترى التو بالتحولات اللي قاعدة صايرة في العالم مع ارتفاع المشط متاع سعر البترول، مع التحولات جيوبوليتيك واستراتيجيك الموجودة في العالم، النقل قاعد يتطور ولازم يتطور ويواكب
3: التحديات هذه الموجودة،
6: على خاطر أغلبية المواد اللي قاعدين نستهلكوا فيها كل فم تاع تنقل. هذا من ناحية الاقتصادية بالنسبة للعمليات متاع التجارة الدولية، وإحنا كمواطنين كفاعلين اقتصاديين كل يوم قاعدين نتنقلوا، طلبة أساتذة عاملين، وهذا كل واحد فينا عنده سا دوموند بارابور ترونسبور، وهنا لازم لو سيستيم دو ترونسبور يدوا سادابتي ويعطينا لو ميور اوفر في ترانسبور. ميور
3: اوفر ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا حاضرين معاكم وتكون حاضر معنا مباشره من
6: ان شاء الله. ان شاء الله واحنا
3: نتصلوا بك ان شاء الله مباشره وانت في وسط اللقاء هدايا اللقاءات الفرنكوفونيه للنقل والتنقل. شكرا جزيلا
6: استاذ. شكرا يعيشك على الاستضافه. وهنا زاد نحب نضم صوتي لصوتك وندعو جميع اللي يخصهم الموضوع هذي باش يكونوا بحذانا ويثريوا ان شاء الله الملتقى هذي
3: ان
6: شاء الله بتوفيق للجميع.
3: شكرا استاذ المحاضر في النقل والمحاضر في النقل واللوجستيك والمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس سي كريم كابون نورتنا. شكرا
6: لك. شكرا على الاستضافه.
3: شكرا لكل الفريق الاخبار مع فؤاد نتكلم مع محمد. صباح الخير.
0: في 60 دقيقه كل يوم الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلما. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلف باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك خصص لتبادل الآراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وأفاق القطاع البنكي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. كما طالب وزير التجارة التمثيليات بالاستفادة من كل التغيرات بتحويلها إلى فرص جديدة لفائدة الشركات التونسية لتطوير تعاملاتها التجارية واستغلال كل الإمكانات لبناء شراكات استثمارية وتجارية متينة تعود بالنفع على المبادلات التجارية. الجمعية التونسية للطب العام والعائلي تعبر عن رفضها لما اعتبرته إقصاء الطبيب العام وطب العائلة من وصف الدواء الجديد لمرض السكري من النوع الثاني وحصره في عدد محدود من الأطباء المختصين. ورئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي لحبيب جربي يؤكد أن استخدام الدواء الجديد لمرض السكري ليس حكرا على فئة معينة من الأطباء، بل يستعمل عالميا ضمن إطار واضح وآمن من قبل أطباء الخط الأول، داعيا إلى تمكين الأطباء العامين المؤهلين من وصف الدواء ضمن ضوابط واضحة تضمن متابعة مستمرة وفعالة للأمراض المزمنة مع احترام دور طبيب العائلة ومكانته وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فهم.
2: أو حاجة لأنه هذا ينقص من دور طبيب العام أو طبيب العائلة. طبيب العام هو عنده دور محوري في متابعة مرض السكري، أولا في التقصي تشخيص والعلاج. متابعة مرض السكري فهو يضمن المتابعة معناها المنتظمة ويثقف المريض ويعدل العلاج وكذلك يكشف عن الكشف المبكر عن المضاعفات. دور هذه ما يعملش طبيب آخر، كان طبيب الخط الأول من طبيب عام أو طبيب عائلة. وإقصاء طبيب العام من وصف دواء معناها دواء هذه لا يعكس هو معنى واقع الميدان، خاصة في بلد كما تونس يكون فيه الوصول إلى معنى أطباء الاختصاص مش سهل. احنا تو في تونس عندنا برشا ديابيتيك، دونك أطباء الاختصاص ناجموش يتكفلوا وحدهم بعلاج هذه الظاهرة، خاطر السكري ظاهرة. دونك المشكلة الحقيقة هي مش في من يصف الدواء، بل في كيفية وصفه، يلزم شروط الوصف.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين في غارة للاحتلال استهدفت بلدة في جنوب البلاد. وكالة رويترز تفيد اليوم بأن إيران بدأت تطبيق آلية جديدة لتنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز، أطلقت عليها اسم سلطة مضيق الخليج الفارسي، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. ووفق قناة بريس تي في الإيرانية، فقد أنشأت طهران آلية لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، موضحة أن السفن المؤهلة ستتلقى رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن تعليمات العبور مع إلزامها بالالتزام بالإطار المحدد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليان.

0: de la musique. Les dédicaces, musique Lemina, où il cache.
1: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل نسلم عليكم الناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وان شاء الله تعملوا ان بون كيف معنا بالموسيقى كيما العاده هذا محمد قرقني من وراء الميكرو صبري البوزيزي السيد المخرج هيفا بن يوسف في العديد ليكيب الكل لهنا معاكم في الثلاث ساعات كيما قلت ان شاء الله تعملوا ان بون كيف وكيما العاده البداية نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
2: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب
1: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا زاو في امور بروبر

0: نلقاو محمد شاكر، مش نلقاو احمد سعد، نوردو الشامي، زادا تو سويت، زادا مش خليكم مع دافيد جيتا، تيدي سويمز، تونز اند هاي جون. هذه موسيقتنا، نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2
1: Qui dit soirée, dit night club.
2: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ديجا الموزيكا متاعنا مازلت معكم في ساعتنا الاولى. اي ديريكتومون نمشيو للموزيكا التونسيه تو سويت نسمعو ديسكو مغربي.

0: إسكوما غريب
1: في ديسكو مغرب كل مرة نعملوا دوليشة في المغرب العربي. اليوم اخترت انه نسمعكم موسيقى تونسية باش نرجع بكم المزود باش نرجع بكم الأغاني قديمة ديجا. بعد شوية باش نسمعوا بلتي وسمير لوسيف مشاو نسمعوا زادة الهادي حبوبة في ناري عزينة باش نسمعوا حمودة الأسمر تولي حبي تو سويت والد السالحي دقيت باب البخت. هذه الموسيقى متاع نعملوا بون كيف احنا راجعين معكم جوستومون بعد الأخبار. خليكم معنا بغونشي ما تبدلوش الموجة. صحة ليكم برشا جو برشا موسيقى حلوة. بنقول لكم كيما العادة خليكم بغونشي على Night Club.

0: ولي حبي.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي يوضح أن الزيادة الجديدة في جراية التقاعد بناء على الأوامر الصادرة مؤخرا تشمل المتقاعدين والأرامل والأيتام، مضيفا أن طريقة احتساب الزيادة ونسبتها تختلف بناء على الصندوق الذي ينتمي إليه المتقاعد.
3: تم جرايات التقاعد والأرامل والأيتام، هذوما الثلاثة يشملهم الإجراءات هذه اللي تم التنصيص عليها في الأوامر اللي صدرت يوم الخميس الماضي. بالنسبة للجرايات يتقسموا إلى زوز أنواع، يا أما جرايات اللي ياخذوا فيها من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، أو الجرايات اللي ياخذوها ناس اللي تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الطريقة متى احتساب الجراية تختلف من صندوق إلى آخر. بالنسبة للسينربيس تقع الزيادة بناء على الزيادة اللي تقع للمباشرين. الزيادة هذه اللي مش تجي نحيو منها 16-45%، وبعدها يبدأ الخصم بعنوان الضرائب. كما قلت بالنسبة للضرائب يختلف شخص آخر، دونك حاجة تختلف. السينسيس عندنا طريقة متاع تعديل الجراية ما تمشيش على أساس الزملاء متاعهم اللي يخدموا، يقع التعديل متاعها حسب النسبة اللي جات في الأجل الأدنى. الأجل الأدنى سميك وقعت الزيادة فيه بنسبة 5%. إذا كل متقاعد اليوم يشوف الجراية متاعه قديش، يعمل 5% تو يلقى الزيادة متاعه.
2: محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة أعمال تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلف باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر. وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر اليوم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وستخضع هذه الملفات لعملية تقييم دقيقة وموضوعية ستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها، على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقاً. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين في غارة للاحتلال استهدفت بلدة في جنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب، متوقعا أن تكون الموافقة احتمالا كبيرا. ويأتي ذلك وسط أنباء عن قرب توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتمهد الطريق لمفاوضات مفصلة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
0: ديوان افام صوتكم
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك جمعيتك تكور وتروح سخول
5: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى
4: يزفر الحكم تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
0: ديوان افام
6: صوتكم
1: ديوان افام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في فلاش سبور. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر قبول اعتراض الملعب الجيبسي شكلا ورفضه في الأصل. الرابطة أقرت بنتيجة المباراة الحاصلة على الميدان بين مستقبل القصرين وملعب الجيبسي وهي التعادل بهدف في كل شبكة. ذكر هيئة الاستيدة قدمت اعتراض ضد مشاركة وسيم الجربي بدعوى انتمائه لثلاثة فرق في نفس الموسم. هكا الملعب الجيبسي يبقى في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من الليج دو على بعد نقطة من المتصدر تقدم ساقط الدير قبل جولة من نهاية السباق. الرابطة أصدرت زادة جملة من القرارات أبرزها معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ خطية مالية قدرها 2500 دينار، كيف عقوبة للترجي الرياضي التونسي ب 10,000 دينار من أجل العودة للمرة الثالثة في رمي المقذوفات. نفس الشيء بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية وفريق المستقبل الرياضي بجابس، كيف عقوبة للنادي الرياضي الصفاقسي ب 7,500 دينار من أجل العودة للمرة الثانية في شعار الشماريخ ورميها على أرضية الميدان، عقوبة للنادي الفريقي بتوبيخ وخطية مالية بقدر 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثاني من أجل رمي المقذوفات، وعقوبة للنادي الرياضي البنزرتي بخطية مالية قدر 10,000 دينار من أجل العودة للمرة الثالثة في رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان. مرمى نجم المتلوي صادق يدعس عاد للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة الترجي الجرجيسي في إطار الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يدعس عاد للتدريب بشكل طبيعي بعد غياب 8 أشهر كاملة بسبب كسر مضاعف على مستوى أصابع اليد، مع الإشارة أنه يدعس هو ابن الترجي الذي التونسي. انتقل للعب مع النادي البنزرتي، الاتحاد المونستيري، الأولمبي البيجي، الترجي الجرجيسي، وأيضا كانت عنده تجربة في الدوري القبرصي. التونسية حبيبة بلغيث توجت اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على الصدر في البطولة الأفريقية للسباحة المقامة بالجزائر لغاية 10 ماي الجاري. حبيبة بلغيث في المركز الأول للسباق بزمن قدره دقيقة 12 ثانية و 0.5 جزء من الثانية، متقدمة على الجنوب أفريقية كين فان هيردن صاحبة الفضية والموريسية أليسيا كيبرلي. الختام بأمجد المسابقات الأوروبية دوري الأبطال، رسميا تعرفنا على نهائي بودابست في المجر في ختام الشهر الجاري. نحكيه على بيجي الفرنسي والجانارز أرسنال الإنجليزي. بالنسبة لبيجي حمل لقب النسخة الفارطة من الكأس ذات الأذنين منذ لحظات تعادل في الأليانز أرينا بهدف في كل شبكة مع العملاق البافاري بايرن ميونخ، هدف مقابل هدف نتيجة المباراة. وبيجي يستفيد من فوز الذهب في البارك دي برانس 5-4. عثمان ديمبلي سجل الفريق الباريزي وهاري كين عدل العملاق البافاري في الوقت البديل من المباراة. مع تذكير أن المدفعجية جانارز كان ترشحوا البارح أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بالفوز 1-0 في لندن، مستفيد من تعادل الذهاب في الميتروبوليتانو بهدف في كل شبكة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم.

0: Radio FM. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، انتم ما تسمعوا في ساعتنا الثانيه ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ديريكتومون لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز في اولديز، ما زلنا متواصلين في البيلبورد نتاع 1999. نبداو ديريكتومون مع الترتيب والمرتبه 86، نلقاو بريتني سبيرز في سام تايمز. الموسيقى ذي نحكيو على غنية سوفت برشا فيها برشا حساس، وبداية نجومية بريتني سبيرز بيان سور كانت مع الانطلاقة نتاع الالبوم هذايا ومع الاغاني اللي موجودة في الالبوم هذايا. نحكي لكم على الالبوم بيبي وان مور تايم بيان سور اللي تخرج عام 1999 في فترة اللي كانت فيها بريتني كان فيها تمثل صورة البوب الشبابي والموسيقى الخفيفة فينالمون. اللحن هنا هذي برشا، نحكيو على فايب نتاع بحر، تحسوا كأنك في سيف بحر هكا وشمس وجو هذيك، والكليب زاد متاع الغنية زاد رسخ الاحساس هذية بالتصوير البيضة والبحر اللي موجود. الكلمة تحكي على علاقة فيها شوية خوف، حب موجودة ما فهمها تردد، تعبير صادق على احساس اللي يحب اما يخاف انه يتجرح. صوت بريتني لهنا سوفت كما قلت، الغنية نشحت عالمين وثبتت بريتني كنجمة بوب سعدة بقوة في نهاية التسعينات.

في المرتبة 85 واحدة من أقوى أغاني الحب في الكاونتري، نحكي على موسيقى اسمها Amazed فرقة لون ستار. الغنية ذي اللي خرجت عام 99 وفي ساعة موليت ييت كبير برشا، حتى أنا وصلت المرتبة الأولى مش كان في الكاونتري أما حتى في البيلبورد، حاجة نادرة فرقة كاونتري في الوقت ذاك. من أول اللي نوت تحس بالرومانسية بيانو هادي، وبعد تدخل الانسترو بشوية يدخلوا لين يطلع الكورس القوي اللي يتكبته في البيل. صوت المغني ريتشي ماكدونالد فيه دفي وحسيس صادق، خليك تصدق كل كلمة، الكلمة تحكي على حب كبير لدرجة الدهشة. I'm amazed by you، يقول عجيب مش عادي، حب يخليك تشوف الشخص الآخر كأنه معجزة في حياتك. الغناء وليت نشيد في العريس واللحظات الرومانسية، خطرة تعبر على الأحساس بطريقة بسيطة أما قوية برشا.

في المرتبة 84 نلقاو موسيقى عندها فايب هكا صيفي شوية حب خفيف زيدا. نحكيو على موسيقى متاع كيني تشيزني How Forever Feels, الغناء اللي خرجت عام 99 سمحوني, وتمثل الستيل متاع كيني تشيزني كاونتري معتوش متاع بحر, كينك في عطلة كينك هكا بحر وشمس وحياة بسيطة من غير حتى تعقيد. اللحن فراحي فيه جيتار إيقاع يخليك تتحرك معاه من نوع اللي تسمع في الـ في الـ في الرود تريب ولا في نهار متاع صيف طويل. الكلمة تحكي على إحساس يدوم مش بالضرورة للأبد الحقيقي, أما لحظات اللي تعيشها وتحسها وما تتنساش, كيما حب كيما صحبة كيما ضحكة, لحظاتك صغيرة أما تأثيرها كان كبير برشا في حياتك. صوت كيني تشيزني يعطي إحساس بالحرية كأنه يحكي أكثر مما يغني, وهذا اللي يزيد يقربك للموسيقى. الغناء وصلت المركز الأول في الشارتس متاع الكاونتري, ولات من الأغاني اللي تمثل ستيل الصيفي هكا في الموسيقى الكاونتري. أنتوكا موسيقى بوزيتيف برشا وحلوة برشا, تجيكم تو سويت.

في المرتبة 83 نلقاو آر كيلي، نلقاو موسيقى اسمها وين وومنز فيد أب. التراك هذا خرج عام 98 وكان من أبرز أغاني الرنبي في الفترة هذيا. اللحن كان هادي سلو في بيانو في دي سترينجز يعطيو جو درامي يخدم القصة من الأول للآخر. الفكرة بسيطة أما قوية، كي المرأة توصل لمرحلة تفد فيها ما بقاش فما رجوع. الغنية تحكي على علاقة فيها تعب خيبات ومحاولات فاشلة لين توصل للنقطة اللي القرار يتخذ والنهاية تكون هي القرار. الكلمات ديريكت برشا وكانوا تحذير ما تاخذش صبر الطرف الاخر كامر مضمون، خاطر كي يوفى كل شيء يوفى معاه. الاداء الصوتي فيه احساس كبير برشا، فيه فوكال مزيان، فيه فوكال ديجا ماشي مع الامبيونس نتاع الموسيقى والحكايه. الغنيه نجحت برشا ولات ريفيرونس في اغاني العلاقات المعقده، خاصه في الفتره هذيك كما قلت نتاع من 98 ل 99.

واحدة من الكلاسيك متاع الليغنبي دونك نحكيو على المرتبة 82 باكات وان متاع براين ماكنايد الغنية اللي خرج عام 99 ومن أول ما هبطت ولت ضربة في العالم الكل إيت كبيرة برشا خاصة خطرة بسيطة في الفكرة موزيكا سكية ياسر اللحن هنا نحكيو على لحن هادي بيانو في الواجهة ومعها رانجمون سوفت يخلي صوت براين ماكنايد يبان بكل وضوح وصوته هو ديجا حاجة من أروع الأصوات اللي تنجم تسمعهم بطبيعة الكلمة تحكي على حب بيور تحكي على حب ما فيش برشة تعقيد خطوات واضحة مشاعر مباشرة وهذا علاش الغنية وليت من الأغاني اللي تتغنى برشة في اللحظات الرومانسية في العرس في الدانس بتاع سلو وغيره من اللحظات الخاصة الموسيقى نشحت برشة في الليشات وليت من الأغاني اللي نسميه بين السيناتور في نالمون في الكارير بتاع الفنان دونك لهنا براين ماكنايد ما نجمش يحكي على كارير من غير الموسيقى الإنرجي متاعها كلمة برشا تخليك تعيش الإحساس متاع الحب بطريقة بسيطة وأنيقة

في المرتبة 81 موزيكا نوستالجيكا على الاخر نحكي على موزيكا ار ام بي اسمها Faded Pictures متاع كيس اند جو. التراك هذا اللي خرج عام 99 وكان من الاغاني اللي تمثل الار ام بي كلاسيك متاع التسعينات. نحكي على احساس كبير برشا, نحكي على كلمات تحكي على الحب بعد ما يوفى, الفكرة مؤثرة برشا, صورة باهتة, ذكريات متاع حب قديمة وليت ما بقاش كيما قبل, اما ما تنجمش تنساها, كل صورة كل ذكرى ترجعك للماضي حتى كان العلاقة وفات. لحن هنا سلو في بيانو في ميلودي مزيانة تخدم الجو الحزين بطريقة إليغانت, وصوت كيس أند جو في هارموني كبير, واحد يعطي هكا دف للسنتيمون وكأنهم يحكيوا نفس الوجيعة من زوايا مختلفة. الكلمات تحكي على تراجع, على الحنين, على السؤال اللي يبقى هل كان ينجم يكون مختلف. الحساس هذا موجود عند الناس الكل أكيد ويونيفرسال, معناها موجود عند كل شخص عاش اللحظات هذه ولا علاقة من نوع هذا, وهذيك علاش الغنية كانت مست برشا ناس وخليتها تكون بغمي الأغاني الناجحة واللي كانت موجودة في الترتيب المراتب الأولى في اللي شارس متعلرهم بيه.

نمشيو للمرتبه 80 والاخيره بالنسبه لليله. نلقى غنية في اتونسيون سنتيمونتال وحسيس نتاع انتظار كبير برشا. سو انشيوس بصوت جينوين. التراك هذا اللي خرج عام 1999 من البوم جينوين 100%. ومن اول ما تسمع وتحس بالفايب نتاع البيت تام بلاند لهنا موجود التوش نتاعو بطبيعه والفكره بسيطه برشا. واحد يستنى في مكالمه من الشخص اللي يحبه والانتظار هذا يولي قلق يولي توتر وحتى obsession كيفاش معناها تولي في عدد قلق يخمم شنو هي سيد المخرج اعطيني مسيش شنو هي الكلمه هوس ولا هوس سيسا اللوج على الكلمه. دونك جمله تختصر الحاله الكل. I'm so anxious. اللحن اللي فيها سمبليسيتي كبيره برشا ما فهميش هكا برشا بروي في الـ في الـ في الصون. موسيقى ذكيه كانت مخدومه وخليت ان الموسيقى ذي تكون بارمي لي شانسون تاع الار ان بي اللي في التسعينات اللي تنجح برشا واللي تكون بارمي لي تيتر اللي يكونوا موجودين في البيلبورد.

0: في ساعة سلطنة
1: يا بنت السلطان هكا يقول رغب علامة. هذه الموسيقى متاعنا اللي تجيكم تو سويت. نقول لكم خليكم معنا برانشي شوي, خلي يكون معكم فؤاد بالأخبار على رأس الساعة, وإحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز 11 ليلا. diwanafm عسلمة. تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والتلقيح من أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير الإقليمي لشمال أفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وسام أنقولة. ووزير الصحة يشدد خلال اللقاء على أهمية تطوير منظومة أفريقية لتجميع وتحليل وتبادل المعطيات في إطار مقاربة الصحة الواحدة لما يعزز الإنذار المبكر ويحمي الشعوب من المخاطر الصحية العابرة للحدود. كما دعا وزير الصحة إلى مشاركة فاعلة للدول الأفريقية في المؤتمر الصحي الذي ستحتضنه تونس من 29 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر القادمين ليكون فضاء لعرض الحلول العملية في الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والسيادة الصحية الأفريقية. لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. وحسب الفصل 8 جديد من مقترح القانون المذكور فيكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ 10 أعوام على الأقل. كما ينص الفصل 10 جديد من هذا المقترح على أنه يعتبر المولود حديث الولادة المعثور عليه بتونس مولودا بها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. واقع منظومة التصرف في النفايات ببلدية صفاقس محور جلسة أعمال انعقدت اليوم مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي للتعمير والإنشاء بقصر بلدية صفاقس تحت إشراف المديرة العامة للنظافة بوزارة الداخلية. ووفق بلاغ لبلدية صفاقس فقد تم خلال هذه الجلسة عرض مجموعة من المشاريع البلدية المتعلقة بتثمين النفايات والفرز الانتقائي وبحث سبل الدعم الفني والمالية التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي لتطوير منظومة عصرية ومستدامة للتصرف في النفايات ببلدية صفاقس. وفي الشأن الدولي اغتيال قائد كبير في قوة الرضوان وهي وحدة النخبة التابعة لحزب الله اللبناني في غارة للاحتلال استهدفت مساء الأربعاء ضاحية الجنوبية لبيروت وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الحزب لوكالة الأنباء الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا بعد محادثات جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية وفق توصيفه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: Zone VIP.
1: هو نجم من أهم النجوم في الساحة الفنية العربية، هو النجم اللبناني رامي عياش. رامي عياش من مواليد 17 أوت من عام 1980، تربى وكبر وقرا في لبنان، ومن صغرته كان مغروم بالفن وديما يشارك في الحفلات المدرسية ويستنى في الفرصة المناسبة باش يظهر موهبته للجمهور الكبير. وبالفعل جات الفرصة وقت شارك في أشهر برنامج اكتشاف مواهب في لبنان وفي العالم العربي، البرنامج اللي خرج أهم وأشهر النجوم اللي نعرفوهم اليوم في الساحة الفنية، برنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر. وشارك في البرنامج هذا تحديدا عام 1996 وتحصل على الميدالية الذهبية في البرنامج. ومن بين النجوم اللي كانوا معه في المسابقة فارس كرم وسوزان تميم، والفوز متاع رامي عياش كان هو أول خطوة في مشواره الفني وبدأت النجاحات. ومن أحلى وأقدم الأغاني اللي قدمهم رامي عياش غنيته بغنيلة وبدأ إلا

رامي عايش من البداية تنجح باش يخطف الأنظار، وبرنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر كان هو البوابة الفنية الحقيقية بالنسبة لي، خاصة أنه سيمون أسمر كان صاحب شركة إنتاج فنية وهي شركة ميوزك بوكس، وعمل له أول ألبوم لي عام 1997، ألبوم بعنوان رائع. ألبوم كان بالفعل رائع وتضمن غنيت لعيونك بدي غني، وغنيته اللي كانت سبب في شهرته غنيت بغنيلة.

وصلت النجاحات ورامي عايش خرج من تحت جناح سيمون أسمر وتحلت قدامه آفاق أخرى ولقى روحه بعد عامين يصحح في عقد مع شركة روتانا اللي تعتبر أكبر وأهم شركة إنتاج في الساحة الفنية. ومع روتانا زاد المع نجمه أكثر وأكثر وعمل أنجح الأغاني كيف ما اشتقت لك، وجات الترشيقة الفنية الكبيرة وقت عمل لغنيته قلبي مال واللي تحصلت على جائزة أفضل أغنية وأفضل فيديو كليب.

توب ستار رامي عايش، هكا ولا الجمهور يسميه رامي عايش، اللي ينجح باش يتربع على الساحة الفنية ويولي نجم صف أول ويتحول الإيدول البرشة نجوم شباب حبوا يقلدوه ويتبعوا ستيل متاعو حتى في اللوك والاختيار متاع الأغاني، وخاصة جوزيف عطية اللي كان من الواضح تأثره الكبير بيه. رامي عايش عنده ستيل خاص بيه، وتعرف خاصة بالضربة اللي في حاجبه واللي ولات السينياتور متاعو الخاصة بيه. رامي عايش عنده زادة خامة صوت متميزة تخليه قادر على أداء الأغاني الطربية، ومن أحلى ما غنى غنية الليل يا ليلى للعملاق وديع صافي.

بالنسبة للأغاني، رامي عايش في رصيده برشا أعمال ناجحين، كيف ما حبيتك أنا، غرامي، يا مسهر عيني، ديوان الحب، غمرني تعيش، قصة حب، وغنيته مبروك مبروك اللي وليت النشيد الرسمي في حالة الفوز وفي النجاحات وفي الفرحة.

0: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني.
1: في رصيدو زادا ديو متميز برشا وغبخيز لغنية بيرهابس اللي تحولت بالعكس بالعربي وغنيها هو وعبير نعمه.

من أشهر وأنجح ليديو اللي عملهم رامي عايش زادة غنيته سوا مع مايا دياب واللي كسرت الدنيا حرفيا، ويقعد ديما رامي عايش واحد من أهم وأنجح الأسماء في الساحة الفنية العربية.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة حجم معاملات الدروس الخصوصية يتراوح ما بين 1.5 مليار دينار إلى 3 مليار دينار سنويا وهو ما يمثل ما يعادل 20 إلى 40% من ميزانية وزارة التربية وفق رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهروني مشيرا إلى أن تكاليف الدروس الخصوصية ترتفع بشكل كبير خلال فترة الامتحانات خاصة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا حيث يتم عرض حزمات تعليمية قد تصل تكلفتها إلى 2000 دينار وهو ما وصفه بالأمر الغريب والمبالغ فيه وزهروني يصف ظاهرة الدروس الخصوصية في تونس بأنها مرض لابد منه في المنظومة التربوية الحالية مؤكدا أنه في ظل النظام الحالي أصبح من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل النجاح دون اللجوء إلى دروس الخصوصية وفق قوله في برنامج 60 دقيقة على ديوان فام
3: بالأكيد مش العائلات الكل يصبوا 15 مليون مش العائلات الكل عندهم الإمكانيات هذه باش يوفروها لولادهم وبناتهم مي اللي هو أكيد ومتأكد أنه الدروس الخصوصية هو أنا ديما نسميها مرض لابد منه معناتها اليوم مشكل في اللي ما عندوش فلوس من دون الدروس الخصوصية يصعب النجاح إذا ما نقولوش يستحيل اليوم هالدروس الخصوصية أكيد هي أكبر مظلمة في المنظومة التربوية التونسية راهو حجم كبير راهو رقم معاملات كبيرة متاع الدروس الخصوصية راهو نحكيه على 1.5 مليار دينار إلى 3 مليار دينار معناتها ما يمثل من 20% إلى 40% من ميزانية وزارة التربية أنت خذ الربع متاع التلاميذ اللي يقرأوا 600 ألف تلميذ وحط كل تلميذ يقرا اون سيونس برك ب 50 دينار في الجمعه صافي 200 دينار تضربهم في 10 شهور 2000 دينار تضرب 600 تلميذ نحكيو على الربع نتاع التلاميذ 600 تلميذ في 2000 دينار بار بارون زوج ملايين في العام نلقاو روحنا 1.2 مليار دينار وميزة الامتحانات اسوام اخرى نحكيو على دي باكيج معناتها نتاع مليون زوج ملايين معناتها امور غريبه
2: لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الخميس جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية وحسب الفصل 8 جديد من المقترح القانون المذكور فيكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ 10 أعوام على الأقل كما ينص الفصل 10 جديد من هذا المقترح على أنه يعتبر المولود حديث الولادة المعتور عليه بتونس مولودا بها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك وفي الشأن الدولي وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن حصيلة شهداء الضربات التي يشنها جيش الاحتلال على لبنان ارتفعت إلى 2715 شهيدا منذ 2 مارس الماضي كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان ارتفاع عدد جرحى تلك الضربات إلى 8353 مصابا ويشار إلى أن جيش الاحتلال يشن 4 غارة جوية على بلدة في قضاء صيدا جنوب لبنان مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وأنه يتعامل مع أشخاص يريدون إبرام هذا الاتفاق بأي ثمن وترامب يضيف أن الإيرانيين غير قادرين على إدخال أو إخراج أي سفن مشددا على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك
1: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم جرائم متسلسلة جرائم منظمة جرائم عاطفية وسياسية وغيرها باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا المدينة أوسير، جوهرة من جواهر التراث الحضاري في فرنسا، ومدينة فن وتاريخ وكل ما فيها يملى العين، من الديار الملونة والمزخرفة باللوح واللي صامدة من القرون الوسطى هي والكنائس متاعها، وبالطبيعة المزارع العنب، وما ننساوش اللي احنا في منطقة بورغوني المعروفة بخمورها. الأحداث انطلقت نهار الجمعة 11 ديسمبر 1987 مع الخمسة متاع العشية في طريق يهز الضاحية من ضواحي المدينة هذه أوسير. مراهقة عمرها 17 سنة واسمها إيزابيل لافيل، مازالت كي كملت قرايتها في المعهد ومروحة لدارهم، وهوكا مازالوا أيامات على رأس العام، معناها احتفالات نوال على أبواب. وإيزابيل تستنى بالدقيقة والدرج وقتاش ترتاح وتمد سويقاتها في دارهم للدفاء وتتفرج في التلفزة، ما طالبة شيخ الفاذة. مختصر الحديثة كالبنوتة ماشية في الثنية والدندن في غناية، وقفت بحدها فورغونات، وخلينا نقولوا كاميونة من نوع سيتروين 75 صغيرة مغطية باش من تالي، وتسوق في عمراء عمر وسط هيتها متاع ربة منزل مازالت كي كمل الطالية متاع صابون. الحاصل وقفت بحدها إيزابيل وسألتها على طبيب معروف في البلاصة هذيك، وقالت اللي نعتوها عليه وهي غبيت في الثنية. وإيزابيل بحكم اللي هي بنتك الحومة وتعرف الناس الكل، بديت تنعد فيها بالفم كيفاش تمشي لهكا الطبيب، والمرأة حاولت باش تفهمها لكن شيء، ومنها قالت لها يا عايش بنتي اطلع معايا وريني، ونعتني على هالطبيب ونوعدك اللي نشيعك لداركم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إيزابيل هي طفلة صغيرة وفتاة طيبة ومندوها وتساعد الناس الأخرين من غير تردد، وفعلا طلعت بحدها كالمرأة وبدأت تلعت فيها عثنية اللي تهز للطبيب. وعليش ما تقولش وهما هكاكا ويشوفوا في شخص واقف على حافة الطريق في يده بدون يسانس فارغ، ويشير بيده الأخرى يلوج على شكون يقفلو، يعني هيعمل في ستوب. وهكا المرأة قالت الإيزابيل مسكين ظهر فيه تاي حمبان، خلينا نخفولو. إيزابيل ما منعتش، والمرأة شدت فرع وقفت الكهرباء وطلعت هكا السيد اللي بقى واقف من تالي ما بين الزوز كراسي، يعني ما بين المرأة وإيزابيل، على خاطر ما عنده وين يقعد، وبقى متسند بمناكب وراسه ومطبس باش يشوف الطريق. في نفس التسلسل من الأحداث الكاميونة شادة الطريق، وإيزابيل تنعت في المراة على أقرب كيوسك، وما تفيق كان بيد تحطت على فمها. المسكينة تصعقت من الخوف وتهزت وتحطت، وهكا الشخص كبس عليها قريب يقطع لها النفس، ولا نجمة تصيح ولا تفارع، وزاد جبدها وخلينا نقولوا قلعها من بلاصتها بقوة عجيبة، جابها في البين متاع الفورغونات تحت الباش. وإيزابيل ولات مرعوبة لأبعد الحدود، قريب يضربها بوسفير، وعينيها مرشوقين فيها كالمرأة اللي ما تحركت حتى تحريكة. والسيد زادت لكمت عليها وهي باقي تسوق وما تخزر كان للطريق اللي قدامها، وكأن شيئا لم يكن. ورغم المقاومة الشرسة متاع إيزابيل، هكا الشخص تمكن باش يربط لها يديها وسقيها ويكملها فمها بالأديزيف هكا لساق الخشين. والطفلة المسكينة ماهيش فاهمة علاش هكا المرأة ما دافعتش عليها وفكتها منه، وشكون هالعذروت اللي طلع معاهم كتفها وسكتها، وشنية علاقته بالمرأة؟ بتبيعة الحال المسألة ما فيهاش علم اليدني، وإيزابيل باش تفهم في نهاية الأمر أنه هاك المرأة اللي تسوق واللي طلبت منها باش تنعتها على الطبيب، والراجل اللي هزوه زعمة زعمة يعمل في الستوب باش يعبي ليسانس، يعرفوا بعضهم حق المعرفة، وباش تفهم أنه الحكاية مخطة من الأول بشكل محكم، وهيك المرأة تختار الفريسة وتطلعها، والراجل يعمل روحه أوتوستوبر ويطلع يكتفها. لكن إيزابيل ما كانتش تعرف شنو ما الدوافع عم تحز ويز مجرمة، زعم اختطفوها باش يعملوا شونتاج لدارهم ويطلبوا من عندهم فلوس. لكن يقول القائل خلف هالاختطاف مراهقة في سنك الطفلة إيزابيل وفي هكا الوقت ذاك ما تنجمش تتخيل حاجة أخرى، والمسكينة بقات ثنية كاملة وهي تبيع وتشري في داخلها، والرعب كلاها ماكلة، وبقات تبكي بالشهقة حتى لين خرجت بها هكا الكاميونة من مدينة أوسير وشدوا الخلاء. وبعد مشي اللي هي فيها كالفورغونات، المرأة شدت فرع ووقفت بصفة مفاجئة، وراس إيزابيل شعر لا تستعف الحديد، ووقتها فهمت من شدة الفرع أنهم باش يقفوا، وما فاقت كان بهاك السيد جبدها بقوة من زندها، شعر لسللها طابق من طوابقها، هبتها من الكاميونة ودخل بيها لدار مهجورة قريب التيح، كلها وسخ ومغبرة ولا فيها لكرسي لطاولة، ومنها ربطها وبقى يخزر لها في عينيها واسألها سؤال غريب عليها، قال لها أنت صبية ولا لا؟ معناها حب يعرف ما زالت محافظة على بكارتها، بعبارة أخرى يحب يعرف اللي هي عذراء أم لا. إيزابيل المسكينة جاوبته ما بين شهقتين وبالغصة والرعب قريب يقتلها، ومات له براسها إنعم، وهكا العذروت عينيه برقت، الدم جرى في وجهه كيف اللي تنعوش، وتنطر عليها تنطيرة واحدة، نحالها كالحبل وما ندخلوش في أكثر تفاصيل، اغتصبها شر اغتصاب، وحتى كي حاولت باش تقاوم بالجهد اللي مازال لها فشخها تفشيخ بالضربة قريب يقتلها. وقتها جات هاك المرأة باش تعاونوا على أساس يزيد يركحها، والمسكينة إليزابيث تم الاعتداء عليها عدة مرات أخرين قدام هاك المرأة وهي تتفرج، هذا خلف الضرب والتفشيخ، حتى لين هاك الوحش خليها تفغم وما عادش فيها عرق حياة. في نفس الإطار المحزن واليدمي القلب، إليزابيث المسكينة كانت تتصور اللي السيد بعد ما خدها غرضه منها باش يسيبها، أشنو اللي حب آخر، وتصورت أنه بكاها وتلحليها وتوسلاتها باش يخليها يحن عليها، وهكا المرأة اللي معاه قلبها يرق وتسيبها. لكن حسابات الطفلة المسكينة باش يطلعوا غالطين، وبتبيعة هي كانت خشيمة وما زال فيها جانب كبير من البراءة، وما هيش فاهمة اللي هي طاحت في مخالب دي بريداتور سيكسويل، يعني زوز مفترسين جنسيين، وما همش باش يخليه لا حتى فرصة. في مجريات الأحداث، وبعد ما إليزابيث ذاقت الأمرين من الاغتصاب والضرب والتعذيب، هكا الشخص المغتصب شدها بيديه الاثنين وخنقها وبدأ نزل عليها مدة طويلة، غفصلها البحشيشة متاعها تخفيص، وما سايبها كان جثة هامدة. وهكا المرأة اللي معاها تتبع في العملية وتتلذذ، وبريق متاع نشوى المع في عينيها. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت، هكا المجرم الغاصب حط إيزابيل على كتفه وهز رميها في بير غرقه 30 متر، وطلع هو واللفعة متاعه وطاروا تيران. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أكيد راكم تتصوروا في الفجعة متاع أم وبو إيزابيل لافيل، لأنه بنتهم كانت معدلة كالمنجالة، وبالوقت مشاو باش يعلموا على اختفائها، وقالوا للأمنين أنه إيزابيل خرجت من المكتب مع الخمسة وما روحتش كعادتها، وبقاو يستناو فيها حتى للتسعة متاع الليل وريحتها ما فماش، وحد من زملائها ما شافها أو عنده عليها خبر. الأمنين استناو 24 ساعة فماش ما تظهر الطفلة، ومن بعد انطلقوا في الأبحاث والتفتيش،
4: علقولها تصورها في كل مكان، وسائل الإعلام دخلت على الخط، والتفتيش بدأ نهار الأول الثاني أسبوع عشر، حتى لين الشرطة أيست والعباد أيسوا زادا. في التور هذا من القضية وعامين تعداوا على مقتل إيزابيل، ونهار 20 ديسمبر 1989، وفي بلاصة يقولوا لا سان سيرفي موجودة بحدة مدينة ناميور البلجيكية، نفسها كزوز مجرمة لاكبين في الكاميونة متاعهم السيتروين سي 25 ويدوروا ويحوموا ويصطادوا، يلقاوش فريسة وشافوا طفلة عمرها 12 سنة اسمها إليزابيث بريشي خارجة من دار، وهم بقاو يتبعوا فيها لوين ماشية حتى لين دخلت الدار أخرى ماهيش بعيدة وباش تظهر من بعد اللي هي دار صاحبتها. مختصر الحديث، وقفوا كميونتهم وبقاو يستناو فيها، وباش ما نفوتكمش بالحديث طلعوا شكون اللي كان معاهم في الكميونة نهارتها، لأنه هذه ما تجيش البالكم بالكل. بكل بساطة اللي كان معاهم هو ولدهم بيبي رضيع عمره أقل من عام، وحاتينه بحذيهم في لوندو، معناها طفل ملايكة ودخلوه في عمايلهم باش يردوا منه شريك في جرائمهم. في نفسها الترابط من الأحداث هاك اللفعة والثعبان متاعها، بقاو يستناو في الطفلة إليزابيث حتى لين خرجت من الدار اللي كانت فيها. وقتها خدموا الكاميونة ومشاو لها، ودوب ما وصلوا بحذها وقفوا سألوها على طبيب أطفال، وراوها ولدهم وقالوا لها اللي هو في حالة ماهيش طبيعية بالكل، وهاك تشوف كيفاش فيهم بالبكاء ويتوجع، وثرنتها كجرومة أمه تلسح فيه كاللفعة من تحت لتحت باش تبكيه. مختصر الحديث، هاك الطفلة إليزابيث حبت تنعتهم على البيدياتر يعني الطبيب متاع الأطفال، وقالت لهم مستانسة الداوي عنده هي وإخواتها، قالوا لا تعمل مزيئة طلع وصلنا ليه، وهذاك هو اللي صار. طلعت معاهم، وحتى لو كان إليزابيث كانت كبيرة وعمرها 30 ولا 40، بتبيعتها بش تصدقهم وتيح في الفخ، لأنه شكون اللي بش ياخد حذره من امرأة وراجل ومعاهم ولدهم الرضيع. في نفس الترابط من الأحداث، إليزابيث بعد ما ركبت معها كاللفعة والثعبان بشتفهم اللي هما ما كانوش يفركسوا على طبيب، لأنهم ما عاد شادين الثنية اللي نعتتهم عليها، وإنما شدوا بها الخلايا المخلي. وقتها حبت تهبط، وهكا الشخص اللي كان قاعد على الكرسي متاع المرافق ما خليهاش توصل للباب، وخلف هذا بكلهم مسكرين، والمسكينة بقت تبكي وتعيط وتسيح وتنط وتنقز من بلاصة لبلاصة وتضرب على البلار، ودخلت فيه هستيريا وتحب تخرج من تحت الباش لكن ما نجمتش. وقتها بدأت تتقرب وتلحلح بهكا زوز مجرمة، لكن شي منفع معهم، حتى لين الكاميونة وقفت وهكا السيد سكر لها فمها واختفها من حزامها وهبتها وهي تفرفت ما بين يديك الفروج متاع الدجاج، ومشي بها حتى لين خلط القصر المهجور ماهوش بعيد على مدينة سيدون الفرنسية، وهالقصر هذا اسمه شاتو دي سوتو، وما تتصدموش كي نقولوا لكم اللي هو على ملك هالقاتل المغتصب. وكيفاش مجرم كي من هذا يملك قصر؟ يظهر شي زادة من سلالة متاع ملوك أو متاع نبلاء، وإلا غني ما يعرفش طرف خلاهوين أبدا، لا هذا ولا ذاك. وتوا تعرفوا في مجريات الأحداث أشنية الطريقة اللي كسب بها هكا القصر. مختصر الحديث، تخلب هكا الطفلة وهي في المخالب امتيعه وتقول عجيبة هبطت على فريسة، وما استحقش بش يسألها سبية ولا لا، لأنه الطفلة عمرها 12 سنة وما زالت ما دخلتش في المراهقة.

من بعد تم اغتصابها وفض بكرتها وتعاود الاعتداء عليها عدة مرات. وهكا اللفعة تتبع في الشيء اللي يعمل فيه الأفعوان واقفة لا تحرك ساكنا، تتفرج كعادتها وتتلذذ، وهوكا كيستحق لها زوجها المصونة تعاونه. باختصار هكا الوحش بعد ما خذا غرضه من الطفلة اجبد مسدس وأطلق عليها النار عدة مرات، ومن بعد هزها وحفر لها حفرة وردمها في محيط القصر متاعو. في المرحلة هذه من القضية ربما راكم تتساءلوا شكون هالمجرم اللي يخيط من فرنسا لبلجيكيا يغتصب في العذارة ويقتلهم، وما هوش وحده، عنده شريكة ومن ذهب، مرت وحلاله بصداق، ومدخلين معاهم البيبي متاعهم في العجة، معناها عاملين وتعمل البنيات، وهو المسكين مازال ملايكة. وباش تفهموا الحكاية هذه يلزم نرجع بيكم في مرحلة أولى لنهار 26 جوان 1987 لفرنسا، يعني نهار اللي لا كور داسيز يعني محكمة الجنايات متاع إيسون حكمت على واحد موقوف من مدة 3 سنين بسبعة سنوات سجن، منهم 2 سرسي، والحكم هذا من أجل اعتداءات جنسية واغتصابات في جهة باريس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السيد هذا اسمه ميشيل فورنيري، لأنه نطق ميشيل فورنيري أصعب، وكان عمره في الوقت ذاك يعني 1987 45 سنة. وباش يسيبوه من الحبس نهار 22 أكتوبر 1987، ولهنا يقول القائل علاش تسيب هالسيد هذا بالسرعة هذه؟ بكل بساطة لأنه خلفه كالسرسي زاد تمتع ب3 سنين تقليص عقوبة لحسن السيرة والسلوك كالعادة بالطبيعة. وبما أنه موقوف ومحطوط في السجن من نهار 25 مارس 1984، القى روحه حر طليق، يعني ما عدا كان 3 سنوات. لكن مش هذا الأهم في حديثنا، وإنما الشخص اللي تعرف عليه سي ميشيل فورنيري هذا في السجن، وكانوا يتقاسموا مع بعضهم نفس الزنزانة. وهالشخص هذا أشهر من نار على علم، وتورط في عمليات متاع سرقة وبركاجات وتجارة مخدرات، واسمه بيري الجوارش، وكان ينتمي لعصابة عرفت بصفة كبيرة في ثمانينات القرن الماضي، واسمه لوغونغ دي بوستيش. وما هو الحبس يطر نفوس المربيت، والوحدة والحسرة يخليهم يلوجوا على رفيق وقت الضيق، والذيب يوليوا يشوفوه نعجة حتى كي يبدأوا من هكا المجرمة اللي أمهم ما يثيقوهاش. المهم أنه بياري الوارش هذا استلت فورنيري، يعني جاه على جوفو على المضاغة، ولاو صحاب، ومن بعد ولا يسارر فيه واعطاهم فاتح حياته بكلها. وهوكا في الأثناء وهو في السجن، ميشيل فورنيري اتعرف على واحدة اسمها مونيك أوليفي. يقول القائل كيفاش؟ عمل إعلان في نشرية تدخل الحبس اسمها لوبيلغان، يعني الحاج، كما يعملوا برشا مرابيط. وقال في هالإعلان هذا أنه يحب يعمل تبادل متاع رسائل مع أي كان باش يعاونوا على فك العزلة متاعو. وبالمسلط جاوبته مونيك أوليفي هذه اللي ذكرناها، وكانت أصغر منه ب6 سنين، مطلقة وعندها 2 صغار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة ما بين ميشيل فورنيري ومونيك هذه باش تولي وطيدة جدا، ودوب ما خرج من الحبس ولاو يعيشوا مع بعضهم تحت سقف، وبالتحديد في منطقة ماهيش بعيدة على أوسير. وربما راكم تقولوا شو مدخل سي بيير الجوارش هذا، وشنية موقعه في القضية؟ هاو جايكم الحديث. في نفس السياق، وبعد ما ميشيل فورنيري خرج من الحبس، بياري الجوارش وهو في السجن بعث رفيقته أو صاحبته اللي اسمها فريدة حميش الميشيل فورنيري، وقالت له اللي بيير طلب منه باش يمشي يجبد غنيمة متاع بركاج مردومة في جبانة. والغنيمة هذه عبارة على سبايك ذهب وقطاع نقدية ذهب.

0: الغربية، ولحد اليوم وبث هالقضية المصدر متاعها مجهول، ويقولوا اللي هي جات من عملية قام بها واحد من أقطاب لوغانغ دي بوستيش واسمه أندري بلعيش. وقتها ميشيل فورنيري وفريد أحميش ومعاهم مونيك أوليفي امشيوا الهجبانة هذه وخرجوا هكا الكنز وهزوه حسب تعليمات بيير البورتمان فارغ في مدينة فيتري، واللي فريدة حميش عندها المفاتح متاعو، وخباو هكا الغنيمة هذيك ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. في ترابة هالأحداث وبعد ما تم استخراج الكنز وخباوه في هكا البورتمان، ميشيل فورنيري بدأ يخمم وحب يغم على الكنز، وعمل خطة محكمة باش يخلي بيير يظن اللي فريدة صاحبته خانته وهربت له بالذهب. اشنو اللي عمل؟ كلم فريدة وقال لها راهو بيير طلب منه باش يجيب أسلحة مخبية في مقطع متاع حجر موجود في كلير فونتين في ضواحي باريس، ويحبها تمشي معاه في أقرب وقت وما تقول لحد. وفريدة استغربت من الطلب هذا، لأنه في العادة رفيقها أو صاحبها بيير يقول لها اللي يلزمها تعمله مباشرة، ما يستعملش آستا بيناتهم حتى ولو أنه ميشيل فورنيري صاحبه. ورغم هذا مشيت معاه نهار 12 أبريل 1988، وغلطتها أنها ما علمتش صاحبها اللي في الحبس، وركبت مع ميشيل فورنيري ومونيك في الفورغونيت متاعهم كاسي 25 المأثورة، ودوب ما خلطوا لك الكاريير المطرفة. أول فرصة فريد اعطات فيها بالظهر الفورنيري اجبد المسدس متاعه وقتلها، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تخلص من فريدة باش وقت اللي تختفي جملة على الأنظار بيير الجوارش اللي مزال في الحبس وقت اللي يخرج باش يفهم اللي هي غمت له على الذهب والسبايك الكل. وهذاك هو اللي صار. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الجثة متاع فريدة ما لقاوهاش إلى يوم الناس هذا، ولا ميشيل فورنيري ولا مونيك اعترفوا بأي حاجة أو قالوا على المكان متاعها. لكن زعما وقت اللي بيير الجوارش باش يخرج من الحبس باش يكتشف الحقيقة متاع الشيء اللي صار، ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا. مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان فهم صوت كوم
1: نهج تريبينال ودريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها انطلقت نهار 11 ديسمبر 1987 في مدينة أوسير الفرنسية، مرأة وراجل قاموا باختطاف مراهقة عمرها 17 سنة اسمها إيزابيل لافيل، وهزوها لدار مهجورة، والراجل قام باختصابها عدة مرات وأفقدها عذريتها، وبعد ما أشبع غرائزه الحيوانية قتلها خنقا. بعد عامين تقريبا على هالواقعة نفسها الثنائي، لكن المرة هذه معاهم ولدهم الرضيع اللي عاملينه طعم، قاموا باختطاف بنية سألوها على طبيب على أساس باش توريهم البلاصة، وطلعت معاهم في الكهرباء. وهالضحية الثانية اسمها إليزابيث بريشي، عمرها 12 سنة، ولقات نفس المسيرة اللي تعرضت لها كالطفلة المسكينة إيزابيل اللي سبقتها. وكما تعرفوا في الجزء الأول السيد هذا اللي نحكيه عليه هو مفترس جنسي اسمه ميشيل فورنيري، والمرأة اللي معايا رفيقته أو زوجته واللي تعرف عليها في مراسلاته وقت اللي كان مسجون اسمها مونيك أوليفيي، وهي اللي تصطاد له في البنيات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ميشيل هذا غريب الأطوار، لأنه من اللي تولده هو مفترس جنسي، ولا حاكم ولا قضاء ولا أطباء نفسانيين باش يتفطنوا بالانحرافات متاعو، ولا مبالات متاعهم وعدم اكتراثهم بخطورة السيد هذا باش تتسبب في كارثة كبيرة. ولهنا يقول القائل، شنو اللي أهل ميشيل فورنيري باش يكون وحش ضاري بالسيفة هذه اللي سمعتوها؟ ولهنا نعطيكم فكر عليه. ميشيل فورنيري تولد في وسط عمالي، بوه كان يخدم في معمل فولاذ في سيدان لكن الكوليك وعنيف، ومرته وصغاره هما اللي تسلط عليهم على العنف هذا، وأم ميشيل في نهاية الأمر ما حملتش وطلقت، لكن هي بدورها باش تولي عنيفة مع صغارها. وأساسا ميشيل اللي كانت تضرب وتهين وتجوعه، وهي اللي في نهاية الأمر بطريقة غير مباشرة حطته على سكة الانحراف الجنسي، لدرجة أنه ولا يغتصب ويعذب ويقتل ويستهدف بالأساس ليفيرج، يعني لبنات الصبايا، ويفقدهم عذريتهم. وكان عنده نهم كبير للنوع هذا، وهذاك علاش ولا يستعد فيهم من بلاسة لبلاسة. ومونيك أوليفيه رفيقته أو مرته اتعاون فيه عليهم، وهذاك علاش يختار فيهم أطفال. وبالنسبة لي قد ما يبدأوا صغار حتى لو كان رضع، قد ما يضمن اللي هما محتفظين بالبكارة متاعهم. وهذا اللي خلى جرائم وفيها جانب من البيدوفيلي، يعني التحرش بالأطفال. وربما راكم تتسألوا اش وصلوا للانحراف الجنسي هذا. او جايكم الحديث، في المرحلة هذه من حياة ميشيل فورنيري، أول الأسباب اللي يلزمكم تعرفوها أنه ميشيل تولد في وسط محافظ ومدين جدا، معناها هكا اللي طبقوا تعاليم المسيحية بحذافيرها. ولهنا الحديث يخص أمه مش بوه، لأنه حاد على الطريق. والعنف متاع الأم هذه مع أولادها، الخلفية متاعه هي تلقينهم مبادئ الدين متاعهم، وما كانش عندها أي فكرة عن المفاجآت اللي محضرتهم لها الحياة. وأول مفاجأة أو صدمة صارت لميشيل فورنيري كانت في زواج الأول مع آنات في عام 1964. والصدمة بالنسبة لي تتمثل أنه نهارة اللي عرسوا في ليلة الدخلة، اكتشف اللي مرته هذه آنات ما هيش عذراء، وهذه بالنسبة لي مصيبة ليه والعائلته والوسط المتدين اللي عايش فيه. ووقتها ميشيل فورنيري قبل بالأمر الواقع تجنبا للفضيحة، معناها بلع السكينة بدمها. لكن المسألة هذه باش تولد عنده نقمة كبيرة على المراهقات والفتيات، واستياده للعذارة وتنكيله بيهم وقتلهم هي نتيجة هكا الصدمة اللي كلاها. وبعد 3 سنين من زواجه باش ينطلق في عملياته الانتقامية بعد ما جاب صغيره الأول، ودخل الحبس من أجل الاعتداء على قاصر، وهذا اللي خلى مرته آنات تطلب الطلاق في عام 1967. والسيناريو باش يعاود يتكرر في عام 1970، لأنه ميشيل فورنيري عرس بوحدة اسمها نيكول، لكن بقى معاها أكثر شوية من مرته الأولى، وجاب منها طفل وزوز بنيات تواما. ومن بعد نفس الشيء تعاود، مشات على روحها، يعني طلقوا. ولهنا نسكروا القوس متاع تاريخ ميشيل فورنيري ونرجعوا للحاضر متاعه، يعني الفترة اللي قتل فيها فريدة حميش، مرت صاحبه اللي في السجن، وبعثها له على أساس باش يجبدوا كنز من الجبانة وخباوه في البورتمان. وعلى هذاك باش نرجعوا بيكم لهاك القصر اللي اغتصب فيه الطفلة الصغيرة إليزابيث واللي عمرها 12 سنة ودفنها غادي. فيها التطور هذا من القضية، يلزمكم تاخذوا فكرة على هاك القصر اللي شراه ميشيل فورنيري بحدة مدينة سودان. والمسألة وما فيها أنه بعد ما تخلص من فريدة واخذها كالذهب، باعوا في بروكسل في جون في 1989، وشري منوار، يعني هكا القصر الصغير واللي اسمه لو شاتو دو سوتو، وكان مبني في وسط غابة كثيفة من أوائل القرن 19، وتكلف له ب 12 مليون فرنك فرنسي متاع هاك الوقت، معناها فرتونة. لكن الإشكال متاع سي ميشيل فورنيري وقت اللي سمع بصاحبه مولا الكنز يعني بيير الجوارش باش يخرج من الحبس، اخرج من هاك القصر ومشى كرافي قربي في مدينة سودان. هاوكا زعمة زعمة فقير الحال، والحكاية تعديت على صاحبه. وقت اللي ولات فما تحريات على هاك المنوار يعني القصر، ميشيل فورنيري باعوا كما يقولوا بالسرقة حس تحت مس في عام 1991. وإيزابيل الضحية الأولى اللي حكينا عليها أو فريدة حميش وإلا إليزابيت بريشي ما همش الضحايا الوحيدين متاع ميشيل فورنيري، وإنما كانت ثم قائمة متاع ضحايا قبلهم وبعدهم، وهو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس الإطار وتسلسل الجرائم متاع ميشيل فورنيري يلزمكم تعرفوا أنه قبل مقتل بريشي اختفت فتاة اسمها ماري أنجيل دوميس، كانت خارجة نهار 8 جويلية 1988 من مبنى تابع المغازة لوكلير في أوسير، ومن نهارتها معاود شافها حد. ونهار 3 أوت 1988 فتاة أخرى اسمها فابيان لوروي أو لوروا كانت خارجة من سوبر مارشي وجاها ميشيل فورنيري طلب منها باش تعاونوا على مرته على أساس هي حبلة وجاوها وجاية وخلاوها تفقد وعيها. وهالطفلة المسكينة فابيان جدت عليها الحكاية وطلعت معاها في الكهرباء كسي فان سانك على أساس باش تشد له مرته حتى لين يوصل للطبيب. ومن نهارتها الطفلة اختفت تماما. ونهار 18 مارس 1989 ميشيل فورنيري قابل فتاة طالبة عمرها 22 سنة اسمها جان ماري دير سامو، كانت في الترين واللي جاي من باريس. وميشيل استدرج هالطفلة هذه بالمساعدة الثمينة متاع مرته مونيك وهزها للدار، ومنهارتها ذابت كالملحة. وهوكا باش ما نبقاوش نعاودوا في السيناريو هو نفسه، ميشيل ما كان يصطاد البنات إلا بمونيك، وهي اللي كانت تهيئ له الأجواء وتفرض على أغلب الفتيات اللي تيحوا في الشباك متيحهم باش تنظفهم وتغسل لهم حتى الأجهزة التناسلية متيحهم بالطبيعة قبل ما يعتدي عليهم ميشيل فورنيري ويقتلهم. والاعتداءات هذهم يحملوا نفس الموديوس أوبيراندي، يعني نفس الطريقة والشكل والمراحل متاع الاغتصاب والقتل. في نفس السردية لحياة وجرائم ميشيل فورنيري تزوج بصفة رسمية من مونيك نهار 28 جويلية 1989، والسلسلة متاع الجرائم متاعه في حق العذارة اتواصلت فيها من جملة ما فيها فتاة بريطانية عمرها 20 سنة وزوز فرنسيات واحدة عمرها 13 سنة والأخرى 18، وفتاة أخرى فرنسية من أصل تايلاندي عمرها 13 سنة. والجريمة المروعة والمروعة جدا هي اللي جات في حق الطفلة المسكينة إستيل موزان، ما زالت ما غلقتش 9 سنين. وقت اللي تم اختطافها وميشيل فورنيري اعتدى عليها، مرتو مونيك كانت نازلت لها على كتافها بركيبها وشدت لها ساقيها، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيلها الاغتصاب والقتل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ميشيل فورنيري خلف الفتيات لقتلهم اقتل طفلة كانت تخدم عنده في الدار في عام 1993 وعمرها 16 سنة. والصادم في القضية أنه الجرائم هذه بدأت من عام 1987 وحتى قبل، وتواصلت العام 2003 مع جريمة الطفلة إستيل موزان. في المرحلة هذه من القضية السؤال المطروح إيش كانت تعمل الشرطة الفرنسية في الأثناء؟ الإجابة كانت تسجل في البلاغات اللي تجي من أهل المفقودات، وهوكا تعمل تحريات وأبحاث طفيفة شوية فركيس بلغتنا والملف يتسكر. وحتى محقق وحتى شرطي وحتى منطقة أو جهة أمنية ما كانت تعرف أو حاولت باش تعرف إذا كان هالاختفاءات هذم وراهم قاتل متسلسل وإلا لا، وما كانوش يعرفوا أو يتصوروا أو يتخيلوا اللي سفاح العذارة هذا هو قاتل تسلسلي من أوحش ومن أفظع اللي عرفتهم فرنسا في العصر الحديث ويمكن في تاريخ الكل. وميشيل فورنيري هذا تجاوز في عملياته الإجرامية زوز من القتل التسلسليين واللي كانوا معاصرينه، واللي هو مع التوالي البلجيكي مارك ديترو واللي في سجله 5 بنات قتلهم خلف اللي اغتصبهم ومنعوا منه، وإيميل لويس زادة اللي تولد في أوسير وقتل أقل شيء 8 بنات. لكن ميشيل فورنيري فاتهم الاثنين كما وكيفا، وبالطبيعة استغل الخمول والتخاذل متاع الأمنيين. في الحقبة هذه من القضية ميشيل فورنيري باش يتم إلقاء القبض عليه بالصدفة، والأمنيين اللي عملوا عليه تحقيق ولا سعاوا باش يشدوه. والحكاية صارت نهار 26 جوان 2003، ومش بعيد على منطقة ناميور اللي قتل فيها بديشي. نهارتها فورنيري وقف الفورغونات متاعو كالعادة، وكانت معاه مرته مونيك بالطبيعة، وطلب من طفل عمرها 13 سنة اسمها ماري باش تعاونوا على مرته على أساس مريضة. نفس السيناريو يستعملوا فيه وطلعت معاهم، وفي الثنية كالطفلة المسكينة فهمت اللي هما اختطفوها وتمكنت باش تحل الباب التيلاني متاع الفورغونات وقت اللي وقفت في الفو، وهربت وطلبت النجدة من واحد سايق لأنه شاف ميشيل فورنيري يحب يلاحق كالطفلة ماري وقت اللي هبطت. والسايق هذا هز البنية للشرطة، وبالوقت تنصبت البراجات وتم إلقاء القبض عليه. وبالنسبة للأمنيين من غادي باش يبدأ مسلسل من نوع آخر، لأنه الاستنطاق مع ميشيل فورنيري باش يكون صعيب برشا. لكن في نهاية الأمر وبعد عدة أشهر من الاستنطاق اعترف بسبعة جرائم، ومن بعد بدأ يتقطر عليهم زادهم 4 أخرين ولا 11، وقف غادي. لكن الحسبة بالنسبة للأمنيين أكثر من هكا برشا، ويبدو أن قتل زاد راجل الريبريزنتون دو كوميرس، وهذا في أوائل الثمانينات، وكانك من مرته مونيك ولات تلعب على الحبلين، مرة تقول كانت معاه ومرة تنكر وتتهمه هو مباشرة باش تغرقه وهي تمنع. والأمنيين فهموا أنه ميشيل فورنيري هو اللي حرث فيها ويشجع باش تلبسه أكثر ما يمكن من التهم على أساس هي تمنع. وخلف هالاعترافات الأمنيين باش يلقاو رواحهم في مسلسل آخر متاع اكتشاف الجثث، وشي يلقاوه بعد 10 سنين وشي آخر بعد 12، ووحدة كما إيزابيل لافيل القاوها في قاعة كالبير اللي رماها فيه ميشيل فورنيري، واكتشافها تم بعد 19 سنة وهو بنفسه اللي دلهم على المكان، وإلا ما يلقاوهاش بالكل لأنه هكالبير سددته البلدية في الأثناء. في الحقبة هذه من القضية المحاكمة بتاع ميشيل فورنيري بدأت نهار 27 مارس 2008، والرغبة متاعه كانت أنه الجلسات هذه تصير دون حضور العموم، ورفض باش يرد على أسئلة القاضي، ورفع ورقة بيديه مكتوب عليها سان ويكلو بوش كوزو، معناها ياسا لا تكون فارغة وإلا ما نقول حتى كلمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحاكمة متاع ميشيل فورنيري دامت فوق الشهرين بما فيهم سماع الشهود والمرافعات متاع المحامين، وفي النهاية لوغر دي زاردين كما سماوها الإعلام أو سفاح العذارة تحكم بالسجن مدى الحياة، وباش يتوفى وهو في الحبس نهار 10 ماي 2021 وسنه يناهز 79 سنة. وسبب الموت متاعه حسب تقرير الطبيب متاع الحبس هو مشاكل في التنفس مع أعراض متاع نوبات قلبية. بالنسبة لمرته مونيك اللي تحكمت بالسجن مدى الحياة ما زالوا يستناو فيها 3 قضايا أخرين، منهم اختطاف وقتل قتل واغتصاب إستيل موزان، وعاودت وقفت قدام المحكمة نهار 27 نوفمبر 2023. في نهاية هالقضية أكيد راكم تتسائلوا على كالطفل المسكين الرضيع ولد ميشيل فورنيري ومونيك، واللي كانوا عاملينه طعم باش يصطادوا به البنيات. هالرضيع هذا اسمه سليم وعمره اليوم 35 سنة، ومعهم يقولوا ولد الفار يطلع حفار. النهار 25 جوان 2023 اعتدى على مراهقة في الاسانسور متاع البلاص اللي تسكن فيه، وما هوش اعتداء عنف وإنما اعتداء زنسي. ولو كان ما قامتش تصيح وفزعت الناس ولا راهو صار فيها مسار. ورغم الهروب متاع سي سليم فورنيري البوليسية كرفتوه، لكن طلع محظوظ برش على ابوه، لأنه الحاكم ما حبش ربطه في الحبس وإنما فرض عليه البراسلي إلكترونيك، معناها السوار الإلكتروني. ومن هنا لهك الوقت إذا كان يلقى رفيقة بمواصفات أمه أكيد راهو باش يمشي على خطابه سفاح العذارة. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
3: ديوان فام،
4: تبع الموسيقى.